0: وصار مطلوب هناك كل فترة وفترة يقولوا لي ابنك مطلوب ابنك مطلوب مشان أغاني الثورة. قلت لهم أنا مستحيل ينطلب مشان أغاني الثورة. مين الطالبوا؟ قال الناحي. أخذت ابني ورحت الناحي. قلت لهم أنا ابني اللي حط مقطع الفيديو حط أغاني الثورة. قال إيه هاي أغنية طائفية. قلت لهم أغاني الثورة صارت طائفية. قال إيه والله. قلت لهم شو يعني؟ قال هذا بيتم عنا للصبح.
1: أصلا هل قلنا يمسغل
0: غنية صاروت لطبعا الباص
2: بالضبط إيه غنية لا لاحقا عاد ناشطون تداول مقطع مصور للشاب وهو يستمع إلى الأغنية التي صنفتها السلطات على أنها مخلة بالسلم الأهلي. دعونا نشاهد معا ثواني من هذا المقطع ثم نعود. قضية تصدرت عناوين الترند السوري خلال الساعات الماضية وعلق عليها ناشطون منهم معاون محافظ حمص سابقا سالم أبو سعود أو سمير المطفي الاسم الحركي الذي كان يعرف به. دعونا نستمع لمقال.
3: هلا شينا من جزئية أنه القاضي علي وهو شبيح ولله جزئية تانية، بس الفكرة هي اللي بدي أوصلها أنا أنه نحن عم نسخف كثير موضوع الثورة كثير كثير، يعني نحن عم نحط حالنا كأنه يعني قدام الدولة كثوار عم نحط حالنا كطرف مقابل للفلول والشبيحة والجماعة النظام يعني، وأنه الدولة هي القاضي بيناتنا. فنحن عم نسخف الموضوع كتير، يعني أنه شو فكرة أنه والله واحد ماشي بإحياء علوي، شو البطولة أنه واحد ماشي بإحياء العلوية ومشغل شرطة نصيرية ومن الحكي وماسك السلاح وهذا يعني. وهو قاصر أصلا يعني، هو لما بلشت الثورة كان اسمه ولده. شو الفكرة يعني؟ وين شو هي القيمة اللي انضافت للثورة؟ فنحن للأسف بدعم هذا الشيء عم نسخف حالنا كأنه نقول نحن أولاد ثورة ومطالب ثورة ونحن بدنا الدولة تسمعنا. نحن عم نضر حالنا على فكرة بهاي الشغلات، هاي بهاي الشغلات التافهة اللي عم تصير. طيب خلينا بس نركز على الشغلات الأهم، يعني تركنا نحن كل شيء واجينا على شخص والله القاضي هو اللي شو اسمه. لا، موضوع القضاة من أيام النظام الفلول والشبيحة وكذا عم يتعالج كملف لحاله، ما دخلوا. هاي الحساسية الزايدة عم تخلينا نحن نخسر أسهم أمام الدولة أمام السلطة، يعني هذا بقول الدولة أمام السلطة أن نحن ناس تافهين صراحة.
2: ناشطون تداولوا صورا ومنشورات بعد ساعات من تصاعد ترند قالوا فيها إن الشاب خرج من التوقيف بعد الجدل الذي أحدثته المنشورات على وسائل التواصل. وقال عديد من الناشطين إن محافظ حمص تدخل للإفراج عن الشاب وهو ما لم يذكر عبر أي مصدر رسمي أو محايد، ولم يتمكن فريق ريبوست من التحقق من صحته حتى لحظة إعداد هذه الحلقة. القضية حلت كما أسلفنا من بين المواضيع الأكثر تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعل معها سوريون على نطاق واسع. دعونا نستعرض بعض التعليقات. حازم كتب: من الأول عم أقول في شيء غلط لأني أغاني الساروت شغالي عطول بكل سورية، ما استقصدوا غير هذا الشخص. من حساب لجود على إكس: مشكلتنا أن شعب عاطفي ننجرف بسرعة وراء القصص والترندات ونحكم على أي قضية من أول رواية تصلنا دون أن نكلف أنفسنا عناء البحث عن الحقيقة أو انتظار الرواية الرسمية. من إبراهيم: لا تغطوا مراهقات الطائشين الرعناء بسمعة أو بسمعة رموز الثورة، ولا تجوا بأسماء طاهرة، لا تبرئوا متهورين طائشين يريدون إثارة الفتن وتوليط الدولة السورية بتصرفات تافهة ورعونة صبيان يظنون أن البطولة في أن يبدو بأنه في يعني نقص بالتعليق. طيب من حساب أرهان: أنا دائما بقول الدولة أوعى من الشعب يلي بيحاول يخرب كل جهودها وشغلها بتصرفات ولدنة وغير مسؤولة. ينضم إلي الآن غياث دبور، محامي وناشط حقوقي معي من دمشق. أهلا وسهلا بك سيد غياث معنا.
4: أهلا بكم
2: سيد غياث. متى يصنف خطاب الكراهية على أنه خطاب كراهية؟ والقانون يعني السوري كيف يتعامل مع هذا التوصيف؟
4: نعم، بداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. خليني أبلش بنقطة كتير مهمة وتعقيب على كل شيء حكى بتقريركم الكريم. الدولة السورية أو سوريا انتقلت من منطقة ثورة إلى منطقة دولة والمؤسسات. منطقة ثورة يختلف عن دولة المؤسسات والقانون. فالموضوع الذي يثير عليه اللغط الكبير، سوريا دخلت هذا المجتمع الدولي أو هذا العالم الدولي أو هذه البوابة الدولية بمنطقة دولة، وهذه التحالفات وهذه العلاقات وعودة سوريا إلى ساحة دولية بقوة نتيجة تمسكها بمنطقة دولة. الإعلان الدستوري الذي صدر في شهر آذار لعام 2025 ذكر بشكل واضح ومحدد في المواد 3 و7 و8 و10 تحدث بشكل مفصل عن السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي والدور الذي تقوم به الدولة لحماية السلم الأهلي ومكافحة كل أشكال العنصرية والتمييز والخطاب الخطاب الطائفي والعنصري والدعوة والحض على الكراهية والعنف. وبالتالي على الدولة مسؤولية كبيرة أن تقوم بمحاربة أي خطاب طائفي بغض النظر على كيف نحدد أو نبين أو كيف نؤطر الخطاب الطائفي أو خطاب الكراهية، فهو موضوع جدا وبشكل واضح وصريح بما نصت عليه المادة 307 من قانون العقوبات السورية التي قالت بالحرف يعاقب كل من يثير النعرات الطائفية أو المذهبية أو العنصرية بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، وتشدد العقوبة في حال أدى هذا الخطاب خطاب الكراهية إلى أي شكل من أشكال العنف أو الاضطراب. وبالتالي الدولة السورية تقوم بواجبها الآن كما صرح أو بيان وزارة العدل وبيان عدلية طرطوس أن هناك شاب يبلغ من عمره 17 سنة كان يقود سيارته يحمل مسدس ويضع فيديوهات أو أغاني تحمل ألفاظ طائفية عنصرية تحض على القتل أو تحض على الكراهية. فمن الطبيعي من واجب الدولة السورية وفي منطقة ذات حساسية معينة، فالدولة واجبها القانوني والدستوري والشرعي
2: وهي اتخذت وسارت في هذا المسار. طيب سيد غياث، في حالة الشاب الموقوف في طرطوس، ما التوصيف القانوني لهذه الحالة؟
4: كما أنا ذكرت المادة 307 من قانون العقوبات السوري التي تحدثت عن إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية بأي شكل من الأشكال، إتابة أو شفاهة أو أيا كان التعبير، فهو يشكل جرم إثارة نعرات طائفية وأيضا التجريم وفق الإعلان الدستوري.
2: طب ماذا يمكن أن يكون حكم؟ ما الحكم الذي ممكن أن يترتب؟
4: هو الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وتشدد العقوبة طبعا لو أدى هذا الأمر إلى حالة من الاصطدام أو حالة من نسميها ظاهرة أدت إلى اصطدام طائفي أو عنصر أو بين طائفتين معينتين، طبعا العقوبة تزداد وتشدد بظروف مشددة. فبالتالي قانون العقوبات في المادة 307 حدد ووصف وجرم هذا الفعل وفق قانون العقوبات السوري.
2: طيب جميل هذا الأمر. أريد أن أسألك أيضا سؤال آخر. البعض كان يتحدث علنا في سوريا بعد سقوط النظام، ويعني طبعا نحن نعلم بأن أيضا الإعلان الدستوري يعني تحدث عن موضوع تجريم من يعني يفاخر بالجرائم التي قام بها النظام قبل السقوط، ولكن هناك حالات لم يتم التعامل معها كما يجب. على سبيل المثال قد صورت أيضا ووثقت ولكن لم يتخذ بحقها إجراءات قانونية واضحة.
4: نعم.
2: ممن يمجد الأسدية؟
4: هذا طبعا. نعم.
2: ممن يمجد الأسدية؟ نحن نتحدث عن خطاب الكراهية ولكن بالمقابل هناك من يمجد الأسدية.
4: وأنا عم اطلع على حالات كثيرة خلال عملي في المحاماة وفي القضاء، هناك حالات تم تجريمها بناء على شكاوى من قبل أشخاص. أي شخص يستطيع أن يضبط أي حالة، أن يوثق أي حالة، يستطيع اللجوء إلى القضاء ويستطيع. وأيضا هناك نص قانوني، هناك نص قانوني كيف تستطيع أن تتجاهل الإعلان الدستوري الذي نص صراحة على معاقبة كل من يمجد رموز أو أزلام النظام السابق. لا، هناك حالات تم تجريمها وتم توقيفها، لكن
2: حكم عليها؟
4: تحدث الآن عن تم ملاحقتها وتجريمها. أنا هذا الكلام مسؤول عنه. هناك حالات كثيرة. الآن تتحدث أنت عن ما يتم تداوله على صفحات الفيسبوك.
2: صحيح.
4: نحن لدينا مرجعية هي وزارة العدل، وزارة الداخلية، نستطيع أن نلجأ أو أن نطلب ملفات موجودة الآن وتم محاكمة أشخاص. وأنا على علم أن هناك محامين قاموا برفع دعاوى وتحريك ادعاءات بحق أشخاص قاموا بتمجيد رموز النظام وتم ملاحقتهم. وهذا من حق أي مواطن يستطيع أن يلجأ إلى القضاء بأي حالة موثقة إن كانت على وسائل التواصل الاجتماعي أو غير وسائل التواصل الاجتماعي يستطيع أن
2: بكل تأكيد أستاذ غياث الموضوع يعني غير مقبول أبدا ومرفوض أن يكون هناك إشاعة لخطاب الكراهية في سوريا. سوريا أصلا اليوم لا تحتمل أي مساحة لتشييع هذا الخطاب أكثر ما هو منتشر يعني هو في سوريا. ولكن أنت تابعت لربما الفيديو الذي ظهر فيه من يدعي بأنه والد الشاب الذي تم توقيفه وتحدث لم تظهر صورته، هو ادعى بأنه والد الشاب ولكن تحدث في بعض التفاصيل بأنه كان يتم تمديد فترة الإيقاف للشاب 48 ساعة كل ما يعني كانت على وشك أن تنتهي كان يتم تمديدها. برأيك هل هذا الأمر يعني قانوني؟ لم يكن هناك تهمة واضحة قد وجهت له أصلاً في ذلك الوقت.
4: هلا بيان وزارة العدل واضح الآن هو موقوف في دارة الأمن الجنائي لاستكمال التحقيقات. طبعا تمديد مدة التوقيف تحتاج الى موافقة او قرار رئيس النيابة العامة الذي يطلع على الملف والإدبار اذا كان هناك اسباب موجبة طبعا لتمديد التوقيف. طبعا احنا نعرف ان بقانون اصول المحاكمات الجزائية مسموح مدة او يعني هناك ثغور او هناك ثغرة او قصور في النص المطبق بقانون اصول المحاكمات الجزائية الذي يسمح بتمديد مدة لمدة 60 يوم. للاسف يعني هذا الموضوع الذي يحتاج الى تعديل تشريع، لسنا الان بصدده، لكن طبعا يحتاج مده اذا استمرت هذه الفتره اكثر تحتاج الى موافقه القاضي او رئيس النيابه العامه. هناك اصول متبعه امام النيابه العامه بما يتعلق بمده التوقيف التي تحتاج الى موافقه القاضي في حال اذا راى القاضي ان هناك اسباب موجبه. لكن انا سمعت انه تم اطلاق صراحه بيان وزاره الداخليه عفوا وزاره العدل وبيان عدليه طرطوس انه الان ما زال موجودا لدائرات الامن الجنائي لاستكمال التحقيقات فيما يتعلق بهذا الموضوع، ونحن لا ناخذ اكيد معلوماتنا او
2: الا من المصادر الرسمية.
4: لا ناخذها من وسائل التواصل. نعم
2: يعني انت تتوقع ان يتم توقيع عقوبه عليه من سنه الى 3 سنوات
4: اذا تم الان حالته الى القضاء يطبق النص الماده 307 طبعا من سنه الى 3 سنوات. نعم
2: هل يمكن ان يتم الطعن في هذا القرار؟
4: طبعا هناك طبعا حق له ان طبعا هلا عندما يحال الى محكمه الجنايات طبعا هناك اجراءات معينه وحق الدفاع ويستطيع ان يطعن طبعا كاي متهم اخر يستطيع ان يطعن بهذا القرار مع محكمه النقد التي تنظر طبعا باوراق الدعوه والثبوتيات والادله، وان كانت وجدت قرار صائب يصدقه او وجدته مخالف للاصول او القانون تقوم بفسخه. طبعا حق له طبعا هذا حق قانوني.
2: هل يمكن أن يكون التعامل مختلفا إذا ما وجهت تهمة سيد غياث؟ إذا ما تحدثنا بأن الشاب قاصر أو هكذا ما يشاع حاليا أنه هو طبعاً قاصر
4: 17 سنة طبعا يحاكم أمام محكمة الأحداث الجانحين طبعا لها آلية معينة تختلف عن محكمة الجنايات العادية طبعا بحضور ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وطبعا تختلف الآلية المحاكمة حتى من حيث العقوبة. طبعا العقوبات التي تتعلق بالأحداث الجانحين طبعا احنا بداية تحدثنا بشكل عام عن القانون عن المادة بشكل عام، الآن طالما هناك هو إذا كان قاصرا طبعا تكون العقوبة أخف والإجراءات المتبعة أمام محاكم الأحداث الجانحين تختلف عن الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات. طبعا بحكم هنا لا ينظر إلى الجرم، ينظر إلى الشخص بوصفه قاصر. نعم صحيح هذا الكلام.
2: يعني لا تكون بحسب المدة بحسب ما ذكرتها من سنة إلى 3 سنوات، ممكن أن تكون أقل من ذلك.
4: صحيح صحيح صحيح هذا الكلام.
2: طيب إذا يعني ننتظر أن تصدر لربما مزيد من التفاصيل بخصوص هذه القضية. شكرا جزيلا لك السيد غياث دبور الناشط والمحامي الناشط الحقوقي والمحامي، كنت معنا مباشرة من العاصمة دمشق. تحولت مدينة عزاز في ريف حلب الشمالي مساء أمس إلى ساحة توتر بعد حادثة بدأت كشجار مسلح محلي قبل أن تتطور إلى اشتباكات وإطلاق نار استدعى انتشارا واسعا لقوى الأمن الداخلي وفرض إجراءات أمنية استثنائية. وفق المعلومات التي تداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي المشاهدين بدأت الأزمة عندما تدخلت دورية للأمن الداخلي لفض شجار مسلح بين أطراف محلية داخل عزاز لكنها تعرضت لإطلاق نار ما دفع السلطات إلى إرسال تعزيزات أمنية وانتشار واسع في المدينة. وخلال الساعات التالية اندلعت اشتباكات متقطعة وتم فرض حظر للتجول في بعض الأحياء قبل أن تعقد اجتماعات مع وجهاء المدينة لاحتواء الموقف، بينما أعلن صباح اليوم عودة الهدوء، في حين أكدت السلطات على أن القانون سيطبق بحق المتورطين، حيث تحدثت مصادر محلية عن وقوع إصابات واعتقالات من دون صدور حصيلة رسمية نهائية. مقاطع مصورة عديدة غزت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وثقت جانبا من الاشتباكات والانتشار الأمني مع استنكار التهجم على قوى الأمن. دعونا نشاهد من هذا المقطع الذي وثق لحظة وصول

0: بعد مدة من انتشار الأنباء عن المواجهات في عزاز، أصدرت قوى الأمن الداخلي في المدينة توضيحاً للسكان المدنيين وأعطت معلومات جديدة بشأن المواجهات. وقالت المديرية إن دورية تابعة لها قد تعرضت لإطلاق نار خلال تدخلها لفك اشتباك مسلح بين عدة أطراف داخل مدينة عزاز، وأضافت أن عناصر الدورية تعاملوا مع الموقف وفق القواعد، في حين دفعت مديرية الأمن بتعزيزات إضافية للمنطقة وشرعت بالتعامل مع الموقف ميدانياً لضمان حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة المواجهة. طبعاً مشاهدينا، هذا البيان الظاهر خلفي على الشاشة نشر في خضم الاشتباكات ليلة أمس. قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني ظهر بمقطع مصور وتحدث لجموع المدنيين في عزاز رافضاً إعاقة عمل قوى الأمن التي حضرت للفصل في مشكلة نشبت بين طرفين في المدينة.
1: هذا السلاح ما وصل بإذن الله بعد تضحية 15 سنة منذ رأس حرب.
2: بفضل الله.
1: ما يستعمل على الدولة.
2: ما هو على الدولة ولا على المدني حتى.
1: لا يجوز. كل ما تين ضرب يسحب السلاح.
3: طفيني دور.
1: عطينا دم لو وصلنا لهون نحط 10 أضعاف الدماء لنبني. من الآخر فالآن موقفنا موقف فصل، حقه باطل. ما هي إنه والله جايين نتعدى يقلب. يعني في ناس إلها حقوق، جوز ترى المعتدى عليه الطرف الأول، المعتدى عليه الطرف الثاني. بس تجي تعدى على الامن واماكن الامن، هذا اهانه لنا قبل ما نهين غيرنا. عزاز بخير، حلب بخير، حلب بخير، دمشق بخير، دمشق بخير، سوريا بخير، دير الزور بخير، سويدا بخير الى اخره. فالفكره باختصار الامر بدهم تعامل كلياتنا، هي الدوله النا بنيناها بدم اولادنا. والله ما هالناس ما تركي وجاي الان هذا العبرني. طب بركي قتلت انسان، بركي قتلت هذا الشاب، ترك مرته وزوجته وجاي يحفظ امن الناس، والله تجي تقتله بدم بارد.
4: الله بعلم يا ابني، بس ولكن ايش بيطلع بالنسبه هالاطفال هالفوضى هي هالجيل
1: فوضى.
2: ما في كباريه تحل، ما في كباريه تحل. لما نجي بقول لك دائما تستنوا الكباريه لتحل.
1: كباريتنا
2: الله بعلم ايش سوينا، نستنى على اساس تحصل. والله يا ابني استنى يا حجي، هي
1: والله
2: على اساس جيد يا حجي. خبرنا انه جايين مستناك
1: وحسب جدول. انا بالنسبه لي جاي اطبق قرار نهدي شوي نفوس الناس استعمال السلاح بهذه الطريقه.
0: لم تستمر المشكله طويلا، إذ تمكنت قوى الأمن من احتواء المشهد، في حين أصدر وجهاء مدينة عزاز بيان أعلنوا فيه إنهاء التوتر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. باسم وجهاء مدينة عزاز، بفضل الله تم إنهاء المشكلة التي حصلت في مدينة عزاز هذا المساء والتي أحزنت أهالي مدينة. ويؤكد وجهاء مدينة عزاز وأهالي مدينة أن المجتمع المحلي في مدينة عزاز جزء من منظومة الدولة وجاهزون لتطبيق قرارات الدولة بكل مؤسساتها.
6: تكبير
5: التوفيق.
6: تكبير. الله أكبر.
0: القضية حلت من بين المواضيع الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، دعونا نستعرض منها بعض ردود الفعل. عبد الله يقول على فيسبوك: يجب محاسبة واعتقال كل الخارجين عن القانون الذين نشروا الرعب والخوف بين المدنيين. كنان أيضا على فيسبوك كتب: يجب قلب البيوت وإخراج كل قطعة سلاح ومعاقبة المعتدين على قوات الأمن الداخلي. عمار في فيسبوك أيضا: أولا تفرض هيبة الدولة ثم تكون المجالس، وإذا كان هناك تجاوز من رجال الأمن يتم محاسبتهم من الدولة. هناك ناس يبدو تعودوا على الفوضى. ياسر: من أخطأ يحاسب، ولا سلطة فوق سلطة القانون، وإن شاء الله بتنحل بين الطيبين. سوريا الحرة يجب أن نحافظ عليها جميعا بالوعي والامتثال للقانون، وبإذن الله كل شيء بينحل بالهدوء.

0: من قال إن كل ما في مخيمات النازحين هو حدث حزين، إذ دائما ما نشاهد نازحين يصنعون الابتسامة حتى في أصعب الظروف. هنا في هذا المقطع المصور الذي التقطه ناشط من أحد المخيمات في سوريا، تحدث رجل سوري عن توقعاته لنهائي كأس العالم المنتظر اليوم بين إسبانيا والأرجنتين. دعونا نستمع لما قال.
1: بدو يربطوه لميسي،
2: بدو يربطوه خالص.
1: برأيك مين راح يربح؟
2: راح تربح إسبانيا لأنها بتلعب على استحواذ الكرة، عرفت علي؟ وإنه

0: الامور هذه كلها منتهيه وتربيط ميسي وغير ميسي.
1: بدو يربطوا له ميسي.
0: بدو يربطوا خالص. عرفت علي؟ ايوه اسبانيا 100%.
1: طيب برايك الارجنتين ما صار في تواطؤ معه بالبطوله؟
0: لكن التحكيم ثلاث ارباع مو نظامي. ثلاث ارباع التحكيم المباريات كلها مو نظامي.
1: اكبر شيء مباراه مصر.
0: اكبر مصر نعم.
1: برايك ليش عم يتواطؤوا مع الارجنتين؟
0: لانه هذا ضخم اعلامي كبير وبده يطلع تقاعد خالصين.
2: بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا لختام ريبوست لهذا اليوم، نلقاكم يوم غد بحلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
3: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
4: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
5: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
2: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
3: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
4: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
5: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد، مثل ما يقولوا باللهجة السورية، كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
2: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: ان شاء الله كل البياضة هيك تساووا فيها. العالم قاعدين والله العظيم على الخفان وعلى البرادة ومن عند حيطان، في عالم في عالم قاعد على التراب والله العظيم ما بدين حصيري وقاعدين على التراب.
1: سوال الخالدية وحمص، يعني حمص هي أم الثورة، يعني لازم حمص يعتنوا فيها، لأنه هلا لأي مدينة اللي قامت حمص هي من نص المدينة، قامت الثورة من نص المدينة.
2: ليه مش الحمص غير ولادها يا حمصني؟ هاي المبادرات الفردية ما يتابع على حدا، فيك تجي بنفسك تلقي عيلة تنتين، يعني بدنا نشيل بعضنا. دمار كبير ومرعب وحاجة كبيرة، وحمص اللي عانت لسه عم تعاني. أحياء حمص القديمة، أحياء حمص المدمرة، ممكن تتخيلوا أنه ما ممكن حدا يعيش بهذا الركام بين هذا الدمار، لكن الحماصني عم بيعيشوا. ما يقارب 400,000 حمصي رجعوا على بيوتهم المهدمة، عم بيحاولوا أنه يعيشوا بأبسط الإمكانيات، ولو سدوا الأبواب والشبابيك بنيلو بأوراق بشو من كان، عم بيحاولوا أنه يعيشوا بهاي المدينة اللي بيحبوها وكلياتنا بنحبها وكل سوريا بتحبها. لكن الحاجة كبيرة وبحاجة لأنه نساعدهم على الأقل بالفترة الأولى اللي يحاولوا يوقفوا فيها على رجليهم. ما عم يقولوا بغير بدنا أبواب وشبابيك، مستحيل. السلام عليكم. مرحبا، كيفك؟ وين قاعد؟ بين هرديم.
3: شو أخبارك؟
2: إن شاء الله بخير.
3: والله
2: الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيك يا رب.
2: شو عم تصلح البسكليت؟ كيف الوضع هون؟
3: تمام الحمد لله رب العالمين.
2: ما شاء الله عنك.
3: الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله
2: قاعدين تحت
3: على احسان
2: ان شاء الله يا رب. الله. بس قاعدين تحت رديم، بجوز هذا البيت في عالم ساكنين فوق.
3: أيوه.
2: يمكن هذا البيت يعني لا قدر الله بجوز بنيه تنزل.
3: ايش بدنا نساوي؟ بعين الله.
2: بعين الله.
3: ايوه.
2: شو هون يعني اكثر الناس، شو اكثر شيء بيحتاجوا؟
3: والله كثير شغلات.
2: مثل
3: هلا بدنا نحكي على في غلاء كثير. غلاء في غلاء بالمعيشة،
2: يعني الواحد ما عم يحسن يوقف على رجلي ولا شباك ولا بحسن يشتري باب
3: بالمعيشة هي غالية. ولا إذا بدي أحكي على في كتير شغلات،
2: مثل نحن جايين نسمع صوت الناس.
3: هلا شو اسمه غير المعيشة؟ هلا إذا الشاب اليوم يوميته لا يقل عن 50,000 ورقة، شو بدها تعيشه؟ معلش شو بدها تعيشه؟ ما رفعوا الأسعار، الغاز والغذائيات والشي اسمه اللي عنده أهل والشي اسمه، ولا يوميته 50,000 مثلاً، شلون بده يروح يتجوز؟ شلون بتزبط أموره؟ شلون بده؟
2: حتى لو ما متجوز بكون شايل أيتام، أولاد أخوه، أولاد أخته، أولاد.
3: صحيح.
2: خدمات وصلت هون؟ شيء خدمات؟
3: خدمات والله كتير ناقص.
2: مثل؟
3: ناقص كتير. يعني هلا الواحد بيسكن بيت بده شبابيك، بده بواب، بده أكتر من شغلي.
2: إن شاء الله هيك. بس يعني الحماس إن شاء الله ما بنخاف عليهم.
3: لا
2: يعني رجع عدد كبير وعم قولوا خيوم نعيش بين هرديم، بس المهم نعيش بحمص اللي بنحبها. بس لازم نساعدهم ونوصل صوتهم إن شاء الله. ما
3: الله يفرج يا رب.
2: الله يسلمك يا رب. شرفت معرفتك، ما بدي عطلك. الله يسعدك يا رب. والله قدرنا التقينا بأخونا. فشي اللي بدنا نحاول نوصل اليوم هو صوت الحماصني، صوت أهل الثورة، صوت الناس اللي قدمت وعانت ورجعت وهي رضياني. نحكي مع حدا بيبتسم بقول الحمد لله، الحمد لله ما لزمنا شيء، بس إذا باب وشباك متخيلين؟ أو بقول لك إنه يعني بس إذا بتوصلني المي والكهرباء أو الصرف الصحي. يا شباب يا حماصني، ما بيشيل حمص غير ولاده، وهي حمص تستحق منا كل خير، تستحق منا أن نكون أوفياء لها. راح نكمل جولتنا بالحارات المدمرة، راح نشوف حمص شو بدها لترجع أحسن من قبل. الله يعطيكم العافية. فين أطلع عنكم؟ من هون؟ السلام عليكم. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. ما تبخزونا هيك جينا فجأة. الله يعطيك العافية. طمنا عنك. مرحبا. نجي هيك؟ يلا. السلام عليكم. مرحبا عم. كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير.
4: ان شاء الله بخير.
2: الله يبارك فيك يا رب. الحمد لله على سلامتكم.
4: الله يسلمك يا رب.
2: طمنا عنكم ان شاء الله بخير.
4: والله بنعم.
2: ما توخذنا عمل وجينا فجاه هيك طبي.
4: ميت اهلا وسهلا.
2: لفت لي نظر البيت وانتم قاعدين هون.
4: ميت اهلا وسهلا.
2: كيف الوضع؟ كيف المعيشه؟
4: والله الحمد لله، يعني ربك ساترها، يعني بنقول غير رب العالمين ساترها الحمد لله يعني.
2: الحمد لله. بس حاطين لسه نايلو
1: حاطين نايلو يعني شفت ضررت كثير وهلا نشوف من هون يعني وكله ما
2: وين فرجنا
1: هون
2: يعني. كيف الوضع هون شو محتاجين
1: يعني بس تضبيطات الحارة يعني
2: بيت أكل قتل وقصف
1: هاي نازل يعني ما بنحسن نقعد فيها هاي نازل السقف لكن يعني بس هي بيلقى يعني.
2: وبيأثر على المكان اللي قاعدين فيه في أطفال وفي
1: أطفال لأنه عاملين حاجة يعني هي كذا والبناء شفت هاي الجملة كمان على الأرض يعني هي أثرت علينا والحمد لله نقول الحمد لله إنه خلصنا من النظام البائد هذاك النظام خلصنا منه الباقي كل شيء
2: بيصير إن شاء الله بتحسن
1: بيتحسن لا الحمد لله يعني
2: بس إحنا جينا نقول إنه في الواقع كيف هلا شايفين دمار كبير
1: والله شايفين دمار يعني والوضع يعني صار
2: صعب
1: تحديات صعبة علينا وعلى أساس يساعدونا وسجلت أنا هون على أساس يجهزونا شوي يعني بس شوي يعني يساعدونا ما حد إجا والله
2: سهلة ما حد إجا
1: والله ما حد
2: وضع الخدمات هون كيف كهرباء
1: والله الكهرباء مثل ما أنك شايف يعني سيئة سيئة جدا يعني ليك كل من ما في غير شارعنا هذا في عواميد وفي شرطان يعني والأحياء اللي جملة الشوارع كلها سأخذين من الأعمدي للشوارع هاي بتلاقي تضرب الكهرباء تجي ضعيفة يعني وهيك عم نعيش يعني شو بدنا نعمل
2: باقي المي القصص النظافي الصرف الصحي
1: الصرف الصحي لا منيح يعني ما شاء الحال امس اجوا يعني صلحوا هون عندنا كذا بس لسه الشوارع يعني بدها هيك
2: شغل والله ايه
1: شغل رصيف شغلات هالانقاض يعني يشيلوا وما شالوا شالوا قسم وقسم ما شالوا يعني في شوارع شالوها يعني الواحد يحكي اللي عليه واللي له واللي عليه وفي شوارع والله ما شالوا
2: ان شاء الله ان شاء الله نحن جايين لنوصل هذا الصوت وان شاء الله هيك يتحسن الوضع يتحسن الواقع وانتم والله يعني انتم ناس ما بلاقيكم غير تكون هيك باحسن حال وبافضل عيشه
1: الحمد لله الحمد لله والله كنا احنا الحمد لله بس الله لا يوفق النظام يعني الله لا يوفق يعني دمرنا يعني نهانا يعني تحت الصفر ما
2: حماصني ما بنتهوا
1: ما
2: أهل البياضة وأهل الخالدي ما بنتهوا
1: يعني نهانا
2: تعبنا
1: فرطنا راح يعني عرفت كيف بس إحني هوني بهمة بتعرف أنت سوال الخالدية وحمص يعني حمص هي أم الثورة يعني لازم حمص يعتنوا فيها لأنه هلأ لأي مدينة اللي قامت حمصي من نص المدينة قامت الثورة من نص المدينة باقي المدن من الأرياف يعني هلا تعا أكثر شيء ضررت المدينة مدينة حمص كمدينة ها الأرياف في بعض الأرياف شفت ضررت مثل القصير ضرر كتير يعني الجنبة يعني كلها ضررت بس كمدينة ضررت
2: صحيح.
1: والحمد لله بهمة هالرجال
2: مثل ما ربنا حر يعني ساعدنا بالتحرير راح يساعدنا بالبناء
1: ساعدنا بالبناء لا الحمد لله يعني وتلاقي هوني هالحوالين يعني كلها بتلاقي بتنخي حدي كلها شفت
2: اخي هذا الحماصي يعني نخوجي
1: عنده نخوجي
2: يا اخي ما بيدن ما ماشي بالدم
1: والله نخوجي الحمد لله
2: والنعم منك يا عمي الله يجبر بخاطركم هيك الله يجبر بخاطركم جبر تتعجب منه اهل السماوات واهل الارض
1: ان شاء الله
2: الله يسلمك يا عمي تشرفت بمعرفتك السلام عليكم مرحبا عمي كيفك ليش كاشيش ليش زعلان
5: عاد معي على قد وانا شو هذا
2: والنعم منا كيفك
5: والله الحمد لله اهلين
2: شو الاخبار
5: والله الحمد لله
2: شو بخير شو عم تعمل هيك عم تسقي زريعات
5: كنت اجرى والله ابو وهذا السلة باش
2: الله يعطيك العافية
5: الله يعافيك
2: وين ساكن؟ وين ساكن؟
5: ليكنا هون
2: هون ساكن؟
5: ايه هون ساكن اهلا وسهلا فيكم
2: كيف الامور هون؟ شو الاوضاع؟
5: الامور ماشي الحال العالم عم تشتغل وعم يترزقوا بس هون الدمار مثل ما قلت كان الدمار يا اهلا وسهلا
2: حي الله يا عمي شو محتاجين اكثر شيء؟ المنطقة هون شو محتاجة خدمات اكثر شيء؟
5: خدمات والله ما يعني ما بعرف شو لك هلا جيت فجأة ما مفكر ما بعرف شو بدهم الحديقة يسووا لنا اياها بلشوا يشتغلوا في الله يعطيه العافية عم يشتغلوا
2: المي الكهرباء شو الوضع؟ المي والكهرباء
5: المي والكهرباء منيحة عنا يا اخي منيحة ما ما ما أبدا. أيوة
2: حالكم إن شاء الله.
0: الله يوفقك، الله يحن عليك.
2: شو الأخبار؟
0: الحمد لله الحمد لله، متحمد الله لله الحمد. بدنا إن شاء الله كل البياضة هيك تساووا فيها، العالم قاعدين والله العظيم على الخفان وعلى البرادة، ومن عند حيطان في عالم، في عالم قاعدين على التراب والله العظيم، مادين حصيري وقاعدين على التراب. البياضة كلها لازم تعمروها بإذن الله، لازم تتعمر
2: يا رب.
0: في كتير دراويش، في كتير فقراء. إيه والله يا أخي
2: نحن جايين نوصل صوتهم.
0: الحمد لله الحمد لله. والله إذا بدك باخدك وشوف بعينك يا خالتي وصوي.
2: رايحين رايحين.
0: إيه والله الحمد
2: شو الوضع بشكل عام بالبيضة وهالحارات الثانية؟
0: والله يا خالتي خراب، قاعدين هالعالم على هالتراب. بدنا منكم بس هيك مساعدة من عند رب العالمين تساعدوا هالعباد.
2: مادية الراحة صغيرة.
0: عمرك شو بدي ساوي؟ إيش هي بتوجعنا يا خالتي؟
2: ها؟ سلامتك سلامتك ما عليك.
0: الله يرضى عليكم، بس بدي إياكم تساعدوني بس ببياض هالبيت، بس بدها أنا.
2: يعني أنت بايمن، شو يا بايمن؟
6: والله
2: قول تم.
6: والله تم إن شاء الله.
0: الله يرضى عليك، زي صارت توجعني ما عم بحسن بطلع لفوق.
2: شباب اللي عم شيل حمص هن ولادها، هاي المبادرات اللي انه منأمن شباك من هون، شغلي من هون.
7: هي مبادرات يعني فردية بدنا اياها تكتر يعني بين اهل حمص اللي هي ام الدراويش. يعني
2: رح نركب شبابيك لأمنا
7: على لخالتي ام صفوان هون، يعني احنا وعدناها انه ان شاء الله نركب لها ابواب وشبابيك، وهي مبادره يعني من عده اشخاص.
2: لا بدنا البياض اللي عم تقول
7: ان شاء الله. يعني لا في منظمات، لا في جمعيات عم تابعين الى، لا لا لا، مجرد انه اشخاص اولاد حمص حابين يساعدوا اهالي حمص يلي فعلا تهجروا وتالموا وما عم يحسنوا يرجعوا لبيتهم. يعني مجرد انه في ناس عم تقول لك اخي انا ما بدي لا بلاط ولا غيره، انا بس بدي باب وشباك ورد الهواء.
2: عدد كبير عم تخبرنا الخالي، في عدد
0: ضخم يعني. والله انا باخذكم بتشوفوا، والله العظيم انا في عيال كثير ما لا حول ولا قوه، المي عم يشيلوا بالبيدون ويشربوا فيها، عم يعبوا البرميل بالبيدون، لا في مي لا في كهرباء.
7: هو خالتي صفوان يعني الحاجه كبيره، ولكن
2: لو مش الحمص غير ولاده يا حمصني. هاي المبادرات الفردية ما يتابع لحدا، فيك تجي بنفسك تلقي عيلة تنتين، يعني بدنا نشيل بعضنا.
7: مجرد أن يمشي بشوارع حمص، إن كان أحياء حمص القديمة وإن كان الخالدية وإن كان البياضة إن كان بابا عمر، بس يفتل بأحياء بيشوف أنه في عيلة هون حاطة شقفة نايلة وقاعدة وصابرة رغم كل المواجع اللي مر فيها، إلى أنه هو بده يرجع من هالخيمة، بده يخلص من هالكابوس. هذا كابوس بالنسبة للسوريين اللي هي الخيمة. بدنا صفر خيمة، فعلا بدنا صفر خيمة.
2: الله يا رب يا رب، بس بدنا نأملهم ألف باء بس. الله يطول بعمرك يا أمي ويفرج عليك وعلى كل أهلنا إن شاء الله. وفرج ربنا بيجي مثل ما ربنا أكرمنا بالتحرير ورجع على حمص، بكرمنا إن شاء الله بالأحسن، والحماس ما بنغلبه.
0: آمين آمين يا رب.
2: الأخير رفع الضحكة، إيه ها هيك بدنا الضحكة.
0: إحنا عليك وإن شاء الله بعد هالبيت تطعمون الحج على حسابكم، بس ما بدي غير روح الحج
2: بس. يا رب يا رب. هاي البياض شالوا أبو أيمن، دبر حالك.
0: أنا ربيت ست أيتام وأنا صبية، بس بدي أروح على الحج ما بدي شيء.
2: إن شاء الله صوتك يوصل يا أمي، والله بتقبل حجتك وأنت هون وبرزقك إياها إن شاء الله، وبرزقك زيارة النبي إن شاء الله.
0: أنا هاي دموع الفرح لأنكم عم تعملوا لي بيتي.
7: لا يا حجي لا ما في شيء، بس والله
0: الحمد لله الله ساكن علي.
7: هذا كان معمر بأهله وبتم معمر بأهله إن شاء الله تعالى.
0: يا خالتي ولا تعب.
2: سلامتك يا أمي سلامتك. يلا إن شاء الله هيك الله يبدل الحال، وراح يتبدل إن شاء الله. بس إحنا ما بدنا نسكر، أنت بتبكي بدنا نضحك.
0: أنا شاهد وقت اللي كانوا أولاد صغار، جارنا جار الرضا الله يرضى عليه، أخ وعزيز والله. والله كان يرد علي الصوت. الله يوفقك،
7: ربيت ايتام يا حج.
0: الحمد لله والله ما بضيع. انا بس بدي منكم روح حج باذن الله السنه الجايه باذن الله
2: ان شاء الله. يا رب يا رب، ربنا كريم بسمع، ربنا كريم. السلام عليكم. مرحبا، كيفك؟ مدحت فيك كثير جرب.
8: الله يبارك فيك يا رب،
2: طمنا عنك.
8: ما في منا والله، والله تعبت بالحياة كثير.
2: نعم منكم.
8: الله يكرمك يا رب. الله يبارك فيك. الله
2: يسلمك بالبياضة.
8: كيف مثل ما قلت لك، يعني في كثير عالم، في عالم الحمد لله رب العالمين عايشه، بس اما ترى الاغلبيه ترى هيك. شفت هالوضع هذا؟ ايه ان شاء الله كله خير
2: ان شاء الله يا رب. شو نحن بدنا نوصل الصوت، شو نحن شو بحاجه اكثر شيء بالبياضه بحارات القديمه؟
8: بس الـ انه يغطوا عليهم، يعني يسروا حالهم. يعني هلا ام صفوان وقفت هون وكل جيراننا شايفينها، بس عرفت شلون؟ هاي بس يستروا عليهم ان شاء الله. انتم يعني اهل الى ان شاء الله.
2: الله يا رب نحن نوصل الصوت ان شاء الله. شرف فيك يا عمي، على جبر خاطرك يا رب، الله يعطيك العافيه.

0: أحمد نامي. الداماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.
1: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
2: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
3: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
4: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حالياً من المرحلة الانتقالية.
1: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
2: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
3: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
4: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
1: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح. من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

جميل مردنبك. جميل مردنبك من الجمعية العربية الفتاة إلى استقلال سوريا ونكبة فلسطين. ولد جميل مردنبك في دمشق عام 1893، ينتمي إلى عائلة دمشقية عريقة، فآل مردنبك من الملاكين الأثرياء الذين ورثوا عن جدهم الأول الصدر الأعظم مصطفى لالا باشا أراضي شاسعة في جنوب بلاد الشام بعد أن أصبح والياً في دمشق مطلع القرن السادس عشر. درس جميل مردنبك في مدارس دمشق، ثم تابع دراسته في العلوم السياسية والزراعية معاً في باريس منذ العام 1911. برزت لدى جميل الرؤى القومية العربية باكراً، فكان عضواً مؤسساً لجمعية النهضة العربية ثم الجمعية العربية الفتاة عام 1913، حيث دعا مع مثقفين عرب آخرين إلى المؤتمر العربي العام، والذي طرح فيه موضوع العرب الخاضعين للسلطة العثمانية. وعلى إثر هذا المؤتمر حكم على جميل مردنبك بالإعدام من قبل جمال باشا السفاح. بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى دمشق عاد جميل إليها وعمل كمستشار خاص للأمير فيصل. ومع بداية الانتداب الفرنسي التحق مردنبك بالوطنيين وانتسب إلى الثورة السورية الكبرى عام 1925، إلا أن الفرنسيين استطاعوا اعتقاله وحكم عليه بالإعدام، ثم صدر عفو عنه. أصبح جميل مردنبك واحداً من مؤسسي الكتلة الوطنية، ومثلها نائباً في البرلمان عن مدينة دمشق منذ عام 1918 حتى عام 1948. في العام 1932 تولى وزارة الاقتصاد وعمل على تطوير اقتصاد وطني يكون عماداً لسوريا المستقلة. وبعد أربعة أعوام، أي في عام 1936، شكل جميل مردنبك أول وزارة وطنية في سوريا بعد توقيع المعاهدة بين فرنسا والوطنيين السوريين في باريس، والتي كفلت استقلال سوريا. لم تنجح أول وزارة وطنية، فشكل وزارة جديدة عام 1938، سرعان ما تعثرت كذلك مع بدء الحرب العالمية الثانية. قبيل الاستقلال تسلم وزارة الخارجية ثم وزارتي الاقتصاد والدفاع، حتى تحقق الاستقلال عام 1946. شكل وزارة أخرى عام 1948، إلا أنه استقال سريعاً في أعقاب نكبة فلسطين عام 1948. غادر بعدها إلى القاهرة ليتفرغ للعمل التجاري، وأعلن اعتزاله السياسة حتى توفي مريضاً عام 1960، حيث نقل جثمانه إلى دمشق.

نشرة لآخر الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. جيش الاحتلال يعلن رصد طائرة مسيرة على الحدود مع سوريا، وطائرات مسيرة تحلق في سماء القنيطرة. الحرس الثوري يقول إنه قصف قاعدة التنف بسوريا، والجيش الأمريكي يطلق موجة جديدة من الهجمات ضد إيران. مقتل شخص وإصابة آخرين اشتباكات بين عائلتين في حي بني زيد بمدينة حلب، واستنفار لقوى الأمن الداخلي بالمنطقة. وتتابعون في النشرة أيضا، إسبانيا تتوج بكأس العالم 2026 بتغلبها على الأرجنتين في المباراة النهائية. في التفاصيل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة رصدت في منطقة الحدود مع سوريا، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر إطلاقها. وفي السياق ذاته، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن طائرات حربية إسرائيلية حلقت فوق محافظة القنيطرة تزامنا مع سماع دوي انفجار في منطقة جبل الشيخ. وأكد مراسل تلفزيون سوريا أن 3 قذائف إسرائيلية سقطت غربي قرية عين القاضي في ريف القنيطرة الجنوبي، كما قصفت قوات الاحتلال ب3 قذائف مدفعية السهول الزراعية غربي قرية صيد الجولان في ريف القنيطرة، في 5 استهداف إسرائيلي تشهده المحافظة خلال اليوم. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم على ما وصفه بمركز قيادة للعدو في منطقة التنف السورية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية. وقالت الوكالة إن الحرس الثوري نفذ هجوما مباغتا على مركز قيادة العمليات الخاصة للعدو في منطقة التنف، انتقاما لمقتل جنود إيرانيين في مدينة أينشهر جنوبي شرقي البلاد. وسبق للحرس الثوري أن أعلن قبل يومين مهاجمة قاعدة التنف التي انسحب منها الجيش الأمريكي في شباط الماضي، وكان مصدر عسكري سوري قد نفى في وقت سابق تعرض القاعدة للقصف. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل عزمها تكثيف هجماتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران واتساع المخاوف من تداعياته الإقليمية. ونقلت الهيئة عن مصدرين أمنيين أحدهما إسرائيلي والآخر أمريكي لم تسمهما أن واشنطن تفضل إبقاء إسرائيل خارج دائرة المواجهة في المرحلة الحالية، رغم بحث سيناريوهات تتضمن واحتمال شن إيران هجمات على أهداف داخل إسرائيل. وأضاف المصدران أن التقديرات المطروحة خلال المشاورات الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية تشير إلى أن احتمال استهداف إيران لإسرائيل ما يزال قائما، ما قد يدفع تل أبيب إلى الرد داخل الأراضي الإيرانية، وهو سيناريو لا ترغب واشنطن في حدوثه بالوقت الراهن. توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران برد قوي على أي هجوم منها، وذلك في أعقاب اعتراض القوات الإسرائيلية والأردنية لصاروخ إيراني أطلق باتجاه مدينة العقبة الأردنية. وقال كاتس خلال زيارته مركزا تابعا لهيئة الإسعاف إنه إذا أطلقت إيران صواريخ باتجاه إسرائيل فسترد عليها تل أبيب بكامل قوتها. وأضاف إذا غيرت الولايات المتحدة سياستها، وهو أمر وارد، فإن تل أبيب على أهبة الاستعداد للتحرك سواء دفاعيا أو هجوميا ضد إيران، مشددا على أن الرد الإسرائيلي سيكون مستقلا ودون أي شروط. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة 9 على التوالي. وأضافت أن الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية التي قالت إنها تستخدم في مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين المارين عبر مضيق هرمز. وقالت السفارة الأمريكية في البحرين أن لديها معلومات تشير إلى احتمال سعي إيران لاستهداف مواقع غير محددة وسط العاصمة البحرينية
المنامة. في المقابل أفاد إعلام إيراني بوقوع انفجارات في مدن بمحافظات مختلفة، كما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية إطلاق موجة صاروخية جديدة من محافظة لرستان غربي إيران باتجاه أهداف أمريكية من بينها سفن مخالفة على سواحل الإمارات.

0: يعد مضيق هرمز وباب المندب من أهم ممرات الطاقة في العالم، خاصة في مجال النفط، ويتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما، بما ينعكس على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
1: قدر الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية. الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز، لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية. ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية، وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب، الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية، بما يقارب نحو 8.5 مليون برميل نفط يوميا. لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءا كبيرا من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضا بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق والغرب، وتختصر موانئها المسافة والتكاليف في عمليات النقل.
0: ينضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. إذا شعبان، يوم جديد من الضربات الأمريكية على إيران، هل هناك أي تفاصيل حول هذه الضربات لهذه الليلة؟
2: نعم، يعني الرئيس دونالد ترامب كان قد توعد أنه سيكون هناك ضربات ثقيلة وموجعة. يبدو على من أن الإعلان عن مقتل جنديين أمريكيين قبل أيام في إحدى القواعد العسكرية في الأردن ربما ما أعى القيادة الأمريكية لهذه الضربات الموجعة. طبعا هذه الضربات اليوم يعني هي الجولة التاسعة من الضربات الأمريكية، وقد لاحظ يعني خبراء ومتابعون هنا لهذه الحرب أن الضربات الأمريكية تزداد إشاعا وأكثر عمقا، بمعنى أنها لم تستهدف الموانئ الإيرانية أو المناطق المحيطة بمضيق هرمز، بل صارت تستهدف العمق الإيراني، حتى أن يعني بعض الإحصائيات ذكرت أن 9 محافظات أو مقاطعات إيرانية تم استهدافها خلال الأيام الماضية. لكن من الواضح من الضربات اليوم يعني ربما موجعة أكثر من الأيام السابقة، السبب يعود كما ذكرنا لمقتل جنديين أمريكيين. يعني هناك أحاديث جنود آخرين ودين أيضا يعني
0: نعم شعبان، هناك حديث عن تعزيزات جوية أمريكية إلى الشرق الأوسط وتوقعات إسرائيلية بتوسيع دائرة الحرب، ماذا يقول الإعلام الأمريكي حول ذلك؟
2: نعم بالضبط، يعني الإعلام الأمريكي تحدثت منذ فترة عن طلب من الإسرائيليين لاستقبال ويجهز لاستقبال عشرات الطائرات المختصة بتزويد الوقود. بالأصل يعني يوجد نحو 30 طائرة أمريكية موجودة في قواعد إسرائيلية، لكن آخر يعني التقارير تحدث أن العدد قد يصل إلى 100 طائرة تصل في الأيام المقبلة، وهو يعني سيأتي أجواء تذكر وتعيد بالأجواء التي يعني أجواء الحرب حينما بدأت الحرب. لكن أتفق في النقطتين أن لغاية هذه يعني يبدو أن هناك فيتو أمريكي على شركة الإسرائيلية الحوجات من الضربات هذا. وبنفس الوقت لوحظ أيضا أن الإيرانيين أنفسهم لم يستهدفوا إسرائيل لهذه يعني ضمن خلال ردودهم، الردود الإيرانية إلى الخط صارت على الدول العربية، بعض دول المنطقة تستهدف إسرائيل. لا نعلم إذا كان هذا الوضع سيبقى مستمرا أم أنه يعني ربما يعني طاق الحرب. هناك إسرائيلية مسؤولين إسرائيليين قالوا أنه بالتعداد وأنهم على تواصل مع الإسرائيليين، ونفس كما ذكرنا لغاية هذه اللحظة يعني لا يبدو أنه ميديا أمريكية لإشراك إسرائيل في الموجة من الضربات. لماذا؟ لأنه بصراحة هنا في الدخل الأمريكي الإيراني أن إسرائيل هي من ورطت الأرض، هي من دفعت إلى هذه والرئيس ترامب لا يريد أن يعرف أن هذه الحرب يعني تتم من أجل المصالح، إنما هي قرار. وربما يعني لا بد أنه يعني موضوع لبنان يعني مذكرة التفاهم، رغم أنه لا يتم العمل مذكرة التفاهم تحدثت عن وقت أنا الجبهات وهناك مفاوضات لبنانية، ربما واشنطن لا تريد أن تعود لبنان إلى جبهة الصراع أو التعرض لضربات.
0: شكرا لك.
2: تدخل إسرائيل. نعم.
0: شكرا لك شعبان عبود على كل هذه المعلومات، مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من واشنطن. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص وإصابة آخرين باشتباكات بين عائلتين في حي بني زيد بمدينة حلب. وأضاف مراسلنا أن الأمن الداخلي انتشر في المكان وسط حالة استنفار عقب الاشتباك وعمل على السيطرة على الوضع. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حلب استعادة الهدوء في مدينة عزاز شمالي المحافظة، وذلك عقب اشتباكات مسلحة اندلعت على خلفية خلاف محلي تخللها استهداف دورية لقوى الأمن الداخلي في أثناء تدخلها لفض الاشتباك، في حين تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة المتورطين.
3: ليلة على فيها صوت الرصاص في مدينة عزاز شمالي حلب. إطلاق نار كثيف جاء بعد شجار بين أفراد من المدينة تطور إلى استخدام السلاح، ما استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي لفرض الأمن واستعادة الهدوء إلى المنطقة. الخلاف المحلي سرعان ما ارتفعت حدته إثر استهداف إحدى دوريات الأمن الداخلي أثناء تدخلها لفض الاشتباك المسلح داخل المدينة، في حادثة استدعت استنفارا أمنيا واسعا وتعزيزات ميدانية لاحتواء المشهد. بعد الاشتباكات دفعت السلطات بتعزيزات إضافية انتشرت فيها قوى الأمن الداخلي في أحياء المدينة ومداخلها، بالتزامن مع إقامة حواجز أمنية مؤقتة في إطار إجراءات هدفت إلى احتواء التوتر وملاحقة المتورطين ومنع تجدد الاشتباكات.
4: نحن هذا السلاح، هذا السلاح ما وصل بإيدنا إلا بعد تضحيات 15 سنة.
5: فضل الله. فضل الله.
4: ما يستعمل على الدولة.
3: وفي ظل هذه التطورات عقد قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب لقاء مع وجهاء المدينة، أكد من خلاله أن السلاح لا يستخدم في مواجهة الدولة، في حين شدد وجهاء المنطقة في بيان على انتهاء التوترات ووقوفهم إلى جانب الدولة.
6: هذا المساء والذي أحزنت أهالي مدينة.
3: حادثة تأتي بعد ساعات من توتر مشابه شهده حي الميسر في مدينة حلب، وهي أحداث تعيد ملف الأمن وضبط السلاح إلى واجهة المشهد مجدداً، في وقت تمضي فيه الحكومة في مساعيها لتعزيز حضور مؤسساتها الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو ترسيخ الاستقرار ومنع تكرار الحوادث الأمنية في عموم البلاد.
0: أعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعو كرم حافظ إبراهيم المتورط في جرائم حرب بحق المدنيين في عهد النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن المقبوض عليه تولى قيادة مجموعة مدفعية في السويداء وشارك في قصف مناطق مدنية في درعا خلال الثورة قبل نقله إلى جبهات القتال في حمص وإدلب. كما أشارت إلى أن المدعو إبراهيم شارك في استهداف رتل أمني خلال أحداث 6 آذار العام الماضي، ثم انتقل إلى الكلية البحرية للمشاركة في استهداف القوات الأمنية بالمدفعية قبل أن يفر بعد استعادة السيطرة على المنطقة. كما تبينت مشاركته في تجمع تحريضي بدعوة من غزال وحيازته مسدسا حربيا، وقد كلف أحد الأشخاص برصد تحركات قوى الأمن الداخلي. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بارتفاع حصيلة ضحايا حادث السير الذي وقع على أوتوستراد دمشق درعا إثر انقلاب سيارة إلى 5 وفيات من بلدة حيط بريف درعا. ومن جانبها أفادت مصادر محلية بوفاة كل من يوسف العيشات ومحمود العيشات وحميد العيشات وخالد العيشات وخلدون العيشات متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها من جراء الحادث. أجرى الرئيس أحمد الشرع سلسلة تعيينات على المستوى الأمني والاستخباري تقضي بتعيين أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني بالإضافة إلى مهامه كوزير للداخلية، وحسين السلامة معاونا له، إضافة إلى تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات.
5: في نوع من الإدماج الحقيقي للوضع السوري
7: إعادة تشكيل للمشهد الأمني في سوريا تجسدها سلسلة تعيينات أصدرها الرئيس أحمد الشرع، من ذلك تعيين وزير الداخلية أنس خطاب بمنصب إضافي وهو مدير مكتب الأمن الوطني، وتعيين حسين السلامة معاونا له، كما جرى تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة وملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. المشهد الأمني تبدل عدة مرات في سوريا ما بعد التحرير، بما يعكس حجم التحديات الأمنية والحاجة لإعادة توزيع المسؤولين والصلاحيات وتغيير هيكلية المؤسسات الأمنية وبنيتها. فكان هناك على سبيل المثال لا الحصر تعاقب على جهاز الاستخبارات ما بين أنس خطاب ثم حسين السلامة والآن عبد القادر طحان. أما بالنسبة للمؤسسات فقبل عام ونيف تم الإعلان عن تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ورئيس الاستخبارات واستشاريين وتقني، من دون أن يتلو ذلك نشاط معلن للمجلس. واليوم يعلن عن هيكلية قيادية لمكتب الأمن الوطني مع تساؤلات حول دوره وصلاحياته، بيد أن التزامن التاريخي فرض نفسه، ففي 18 تموز عام 2012 وقع تفجير بمبنى الأمن القومي في دمشق زمن النظام المخلوع، قتل خلاله عدد من كبار أعضائه، وبدا أن دوره انتهى منذ ذلك الحين. وكما يعلن المسؤولون باستمرار فإن ثمة عقلية أمنية جديدة يتم تبنيها ومأسستها في العهد الجديد لتواجه جملة من التحديات الداخلية والخارجية. فإلى أي حد تكون السياسات الأمنية والتعيينات قادرة على الإمساك بكل المشكلات وإدارتها وحلها؟

0: للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ ياسر النجار، أكاديمي ومحلل سياسي من دمشق. أهلا بك أستاذ ياسر. بداية، ما أهمية التعيينات الجديدة في سوريا على المستويين الأمني والاستخباري؟
1: صباح الخير لكم ولجمهوركم.
0: أهلا
1: بداية دعونا نعود للوراء قليلا. المفهوم الأمني لدى الدولة السورية

0: ويريد أن يكون كحالة إدارية وهيكلية لا تعتمد على الأشخاص وإنما تعتمد على حالة المسميات الوظيفية والتراتبية الوظيفية بالإضافة إلى الصلاحيات. لذلك أنا أعتقد أن التشكيل النهائي الذي وصلت إليه حاليا الدولة السورية أعطى مفهوم المؤسسة الأمنية، المفهوم الذي يقوم على عملية التعاون ما بين الأجهزة الأمنية للوصول إلى حالة أمينة تؤمن فيها المواطن السوري. فمثلا وزير الداخلية هو جزء من المنظومة الأمنية، رئيس الاستخبارات هو جزء من المنظومة الأمنية، هناك
1: صحيح.
0: فروع أمنية متعلقة بتخصصات مكافحة المخدرات، مكافحة التهريب، مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الأمن في السفارات والجهات الدبلوماسية. كل هذه الأمور أصبحت ضمن هيكلية إدارية تتبع إلى حالة تنظيمية، وأنا أعتقد أن الدولة السورية ماضية إلى أن يكون مؤسساتها الأمنية تعتمد على الحالة التنظيمية ولا تعتمد على الحالة المسميات الأشخاص أو قوة الشخصيات التي
1: إذن
0: تدير الملف الأمني.
1: برأيك كيف ستنعكس هذه التعيينات على المشهد الأمني في سوريا؟
0: أولاً سيكون هناك حجم أكبر من التنسيق، سنجد أن هناك مفهوم للصلاحيات ما بين الأجهزة الأمنية لا تقوم على أساس التجاذب أو الانفراد البعض عن البعض وإنما تقوم على أساس الهيكلية الإدارية. يعني سابقا كان يمكن لفرع أمن أن لا يساعد فرع آخر بخصوص يعني أمن عام، ولكن الآن نحن نقول في صدد أن الهيكلية الإدارية تسمح للإدارة من خلال الأمن الوطني أن يدير كل هذه الملفات، وأنا أعتقد أن الدولة السورية بحاجة إلى هذا الأمر نسبيا باعتبار الموقع الجغرافي وتسلل الفترة الماضية الكثير من الأجهزة الاستخبارية على مستوى العالم في فترة الثورة السورية ضمن الأراضي السورية وخصوصا من طرف روسيا أو من طرف إيران أو بعض الأجهزة الغربية. الآن الدولة السورية تحتاج إلى حجم تنسيق أكبر، إلى هيكلية إدارية بالإضافة إلى المؤسسات التي تقوم على بنائها، بالإضافة إلى الحالة الأكاديمية وتأسيس الكليات الأمنية.
1: برأيك هل هناك استراتيجية أمنية جديدة يتم العمل بها من قبل الحكومة لحل المشكلات بشكل جذري؟
0: يعني أنا أعتقد أولا أن هناك كما ذكرت هناك حالة هيكلية لمؤسسة ناشئة يقوم على أساس يعني تجارب الآخرين، دول أخرى قامت بهذه الهيكلية وهو نظام غربي. الأمر الثاني أنا أعتقد أن في الفترة السابقة كنا نشهد بعض يعني التراخي ما بين المعلومة وما بين التنفيذ، الآن أصبحوا كلهم ضمن مجموعة هيكلية مؤسسية واحدة، وبالتالي سيكون حجم التنسيق أكبر وانعكاس ذلك بشكل أكبر من خلال المعلومات واستفادة من الأجهزة التنفيذية، بالإضافة إلى أن الكليات الأمنية ستعمد إلى تمكين الطالب الذي يدرس في الكليات الأمنية مفهوم التتابع في ضمن المؤسسة الأمنية.
1: إذن اليوم حجم التحديات والضغوط التي تواجههم بكم يقدر؟
0: أنا أعتقد أن سوريا يعني بغض النظر أنها خرجت من حالة يعني فلتان أمني بسبب النظام البائد في المرحلة السابقة، سوريا الآن مستهدفة من قبل إسرائيل ومن قبل إيران على أن يكون لهم دور للاختراق الأمني. الجميع يظن أن الدولة السورية في طور النشوء وبالتالي هي في مرحلة ضعف أمني ويستطيعون أن يكون لهم دور معين في الاختراق الأمني، بالإضافة إلى أن الموقع الجغرافي السوري ودخول الشركات الدولية يحتاج إلى أن توصل الدولة السورية رسائل أمنية قوية بأنها تسير بخطى إيجابية. وأنا أعتقد أن مفهوم التطوير الاقتصادي ودخول الشركات الأجنبية يحتاج إلى أن يكون هناك مستوى عالي من يعني الحالة الأمنية، ليس فقط لضمان يعني سير هذه الشركات بالشكل الأنجع وإنما أيضا لكون قد يكون هناك اختراقات أمنية من ضمن هذه المؤسسات. بالنتيجة سوريا تحتاج إلى أن يكون لديها مؤسسة أمنية متطورة في ظل الظروف الحالية، بالإضافة إلى التقنيات وتكنولوجيا المعلومات التي تطورت بشكل كبير جدا ويجب على المؤسسة الأمنية أن تواكب هذا التطور.
1: طيب ختاما أستاذ ياسر، نريد أن نسأل هنا عن دور مكتب الأمن الوطني وصلاحياته.
0: يعني أولاً مكتب الأمن الوطني هو يهتم بتفاصيل كما ذكرت التنسيق ما بين كل الحالات الأمنية أو الأجهزة الأمنية من كل الاختصاصات، مرجعيتها ستكون مكتب الأمن الوطني

0: وهو ذراع تنفيذي للحالة الأمنية في الداخل السوري، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية. وأنا أعتقد أن هذه الحالة التنفيذية كما ذكرت تحتاج إلى أن يكون واضح لدى منتسبيها، واضح الصلاحيات وكيفية تتابع الصلاحيات ما بين الفروع فيما بينها. لا يحتاج الأمر إلى أن يكون هناك بيروقراطية بقدر أن يكون هناك انسيابية في وصول المعلومة للجهاز التنفيذي والاستفادة بأكبر قدر منها، بحيث أن لا يكون هناك أي اختراقات أمنية أو حوادث أمنية لا قدر الله في داخل سوريا.
1: نعم، الأستاذ ياسر النجار الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دمشق.
0: شكرا.
1: قالت وكالة بلومبرغ إن سوريا تتجه سريعا لتصبح أكبر مركزا لتصدير زيت الوقود في الشرق الأوسط، بعد استحواذها خلال أشهر قليلة على أكثر من ربع صادرات المنطقة من هذه المادة. وأوضحت أن العراق يعتمد على نقل زيت الوقود عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر المتوسط في محاولة لإعادة توجيه صادراته بعيدا عن مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن آلاف الشاحنات تنقل الإمدادات إلى الموانئ السورية قبل إعادة شحنها إلى الأسواق الخارجية، ما يعزز موقع سوريا كممر بديل ومركز متنام لتجارة الطاقة في المنطقة. أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة تلقيها 1430 طلبا استثماريا منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر حزيران الماضي. وأظهرت بيانات الوزارة تصدر حلب بالمرتبة الأولى ب 668 طلبا، بما يعادل 46%. وتوزعت الطلبات بين إقامة منشآت صناعية جديدة وتحديث خطوط الإنتاج وتوسعة المنشآت الصناعية، مع توقعات بتوفير أكثر من 15,000 فرصة عمل. وتصدرت الصناعات الكيميائية والبلاستيكية قائمة القطاعات الأكثر استقطابا للاستثمارات، تلتها الصناعات الغذائية ثم الصناعات النسيجية والألبسة. نشرت وزارة العدل شهادة أولية لأحد الشهود في قضية المتهم وسيم الأسد، معلنة أنها ستواصل نشر شهادات أخرى تباعا بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة في إطار إجراءات القضية.
2: أقسم بالله العظيم
3: أن أشهد بالحق
2: دون زيادة أو نقصان
3: في قرابة أو عداوة بينك وبين المتهم وسيم الأسد. عداوة أو قرابة بينك وبين المتهم وسيم الأسد؟
2: لا، في عداوة اللي
3: لا تجي عن الدعوة.
2: نعم،
3: تفضل أسمع.
2: بحوالي سنة 2018 استدعاني المدعي عليه وسيم الأسد على البورتو وقال لي إنه أنا بدي شاركك بمكتب العريضة بالتخليص. أنا مخلص جمركي ووكيل بحري من 20 سنة، فأنا تمنعت، كنا نشتغل أنا وشاب اسمه، حكيت مع قلت له هذا هيك بدي شاركنا، قال لي لا ما لنا مصلحة. بعد إنه ما لنا مصلحة قال لا معناتها يا توقفوا شغل يا أنا بدي شارككم.
3: مع وسيم مباشرة الحديث.
2: نعم هو
3: شاركون
2: يعني. نعم تمام.
3: التقيت فيه ولا
2: إيه بالبورتو؟ لا ما التقى فيه، أنا التقيت فيه إيه، بس قال بعد الضغط علينا قال وقفكم شغلكم.
1: اندلع حريق في منطقة قريبة من مشفى حمص الجامعي قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من التعامل معه، من دون أن تمتد النيران إلى حرم المشفى أو تؤثر في سير العمل داخله. وقالت مديرية إعلام محافظة حمص إن الحريق وقع على بعد عشرات الأمتار من المشفى الجامعي، مؤكدة عدم تسجيل أي أضرار في مرافقه أو أقسامه. ونفت المديرية في بيان لها صحة الأنباء المتداولة عن نقل المرضى من داخل المشفى بسبب الحريق، مشددة على أن العمل استمر بصورة طبيعية ولم تنفذ أي عملية إخلاء أو نقل للمرضى. أطلقت وزارة الصحة حملة دفعة بلاء من مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق، وذلك بدعم من مؤسسة قطر الخيرية وتنفيذ مؤسسة سوريا للإغاثة والتنمية. وتشمل الحملة محافظات دمشق وحلب وحمص وحماة وإدلب، وتهدف إلى إجراء أكثر من 830 عملية جراحية تشمل جراحة القلب المفتوح وإصلاح التشوهات القلبية للأطفال وزراعة القوقعة وإزالة السد. أكدت اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع الصحي في منطقة مصياف بحماة انخفاض عدد الإصابات المتعلقة بالأمراض الهضمية في مصياف بعد تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة تلوث مياه الشرب. وبحسب محافظة حماة، عقدت اللجنة اجتماعا أوضحت خلاله أن نتائج التحاليل المخبرية أظهرت وجود تلوث جرثومي في بعض العينات بسبب خلل في مضخة حقن الكلور بأحد الآبار، مشيرة إلى أنه تم التعامل معه على الفور. كما أكدت عدم وجود تلوث ناتج عن مياه الصرف الصحي، وأن فحوصات الشبكة العامة بعد المعالجة أثبتت سلامة المياه. وأضافت اللجنة أنها مستمرة في المتابعة الميدانية والمخبرية اليومية عبر سحب وفحص عينات المياه ومراقبة أي حالات صحية جديدة. وفي ريف إدلب، أثار قرار ربط رسوم المياه والنظافة مع فاتورة الكهرباء استياء بين الأهالي، إذ فرض عليهم دفع رسوم إضافية خلال دفع فواتير شحن الكهرباء عبر تطبيق شامكاش لقاء خدمات لا تصل إلى قراهم بحسب قولهم.
4: لم يكن مصطفى يتوقع أن عملية شحن الكهرباء لمنزله ستلزمه بدفع رسوم خدمات لا يستفيد منها أساساً، فالرجل الذي يعتمد على بئر خاصة لتأمين احتياجاته من المياه فوجئ بإضافة رسوم المياه والنظافة بشكل إجباري ضمن فاتورة شحن الكهرباء.
5: أنا عن نفسي أنا عندي بئر مي ارتوازي، ماني ممدد شركة، حتى أول ما حطوا الفواتير دفعوني مي، يعني دفعوني فاتورة مي وأنا ما عندي مي شركة أبدا، وفي ناس كتير ما بتوصل للمي وعم يدفعوا فاتورة المي، مضطرين يدفعوا فاتورة المي.
4: يشتكي العديد من سكان ريف إدلب من فرض رسوم إضافية عبر تطبيق شامكاش قيمتها $2.20 لصالح مؤسسة المياه و$1 لصالح شركة النظافة، رغم أن كثيرا من القرى والأحياء لا تصل إليها هذه الخدمات بشكل منتظم، ما يجبر الأهالي على دفعها مقابل تمكنهم من شحن الكهرباء.
6: لأنه في ناس كتير أنا أحدهم ما عم بستفيد من خدمة بصراحة لا النظافة ولا المياه. يعني أنا اليوم لما من أصل 10 مرات 9 مرات أنا بدي أشتري صهاريج، هاي مو إفادة، وأنا عم بضطر أدفع.
7: فأنا اليوم بدي أروح أعبي كهرباء، ليش لا أدفع مي لحتى أني أعبي كهرباء، أو ليش لحتى أني أدفع نظافة ومياه سوا لحتى أني أعبي كهرباء؟ فبتمنى هذا الأمر ينفصل عن الكهرباء. فأنا ربما ساكن بمنطقة بعيدة، ربما المياه ما عم توصلني بشكل كامل، ربما ما عم توصلني بالمقدار المفروض عليه كل شهر مثلا يوصل. هلا ربما من ناحية مثلا قريبة للمياه، ربما في سكان آخرين مثلا المياه ما بتوصلهم بشكل جيد، ما بتوصلهم بشكل مثل ما هو مطلوب.
8: مباشر نتفاجأ نحن إنه نزلت فواتير المياه الكهرباء بدون أي إنذار مسبق، فيجينا الشخص بدنا نشحله نحن ككازية، ما في عندي أنا بند، ما في عندي بند إنني أحسن أقطع له فواتير المياه، فقط النظافة.
4: تكمن المشكلة الأساسية بحسب الأهالي في إلزامهم بدفع أجور خدمات غير متوفرة لهم وربطها بخدمة أساسية كالكهرباء، ويطالب السكان الجهات المعنية بفصل رسوم المياه والنظافة عن عملية شحن الكهرباء واعتماد آلية عادلة تضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية مقابل خدمات لا يحصلون عليها.
1: نقل مزارعون عائدون حديثا إلى قرية مجد الكيخية في جبل الأكراد بريف اللاذقية تقنيات زراعية حديثة، وهي مستوحاة من تجربتهم في دول الاغتراب، في محاولة لرفع الإنتاج وتحسين جودة المحصول.
9: بعد سنوات من النزوح عاد إسماعيل وإخوته إلى أرضهم في قرية مجد الكيخية بجبل الأكراد ليجدوا بستانهم الذي تركوه مقفرا طالته سنوات الخراب وأشجاره تلفت خلال فترة سيطرة النظام المخلوع على المنطقة، لكنهم قرروا أن يبدأوا من جديد ويعيدوا الحياة إلى أرضهم.
10: بعد التحرير ما بكفي بس نرجع نحن على سوريا، لازم نرجع نحيي المنطقة بعد دمار أكثر من 14 و15 عام من قصف وتهجير، فنحن كانت المنطقة عم تعاني من نقص بكل الموارد، فحبينا يكون هذا المشروع بداية انطلاقة لإحياء المنطقة على المستوى الزراعي.
9: لكن العودة هذه المرة لم تكن بالأساليب التقليدية، إذ اعتمدوا على طريقة زراعية حديثة مستوحاة من التجربة الهولندية من خلال استجلاب غراس ذات مواصفات عالية ومقاومة للأمراض وزراعة أصناف متنوعة وفق أساليب حديثة في محاولة لرفع الإنتاج وتحسين جودة المحصول.
11: نحن اعتمادنا بالجبل على الزراعة، وهذا شغلنا وعملنا بالجبل، وإن شاء الله هذا المشروع يكون ناجح، والآن عم نراقب المشروع وناطرين إن شاء الله خير.
9: وتختصر هذه التجربة قصة كثير من العائدين إلى قراهم بعد سنوات من النزوح واللجوء، إذ بات استصلاح الأراضي وإدخال أفكار زراعية جديدة وسيلة لاستعادة مصدر الرزق وإحياء الأراضي التي أنهكتها سنوات الحرب وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والإنتاج.
12: بين أشجار تزرع من جديد وأراض تستعيد نبضها، يكتب العائدون فصلا جديدا من العمل والإنتاج في مشهد قد يشجع مزيدا من النازحين على العودة واستصلاح أراضهم الزراعية. للتلفزيون سوريا هاشم عبد الله، ريف اللاذقية.
1: في دير الزور أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في المحافظة إعادة تشغيل العبارات المائية في منطقة الميادين، وأوضحت اللجنة أن التشغيل سيترافق مع إجراءات أمنية وإسعافية تشمل تنظيم حركة العبور وتمركز سيارة إسعاف وتخصيص زورق إنقاذ مزودا بغواص، على أن يستمر العمل يوميا من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء إلى حين استكمال تأهيل الجسر الترابي وتركيب الجسر الحربي. وصلت إلى محافظة دير الزور محولة كهربائية جديدة بجهد 230 كيلو فولت تمهيداً لتجهيزها وتركيبها في محطة التيم، ومن المتوقع أن ترفع المحولة استطاعة المحطة من 125 إلى 250 ميجا فولت أمبير، بما يسهم في استقرار الشبكة وتقليص ساعات انقطاع الكهرباء في المحافظة.
13: طبعا امبارحة الليلة وصلتنا محولة 125 ميجا، طبعا هاي المحولة محولة احتياط، طبعا عندنا محولة ايضا 125 ميجا، ولكن ما ممكن نحملها بالحمل الكامل بسبب امور تقنية. حاليا المحاولة الجديدة سوف تضع بالخدمة خلال ايام قليلة ان شاء الله باذن الله، ولكن يلزمها بعض الترتيبات من تجهيزات دخول ال 230 وخروج ال 66، وان شاء الله باذن الله خلال ايام توضع بالخدمة ويتحسن واقع الكهرباء في محافظة دير الزور.
1: وجد مزارعو الرقة أنفسهم أمام خسائر وديون متراكمة بعدما تأخر صرف مستحقات القمح المورد إلى مراكز الاستلام الحكومية في وقت ما تزال فيه إجراءات الصرف متعثرة بعد ربطها بالمصرف الزراعي الذي لم يباشر عمله في المحافظة، ما دفع بعضهم إلى ترك أراضيهم بورا.
14: ترك حسن جزءا واسعا من أرضه بورا هذا الصيف بعدما عجز عن تأمين كلفة زراعتها. حاله لا يختلف عن مئات المزارعين في محافظة الرقة الذين وجدوا أنفسهم أمام أزمة مالية خانقة بعد خسائر ثقيلة تعرضوا لها في موسم القمح، زادها تأخر صرف مستحقات القمح المورد إلى مراكز الاستلام الحكومية.
15: نحن تركنا أرضنا حيال بسبب المصاريف الباهظة، والموسم ما له تسويق، يعني الصفرة ما لها مستقبل، لحد الآن ما نعرف، جاي يقولون ممنوع شرها على الطرقات وما صرحونا، ولا قالهم انه ناخذها او انه راح يفتح المجفف او شيء حتى نقدر نزرع صفرة. فالعالم اجباري بدها تتجه على السوق، لانه الامر هذا ما حدا اليوم صار لهم وردين شهر ونص ما حدا اعطاهم ولا ليره.
16: التاجر اللي مثلا طون السماد 500 دولار يحسبوا عليك 800 دولار سابقا، اليوم طون السماد 800 دولار، اذا يحسبوا عليك الشهرين قام يحسبوا 1200 دولار، فالشيء هذا صفى عبء ثقيل على الفلاح. يقول لك لا اتركها بور، اتركها حيال اهون لي، احسن ما اخسر. يعني قام أتعب 4 شهور 5 شهور و6 شهور بالأخير منشان أخسر، لا أخليها حيال وبور أفضل لي.
14: الخسائر التي تكبدها المزارعون في موسم القمح دفعت كثيرين إلى العزوف عن زراعة المحاصيل الصيفية، في حين يترقب آخرون صرف مستحقاتهم المالية لتأمين مستلزمات الموسم الجديد. وبينما تؤكد المؤسسة السورية للحبوب إنجاز أكثر من 90% من إدخال البيانات والفواتير، ما تزال عملية الصرف مرتبطة باستكمال الإجراءات التنفيذية عبر المصرف الزراعي، ما يطيل أمد انتظار المزارعين ويزيد الضغوط على القطاع الزراعي.
17: هناك أكثر من 90% من عمليات الإدخال الفواتير تم إدخالها، وإن شاء الله تعالى في أقرب فترة يعني سيتم صرف مستحقات المزارعين. يعني بالتأكيد الحجم العمل الهائل، يعني إذا تحدثنا عن محافظة الرقة هو كمية استلام قياسية أكثر من 300,000 طن، يعني هذا لم يحصل منذ عقود، وأعتقد أنه رقم قياسي بعمليات استلام القمح في سوريا.
14: يقف مزارعو الرقة اليوم بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعقيدات الإجراءات الإدارية في وقت تتراجع فيه قدرتهم على استثمار أراضيهم مع محدودية الدعم الحكومي، ويهدد استمرار تأخر صرف المستحقات بدفع بعض المزارعين إلى بيع محاصيلهم أو الاقتراض بشروط مجحفة، في حين يستفيد تجار من الأزمة لشراء الإنتاج بأسعار أقل من قيمته، الأمر الذي يفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه الزراعة في المحافظة عاما بعد آخر.
1: تتواصل عمليات تسويق محصول القمح في محافظة درعا إلى صوامع أزرع بالتزامن مع موسم الحصاد، في حين يرى مزارعون أن سعر شراء القمح من الدرجة الأولى والبالغة 46,000 ليرة سورية للطن من دون المكافأة لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة خلال الموسم، أملين أن تسهم الإجراءات الحكومية في دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء التي تواجههم.
18: تتواصل عمليات تسويق محصول القمح من مختلف مناطق محافظة درعا إلى صوامع إزرع بالتزامن مع موسم الحصاد لهذا العام، وسط توجه المزارعين لتسليم محاصيلهم إلى المركز المعتمد في المحافظة.
19: تتواصل حاليا عمليات استقبال الأقماح من الأخوة الفلاحين لموسم شراء 2026 بإقبال جيد بكافة المراكز المنتشرة في محافظة درعا، حيث بلغت الكمية المستلمة لغاية صباح هذا اليوم 89,514 طن. بالنسبة للطاقات التخزينية في محافظة درعا جيدة، حاليا تتم عمليات شحن في بعض المراكز لتأمين الفراغات التخزينية اللازمة لاستمرار عمليات الشراء.
18: ومع استمرار وصول الشحنات إلى الصوامع، يرى مزارعون أن سعر شراء القمح من الدرجة الأولى والبالغة 46,000 ليرة سورية للطن من دون المكافأة لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة خلال الموسم الحالي.
20: السعنيات تنجيبهن على الدار ونجيب لهن عمال ونرد نفضيهن بالدار نعبيناهن بكياس بيض، ردوا قالوا بدكم اكياس حمر خيش، ردينا فرضيناها من الكياس الخيش على الكياس الضكة. جينا للتسجيل سجلنا على المنصة، قالوا بتيجيك رسالة، ما بعرف شنو بديش تفوت لي على الرابط. اجى دورنا وراح.
18: ولم تقتصر التحديات على أسعار التسليم فقط، إذ واجه المزارعون خلال الموسم صعوبات مرتبطة بتأمين مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكاليف الزراعة والحصاد والنقل.
21: الصعوبات السماد غالي كثير، مو شوي، كثير. الإنتاج مليح، التكاليف الحصاد غالية، التكاليف العامل غالية، تكاليف النقل غالية، السماد ما قدرناش نشتريه قد ما غالي كثير مو شوي.
18: ويأمل زارعو درعا أن تسهم الإجراءات الحكومية في دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء التي تواجههم، بما يضمن استمرار زراعة القمح بوصفه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في المحافظة.
22: رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج والزراعة يواصل مزارعو درعا تسويق محصولهم إلى صوامع إزرع على أمل أن تسهم الإجراءات الحكومية في دعم القطاع الزراعي. لتلفزيون سوريا آلاء المقداد درعا.
1: أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 3 فلسطينيين في حي الزيتون بقطاع غزة من جراء قصف إسرائيلي استهدف المنطقة. وبحسب الوكالة شهد حي الزيتون قصفا مدفعيا مكثفا أعقب إنذارا بالإخلاء وجهه الاحتلال إلى السكان، ما أجبر عشرات العائلات على النزوح وأسفر كذلك عن مقتل فلسطينية وإصابة آخرين بجروح. هذا ودمر الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في حي مظهير جنوبي دير البلح بقطاع غزة، ما أسفر عن دمار عدد كبير من المنازل إضافة إلى أضرار جسيمة بالمباني والممتلكات المجاورة.
0: دمار شامل واشمل من الشامل وأقوى من الشامل، لأنه اللي صار بلغونا مفاجأة، مخابرات الإسرائيلية رن على واحد من قرايبنا قال له مع المربع 5 دقائق يخلي، 5 دقائق، وانت عارف الخمس دقائق تقدرش تطلع ايش؟ بوعيك، يعني لو كنت حافي قدرش تلبس جزمتك تلحقش، ما بتلحقش، وفجأة طلعت الناس من سرعة اللي مشرق واللي غرب واللي رحان واللي رحان، ما شفنا أقل من أقل 7 دقائق أو 6 دقائق، ما شفنا غير لو القنبلة بتنفجر هنا، وزي ما أنت شايف أكلة المربع كله ليته، بخيم ناس نازحين راحت، والناس نازحين راحت. وهنا دمار شامل زي ما انت شايف. المدنيين يا عمي مدنيين، ولا في عسكر ولا في حرب ولا في اطلاق نار ولا شيء، مدنيين استهدف المدني قبل شسمه، ما انت شايف كيف امن بالله ناموا في البر اليوم الناس، اللي دبر حاله هذا واللي دبر حاله هذا، وضع مأساوي فوق ما تتصور.
1: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال 12 فلسطينيا. وبحسب مكتب أعلام الأسرى شملت الاعتقالات أسرى محررين وأطفالا، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال دهمت خلال الحملة عددا من المنازل وأحطمت محتوياتها، وتركزت الاعتقالات في مدن رام الله وجنين وبيت لحم.

توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه الثمين والمستحق 1-0 على منتخب الأرجنتين. واحتكم المنتخبان الإسباني والأرجنتيني إلى التمديد بتعادلهما السلبي في الوقت الأصلي الأحد في إيست راذرفورد بنيوجيرسي في المباراة النهائية لمونديال أمريكا الشمالية بكرة القدم. ووصل منتخب إسبانيا الذي شارك في النهائي الثاني له بكأس العالم سلسلة عدم الهزيمة للمباراة 38 على التوالي في مختلف المسابقات.

0: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
1: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
2: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
3: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
0: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
1: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
2: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
3: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

عام 86، وفي قصره وسط دمشق، تزاحمت الأفكار في عقل حافظ الأسد عندما كان في انتظار وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي. كان ينتاب الأسد سؤال واحد: ماذا يمكن أن يحدث لو لم يهزم صدام في تلك الحرب؟ أما طهران فكانت تعتقد أن هزيمة صدام مسألة وقت، لكن وبقدر ما كان الجواب مطمئناً للأسد إلا أنه فتح الباب أمام احتمالات مرعبة حول مصير جناحي البعث في كل من العراق وسوريا.

0: ولكن جاءت الحقائق أيها الأخوة لكي تؤكد بوضوح أن الشعب العراقي عظيم اليوم مثل ما هو عظيم على مر التاريخ.
1: في تلك الحرب التي بدأت مطلع الثمانينيات كانت إيران تتقدم في جبهات القتال وزادت من وتيرة التجنيد لتصل لأكثر من نصف مليون مقاتل إيراني لتميل كفة النصر لصالحها. على الجانب الآخر الملك الحسين بن طلال يلتقط طرف الخيط فيعمل على ترتيب لقاء سري سيجمع القائدين البعثيين. لقد أدرك أن الصراع بين صدام حسين وحافظ الأسد يجب أن ينتهي.

0: عام 86 وفي قاعدة جوية شمال الأردن انعقد لقاء سري لم يعلم عنه سوى عدد قليل من رجالات الدول الثلاث. آثر الحسين ترك الرئيسين على انفراد، لكنه بقي في الغرفة المجاورة لانتظار النتائج المأمولة، ومن شدة حرصه على سرية اللقاء كان يوصل الطعام بنفسه للرئيسين من خلف الباب. انعقد الاجتماع بين زعيمي البعث من أجل طي صفحة الخلاف السوري العراقي على أساس تشكيل منظومة سياسية متكاملة، مستعيدين فكرة الميثاق القومي الذي اقترح عام 78. بدت تلك الفرصة العربية الأخيرة لرأب الصدى، لكنها سرعان ما ضاعت بعيداً بسبب تعنت الزعيمين البعثيين. فاروق الشرع وزير خارجية الأسد في ذلك الوقت، وفي روايته المفقودة التي صدرت عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قال إن أصوات الغضب والعتاب كانت تخرق أذن الملك حسين في الغرفة المجاورة. وبعد أن دام الاجتماع بين الرئيسين 11 ساعة، أصر صدام على أن تصدر سوريا بياناً يدين إيران، لكن الأسد لم يوافق، ورأى أن إقامة الاتحاد بين البلدين هي الخطوة الأولى من أجل توجيه رسالة قوية لإيران.
1: إن كيف أنت بدك تعمل، بدي أعمل أنا وياك اتفاق وأنت منحاز لعدوي ولخصمي اللي عم بخوض معه حرب بأي منطق؟ يعني رفض هو بأي شكل من الأشكال أن يدين أصلاً موقفه وتأييده لإيران من مسألة الحرب الإيرانية العراقية.
2: وفق الرواية السورية الموجودة، يعني التي لا يعرفها الكثيرون، طبعاً بحاجة إلى بحث وتقصي أكثر، اشترط أن يتم نص الإعلان، أن ينص الإعلان على إدانة النظام الإيراني وتحميله مسؤولية الحرب. حافظ أسد يعني كان صاحب رؤية عقلانية بهذا الأمر، وجد أن الإدانات لا تنفع، وأراد أن تكون هناك صفقة رابحة للجميع، صفقة رابحة للجميع، وتوقف الصمم عند هذه النقطة. رفض الأسد موضوع الإدانة، تمسك صدام بموضوع الإدانة بنص البيان، لكن كان هناك اتفاق على أنه يتم توجيه رسالة وتوجيه إلى القيادة الإيرانية استمرار الحرب، يعني استمرار ضد الدول الاتحاد ككل ما فيها يعني سوريا. هلا مع ذلك لم يغلق لا الأسد ولا صدام حسين باب الحوار، لكن استمر الحوار على مستوى طبعا عالي، على مستوى وزيري الخارجيتين، يعني الأستاذ طارق عزيز والأستاذ فاروق الشرع.
0: لعقود طويلة ظهر زعيم البعث في سوريا والعراق في صورة الإخوة الأعداء. الرئيسان العربيان حافظ الأسد وصدام حسين عاشا تاريخاً طويلاً من الخلاف والشقاق، وربما كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر على حق حينما كان يتساءل لماذا لم يتمكن البعثيون في سوريا والعراق من الوحدة عندما حكموا بغداد ودمشق. ما كان يلفت الانتباه أكثر من الخلاف ذلك التشابه الكبير بين الزعيمين البعثيين، فلكليهما أطباع قاسية، وكلاهما حمل لقب الزعيم الديكتاتور الذي يخشاه الناس.
3: تصير واحدة بين سوريا والعراق برئاسة حافظ أسد،
4: ما هو يعني هو لكن جوابي مش جواب سيد.
3: الآن هل مسموح لصدام حسين أن يقول يعلن كل من صدام حسين وحافظ أسد التنازل عن الرئاسة أمام الشعبين العراقي والسوري، ويجرون انتخابات ديمقراطية لمن هو مرشح بإشراف ممثلين عن العرب ككل، ومن يمثل صدام حسين ويمثل حافظ أسد معا يفرزون صناديق الاقتراع؟ هل مسموح هذا أكثر ديمقراطية؟ يعني بكرة إذا جاوبني راح تشوفون صدام حسين يقول له تفضل نحكم العرب باجتماع نجتمع في دمشق أو في بغداد.
5: في كثير من الأحيان حتى في الأحزاب السياسية هنا في الولايات المتحدة يمكن أن يكون أعضاء حزب سياسي معادين جداً لبعضهم البعض، إلا أن صدام والأسد كانا متنافسين على القيادة في العالم العربي، رأى كل منهما نفسه هو صاحب هذا المنصب وأنه الأحق به، وكلاهما وفق ذلك سعى للحصول على تلك القيادة. لهذا السبب اشتبكا في كثير من الأحيان، لدرجة أن سوريا مثلاً انضمت إلى الحلفاء ضد العراق في حرب عاصفة الصحراء. لقد كان أكبر تنافس على السلطة في المنطقة، كلاهما يريد السلطة ولم يرغب أي منهما بالخضوع للآخر.
6: نحن نتحدث ونقول ونردد شعارنا الخالد أمة عربية واحدة. لمن؟ من نعني بالخلود؟ نعني الأمة، نعني الجماهير، لا نعني فردا ولا نعني جيلا بحد ذاته.

0: جهاز حزب البعث الذي تأسس عام 49 كان مصدر السلطة الرئاسية، وحاك في سماته النموذج اللينيني للتنظيم الحزبي تحت شعاره التاريخي أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. نادى البعث لتوحيد الأمة العربية ومقاومة الاستعمار، لكن سرعان ما تحول البعث إلى بعثين، فقطعت العلاقات بين القطرين ومنع مواطنو كل بلد من السفر إلى الآخر، حتى أنه قد طبع على جواز السفر السوري مسموح بدخول كل دول العالم عدا العراق وإسرائيل. في وقت مبكر انضم لحزب البعث كل من حافظ الأسد وصدام حسين، حيث التحق الأسد بالحزب وهو في 16 من عمره، أما صدام فصعدت أسهمه في الحزب في سن 22. شمال العراق قرب محافظة تكريت وفي قرية العوجة عام 37 ولد صدام حسين المجيد، الذي سيشق طريقه سريعا إلى مقدمة المشهد البعثي. أما حافظ الأسد فكان يكبر صدام بسبع سنوات، حيث ولد في قرية القرداحة قرب محافظة اللاذقية عام 30. والده كان شيخ عشيرة القراحلة العلوية، إلا أن حافظ الأسد اختار أن يشق طريقه بمصلحية عالية من بوابة الجيش والبعث. في دراسة أعدتها المخابرات الأمريكية عام 84 من أجل الوقوف على جذور الخلافات السورية العراقية، تطرقت الدراسة إلى التشابه الكبير في المسيرة السياسية لكلا الزعيمين، خاصة ذلك القاسم المشترك بينهما في النشأة الريفية التي جاء منها، فقد ولد كلاهما في مقاطعات مهمشة، وأصبح سعيهم إلى الصعود عاملا قويا للتغلب على وضعهم الهامشي.
1: أعتقد أن الشخصية لعبت دورا كبيرا في العداء بين الرجلين، كلاهما كان قاسيا وكانا لا يثقان في أحد، كانا يحبان السيطرة والهيمنة وليس التعاون، وبالتالي كل ذلك كان سببا في العداء بينهما، وهو ما جعل التوافق بينهما صعبا للغاية.
2: الحمد لله الذي حقق أمال الشعب السوري وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم، ووحد بين دولتهم. الحمد لله، فبعونه وبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة.
0: مطلع الستينيات، القاهرة، نقطة تجمع بعثية يأمها القوميون من كل حدب وصوب، فصدام فر إليها من العراق بسبب انضمامه لخلية بعثية حاولت اغتيال الرئيس عبد الكريم قاسم. أما حافظ الأسد فكان من بين ضباط بعثيين نقلوا إلى قطر الجمهورية العربية المتحدة الجنوبي في القاهرة، فلطالما حسب جمال عبد الناصر حسابا للعسكري في سوريا. لم يكن الأسد بمفرده في القاهرة، بل كان برفقته ضباط بعثيون آخرون يسعون إلى السلطة ما استطاعوا إليها سبيلاً. مجموعة صارت تعرف باللجنة العسكرية البعثية، ضباط خمسة يشتركون في غريزة واحدة، الكتمان والسرية، وكانت شكواهم المتكررة هي مسألة انتحار حزب البعث بعد أن حل نفسه استجابة لطلب عبد الناصر. أبرز هؤلاء الضباط حافظ الأسد وصلاح جديد، وكان طموح اللجنة العسكرية أن يصل البعث إلى سدة الحكم في سوريا.
3: كان الجيش السوري مسيساً ومليئاً بالكتل والأجنحة العسكرية، وكانت كافة الأحزاب اليسارية والقومية ذات مجموعات عسكرية وحتى أجنحة عسكرية في الجيش السوري. هنا يعني قامت قيادة الجمهورية العربية المتحدة يعني عبد الناصر والجهاز القيادي المحيط به بما فيه بعض السوريين أيضا ما فيهم بعض السوريين بعملية نقل عدد كبير من الضباط السوريين المسيسين الانقلابيين بين قوسين إلى مصر إلى الجيش الثاني إلى الجيش الثاني في مصر أو في الأقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة. هؤلاء الضباط وكانوا بعثيين في الأصل في مرحلة الدراسة وحين انتسبوا إلى الكلية العسكرية وتخرجوا منها كان الجيش السوري قد أصبح مسيسا. فقام عبد الناصر من أجل يعني إعادة هيكلة الجيش وبناء ودمجه بنقل هؤلاء. هؤلاء هم الذين شكلوا تنظيم سيناء أو الذي اصطلح على تسميته وبقيت هذه التسمية سائدة حتى اليوم في الأدبيات باللجنة العسكرية. وكانت تنظيما سريا وهيكلا ويجتمع ويتخذ قرارات بالتصويت ويناقش كافة القضايا. وهؤلاء بعد قيام الانفصال استمروا أيضا بالعمل وواجهوا أيضا نظام الانفصالي حتى أنه في حين تعود إلى الجريدة الرسمية تجد إحالة هؤلاء الضباط عدد كبير من هؤلاء الضباط من أعضاء لجنة عسكرية ومنهم من منازلها يعني ممن للجنة لقيادة اللجنة ارتباطات وعلاقات معهم. يعني هذا الضابط يحال إلى وزارة التموين الثاني إلى كذا الثالث إلى كذا. هذا حدث في أواخر عام 1962. هؤلاء هم الذين تصدروا القيام بانقلاب أو حركة أو انقلاب أو ثورة بحسب التعبير البعثي 8 آذار عام 1963.
0: انهارت الوحدة بين سوريا ومصر عام 61 فبات البعث على بعد خطوة واحدة من السلطة في كل من سوريا والعراق لكن دون أي تنسيق. كانت الخلايا البعثية العراقية تخطط للإطاحة بعبد الكريم قاسم أما اللجنة العسكرية السورية فكانت تخطط للانقلاب على الرئيس ناظم القدسي. البداية كانت من بغداد انقلاب دموي في 8 من شباط فبراير عام 63. انقضى البعث على السلطة في انقلاب عسكري أدى لاغتيال عبد الكريم قاسم. أما في دمشق فكان الانقلاب في 8 من أذار مارس عام 63. اللجنة العسكرية تنفذ انقلابا ناجحا على الرئيس ناظم القدسي وصدر البيان رقم 1 الذي حمل توقيع حزب البعث العربي الاشتراكي. سيطر البعث على دولتين عربيتين كبيرتين وبحكم شمولي سلطوي فرض البعث سلطته فانحسر المجال العام برمته.
3: عمليا الذي مهد للقيام بحركة 8 آذار هو قيام حركة 8 شباط في العراق. وكانت الحكومة السورية بين قوسين الانفصالية هي تحتضر، كانت هي آخر حكومات خالد العظم وكان الحديث عن انقلاب حديثا شائعا جدا لا ينتظر سوى عملية التوقيت. ثورة 8 شباط ثورة رمضان تسمى لأنها قامت بشهر رمضان حسب التقويم الهجري قامت بتخطيط مركزي من القيادة القومية للحزب وعساس أن تكون ثورة عسكرية شعبية. يعني الثورة العسكرية الشعبية هذا الاسم اللي ستر عملية المجازر اللي حدثت بعد 8 شباط ضد الشيوعيين. أما ما حدث في سوريا فهؤلاء الضباط البعثيون المنتظمون سرا في اللجنة العسكرية هم الذين قرروا موعد الثورة ودعوا القيادة القومية لتولي الحكم. هلا هنا نقطة دقيقة، اللجنة العسكرية القيادة القومية كانت تعرف بشأن اللجنة العسكرية، ليس صحيحا أن القيادة القومية الأستاذ ميشيل أو الأستاذ صلاح أو من يحيط بهم لم تكن تعرف شيئا، لم تكن تعرف عن تفاصيل، وهم حرصوا على عدم إفشاء التفاصيل كي يحموا أمنهم الذاتي من الاختراق. فقاموا بهذه الحركة بالمناسبة بالاتفاق مع ضباط ناصريين وضباط وحدويين مستقلين بوصفهم بعثيين، وحين يعني وصلوا إلى السلطة بدأت الانقسامات والانشقاقات والتصفيات والصراعات تدب بينهم.
0: ومع السيطرة البعثية بدأت رحلة الصعود لكل من حافظ الأسد وصدام حسين، إذ أصبح الأسد وزيراً للدفاع عام 66 بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. أما في العراق فغدا صدام الرجل الثاني في البلاد بعد أن أصبح نائباً للرئيس أحمد حسن البكر عام 69 ويشرف بنفسه على الأجهزة الأمنية والإعلام، لكن على حساب سلطات الرئيس.
4: There were big differences between the personalities of Hafez al-Assad and Saddam Hussein.
5: كان هناك فرق شاسع بين شخصية الرئيس حافظ الأسد والرئيس صدام حسين. كان صدام حسين أكثر انفتاحاً ويظهر للعامة كثيراً على شاشة التلفاز أو يلقي خطاباً أو يلتقي بالشعب أو يتحدث إليهم في المؤتمرات العامة، فيما كان الرئيس حافظ الأسد فاعلاً من خلف مكتبه، فهو لم يكن يظهر كثيراً أمام الشعب والعامة إلا لإلقاء خطاب في اليوم الوطني أو في مناسبة أخرى. اختلاف شخصية كل من الرئيسين كان عنصراً هاماً في سيطرتهما الكاملة على السلطة في دولتيهما وعدم رغبتهما في التنازل عن السلطة، لأن

0: merger of the security services, merger, it would be relinquishing power.
1: لم تكن سنوات البعث هادئة في كلا القطرين، ففي عام 66 شهدت سوريا انقلابا عسكريا على القيادات المدنية القومية المؤسسة لحزب البعث، ما أدى لخروجها من سوريا. فاستقبلهم بعث العراق بحفاوة، ما اعتبر أول نذر الصراع المباشر بين جناحي البعث. حتى وإن كانا يشتركان في أيديولوجية متطابقة، إلا أن البعث العراقي كان يقدم نفسه المخلص للتوجه القومي العربي الأصلي للحزب، وأن الحزب في سوريا قد انحرف عن الطريق، فأصبح البعث بعثين، بعث العراق أو بعث اليمين، وبعث سوريا أو بعث اليسار، لتبدأ بوادر الصراع على القيادة القومية للحزب. أما حافظ وصدام فكان كل واحد منهما في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على قيادة المشروع القومي.
0: Former Secretary General Michel Aflaq.
2: الأمين العام السابق ميشيل عفلق انتقل إلى العراق لتولي قيادة الحزب رفقة منيف الرزاز وشبل العيسمي، على الرغم من أنهم كانوا في موقع القيادة، لكن دورهم العملي ظل رمزياً، والعراقيون وصدام حسين هم من كانوا في السلطة بشكل فعلي.
3: الخدود الحقيقي الكامل هو الذي حدث في 23 شباط 1966. لماذا أنا أدعوه بالأخدود؟ لأنه قسم الحزب على المستوى القومي الشامل وعلى مستوى كافة منظماته في الوطن العربي وحتى في الخارج، ومن حينها تكرس البعثان وأطلق على البعث الأصلي، إذا جاز استخدام هذا التعبير، اسم البعث القومي، يعني المرتبط بقيادة الأستاذ ميشيل ومدرسته، وأطلق وجدد إطلاق كلمة القطريين وغالبا الشباطيين على الذين قاموا بحركة 23 شباط 1966.
1: عام 70 تحديدا في تشرين الأول أكتوبر جاءت الفرصة، وزير الدفاع حافظ الأسد ينقلب على رفاقه. كان ذلك في مؤتمر استثنائي للقيادة القومية لحزب البعث، فنشر الأسد أرتال المدرعات والدبابات حول قاعة المؤتمر، وأمر باعتقال كل الحاضرين على رأسهم رفيقه في اللجنة العسكرية صلاح جديد ونور الدين الأتاسي رئيس الدولة، ثم زج حافظ الأسد بخصومه إلى السجون، وأصبحت كل سوريا في قبضته تحت شعار الحركة التصحيحية.
4: حافظ الأسد was a very cautious man in many ways and he
5: كان حافظ الأسد رجلا حذرا للغاية من نواح عديدة، وكان يعتقد أن الآخرين ولا سيما صلاح جديد آنذاك طائشين بمحاولتهم استفزاز إسرائيل كثيرا، مما كان يمكن أن يتسبب في عمل انتقامي كبير من جانب إسرائيل. فسوريا حسب ما يرى حافظ الأسد لم تكن جاهزة لذلك، لذا كان الأسد من جوانب كثيرة سياسيا محافظا، خرج من صفوف التقدميين في ذلك الوقت، وكان يكره بشدة النشاط القومي العربي لزملائه الضباط، وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل، ولذا أراد التخلص منهم من أجل تعزيز الاستقرار في سوريا لسببين. السبب الأول هو أن الجدل كان قائما على التنمية واللحاق بالدول الأخرى في العالم، وفي اعتقاد حافظ الأسد كان ذلك مستحيلا في ظل حرب دائمة واضطرابات وثورات.

0: 76 فصل آخر في معركة البعثين.
1: منذ أسبوع ونيف والعدو يحشد ويعد وفي ظنه أنه سينال منا بضربة غادرة، وكنا يقظين ساهرين.
0: فعندما خاضت مصر وسوريا حربا لتحرير أراضيهما المحتلة، شارك الجيش العراقي على الجبهة السورية، لكن المشاركة أظهرت بوضوح ذلك الشرخ الكبير بين جناحي البعث، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بالتقصير والتآمر. فقال العراقيون إن الأسد لم يعلمهم بساعة الصفر وتركهم دون أي غطاء للقصف الإسرائيلي، بينما أشاع النظام السوري أن الجيش العراقي قد جاء بهدف احتلال دمشق.
2: And it's interesting to note that in 1973,
3: من المثير للاهتمام بحسب إدغار أوبالانس، وهو مصدر ثانوي أخذت منه، أنه في عام 1973 وعندما وصلت القوات العراقية أخيراً إلى دمشق، لم تحصل سوى على الحد الأدنى من الدعم من السوريين، لأن السوريين كانوا خائفين من وجود العراقيين في بلدهم أكثر من سعادتهم بمساهمتهم في الحرب. في أحد الأجزاء التي ذكرها أوبالانس في كتابه، رفض السوريون تزويد العراقيين بالخرائط لأن نظام الأسد كان يخشى من استغلال العراقيين لوجودهم العسكري ضد الحكومة السورية. لا أعرف إلى أي مدى جرى تضخيم هذه المخاوف، لكنها كانت بالتأكيد حقيقية.
4: للأسف الشديد لم يوضع بصورة الحرب، واضطر العراق بدافع قومي أن يحشد قواته بطريقة يعني لم تعرف عسكريا، يعني كانت الدبابات تمشي على السرفة إلى دمشق، واشترك الجيش العراقي في آخر أيام الحرب وأوقف يعني تقرر وقف إطلاق النار بين دمشق وتل أبيب دون معرفة العراق اللي كانت قواته تتحشد على الجبهة. هذه ندبة، يعني هذه أثرت في التفاهم.
0: قائد القوة العراقية التي حاربت في الجولان نزار الخزرجي يقول في شهادته إنه عقب وصوله إلى دمشق لاحظ انتشار كم كبير من الدبابات السوفيتية الحديثة، وهو موقف استغربه كثيراً، متسائلاً عن عدم إرسال كل هذه الأسلحة إلى الجبهة في ظل احتدام المعارك مع الإسرائيليين. وفي رأي الخزرجي فإن هذه الدبابات وضعت لمراقبة القوات العراقية المتدفقة على الجبهة خوفاً من قيامها بانقلاب على النظام السوري.
5: لما وصل طلائع الجيش العراقي إلى دمشق، كانوا بعض الدمشقيين رازمين أمتعتهم لأن يرحلوا من دمشق. ودخلنا المعركة ووقفنا تقدم الجيش الإسرائيلي وفوتنا على ديان كان في وقتها وتصريح اللي كان يريد يتفدى بها في دمشق.
3: لم يلعب العراق دوراً مركزياً في حرب 1973، لقد أرسل قوات للحرب بجانب سوريا، لكن الأسد في نفس الوقت لم يكن راغباً في منح الكثير من الفضل للعراقيين. أعتقد أن الأسد كان قلقاً بشأن منح أي نوع من الفضل للعراق، لأن صدام كان يطمح لقيادة العرب، وسوريا بالطبع كانت معارضة لذلك.
0: في عام 76 بلغ الخلاف البعثي ذروته، فانتشرت القوات المسلحة على الحدود وبدأ معها التهديد المتبادل. بعد أن انتقلت بؤرة الصراع إلى لبنان الذي كان يشهد حرباً أهلية طاحنة، فبات ساحة خلفية لمعركة البعثين. حاول العراق استغلال بعض الفصائل الفلسطينية ضد القوات السورية، في حين تفجرت السفارة العراقية وتحولت إلى ركام.
2: And this first phase, what I call in the book, is the conflict of consolidation.
3: في كتابي أسمي هذه المرحلة الأولى صراع الترسيخ. في هذه السنوات كان كلا الحزبين وخاصة حزب البعث السوري بحاجة إلى إحكام قبضته على البلاد. فمن اللحظة التي تم لهم الأمر شعروا بأنهم أكثر أمانا، ولاحظوا فيها أنهم هزموا المؤامرات المختلفة التي يمكن أن تزعزع استقرارهم من داخل الجيش والحزب، فانخرطوا في سياسة التنافس الإقليمي. لذلك كان لكل حزب جزئياً أسباباً أيديولوجية احتاجها ليدعي أنه يسعى لتحقيق الوحدة بين الدول العربية، وكانوا في منافسة لا محالة. ولأنهم كانوا يسعون وراء مصالح معينة، كان لديهم نقاط قوة وضعف. لاحقاً أصبح لبنان ملعباً لكلا البلدين ولكلا النظامين البعثيين منذ اللحظة التي بدأت فيها في حالة الحرب، ومنذ اللحظة التي كان يمكن فيها استخدام المؤثرين اللبنانيين لخدمة الأهداف الخاصة لطرف ما.
0: يقول الكاتب الأمريكي جون كافنر وفي مقال تحليلي نشره في نيويورك تايمز بعنوان أسد سوريا أهون الشرعين، أجرى خلاله مقارنة بين حافظ الأسد وصدام حسين، واستنتج أنها لم تكن مجرد كراهية متبادلة، إذ يحمل الزعيمان طموحات لقيادة العالم العربي. إنه صدى لذلك الصراع المستمر منذ أكثر من 1000 عام بين دمشق وبغداد، لكن الفرق بينهما هو أن الأسد كان الأكثر حنكة وحذراً. إن الأسد ثعلب في السياسة والحرب، يعرف تماماً كيف يقتنص الفرص. عام 78 خسرت سوريا الحليف المصري، فبعد السلام المنفرد مع إسرائيل اتجه الأسد لتعويض حليف الحرب مصر بحليف العمق العراق، واضعاً كل ثقله وراء مشروع توحيد الحزبين. وعلى إثر تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل ظهرت بوادر توافق عربي، حيث اتفق البعثان على مشروع وحدة بين سوريا والعراق لمواجهة كامب ديفيد، يصبح بموجبه أحمد حسن البكر رئيساً، أما حافظ الأسد فيغدو قائداً لحزب البعث في كلا القطرين. رأى مراقبون أن ذلك تقاطع مع رغبة رئيس العراقي في التخلص من نفوذ نائبه صدام حسين الذي كان يمارس سلطة الرئيس الفعلية، ليجد البكر في التقارب مع الأسد فرصة لتحجيم صدام. وعندما حطت طائرات الأسد في قلب بغداد استقبله البكر بكل حفاوة، وعلى عجل وقع الرئيسان ميثاق العمل المشترك.
6: النتائج التي توصلنا إليها بنتيجة اجتماع الهيئة السياسية العليا، والتي أصبحت الآن القيادة السياسية العليا للبلدين.
0: إنها اللحظة التي ستطيح بأحمد حسن البكر، ففي اجتماع خاص لمجلس قيادة الثورة العراقي قال صدام حسين لأعضاء المجلس إن أبا هيثم يريد أن يبيعنا إلى حافظ الأسد، ليسارع صدام حسين إلى الإطاحة بالبكر ليلة 17 من يوليو تموز عام 79 بعدما أجبره على التنحي.
4: أولاً يعني معروف الرئيس الراحل أحمد حسن البكر في السنة الأخيرة كان فعلاً يعني في حالة صحية خاصة، وكان يرغب في أكثر من مناسبة أنه يعني يعتزل السلطة ويتولون الشباب الجيل الثاني اللي هو جيل النائب جيل الرئيس الراحل صدام حسين السلطة. فحدث الانتقال سلمي، يعني انتقال دستوري وسلمي، أنه رئيس يتنحى ونائب الرئيس يستلم السلطة. في تلك الفترة يعني المرحوم الرئيس صدام حسين التقى مع الرئيس حافظ أسد، أصور في كانون الثاني 1979، واتفقوا على يعني توحيد البلدين والدستور. أول خلاف كان هو على موقع نائب الرئيس في هذه المجلس الوحدة والرئيس الأسد رفض هذا.
7: يعني كما عرفت من عدد من أعضاء الوفد السوري أن رئيس الوفد السوري فاجأهم بموضوع صيغة اتفاق ملخصة، طبعا وحدة اندماجية بين البلدين، وحدة بين الجيشين، وحدة الحزب، على أساس أن آخر مؤتمر معترف به هو المؤتمر القومي الثامن الذي تحدثنا عنه، وأن يكون حافظ الأسد أمينا عاما للحزب، وأن يكون أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية. ما هو موقع صدام حسين في هذه المعادلة؟ سيكون موضعه موضع التهميش. حين عاد رئيس الوفد السوري إلى القيادة القطرية السورية، وهنا يعني لا أزيع سرا بس معلومة يعني معروفة بشكل محدود، سئل كيف توافق على هذا البرنامج أن يكون حافظ أسد أمينا عاما للحزب والبكر رئيسا للجمهورية ورئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة. يعني هذا منصب الأمين العام للحزب، هذا منصب مدني، شو له قيمته في موضوع صراعات السلطة؟ فكان مما يعني رواه أن هناك انقلابا سيحدث في العراق، وأنه كي يبرئ سوريا أمام التاريخ، وليس أن القيادة موافقة أو لا توافق على ذلك، هو وافق على هذه الصيغة أن يكون الأسد أمينا عاما وأن يكون البكر رئيسا. وبالفعل لم يمر إلا وقت طويل إلا وحدث الانقلاب في العراق وحدثت مذبحة الرفاق.
0: اعتبر صدام أن التقارب مع الأسد خيانة تستوجب العقوبة، ومن تلك اللحظة تربع صدام حسين على عرش العراق دون أي منازع.
8: والمبالغ التي استلمت من النظام السوري الخائن العميل نأكدها مرة أخرى مثل ما كنا نأكدها في السابق، والرسائل المتبادلة والخطط المشتركة بما في ذلك التدخل عسكريا من جانب سوريا عن طريق الإسقاط المظلي بملابس عراقية.
0: قبل أن يكمل صدام أسبوعه الأول في السلطة وفي قاعة الخلد ببغداد، قرر الرئيس الجديد أن يعدم 22 بعثياً عراقياً بتهمة التآمر مع حافظ الأسد، في استعراض واضح للقوة في وجه الأسد الذي أيقن أن صدام مثله تماماً لا يهب سفك الدماء حتى وإن كانت دماء رفاق البعث.
8: اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربع. طاهر أحمد أمين، إسماعيل إبراهيم النجار، بدن فاضل، ماجد عبد الستار، مكيفين يصيرون نواب الحافظ الأسد. مع الأسف، مع الأسف هم يريدون يصيرون نواب الحافظ الأسد، وإحنا نقول له عين العين ونقول له إحنا ما نقبل أن رئاسة الدولة الاتحادية يقودها مجلس رئاسة، لأن حزب البعث العربي الاشتراكي ما تقود مسيرته سكرتاريين، تقود مسيرته ثوار ومناظرين وصيغ العمل الجماعي.
9: And during that congress,
10: خلال ذلك المؤتمر أعدم عدد من البعثيين بعد إخراجهم من القاعة، مما جعل أي تعاون محتمل مستقبلاً بين سوريا والعراق أو بين كلا حزبي البعث السوري والعراقي أمراً في غاية الصعوبة. فكيف لك أن تثق في طرف يقوم بإعدام أفراد من شعبه بداعي رغبتهم في التعاون مع سوريا؟ كما أن المؤامرة لم يجري التحقق من وجودها أصلاً، لذا أصبح أي تعاون بين حزبي البعث أكثر صعوبة من قبل.
0: انفرد صدام بحكم العراق مانحاً لنفسه أعلى رتبة عسكرية دون أي تدرج في السلك العسكري، القائد مهيب الركن صدام حسين. في المقابل دعم الأسد فكرة تمجيد القائد العظيم الذي يمسك بزمام كل الأمور. أصبح الرئيسان كأبطال القصص الأسطورية، كل منهما يعتبر نفسه القائد الجديد للأمة العربية والمخلص الذي تكتب الأغاني بأمره.

0: فهو أثير الأسد يذيع أغنية تعرض باسم والدتي صدام حسين. بينما اختار صدام حسين أغنية لفيروز تعرض بوالدة حافظ الأسد.
1: سيدي مكالمة الرئيس صدام.
2: سيدي مكالمة الرئيس السوري.
3: فإذا بدنا نواجهه بدنا خطة سرية بيني وبينها.
4: سرية؟ ها مثل السرية اللي كانت بينكم بحرب تشرين وما خبرتونا؟
3: لك هذا السادات ما حب يخبرك. قال ما شاء الله عليك وإحنا وما خبرنا. كل جيشك صفق سوريا. شو رايك ننسق المواقف انا وياه؟
4: ننسق انا وانت؟
3: ايه
4: انت اللي نسقت مع روحك تقلب على روحك. يعني قصدك نوحد القطرين؟
3: ايه
4: نوحد القطرين.
3: مع السلامه. لك مين سماه صدام حسين ها؟
4: شلون سموا هالثعلب اسد مدري؟
0: لم يمض الكثير من الوقت حتى أدرك الطرفان أن الطعنات الداخلية ستكون أعمق وأقسى، فاختار الأسد توظيف الورقة الكردية ضد غريمه، بينما اختار صدام استغلال الصراع بين الأسد وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا. فتح الأسد أبواب دمشق للحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يكشف رئيس العراقي السابق جلال طالباني أسراراً مهمة في مذكراته عندما قال إن حافظ الأسد قد ساندهم ضد نظام صدام في العراق، بينما فتح صدام أبواب بغداد لجماعة الإخوان المسلمين السورية التي كانت تقود معركة عسكرية ضد الأسد. وفي أحد اجتماعاته مع الإخوان السوريين قال صدام: احذروا من حافظ فهو مخادع ماكر، لقد ورطكم في صراع مسلح غير متكافئ، وليس بمقدوري أن أقدم لكم سوى أسلحة متوسطة.
5: كل طرف من الطرفين كان يبغي، لأنه ما في ما المواقف ما واقفة على مبادئ، على تصورات سياسية جدية، إنما مستندة على النكايات والصراعات، وكل واحد يحفر الطرف الثاني حفرة ويضعفه حتى لو كان معارض لمبادئه اللي بيحكي فيها. شو علاقة حافظ أسد بمبادئ الأكراد؟ أنت بتضطهدهم بسوريا وبتعطيهم زعامة وبتدفع لهم مشكل ومساعدات هائلة بالعراق، نكاية عبارة إضعاف الطرف الآخر لا أكثر ولا أقل.
0: عام 79، مفترق طرق. مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران تغيرت قواعد اللعبة، لأن ما حدث في طهران لم يكن ليبقى في طهران. لم تتأخر دمشق كثيراً لتهرول نحو بناء علاقات سياسية قوية مع طهران، فالأسد يرى أن إيران الثورة هي طوق نجاة في مواجهة إسرائيل والعراق. وسرعان ما اشتعلت الحرب العراقية الإيرانية عند شط العرب، ودون تردد وقف الأسد ونظامه مع إيران ضد العراق، مقدما دعما ماديا وعسكريا كاملا لطهران. يقول عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري في مذكراته: تحولت قضية الحرب العراقية الإيرانية إلى قضية ذات اهتمام كبير لدى النظام في سوريا، خاصة وأن الحكومة السورية قد ساعدت إيران عسكريا من خلال إقناع الاتحاد السوفيتي ببيع الأسلحة إلى إيران عبر سوريا، وكانت العقود كلها توقع باسم سوريا. وكشف عبد الحليم خدام أن أحد ثوابت السياسة الخارجية السورية لفترة طويلة كانت إسقاط النظام العراقي وإقامة نظام وطني جامع بدلا منه.
6: يعني كان هناك أن التناقض الأساسي هو مع العدو الإسرائيلي، وكل التناقضات الأخرى تغدو سنوية. هذا كانت هنا نشأ مع القيادة العراقية مفهوم الجبهة الشرقية والدفاع ضد الخطر الفارسي بعد قيام الثورة الإيرانية، اللي هي يعني احدى الثورات الكبرى في التاريخ، زلزلت المنطقة كلها يعني، وأرسلت تهديدات حقيقية إلى القيادة العراقية.
7: تعرفون من الذي ساعد إيران ضد العراق؟ ومن الذي تواطأ معها لوضع أراضيه وسمائها تحت تصرف سلاح الطيران الإيراني لقصف أهداف محددة داخل أراضي العراق؟ ومن الذي تورط في أعمال الهدم والعبث في لبنان وهدد أمن شعبه ووحدة أراضيه وقتل الأبرياء؟
8: الجانب السوري يعني اتخذ موقفين في بداية الحرب العراقية الإيرانية بالثمانين. الموقف الأول هو يعني الدعوة للإنهاء بطرق سلمية لهذه الحرب، وأنه دعا القيادة العراقية يعني الدخول بمفاوضات مع الجانب الإيراني، وأنه يجب نشجع الحلول الوسطاء الحلول السلمية سواء بعثات الأمم المتحدة والبعثات الإقليمية. الموقف الثاني هو التحول اللي يعني صار بعد عام 81، وهو تحول واضح من قبل القيادة السورية للوقوف مع الجانب الإيراني ضد الجانب العراقي، وحدث أنه قدمت الحكومة السورية تسهيلات لاستطلاع القواعد العراقية في غرب العراق في قاعدة H3 وقاعدة حبانية، ومهدت لقصف هذه القواعد من قبل القوات الإيرانية. وبالتالي هنالك حديث عن نقل صواريخ سكود اللي قدمتها ليبيا إلى النظام الإيراني، تم نقلها عن طريق سوريا إلى إيران. هذه كلها للأسف الشديد كانت ممارسات يعني لا تنم عن شعور قومي على أقل تقدير مطلوب من العرب إذا ما يقفون إلى جانب العراق، أنه يدخلون كوسطاء ضاغطين على الجانب الإيراني.
0: ضاق العرب ذرعا بسبب الخلاف بين الجارين من أقطاب البعث. لقد أضعوا على العرب كل الفرص السانحة للتكاتف والتحالف. 8 سنوات طويلة من الحرب أغلقت دمشق خلالها الحدود مع العراق. وردا على الإجراءات السورية، تم اقتحام السفارة السورية في بغداد. بحسب الرواية العراقية، أعلنت بغداد عن ضبط أسلحة ومتفجرات ما اعتبر ترقبا لمواجهة عسكرية.
9: حاولت سوريا التأثير على دول الخليج العربي حتى لا تنحاز إلى جانب العراق، لكن دول الخليج كانت تخشى أيضاً من إيران ومن آثار الثورة الإسلامية فيها، لذا دعمت العراق من ناحية التمويل وغيرها من الأمور.
0: حتى القمم العربية كانت ساحات للمواجهات البعثية، فخرجت مرارات النفس، لكن حدثاً أسوأ كان بانتظار العرب بعد أن ضرب زلزال كبير المنطقة برمتها.

0: العائلة الحاكمة الكويتية قد تآمرت علينا. فالذي يهجم عليك ليدمرك وتحذره ولا ينفع التحذير، ما عليك إلا أن تبحث عن وسائل أخرى. ونحن قلنا في خطاب تموز بأن الحكام الكويتي إن لم يصلح الأمور فلا بد من البحث عن وسائل أخرى لوضع الأمور في نصابها.
1: في 2 أغسطس عام 1990 استيقظ العالم العربي على واحدة من أهم الأحداث التي ستغير مصيره. لقد غزا صدام الكويت بسبب خلافات متصاعدة وظهر كعدو للنظام العالمي، وانهارت علاقته بدول الخليج القريبة من حدوده، وخسر العراق كل تعاطف معه خلال حربه مع إيران. في تلك الأثناء التقى حافظ الأسد بالرئيس الأمريكي جورج بوش في جنيف، حيث قال له بوش إنه ينوي سحق قوة صدام العسكرية، وقال الأسد إن غزو الكويت خطيئة لا تغتفر. وعلى إثر الاجتماع الأمريكي السوري شاركت سوريا في التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج صدام حسين من الكويت.
2: أعتقد في البداية أن الولايات المتحدة كانت تتعامل مع صدام كديكتاتور آخر في المنطقة، لم يتم التوصل إلى استنتاج مفاده أنه كان لابد من القضاء عليه بأي معنى حقيقي. حتى عام 1990 عند غزو الكويت، وبعد ذلك قامت بالطبع بعملية عاصفة الصحراء لطرد الجيش العراقي من الكويت، ومن ثم الإطاحة بصدام، والذي حدث بعد 13 عاما أو 12 عاما في مارس 2003.
1: هزم العراق في حرب الخليج، وحوصرت بغداد لسنوات طويلة بعد أن طالتها عقوبات دولية. فتنفس الأسد الصعداء، لكنه في الوقت نفسه بقي حذراً ومتريثاً. تقرير معد لوكالة المخابرات الأمريكية في مايو أيار عام 84 قدم رؤية مفصلة حول العلاقات والأفاق بين سوريا والعراق، ورجح التقرير أن رحيل الأسد وصدام عن الحكم سيخفف من حدة العداء السوري العراقي، لكن رحيلهما ربما يؤدي إلى عدم الاستقرار في داخل كل قطر. بعد سنوات من الشكوك والخيبات والمؤامرات، شهدت فترة منتصف التسعينيات عودة للتواصل بين الرئيسين حافظ الأسد وصدام حسين من خلال قنوات غير معلنة ولقاءات سرية على مستوى السفراء. تبادل الأسد وصدام رسائل سرية كشف نقاب عنها مع انشقاق عبد الحليم خدام عام 2005، كشفت رغبة بغداد الشديدة في إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. لكن عودة العلاقات جاءت في الوقت بدل الضائع، فنظام صدام حسين كان أيلاً للسقوط، وهو ما حدث فعلاً عام 2003، حيث سقط صدام حسين ونظامه البعثي على يد القوات الأمريكية التي احتلت بغداد، ولم يبقى من بعث العراق سوى أطلال.
3: هذا الحزب سيصل الموئل الحصين لكل مواطن عربي شريف.

0: وخلال بضع سنين واجه البعث السوري المصير ذاته. اندلعت ثورة شعبية عارمة نادت بإنهاء حكم البعث الشمولي عام 2011، فقام عليها النظام بالحديد والنار لتتحول سوريا إلى بلد مشتعل في سبيل بقاء حزب البعث حاكماً.
1: كل هذا أدى إلى أنه للأسف ضاعت فرصة تاريخية، فرصة يعني يحلمون العرب بها من قديم، هي وحدة العراق وسوريا.
0: وعلى مدى 4 عقود أضاع الرئيسان كل الفرص التي كانت تؤهل لمستقبل أفضل. واليوم في بغداد ودمشق لم يبق من البعث العربي سوى شعارات لم تحقق أي وحدة عربية، ولم تنجح في التعبير عن الجماهير العربية، وبات إرث البعث في البلدين ثقيلاً مخضباً بالدماء وحبيس السجون.

0: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
1: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
2: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
3: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
0: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
1: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
2: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
3: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
4: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3:00 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

نشرة إخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الحرس الثوري يقول إنه استهدف قاعدة التنف في سوريا للمرة الثانية خلال يومين، والجيش الأمريكي يعلن اكتمال الموجة التاسعة من ضرباته ضد إيران. الرئيس أحمد الشرع يصدر تعيينات جديدة في المؤسسة الأمنية، ويعين وزير الداخلية أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني، وعبد القادر الطحان رئيسا للاستخبارات. وزارة الصحة تطلق حملة دفعة بلاء في محافظات دمشق وحلب وحمص وحماة وإدلب، والهدف إجراء أكثر من 800 عملية جراحية. وفي أخبار كأس العالم، إسبانيا تتوج بالمونديال على حساب الأرجنتين، والاحتفالات تعم المناطق الإسبانية بالكأس الثانية في تاريخها. في التفاصيل، قال الحرس الثوري الإيراني إنه نفذ هجوما على ما وصفه بمركز قيادة للعدو في منطقة التنف السورية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية. وقال الحرس الثوري إنه نفذ الهجوم انتقاما لمقتل جنود إيرانيين في مدينة إيرانشهر جنوب شرقي البلاد. وسبق للحرس الثوري أن أعلن قبل يومين مهاجمة قاعدة التنف التي انسحب منها الجيش الأمريكي في شباط الماضي. وكان مصدر عسكري سوري قد نفى في وقت سابق تعرض القاعدة للقصف، إضافة إلى خلو المنطقة من جنود أمريكيين.

0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اكتمال ضرباتها على إيران المستمرة لليلة التاسعة على التوالي. وقالت القيادة الوسطى إنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية، إضافة إلى منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات اتصالات. وبحسب الجيش الأمريكي فإن الهدف منها تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن والبحار بمضيق هرمز. في المقابل أفاد إعلام إيراني بوقوع انفجارات في مدن بمحافظات مختلفة. أفادت وكالة بحرية بريطانية باشتعال النيران في سفينة بمضيق هرمز. وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إنها تلقت تقريرا عن وقوع حادث على بعد 8 أميال بحرية شمال غربي كمزار في عمان، مضيفة أنها تلقت أيضا معلومات من سلطات عسكرية تفيد باشتعال النيران في سفينة. وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتم التحقق بعد من سبب الحريق على متن السفينة. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل عزمها تكثيف هجماتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران واتساع المخاوف من تداعياتها الإقليمية. ونقلت الهيئة عن مصدرين أمنيين أحدهما إسرائيلي والآخر أمريكي لم تسميهما أن واشنطن تفضل إبقاء إسرائيل خارج دائرة المواجهة في المرحلة الحالية، رغم بحث سيناريوهات تتضمن احتمال شن إيران هجمات على أهداف داخل إيران. وأضاف المصدران أن التقديرات المطروحة خلال المشاورات الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية تشير إلى أن احتمال استهداف إيران لإسرائيل ما يزال قائما، ما قد يدفع تل أبيب إلى الرد داخل الأراضي الإيرانية، وهو سيناريو لا ترغب واشنطن في حدوثه بالوقت الراهن. توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران برد قوي على أي هجوم منها، وذلك في أعقاب اعتراض القوات الإسرائيلية والأردنية لصاروخ إيراني أطلق باتجاه مدينة العقبة الأردنية. وقال كاتس خلال زيارته مركزا تابعا لهيئة الإسعاف إنه إذا أطلقت إيران صواريخ باتجاه إسرائيل فسترد عليها تل أبيب بكامل قوتها. وأضافت إذا غيرت الولايات المتحدة سياستها، وهو أمر وارد، فإن تل أبيب على أهبة الاستعداد للتحرك سواء دفاعيا أو هجوميا ضد إيران، مشددا على أن الرد الإسرائيلي سيكون مستقلا ودون أي شروط. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ غياث سعد، باحث سياسي من واشنطن. أهلا بك أستاذ غياث. إذا بداية، أعلن الجيش الأمريكي اكتمال الموجة التاسعة من هجماته ضد إيران، كيف تقيم هذه الضربات من خلال بنك الأهداف الذي أعلن عنه؟
1: تحياتي إليك كل المستمعين للمشاهدين. يعني مبدئيا نحن يعني وصلنا إلى مرحلة نسميها نوع من السترايك أو مناوشات دائمة لاحتواء إيران بمرحلة أعتقد أنه يجب أن تصل إليها إيران بأن تستجيب للمطالب التي وقعت عليها في باكستان. الواضح أنه هي الآن يعني جمدت هذا التفاوض وجمدت الولايات المتحدة الأمريكية، فنحن أمام مناوشات طويلة إلى أن يحين الوقت أن تتراجع إيران أو أن يحصل أمر ما داخل إيران تغير السياسي بما فيها. إيران اليوم يعني بوضع فيه حصار كامل، والأمور سوف تتسع بأكثر من ذلك. يعني الحفظ الذي تستعمله الدول العربية وتحمل ما تفعله إيران أعتقد لن يكون دائما يعني باستمرار، وأعتقد أنه الأمور سوف تذهب باتجاه أن يكون هنالك تحالف دولي لحل هذه الأزمة، ولن تكون فقط الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أننا أمام أزمة طويلة، وأعتقد أن الأمور تسير يعني بهذه المناوشات إلى فترة طويلة.
0: نعم. هناك معلومات قليلة حول حجم الأضرار في إيران من جراء هذه الضربات، لكن هل تحققت أهدافها فعلاً؟
1: حقيقة يعني اليوم اللي عم نسمعه من الجانب الإيراني هو تخلخل داخل النظام، هنالك اختلاف كبير داخل النظام من المفاوضين ومن الحرس المتطرف، وأعتقد أن الأمور سوف تأخذ مجرى كبير في الداخل الإيراني للخروج من هذه الأزمة، وإذا لم يحصل ذلك كما قلت سيكون هنالك تجمع كبير من الدول العالم، وأعتقد هذا ما ينظر إليه الدول العربية أن لا يخوضوا هذه المعركة مع إيران إلا إذا كان هنالك تحالف دولي كما حصل مع العراق سابقا، لأن الأزمة يعني لها أبعاد إقليمية ولها أبعاد دولية. فمن هذا المنطلق يعني أعتقد أن بعد فترة إذا استمرت بهذه المسألة سوف تنعكس على أسعار النفط كما حصل سابقا، وبدأنا نرى بعض الشيء من ذلك، النفط ارتفع من 80 إلى 90 دولار، وأعتقد إذا وصلنا إلى مرحلة كما كان في السابق يعني وارتفعت إلى حدود 100-120 أعتقد أن هنالك يجب أن يكون حل مختلف، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني هنالك نوع من الصراع الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أين تنتهي هذه الأزمة، وأعتقد أنه هذا يعني الموضوع سيعود يعني بكل الأحوال إلى الكونغرس، وأعتقد أن الكونغرس سيأخذ كمان بعض شيء من يعني التشدد بهذا الأمر، لأن الأمر كما هو عليه إذا ذاقت من أمور الاقتصادية يجب أن يأخذ بقرار حاسم أكثر من ذلك.
0: انتهى المونديال اليوم، وكان هناك دوما ربط بين نهايته واحتمال التصعيد الأمريكي ضد إيران. ما شكل التصعيد الذي يمكن أن تفعله واشنطن ولم تلجأ إليه حتى الآن؟
1: يعني نحن سمعنا بأنه هنالك أمور يعني تتعلق بالنووي، واعتقد ترامب بأنه فعلا سوف يلتزموا بذلك. هنالك يعني معلومات دقيقة بموضوع النووي وأشرنا إليها كثيرا. النووي حقيقة هنالك ضربات كثيرة لمراكز نووية تعلمها الولايات المتحدة الأمريكية ولم يتم ضربها، وهي يعني نطنز وغيرها، هنالك الجبال وغيره، فأعتقد أن سيكون هنالك ضربات كبيرة، كما أشار إلى عملية الطاقة وغيره، يعني ضرب البنية التحتية من كهرباء وجسور وماء بشكل كبير، يعني أن تعيد يعني كل طهران وكل إيران إلى يعني بدون طاقة وبدون كهرباء وما إلى ذلك، أعتقد هذه الأمور لا زالت على الطاولة، ولكن أعتقد أنا أنه هنالك كما قلت تناوش بين السياسة الداخلية في إيران، وتنتظر يعني الولايات المتحدة أو ترامب تنتظر أن تسمع شيء مختلف من داخل إيران، وأعتقد هنالك يعني بعض التسريبات أنه لا زال المفاوضات رغم كل الذي توقف، هنالك وزير إيراني اليوم في باكستان وزير الداخلية، هنالك معلومات يعني تشير إلى اختلاف كبير داخل إيران، بالإضافة إلى ذلك أشرت إلى الفوتبول، نعم المونديال انتهى، ولكن كمان هنالك الانتخابات الداخلية الأمريكية بانتظار الجواب الأكبر أن يأتي من الكونغرس الأمريكي فيما بعد الانتخابات في نوفمبر، فكل هذه الأمور سوف تتبلور بالمرحلة القادمة أو بالأسابيع المقبلة، لأنه عملية الاقتصاد وكيف يتم، يعني احنا سمعنا الصين اليوم تركز على عملية أن يتم تنفيذ الاتفاق، يعني كمان هنالك أزمة دولية بعملية النفط، نحن بنعرف أنه هنالك الاتفاق بخروج النفط وكميات وبإشراف باكستان، ولكن هذه الكميات لم تخرج بكثير، يعني أكثر من 20 يعني ناقلة نفط مفترض أن تخرج يوميا لم يحصل ذلك، فإذا تم يعني الضغط على الاقتصاد العالمي أعتقد نحن رايحين باتجاه إنه يجب أن يكون هنالك تدخل لدول أخرى.
0: أستاذ غياث، إذا افترضنا أنه استمرار التصعيد بين الطرفين، هل سنشهد تدخل لإسرائيل أم أن إيران ستبقى بعيدة عنها، وخاصة أن واشنطن تفضل بقاء إسرائيل خارج هذه المواجهة في المرحلة الحالية وفق الإعلام الإسرائيلي؟
1: صحيح، نعم، هنالك يعني اليوم أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بأن الضربات سوف تكون عالية أو عالية الوتيرة، ولكن نعم تجنب إسرائيل أن تدخل بهذه المعركة، وأعتقد أن لا إيران سوف تحاول حاليا أن تجنب نفسها من ضرب إسرائيل، لأنه هنالك أزمة داخلية لحزب الله في لبنان، وضع حزب الله متزعزع كثيرا، وهنالك يعني مجموعات كبيرة محاصرة في على الظاهر وفي جبال في لبنان، ووضع حزب الله ضعيف جدا، ونحن نعلم أن الإمداد العسكري ضعيف جدا لحزب الله حاليا، فلا أعتقد أن إيران تريد أن تورط حزب الله أكثر فأكثر في لبنان، وخصوصا وأن حالته ليست جيدة أبدا العسكرية رغم كل ما نسمعه، فالوضع العسكري لحزب الله ضعيف، ولا أعتقد أن إيران تريد أن تورطه أكثر فأكثر، لأن هذا سوف يؤذي لبنان كثيرا، وهي نحن نعلم أن ورقة لبنان من ضمن الاتفاقية في باكستان. باكس يعني الاتفاقية التي حصلت مع باكس للولايات المتحدة وإيران في باكستان. وأعتقد لا أعتقد أن إيران تستطيع أن تورط لبنان أكثر بهذه المرحلة. وبالنفس الوضع الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نعلم أن رئيس الجمهورية اللبنانية موجود اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الانسحاب الإسرائيلي. فأعتقد كل هذا سيكون ضرر على حزب الله وعلى لبنان، ويريدون فك الطوق
0: هنا. هل ترى ترابطا بين زيارة رئيس الوزراء العراقي ومن ثم اللبناني إلى واشنطن ولقاء ترامب، والحديث أيضا عن دور سوري محتمل في لبنان، وبين ارتباط هذه الأحداث وما يجري في إيران؟
1: طبيعي، لأنه نحن اليوم أمام، نحن ذكرنا كثيرا بموضوع البدائل والنفط وخطوط النفط، وذكرنا سوريا واحتمال يعني عملية مد النفط من العراق إلى سوريا ثم إلى لبنان. هذه المواضيع نعم مرتبطة بالنسبة للشركات الأمريكية وشركات النفط، وما يدور في الشرق الأوسط من يعني عملية ستابيليتي للوضع العام، وأن تكون الشركات الأمريكية في محور الاقتصاد المنطقة. ولكن بنفس الوقت هذا لن يتم إلا بعملية سلام أو بعملية استقرار للمنطقة. لبنان جزء من هذه العملية، وأكيد جزء من مطل على البحر المتوسط والإمداد إلى أوروبا. الخط الذي تم التكلم عنه ليس الخط الوحيد، هناك خط التابلاين وهناك خطوط أخرى مفترض أن تمر عبر سوريا وتمر عبر لبنان. نعم النفط والغاز هو يعني البديل البري لهرمز، والمفترض يعني أن يتم العمل عليه كمقابل بديل لما يحصل في هرمز. فأعتقد لبنان وسوريا والعراق بنفس الموقع، وأكيد هنالك الورقة التركية، وتام باراك يشرف على هذه الأمور تماما. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر بهذا الأمر إلى حين إنجازه.
0: نعم شكرا لك الأستاذ غياث سعد الباحث السياسي، كنت معنا من واشنطن.
1: شكرا.
0: يعد مضيق هرمز وباب المندب من أهم ممرات الطاقة في العالم، وخاصة في مجال النفط، ويتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما، مما ينعكس على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
2: قدر الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية. الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز، لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية. ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية، وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب، الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية، بما يقارب نحو 8.5 مليون برميل نفط يوميا. لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءا كبيرا من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضا بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق والغرب، وتختصر موانئها المسافة والتكاليف في عمليات النقل.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص وإصابة آخرين باشتباكات بين عائلتين في حي بني زيد بمدينة حلب. وأضاف مراسلنا أن الأمن الداخلي انتشر في المكان وسط حالة استنفار عقب الاشتباك وعمل على السيطرة على الوضع. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حلب استعادة الهدوء في مدينة عزاز شمالي المحافظة، وذلك عقب اشتباكات مسلحة اندلعت على خلفية خلاف محلي تخللها استهداف دورية لقوى الأمن الداخلي في أثناء تدخلها لفض الاشتباك، في حين تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة المتورطين.
1: ليلة علا فيها صوت الرصاص في مدينة عزاز شمالي حلب. إطلاق نار كثيف جاء بعد شجار بين أفراد من المدينة تطور إلى استخدام السلاح، ما استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي لفرض الأمن واستعادة الهدوء إلى المنطقة. الخلاف المحلي سرعان ما ارتفعت حدته إثر استهداف إحدى دوريات الأمن الداخلي أثناء تدخلها لفض الاشتباك المسلح داخل المدينة، في حادثة استدعت استنفارا أمنيا واسعا وتعزيزات ميدانية لاحتواء المشهد. بعد الاشتباكات دفعت السلطات بتعزيزات إضافية انتشرت فيها قوى الأمن الداخلي في أحياء المدينة ومداخلها، بالتزامن مع إقامة حواجز أمنية مؤقتة في إطار إجراءات هدفت إلى احتواء التوتر وملاحقة المتورطين ومنع تجدد الاشتباكات.
2: نحن هذا السلاح ما وصلنا لبعض الحيات 15
3: مدرس حرب. فضل الله.
2: ما يستعمل على الدولة.
1: وفي ظل هذه التطورات عقد قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب لقاء مع وجهاء المدينة، أكد من خلاله أن السلاح لا يستخدم في مواجهة الدولة، في حين شدد وجهاء المنطقة في بيان على انتهاء التوترات ووقوفهم إلى جانب الدولة.
4: هذا المساء والتي أحزنت أهالي مدينة.
1: حادثة تأتي بعد ساعات من توتر مشابه شهده حي الميسر في مدينة حلب، وهي أحداث تعيد ملف الأمن وضبط السلاح إلى واجهة المشهد مجدداً، في وقت تمضي فيه الحكومة في مساعيها لتعزيز حضور مؤسساتها الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو ترسيخ الاستقرار ومنع تكرار الحوادث الأمنية في عموم البلاد.
0: أعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعو كرم حافظ إبراهيم المتورط في جرائم حرب بحق المدنيين في عهد النظام المخلوع. وأوضحت وزارة الداخلية أن المقبوض عليه تولى قيادة مجموعة مدفعية في السويداء وشارك في قصف مناطق مدنية في درعا خلال الثورة قبل نقله إلى جبهات القتال في حمص وإدلب. كما أشارت إلى أن المدعو إبراهيم شارك في استهداف رتل أمني خلال أحداث السادس من آذار العام الماضي، ثم انتقل إلى الكلية البحرية للمشاركة في استهداف القوات الأمنية بالمدفعية قبل أن يفر بعد استعادة السيطرة على المنطقة، كما تبينت مشاركته في تجمع تحريضي بدعوة من غزال غزال وحيازته مسدسا حربيا، وقد كلف أحد الأشخاص برصد تحركات قوى الأمن الداخلي. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بارتفاع حصيلة ضحايا حادث السير الذي وقع على أوتوستراد دمشق درعا أثر انقلاب سيارة إلى 5 وفيات من بلدة حيط بريف درعا. ومن جانبها أفادت مصادر محلية بوفاة كل من يوسف العيشات ومحمود العيشات وحميد العيشات وخالد العيشات وخلدون العيشات متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها من جراء الحادث. أجرى الرئيس أحمد الشرع سلسلة تعيينات على المستوى الأمني والاستخباري تقضي بتعيين أنس خطاب مديراً لمكتب الأمن الوطني، بالإضافة إلى مهامه كوزير للداخلية، وحسين السلامة معاوناً له، إضافة إلى تعيين عبد القادر طحان رئيساً لجهاز الاستخبارات.
5: سيكون في نوع من الإدماج الحقيقي للوضع السوري
6: إعادة تشكيل للمشهد الأمني في سوريا تجسدها سلسلة تعيينات أصدرها الرئيس أحمد الشرع من ذلك تعيين وزير الداخلية أنس خطاب بمنصب إضافي وهو مدير مكتب الأمن الوطني، وتعيين حسين السلامة معاونا له، كما جرى تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة، وملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. المشهد الأمني تبدل عدة مرات في سوريا ما بعد التحرير، بما يعكس حجم التحديات الأمنية والحاجة لإعادة توزيع المسؤولين والصلاحيات وتغيير هيكلية المؤسسات الأمنية وبنيتها. فكان هناك على سبيل المثال للحصر تعاقب على جهاز الاستخبارات ما بين أنس خطاب ثم حسين السلامة والآن عبد القادر طحان. أما بالنسبة للمؤسسات فقبل عام ونيف تم الإعلان عن تشكيل

طام المخلوع قتل خلاله عدد من كبار أعضائه، وبدا أن دوره انتهى منذ ذلك الحين. وكما يعلن المسؤولون باستمرار، فإن ثمة عقلية أمنية جديدة يتم تبنيها ومأسستها في العهد الجديد لتواجه جملة من التحديات الداخلية والخارجية. فإلى أي حد تكون السياسات الأمنية والتعيينات قادرة على الإمساك بكل المشكلات وإدارتها وحلها؟

0: قالت وكالة بلومبرغ إن سوريا تتجه سريعا لتصبح أكبر مركز لتصدير زيت الوقود في الشرق الأوسط بعد استحواذها خلال أشهر قليلة على أكثر من ربع صادرات المنطقة من هذه المادة. وأوضحت أن العراق يعتمد على نقل زيت الوقود عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر المتوسط في محاولة لإعادة توجيه صادراته بعيدا عن مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن آلاف الشاحنات تنقل الإمدادات إلى الموانئ السورية قبل إعادة شحنها إلى الأسواق الخارجية، ما يعزز موقع سوريا كممر بديل ومركز متنام لتجارة الطاقة في المنطقة. أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة تلقيها 1430 طلبا استثماريا منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر حزيران الماضي. وأظهرت بيانات الوزارة تصدر حلب بالمرتبة الأولى ب 668 طلبا بما يعادل 46%. وتوزعت الطلبات بين إقامة منشآت صناعية جديدة وتحديث خطوط الإنتاج وتوسعة المنشآت الصناعية، مع توقعات بتوفير أكثر من 15,000 فرصة عمل. وتصدرت الصناعات الكيميائية والبلاستيكية قائمة القطاعات الأكثر استقطابا للاستثمارات، تلتها الصناعات الغذائية ثم الصناعات النسيجية والألبسة. نشرت وزارة العدل شهادة أولية لأحد الشهود في قضية المتهم وسيم الأسد، معلنة أنها ستواصل نشر شهادات أخرى تباعا بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة في إطار إجراءات القضية.
1: أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق دون زيادة أو نقصان
2: في قرابة أو عداوة بينك وبين المتهم وسيم الأسد. عداوة أو قرابة بينك وبين المتهم وسيم الأسد؟
1: لا، في عداوة اللي
2: لا تيجي عن الدعوة.
1: نعم،
2: تفضل. أسمع،
1: حوالي سنة 2018 استدعاني المدعي عليه وسيم الأسد على البورتو وقال لي انه انا بدي شاركك بمكتب العريضه بالتخليص. انا مخلص جمركي وكيل بحري من 20 سنه، فانا تمنعت كنا نشتغل انا وشاب اسمه، حكيت مع قلت له هذا هيك بدي شاركنا، قال لي لا ما لنا مصلحه. بعد انه ما لنا مصلحه قال لا معناتها يا بتوقفوا شغل يا انا بدي شارككم
2: مع وسيم مباشرة.
1: نعم، هو نعم تمام
2: التقيت فيه ولا
1: ايه بالبورتو؟ لا ما التقى فيه، انا التقيت فيه. ايه بس قلت بعد الضغط علينا قال وقفكم شغلكم وكحكم بالسجن، وافقنا انه يشتغلوا له هو البضاعة اللي هو بده يخلصها والمردود له هو. تمام، قال انا بعطيكم بعدين شو بيطلع منا ارباح. صار بعدين يدين منا قال له بالليل
2: يعني انتم رفضتوا تشتغلوا.

0: تمام تمام. بس اخر شيء صار يضغط علي انا. يعني انا بيتي بعيد عن الحدود يعني حوالي 5 كيلومتر على العريضه، يعني انا شغلتي هيك، فصار يضغط علي، يهددني بالامن، يهددني بالسجن، يهددني بكذا. صرنا نشتغل الحجر له هو، وهو ياخذ الحجر،
1: يعني يخلصوا له
0: معاملته وياخذها اي شيء. تمام. رغم هيك ما خلصنا منه.
2: اندلع حريق في منطقة قريبة من مشفى حمص الجامعي قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من التعامل معه، من دون أن تمتد النيران إلى حرم المشفى أو تؤثر في سير العمل داخله. وقالت مديرية إعلام محافظة حمص إن الحريق وقع على بعد عشرات الأمتار من المشفى الجامعي، مؤكدة عدم تسجيل أي أضرار في مرافقه أو أقسامه. ونفت المديرية في بيان لها صحة الأنباء المتداولة عن نقل المرضى من داخل المشفى بسبب الحريق، مشددة على أن العمل استمر بصورة طبيعية ولم تنفذ أي عملية إخلاء أو نقل للمرضى. أطلقت وزارة الصحة حملة دفعة بلاء من مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق، وذلك بدعم من مؤسسة قطر الخيرية وتنفيذ مؤسسة سوريا للإغاثة والتنمية. وتشمل الحملة محافظات دمشق وحلب وحمص وحماة وإدلب، وتهدف إلى إجراء أكثر من 830 عملية جراحية تشمل جراحة القلب المفتوح وإصلاح التشوهات القلبية للأطفال وزراعة القوقعة وإزالة الساد. أكدت اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع الصحي في منطقة مصياف بحماة انخفاض عدد الإصابات المتعلقة بالأعراض الهضمية في مصياف بعد تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة تلوث مياه الشرب. وبحسب محافظة حماة، عقدت اللجنة اجتماعا أوضحت خلاله أن نتائج التحاليل المخبرية أظهرت وجود تلوث جرثومي في بعض العينات بسبب خلل في مضخة حقن الكلور بأحد الآبار، مشيرة إلى أنه تم التعامل معه على الفور. كما أكدت عدم وجود تلوث ناتج عن مياه الصرف الصحي، وأن فحوصات الشبكة العامة بعد المعالجة أثبتت سلامة المياه. وأضافت اللجنة أنها مستمرة في المتابعة الميدانية والمخبرية اليومية عبر سحب وفحص عينات المياه ومراقبة أي حالات صحية جديدة. وفي ريف إدلب، أثار قرار ربط رسوم المياه والنظافة مع فاتورة الكهرباء استياء بين الأهالي، إذ فرض عليهم دفع رسوم إضافية خلال دفع فواتير شحن الكهرباء عبر تطبيق شامكاش لقاء خدمات لا تصل إلى قراهم بحسب قولهم.
3: لم يكن مصطفى يتوقع أن عملية شحن الكهرباء لمنزله ستلزمه بدفع رسوم خدمات لا يستفيد منها أساساً، فالرجل الذي يعتمد على بئر خاصة لتأمين احتياجاته من المياه فوجئ بإضافة رسوم المياه والنظافة بشكل إجباري ضمن فاتورة شحن الكهرباء.
4: أنا عن نفسي أنا عندي بئر مي ارتوازي، ماني ممدد شركة، حتى أول ما حطوا الفواتير دفعوني مي، يعني دفعوني فاتورة مي وأنا ما عندي مي شركة أبدا، وفي ناس كتير ما بتوصل للمي وعم يدفعوا فاتورة المي، مضطرين يدفعوا فاتورة المي.
3: يشتكي العديد من سكان ريف إدلب من فرض رسوم إضافية عبر تطبيق شامكاش قيمتها $2.20 لصالح مؤسسة المياه و$1 لصالح شركة النظافة، رغم أن كثيرا من القرى والأحياء لا تصل إليها هذه الخدمات بشكل منتظم، ما يجبر الأهالي على دفعها مقابل تمكنهم من شحن الكهرباء.
5: لأنه في ناس كتير أنا أحدهم ما عم بستفيد من خدمة بصراحة لا النظافة ولا المياه. يعني أنا اليوم لما من أصل 10 مرات 9 مرات أنا بدي أشتري صهاريج، هاي مو إفادة، وأنا عم بضطر أدفع.
6: فأنا اليوم بدي أروح أعبي كهرباء، ليش لا أدفع مي لحتى أني أعبي كهرباء، أو ليش لحتى أني أدفع نظافة ومياه سوا لحتى أني أعبي كهرباء؟ فبتمنى هذا الأمر ينفصل عن الكهرباء. فأنا ربما ساكن بمنطقة بعيدة، ربما المياه ما عم توصلني بشكل كامل، ربما ما عم توصلني بالمقدار المفروض علي كل شهر مثلا يوصل. هلا ربما من ناحية مثلا قريبة للمياه، ربما في سكان آخرين مثلا المياه ما بتوصلهم بشكل جيد، ما بتوصلهم بشكل مثل ما هو مطلوب.
7: مباشر نتفاجأ نحن إنه نزلت فواتير المياه على الكهرباء بدون أي إنذار مسبق. فيجينا شخص بدنا نشحله نحن ككازية، ما في عندي أنا بند، ما في عندي بند إنني أحسن أقطع له فواتير المياه، فقط النظافة.
3: تكمن المشكلة الأساسية بحسب الأهالي في إلزامهم بدفع أجور خدمات غير متوفرة لهم وربطها بخدمة أساسية كالكهرباء، ويطالب السكان الجهات المعنية بفصل رسوم المياه والنظافة عن عملية شحن الكهرباء واعتماد آلية عادلة تضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية مقابل خدمات لا يحصلون عليها.
2: نقل مزارعون عائدون حديثا إلى قرية مجد الكيخية في جبل الأكراد بريف اللاذقية تقنيات زراعية حديثة، وهي مستوحاة من تجربتهم في دول الاغتراب في محاولة لرفع الإنتاج وتحسين جودة المحصول.
8: بعد سنوات من النزوح عاد إسماعيل وإخوته إلى أرضهم في قرية مجد الكيخية بجبل الأكراد ليجدوا بستانهم الذي تركوه مقفرا طالته سنوات الخراب وأشجاره تلفت خلال فترة سيطرة النظام المخلوع على المنطقة، لكنهم قرروا أن يبدأوا من جديد ويعيدوا الحياة إلى أرضهم.
9: بعد التحرير ما بكفي بس نرجع نحن على سوريا، لازم نرجع نحيي المنطقة بعد دمار أكثر من 14 و15 عام من قصف وتهجير، فنحن كانت المنطقة عم تعاني من نقص بكل الموارد، فحبينا يكون هذا المشروع بداية انطلاقة لإحياء المنطقة على المستوى الزراعي.
8: لكن العودة هذه المرة لم تكن بالأساليب التقليدية، إذ اعتمدوا على طريقة زراعية حديثة مستوحاة من التجربة الهولندية من خلال استجلاب غراس ذات مواصفات عالية ومقاومة للأمراض وزراعة أصناف متنوعة وفق أساليب حديثة في محاولة لرفع الإنتاج وتحسين جودة المحصول.
10: نحن اعتمادنا بالجبل على الزراعة، وهذا شغلنا وعملنا بالجبل، وإن شاء الله هذا المشروع يكون ناجح، والآن عم نراقب المشروع وناطرين إن شاء الله خير.
8: وتختصر هذه التجربة قصة كثير من العائدين إلى قراهم بعد سنوات من النزوح واللجوء، إذ بات استصلاح الأراضي وإدخال أفكار زراعية جديدة وسيلة لاستعادة مصدر الرزق وإحياء الأراضي التي أنهكتها سنوات الحرب وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والإنتاج.
11: بين أشجار تزرع من جديد وأراض تستعيد نبضها، يكتب العائدون فصلا جديدا من العمل والإنتاج في مشهد قد يشجع مزيدا من النازحين على العودة واستصلاح أراضهم الزراعية. للتلفزيون سوريا هاشم عبد الله، ريف اللاذقية.
2: في دير الزور أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في المحافظة إعادة تشغيل العبارات المائية في منطقة الميادين، وأوضحت اللجنة أن التشغيل سيترافق مع إجراءات أمنية وإسعافية تشمل تنظيم حركة العبور وتمركز سيارة إسعاف وتخصيص زورق إنقاذ مزود بغواص، على أن يستمر العمل يوميا من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء إلى حين استكمال تأهيل الجسر الترابي وتركيب الجسر الحربي. وصلت إلى محافظة دير الزور محولة كهربائية جديدة بجهد 230 كيلو فولت تمهيدا لتجهيزها وتركيبها في محطة التيم، ومن المتوقع أن ترفع المحولة استطاعة المحطة من 125 إلى 250 ميجا فولت أمبير، بما يسهم في استقرار الشبكة وتقليص ساعات انقطاع الكهرباء في المحافظة.
12: طبعا امبارح ليلا وصلتنا محاولة 125 ميجا، طبعا هاي المحاولة محاولة احتياط، طبعا عندنا محاولة ايضا 125 ميجا، ولكن ما ممكن نحملها بالحمل الكامل بسبب امور تقنية. حاليا المحاولة الجديدة سوف تضع بالخدمة خلال ايام قليلة ان شاء الله باذن الله، ولكن يلزمها بعض الترتيبات من تجهيزات دخول 230 وخروج 66، وان شاء الله باذن الله خلال ايام توضع بالخدمة ويتحسن واقع الكهرباء في محافظة دير الزور.
2: تتواصل عمليات تسويق محصول القمح في محافظة درعا إلى صوامع إزرع بالتزامن مع موسم الحصاد، في حين يرى مزارعون أن سعر شراء القمح من الدرجة الأولى والبالغة 46 ألف ليرة سورية للطن من دون المكافأة لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة خلال الموسم، آملين أن تسهم الإجراءات الحكومية في دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء التي تواجههم.
13: ترك حسن جزءا واسعا من أرضه بورا هذا الصيف بعدما عجز عن تأمين كلفة زراعتها. حاله لا يختلف عن مئات المزارعين في محافظة الرقة الذين وجدوا أنفسهم أمام أزمة مالية خانقة بعد خسائر ثقيلة تعرضوا لها في موسم القمح، زادها تأخر صرف مستحقات القمح المورد إلى مراكز الاستلام الحكومية.
14: احنا تركنا أرضنا حيال بسبب المصاريف الباهظة والموسم ما له تسويق، يعني الصفرة ما لها مستقبل لحد الآن، ما نعرف، جاي يقولون ممنوع شرها على الطرقات وما صرحونا ولا قالهم أنه ناخذها أو أنه راح يفتح المجفف أو شيء حتى نقدر نزرع صفرة. فالعالم إجباري بدأت تتجه على السوق لأنه الأمر هذا ما حدا اليوم صالهم وردين شهر ونص ما حدا أعطاهم ولا ليرة.
15: التاجر اللي مثلا طون السماد 500 دولار يحسبوا عليك 800 دولار سابقا، اليوم طون السماد 800 دولار إذا يحسبوا عليك الشهرين قام يحسب 1200 دولار، فالشيء هذا صفى عبء ثقيل على الفلاح. فيقول لك لا اتركها بور اتركها حيال اهون لي احسن ما اخسر. يعني قام اتعب 4 شهور وخمسة شهور وستة شهور بالاخير منشان اخسر، لا اخليها حيال وبور افضل لي.
13: الخسائر التي تكبدها المزارعون في موسم القمح دفعت كثيرين الى العزوف عن زراعة المحاصيل الصيفية، في حين يترقب اخرون صرف مستحقاتهم المالية لتأمين مستلزمات الموسم الجديد. وبينما تؤكد المؤسسة السورية للحبوب إنجاز أكثر من 90% من إدخال البيانات والفواتير، ما تزال عملية الصرف مرتبطة باستكمال الإجراءات التنفيذية عبر المصرف الزراعي، ما يطيل أمد انتظار المزارعين ويزيد الضغوط على القطاع الزراعي.
16: هناك أكثر من 90% من عمليات الإدخال الفواتير تم إدخالها، وإن شاء الله تعالى في أقرب فترة يعني سيتم صرف مستحقات المزارعين. يعني بالتأكيد الحجم العمل الهائل، يعني إذا تحدثنا عن محافظة الرقة هو كمية استلام قياسية أكثر من 300 ألف طن، يعني هذا لم يحصل منذ عقود، وأعتقد أنه رقم قياسي بعمليات استلام القمح في سوريا.
13: يقف مزارعو الرقة اليوم بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعقيدات الإجراءات الإدارية في وقت تتراجع فيه قدرتهم على استثمار أراضيهم مع محدودية الدعم الحكومي، ويهدد استمرار تأخر صرف المستحقات بدفع بعض المزارعين إلى بيع محاصيلهم أو الاقتراض بشروط مجحفة، في حين يستفيد تجار من الأزمة لشراء الإنتاج بأسعار أقل من قيمته، الأمر الذي يفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه الزراعة في المحافظة عاما بعد آخر.

0: أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 3 فلسطينيين في حي الزيتون بقطاع غزة من جراء قصف إسرائيلي استهدف المنطقة. وبحسب الوكالة، شهد حي الزيتون قصفا مدفعيا مكثفا أعقب إنذارا بالإخلاء وجهه الاحتلال إلى السكان، ما أجبر عشرات العائلات على النزوح وأسفر كذلك عن مقتل فلسطينية وإصابة آخرين بجروح. هذا ودمر الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في حي أم ظهير جنوبي دير البلح بقطاع غزة، ما أسفر عن دمار عدد كبير من المنازل، إضافة إلى أضرار جسيمة بالمباني والممتلكات المجاورة.
1: دمار شامل وأشمل من الشامل وأقوى من الشامل، لأنه اللي صار بلغونا مفاجأة، مخابرات الإسرائيلية رن على واحد من قرايبنا قال له مع المربع 5 دقائق يخلي، 5 دقائق، وانت عارف ال5 دقائق تقدر ايش تطلع ايش؟ بوعيك، يعني لو كنت حافي تقدر تلبس جزمتك، تلحقش، ما بتلحقش، وفجأة طلعت الناس من صرعة اللي مشرق واللي غرب واللي رحان واللي رحان، ما شفنا أقل 7 دقائق أو 6 دقائق، ما شفنا إلا والقنبلة بتنفجر هنا، وزي ما أنت شايف أكلة المربع كل ليته، بخيم ناس نازحين راحت، وناس نازحين راحت. وهنا دمار شامل زي ما انت شايف. المدنيين يا عمي مدنيين، ولا في عسكر ولا في حرب ولا في اطلاق نار ولا في شيء، مدنيين استهدف المدني قبل شو اسمه، ما انت شايف كيف، امن بالله ناموا في البر اليوم الناس، اللي دبر حاله هان واللي دبر حاله هان، وضع مأساوي فوق ما تتصور.
0: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال 12 فلسطينيا. وبحسب مكتب إعلام الأسرى، شملت الاعتقالات أسرى محررين وأطفالا، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال دهمت خلال الحملة عددا من المنازل وأحطمت محتوياتها، وتركزت الاعتقالات في مدن رام الله وجنين وبيت لحم.

توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه الثمين والمستحق 1-0 على منتخب الأرجنتين. واحتكم المنتخبان الإسباني والأرجنتيني إلى التمديد بتعادلهما السلبي في الوقت الأصلي الأحد في إيست راذرفورد بنيو جيرسي في المباراة النهائية لمونديال أمريكا الشمالية بكرة القدم. ووصل منتخب إسبانيا الذي شارك في النهائي الثاني له بكأس العالم سلسلة عدم الهزيمة للمباراة 38 على التوالي في مختلف المسابقات.

ختام النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أمين الحافظ. أمين الحافظ العسكري الرئيس الذي قصف المدنيين واقتحم الأموية، البعثي الحماسي والمنفي. ولد أمين الحافظ في مدينة حلب عام 1921، وتخرج ضابطاً من الكلية الحربية عام 1946. كان الحافظ قومياً واشتراكياً متحمساً، انتمى لحزب البعث باكراً، وأيد الوحدة مع مصر عام 1958 بشدة، وكان من الضباط المؤثرين على القرار السياسي في ذلك الوقت. شارك في انقلاب الثامن من آذار عام 1963، وتسلم منصب وزير الداخلية حينها، كما كان عضواً بارزاً فيما سمي مجلس قيادة الثورة. في شهر تموز عام 1963، قاد ضباط ناصريون انقلاباً على البعثيين، إلا أن الحافظ استطاع أن يفشله، وقيل إنه شارك بنفسه في الاشتباكات من على سطح مبنى الأركان. قاد بعدها حملة قمع عنيفة ضد الضباط الناصريين في الجيش، وأعدم الكثير منهم عرفياً وبمحاكمات صورية سريعة، كما استغل هذه المحاولة ليعزل الرئيس لؤي الأتاسي الذي كان متعاطفاً مع الناصريين. وقيل في رواية أخرى إن الأتاسي استقال من تلقاء نفسه احتجاجاً على الإعدامات، فاستلم الحافظ الرئاسة بعده عام 63. طبق خلال فترة حكمه سياسة اشتراكية صارمة، فأمم حتى الورشات الصغيرة، كما تم في عهده تطبيق مشروع الحزام العربي في منطقة الجزيرة، وهو مشروع ما يزال يثير الإشكال إلى اليوم. أدت سياساته المتشددة إلى اندلاع مظاهرات شعبية ضده عام 1964، كانت أهمها في مدينة حماة مدعومة من الإخوان المسلمين، فقام الحافظ بقمعها بعنف، وكانت المرة الأولى التي يقصف فيها الجيش جامعاً اعتصم فيه المحتجون، ما أدى إلى مقتل 40 شخصاً. وفي العام 1965 تظاهر دمشقيون ضد سياسات التأميم المتطرفة، واعتصم عدد منهم في الجامع الأموي، فاقتحمته مدرعات الجيش لتقتل وتعتقل الكثيرين. خلال تلك الفترة كانت الخلافات تتفاقم بين جناحي حزب البعث، القيادة القومية التي ينتمي لها الحافظ، والقيادة القطرية متمثلة بصلاح جديد. فنفذ صلاح جديد مع حافظ الأسد وضباط بعثيون آخرون انقلاباً على أمين الحافظ عام 1966. قاومه الأخير بشدة، فقتل العديد من حراسه، كما أصيب مع ابنه وابنته، إلا أنه في النهاية اعتقل، وظل في السجن حتى عام 1967، حيث انتهى به الأمر منفياً في العراق. عاش الحافظ في العراق حتى الغزو الأمريكي عام 2003، حين سمحت له السلطات السورية بالعودة إلى حلب وعاملته كرئيس سابق. مات أمين الحافظ في مدينته عام 2009، شاهداً وضحية للديكتاتورية البعثية العسكرية التي ساهم بنفسه في خلقها، سواء عن قصد أم من غير قصد. مات ملتزماً الصمت خلال سنواته الأخيرة في بلده الأم سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
2: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
3: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
4: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
1: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
2: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
3: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
4: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
1: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

رضا باشا الركابي. علي رضا الركابي أول رئيس للوزراء في سوريا ومن الرجال المؤسسين للأردن. ولد علي رضا الركابي عام 1886 في دمشق، وهو من أسرة دمشقية عريقة تعود أصولها إلى قبيلة الركاب العراقية، وقد استقرت في دمشق منذ زمن طويل. درس الركابي في المدرسة الرشدية في دمشق، ونتيجة نبوغه اختير ليكمل دراسته في المدرسة الحربية في لاستانة، فتخرج ضابطا في الجيش العثماني. برهن الركابي على نبوغ عسكري وإداري، فعين قائدا للجيش العثماني في القدس، ثم صدر قرار بنقله إلى المدينة المنورة حيث عين محافظا وقائدا للجيش العثماني فيها. بعدها انتقل إلى العراق كقائد للجيش في البصرة وبغداد. في تلك الفترة كانت المنطقة تعيش غليانا واضطرابا كبيرا مع تنامي الإحساس القومي العربي، ومع اضطراب الحرب العالمية الأولى في عام 1914 تم استدعاء الركابي مع ضباط عثمانيين ومسؤولين آخرين لاستشارتهم حول اشتراك السلطنة العثمانية في الحرب العالمية إلى جانب الألمان أو بقائها على الحياد. كان رأي الركابي هو التزام الحياد في الحرب، ونتيجة لموقفه اتهم بالجبن وسرح من منصبه ورتبه العسكرية. عاد الركابي إلى دمشق في أعقاب ذلك حين كانت تحت حكم جمال باشا، الذي أراد أن يستفيد من خبرات الركابي فطلب منه أن يصبح رئيساً لبلدية دمشق فوافق. حينها لم يكن جمال باشا يدرك أن الركابي من مؤسسي جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد، وهما جمعيتان شكلتا نواة الفكر القومي العربي. بعد دخول الجيش العربي إلى دمشق بقيادة الأمير فيصل بن الحسين وانسحاب العثمانيين، عين الركابي حاكماً للمنطقة الشرقية، ثم كلف بتشكيل أول وزارة عربية في سوريا عام 1919. لم تستمر الوزارة طويلاً بسبب خلاف الركابي مع نور السعيد والأمير زيد أخي الأمير فيصل، فاستقال منها. غادر رضا الركابي دمشق مع دخول الفرنسيين إليها، وقصد مصر ثم الحجاز التي كانت لا تزال تحت سيطرة الشريف حسين. وهناك طلب منه الشريف حسين أن يذهب إلى إمارة شرقي الأردن ليساعد ابنه الأمير عبد الله في تأسيسها. وفعلا شكل الركابي أول حكومة له في الأردن عام 1922، وقام بوضع الأسس المالية والإدارية للإمارة الناشئة، كما وقع مع البريطانيين اتفاقاً يقضي بعدم شمول وعد بلفور لشرقي الأردن، وبسبب هذا الاتفاق اضطر لتقديم استقالته، إلا أنه عاد ليشكل وزارة جديدة عام 1924 استمرت حتى عام 1936. استقال بعدها وعاش في فلسطين عامين تقريباً، ثم عاد إلى سوريا ليموت في دمشق بعد معاناة طويلة مع المرض عام 1942. دعم الركابي الثورة السورية عام 1925، وعرف بنزاهته الشديدة وصرامته في الإدارة، إضافة إلى حماسه القومي.

حلقة جديدة من سوريا اليوم مشاهدين، أهلا بكم، ونناقش فيها أبرز الملفات على الصعيد المحلي. في محورنا الأول نستهل ساعتنا الأولى ببحث التعيينات الجديدة في المؤسسات الأمنية التي أصدرها الرئيس أحمد الشرع وتوقيتها، وهل تشكل بداية لإعادة هيكلة شاملة للمؤسسات الأمنية. أما في المحور الثاني من الساعة الأولى نبحث فيه دور ومهام المحكمة الدستورية العليا بعد عقدها اجتماعها الأول، وكيف ستنظم أو تنظم عملها. في الساعة الثانية نتناول التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية لفرض القانون في ضوء الاشتباكات المسلحة التي حدثت في مدينة عزاز بريف حلب. أهلا بكم.

0: أجرى أحمد الشرع الرئيس أحمد الشرع سلسلة تعيينات على المستوى الأمني والاستخباراتي تقضي بتعيين أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني بالإضافة إلى مهامه كوزير للداخلية وحسين السلامة معاونا له، إضافة إلى تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات.
1: إعادة تشكيل للمشهد الأمني في سوريا تجسدها سلسلة تعيينات أصدرها الرئيس أحمد الشرع، من ذلك تعيين وزير الداخلية أنس خطاب بمنصب إضافي وهو مدير مكتب الأمن الوطني، وتعيين حسين السلامة معاونا له، كما جرى تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة وملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. المشهد الأمني تبدل عدة مرات في سوريا ما بعد التحرير، بما يعكس حجم التحديات الأمنية والحاجة لإعادة توزيع المسؤولين والصلاحيات وتغيير هيكلية المؤسسات الأمنية وبنيتها. فكان هناك على سبيل المثال لا الحصر تعاقب على جهاز الاستخبارات ما بين أنس خطاب ثم حسين السلامة والآن عبد القادر طحان. أما بالنسبة للمؤسسات فقبل عام ونيف تم الإعلان عن تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ورئيس الاستخبارات واستشاريين وتقني، من دون أن يتلو ذلك نشاط معلن للمجلس. واليوم يعلن عن هيكلية قيادية لمكتب الأمن الوطني مع تساؤلات حول دوره وصلاحياته، بيد أن التزامن التاريخي فرض نفسه، ففي 18 من تموز عام 2012 وقع تفجير بمبنى الأمن القومي في دمشق زمن النظام المخلوع، قتل خلاله عدد من كبار أعضائه، وبدا أن دوره انتهى منذ ذلك الحين. وكما يعلن المسؤولون باستمرار فإن ثمة عقلية أمنية جديدة يتم تبنيها ومأسستها في العهد الجديد لتواجه جملة من التحديات الداخلية والخارجية. فإلى أي حد تكون السياسات الأمنية والتعيينات قادرة على الإمساك بكل المشكلات وإدارتها وحلها؟
0: حول هذا الموضوع رحب بالعميد منير الحريري خبير أمني واستراتيجي معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك. وأرحب بمحسن مصطفى الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بكم. أبدأ معك سيد محسن، الحديث في البداية عن هذه التعيينات الجديدة وكيف يمكن أن تقرأ هذه التعيينات في هذا التوقيت؟
2: مساء الخير أستاذ ديما لك وللسادة المشاهدين. أعتقد أن هذه التغييرات جاءت في المرحلة الانتقالية عموماً وفي سياق إعادة ترتيب المنظومة الأمنية في سوريا من جديد. ما زالت سوريا حتى الآن تكتشف الطريقة الأفضل لإدارة المنظومة الأمنية بالطريقة التي تحقق أكبر فعالية ممكنة. هناك تحديات كبيرة تواجهها سوريا، تحديات أمنية، تحديات اقتصادية، تحديات مرتبطة بالخارج والداخل، هناك تنظيم داعش، هناك فلول النظام، هناك تحدي موجود في السويداء، تحدي أيضا دمشق قسد. لذلك جاء المكتب اليوم، مكتب تأسيس مكتب الأمن الوطني، وهو يعني في الواقع الحديث عن مكتب الأمن الوطني بدأ منذ حوالي 3 أشهر في مداولات التأسيس وإلى آخره بما يتعلق بهذا المكتب. الآن جاءت التسمية الرسمية بتعيين السيد وزير الداخلية على كمدير لهذا المكتب بالإضافة لمهامه في الوزارة لتجسد هذه المرحلة. أتوقع أيضا في المرحلة المقبلة أيضا استمرار هذه التغييرات في المناصب ريثما يتم الاستقرار بشكل أفضل، بحيث تستطيع الدولة أن تقول أن هناك بدأت بوادر الاستقرار بشكل أكبر، وبالتالي يمكن لهذه التعيينات وهذه المنظومة باتت راسخة في الدولة السورية الجديدة، وبالتالي يمكن أيضا حل الكثير من هذه المشاكل. هذا لا يعني بأن المشاكل الأمنية سوف تنتهي بشكل كامل، فمن المستحيل أن تنتهي المشاكل الأمنية أو التحديات الأمنية لأي دولة بما فيها الدول التي الدول المستقرة لسنوات وسنوات، فما بالك على نحن نتحدث عن سوريا دولة خارجة من صراع مدته 14 عام تحاول تلمس طريقة نحو الاستقرار.
0: طيب كيف تقرأ ذلك عميد منير؟ هل هي إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات الأمنية؟ كيف يمكن أن تقرأ توقيت عملية هذه التعيينات الأمنية الجديدة؟ وإلى أي مدى ستكون فعلا فاعلة، ليست فقط مجرد تبديل للمناصب؟
3: سؤال إلي سيدتي.
0: نعم عميد منير تفضل.
3: مساء الخير إليك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. أختي الكريمة، الدول عندما تقيم أداء أجهزتها وتقوم على تبديل أو تعديل أو إعادة هيكلة في الأجهزة دليل على استقرار الدولة، هذا على دليل على أنه نجاح الدولة. أحيانا هناك تأتي حركات اعتباطية أثناء الأحداث، نحن الحمد لله صرنا بعد التحرير ما فيش أحداث هامة كثيرة جدا، هناك مفرقعات قليلة جدا موجودة في الأفق، وهذا بصير بكل الدول العالم. لكن أنه يكون عندنا شيء أحداث جسام كبار إن شاء الله ما عندناش، وتعزيز هذا إعادة هيكلة الأجهزة بهذه الطريقة هو إضافة جديدة للأجهزة، لقوة الأجهزة، بدليل على أن وزارة الداخلية عندما سيد أنس خطاب هو كوزير الداخلية واستلم الآن مكتب الأمن القومي الذي هو يعد الدراسات الاستراتيجية ويخطط للقضايا الكبيرة في الدولة، هنا بناء على نجاحه في وزارة الداخلية، النجاحات الكبرى التي حققها على صعيد مكافحة الجريمة، على صعيد تنظيم البلد بالناحية المرور، ناحية الإدارة، ناحية أجهزة الشرطة كاملة، ناحية مكافحة المخدرات اللي سبق كبير له، كشف الكثير من المتفجرات. إذن هناك أسبقيات كثيرة جدا جميلة لوزير الداخلية جعلت منه أن يقوم بهذا المنصب الجديد بالإضافة إلى منصبه الحالي. ومنصب، أنا بدي أحكي عن منصب مدير مكتب الأمن القومي سابقا، هل كان على دور النظام السابق هو عبارة عن تنسيق، أصلا هو مكتب من مكاتب القيادة القطرية لحزب البعث سابقا، وأول ما استلموا في سوريا أحمد دياب كان لا يحل ولا يربط ولا له أي دور، لكن تم تفعيل هذا المكتب سابقا على دور النظام البائد إلى أن استلموا بالنهاية هشام باختيار وطوروا وصار مكتب له فعالية. مكتب الأمن القومي أو المكتب الأمن الوطني هو واجبه التنسيق بين الأجهزة الأمنية، حيث كان عندنا أجهزة أمنية سابقة كثيرة اللي هي 4 أجهزة كبيرة، جوية وعسكرية وأمن سياسي وأمن دولة، واجب المكتب الأمن القومي تنسيق بين هذه الأجهزة وصلة الوصل بينه وبين القصر الجمهوري. الآن مكتب الأمن الوطني الذي هو مكتب الأمن الوطني الحالي الذي سيرأسه المهندس أنس خطاب وزير الداخلية بإضافة لعمله، سيكون له تخطيط واستراتيجيات شاملة لمراحل ما بعد التحرير. الآن احنا عندنا طبعا عندنا جيوب في مناطقنا في المنطقة الجنوبية، عندنا مجموعة فلول، عندنا كان في
0: طيب عملية التنسيق السابقة. عميد منير أشرت إلى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ما الذي يستدعي فعلا التوقيت إنشاء هذا المكتب، وما الحاجة إلى مكتب الأمن الوطني إلى جانب وزارة الداخلية وإلى جانب جهاز الاستخبارات العامة؟ إذا أردنا اليوم تحديد المهام، ما الفرق بين المهام ما بينهم؟
3: اسمعيني، وزارة الداخلية والأمن العام هي واجبها حفظ الأمن الداخلي وحفظ كل شيء يتعلق بالمواطن، وكان هذا يقوم به أجهزة الشرطة سابقا بالإضافة إلى الأمن السياسي وأمن الدولة الداخلي، الفرع الداخلي، بينما الاستخبارات هي عملها خارجي غالبا أو يخص أمن الوطن وأمن الحدود. هي كانت تتمثل في المخابرات الجوية والمخابرات العسكرية، أي مراقبة كل شيء من مجال الجو السوري، مراقبة الحدود، هناك فروع للتجسس إن كان ضمن البلاد أو خارج البلاد، هناك إيجاد مخبرين وإيجاد جواسيس في الخارج عند الدول التي بين وبينهم ما سوء أو علاقات عدم حسن جوار مثل بينه وبين إسرائيل. إذن هناك مكاتب هذه تخص المخابرات. مكتب الأمن الوطني الحالي هو عمل بالأساس تنسيق بين الأجهزة. الآن الأجهزة هي ما فيش أجهزة مثل مخابرات جوية، مخابرات عسكرية، هناك استخبارات وهناك نعم
0: مهام مكتب الأمن الوطني فقط، يعني هو جهة تنسيقية فقط أم يمتلك أيضا صلاحيات عديدة فيما يتعلق بالصلاحيات التنفيذية؟
3: لا لا لا، الأمن الوطني ليس له قوات وليس له جيوش، وإنما هما أصحاب فكر إداريين يتألف. طبعا طلع مرسومه في قبل من شي سنة، ومرسومه حدد أنه هو أعضاءه بيكون السيد رئيس الجمهورية هو بالعادة رئيس المكتب، الآن حطوا أنس خطاب هو مدير المكتب، ورئيس المكتب بشكل عام هو رئيس الجمهورية بالأحوال العادية، ويتكون من أعضاء. هالأعضاء هم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والاستخبارات، بالإضافة إلى عضوين يعني فنيين تقنيين، بمعنى هم دورهم استشاري راح يكون كبير، بالإضافة إلى أنه أمان السر له هو تنسق الأعمال ومحاضر الجلسات. إذن ليس له قوات وليس له عتاد وليس له على الأرض شيء، وإنما عمله إداري بحت تنسيقي وتخطيط لم يستقبل شيء استراتيجي يتعلق بالحرب والسلم في هذا البلد.
0: طب إذا أردنا اليوم الحديث عن الفروقات ما بين المكتب الوطني وما بين الأمن، مكتب مجلس الأمن القومي برئاسة الشرع، ضعنا في تفاصيل أو يعني فيما يتعلق بكيف كان وكيف أصبح اليوم.
3: كيف أصبح مدير. إيش؟
0: عميد منير، فيما يتعلق بالمكتب
3: كيف أصبح؟
0: ما الفرق ما بينهما؟
3: مكتب الأمن القومي هو واحد ما فيش غيره، هو مجلس الأمن القومي. هلا ما في شيء اسمه مجلس الأمن القومي في سوريا.
0: نعم.
3: في هناك مكتب الأمن الوطني.
0: نعم، ومجلس الأمن القومي.
3: ما في مجلس أمن قومي. مجلس الأمن القومي هو يعتبر كل الحكومة وكل الدولة، هي يعتبر يوم بيكون في حالة الدولة في حالة طوارئ تعتبر هي بحالة انعقاد كمجلس وطني أو مكتب أمن قومي. مكتب الأمن القومي هو يضع السياسات اللي مثل ما
0: حكيت. بالتالي إنشاء مجلس الأمن القومي
3: يعني ما في عندنا.
0: طيب يعني مكتب الأمن الوطني الذراع التنفيذي لما يتعلق بالقرارات، قرارات المجلس، أم هو ربما مؤسسة مستقلة ضمن منظومة أمنية فقط؟
3: هي مؤسسة ليست مستقلة، ولا هي ضمن المنظومة الأمنية التي تقوم بعملية الربط والوصل بين الأجهزة، بين وزارة الداخلية والأمن العام والاستخبارات وهيئات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى الأمن العام في كل المحافظات. إذن هو عمل تنسيقي، عمل تنسيقي
0: فقط.
3: بيعطي قرار، بيعطي استشارات طيب. كبيرة في حالات الكبرى وليس الحالات الصغرى. هل الحالات الصغرى بحلها أي منطقة، أي قائد أمن عام في أي محافظة يستطيع حل مشاكله، في أمن العام في الوزارة الداخلية تحلها بشكل الاستخبارات في بعضها، لكن هناك في مسائل تتعلق بالحرب والسلم، تتعلق بشيء يخل بالاستقرار، تتعلق بشيء بأمن وطني أو تهديد خارجي، هذا مسؤولية مكتب الأمن الوطني.
0: طيب كيف سيد محسن تقرأ فيما يتعلق بالمناصب وإعادة توزيع الصلاحيات والتعيينات الجديدة؟ كيف تقرأ تعيين رئيس جهاز الاستخبارات العامة عبد القادر طحان مقابل انتقال حسين سلامة إلى منصب جديد فيما يتعلق بمنصب معاون مدير مكتب الأمن الوطني؟ هذه التعيينات الجديدة ماذا تعكس في هذا التوقيت؟
2: اسمحي لي سيدتي قبل أن تقول موضوع التعيينات بين السادة الألوية في هذه المناصب، أعتقد أن القرار الرئاسي رقم 5 لعام 2025 ما زال ساري بتشكيل مجلس الأمن القومي. اليوم ما حدث هو تعيين رئيس أو تعيين السيد أنس خطاب كمدير لمكتب الأمن الوطني، وبالتالي هناك مجلس وهناك المكتب، أعتقد بأنه تابع للمجلس. كما تحدث السيد العميد منير بأن مكتب الأمن الوطني سوف يتولى تنسيق السياسات الأمنية بين مختلف المؤسسات الأمنية والأجهزة المختصة الأمنية، يتولى رسم السياسات الأمنية العامة، تنسيق تبادل المعلومات بين المؤسسات الأمنية، متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، إضافة إلى إدارة ملفات الأمن الوطني ذات الطابع المشترك بين الوزارات والمؤسسات الدولية. ولكن هذا لا يعني بأن مجلس الأمن القومي لم يعد موجوداً، ما زال موجود، ما زال يرسم السياسة العامة، وبالتالي أعتقد أن المكتب يمكن القول بأنه مكتب تنفيذي لمجلس الأمن القومي، فبالتالي المجلس موجود.
0: وهذا ما قصدته قبل قليل فيما يتعلق بأنه يعد مكتب الأمن الوطني ذراع التنفيذي لقرارات المجلس.
2: نعم نعم، يعني بالضبط كما تتفضلين. أما فيما يتعلق بهذه المناصب التي حدثت، أعتقد بأن النجاح الباهر الذي حققه السيد أنس خطاب في إدارة ملف وزارة الداخلية من بعد توليه لإدارتها منذ آذار 2025 وإعادة هيكلة الوزارة نحو مفهوم جديد، سواء بالإدارة التقنية بشكل كامل، إعادة هيكلة تقنية لتقديم إدارات جديدة وتأسيس بعض الإدارات وإعادة هيكلة سابقة، والاتجاه نحو مفهوم أنسنة الأمن الذي تحدث به السيد الوزير منذ الأيام الأولى لتوليه، وبالتالي تقديم رؤية جديدة لسوريا الجديدة بأن الأمن هو مرتكز وقائم على الإنسان. هذه النجاحات هي ما سمحت له بتولي هذا المنصب، بالإضافة إلى النجاحات السابقة التي كانت موجودة منذ أيام إدلب وأيام حكومة الأنقاذ. ايضا هذا لا يعني بان السيد حسين خطاب لم يكن ناجح، عفوا حسين سلامه لم يكن ناجحا، لقد حققت جهاز الاستخبارات العامه على مدار السنين
0: يعني تقريبا. يمكن تسميه ذلك ترقيه ام ربما ماذا هذه الخطوه؟ كيف في اي اطار تندرج تحديدا؟
2: هي اعاده هيكله. هناك حاليا هناك تولي لمنصبين من قبل السيد وزير الداخليه، منصب وزير الداخليه ومنصب مدير مكتب الأمن الوطني. ربما بعد فترة نشاهد فصل بين المنصبين، بمعنى إما أن يبقى مديراً لمكتب الأمن الوطني أو يبقى وزيراً للداخلية. ربما هي مرحلة لترتيب هذا المكتب من جديد، ثم يتم إعادة توزيع الأدوار. هذا شيء طبيعي في هذه المرحلة الانتقالية، هناك دائماً يعني شاهدنا كيف كان السيد وزير الداخلية رئيس لجهاز الاستخبارات، ثم تحول لوزير الداخلية، جاء السيد حسين سلامة كرئيس الجهاز، الآن هو معاون. السيد اللواء عبد القادر طحان كان معاون الوزير للشؤون الأمنية، ثم تحول للي نائب الوزير، ثم الآن أصبح في الجهاز. العميد ملهم أيضا انتقل من منصب قائد الأمن الداخلي ليكون معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية. فهناك هذه الحركة هي طبيعية، هناك خبرات متراكمة لهؤلاء الأشخاص، هناك رؤية أيضا مرتبطة لدى السيد الرئيس بما يمكن تحقيقه بما يمكن ترتيبه، وبالتالي هذه التعيينات يمكن قراءتها ضمن هذه الرؤية. بالتالي بعد فترة قد نشاهد السيد حسين سلامة في منصب آخر بما تقتضيه المصلحة. هناك أحيانا ضرورة مرحلية تقتضي بأن يتم تعيين أو توزيع أدوار.
0: بالتالي لأي مدى يمكن أن تسهم هذه الخطوات وهذا الفصل في مسألة تعزيز الكفاءة والرقابة المؤسساتية؟
2: يعني نحن ما زالت سوريا مثل يعني ما قلت منذ قليل، ما زالت تتلمس الشكل الأمثل للمنظومة الأمنية. هناك منظومة أمنية، هناك منظومة المرتبطة بالجيش والقوات المسلحة، هناك حاليا جهاز الاستخبارات العسكرية، هناك جهاز الاستخبارات العامة، هناك أيضا إدارات ذات طابع أمني في داخل وزارة الداخلية بحاجة إلى تنسيق. هناك ربما سوف نشاهد في المرحلة القادمة الدمج لبعض الوزارات، سواء بين وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة، لكي يتم الوصول إلى أفضل أداء ممكن. كما تحدث سوريا صحيح حاليا نحن في حالة جيدة من الاستقرار الأمني، ولكن بلد خارج من الحرب، يتم بناء المنظومات بشكل مختلف. اليوم مكتب الأمن الوطني مختلف عن المكتب السابق، جهاز الاستخبارات أيضا مختلف عن الشيء السابق، بمعنى هذه الأجهزة والإدارات يتم تأسيسها من الصفر. في سوريا في السابق لم يكن هناك يوجد مجلس للأمن القومي سابقا، نحن بعد مرور سنة من وجود المجلس هناك انبثاقات عن هذه المجلس، يتم الآن مثلا تأسيس مكتب الأمن الوطني، هناك إعادة هيكلة أيضا. دائما هذه، ونشاهد أيضا في منظومة الجيش كيف هناك حديث عن تشكيل فيالق عسكرية، بمعنى سوف تبقى هذه الأمور مستمرة حتى فترة قادمة ريثما يتم الاستقرار بشكل
0: كامل. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه التغييرات على مسألة عملية التنسيق ما بين وزارة الداخلية والاستخبارات العامة ومكتب الأمن الوطني؟
2: أعتقد بأن هناك عمل سوف يكون أفضل. الأمن المركزي هو أفضل من الأمن اللامركزي، بمعنى هذه أمور سيادية مرتبطة بالدولة، بحاجة بأن يكون هناك غرف عمليات، هناك ناس قادرون على اتخاذ القرار بشكل سريع، لديهم الصلاحية الكاملة لإدارة هذا الملف. وبالتالي سوف ينعكس ذلك أعتقد بشكل أفضل في المرحلة القادمة، سواء من ناحية التنسيق، من ناحية تنفيذ الرؤية السياسية التي تقتضيها الضرورة، إدارة الملفات، التنسيق بين الأجهزة، بين الوزارة، حتى بين وزارات الدولة ومؤسسات الدولة الأخرى. الأمن ليس فقط مفهوم مجرد، هو مفهوم عام.
0: نعم.
2: يتوزع على مختلف القطاعات في الدولة، وحتى يعني مرتبط بحياة الناس، مرتبط بطريقة الدولة في إدارة أي شيء مرتبط يعني.
0: طيب عميد منير، قبل قليل في بداية الحديث أشرت إلى أن هنالك تجارب، إذا أردنا المقارنة، في الدول التي أعادت بناء مؤسساتها الأمنية دليل على استقرار هذه البلاد. أين يمكن تصنيف النموذج السوري في هذه الحالة الآن؟
3: هلا نهجت سوريا الجديدة بعد التحرير إلى شطب كل الماضي، كل الأجهزة السابقة حتى على مستوى الوحدات العسكرية لم تسمى هذه الوحدات بمسمياتها السابقة. الأجهزة الأمنية ألغيت وتم فكها بشكل مباشر. الأربعة الكبرى ما فيش أجهزة، صفى عندنا إحنا أمن عام، هو الأمن العام الداخلي المسيطر على الساحة السورية، بالإضافة إلى سلك الشرطة الموجود التابع لوزارة الداخلية والأمن العام تابع لوزارة الداخلية، وعندنا استخبارات، وهذه الاستخبارات هي اللي واجبها علاقتها مع الجيش، إن كان جيش وإن كان قوة جوية وإن كان حدود وإن كان كل شيء يهم أمن الوطن الخارجي أو تهديد له. لذلك الأجهزة الأمنية حرصها وواجبها الصحيح فقط

0: هذه الأجهزة، حتى الوحدات العسكرية كانت لا ترافقها إلا وحدات من الاستخبارات من أجل إعطاء التعليمات بالقصف وبالمواقع وبالاعتقال وبالتقدم وبالتأخر وكل هذه الأمور. اليوم سوريا الجديدة اختلفت تماما عن هاي، أعادت هيكلية وزارة الداخلية بإدارات جديدة أخرى تتعلق تتماشى مع المجتمعات المتقدمة، تتماشى مع الدول المجاورة، مع دول الإقليم. إذن درست تجارب كثيرة جدا، إن كان في تركيا وإن كان في الأردن وإن كان في دول الخليج وإن كان في الدول الأوروبية، ووضعت خطط كبيرة جدا من أجل تطوير إدارتها، واستعملت الشيء الرقمي المهم جدا كالحاسوب والأمن السيبراني، وكل هناك شيء متطور طيب. تكنولوجيا عالية الجودة، واحنا شفنا هذا تنتقل للناحية المدنية وغيرها. لذلك هذه الأمور
1: بالتالي عميد منير من الناحية العملياتية وإعادة هذه الهيكلية اليوم إلى أي مدى يمكن أن يكون لها دور فعال فيما يتعلق بمسألة توزيع هذه المهام، أن ينعكس على الاستجابة السريعة للتهديدات الأمنية؟
0: التهديدات الأمنية هي طبعا شيء لازم تحس فيه الأجهزة الأمنية وتدرسه قبل الحدث، وهذا شيء واجب الدولة. مراقبة كل شيء مهم، حماية الإدارات، حماية المؤسسات، مراقبة الأسواق، التهديدات الخارجية، مسألة التجسس على البلاد، كل هذه الأمور واجبها الدولة. لكن الدولة تتعاون في هذا المجال مع المواطن، لأن المواطن حجر الرحى في كل شيء. هو لازم يكون كل مواطن خفير في دولته، لازم يكون هو مع الدولة قولاً وقالماً، خاصة بعد أن تمت إعادة الثقة بين المواطن وبين دولته. سابقاً كانت مفقودة بين الأجهزة، يتمنى الإنسان هو يهرب بالخانات وبالأقنة وبالمزارع، ولا يروح يقبل يقعد بجيش أبو شحاطة احتياط أو أي مكان آخر تاني. لذلك هذا كان. الآن في اندفاع، إحنا بنلاحظ أنه حين يوم بتفتح دورة للأمن العام، نحن بنكون طالبين مثلا 1000، بيكون بيجانا 10000. إذا هذا دليل على أن الناس صارت لها ثقة بالدولة، تحتاج أن تكون هي صاحبة قرار مثل الدولة، وكل مواطن مسؤول. لذلك أمور الدولة تمشي بهذه الطريقة. إعادة الهيكلية والتقنية هاي كلها مفيدة جدا. إعادة هناك إدارات جديدة تمت إحداثها، إدارات للسلك الدبلوماسي مثل ما كان سابقا فقط قسم حراسات هو مسؤول عن السفارات، الآن في للسلك الدبلوماسي، للسلك الخارجي، للكلاب البوليسية، للأثار، للمسرح الجريمة، هناك أجهزة لمسح الجريمة. إذن هناك أجهزة تطورة، إن كان في إدارات الدولة كإدارة الأمن الجنائي، إدارة المرور أعطوها كمان شيء كبير جدا، لأنه وجه الدولة أو حضارتها بيبين من الشارع. عندما تضبط أنت الشارع وتجد حركة المواصلات وحركة الناس والأسواق بروحة وسهولة، وهلأ إحنا مواسم سياحية، شوف الناس وتكالبها واللاجئين القادمين من الخارج، كل هذا الحكي بيعطي أريحية للمواطن عندما تكون بلده مستقرة، بلده فيه إدارات قادرة تضبط الأمور وقادرة السياسة. لكن نحتاج إلى حزم أحيانا وشدة، لأنه ليس لكل شيء يكون بالسهولة وبالأخلاقيات. لابد أن تكون الدولة صاحبة قرار في أمور تعلم فيها حال طوارئ، في أحداث تجيد استخدام فيها القوة، في خاصة هلأ حاليا كان سابقا في عدم ضبط سلاح في سوريا، إلى الآن لحد الآن لازم أن تضبط هذه الظاهرة. هناك لابد أن تطلع قوانين للترخيص مثل أسلحة، من يحق له حمل سلاح، من ما بيحق له. إذن كل هذه الدولة تقوم عليها، وخاصة أجهزة الأمن الداخلي.
1: ما رأي حضرتك سيد محسن توقيت هذه القرارات، إعادة توزيع المناصب الأمنية في هذا التوقيت، إلى أي مدى يمكن القول بأن هنالك ربما فرضت التطورات الأمنية الأخيرة الحاجة الملحة إلى هذه التعديلات أو ربما إعادة توزيع المناصب؟
2: لا أعتقد بأن تأسيس مكتب الأمن الوطني والإعلان عنه اليوم مرتبط بالتفجيرات الأخيرة التي حدثت أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا. كما تحدثت منذ قليل، هناك بعض المعلومات التي كانت تتداول في العام حول تأسيس مكتب الأمن الوطني منذ حوالي 3 أو 4 أشهر سابقة لأي قرار. فبالتالي هناك كان، يعني دعنا نقول بأن هناك مرحلة تجريبية للمكتب، بحيث يتم انتقاء الموارد البشرية، تأسيس ربما الإدارات أو الأقسام التابعة لهذا المكتب، ثم يتم الإعلان عن هذا المكتب. بمعنى أن المكتب قد أخذ هذا الحيز منذ فترة، يتم العمل عليه من قبل السيد وزير الداخلية، والآن

0: الإعلان الرسمي، وبالتالي الزيارة لم تحدث سوى من حوالي أسبوعين، فبينما الحديث عن المكتب هو يعني من حوالي 4 أشهر، لا علاقة للتفجيرات أو الأحداث الأخيرة التي حدثت خلال الفترة الماضية بالإعلان عن المكتب اليوم، بمعنى لا يوجد تزامن زمني أو المكتب ليس نتيجة لحوادث أمنية معينة، المكتب هو نتيجة لحاجة مجلس الأمن القومي ولحاجة البلاد إلى وجود هذا المكتب من أجل التنسيق ومن أجل تنفيذ السياسات العامة التي يرسمها مجلس الأمن القومي، وبالتالي وضعها موضع التنفيذ، بمعنى هذا المكتب صحيح سوف يتولى التنسيق وصحيح سوف يتولى عملية تبادل المعلومات بين الأجهزة ويكون له دور أساسي ومركزي، ولكن أيضا هناك أدوار ربما سوف تتطور لاحقا مع الوقت ومع الحاجة، وبالتالي التأسيس غير مرتبط بهذا، مرتبط فقط في الحاجة الأمنية التي تحتاجها البلاد. كما
1: طب إلى أي مدى سيكون لها أثر حقيقي على ضبط الأمن الداخلي وحتى مكافحة التهديدات؟
0: يعني وجود جهاز مركزي كمكتب الأمن الوطني ينسق بين الأجهزة، يتبادل المعلومات بشكل أسرع. هناك جهاز الاستخبارات الوطني اليوم ليس لديه أداة تنفيذية، بمعنى ليس لديه قوة تنفيذية تستطيع أن تقوم بتنفيذ عمليات على الأرض، هو جهاز مختص في المعلومات الأمنية ويمرر أي معلومة مباشرة عن طريق وزارة الداخلية ثم إلى قوى الأمن الداخلي ربما لتقوم بتنفيذ مداهمة نوعا ما إلى خلايا داعش أو خلايا إرهابية أخرى من سواء من حزب الله أو غيرها في سوريا. اليوم وجود مكتب الأمن الوطني سوف يسرع هذه العملية بشكل أكبر، وبالتالي يفترض بأن يكون هناك تحسين لعمل هذه الأجهزة على الواقع على الأرض، بالإضافة إلى تنفيذ الرؤية الاستراتيجية المتعلقة بما تراه القيادة السياسية وبما تمليه الضرورة في هذا القطاع الحساس والهام.
1: طب إذا أردنا الوقوف عند التحديات ربما أو الاستحقاق فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، وخاصة بأنك ذكرت هنالك ربما تعديلات ستبقى مستمرة فيما يتعلق بالمناصب، كيف اليوم يمكن الحديث عن إن كان هنالك أي عوائق أو تحديات تقف أمام القيادات الأمنية الجديدة في المهمة الجديدة؟
0: يعني في الواقع التحديات الأمنية لا تنتهي، لا سواء لسوريا أو لبلدان المنطقة، يعني نحن كما نشاهد دائما هناك تحديات أمنية أمام دول الجوار سواء تركيا أو لبنان أو العراق أو الأردن أو حتى في السعودية وفي دول الخليج أو حتى الدول الأجنبية يعني في أوروبا وأمريكا، هذه التحديات تبقى مستمرة لأن هناك صراع، يعني صراع سياسي أو صراع أيديولوجي أو هناك محاولة لزعزعة استقرار، بالأخص مثلا هناك محاولات دائمة لزعزعة الاستقرار السوري، كما نشاهد قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات دائما هناك مصادرة لعمليات السلاح، إلقاء القبض على خلايا إرهابية سواء مرتبطة بتنظيم داعش أو مرتبطة بحزب الله. كما أخبرتك هناك تحديات جمة أمام هذا المكتب وأمام الأجهزة الأمنية وأمام القيادة السورية، فبالتالي لن تنتهي عملية هذه التحديات، ستبقى موجودة هناك وسوف يتطور دائما شكل المنظومة الأمنية بما يحقق الفائدة الأكبر للبلاد. نحن كما تحدثنا نشاهد اليوم السيد وزير الداخلية يتولى منصبين يعمل من خلاله، ربما لاحقا سوف نشاهد فصل، ولكن سوف تبقى هذه العملية قائمة على
1: هل
0: التطور،
1: سنشهد
0: بمعنى
1: ربما تغيير حتى في منصب ربما وزير الداخلية يعني بعد هذه التعيينات الجديدة؟
0: يعني لا مانع ايضا من تغيير، يعني بان ينتقل السيد الوزير ربما هي مرحله مؤقته
1: نعم.
0: ثم سوف ينتقل لاداره مكتب الامن الوطني بشكل كامل ويتم تعيين احد اخر بمنصب وزير الداخليه، بمعنى هذه المناصب يعني دائما الاشخاص يعني زائلون ولكن المؤسسات تبقى. هناك حاليا ثقه دائما متبادله بين القاده الموجودين وبين القياده السياسيه المتمثله بالرئيس احمد الشرع. الحل الأمثل لسوريا اليوم هو تحويل هذه الثقة إلى ثقافة مؤسسية راسخة، بمعنى ذهب الأشخاص أنبقوا، هناك دائما مؤسسة تعمل بشكل منتظم لا تتوقف بتغيير الأشخاص حتى لو تغير رئيس الجهاز أو معاون رئيس الجهاز أو نائبه، هذه المؤسسة سوف تبقى تعمل بغض النظر حتى لو حتى لو مثلا كان رئيس الجهاز مسافر إلى مهمة خارجية أو هو غير متاح، الجهاز يعمل بغض النظر عن وجود الأشخاص. بمعنى ثقافة العمل الأمني يعني مجابهة التحديات الأمنية تبقى موجودة لدى الموارد البشرية ولدى القادة الأمنيين في هذه المكاتب وهذه الإدارات، لا تتوقف بغياب أحد من هؤلاء الأشخاص. الحل الأمثل هو أن يكون هناك مؤسسة راسخة موجودة تساعد
1: طيب،
0: في الاستقرار الأمني داخل سوريا.
1: ولكن مع هذه الأشخاص أو هذه التغييرات أو التعيينات الأمنية الجديدة، ما المعايير التي يجب من خلالها تقييم نجاح المرحلة الحالية بناء على هذه التغييرات أو التعيينات الجديدة؟
0: يعني أعتقد هناك عدة معايير، ولكن الأساس يمكن المقارنة بين عدد العمليات الإرهابية التي يستطيع مشغلوها تنفيذها، وبين العمليات التي يتم إحباطها قبل أن يتم تنفيذها. يعني شاهدنا لمرة أو مرتين هناك عمليات إطلاق صواريخ محلية الصنع على مناطق في باتجاه منطقة المزة. في المرحلة الثالثة على ما أعتقد، أو في المرة الثالثة، تم إلقاء القبض عليهم قبل أن يتم تنفيذ عملية الإطلاق. هذا يعتبر نجاح. هناك عدة معايير. كل ما كانت الأجهزة تستطيع إحباط العمليات الإرهابية وإحباط عمليات تهريب السلاح، حتى أيضا تهريب الكبتاجون وإلقاء القبض على شبكات الجواسيس أو تفكيكها بشكل مباشر، كل ما كان هذا مؤشر على النجاح الأمني. بالطبع العمليات التي يتم تنفيذها هناك ثغرات، هذا يؤدي بأن يعني بما يمكن القول بأن هناك ثغرات في المنظومة الأمنية، وبالتالي استطاع المشغلون أو الإرهابيون تنفيذ هذا العمل، وبالتالي تعود المنظومة الأمنية للتكيف مع هذه الثغرات وسدها، بحيث لا يكون هناك مجال لهذا العمل. الفرق بين العمل الأمني وبين العمل الجنائي، العمل الأمني ينبغي أن يسبق أي عمل إرهابي، بمعنى هو سابق للعمل، وهذا أكبر مؤشر على النجاح. في حال تنفيذ العمل الإرهابي وتحقيقه لهدف، تقوم المنظومة الأمنية بدراسة الأمر من جديد ثم التكيف بحيث تستطيع سد هذا الثغرة. أما العمل الجنائي أو العمل الشرطي، في الغالب يأتي بعد الحدث وليس قبل الحدث. فكل ما كانت هناك عمليات يتم إحباطها بشكل أكبر، شبكات يتم تفكيكها، إلقاء القبض على فلول النظام أو على شبكات مرتبطة بالإرهاب، كل ما كان هذا مؤشر على النجاح الأكبر.
1: طيب عميد منير، أمام الحديث عن ربما تحديات قد تقف عائق أمام القيادات الأمنية الجديدة اليوم، ما هي الأولوية، ما هي المعايير التي يجب أن تطبق لنجاح هذه العملية؟
2: معايير التغييرات هي طبعا تقييمات الدولة بالذات، هي اللي قيمت هؤلاء الأشخاص، وبعد ما نالوا ثقات طبعا كان تاريخهم معروف سابقا من وقت حكومة الإنقاذ لليوم، والنجاحات الأخرى التي تمت على أثناء تواجدهم على الساحة السورية بعد التحرير. هذه النجاحات كلها وهذه الأمور هي التي جعلت منهم أو قيمت أنهم هم يكونوا متبوئين هذه المراكز.
1: لكن ما هي الأولوية اليوم التي ينبغي التركيز عليها خلال المرحلة القادمة، منع من أن يكون هنالك ربما عوائق أو تحديات تقف عائق أمام هذه القيادات؟
2: الأداء هو الذي سيكون هو معيار التقييم، ليس الولاء. وهذا تقييم كل الدول للعالم الحقيقية التي هي تنادي أن يكون هناك الشخص الكفؤ في المكان المناسب. عندما تجد أن هذه المناسبة، طبعا المعايير هناك تختلف كثير المعايير من مكان لمكان ومن موقع لموقع، وكل واحد له دراية، وهناك مجموعة إحصائيات أو مجموعة حوادث معينة تجعل التقييم يكون هو ناجح في سبيل مؤسسة أمنية. الآن المؤسسات الأمنية الواجب هو طبعا هو مجموعة تراكميات، وليس مسألة أنك أنت جبت شخص من العموم وحطيته بمكان أمني. بده يكون عنده خلفية، بده يكون عنده قاعدة أقل شيء بيانات، يعرف مواقع الناس، تراجم الناس، علاقاتنا مع الدول، إذا كان في الاستخبارات الخارجية من أين تؤكل الكتف، كل وضع لازم يكون هذا على دراية فيه عنصر الاستخبارات أو مدير الاستخبارات. وإحنا شفنا مدراء الاستخبارات العالميين هم حكام حقيقيين، حكام الظل، وحتى كان سابقا على أيام نظام البائد كانت الأجهزة الأمنية هي التي تحكم، ليس السلطات وليس الوزارات وليس الإدارات.
1: طيب.
2: إذن لابد في الدول المهمة أن تكون هذه الشخصيات.
1: طيب عميد منير، يعني أنا كنت أود التركيز على مسألة الأولويات، ويعني لضيق الوقت فيما يتعلق اليوم بالأولويات التي يجب التركيز عليها للمرحلة القادمة بناء على هذه التعيينات، باختصار لو سمحت، ما هي اليوم الأولوية التي يجب الاعتماد عليها؟
2: الأولوية بسط الأمن، الاستقرار بالنسبة للمواطن، أداء حكومي جيد، وضع الثغرات وجيوب إنهائها في كل أنحاء القطر، تدريب عناصر بكفاءات عالية للتعامل الداخلي والخارجي، الاستعانة بالتكنولوجيا الكبرى والكاميرات التصوير وأدوات أخرى بالنسبة للتجسس الخارجي، عندنا يكون مصادر نستخدم منها معلوماتنا منتقاة، يتعاون المواطن مع دولته بشكل مباشر. كل هذه الإعطيات اللي عديت الثمانية هن اللي بخلن يكون نجاح للدولة، عن إن كان على صعيد الأجهزة الاستخبارات الخارجية والداخلية، وإن كان على مجلس الأمن الداخلي وبسط السلطة لدولة كاملة.
1: شكرا، شكرا جزيلا العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق. وأشكر أيضا محسن مصطفى الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا، نبحث في محورنا القادم، دور ومهام المحكمة الدستورية العليا، ابقوا معنا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: عقدت المحكمة الدستورية العليا اجتماعها الأول في مقرها بدمشق برئاسة رئيس المحكمة عصام الخليف وبحضور جميع أعضائها. وبحسب وكالة سانا، فقد خصص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المحكمة واختصاصاتها، تمهيدا لصياغته النهائية وإحالته إلى الجهة المعنية. هذا وأدى أعضاء المحكمة الدستورية العليا اليمين الدستوري أمام الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب في 11 من الشهر الجاري إذانا ببدء مهامهم رسميا. حول هذا الموضوع رحب الدكتور محمود سليمان خبير بالشأن الدستوري معنا من بوخارست، مرحبا بك. وقتيبة قطيد المحامي ومدير منظمة عدالة معنا مباشرة من حلب، مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور محمود في البداية للحديث عن تفاصيل أوفى فيما يتعلق بدور ومهام المحكمة الدستورية وأهمية انعقاد هذا الاجتماع الأول للمحكمة.
1: حياك الله أخو ديما وضيفك الكريم ومشاهدي قناتكم الكريمة. الحقيقة بتشكيل المحكمة الدستورية العليا يكتمل البناء الدستوري لمؤسسات الدولة الرسمية. طبعا المهمة الأساسية للمحكمة الدستورية العليا هي الأصل الرقابة على دستورية القوانين، هذه المهمة الأساسية الحقيقة. وقد جاء المرسوم 149 الذي صدر منذ أيام بتشكيل أعضاء المحكمة الدستورية لسد أيضا ثغرة كانت موجودة في الإعلان الدستوري الحقيقة عندما أحال قانون المحكمة الدستورية إلى مجلس الشعب. ولذلك أعطى من المهام الأساسية الرقابة على دستورية القوانين حتى قبل انعقاد مجلس الشعب، لأنه أعتقد هذا المرسوم التشريعي الرئاسي جاء لسد هذه الثغرة ما بين تشكيل المحكمة الدستورية وما بين إقرار قانون تنظيمي من قبل مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا. يعني إضافة إلى أن هناك يعني كما فهمت اليوم تم انعقاد أول جلسة للمحكمة الدستورية العليا، وهي بصدد يعني مسودة مشروع وخاصة بالقضايا الإجرائية لعملها.
0: نعم. طيب قبل يعني الانتقال إلى نقطة أخرى فيما يتعلق دكتور محمود بهذه النقطة، هل يمكن للمحكمة الدستورية العليا أن ربما تعرقل أو حتى ربما تعلق أو إبطال قانون يصدر من مجلس الشعب في حال كان هنالك ربما أي مخالف للدستور هذا القرار؟
1: يعني بموجب المرسوم التشريعي بصراحة أعطى يعني المرسوم التشريعي سلطة الرقابة على دستورية القوانين. وأنا أتمنى الحقيقة على مجلس الشعب كل القوانين التي تمت إحالتها إلى مجلس الشعب من خلال مواد الإعلان الدستوري أن تكون لها الأولوية في مجلس الشعب، كي لا يحدث هذا التضارب، وكي لا نقع يعني أيضا كما وقع هناك بعض الهفوات في الإعلان الدستوري على سبيل المثال مثل عدم تفويض السيد الرئيس بشكل مباشر وصريح بسلطة التشريع بين إقرار الإعلان الدستوري وانعقاد مجلس الشعب، وإن كان الفقه الدستوري والضرورة والحال الواقعية تخول رئيس الجمهورية، لكن يفضل أن يكون في القضايا الدستورية تحديدا أن يكون هناك نص صريح. لذلك نعم، وهناك أيضا من المهام في المرسوم التشريعي، هناك النقطة الأولى كانت هي دستورية المراقبة على دستورية القوانين، وهذه كما قلت لك تلافت الثغرة بالأحرى وتلافي الإشكال الحاصل ما بين المرحلة الحالية وتشكيل المحكمة الدستورية العليا وما بين إقرار قانون للمحكمة الدستورية العليا. إضافة إلى أن جاء أيضا في المادة الرابعة في الفقرة الثانية أن مهام المحكمة الدستورية العليا هي أيضا مراقبة دستورية مشاريع القوانين التي يرسلها رئيس الجمهورية، وأيضا اقتراح القوانين التي يرسلها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. إذن من حق المحكمة الدستورية العليا أن تبطل قانونا ودستوريا من حقها أن تبطل أي قانون لا يتوافق مع الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري أخو ديما هو دستور، والدستور هو يسمو، وإن كان دستور مؤقت سمي إعلان دستوري، ولكن هو بالنتيجة دستور، ولا بد أن تكون كل القوانين التي تصدر تكون متوافقة ومتفقة ومنسجمة مع الإعلان الدستوري.
0: بالتالي قوانين مجلس الشعب يجب أن تمر على المحكمة الدستورية العليا قبل إقرارها، أليس كذلك؟
1: لا، هو ليس بالضرورة. المرسوم التشريعي حاليا طبعا هو سوف يكون هناك قانون ينظم هذا العمل، لكن نحن نتكلم بالفترة الحالية ما بين تشكيل المحكمة الدستورية وإصدار قانون من مجلس الشعب ينظم عملها. الآن هناك ممكن يطلب رئيس الجمهورية، الآن على سبيل المثال يكون هناك مشروع قانون في مجلس الشعب، بإمكان رئيس الجمهورية أن يطلب رأي المحكمة الدستورية العليا فيه إن كان متوافقا مع الدستور، وبإمكان أيضا كمشروع حتى اقتراح لمشروع قانون في مجلس الشعب، بإمكان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب أن يطلب رأي المحكمة الدستورية في هذا الاقتراح.
0: طيب دعني أن أنتقل إلى ضيفي سيد قتيبة، كيف تقرأ هذه الخطوات وأهمية انعقاد الاجتماع الأول للمحكمة، محكمة الدستورية العليا، وانعكاسات عمل المحكمة على الواقع؟
2: مساء الخير لكم ولضيفكم ولمشاهدينا. للأمانة إن معقدة المحكمة الدستورية اليوم، وهي تعينت تتشكل من 7 أعضاء ومنهم الرئيس، لكن لتاريخ اللحظة يعني هناك هي حتى الإعلان الدستوري والمرسوم نص أن ستصدر آليات لاحقا، آلية عملها واختصاصها بقانون وتنظيم تشكيلها في قانون لاحق. لا نعرف، يعني نستطيع أن نتكلم عن المحكمة الدستورية السابقة، نستطيع أن المحاكم الدستورية في الدول العربية، نستطيع كما يقال لها الهاي كورت، يعني المحاكم الدولية، المحاكم العليا في الدول، لكن ليلى الآن المحكمة الدستورية لم ينظم عملها بقانون، والقانون سيصدر من مجلس الشعب. يعني اليوم أنت عندك قانون سيصدر مجلس الشعب بأريد تنظيم عملها، بقانون سيقره مجلس الشعب. هي الحقيقة أن المحكمة الدستورية دائما المحكمة الدستورية العليا تسمى بأم التشريعات، أو بفضل النزاعات التي تحدث بين البرلمان والتشريعات التي يصدرها من اقتراح قوانين أو صياغة قوانين، أو تعتبر هذه القوانين مخالفة أو التشريعات مخالفة أو منسجمة مع الدستور، وهي تراقب العمل، وهي يعني بصفة رقيب، وتستطيع أن توقف تنفيذ قانون مقترح أو مشروع قانون أو مرسوم تشريعي من رئيس الجمهورية. لكن كل هذا الكلام نحن نتكلم عن اختصاصاتها وآليتها وتنظيم عملها لم يطبق بعد، ولا نعرف عنه، هو بالمجهول. في المرسوم التشريعي وفي قرار تشكيل المحكمة ذكرت أن اختصاصاتها وآلية عملها ستأتي في قانون لاحق. يعني إلى الآن نحن نتكلم عن المحكمة الدستورية بشكل عام، وليس المحكمة الدستورية العليا في سوريا. في سوريا لم يتم آلية عملها وتنظيمها، ذكرت في الإعلان الدستوري وفي المرسوم 149 وفي الإعلان الدستوري في المادة 47 ذكر أنه سيكون هناك قانون يقره مجلس الشعب، يعني بآلية عملها وتنظيمها. فنحن الآن نفسر نحلل، لكن ليس لدينا يعني ما هي المهام الدقيقة لها. هل ستكون كما المهام السابقة هي الرقابة على القوانين والتشريعات والاقتراحات فقط كرقيب، أم لها مهام أخرى؟ تنظيم عملها، آلية عملها، كل شيء سيحدد بقانون لاحق لم يصدر بعد.
0: طيب بالتالي دكتور محمود، ما هي القضايا التي تنظر فيها هذه المحكمة، المحكمة الدستورية؟
1: دعيني أخي ديما أن أوضح نقطة جدا جوهرية، وهذا السجال الذي يحدث في الشارع السوري وخاصة بين القانونيين، أن هل بإمكان المحكمة الدستورية العليا أن تمارس عملها منذ اليوم، وإما ننتظر قانون من مجلس الشعب ينظم عملها. الحقيقة هذه نقطة جوهرية ولا بد من إعطائها حقها من النقاش. المرسوم التشريعي 149 في فقرته الأولى ذكر بالحرف الواحد أن المحكمة الدستورية العليا تراقب دستورية القوانين ريثما يتم إقرار قانون من مجلس الشعب. إذن هذا الأمر واضح وصريح حتى لا يحدث لبس في الأيام القليلة القادمة عندما تعطي رأي المحكمة الدستورية العليا بمرسوم باقتراح قانون بمشروع قانون أن يقال ليس من اختصاصها. المرسوم التشريعي أعطى، وأيضا لا يمكن سلطة وهي السلطة العليا في الدولة أن يكون هناك قضية إجرائية تعطل اختصاصها. هذا فقه دستوري، هذا ليس قضية مزاجية. هذه ناحية. أعود لسؤالك أخو ديما الذي هو تفضلي.
0: نعم، كنت أود السؤال فيما يتعلق بالقضايا التي تنظر إليها المحكمة الدستورية.
1: المحكمة الدستورية العليا يعني مهمتها الرئيسية هي كل المراسيم والقوانين التي يراد إصدارها من مجلس الشعب أن تكون متوافقة مع الإعلان الدستوري الذي هو الدستور المؤقت في المرحلة الانتقالية. لا يجوز، الدستور هو أعلى وثيقة، وهناك مبدأ السمو الدستوري الذي بما معناه الأنظمة والقوانين يجب أن تكون متفقة مع الدستور. وأعتقد أن حتى المرسوم التشريعي الذي 149 الذي عين وشكل أعضاء المحكمة الدستورية انتهز هذه الفرصة وهذه لفتة بحيث أن لا تتداخل الاختصاصات ولا يكون هناك قانون يصدر من مجلس الشعب بشكله النهائي ويتم عليه الاعتراض. يعني أنا أعتقد أعطي بشكل مسبق، قد يكون هناك مشروع قانون لكن قد يرى رئيس مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية أنه غير متوافق مع الإعلان الدستوري وقد يحوله قبل التصويت وإقرار قانون إلى المحكمة الدستورية العليا لإعطاء رأيها فيه.
0: طب يعني هذا يأخذنا أيضا للسؤال عن مسألة استقلالية المحكمة فيما يتعلق بالعلاقة ما بين أو طبيعة العلاقة ما بين المحكمة الدستورية ووزارة العدل.
1: نعم، هلأ المحكمة الدستورية العليا والقضاء بشكل عام يجب أن يكون السلطة القضائية مستقلة استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية. وزير العدل الحقيقة يتبع للسلطة التنفيذية. نحن ندرك تماما أخو ديما أننا في مرحلة انتقالية، في مرحلة استثنائية، لسنا في مرحلة طبيعية. حتى أعضاء المحكمة الدستورية العليا بأغلب الدول يكون هناك تشاركية، يعني على سبيل المثال يكون هناك إن كانوا 9 أعضاء 3 يعينهم الرئيس، 3 مجلس القضاء الأعلى، 3 البرلمان مجلس الشعب. لكن بحكم الضرورة وبحكم الواقع وكوننا في مرحلة انتقالية، وهناك دول الحقيقة أيضا يعين قضاء أعضاء المحكمة الدستورية من الرئيس وبعدها يقرها البرلمان، لكن الطريقة اللي أعتقد هي أكثر شرعية وكي لا تحسب هذه المحكمة على سلطة من سلطات الدولة الثلاث، يكون ثلث لكل سلطة، السلطة التنفيذية، مجلس القضاء الأعلى من خلال السلطة القضائية، ومجلس الشعب البرلمان. لذلك لابد أن تكون استقلال تام وأحكامها وتكون ملزمة ونهائية أيضا. هذه مسألة مهمة.
0: طيب سيد قتيت، فيما يتعلق بمسألة الأولويات اليوم التي يجب أن التركيز عليها في سياق عمل المحكمة خلال المرحلة القادمة أو المرحلة الأولى ربما لعملها، هل هنالك أي ربما معطيات يجب القيام بها في المرحلة الأولى؟
2: للأمانة نحن الآن اليوم لدينا عمل في البرلمان.
0: نعم.
2: وهو يعني بدأ بمناقشة القوانين والتشريعات والمراسيم الجديدة. فالمحكمة الدستورية هنا تعتبر رقيب وأبداء رأي في مراسيم القوانين وفي القوانين المقترحة من قبل مجلس الشعب لتطبيقها وملائمتها للدستور. يعني هي مهمتها الرئيسية هي كما يسمى الفلترة هذه القوانين، ما يناسب منها وما يخالف الدستور، وهذا جاء تسميتها المحكمة الدستورية العليا، وهي أتت من هذه التسمية أنها هي تلاحظ هذه التشريعات والقوانين أو مشاريع القوانين أو المراسيم التشريعية هل هي موائمة وملائمة للدستور السوري أم لا؟ نحن الآن أمام مراسيم تشريعية أو مرسوم تشريعي، لم يكن لدينا دستور كامل لتاريخ النهضة، لم يكن لدينا مراسيم، كلها عبارة عن مراسيم ومجموعة تشريعات على عجالة، يعني تشريعات سريعة. نستطيع الآن أن نقول أن مهمتها الأساسية هي مراقبة القوانين التي سيقوم مجلس الشعب باقتراحها، أو القوانين أو التشريعات أو مشاريع القوانين، فهي وتفسير الإعلان. مثلا الإعلان الدستوري صدر من عدة بلد، لا يفهم لدى العامة، فتقوم هي، أو كان هناك اختلاف بين الفقهاء، كما نختلف اليوم على هل المحكمة الدستورية ما هو دورها، ما هذا، هل هي تنظيم عملها بقانون أم لا. هي تفسير، تقوم بتفسير هذه القوانين أو تفسير ليصح فهمه كما يواكب كما يصح فهمه للمواطن وللمجلس وللتشريع وللبرلمان بحسب الدستور السوري. تفسره لمصلحة الدستور، هل هو مواكب الدستور أم لا. هي مصلحة، يعني هي بالنهاية تفسير نصوص الإعلان الدستوري، بناء تستطيع بناء على طلب رئيس الجمهورية أو بناء على طلب رئيس البرلمان أو بناء على طلب البرلمان. فنحن نستطيع أن نقول هي مهمتها رقابية، تفسيرية، إبداء رأي، مراقبة، فلترة، يعني تنقيد هذه القوانين من الأشياء التي قد تكون مخالفة للدستور، وضعها المشرع بطريقة قد تكون بطريقة لم ينتبه لها. هي مهمتها السهر على تنفيذ على التشريعات. شكرا. إصدار تشريعات القوانين ومراقبتها على أن تكون مواكبة وملائمة للدستور السوري.
0: أشكرك جزيل الشكر قتيبة قطيط المحامي ومدير منظمة عدالة، كنت معنا من حلب، شكرا لك. أشكر أيضا دكتور محمود سليمان خبير في الشأن الدستوري، كان معنا من بوخارست، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا، نتناول في محورنا القادم على رأس الساعة الاشتباكات المسلحة في مدينة عزاز بريف حلب وتحديات فرض الأمن والقانون، ابقوا معنا.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حلب استعادة الهدوء في مدينة عزاز شمال المحافظة، وذلك عقب اشتباكات مسلحة اندلعت على خلفية خلاف محلي تخللها استهداف دورية لقوى الأمن الداخلي في أثناء تدخلها لفض الاشتباك، في حين تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة المتورطين.
1: ليلة على فيها صوت الرصاص في مدينة عزاز شمالي حلب. إطلاق نار كثيف جاء بعد شجار بين أفراد من المدينة تطور إلى استخدام السلاح، ما استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي لفرض الأمن واستعادة الهدوء إلى المنطقة. الخلاف المحلي سرعان ما ارتفعت حدته إثر استهداف إحدى دوريات الأمن الداخلي أثناء تدخلها لفض الاشتباك المسلح داخل المدينة، في حادثة استدعت استنفاراً أمنياً واسعاً وتعزيزات ميدانية لاحتواء المشهد. بعد الاشتباكات دفعت السلطات بتعزيزات إضافية انتشرت فيها قوى الأمن الداخلي في أحياء المدينة ومداخلها، بالتزامن مع إقامة حواجز أمنية مؤقتة في إطار إجراءات هدفت إلى احتواء التوتر وملاحقة المتورطين ومنع تجدد الاشتباكات.
2: نحن هذا السلاح ما وصل بإذن الله بعد تضحية 15 يوم
3: بفضل الله. بفضل الله.
2: ما يستعمل على الدولة.
1: وفي ظل هذه التطورات عقد قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب لقاء مع وجهاء المدينة، أكد من خلاله أن السلاح لا يستخدم في مواجهة الدولة، في حين شدد وجهاء المنطقة في بيان على انتهاء التوترات ووقوفهم إلى جانب الدولة.
4: هذا المساء والذي أحزنت أهالي مدينة.
1: حادثة تأتي بعد ساعات من توتر مشابه شهده حي الميسر في مدينة حلب، وهي أحداث تعيد ملف الأمن وضبط السلاح إلى واجهة المشهد مجدداً، في وقت تمضي فيه الحكومة في مساعيها لتعزيز حضور مؤسساتها الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو ترسيخ الاستقرار ومنع تكرار الحوادث الأمنية في عموم البلاد.
0: حول هذا الموضوع رحب بشادي دالاتي المحامي ومدير مركز وتد للدراسات معنا مباشرة من عزاز، مرحبا بك. وأرحب بالدكتور مؤيد قبطور عضو مجلس الشعب وأحد وجهاء مدينة عزاز معنا مباشرة من عزاز، وسينضم إلينا دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. مرحبا بكم ضيوف الكرام. أبدأ معك دكتور مؤيد، وبصفتك من أبناء مدينة عزاز وأحد وجهائها، كيف بدأت هذه الخلافات وكيف تطورت إلى مستوى حمل السلاح؟ نعم دكتور مؤيد تسمعني؟
5: في يوم الأمس أنا أسمعك. أنت تسمعيني؟
0: أسمعك جيدا تفضل.
5: البارحة مساء كان في مشاجرة، هي مشاجرة عادية بين الشبان في المدينة، تطورت المشاجرة إلى أن حدث تدخل قوى الأمن الداخلي طبعا، وهي وظيفتهم ومهمتهم الطبيعية بضبط الأمن. تطورت الأمور إلى أن دخل عناصر الأمن إلى البيت الخطأ للقبض على المطلوبين الحقيقة، ومن خلال هذا الدخول الغلط في أحد البيوت، بيوت الجيران، تطورت الأمور لأن أصبحت يعني أشبه باحتجاجات شعبية، يعني أهالي الحي والناس الأحباب والأصدقاء يعني قرروا أنهم يوقفوا جنب الشباب اللي كانوا يعني عم يحتجوا على دخول الأمن على بيوتهم، وصار في مشادات كلامية هي الحقيقة كانت عبارة عن عن عن عن أشبه بمظاهرة احتجاجية يعني. لكن يعني نحن استنتجنا بالأخير إنه في بعض الناس اللي ممكن يكون لها غايات ومآرب أخرى أججت الأمر بسحب يعني مظاهر مسلحة، ولكن بالنهاية الحمد لله رب العالمين انتهت القصة دون أي ضحايا ولم
0: كيف يعني تمكنت القوى الأمنية من احتواء الموقف، وهل كان التدخل بالسرعة المطلوبة؟ كيف كانت عملية احتواء هذه الاشتباكات.
5: سيدتي القوى الأمنية تدخلت من أول لحظة عندما ما تجمهرت الناس ويعني شوهدت المظاهر المسلحة، صار في شوية مشادات، صار في ما بخفيكي صار في إطلاق رصاص عشوائي لكن في الهواء، يعني ليس بشكل مباشر. قيادة الأمن الداخلي في منطقة أعزاز استدعت مؤازرات من مدينة حلب، لأنه الحقيقة الوضع تطور حد صار لازم تدخل. نحن كوجهاء مدينة أعزاز شعرنا بالخطر ودخلنا يعني بأقصى سرعة حتى نهدئ بين الطرفين ونشرح وجهة نظر الجميع، لأنه بالأساس هي عبارة عن مشاجرة عادية بين شبان، وما في أي شيء ممنهج ولا في أي يعني مظاهر احتجاجية ولا في أي مظاهر. لا لا،
0: أشرت في بداية الحديث إلى احتجاجات شعبية،
5: هي يعني هي تجمهر أشبه بحس بالمظلومية، ليس إلا يعني ما في شيء آخر، ولكن ما في أي أجندات أبدا إطلاقا. يعني الناس اللي هن كانوا موجودين هن على يعني هن من الناس اللي كان لهم باع بالثورة، والناس اللي في منهم حتى هن من ضمن عناصر الأمن الداخلي. يعني تصوري أنت البيت اللي مفات عليه بالغلط فيه شبان من عناصر الأمن الداخلي، يعني القصة هي خلاف البيت الواحد لا يفسد للود قضية. لكن بصراحة وسائل الإعلام والناس اللي إلى أجندات وإلى مصلحة بتأجيج الخلاف صوروا الوضع على أنه هو يعني وضع مأساوي ويعني احتجاجات مسلحة واشتباكات،
0: ولكن يوجد هنالك اشتباكات مسلحة، حصل هنالك اشتباك مسلح.
5: ما في اشتباكات مسلحة، عدة طلقات من بعيد في الهواء، عدة طلقات من بعيد في الهواء تحذير انه ما حدا يقترب من الثاني. يعني كانت كان في في في ناس عاقلين سواء من الأمن الداخلي سواء من الوجهاء كانوا حاضرين بين الطرفين ومنعوا يعني منعوا الـ الـ الـ الـ الـ الاشتباك، والحمد لله رب العالمين نجحت المساعي.
0: طب دعنا نقرأ ذلك قانونيا من الناحية القانونية مع سيد شادي، كيف يمكن قراءة الموضوع وكيف ينبغي أن تتعامل الدولة مع هذه الاعتداءات على عناصر أمن؟ كان هنالك أيضا اعتداءات واشتباكات مماثلة فيما جرى في عزاز، وأيضا هنالك أيضا مناطق أخرى طالها الاقتتال الشعبي.
3: أول شيء أسعد الله مساءكم إليك وللسادة المشاهدين وللدكتور مؤيد. طبعا هلأ نحن إذا بدنا نحكي على اللي حصل امبارح، هو بصراحة كان خلينا نقول هو يعني ساحة اختبار إيجابية. طبعا لماذا اختبار إيجابية؟ طبعا هذا الاختبار اختبار فرض القانون، اختبار الوعي المجتمعي، اختبار وجهاء مدينة عزاز، اختبار وعي الناس الموجودين ضمن مدينة عزاز. وبصراحة هذا الاختبار كان إيجابي، يعني هذا الاختبار أنا برأيي الشخصي وكتحليل قانوني نجح بامتياز.
0: اختبار لمن؟
3: طبعا اختبار هو لا يعني خلينا نسميه مؤسسات الدولة، وأيضا كيف نحن ممكن نساهم في بناء مؤسسات الدولة.
0: بالتالي ما الرسالة التي يجب أن تخرج بها الدولة أو حتى السلطات في هذه التجربة تحديدا في عزاز كونك تشير إليها؟
3: هلأ نحن في عنا سياق كتير مهم صار مبارحة في مدينة عزاز، وأيضا السياق اللي كان قبله هو في منطقة الميسر. ويعني انه للصدفه انا ضمن الاشتباكين اللي صار او ضمن الـ الـ الـ المنطقتين انا كنت متواجد في يعني انه تلك المنطقه. مثلا انا بس بدي اوازن بشكل سريع في منطقه عزاز، يعني كانت في هناك اطلاق نار يمكن استمر يعني على فتره ساعات، وهو يعني اطلاق متقطع. طبعا هلا نحن عم بده يقول اذا كان في اشتباكات معناته هناك اصبح اصابات، ولكن لم تكن هناك اصابات ام لم ترد هناك اصابات، يعني مثل ما ذكر الدكتور مؤيد انه كان هو اطلاق في الهواء او ما شابه ذلك، وايضا تم الاعتداء على الدوريه، يعني نكون نحن منصفين. طبعا هذا الاعتداء بحاجه الى معالجه، وأيضا بحاجة أن يكون هناك وعي مجتمعي أكبر، بحيث أنه رجال الأمن فعلا أن يكون هم خط أحمر. وفعلا كان في هناك استنفار، ونحن يعني أنه لاحظنا كيف رأس الهرم الأمني في محافظة حلب كان متواجد، فهذا دليل إيجابي على موضوع فرض القانون. وأيضا فرض القانون ليس بالقوة، وإنما فرض القانون من خلال الحوار. يعني نحن لاحظنا، شفنا كيف كانت اللقاء مع قائد الأمن الداخلي وأيضا مع الوجهاء، وقال لهم يعني أنا سيف بظهركم، وأنتوا يعني شوفوا الشيء اللي ممكن يصير ونحن معكم. وفعلا تم حل هذه المشكلة، وتاني يوم الصبح الطلاب ذهبوا إلى المدارس الصيفية، وأيضا الناس مارست أعمالها بشكل عادي اعتيادي، ويعني أنه كأن شيء لم يرى. أما عند بدنا نروح على مدينة حلب، مدينة حلب هناك أصبحت اشتباكات حقيقية، وهذه الاشتباكات تطورت أن دخلت القوى الأمن الداخلي بقوة، وأيضا دخلت ب يعني أنه مصفحات وإلى آخره، حتى يعني أنه تقوم باحتواء الموقف. طبعا هذه المفارقة بين عزاز وبين منطقة ميسر، هناك مفارقة جدا مهمة. أنا في منطقة عزاز هناك وجهاء وهناك أهالي لديهم وعي مجتمعي جيد، هذا الوعي المجتمعي أدى إلى ضبط هذه الحالة. وفعلا هذه المشاجرة لم يكن هناك فيها تصعيد، وإنما كان هناك استعراض لقوة الدولة، وهذا شيء جدا مهم وشيء جدا إيجابي أنا بعتبره. أما في منطقة ميسر فلم يكن هناك وعي مجتمعي، أو خلينا نقول لم تكن هناك قوة مجتمعية فاعلة ممكن ضبط هذا الأمر. وهذا الفارق، طبعا هذا الفارق هو بسبب أن هناك تراكم، هذا التراكم ضمن هذه المنطقة خلال 15 عام أصبح هناك تراكم معرفي، تراكم وعي بأن هناك أي مشكلة ممكن أن تحل من خلال الحوار أو من خلال التعاطي معها بأدوات نقاش والبعد عن موضوع العنف.
0: طب والآن
3: طبعا هلأ كيف إذا نروح على شيء قانوني، نعم الشيء القانوني في الملفت لي يعني انه هذا الامر هو انضباط نوعا ما الـ يعني انه قوى الامن انضباط نوعا ما، لاني بصراحه عندما اصبح هناك، طبعا حسب الروايات ان اصبحت هناك مداهمات الى المنازل، وهذا ضمن حقوق الانسان وضمن القوانين، لا يمكن ذلك عندما يكون ليلا الا يعني انه من خلال أن تكون هناك يعني إذن من النيابة أو ما شابه ذلك. ولكن هذا الأمر ممكن أن يكون هناك قد أصبح هناك تجاوزات أو ما شابه ذلك، لأن هذه الحيثيات لسه يعني ما زالت هي مبهمة.
0: نعم.
3: أما الـ يعني خلينا نقول على مستوى قيادة الأمن فكان هناك وعي جيد، وكان هناك يعني حرص على عدم تأجيج هذا الموقف. وفعلا هذا ايضا لاحظنا هذا الـ الـ الـ الـ الامر من يعني انه وجهاء اعزاز، بحيث انه يعني حتى ساعات الليل المتاخره كانوا مجتمعين، وفعلا تم يعني انه ضبط الموقف، وفعلا الـ الـ الامور تم ضبطها.
0: وهذه النقطه تفضل
3: انه نحن يعني انه بحاجه ماسه إلى زيادة الوعي المجتمعي حول موضوع سيادة القانون.
0: هذه نقطة أود أتطرق لها معك لاحقا، زيادة الوعي وحتى تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة من قبل.
3: هلأ نحن رح نجي عليها، هي موضوع أنه تعزيز الثقة مع مؤسسات الدولة. أنا من كم يوم كان في عندي مقالة حول موضوع يعني أنه فوضى الأدوار وموضوع عبء المسؤوليات. بصراحة نحن في يعني خلينا نقول ضمن مؤسسات الدولة الوليدة هناك فوضى في موضوع الأدوار. كيف؟ يعني نحن عم نشوف مثلا بعض الوزارات تؤدي أداء بشكل جدا كبير وجدا رائع، مثل وزارة الداخلية، وفعلا نحن عم نشوف على المستوى الأمني أو حتى على موضوع الأمان الاجتماعي هذا شيء جدا جيد، وأيضا ترفع لهم القبعة للأمانة. ولكن هناك أيضا تقصير من بعض الوزارات، من بعض المؤسسات، هذا مما يلقي العبء على من؟ على مؤسسات الأمن الداخلي. شو السبب؟ السبب أنه يشعر المواطن بعدم وجود خدمات جيدة، بعدم وجود عدالة في توزيع هذه الخدمات. الاتهامات، مما يؤدي إلى وجود احتقان وما شابه ذلك وإلى شعور موضوع.
0: طب سأتوسع معك في هذه النقطة، لكن دعني أن أنتقل إلى ضيفي الذي انضم إلينا الآن دكتور عصمت العبسي. مرحبا بك معنا دكتور عصمت. في البداية دعنا نتحدث عن قراءتك الأولية لما شهدته مدينة عزاز، وهل يعتبر يندرج ضمن حادث محلي أم ربما يعكس تحديات أوسع تفرض واقع جديد أو تفرض ربما تعامل من قبل الدولة بشكل مختلف هذه المرة؟
6: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم وحيا الله ضيوفكم الكرام وحيا الله مشاهدين العزام. طبعا باعتباري احد يعني احد المواطنين الذين كانوا يسكنون في عزاز في فتره التهجير، ما حصل في عزاز للاسف هو ليس ظاهره او ليس حاله جديده، وانما هو للاسف ظاهره كانت خلال فتره الثوره السوريه. يعني مساله الخلافات العائليه ومساله الاحتكام الى السلاح للاسف هي موروث قديم خلال فتره يعني غياب او شبه غياب الدوله، لانه كانت هنالك حكومه مؤقته لكن لم يكن لها صلاحيات بالشكل الامثل. فانا اعتقد انه مدينه عزاز تحتاج يعني طبعا مع الكلام والموضوعيه ان هنالك تراجع احيانا ببعض الخدمات المقدمه في المدينه، فيجعل يعني كما لاحظنا هناك محاولة الاستقواء أو أخذ الحق باليد. فأنا أعتقد أن ليست هي ظاهرة منتشرة بقدر ما هي ظاهرة موجودة في عزاز تحتاج معالجة محلية على مستوى مدينة عزاز، وتحتاج يعني ليست فقط من قبل وزارة الداخلية. المدينة نعم في فترة يعني الثورة السورية كانت خدماتها، الخدمات التي تقدمها للمواطنين خدمات مميزة، ومع ذلك كانت تحصل فيها بعض هذه الأمور أو كثير من هذه الأمور. فما بالك الآن بعد اتساع رقعة الجغرافيا السورية ودخول مناطق منكوبة بشكل كبير، بات اليوم حتى إذا شاهدنا الضغط من يعودون من خارج سوريا إلى هذه المناطق باعتبار أنها كانت خدماتها متميزة، الآن نلاحظ تراجع في مستوى الخدمات. تراجع في مستوى الخدمات انعكس وشكل ضغط حقيقي على قوى الأمن باعتبار أنه الناس يعني لم تستشعر كما باقي سوريا بمسألة هيبة الدولة وقدرة الدولة على فرض الأمن. أعتقد ما حصل البارحة وهو يمكن من الحوادث القليلة التي حصلت،
0: خاصة كان هنالك اعتداء على رجال الأمن أيضا.
6: نعم، ما حصل هو يمكن ظاهرة أو حدث كان طيب. ثقيل على كل أبناء مدينة عزاز، لذلك شاهدنا بيان الأهالي، شاهدنا بيان مسؤول أمن الداخلي في مدينة عزاز. أعتقد أن الأمر يحتاج تضافر جهود من المجتمع المحلي ومن مؤسسات الدولة الموجودة في مدينة عزاز.
0: طيب كيف يمكن أن تتعامل الدولة مع هذه المشكلة فيما يتعلق أيضا بإعادة هيبة الدولة، وخصوصا بأنك أشرت إلى أنه مسألة هذه الخلافات التي جرت أو ربما الاشتباكات والتي رأينا من خلالها السلاح المنفلت والتعامل معه والاعتداءات التي جرت على رجال الأمن، كيف يمكن أن تتعامل الحكومة مع فرض واقع القانون؟
6: ببساطة كما يعني أنت ذكرت السؤال وذكرت الجواب، مسألة ضبط السلاح هي ضرورة باتت في المناطق لا سيما التي كانت يعني فيها سلاح كثير خلال فترة الثورة، كان بطبيعة الحال هنالك سلاح وهنالك تسليح، الناس كانت تحمل السلاح لتحمي أنفسها، لكن الآن لابد من ضبط هذا السلاح بعدة آليات. مسألة توثيق السلاح بداية وإحصاء هذا السلاح ومن ثم أخذ إجراءات معينة بحق كل من يستخدم هذا السلاح خارج يعني السبب الذي أوجد من أجل السلاح اللي هو حماية الأوطان ودفع الظلم كان عن الشعب السوري. فأنا أعتقد أن مسألة ضبط السلاح الآن باتت يعني ضرورة من ضرورات التنمية الاقتصادية والأمن المجتمعي في كل المجتمعات، وإن كان ما حصل في عزاز يعني هو عمل إضاءة أو يعني فوكس على مسألة أو عمل تزوين بالأحرى على هذه الظاهرة، بحيث أنه يكون هنالك إجراءات حقيقية، قوانين حقيقية بما يتعلق بالسلاح وبترخيص السلاح
0: كيف؟
6: وبحمل السلاح.
0: هل هنالك خطوات استراتيجية يجب القيام بها المطلوبة للحد من هذه الظاهرة؟
6: اعتقد ان هنالك يعني هنالك عده امور تتخذها وزاره الداخليه بما يتعلق بالسلاح وبحمل السلاح، ولكن انا اعيد واكرر القضيه ليست قضيه وزاره الداخليه وترخيص وحمل سلاح بقدر ما هو تضافر جهود مجتمعيه باضافه لباقي الوزارات التوعويه بحيث انه نصل الى سلاح الى صفر سلاح منفلت، صفر سلاح غير منضبط، صفر سلاح خارج الأطر القانونية.
0: وهذا يأخذنا دكتور مؤيد للحديث عن دور المجتمع المحلي وما ما هي المسؤولية، مسؤولية الوجهاء، وجهاء المنطقة والمجتمعات والقيادات المجتمعية في منع الخلافات أن ربما تؤدي إلى تتحول ربما إلى مواجهات مسلحة ومنع السلاح المنفلت في المنطقة.
5: نعم، المجتمع المحلي يعني هو جزء لا يتجزأ عن الدولة، عن المؤسسة الأمنية، هو جزء لا يتجزأ عن أبناء البلد. فالوجهاء اللي كانوا موجودين في ليلة الأمس لهم أولاد في الأمن الداخلي ولهم أولاد في الطرف المقابل في مكان الاحتجاج. المجتمع المدني هو يعني المتمثل بوجهاء البلد، الوجهاء الأكثر تأثيرا والأكثر قراءة للواقع والأكثر خلينا نقول بالعامية الأكثر موانع على الطرفين. فيعني اليوم إذا تكلمت أنا مثلا عن نفسي، أنا اليوم وجيه من وجهاء مدينة أعزاز وأملك بنفس الوقت أملك سلطة تشريعية، أنا كعضو مجلس الشعب في في في في في البرلمان السوري، يعني أنا أعتبر ابن المجتمع المحلي وبنفس الوقت ابن الدولة. فنحن بالنهاية لما اجتمعنا كان في أهم شيء نوهنا له. طبعا إن شاء الله كلامنا مسموع عند الناس وكلامنا مسموع عند الشباب حتى عند قيادات الأمن الداخلي، حتى يعني فينا يعني كان في تواصل مباشر مع السيد المحافظ، ما كان موجود بحلب، لو كان موجود اكيد كان حضر العزاز، لكن هو كان موجود في دمشق، الرجل كان عم يتواصل بشكل مستمر، والجميع اتفق على انه سياده القانون هي الاهم، ما في اي شخص فوق القانون.
0: ولكن على ارض الواقع دكتور مؤيد، هل هنالك فعلا يعني لمستم استعدادات شعبيه للاحتكام الى الدوله والاحتكام الى القانون والقضاء؟
5: اكيد هلا انا
0: بعيدا يعني عن السلاح المنفلت وخاصه بانه موروث كما ذكر ضيفي مظاهر مسلحه قديمه.
5: بنقطه كثير مهمه الحقيقه، الاستاذ شادي حكى عن موضوع اللي هو موضوع الانضباط تحت القانون، يعني نحن ما بدنا نرمي اللوم فقط على المجتمع المدني اللي هو يعني ممكن يكون ما عم بيتصرف بشكل قانوني بشكل مطلق او لا يحتكم القانون في بعض الاحيان، نحن خلينا نحكي كمان بالطرف المقابل حتى يعني المؤسسة الأمنية، الأمن الداخلي كمان لم تحتكم للقانون. فنحن جميعا مطلوب مننا أنه نحتكم بالقانون أثناء الإشكال وليس بعد الإشكال. المؤسسة الأمنية تحتكم للقانون بعد الإشكال. أنت في عندك مشكلة، هي مشكلة بسيطة، مشاجرة عادية، وعلى فكرة حلت. يعني الأمن الداخلي لما وصل للمنطقة كانت الأمور محلولة بمساعي أهالي الحي، لكن هن فاتوا بشكل يعني ممكن يكون يعني خطأ، فاتوا على بيت ما هو يعني ما له علاقة بالناس اللي كانوا موجودين بالإشكال. اليوم نحن هي مشكلة بسيطة، ما في عنا تهديد أمني لأمن البلد لحتى نحن نروح وناخد دوريات، ويعني ما في داعي لهالأمر هذا. في دعوة وفي حق عام

0: لأنه كان أحد الأطراف بالشجار الحاصل هو أخوه لواحد من الأمن الداخلي، عرفت شلون؟ فهي التعدي على الدورية حتى حصل ليس بالسلاح، التعدي على الدورية حصل بالأيدي، ما كان في سلاح إطلاقا، السلاح يعني ظهر في وقت متأخر عندما ما يعني بدأت المؤازرات، وأصبح في يعني الناس هي ردة فعل مثل ما تحدث الدكتور عصمت إنه يعني خلال الثورة يعني صار في عرف عند الناس الاحتكام للسلاح، أنت بتدافع عن حقك بقوة السلاح في ظل غياب الدولة وفي ظل غياب القانون، يعني أنت عم تحكي عن شعب صار له 14 سنة ما احتكم لقانون. خلينا نقول نحن كمان في أمر إنه شو دور الدولة في هذا الأمر؟ الحقيقة دور الدولة هو دولة تفكر بمنطق ولا تفكر بالعواطف. نحن اليوم في منطقة شمال حلب، هي منطقة الثورية التي تمتلك سلاح، هي مثل أي منطقة أخرى في سوريا، يعني الدولة تعاملت بنفس الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأمر بنفس السوية مع مناطق الشرقية بملف قصر، كمان أظهروا السلاح ولحتى الآن.
1: طيب بالتالي اليوم يعني اليوم يعني في أمس الحاجة لأن يكون هنالك دور واضح من قبل الوجهاء والمجتمع.
0: حتى نعم. الآن سلاح
1: طيب ماذا عن دور يعني الوجهاء المنطقة وخصوصا
0: متساوي العدل أساس الملك؟
1: طيب لعدم الاحتكام إلى السلاح المنفلت والاحتكام إلى المشاجرات التي جرت وربما جرت في مناطق أخرى أيضا، ما هو دور الوجهاء والمجتمعات المحلية في المنطقة؟
0: الوجهاء دائما دورهم أهم شيء هو عدم وقوع الضحايا من الطرفين، هذا دور الوجهاء الأول، يعني وضع حد للمشكلة في أسرع وقت.
1: طيب
0: بعد ما يتم حد المشكله بيتم يعني وضع النقاط على الحروف، كل انسان اخل بالقانون لازم يعني يتم تسليمه بالنهايه، يعني في عنا اشخاص راح يتم تسليمه سواء من المدنيين سواء من عناصر الامن الداخلي، في اشخاص غلطوا وأخلوا القانون.
1: طيب.
0: فلذلك هذا دور الوجهاء بضمان تسليم الناس، هي الفكرة، يعني الوجهاء دائما هن صمام الأمان بهيك مشاجرات. طيب. وهيك أحداث.
1: طيب سيد شادي، كيف يمكن ترسيخ ثقافة الاحتكام إلى القانون والحوار بدلا من اللجوء إلى المشاجرات ربما أو حتى الاشتباكات التي قد تؤدي إلى سلاح حمل السلاح أيضا؟
2: تمام، الله يعطيك العافية. هلا هذا الأمر يعني هو الشيء، خلينا نقول هو شيء مركب، يعني بحاجة إلى تضافر من أجهزة الدولة، مؤسسات الدولة. طبعا نحن عم بنقول مؤسسات الدولة معناتها نحن بنقول كل الجهات المعنية مثل ما ذكر الدكتور، يعني مثلا في عنا وزارة الداخلية، عنا وزارة الإعلام، عنا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أيضا عنا وزارة العدل، يعني عنا عدة وزارات هي يجب أن تنخرط ضمن هذا الأمر. ايضا في المقابل يعني ايضا يعني انه لدينا موضوع الوجهاء وايضا المجتمع المدني وله دور جدا جدا كبير في موضوع التوعية، ولكن خلينا نفصل يعني بشكل سريع ويعني انه بعجالة هذا الامر. طبعا نحن لوزارة الداخلية بحاجة الى وجود خلينا نقول كورسات تدريبية، مناهج تدريبية إلى آخره، دورات تدريبية للعناصر في موضوع الانضباط في تنفيذ القانون، وهذا أمر جدا جدا مهم. لماذا؟ لأن حاليا وزارة الداخلية اتبعت فلسفة جديدة في موضوع فرض القانون. طبعا نحن سابقا يعني 40 سنة، ثقافة 40 سنة 50 سنة كانت هي ثقافة فرض القانون هي بالقوة.
1: نعم.
2: بالسلاح قوة، ولكن حاليا لا، وزارة الداخلية أعادت فلسفة هذا الأمر أن يكون هذا فرض هذا القانون من خلال مهنية رجال الأمن، وفعلا نحن امبارح شفنا هذا الاختبار وكان اختبار ناجح من قبل قيادة الأمن الداخلي، وكان يعني أرجع أكرر أن فعلا ترفع لهم القبعة في هذا الأمر، ولكن هذا الشيء يجب أن يعمم على كل العناصر.
1: تقصد تحتاج المنظومة القانونية إلى إجراءات أو حتى تشريعات إضافية للحد من تكرار هذه الحوادث؟
2: تمام، جايك هذا الأمر. أيضا نحن بحاجة، يعني دائما يقول هناك بحاجة إلى ضبط السلاح و إلى آخره، وأخذ السلاح من الدولة، وهناك إشكالية جدا كبيرة.

0: كبيرة. هل سوف تصادر الدولة هذا السلاح من الناس أم سوف تعيد تقنينه؟ لأن نحن في عنا موضوع قوانين الترخيص السلاح، هي قوانين يعني هي قوانين معقدة نوعا ما ولا يمكن ضبطها، لذلك نحن بحاجة إلى إعادة صياغة هذا القانون بحيث فعلا أن يكون هذا السلاح مضبوط وأن يكون فعلا هو يستخدم في الاتجاه الصحيح. ولا بأس أن يكون لدى المجتمع سلاح موجود، سلاح فردي أو ما شابه ذلك، ولكن ضمن قوانين منضبطة وأيضا ضمن وعي مجتمعي معين. الشيء الثالث وهو الأهم، أن تكون هناك أن تكون هناك برامج توعوية حقيقية في موضوع المواطنة، في موضوع الانتماء. يعني نحن عندما بنشوف مثلا أنه مثلا أن تقوم أشخاص بالاعتداء على رجال الأمن أو مثلا على موظف دولة، فهذا شيء ممكن نقول أنه فعلا صار في عنا خلط في موضوع المواطنة، فيجب ترسيخ ثقافة المواطنة، قيم المواطنة. هذا الترسيخ لماذا؟ حتى أن يكون فعلا أنه لدى مؤسسات الدولة القوة وفعلا أن تكون لديها القدرة على الضبط، على الضبط من خلال المهنية العالية ضمن خلينا نسميها أنه فرض القانون وأيضا الالتزام بالقانون. فهنا نحن ممكن يكون عندنا مجتمع، وطبعا نحن يوجد لدينا أرضية مجتمعية جيدة. يعني قلت لك امبارحة نحن كان في عندنا اختبار إيجابي ضمن هذا الأمر، أنه كان هناك توتر وكان هناك تصعيد إلى آخره، ولكن مع ذلك بساعات قليلة تم إنهاء هذا التوتر وفض هذه خلينا نسميها هذه التجمعات وعادت الحياة إلى طبيعتها، فهذا اختبار إيجابي. لذلك نحن حاليا يوجد لدينا الوعي المجتمعي الجيد الإيجابي نوعا ما، وأيضا توجد لدينا فلسفة أمنية إيجابية في موضوع فرض القانون، ولكن نحن حاليا ما يلزمنا هو الآليات والسياسات خلينا نسميها مثلا أنه ترجمة هذه الفلسفة بالشكل الصحيح وهذا الوعي بالشكل الصحيح، حتى فعلا أن تكون لدينا قواعد حقيقية بفرض القانون ويلتزم بها الجميع.
1: طب الآن على ضوء ذلك ما تفضلت به، ما هي الخطوات العملية المطلوبة اليوم والتي يجب البدء بها لمنع هذا المشهد، سواء كان في عزاز أو حتى في مناطق أخرى، الخلافات والشجارات التي قد تؤدي إلى حمل السلاح؟
0: هلا في امر كثير مهم، الا وهو موضوع ان تقوم المؤسسات الاخرى في ادوارها. يعني مثلا نحن عندنا اذا بدنا نروح على مرفق القضاء يوجد هناك بطء في موضوع معالجه الشكاوي. طبعا هذا بسبب الاجراءات وايضا انه قله عدد القضاة والى اخره، فهذا الامر بحاجه الى تسريع هذه الإجراءات وأيضا البت في هذه الشكاوى حتى الناس لا تحتكم إلى السلاح، وهذا أمر جدا مهم. أيضا الشيء الأهم هو نحن بحاجة إلى دورات مكثفة لدى عناصر الأمن في موضوع حقوق الإنسان، في موضوع المواطنة وإلى آخره، حتى أن يكون هناك انضباط في موضوع إذا كان في هناك اقتحام إلى منزل أو مثلا جلب مطلوبين أو ما شابه ذلك، أن يكون هناك انضباط في موضوع أنه كيفية إنفاذ القانون، وهذا شيء جدا مهم، لأنه بسبب عدم وجود هذا الانضباط قد يكون هناك تعسف في إنفاذ القانون، مما أن يؤدي إلى توترات. الشيء الأهم نحن حاليا أنه لدينا شيء جدا مهم هو موضوع الإعلام، وأيضا أنه لدينا مؤثرين وإلى آخره وأيضا جهات إعلامية جدا جيدة، بحاجة إلى برامج توعوية متكاملة. أنه ليست تكون هذه البرامج التوعوية مدتها يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو أسبوعين، لا، هي برامج توعوية متكاملة في موضوع المواطنة، في موضوع مثلا النزاع السلمي أو مثلا النضال اللاعنفي وما شابه ذلك، بحيث عدم اللجوء إلى الاحتكام إلى السلاح، ولكن الاحتكام إلى القانون وإلى الوجهاء وإلى الحوار وما شابه ذلك.
1: طيب
0: طبعا هذه الإجراءات إذا فعلا قمنا بشكل صحيح ممكن أنه فعلا تكون في عنا نتائج جدا جدا جيدة وممتازة.
1: على ضوء ذلك دكتور عصمت، هل هنالك أي تحديات أو ما طبيعة التحديات التي قد تواجه فرض القانون بناء على ذلك، وخصوصا بأن ضيفي ذكر بأن هنالك فوضى في الأدوار أو توزيع الأدوار؟
2: حتى نكون موضوعيين، وانت ذكرت التحديات، شوف المناطق التي كانت خارج سيطرة النظام السوري، التي كانت تحت سيطرة الثورة السورية، اليوم هي من اكثر المناطق تحملا للعبء بعد التحرير، بسبب انه معظم الكوادر الشرطيه المدربه يعني تم سحبها من هذه المناطق الى المناطق المحرره حديثا، باعتبار ان هذه المناطق التي كانت تحت سيطره الثوره هي مناطق منضبطه امنيا بشكل ذاتي، منضبطه اجتماعيا، لانه هذه المناطق عند لم يعني في بدايات لم يكن هنالك دوله ولا قانون، كان الوجهاء وكان أصحاب التأثير المجتمعي هم صمام الأمان وهم القادرون على بسط الأمن. الآن نتكلم عن حالة شجار، لكن لو تكلمنا عن باقي الجرائم مثلا لا يسجل حالات سطو مسلح أو يسجل حالات يعني جرائم منظمة أخرى في هذه المناطق، باعتبار أن المجتمع نفسه هو منضبط ذاتيا باتجاهها. لذلك أنا أقول من أولى الأوليات الآن عناصر الأمنية في هذه المناطق هم غالبهم من العناصر المنضمة جديدا. أنا أقول تكثيف البرامج التدريبية، ووزارة الداخلية يعني في البدايات كانت بحاجة لضم عناصر، حصلت يعني احيانا اختصار لبعض البرامج التدريبيه، الان لا، بعد حصول بعض الحوادث باتت تستخدم لا دوره تدريبيه كامله، فبات هناك نقص في بعض الكوادر. هذا النقص غالبا يكون في المناطق التي كانت تحت سيطره الثوره السوريه للاعتبار الذي انا ذكرته. فانا اقول هنالك نقص عددي في كوادر وزاره الداخليه في هذه المناطق، هنالك حاجه لاعاده وتاهيل وتدريب الكوادر الأمنية الموجودة في هذه المناطق. المجتمع المحلي نفسه ربما أخذ خطوات إلى الخلف، باعتبار أنه اعتبر أنه الآن هنالك دولة، وبات الآن العبء أخف، لأنه أنا أقول مجالس الوجهاء التي كانت في الموجودة في المناطق، سواء كانت البابع، زاز، صوران، كل المناطق، إدلب، كل المناطق المحررة كان فيها يعني يعتبر الأمن المجتمعي والضبط المجتمعي كان يعني أحيانا يفوق الضبط الرسمي. أنا أقول أيضا نحن بحاجة لتعزيز هذا الضبط المجتمعي، نحن بحاجة إصلاح قضائي حقيقي، نحن بحاجة تغطية النقص الموجود في بعض الكوادر الموجودة في المناطق المحررة، لأنه ذكرت أن كثير من الكوادر التي كانت موجودة، الخدمات التي كانت موجودة، تم سحب الكوادر المدربة منها إلى مراكز المدن، باعتبار يعني سد الفراغات التي حصلت، واعتبار أن هذه المناطق هي منضبطة ذاتيا. لكن أنا أقول هذا على المدى يعني على المدى الطويل يحتاج ترميم سريع، لأنه أيا كان هذا الانضباط يعني لابد كما حصل بهذه الحادثة التي حصلت بالأمس أن تأتي فجوة هنا أو فجوة هنالك، ثغرة هنا أو ثغرة هنالك تؤدي لما حصل. في النهاية عنصر الأمن هو أول شخص وأول إنسان يطبق عليه القانون، لأنه هو الجهة التي مسؤول عليها ومناط بها إنفاذ القانون، فهو أول جهة يطبق عليه القانون. ووزارة الداخلية في هذا يعني صارمة إلى أبعد الحدود في محاسبة أي عنصر أمني يخالف القانون. لكن بنفس الوقت نتكلم اليوم نحن في حالة انتقالية، المناطق المحررة كما حملت عبء الثورة وكانت هي الحاضنة لأبناء الثورة خلال فترة الثورة، الآن أيضا ما زالت هي التي تحمل العبء الأكبر بعد التحرير، باعتبار أن يعني كما يقال يوكلوا إلى ثوريتهم. فأنا أقول لابد الآن من الالتفات لهذه المناطق وسرعة إنجادها حتى تبقى كما عهدناها يعني منبعا للعدالة ومناطق منضبطة استطاعت أن تبني اقتصاد واستطاعت أن تبني نفسها في خضم ظروف صعبة جدا، استطاعت أن تحوي آلاف اللاجئين بل ملايين اللاجئين بمختلف الثقافات السورية، وكانت قادرة على الضبط المجتمعي. لابد للدولة أن يكون هنالك،
1: بالتالي يحتاج الأمر يعني إلى إجراءات أمنية مكثفة. يعني دكتور عصمت، هل تحتاج اليوم
2: ليست أمنية بقدر تأهيلية؟ يعني عناصر الأمنية في هذه المناطق تحتاج إعادة تأهيل بشكل أكبر، الضبط المجتمعي يحتاج إلى إعادة تذكير يعني وجهاء المنطقة والذين هم حملوا يعني مسألة الضبط المجتمعي طويلة فترة الثورة، أن الحمل ما زال موجودا عليهم وأن مهمتهم ما زالت مهمة وأنهم يعني ما زالوا أصحاب تأثير، ورغم وجود الدولة هم العمود الفقري، لأنه فلسفة وزارة الداخلية الآن الأمن المجتمعي هو الرديف الحقيقي للأمن الرسمي، لأنه من خلاله أستطيع أن أقوم بما يعرف بالأمن الاستباقي الذي هو قبل وقوع الحدث. يعني لو كان هناك تنسيق حقيقي ربما كان تطويق المشكلة في بداياتها قبل أن تتفاقم، وكما ذكر الآن سعادة النائب أنه تم تطويق المشكلة إلى حد كبير. ما نحتاجه هو زيادة نسبة التنسيق ما بين المجتمع المحلي وجهاز الأمن الداخلي الموجود في يعني في المنطقة التي حصلت فيها الإشكالية.
1: طيب دكتور مؤيد، كيف اليوم يمكن أن يكون هنالك دور للوجهاء والمجتمعات المحلية في ربما تعزيز هذه الثقافة فيما يتعلق بإجراءات ربما تأهيلية أوسع للوصول إلى عملية تنسيق ما بين الطرفين لضبط الأمن بشكل أوسع وأكبر من ذلك؟
3: الحقيقة الوجهاء يحتاجون إلى الثقة، يحتاجون إلى الثقة من السلطة. يعني الوجهاء يعني دورهم هو دور توعوي كبير جدا، وجهاء كلمته المسموعة، لكن بنفس الوقت الوجيه لما بيتدخل بحل إشكال مشابه لهذا الإشكال يحتاج مثل ما بيقولوا نحن عنا بالعاميه بيقول أنا بدي أدق على صدري. يعني أنا امبارحة سيادة اللواء محمد عبد الغني لبس العباية لكم شخص، سواء مسؤول المنطقة مسؤول الأمن الداخلي، ولبس العباية لشخص من الوجهاء بغض النظر. أنا اليوم كوجيه لما توكل إلي المهمة بحل خلاف لازم يكون في إلي صلاحيات، يعني كلمتي لازم تكون مسموعة. أنا لما بدي أفض إشكالية لازم بالمقابل انا بدي أأمن لهم مثلا جلب المذنبين مثلا او المخالفين. فنحتاج
1: طب ما المطلوب اليوم دكتور مؤيد؟ كيف يمكن تعزيز الثقه ما بين الوجهاء والمجتمعات المحليه وما بين الدوله؟ ما المطلوب اليوم؟
3: المطلوب التواصل المستمر. ويعني ممكن يكون في دائما في جلسات حواريه، خلينا نقول جلسات ثقافيه، ويتم دعوه اشكال واطياف معينه، المجتمع المدني، ممكن نحن ندعي حتى عناصر الامن الداخلي. يعني نحن مثلا ممكن نعمل جلسه حواريه ندعي إلى المجتمع المدني وندعي إلى عناصر الأمن الداخلي ونخليهم يجلسوا بجانب البعض البعض، ونعطيهم مثلا محاضرة بمثلا بمعية الأساتذة أساتذة القانون وأساتذة التوعية. ممكن نحن نعطيهم دروس يعني الدرس أو التوجيه أو التوعية أو الدرس التوعوي خلينا نسميه، ممكن نعطيه بآن واحد هو لعنصر الأمن وللإنسان المدني، حتى نحن نثبت أو نشرح لهم أنه هي يعني الأمن هو أمن للجميع، والبلد هي بلد للجميع، والمواطنة هي الأساس في في في في وهي يعني قارب النجاة بالنسبة للمجتمع السوري بشكل كامل. يعني
1: طيب برأيك من الناحية القانونية سيد شادي، هل يعني غياب الثقة ما بين الدولة وما بين الوجهاء داخل هذه المناطق سواء كان في عزاز أو ربما مناطق أخرى شهدت اشتباكات، هل لها فعلا أثر فيما يتعلق بحمل السلاح المنفلت وفيما يتعلق أيضا بالاشتباكات والاقتتالات التي شهدناها؟
0: طبعا خلينا بس نثبت المصطلحات. نحن ما بنقول غياب الثقة، ولكن هي وجود ضعف هذه الثقة نوعا ما. لأنه
1: طيب كيف يمكن أن تعزز هذه الثقة؟
0: تمام، يعني نحن امبارح كان ما وصلوا إلى اتفاق، ولكن نحن حاليا مثل ما ذكر الدكتور مؤيد نحن فعلا بحاجة إلى حوارات مجتمعية حقيقية. هذه الحوارات ممكن أن تخلق أمان مجتمعي. هذا الأمان المجتمعي هلا نحن مو مشكلتنا مع الوجهاء، ولكن كيف أن يعني أن ترسخ العلاقة بين الوجهاء وبين المجتمع المحلي، وكيف أيضا ممكن يكون دور الوجهاء بين المجتمع المحلي وأيضا بين مؤسسات الحكومة. هذا أمر جدا جدا مهم، لذلك نحن بحاجة إلى ورشات عمل دائمة، إلى اجتماعات مثل ما ذكر الدكتور، إلى أيضا إيجاد سياسات حقيقية بحيث أن يكون لدينا أمن مجتمعي حقيقي. وهذا الأمر جدا جدا مهم وجدا بسيط. يعني أنا مثلا في يوم من الأيام بال 2017 كنت أدرب كورسات في موضوع حقوق الإنسان للفصائل العسكرية في الشمال وأيضا إلى المجتمعات المحلية. فكانت هذه المبادئ أحيانا قد تكون بعيدة، ولكن بعد فترة من خلال الحوارات وما شابه ذلك أصبحت هناك ترسيخ لهذه المبادئ لهذه القيم، فكان فعلا يعني مثل ما ذكر الدكتور أنه كان هناك مساحة أمان مجتمعي للوجهاء وللمجتمعات المحلية قد يحققها الوجهاء أكثر من مؤسسات الحكم المحلي. فلذلك كان هناك ترسيخ جدا مهم. لذلك أنا أنصح حاليا أن تكون هناك حوارات دائمة، أن يكون هناك طاولة مستديرة يعني إنه قيادات المجتمع المحلي مع أيضا مؤسسات الحكم، أيضا مع الناس العاديين، بحيث فعلا أن تكون هناك نقل لهذه الثقة وتعزيز هذه الثقة بأن تكون هناك ثقة عملية. يعني دائما نحن في عنا مصطلح جدا مهم حاليا، هو هذا المصطلح في العالم، هو الثقة الواعية. الثقة لا تأتي دفعة واحدة وإنما تبنى من خلال خطوات. فهذه الحوارات وهذه الورشات وهذه ممكن نسمي هذه الدورات ممكن أن ترسخ هذه القيم التي تبني هذه الثقة، وفعلا أن تكون هناك ثقة كاملة في المؤسسات. وأيضا نحن في عنا نقطة كثير مهمة لازم تكون يعني إنه ليست غايبة عنا، هناك ثقة جيدة في المؤسسة الأمنية، ولكن هناك بعض الخلل في موضوع المؤسسة القضائية. لذلك نحن بحاجة إلى ترسيخ هذه الثقة مع كل المؤسسات، وخاصة أيضا المؤسسة الخدمية. هذا الأمر ممكن أن يخلق شيء من الأمان المجتمعي، وأن تكون هناك أدوار حقيقية وأيضا محددة وواضحة لجميع الفاعلين ضمن هذا الملف.
1: طب عملية كهذه هل تواجه أي تحديات ربما أو حتى عوائق للوصول إلى ترسيخ الثقة ما بين الطرفين؟
0: طبعا هلا هذه العوائق هي بصراحة في عنا عوائق عدة، أهمها هي يعني إنه موضوع يعني إنه تواضع الخدمات بسبب يعني ضعف الإيرادات أو ما شابه ذلك. أحيانا قد تكون هناك سياسات أو قوانين يعني إنه ما هي مرجوة من المجتمعات المحلية. يعني إنه مثلا أضرب لك مثال سريع، ألا وهو حاليا من يعني أكثر من يومين، هو موضوع غلاء مادة المازوت. هذا الشيء أدى إلى يعني أصبح هناك خلل نوعا ما، أو يعني عدم ثقة في مثلا وزارة الطاقة. هذا الأمر قد يؤدي إلى يعني عدم وجود هذه الثقة الكاملة. لذلك نحن بحاجة إلى سياسات واضحة، أن يكون هناك إشراك للوجهاء بهذه السياسات وهذه الإجراءات، ومن ثم يعني انه بعد ذلك فعلا ممكن عرضه او ممكن مثلا انه تناوله لدى مثلا انه موضوع المؤسسات. فهون ممكن ان يكون هناك رضا مجتمعي عن القرارات التي ممكن ان تصدرها هذه المؤسسات وما شابه ذلك.
1: طب ما راي حضرتك دكتور عصمت فيما يتعلق بان يكون هنالك فعلا صله وصل ما بين وجهاء المنطقة وما بين الحكومة فيما يتعلق بتعزيز الثقة وايضا حوارات دائمة؟ هل هنالك ربما تعتقد سيكون هناك تحديات تواجه هذه العملية، وإلى أي مدى يمكن اعتبار الاشتباكات التي حصلت في إعزاز نقطة تحول ما بين في العلاقة ما بين الطرفين؟
2: أنا أعتقد أن يعني النقطة الأخيرة، أن ما حصل في إعزاز هي نقطة تحول، ليس بمسألة الثقة، لأنه كما ذكر الأفاضل لا يوجد أزمة ثقة ما بين المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية، باعتبار أصلا أن المؤسسات الرسمية جزء لا يتجزأ وهم أبناء هذا المجتمع المحلي. أنا أعتقد كثير من وجهاء إعزاز اليوم الآن لو استعرضنا سنجدهم الآن أصلا أصبحوا يعني مسؤولين رسميين. لكن أنا أتكلم هو قضية هذا التنسيق، مسألة دوما أن نقول المناطق احنا نسميها مصطلحا ما زالت المناطق المحررة، المناطق التي كانت تحت سلطة الثورة أمورها بخير، أمورها جيدة، الناس فيها منضبطة، ليست بحاجة. لا، نقول الأمر يحتاج الآن تنبه، تراجع مستوى الخدمات، وأنا أقول تراجع، أنا أقول أنا أعتقد أن المناطق الآن التي كانت يعني في تحت سيطرة الثورة سابقا كان مستوى الخدمات الطبية، مستويات النظافة، مستوى خدمات يعني بكل المجالات كانت متميزة. الآن بعد التحرير من باب العدالة يعني ما بين كافة المناطق تراجعت مستوى الخدمات فيها، حتى يعني يكون هناك عدالة بين كل المناطق. هذا التراجع يعني ترجم على حالة من الحنق، حالة من أخي صارت الناس تفشش ببعضها. إضافة أنه اليوم المعني بمسألة هذا الوصل ما بين المؤسسات هو يعني قيادة المنطقة، الموجودة في عزاز. قيادة المنطقة لما بيكون في اجتماع مع الأهالي يمكن أن يناقش كل شيء إلا الأمن. ليش؟ لأنه الخدمات بالنسبة للأهالي هي الأولوية. فأنا أعتقد لابد من التفات حقيقي إلى هذه المناطق، أن يكون تركيز حقيقي وفتح قنوات رسمية، يعني لا يكون لا نكتفي بمسألة التواصل العام، لا، لابد أن يكون هنالك تأطير لهذا التواصل، مأسسة لهذا التواصل، خط ساخن لهذا التواصل، بحيث أن يتم تطويق أي مشكلة أو أي حدث أمني في بداياته. إضافة أنه ليس فقط الآن تكلمنا اليوم لأنه حصلت مشاجرة، تكلمنا عن حدث أمني، ربما يكون هناك حدث آخر. المناطق المناطق التي كانت تحت سيطرة الثورة السورية تحتاج اهتمام أكبر، تحتاج أن تبليها الدولة عناية أكبر، باعتبار أن هذه المناطق كانت تعيش يعني قبل التحرير في يعني في أوج معين من الخدمات والاستقرار. الآن بعد التحرير ويعني باب العدالة ما بين كل المناطق، تشعر هذه المناطق بالحرمان، رغم أن هذه المناطق كانت تحوي مخيمات، رغم أن هذه المناطق كانت مكتظة سكانيا، لكن الآن خف الاكتظاظ السكاني، لكن بنفس الوقت تراجع مستوى الخدمات في هذه المناطق. طيب. فهي تحتاج نعتبر الذي حصل في عزاز هو بالون اختبار، نعتبره هو تنبيه أنه لابد من الانتفاخ إلى هذه المناطق.
1: اختبار لمن بالتحديد
2: من مسألة التهيئة
1: دكتور عصمت؟
2: هو اختبار لأداء الحكومة. نعم. نتكلم اليوم المسؤول عن الأمر هو الحكومة. نعم، المجتمع المحلي جزء لا يتجزأ من الأمن المجتمعي لأنه ينعكس عليه مباشرة، لكن نتكلم اليوم لو تواصلت مع كل المسؤولين الآن في عزاز يقول لك أخي الميزانيات غير كافية، الخدمات تراجعت ليست بيدنا، نحتاج نعم قنوات تواصل موجودة. أنا أعتقد أن أي مسؤول في عزاز يستطيع التواصل مع مع كل أطراف المجتمع المحلي بثلاث دقائق، لأنه القنوات معروفة، المجتمع المحلي منظم، من يمون ومين بيستطيع يملك التأثير المجتمعي معروف، لكن أحيانا وجود الحل يكون هو الإشكالية، والحل أحيانا يكون يحتاج إلى موارد.
1: طيب بناء على ذلك دكتور مؤيد، دعنا نتطرق إلى النقطة التي ذكرها دكتور عصمت فيما يتعلق بتراجع مستوى الخدمات. إذا أردنا اليوم الوقوف عن احتياجات المدينة وما هي أبرز مطالب الأهالي لتعزيز ربما الأمن وحتى الاستقرار.
3: بالنسبة للشيء اللي تكلم فيه الدكتور عصمت هو حدث مباشرة بعد التحرير، وصار حدثة فجوة كبيرة بين ما قبل التحرير، مستوى الخدمات ما قبل التحرير وبعد التحرير. لكن للأمانة وأنا يعني أتكلم بكل أمانة، في الآونة الأخيرة رجعت الأمور في مدينة أعزاز تتحسن بشكل ملحوظ جدا. يعني البلدية اليوم عم بتقدم خدمات ملاحظة، في تعبيد للطرقات، في عناية بالحدائق، في كتير أمور عم نلاحظة نحن بشكل يومي. اليوم في عنا ثلاثة أو أربع طرقات رئيسية في البلد عم بيتم تعبيدها، وهي يعني نحن في سنوات الثورة كلها بصراحة ما قدرنا نعبدها، حطينا حجر انترلوك وما شابه، يعني بكلفة أخف. وفي اهتمام جيد بالآونة الأخيرة، أرجع وأكرر، في الآونة الأخيرة من محافظة حلب لهي المناطق اللي هي كانت صمام أمان بالنسبة للثورة، وكانت ملاذ وملجأ للمجتمع الثوري في سنوات الثورة. نحن في نقطة مهمة، هو موضوع خلينا نقول إنه هو موضوع التوظيف. يعني في عنا إشكالية، الخدمات الأمور جيدة حاليا، لكن كان أثناء الثورة كان في بالمنطقة المناطق المحررة سابقا أو المناطق الثورية، يعني الناس كانت تعتمد على وارد المنظمات، منظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني كانت تدخل وارد جيد جدا للمنطقة من خلال إجراء مشاريع وإجراء خلينا نقول أي نشاطات، وفي كم جيد جدا من الناس موظفين ويتقاضوا رواتب. بعد التحرير منظمات المجتمع المدني انقطع عملها في في في في مناطق الشمال او مناطق المحرره سابقا، وانتقلت للمناطق المحرره حديثا اللي هي ممكن تكون اكثر احتياجا في هذه الاونه. لكن ما كان في توازن، او ما كان في دراسه حقيقيه لاليه سحب هي المنظمات من هي المناطق بشكل تدريجي خلينا نقول، وافراز المنطقه من الوارد المادي اللي كانوا يعتمدوا عليه الاهالي، وبنفس الوقت في عندنا مشاكل قانونيه، مشاكل ورقيه خلينا نسميها بالنسبه ل الناس اللي موجودين عندنا في في في في المناطق المحرره سابقا، انه كل الناس اوراقهم غير رسميه، يعني نحن كنا نعتمد كان حتى بطاقاتنا الشخصيه هي بطاقات مجلس محلي، يعني الدوله حاليا يعني الوزارات عندنا لا تعترف بهي البطاقه، وقس على ذلك قس على ذلك كل الورقيات، فهذا الشيء عم بيعمل عائق لانخراط الشباب الموجودين عندنا، انخراطهم ضمن وظائف الدوله، وهي عم تعمل كارثه حقيقيه.
1: طب هل الوجهاء اي دور فيما يتعلق بمنع ربما هذه التحديات التي قد تقف عائق امامهم؟
3: في تشريعات حقيقيه لازم تصير. للامانه تاخر انعقاد مجلس الشعب هو كان يعني له اثر سلبي على المشاكل اللي عم نحكي عنها، فهي في امور عالقه، يعني حتى القضاه في عندهم قصص ما بيقدروا يبتوا فيها بدون تشريع، فانعقاد مجلس الشعب وهو يعني راح يكون يعني يكون له الدور الأكبر بحل هي القصص العالقة من الشكل القانوني الناحية القانونية.
1: طيب سيد شادي باختصار شديد لو سمحت، اليوم ما هي الأولويات القانونية والمؤسساتية التي ينبغي العمل عليها لمنع تكرار المشهد الذي حصل في عزاز؟
0: تمام، الله يعطيك العافية. هلأ نحن بحاجة دائما إلى فتح الحوار، يعني إدارة المنطقة أنا برأيي حاليا أولى الأولويات لديها هي أن تكون لديها طاولة مستديرة مع الوجهاء والقانونيين والفاعلين المجتمعيين، هذا شيء جدا مهم. ليش؟ لأني حاليا يعني مثل ما ذكر الدكتور مؤيد، يعني حاليا هناك تطور في موضوع الخدمات، ولكن يوجد بيروقراطية يعني معطلة في موضوع الخدمات القانونية. مثال ذلك، يعني مثلا كان سابقا أي شخص في مدينة عزاز إذا أراد أن يستخرج أي ورقة من أي جهة ممكن ما يطول فيها ساعة أو نصف ساعة، حاليا ممكن أن يأخذ يعني أنه هذا الأمر يوم ويومين. شو السبب؟ السبب هي البيروقراطية المفرطة. أيضا حاليا يعني تم تفعيل قوانين كانت من قبل الثورة هي موجودة، مثل موضوع الترخيص الحدودي، هذا عطل يعني أعمال الناس وأيضا موضوع البناء وما شابه ذلك، فهذا جمد هذه الحياة. شو السبب؟ السبب هو يعني أنه فرض هذا الترخيص الحدودي، فيعني أنه هذا الأمر أدى إلى ماذا؟ إلى تعطيل هذه الحياة. لذلك نحن بحاجة إلى أن تكون هناك حوارات فاعلة من أجل إيجاد إجراءات وسياسات من أجل تعديل هذه القوانين، بحيث أن يعني أنه يشعر هذا المواطن بالرضا، وأيضا أن يكون هو متفاعل، ولكن حاليا يشعر المواطن في مدينة عزاز أو في هذه المناطق في نوع من أنواع التهميش، أن صوته غير مسموع وما شابه ذلك.
1: فقد سيد شادي وصلت الفكرة، وأعذرني لضيق الوقت، انتهى الوقت. ضيفي من عزاز شادي دالاتي المحامي ومدير مركز وتد للدراسات، وأشكر أيضا دكتور مؤيد قبطور عضو مجلس الشعب وأحد وجهاء مدينة عزاز، كنت معنا من عزاز، والشكر أيضا لدكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي كان معنا من دمشق، شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

نشرة إخبارية جديدة، مرحبا بكم. مقتل شخص وإصابة آخرين باشتباكات بين عائلتين في حي بني زيد بحلب، والأمن الداخلي ينتشر في المنطقة لتأمين الأوضاع. وزارة الداخلية تعلن القبض على كرم إبراهيم المتهم بجرائم حرب خلال عهد النظام المخلوع، وتقول إنه شارك في استهداف قوات أمنية. تعيينات إدارية جديدة تشمل 5 مناطق في الحسكة، والإدارة المحلية تعين مكتبا تنفيذيا مؤقتا لمجلس المحافظة. الجيش الأمريكي يعلن إكمال الموجة التاسعة من الضربات على إيران، ومباحثات إسرائيلية أمريكية بشأن تصعيد عسكري محتمل.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. مشاهدين، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص وإصابة آخرين في اشتباكات بين عائلتين بحي بني زيد بمدينة حلب. وأضاف مراسلنا أن الأمن الداخلي انتشر في المكان وسط حالة استنفار عقب الاشتباكات للسيطرة على الأوضاع. حول هذا الموضوع للمزيد من التفاصيل معنا إبراهيم الخطيب، مراسل تلفزيون سوريا من حلب. إبراهيم، ضعنا في المشهد إذا سمحت.
1: نعم بالتأكيد، صباح الخير. حتى الآن قوى الأمن الداخلي ما زالت منتشرة في حي بني زيد في مدينة حلب، وهو أحد الأحياء التي تقع وسط المدينة بشكل أساسي. هذا الانتشار يأتي بحثا عن من قالت قوى الأمن الداخلي أنهم متسببين البارحة في اندلاع مواجهات بالأسلحة النارية. المشكلة حقيقة حصلت بين عائلتين، تطورت بعد ذلك لاستخدام الأسلحة النارية واشتباكات حصلت في الحي، أدت هذه الاشتباكات إلى مقتل شخص وإصابة آخرين. وقوى الأمن الداخلي تدخلت وبدأت فعليا بفض الاشتباك وأيضا محاولة السيطرة على الموقف وتحويط المشكلة بالكامل، وإضافة إلى البحث عن من قالت بأنهم تسببوا بهذه الاشتباكات التي تطورت في حي بني زيد والتي استمرت لبعض الوقت حتى تدخلت قوى الأمن الداخلي التي ما زالت كما ذكرت تنتشر في المكان. تحدث حقيقة عن مشكلة هي الثالثة التي تحصل في محافظة حلب خلال 3 أيام. إحدى الاشتباكات التي حصلت أو إحدى أيضا المشاجرات التي حصلت في حي اليسر قبل يومين هي مشاجرة أيضا عائلية بين عائلتين، تطورت بشكل سريع لاستخدام الأسلحة النارية واشتباكات بوسط الحي الذي يعتبر أحد الأحياء أيضا المكتظة بالسكان، والتي نتج عنها هذه الاشتباكات. تحدث عن وصول 3 إصابات بين الأهالي. قوى الأمن الداخلي أيضا تدخلت في هذه المشكلة وقامت باعتقال كل من قالت بأنهم تسببوا بوصول المشكلة إلى استخدام الأسلحة النارية. البارحة أيضا كانت هناك حقيقة مشكلة بين عائلتين، أيضا تطورت استخدام الأسلحة النارية حتى أن قوى الأمن الداخلي قالت بأنه خلال عملية تدخل قوى الأمن الداخلي كان هناك إطلاق نار على إحدى الدوريات، وفعلا تمكنت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الوجهاء الموجودين في مدينة إعزاز من تحويط المشكلة وأيضا اعتقال من تسببوا بالاشتباكات الحاصلة في المدينة والتي استمرت أيضا لساعات. إضافة أيضا إلى المشكلة الأخيرة التي تثير تساؤل الأهالي هنا في محافظة حلب عن وصول كثير من المشاجرات التي تعتبر أمر طبيعي بين الأهالي في كل المناطق إلى الاحتكام للسلاح بالدرجة الأولى، وصول هذا الاحتكام للسلاح لاشتباكات في مناطق سكنية مكتظة تؤدي بعمومها إلى وجود ضحايا وإصابات.
0: إبراهيم الخطيب، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا لك. هذا وكانت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حلب أعلنت استعادة الهدوء في مدينة إعزاز شمالي المحافظة عقب اشتباكات مسلحة اندلعت على خلفية خلاف محلي تخللها استهداف دورية لقوى الأمن الداخلي أثناء تدخلها لفض الاشتباكات، في حين تواصل الأجهزة الأمنية هناك ملاحقة المتورطين.
2: ليلة على فيها صوت الرصاص في مدينة إعزاز شمالي حلب. إطلاق نار كثيف جاء بعد شجار بين أفراد من المدينة تطور إلى استخدام السلاح، ما استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي لفرض الأمن واستعادة الهدوء إلى المنطقة. الخلاف المحلي سرعان ما ارتفعت حدته إثر استهداف إحدى دوريات الأمن الداخلي أثناء تدخلها لفض الاشتباك المسلح داخل المدينة في حادثة استدعت استنفارا أمنيا واسعا وتعزيزات ميدانية لاحتواء المشهد. بعد الاشتباكات دفعت السلطات بتعزيزات إضافية انتشرت فيها قوى الأمن الداخلي في أحياء المدينة ومداخلها بالتزامن مع إقامة حواجز أمنية مؤقتة في إطار إجراءات هدفت إلى احتواء التوتر وملاحقة المتورطين ومنع تجدد الاشتباكات.
3: نحن هذا السلاح ما وصل فينا لبعض الحيات 15 سنة
4: بفضل الله. بفضل الله.
3: ما يستعمل على الدولة.
2: وفي ظل هذه التطورات عقد قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب لقاء مع وجهاء المدينة، أكد من خلاله أن السلاح لا يستخدم في مواجهة الدولة، في حين شدد وجهاء المنطقة في بيان على انتهاء التوترات ووقوفهم إلى جانب الدولة.
5: هذا المساء والذي أحزنت أهالي مدينة
2: حادثة تأتي بعد ساعات من توتر مشابه شهده حي الميسر في مدينة حلب، وهي أحداث تعيد ملف الأمن وضبط السلاح إلى واجهة المشهد مجدداً في وقت تمضي فيه الحكومة في مساعيها لتعزيز حضور مؤسساتها الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو ترسيخ الاستقرار ومنع تكرار الحوادث الأمنية في عموم البلاد.
0: ونبقى مشاهدين في التطورات الأمنية، حيث أعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعو كرم حافظ إبراهيم المتهم بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الداخلية أن المقبوض عليه تولى قيادة مجموعة من المدفعية في السويداء وشارك في قصف مناطق مدنية في درعا خلال الثورة قبل نقله إلى جبهات القتال في حمص وإدلب. وأشارت أيضا إلى أن المدعو إبراهيم شارك في استهداف رتل أمني خلال أحداث السادس من أذار العام الماضي، ثم انتقل إلى الكلية البحرية للمشاركة في استهداف القوات الأمنية بالمدفعية قبل أن يفر بعد استعادة السيطرة على المنطقة. كما شارك في تجمع تحريضي بدعوة من غزال غزال وحيازته مسدسا حربيا، وقد كلف أحد الأشخاص برصد تحركات قوى الأمن الداخلية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط قرية عين القاضي بريف القنيطرة بثلاث قذائف مدفعية. كما قصفت قوات الاحتلال بثلاث قذائف مدفعية السهول الزراعية غربي قرية صيدا الجولان في ريف القنيطرة. ويأتي الاعتداء بعد سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية التي تشهدها محافظة القنيطرة خلال يوم واحد، وشملت قصفا لمحيط قرية الحميدية بعدد من القذائف إضافة إلى توغلات أخرى في مناطق متفرقة. هذا وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن اعتراض طائرة مسيرة رصدت في منطقة الحدود مع سوريا. وبدوري أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن طائرات حربية إسرائيلية حلقت في سماء القنيطرة، وذلك تزامنا مع سماع دوي انفجارات في منطقة جبل الشيخ. وقال جيش الاحتلال إن اعتراض المسيرة جرى من دون تفعيل صافرات الإنذار، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصافرات لم تفعل لعدم وجود تهديد للتجمعات السكنية في المنطقة. وللتفاصيل معنا الآن محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. محمد فهد، ما تفاصيل التوغلات الإسرائيلية في المكان؟
4: نعم، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يعني يتوغل داخل محافظة القنيطرة. يعني البارحة كان هناك أو اليوم صباحا كان هناك توغل في بلدة صيدا الجولان على الطريق الوصل باتجاه بلدة صيدا. طبعا نصب حاجز مؤقت وقام بتفتيش المرة، وبعد تقريبا نصف ساعة أو ساعة انسحب باتجاه الجولان المختل. أيضا يعني كان هناك البارحة ليلا استهداف بقذائف مدفعية ربما هي تدريبية حسب يعني رصد الأهالي هناك، أطلقت من داخل الجولان المختل باتجاه قرية عين القاضي ومنطقة قرية أبو رجم في ريف القنيطرة الجنوبي. ثلاث قذائف سقطت هناك بمحيط الأراضي الزراعية دون يعني تحقيق أي إصابة أو دون يعني إصابة أحد من الأشخاص المدنيين. أيضا كان هناك استهداف آخر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه تل أحمر شرقي، أطلقت هذه القذائف من تل أحمر الغربي باتجاه تل أحمر شرقي دون أيضا أي إصابة. ولكن يعني هناك في كل مرة يطلق هذه القذائف المدفعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة. أيضا كان في بلدة الحميدية أو على أطراف بلدة الحميدية كان هناك قصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. فيعني التوغلات ويعني التصعيد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ ربما في هذا الأسبوع بعد يعني تراجع في نسبة التوغلات والتحركات الإسرائيلية، بدأ اليوم أو منذ البارحة من جديد يتوغل ويصعد من عملياته العسكرية سواء من استهداف بعض الأراضي الزراعية ومحيط القرى والبلدات، أيضا عن نصب حواجز مؤقتة داخل القرى والبلدات. أيضا كان هناك بالفعل البارحة صد يعني او اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن استهداف مسيره فوق جبل الشيخ فوق الحدود السوريه حسب ما قال جيش الاحتلال الاسرائيلي. بالفعل شهدنا بالعين المجرده استهداف جسم غريب فوق جبل الشيخ من الجهه الشماليه للقنيطره، وبعد ذلك تلاه يعني تحليق للطيران الحربي. خرج الطيران الحربي بثلاث طلعات جويه في سماء القنيطره، طبعا الطلعه الثالثه كانت على علو منخفض تحلقت داخل يعني الأجواء السورية فوق محافظة القنيطرة، وبعد ذلك هدأ الطيران. حتى هذه اللحظة لم يعرف ما سبب يعني ما هي الجهة التي أرسلت هذه المسيرة، من هي الجهة التي أرسلت هذه المسيرة، هل هي من حزب الله أم هي من إيران؟ لكن هي بصراحة الاستهداف كان قريب يعني من جهة تواجد أو سيطرة حزب الله في المنطقة، قريب من جنوب لبنان.
0: نعم، محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من القنيطرة، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بارتفاع حصيلة ضحايا حادث السير الذي وقع في أوتوستراد دمشق درعا إثر انقلاب سيارات إلى 5 وفيات من بلدة حيط بريف درعا. ومن جانبها أفادت مصادر محلية هناك بوفاة كل من يوسف العيشات ومحمود العيشات وحميد العيشات وخالد العيشات وخلدون العيشات متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها. أجرى الرئيس أحمد شرع سلسلة تعيينات على المستوى الأمني والاستخباراتي تقضي بتعيين أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني بالإضافة إلى مهامه وزيرا للداخلية، وكذلك حسين السلام معاونا، إضافة إلى تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات.
5: سيكون في نوع من الإدماج الحقيقي للوضع السوري.
6: إعادة تشكيل للمشهد الأمني في سوريا تجسدها سلسلة تعيينات أصدرها الرئيس أحمد الشرع، من ذلك تعيين وزير الداخلية أنس خطاب بمنصب إضافي وهو مدير مكتب الأمن الوطني، وتعيين حسين السلامة معاونا له، كما جرى تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة وملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. المشهد الأمني تبدل عدة مرات في سوريا ما بعد التحرير، بما يعكس حجم التحديات الأمنية والحاجة لإعادة توزيع المسؤولين والصلاحيات وتغيير هيكلية المؤسسات الأمنية وبنيتها. فكان هناك على سبيل المثال لا الحصر تعاقب على جهاز الاستخبارات ما بين أنس خطاب ثم حسين السلامة والآن عبد القادر طحان. أما بالنسبة للمؤسسات فقبل عام ونيف تم الإعلان عن تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ورئيس الاستخبارات واستشاريين وتقني، من دون أن يتلو ذلك نشاط معلن للمجلس. واليوم يعلن عن هيكلية قيادية لمكتب الأمن الوطني مع تساؤلات حول دوره وصلاحياته، بيد أن التزامن التاريخي فرض نفسه، ففي 18 من تموز عام 2012 وقع تفجير بمبنى الأمن القومي في دمشق زمن النظام المخلوع، قتل خلاله عدد من كبار أعضائه، وبدا أن دوره انتهى منذ ذلك الحين. وكما يعلن المسؤولون باستمرار فإن ثمة عقلية أمنية جديدة يتم تبنيها ومأسستها في العهد الجديد لتواجه جملة من التحديات الداخلية والخارجية. فإلى أي حد تكون السياسات الأمنية والتعيينات قادرة على الإمساك بكل المشكلات وإدارتها وحلها؟

0: على صعيدي المحاكمات، نشرت وزارة العدل شهادة أولية لأحد الشهود في قضية المتهم وسيم الأسد، معلنة أنها ستواصل نشر شهادات أخرى تباعا بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة، وذلك في إطار إجراءات القضية.
1: حوالي سنة 2018 استدعاني المدعي عليه وسيم الأسد على البورتو وقال لي أنه أنا بدي شاركك بمكتب العريضة بالتخليص. أنا مخلص جمركي وكيل بحري من 20 سنة، فأنا تمنعت، كنا نشتغل أنا وشاب اسمه، حكيت مع قلت له هذا هيك بدي شارك.
0: أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قرارات بتعيينات إدارية جديدة في عدد من مناطق محافظة الحسكة، تضمنت تكليف عدد من المديرين الإداريين في مناطق ونواحي المحافظة. وشملت القرارات تكليف عبد الله علي الجعشم مديرا لمنطقة رأس العين، ومحمود أحمد خضر مديرا لناحية الهولة، وخالد إبراهيم صالح مديرا لناحية الجوايدة، وأشير محمد شرو مديرا لمنطقة المالكية، وجيهان سعيد هشام مديرا لمنطقة القامشلي. هذا وعينت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مكتبا تنفيذيا مؤقتا لمجلس محافظة الحسكة، وأصدرت القرار رقم 41 القاضي بتعيين المكتب التنفيذي المؤقت وتأليفه من 10 أعضاء استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري وقانون الإدارة المحلية إلى حين إجراء انتخابات جديدة. دعت مديرية التربية والتعليم في محافظة الحسكة المعلمين المفصولين لأسباب تتعلق بالثورة إلى استكمال إجراءات إعادتهم إلى العمل. وأوضحت المديرية أن المراجعة مستمرة حتى نهاية شهر تموز الجاري لجميع المعلمين الذين لم يراجعوها بعد لاستكمال إجراءات توقيع عقودهم، مشددة على ضرورة الالتزام بالمدة المحددة لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة تمهيدا لإعادتهم إلى العمل. أصدرت إدارة منطقة عفرين بريف حلب تعميما يلزم أصحاب الفعاليات التجارية بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات بالليرة السورية. وأوضحت الإدارة أن التعميم يستند إلى تعليمات وزارة الاقتصاد والصناعة، مطالبة بوضع بطاقات سعرية واضحة ومقروءة، وذلك تعزيزا لشفافية في الأسواق مع إمكانية الإعلان خلال المرحلة الحالية بالليرتين السورية والتركية أيضا شريطة اعتماد الليرة السورية سعرا أساسيا عند البيع. وحذرت الإدارة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، داعية أصحاب المحال للتعاون مع الجهات الرقابية التي ستنفذ جولات ميدانية على الأسواق. وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي لتعزيز تطوير سلسلة قيمة الغذاء في سوريا، وتشكل المذكرة الاتفاقية الثالثة بين الجانبين خلال عام ونصف العام، وتهدف إلى دعم مشاريع إعادة تأهيل المخابز والمطاحن والصوامع وتبادل الخبرات بين الجانبين، وذلك بعد إنجاز الطرفين ما بين 60-70% من أعمال تطوير قطاع المخابز خلال المرحلة السابقة، على أن يستمر الإطار العام للتعاون بين الطرفين لثلاث سنوات وفق الأولويات الوطنية. قال معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان إن الوزارة أعادت تأهيل 1285 مدرسة منذ بداية عام 2026. وأشار عنان في تصريحات نقلتها سانا إلى أن أعمال التأهيل تنفذ وفق مواصفات هندسية حديثة، وكذلك هوية بصرية موحدة، وتشمل ترميم الأبنية الإنشائية وصيانة الأبواب والنوافذ وتأهيل البنية التحتية وطلاء المباني، إضافة إلى تزويد عدد من المدارس بمنظومات للطاقة الشمسية. وبين أن أكثر من 6000 مدرسة ما تزال بحاجة إلى إعادة تأهيل. أعلنت وزارة الطوارئ تنفيذ فرقها 981 عملية إزالة لذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب خلال النصف الأول من العام الجاري، وأوضحت الوزارة أن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام أجرت 369 عملية مسح غير تقني إلى جانب 631 جلسة توعية لتعزيز الوعي بمخاطر مخلفات الحرب وسبل الوقاية منها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تأمين المواقع المتأثرة والتحقق من خلوها من المخلفات بما يسهم في تهيئة الظروف لعودة المدنيين إليها بأمان. اندلع حريق في منطقة قريبة من مشفى حمص الجامعي قبل أن تتمكن فرق الإطفاء هناك من التعامل معه من دون أن تمتد النيران إلى حرم المشفى أو تؤثر على سير العمل بداخله. وقالت مديرية إعلام محافظة حمص إن الحريق وقع على بعد عشرات الأمتار من المشفى الجامعي، مؤكدة عدم تسجيل أي أضرار في مرافقه أو أقسامه. ونقلت المديرية في بيان لها صحة الأنباء المتداولة عن نقل المرضى من داخل المشفى بسبب الحريق، مشددة على أن العمل استمر بصورة طبيعية ولم تنفذ أي عملية إخلاء أو نقل للمرضى. أطلقت وزارة الصحة حملة دفعة بلاء من مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق، وذلك بدعم من مؤسسة قطر الخيرية وتنفيذ مؤسسة سوريا للإغاثة والتنمية. وتشمل الحملة محافظات دمشق وحلب وحمص وحماة وإدلب، وتهدف إلى إجراء أكثر من 830 عملية جراحية تشمل جراحة القلب المفتوح وإصلاح التشوهات القلبية للأطفال وزراعة القوقعة وإزالة السادة. وفي ريف إدلب أثار قرار ربط رسوم المياه والنظافة مع فاتورة الكهرباء استياء بين الأهالي، إذ فرض عليهم دفع رسوم إضافية خلال دفع فواتير شحن الكهرباء عبر تطبيق شامكاش لقاء خدمات لا تصل إلى قراهم حسب قولهم.
2: لم يكن مصطفى يتوقع أن عملية شحن الكهرباء لمنزله ستلزمه بدفع رسوم خدمات لا يستفيد منها أساساً، فالرجل الذي يعتمد على بئر خاصة لتأمين احتياجاته من المياه فوجئ بإضافة رسوم المياه والنظافة بشكل إجباري ضمن فاتورة شحن الكهرباء.
3: أنا عن نفسي أنا عندي بئر مي ارتوازي، ماني ممدد شركة، حتى أول ما حطوا الفواتير دفعوني مي، يعني دفعوني فاتورة مي وأنا ما عندي مي شركة أبدا، وفي ناس كثير ما بتوصل للمي وعم يدفعوا فاتورة المي، مضطرين يدفعوا فاتورة المي.
2: يشتكي العديد من سكان ريف إدلب من فرض رسوم إضافية عبر تطبيق شامكاش قيمتها $2.20 لصالح مؤسسة المياه و$1 لصالح شركة النظافة، رغم أن كثيرا من القرى والأحياء لا تصل إليها هذه الخدمات بشكل منتظم، ما يجبر الأهالي على دفعها مقابل تمكنهم من شحن الكهرباء.
4: لأنه في ناس كتير أنا أحدهم ما عم بستفيد من خدمة بصراحة لا النظافة ولا المياه. يعني أنا اليوم لما من أصل 10 مرات 9 مرات أنا بدي أشتري صهاريج، هاي مو إفادة، وأنا عم بضطر أدفع.
5: فأنا اليوم بدي أروح أعبي كهرباء، ليش لا أدفع مي لحتى أني أعبي كهرباء، أو ليش لحتى أني أدفع نظافة ومياه سوا لحتى أني أعبي كهرباء؟ فبتمنى هذا الأمر ينفصل عن الكهرباء. فأنا ربما ساكن بمنطقة بعيدة، ربما المياه ما عم توصلني بشكل كامل، ربما ما عم توصلني بالمقدار المفروض عليه كل شهر مثلا يوصل. هلا ربما من ناحية مثلا

0: غير متوفرة لهم وربطها بخدمة أساسية كالكهرباء، ويطالب السكان الجهات المعنية بفصل رسوم المياه والنظافة عن عملية شحن الكهرباء، واعتماد آلية عادلة تضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية مقابل خدمات لا يحصلون عليها.
1: نقل مزارعون عائدون حديثا إلى قرية مجدل كيخيا في جبل الأكراد بريف اللاذقية تقنيات زراعية حديثة، وهي مستوحاة من تجربتهم في دول الاغتراب في محاولة لرفع الإنتاج وتحسين جودة المحصول.
2: بعد سنوات من النزوح عاد إسماعيل وإخوته إلى أرضهم في قرية مجدل كيخيا بجبل الأكراد ليجدوا بستانهم الذي تركوه مقفرا طالته سنوات الخراب، وأشجاره تلفت خلال فترة سيطرة النظام المخلوع على المنطقة، لكنهم قرروا أن يبدأوا من جديد ويعيدوا الحياة إلى أرضهم.
3: بعد التحرير ما بكفي بس نرجع نحن على سوريا، لازم نرجع نحيي المنطقة بعد دمار أكثر من 14 و15 عام من قصف وتهجير، فنحن كانت المنطقة عم تعاني من نقص بكل الموارد، فحبينا يكون هذا المشروع بداية انطلاقة لإحياء المنطقة على المستوى الزراعي.
2: لكن العودة هذه المرة لم تكن بالأساليب التقليدية، إذ اعتمدوا على طريقة زراعية حديثة مستوحاة من التجربة الهولندية من خلال استجلاب غراس ذات مواصفات عالية ومقاومة للأمراض وزراعة أصناف متنوعة وفق أساليب حديثة في محاولة لرفع الإنتاج وتحسين جودة المحصول.
4: نحن اعتمادنا بالجبل على الزراعة، وهذا شغلنا وعملنا بالجبل، وإن شاء الله هذا المشروع يكون ناجح، والآن عم نراقب المشروع وناطرين إن شاء الله خير.
2: وتختصر هذه التجربة قصة كثير من العائدين إلى قراهم بعد سنوات من النزوح واللجوء، إذ بات استصلاح الأراضي وإدخال أفكار زراعية جديدة وسيلة لاستعادة مصدر الرزق وإحياء الأراضي التي أنهكتها سنوات الحرب وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والإنتاج.
5: بين أشجار تزرع من جديد وأراض تستعيد نبضها، يكتب العائدون فصلا جديدا من العمل والإنتاج في مشهد قد يشجع مزيدا من النازحين على العودة واستصلاح أراضهم الزراعية. للتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، ريف اللاذقية.
1: وصلت إلى محافظة دير الزور محولة كهربائية جديدة بجهد 230 كيلو فولت تمهيدا لتجهيزها وتركيبها في محطة التيمة، ومن المتوقع أن ترفع المحولة استطاعة المحطة بما يسهم في استقرار الشبكة وتقليص ساعات انقطاع الكهرباء في المحافظة.
6: طبعا امبارح ليلا وصلتنا محولة 125 ميجا، طبعا هاي المحولة محولة احتياط، طبعا عندنا محولة ايضا 125 ميجا، ولكن ما ممكن نحملها بالحمل الكامل بسبب امور تقنية. حاليا المحاولة الجديدة سوف تضع بالخدمة خلال ايام قليلة ان شاء الله باذن الله، ولكن يلزمها بعض الترتيبات من تجهيزات دخول 230 وخروج 66، وان شاء الله باذن الله خلال ايام توضع بالخدمة ويتحسن واقع الكهرباء في محافظة دير الزور.
1: أعلنت وزارة الطاقة البدء بتنفيذ جولات رقابية مكثفة على محطات الوقود في المحافظات عقب شكاوى تتعلق بمواصفات البنزين. وأوضحت الوزارة أن الرقابة تشمل تتبع حركة المشتقات النفطية منذ خروجها من المصافي حتى وصولها إلى المحطات وسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مشيرة إلى أنه عند ثبوت أي مخالفة تحجز الكميات المخالفة وتحال العينات إلى المخابر المتخصصة مع تنظيم الضبط القانوني بحق المتلاعبين. قالت وكالة بلومبرج إن سوريا تتجه سريعا لتصبح أكبر مركز لتصدير الزيت الوقود في الشرق الأوسط، وذلك بعد استحواذها خلال أشهر قليلة على أكثر من ربع صادرات المنطقة من هذه المادة. وأوضحت الوكالة الدولية أن العراق يعتمد على نقل زيت الوقود عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر المتوسط في محاولة منها لإعادة

إعادة توجيه صادراتها بعيدا عن مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن آلاف الشاحنات تنقل أو تنقل الإمدادات إلى الموانئ السورية قبل إعادة شحنها إلى الأسواق الخارجية، ما يعزز موقع سوريا كممر بديل ومركز متنام لتجارة الطاقة في المنطقة.

0: وفي الأخبار الدولية مشاهدينا، قال الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوما على ما وصفه بمركز قيادة للعدو في منطقة التنف السورية وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية. وقال الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ الهجوم انتقاما لمقتل جنود إيرانيين في مدينة إيرانشهر جنوب شرقي البلاد. وسبق للحرس الثوري الإيراني أنه أعلن قبل يومين مهاجمة قاعدة التنف السورية التي انسحب منها الجيش الأمريكي في شباط الماضي. وكان مصدر عسكري سوري قد نفى في وقت سابق تعرض القاعدة للقصف، إضافة إلى خلو المنطقة من جنود أمريكيين. وفي السياق أيضا، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اكتمال ضرباتها على إيران المستمرة لليلة التاسعة على التوالي. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية، إضافة إلى منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات اتصالات. وبحسب الجيش الأمريكي أيضا، فإن الهدف من هذه الضربات تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن والبحارة بمضيق هرمز. وفي المقابل، أفاد إعلام إيراني بوقوع انفجارات في مدن مختلفة. قالت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إنها تلقت تقريرا عن وقوع حادث على بعد 8 أميال بحرية شمال غربي كمزار في عمان. وأوضحت الوكالة البريطانية أنها تلقت أيضا معلومات من سلطات عسكرية تفيد باشتعال النيران في سفينة لم يتم تحقق بعد من سبب الحريق على متنها. من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل عزمها تكثيف هجماتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران واتساع المخاوف من تداعياته الإقليمية. ونقلت الهيئة عن مصدرين أمنيين لها، أحدهما إسرائيلي والآخر أمريكي، أن واشنطن تفضل إبقاء إسرائيل خارج دائرة المواجهة في المرحلة الحالية رغم بحث سيناريوهات تتضمن احتمال شن إيران لهجمات على أهداف داخل إسرائيل. وأضاف المصدران أيضا أن التقديرات المطروحة تشير إلى أن احتمال استهداف إيران لإسرائيل ما يزال قائما، ما قد يدفع تل أبيب إلى الرد داخل الأراضي الإيرانية، وهو سيناريو لا ترغب واشنطن في حدوثه بالوقت الراهن. معنا الآن للنقاش سيد هادي صبارنا، صحفي من القدس المحتلة. سيد هادي، مرحبا بكم. كيف تتابعون وكيف تتابع التيارات الإسرائيلية يعني الضربات الأمريكية على إيران ودخول إسرائيل المحتمل على الخط؟
1: نعم، تتابع إسرائيل بجهوزية تامة لدخول إسرائيل على الخط في أي لحظة من اللحظات، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت واشنطن أبلغت بشكل رسمي إسرائيل بأنها تستعد لتكثيف الضربات الجوية على إيران على مناطق عدة داخل على النظام الإيراني. ولذلك أيضا واشنطن أرسلت عدد من طائرات تزود بالوقود، عشرات الطائرات تزود بالوقود أرسلتها إلى إسرائيل، وبعضها بدأ يصل إلى مطار بن غوريون. هذه الاستعدادات تستعد إسرائيل في أي لحظة لدخولها على الخط، أو تستعد إسرائيل في حال أن إيران أقدمت على ضرب إسرائيل أن إسرائيل ستقوم بالرد على إيران. لذلك تخشى إسرائيل في الوقت الحالي من ضربة مفاجئة من قبل إيران على إسرائيل نتيجة لتكثيف الضربات الأمريكية على النظام الإيراني. عشرات الطائرات تزود بالوقود وطائرات F-16 والF-35 وصلت إلى إسرائيل قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية والمناطق الجوار، خاصة بعد استهداف إيران لعدد من القواعد الأمريكية في مناطق الجوار. فرأت واشنطن بأن المكان الآمن في الوقت الحالي هو إسرائيل، لأن إسرائيل لم تتعرض لضربات، لكن في نفس الوقت تخشى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من شن ضربات من قبل إيران باتجاه إسرائيل.
0: فيما يخص ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية هذه بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل عزمها تكثيف الهجمات ضد إيران خلال الفترة المقبلة، وأن المصادر تحدثت أيضا عن أن واشنطن تفضل إبقاء إسرائيل خارج دائرة المواجهة، إلى أي مدى يمكن أن نقول أن تل أبيب على قناعة بالموقف الأمريكي؟
1: تل أبيب على قناعة بالموقف الأمريكي، وتل أبيب حتى هذه اللحظة لم تتدخل في الحرب على إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي بعد عودة إطلاق النار بين الجانب الإيراني والأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل تستعد في أي لحظة، والشارع الإسرائيلي يستعد في أي لحظة، وهو على جهوزية تامة من عدة أسابيع في حال كان هناك أي ضربات أمريكية، ضربات من قبل إيران على إسرائيل، فإن إسرائيل ستقوم بالرد. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ بالأمس هيئة البث الإسرائيلية بأنه سيزيد من الضربات على إيران، وتتوقع واشنطن بأن يكون هناك ضربات من قبل إيران على إسرائيل ردا على هذا التصعيد الذي ستشهده إيران في الساعات القليلة القادمة.
0: فيما يخص السيناريوهات المحتملة هذه، يعني كيف يقدر الإسرائيليون المواجهة القادمة، يعني إذا ما حدث تصاعد في الأمور؟
1: نعم، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقوم بضرب البنى التحتية وسيقوم بضرب مصادر الطاقة داخل إيران، إسرائيل تخشى من الضربات الإيرانية التي ستصل إلى إسرائيل في حال قامت إيران بضرب إسرائيل. لذلك تستعد الجيش الإسرائيلي يستعد المستوى السياسي لهذه الضربات، ويتوقع بأن تكون هذه الضربات أشد قوة مما سبق، لأن في السابق عندما كانت إيران تضرب إسرائيل وتضرب المطارات الإسرائيلية كانت الرقابة العسكرية في البداية تتكتم على هذه الضربات، لكن فيما بعد كان يعلن بأن الضربات الإيرانية أصابت أهدافها بدقة، وهذا ما شاهدناه خلال إطلاق النار السابق عندما كانت إيران تطلق الصواريخ وتصيب أهدافها بدقة خاصة الأهداف التي نتحدث عن قاعدة ديفيد في النقب المحتل، وهي قاعدة التي تنطلق منها الطائرات الإسرائيلية لضرب إيران ومطار بن غوريون والذي تعرض لعدة ضربات سابقا.
0: نعم، هذه صبرنا الصحفي، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. الآن انضم إلينا في نفس الموضوع مشاهدينا سيد عبد الرحيم خليفة، الكاتب في الشأن السياسي من بوخارست. سيد عبد الرحيم مرحبا بك. بهذه الأوضاع هل يمكن القول بأن اتفاقية الإطار بين الجانبين بين واشنطن وطهران قد انتهت؟
2: صباح الخير أستاذ عبد المنعم، شكرا لكم ولجهودكم في تلفزيون سوريا، شكرا لجمهوركم الكريم. يعني لا شك أن هذه الهدنة التي أعلن عنها كإطار عام للتفاوض ومن ثم يعني الوصول إلى اتفاق نهائي كانت منذ اليوم الأول مهددة الحقيقة بالخروقات من قبل الجانبين، الأمريكي من جهة والإيراني من جهة أخرى. أنا أعتقد أنه في الأيام الأخيرة نحن أمام اليوم التاسع الحقيقة من الضربات التي توجهها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران، وأعتقد أن هذه المرة هذا إعلان واضح وصريح بأن ما تم الاتفاق عليه أصبح من الماضي، نحن أمام وقائع جديدة تفرض الحقيقة حديثا آخر، ربما هذا يمكن أن يدخل به الوسطاء مرة أخرى على الخط. ولكن أنا أعتقد اليوم أن هذه الموجة من التصعيد التي تترافق وتتزامن مع انتهاء المونديال العالمي لكرة القدم، وهذا كان أيضا متوقعا لم يكن مفاجئا، الكل كان يعلم تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تذهب إلى تصعيد في هذه الحرب في ظل وجود المونديال وقسم منه أو جزء منه يتم على أراضيها. نحن أمام وقائع اليوم جديدة، أمام موجة كبيرة من التصعيد، أعتقد أنها ستكون مختلفة عن السابق.
0: ما أسبابها في الأساس سيد عبد الرحيم؟ يعني هل يمكن أن تكون الولايات المتحدة تريد تحريك طاولة المفاوضات؟
2: يعني أستاذ عبد المنعم لو تتذكر جميعا أن النقاط التي تم الإعلان عن أن إيران قبلت بها كان هذا أمرا مفاجئا، كما أنه النقاط التي تم الإعلان عنها بأن الولايات المتحدة الأمريكية قبلتها وستمضي بها لإنجاز هذا الاتفاق كانت أيضا مستغربة، لأن حقيقة من يتبصر ويقرأ هذه البنود يعلم تماما أنها كانت ثقيلة وصعبة جدا على كلا الطرفين، فلذلك لم يكن مستغربا أبدا اليوم أن يتم أن نلجأ مرة أخرى أو نعود مرة أخرى إلى الحقيقة إلى هذه الموجة من التصعيد والحرب في ظل يعني كل هذه المعطيات. اليوم أعتقد أن يعني الموجة هذه لن تكون كسابقاتها، أعتقد أن هناك يعني أجواء عالمية تشير بأننا مقدمين على موجة كبيرة من التصعيد بين الجانبين لن تنتهي وتتوقف كما جرى في المرة الماضية، وأعتقد أن أي إطار لاتفاق جديد سيفرض شروطا جديدة مغايرة ومختلفة على إيران. لن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى اعتقادي بأن تذهب إلى يعني اتفاق مع إيران كما كان في السابق، ربما كان اليوم الوضع مختلف ميدانيا، لذلك هي لن تقبل، خصوصا أن هناك تصريحات واضحة تقول بأن لدى الإدارة الأمريكية رغبة واضحة بالسيطرة على مضيق هرمز، وهي تقوم بذاتها بنفسها بتسيير الملاحة الإقليمية والدولية في هذا المضيق، وهذا الشريان الحيوي المهم للتجارة العالمية لنقل الطاقة ولعبور السفن. أنا أعتقد أن هذا الاتفاق أصبح في الماضي، اليوم ربما نكون إذا ما حصل اتفاق لكن بشروط جديدة لن تكون كما كان في السابق. لن تكون
0: هل الطرفان جاهزان لما تقول أستاذ عبد الرحيم؟ هل الطرفان جاهزان لدخول معركة جديدة؟ وهل من أوراق لازالت موجودة يمكن أن تتحرك؟
2: يعني أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير من عوامل القوة، كما أن إيران دعنا نقول أن لديها الكثير من أوراق القوة التي ربما تستخدمها في هذه المعركة. أنا أعتقد حتى أن يعني اليوم إيران ربما تقوم بضرب أو استهداف بعض المواقع داخل إسرائيل كانت في الحرب الماضية في الجولة السابقة من هذه كانت في الجولة السابقة من هذه الحرب لم تستهدفها. أنا أعتقد اليوم ربما يكون هناك في توسعة لمناطق الحرب وفي ذات الوقت لضرب أهداف أكثر نوعية بالنسبة إلى إيران، كما أن الرئيس الأمريكي وأمريكا نعم لديهم من القوة لديهم من القدرة، يعني نحن أمام إمبراطورية لم يعرف التاريخ مثيلا لها على مستوى القوة العسكرية، على مستوى ما تمتلكه من أسلحة وذخائر، إضافة ربما لما تمتلكه حتى من معلومات دقيقة توفرها لها التكنولوجيات الحديثة.
0: لكن نفس التكنولوجيا هذه أستاذ عبد الرحيم تحاربت بها أمريكا وإسرائيل إيران خلال الفترة الماضية، ولا زالت الأمور على ما هي عليه بل ربما تعقدت.
2: نعم، لذلك أنا أعتقد اليوم هناك ربما يكون في توسعة للحرب لتغيير المعطيات الميدانية، ربما يكون هناك استهداف لبعض الأماكن لم تكن تستهدف في المرات الماضية في الجولات السابقة قبل الحرب. مثلا يعني الرئيس الأمريكي نفسه قال ويعني أعلن بأنه يريد أن يعيد الحضارة الفارسية إلى يعني إلى قرون سبقت، فبالتالي ربما يكون هناك استهداف لمناطق حيوية جدا داخل إيران، جسور، أنفاق، مدارس، مستشفيات، سدود، كل ذلك سيؤثر الحقيقة وسيصيب إيران بمقتل. كما أن إيران يمكن أن تحرك اليوم أزرعها في المنطقة من اليمن وصولا حتى إلى حزب الله ولبنان، فأنا أعتقد ويمكن لإيران نفسها أن تطلق صواريخ أو مسيرات، ولديها إحداثيات مواقع كثيرة عسكرية وأمنية مهمة وخطيرة في ذات الوقت ربما تستهدفها إيران. أنا أعتقد أن هذه الموجة الآن من التصعيد ستذهب باتجاه توسعة رقعة الحرب واستهداف أماكن لم تكن يعني قد استهدفت في السابق، لذلك هناك خطورة شديدة اليوم الحقيقة من هذه الموجة من التصعيد قبل أن تدخل المفاوضات والوسطاء على خط الحرب.
0: الوسطاء والضامنون لما سبق من مفاوضات سيد عبد الرحيم، هل لديهم القدرة الآن لاحتواء الموقف؟
2: أعتقد أنه في النتيجة يعني مهما كان هناك من تصعيد سيبقى الباب مفتوحا أمام السياسة والدبلوماسية لعودة كل الأطراف إلى المفاوضات لمحاولة تقريب وجهات النظر، لمحاولة الحقيقة رأب الصدع الحاصل والتوصل إلى تفاهمات، وبلا شك أن الضربات ستفرض هي ميزان القوى ذاته سيفرض على كل طرف أن يقبل بشروط ربما لم تقبلها لم يكن يقبلها في السابق. يعني اليوم إذا تعرضت إيران إلى ضربات موجعة أنا أعتقد أنها ربما تقبل بما لم تكن تقبل به من قبل. كذلك الأمر بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحلفائهما في المنطقة، اليوم إيران تستهدف حلفاء أمريكا في المنطقة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، ربما يكون هناك مسعى في هذا الشأن بأن يقول الجميع للولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يجب الوصول إلى اتفاق من نوع ما يحفظ ماء وجه إيران كما ويستجيب للشروط المطلوبة منها من قبل المجتمع الدولي، وفي ذات الوقت يحفظ مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وأمن حلفائها في المنطقة. البقاء في هذه الحالة من الحرب أنا أعتقد يعني جولة تلو الجولة هدنة ثم حرب هدنة ثم حرب، أنا أعتقد أن هذا يعني ليس في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا وحلفائها في المنطقة. ربما يكون يعني حالة من الاستقرار حالة من الهدوء والأمان هذا يؤثر يعني له تأثير كبير على المستوى الدولي على المستوى الإقليمي.
0: على المستوى الإقليمي نريد أن نسأل ولكن سريعا أستاذ عبد الرحيم إذا سمحت، مردودات حرب محتملة مع إيران على المنطقة؟
2: لا شك أن المنطقة هي الخاسر الأكبر في هذه الحرب، ونحن نعلم أن دول الخليج العربي إضافة يعني إلى الأردن وحتى سوريا يعني باتت في مرمى صواريخ إيران ومسيراتها، وأن المنطقة بالكامل تدفع يعني اقتصاديا وأمنيا وعسكريا ثمن هذه الحرب الدائرة في المنطقة. لذلك أنا أعتقد اليوم نحن أيا كان المنتصر في هذه الحرب نحن ضحاياها، نحن من يدفع ثمنها، نحن الخاسرون فيها.
0: شكرا جزيلا لكم سيد عبد الرحيم خليفة الكاتب الشان السياسي، كنت معنا من بوخارست.
2: شكرا.
0: إذن مشاهدينا، أدى تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران من جهة أخرى إلى وصول النيران إلى دول خليجية بصورة مباشرة، فما هي أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج؟ نتعرف إليها في المادة التالية.

0: وفي ذات الإطار أيضا يعد مضيق هرمز وباب المندب من أهم ممرات الطاقة في العالم، وخصوصا في مجال الطاقة، ويتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما بما ينعكس على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
1: قدر الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز، لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية. ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية، وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب، الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية، بما يقارب نحو 8.5 مليون برميل نفط يوميا. لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءا كبيرا من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضا بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق والغرب، وتختصر موانئها المسافة والتكاليف في عمليات النقل.
0: في الشأن الفلسطيني، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 3 فلسطينيين في حي الزيتون بقطاع غزة جراء قصف إسرائيلي استهدف المنطقة. وبحسب الوكالة، شهد حي الزيتون قصفا مدفعيا مكثفا أعقب إنذارا بالإخلاء، وجهه الاحتلال إلى السكان، ما أجبر عشرات العائلات على النزوح، وأسفر كذلك عن مقتل فلسطينية وإصابة آخرين بجراحة. هذا ودمر الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا كاملا في حي أم ظهير جنوبي دير البلح بقطاع غزة، ما أسفر عن دمار عدد كبير من المنازل، إضافة إلى أضرار جسيمة بالمباني والممتلكات المجاورة.
2: دمار شامل واشمل من الشامل وأقوى من الشامل، لأنه اللي صار بلغونا مفاجأة، مخابرات الإسرائيلية رن على واحد من قرايبنا قال له مع المربع 5 دقائق يخلي، 5 دقائق، وانت عارف ال5 دقائق تقدر ايش تطلع ايش بوعيك، يعني لو كنت حافي وقدرت تلبس جزمتك تلحقش، ما بتلحقش. وفجاه طلعت الناس من صرعه، اللي مشرق واللي غرب واللي راحان واللي راحان، ما شفنا اقل 7 دقائق او 6 دقائق ما شفنا الا القنبله بتنفجر هنا. وزي ما انت شايف اكله المربع كل ليته بخيم، ناس نازحين راحت والناس نازحين راحت، وهنا دمار شامل زي ما انت شايف. المدنيين يا عمي مدنيين، ولا في عسكر ولا في حرب ولا في اطلاق نار ولا شيء، مدنيين استهدف المدني قبل شو اسمه، ما انت شايف كيف. امن بالله ناموا في البر اليوم الناس، اللي دبر حاله هان واللي دبر حاله هان، وضع مأساوي فوق ما تتصور.

رياضيا مشاهدينا، توج منتخب اسبانيا بلقب كاس العالم لكره القدم 2026 للمره الثانيه في تاريخه عقب فوزه الثمين والمستحق 1-0 على منتخب الارجنتين. واحتكم المنتخبان الاسباني والارجنتيني الى التمديد بتعادلهما السلبي في الوقت الاصلي من المباراه النهائيه لمونديال هذا العام. ووصل منتخب اسبانيا الذي شارك في النهائيه الثانيه له بكاس العالم سلسله الفوز بدون هزيمة للمباراة 38 على التوالي في مختلف المسابقات.

0: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
1: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
2: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
3: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
0: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
1: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
2: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
3: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
7: أن يكون في مفاوضة.
8: أنا معترض على فكرتين.
6: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
9: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
6: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: صباح الخير مشاهدينا، ويسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تتابعونا. حلقة جديدة من صباح سوريا رح رافقكم اليوم فيها أنا وروز. صباح الخير روز.
1: يسعد صباحك منى، صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا. بتمنى تكونوا بلشتوا يومكم بطاقة حلوة، وإذا لساتكم بأول فنجان قهوة أو بطريقكم للشغل، خلونا نرافقكم بهالصباح ونكون جزء من نهاركم.
0: ومثل كل صباح يا روز جهزنا لكم حلقة جديدة فيها فقرات منوعة وضيوف مميزين ومواضيع أكيد قريبة من حياتنا اليومية.
1: وأكيد منى قبل ما نبدأ جولتنا الصباحية مع مشاهدينا لازم نشوف سوا أهم عناوين حلقتنا لليوم.
0: بفقرة حكي نفسي لليوم رح نحكي عن عادة بيعملها معظم الناس، وهي الحكي مع النفس، وليش أحياناً منلاقي حالنا عم نناقش أفكارنا بصوت مسموع.
1: وبفقرة حديث بيطري رح نحكي عن أمراض الجلد والفرو عند القطط والكلاب.
0: أما بفقرة التغذية رح نحكي عن العلاقة بين التغذية والبلوغ المبكر عند الأطفال، وهل ممكن للعادات الغذائية اليومية وزيادة الوزن أنه تلعب دور بتوقيت البلوغ؟
1: وأكيد مكملين معكم بفقرات متنوعة، من أغرب قصص المونديال 2026 بفقرة خلف الشباك إلى مشاركة رامي العلي بأسبوع الهوت كوتر بباريس بفقرة الموضة، فخليكم معنا.

0: يا صباح الخير لكل مشاهدينا. اليوم عن جد صباح الخير، وهيك انتم بتعرفوا ليش يعني اليوم
1: صباح سوريا.
0: صباح سوريا. يعني اليوم استقصدنا انا وروز انه نكون معكم بالحلقه، طبعا رح نقلكم ليش بالفقرات القادمه. المهم بتعرفي روز، من يومين كنت عم احضر افتتاح معرض ناستكس للنسيج بالشام. يعني صراحة كتير شي حلو إنه اقتصاد البلد وقطاعاته المختلفة عم ترجع شوي شوي.
1: صحيح مثل ما حكيتي، وبتعرفي منى أكتر شي لفتني بالافتتاح يعني وحتى بالأجنحة بالمجمل المتواجدة ضمن المعرض بحسب حتى الشغلات اللي والفيديوهات اللي شفناها على السوشيال ميديا. لفتني إنه كل زاوية عم تعرض التراث السوري يعني وعن كل مرحلة تاريخية، يعني في قصص لكل مرحلة بهداك الوقت كيف كانت.
0: 100% وأكيد يعني روز نحن كلنا فخر انه تكون هيك قطع وهيك تاريخ حاضر ضمن هذا النوع من المعارض اللي بيثبت قديش نحن قادرين انه فعلا نرجع ننهض بكل القطاعات والمجالات المتاحه ببلدنا.
1: وبما انه هلا منى نحن عم نحكي عن هذا الموضوع، لازم كثير نضوي على سوق تاريخي رجع يحضر بقوه ضمن الاسواق السوريه، ويلي هو السوق العثماني المسقوف بمدينه حمص.
0: يعني بعد سنوات من الدمار بلش السوق يستعيد مكانته التاريخية والتجارية كمان بشكل تدريجي، يعني مع عودة التجار لمحالهم وعودة الحرف التقليدية اللي ارتبطت فيه على مدى قرون. لهيك خلونا نشوف هالتقرير ونرجع لكم.

جدنا عثمان آغا بناها، بنى الحمام، بنى الأسواق، ويعني عمل مشروع كبير بمدينة حمص، إنه خلى حتى المواطن ما يروح لهون يشتري خضرة ويروح لهون يشتري، يعني يروح عمل تجمع تجاري للصاغة، للتجار، للخضرجي، لبياعين الفواكه.

0: ولحد هلا يعني واقفة وقائمة، وهلا رجعت العالم تشتغل ورجع العالم السوق انفتح.
1: صباح الخير من جديد مشاهدينا بفقرة حكي نفسي. اليوم موضوعنا يمكن كلياتنا بنعمله بشكل يومي واحيانا من دون ما ننتبه له.
2: اكيد، وممكن نكون يعني منى عم نسوق سياره، عم نطبخ، او حتى يعني عم نفكر بقرار مهم بحياتنا، فجاه بنلاقي حالنا بلشنا نحكي بصوت مسموع مع حالنا، يا منفعلين يا مبسوطين يا خجلانين.
1: بعض الناس روز بتشوف انه هالتصرف طبيعي جدا، بينما في اشخاص بيعتبروا انه امر غريب او ممكن يكون مرتبط بمشكله نفسيه خطيره.
2: طيب انت ايمتى اخر مره منى شفتيني عم بحكي مع حالي؟
1: والله كل يوم روز.
2: مثلا يعني انا منى عندنا هي العاده، يعني هلا انا اكثر بليفل، بس
1: يعني هي بتختلف يعني حسب الايام.
2: وبضل السؤال هون مشاهدينا، نحن ليش نحكي مع حالنا؟ وهل هي العاده مفيده للدماغ والتركيز؟ ايمت ممكن تحتاج للانتباه؟ وايمت ممكن تكون فعلا هي يعني ما خطيره، او نوصل لمرحله خطيره بهي العاده؟ هذا الشيء اليوم رح نناقشه بفقره حكي نفسي مع ضيفتنا لينا الطحان، المعالجه النفسيه واستشاريه الصحه النفسيه اللي صارت معنا بالاستديو. اهلا وسهلا فيك.
3: الله يسعد صباحكم، يعطيكم العافيه.
2: بدايه دكتوره، نحن سلوكنا طبيعي ولا هو شيء استثنائي؟
3: طبيعي 100%.
1: عن جد طبيعي
3: تحت.
1: طيب يعني عن جد يعني كثير هيك في اشخاص بيحكوا مع حالهم بقلب النهار وبيكون مصاير معهم شيء، يعني انه هيك مثلا واقفه على المجله عم تجلي الجليات، ما بتلاقيها غير عم تحكي مع حالها، عم تبتسم مع حالها، او حتى عم تعصب مع حالها. ليش هذا الشيء بصير؟
3: هلا هو هذا الوضع الطبيعي على فكره، عدم وجوده هو الاستثناء. اما هو هذا الوضع الطبيعي، هو لازم انه نحن نصير نحكي مع نفسنا، مثل واحد عم يرجع يعني يراجع سلوكه، يراجع افكاره. أيوة. يصير يمرن عقله، يعني له فوائد كثير كبيره. بقى هو الوضع الطبيعي انه الانسان يحكي مع نفسه، اما وقت اللي بيفرغ دماغه من اي فكره وبيضل بحاله سكون، هون عندنا مؤشر على انه هذا الامر غير طبيعي.
2: انا كنت بعرف هاي المعلومه، يعني كنت متاكده انه الحكي مع النفس هو شيء مفيد، بس ناطره حدا ياكد لي اياها لهي المعلومه.
3: طيب بدي صديقتي، من ضمن المعايير للقلق اياما في معيار بيقول لك فراغ العقل، يعني الناس من كثر ما بتصير عندهم قلق شديد بحسوا حالهم انه كانه فضي، ما عاد عندهم ولا فكره. مشان هيك نحن كثير نعمل حديث الذاتي، يعني كثير توب
2: لازم يعني نعمله. طيب هلا انت ذكرتي دكتوره انه هو بيساعد على التركيز، بيساعدنا على ترتيب الافكار، طيب كيف بتتم هي العمليه؟
3: هلا نحن طبعا بيساعدنا على التركيز. تخيلي حالك انك انت بقلب غرفه ضيعتي مفتاح، ما انت حتصبي كل انتباهك على المفتاح لحتى انت تدوري عليه، ما انت مثل عم تمسكي ضوء وتحطي ليزر عليه. بقى انت شو عم تعملي؟ عم تجيبي اليوم كل طاقاتك وتركيزك، عم تحطيها بالفصل بالقشر الجبهي، عم تحطيها بالقشر السمعي، عم تحطيها بالتفعيل انه انا في امر محدد، هذا الامر اللي بدي اياه. ما انت شو عم تعملي؟ عم تساهمي بالتركيز،
2: يعني نعمل عصف ذهني خلينا نقول.
3: تمام، خلينا نقول مختلف كمان عن العصف الذهني، كانك انت شو عم تعملي؟ عم تركزي. هو الأكثر العصف الذهني بدك تحاولي تلاقي أكثر من بديل، أكثر من قصة. أما هون لا، أنت عم تجيبي ضوء ليزر، مو ضوء عادي. الضوء العادي هو عم يعطيك ضوء لكل الغرفة، أما الليزر هو محدد، أنت عم تجيبي شيء محدد وتركزي عليه، عشان هيك بيساعد على التركيز. عم تجيبي كل قدراتك تركزيها بأمر ما.
2: صار معي هذا الموقف منى من فترة، هو موقف مضحك شوي. ضيعت موبايلي، فأنا أنه كنت رايحة على الماركت قبل ورجعت على البيت، فجأة ما بقى لقيت موبايلي كمان هيك. بس انا قعدت يعني بيني وبين حالي صرت احكي انه انا شو عملت بنهاري من الصبح لحد ما ضيعت الموبايل.
1: كانت تتذكري هاللحظه؟
3: تذكرتي
2: تصدقي وين لقيته؟
3: قسم قسم لقيتي مزبوط؟
2: تصدقي وين لقيته؟ يعني انا رحت على الماركت، سالت برا، نزلت على السوق، يعني فتلت كذا محل. تصدقي وين لقيته؟
1: بجيبتك؟
2: لا، بالغساله.
3: والله
2: انا تذكرت نضب الغسيل وكذا.
3: هون ساعتها حيصير عندك اضطراب.
2: ايوه، لاني تذكرت شو عملت. لاني تذكرت شو عملت بقلب نهاري، قلت انه والله ممكن يكون بالغساله، بما انه في ضب غسيل.
1: وفعلا لقيتي بالغساله.
3: وشو صار معك بعد منا، بعد ما انت اكتشفتي وين؟
2: خلص اكتشفت وين، ما قلت لحدا اني لقيت.
1: بس هلا كل المشاهدين صار عندهم علم بهالشيء. طيب يعني دكتوره صراحه بتلاقي انه هي انه الحاله انه الواحد يحكي مع حاله بتصير عند النساء اكثر من الرجال. والرجال دائما بيتهمونا انه وقت يشوفونا هيك عم نحكي مع حالنا بيقولوا لنا شو صاير معك جنيتي فيك شيء. فليش هذا الشيء بيصير مع النساء اكثر من الرجال؟
3: شوفي هلا هو ما له معيار انه يصير عند النساء اكثر من الرجال، ولكن هو ليش عند النساء؟ الامراه اول شيء بتراجع نفسها اكثر، والامراه ايام ما بتكون بمهام تنفيذيه مثل الرجل، يعني الرجل ايام بيكون اكثر بالمكتب، بيكون باعمال، الامراه غالب وقتها بدها تكون بالمنزل، ولكن معظم السيدات بهذا الوقت بتشتغل وهن عاملات، عشان هيك نحن ما بنقدر نركز حتى على دراسه واحده ولا على نموذج واحد، يعني دائما بنميل انه نشوف السياق او الحاله اللي نحكى فيها انه هي السيده عم تحكي مع نفسها، قد تكون عم تفرغ توترها، قد تكون عم ترجع تراجع نفسها، قد تكون عم تنظم حالها او ترتب مهامها، قد تكون عم تحاول تعمل فحص لعائلتها انه انا الكل تمام، مستوفي كل الشروط، قايمه بواجبي بكل شيء، قد تكون يعني هون الحاله صحيه، وقد تكون نوع من التفريغ ما له علاقه ابدا. ولكن انا برجع بقول هو الحديث مع الذات امر كثير طبيعي، لانه الاطفال وقت بيلعبوا شوفي بيحكي مع نفسهم،
1: صح حالهم صحيح،
3: بقى نحن نفس الحديث بس بدل ما يصير خارجي ظاهر بصير داخلي ومخبى بالنسبة لنا، بقى هو علامة جدا صحية. اللي احنا منقول لا تعدوا بفراغ كتير، الفراغ هو اللي بيعمل أياما حديث، وقد يكون هذا الحديث ماله تمام يعني، وبينقلب من إيجابي لسلبي.
2: طيب دكتورة بالحالات أو بالمواقف الصعبة، يعني بالمواقف اللي بتطلب مواجهة، إذا نحن بنعرف إنه في عنا مواجهة قريبة مع شخص، عنا مشكلة، عنا اجتماع ممكن بالشغل وبدنا نواجه فيه اشخاص، يعني نكون شوي قد حالنا بهي المواجهه، او نحن نعرف شو نحكي وايمت نحكي ونضبط انفعالاتنا، قديش كلامنا مع نفسنا قبل هي المواجهه بيساعدنا؟
3: هلا كثير مهم على فكره، وهذا امر يعني بتشكرك حتى على طرحه، لانه هو سلاح ذو حدين اذا ما عرفنا نستخدمه بالطريقه الصحيحه. هلا احنا عندنا بالعلاج المعرفي السلوكي شيء بنقله الاشترار المعرفي، اما بيكون سلبي او بيكون ايجابي. نحن وقت بيكون ايجابي بنكون عم نرتب شو بدنا نحكي، شلون بدنا نوجه الحديث، شلون نستعد إذا كنا لحنا صار في عنا مواجهة سلبية، أو منعرف هذا الشخص مثلا حد هو عصبيا، شو اللي بصير؟ اللي بصير في عنا لوزة دماغية لحنا عم نهيئها بأنه أنت تعطي شعور لطيف، عم تعطي استجابات لطيفة. أما وقت لحنا بيكون الحديث سلبي شو بصير؟ بصير عندك بتتهيأ، بتتحفز، بتكون هي قاعد الشخص بتوتر، بتنعكس على لغة جسده، بتنعكس على خطابه، حتى أياما بينسوا، أياما بتحسي حالك من كتر التوتر أنا فايتة بعد ما جهزت لنفسي، صح. من كتر يمكن ما أزبط، يمكن ما أقدر أحكي، بقوم بينسى الإنسان، وهي حالة فراغ العقل اللي أياما بتصير، أنا نسيت، كأنه عملت ديلت وما تذكرت ولا أي شيء. بقى هو المهم إنه لحنا ننسق من أول أحاديثنا، بس نحكي بشكل إيجابي بعد ما بنكون إنه لحنا مجهزين.
2: تعرفي منى أحيانا نعطي مثال، تكون وحدة بدها تتخانق مع خطيبة، زعلانة من خطيبة، فبتصير بتحضر قبل انه انا بدي اقول له هيك وهيك وهيك، بس شوفه وبدي احكي بهي النقطه وهي النقطه وهي النقطه، بس تشوفه بتسكت خلص ما بقى بتحكي ولا كلمه، بيروح من بالها يمكن الكلام، ممكن خلص يعني ما بقى بتقدر تسيطر على انفعالاتها. ف هلأ مثل ما ذكرت ممكن يكون مفيد وممكن يكون مضر،
3: تمام،
2: ممكن
3: ولكن هي الحاله مختلفه شوي. لك نحن دماغنا بيشتغل على ثلاث تقريبا مسارات، اللي نحن بدنا نقول نحن هون الجبهي، اليات التنفيذ، المحاكمه العقليه، وعندنا الشعور وعندنا الاستجابه. هون منطقه الشعور هي الاكثر اللي فيها اليوم النواه القاعديه، وعندك انت المحركات النفسيه الاكثر. فنحن وقت بنقعد بمواقف عاطفيه اجباري بين يعني بينزل جزء من الإدراك، ما هون حتسيطر عليها العاطفة، ويمكن أنه أياماً ما تواجه، تخاف من أنه تتركه أو تخاف أنه يصير في مشكل، وهذا الأمر أياماً ما له يعني إيجابي، لأنه أياماً يمكن ترضى على إشياء وهي هي الإشياء ما لها لمصلحتها، تضل عم تسكت بعدين ومن الحب ما قتل.
1: أيوة وصل لآخر شيء
3: انتبه له.
1: طيب ذكرتي قبل شوي أنه يعني الحوار الداخلي أو الحوار مع النفس هو شيء مفيد. طب الأشخاص اللي ما عندهم هي القدرة أو ما عندهم هي الموهبة أو ما يعني ما بيلاقوا أنه هي هنا لازم يتدربوا عليها ولا لا؟
3: هلأ مهنا يتدربوا عليها، هي شيء أصيل فينا.
1: طيب
3: لحنا هذا الشيء موجود فينا. خلينا نقول أنه شو الفرق بين الشخص اللي بيكونوا موجودة عنده هي الاشياء اللي هو الحديث الذاتي، والشخص اللي بيكون مو موجوده عنده هذا مؤشر خطر، او هو حيكون بالشكل اللي ما له طبيعي. نحن طبيعي انه نحكي مع نفسنا لحتى نحن يعني نستفاد من عده امور مثل اللي ذكرناها، ولكن اللي مو طبيعي انه عقلنا يكون فاضي او عم تجينا اوامر من برا. خلينا نقول اذا كنا نحن اشخاص يعني بنقدر نكون واعيين عم نسيطر وعنا محتوى جيد، ثلاث معايير نحن عنا وعي وعنا سيطرة وعنا محتوى جيد، شو بيكون؟ أول شغلة عم نوعى أنه هذا الحديث أنا اللي عم أفكر فيه، هذا حديثي أنا من جواتي، أنا قدراني أحط المحتوى اللي بدي إياه، وبنفس الوقت أنا قادرة سيطر أنه هلأ أنا ما حفكر بالموضوع، عندي شغلة بدي أعملها أو في شخص حكاني أنا بدي أتجاوب معه. أما اللي مو طبيعي أني أنا عم أحس أنه في أفكار وعم تيجي ولكن هي من برا، وخلينا نقول أنه أكثرها الهلاوس السمعية بهي الحالة، يعني أنا في شغلات مجبرة أنا ما عم أتحكم فيها، ما عم أسيطر، وما عم تكون أبداً تنظيمية أو تحليلية، عم تكون بتخوف وعم ترعب، وبنفس الوقت أنا عم تعمل لي تشويش، محتوى تبعها ما له تمام. بقى هون لحنا منفرق بين الشخص اللي هو بيكون عنده مشكل والشخص اللي هو سوي. خلينا نشبهها عازف البيانو، بتلاقيه قاعد هو عم يختار النوتة وهو عم يختار المفاتيح. أما الشخص الثاني مثل جهاز الخربان، فجأة بتلاقيه اشتغل، فجأة بتلاقيه طفى، ما بتحسي دائما بشوش، جرس بتلاقيه علق، فجأة عم يرن، فجأة عم يوقف. بقى هو الوضع الطبيعي يكون في عنا حديث.
2: تمام. بس في بعض الأشخاص دكتورة الحديث مع نفسهم بيكون سلبي، خصوصا النساء بفترات معينة ممكن يحاوروا نفسهم بطريقة سلبية.
1: صح.
2: يكون عندهم نظرة بشكل عام عن الأمور بطريقة سلبية، يعني أنا غلطت بالمكان الكذا، أنا ما كان لازم أعمل التصرف الفلاني، بيلوموا حالهم أكثر. فنحن كيف نقدر نمرن حالنا على الحديث الإيجابي؟
3: هلأ في أشخاص مثل ما قلتي هن أول شغلة بينبسطوا، بتلاقيهم هيك مبسوطين انه نحن عم نشتجر هي الافكار، او نقعد نحن بالمنطقه اللي تخلينا انه نحن الضحيه. نحن هون بنقول لهم انه في عنا العلاج بالقبول والالتزام، او عنا العلاج بالتحليل المعرفي، انه يا جماعه هذا الاشترار السلبي هو مثل كاني انا عندي طريق عشبي وكثير لذيذ وكثير حلو، بس انا كل يوم صرت مر على نفس الطريق وادعس على نفس العشب، فانا هي المكان ما عاد ينمو في عشب. فأنا المفروض إنه ما ضل أنا ضل مركزة على الأشياء السلبية، لازم إنه بدلها بالإيجابية. طب كيف بدي بدلها بالإيجابية مثل ما تفضلتي وسألتي؟ أنا هون أول شغلة بدي سمي، بدي سمي أنا شو صاير معي. أنا اليوم هذا الحديث شو السبب أنا عم فكر فيه؟ هل أنا بخير؟ مثلا أنا بقوم بقول لنا أنت هذا الحديث طبيعي عم تحكي بينك وبين نفسك لتلاقي حل، أما مو أنا ضل عم أحكي وما لي عرفانة شو الغاية منه. بعدين بدي أفصل الفكرة عن الشعور. أنا بالنسبة لي بعرف إنه شعوري سلبي أو إيجابي، بس أنا بالنسبة لي لا، هون في فكرة محددة أنا عم أحاول إني أبحث عنها. وقت اللي بفصل الفكرة عن الشعور ببلش أنا أتقبل الفكرة، ببلش حللها، قول إنه أنا شو المخرج أو شو الحل. أما طول ما أنا عم فكر بدون لا هدف، هي حتصير اشترار سلبي، هيصير خلص المسارات العصبية عنا بتصير بقلب الدماغ السلبية أسرع من الإيجابية، وبتصير دغري بتعطينا سرعة رد فعل عكسي سلبي أكثر ما يكون إيجابي.
1: طب دكتورة هلأ في حالة تانية غير أنه الواحد يحكي مع حاله، يعني بتلاقي مثلا، بصراحة بقيس على حالي أنا، أنه أحيانا مثلا تكوني مثلا عم تجلي أو عم تقطعي شي شغلة كذا، ما بتحكي مع حالك وإنما أنت بتتخيلي السيناريو، يعني أنا بضل صافني وعم ساوي الشغلة، بعدين لبعد شي خمس دقايق بكتشف اني انا عملت سيناريو كامل براسي ومشاهد وكل شيء وعملت قصة كاملة، بعدين بصفهم بقول اوف انا صار لي صافني وعم فكر بهالشغلة صار لي ساعة، انه هل هي هدول الشغلتين نفسها؟
3: في اي شيء وقت انت بتعمليه هو بس ليزيد معناته امر سلبي، وبس لينقص هو امر سلبي. أيه. معناته لازم نكون بالنص. الاشخاص اللي بفكروا بحطوا السيناريو هنا الاشخاص تحليليين، عندهم ذكاء، عندهم إبداع، بحبوا التجديد، هذا أمر كتير مهم، ولكن ما يغرق
2: الغني
1: الله يعينه عن جد،
3: ولكن ما يصير في غرق بالقصة. ليش؟ لأنه كمان هي إحنا أيام تطوير هي الآلية منروح لشيء اسمه الأفكار الوسواسية.
1: كيف يعني؟
3: تمام. يعني هذا الشخص اللي بصير بده يقلق كتير، ينزعج، بقى بضل بفكر بالسيناريو ولكن السلبي، ما بيعود هو إيجابي. في منهم بفكروا بهذا السيناريو لخفف القلق. أعطيكي مثال، أنا هلأ مزعوجة متضايقة، حبلش فكر أنه واتخيل اني انا لو بعمل هيك اكيد بتنحل مشكلتي والمفروض ساوي، وبطلع من سيناريو ماذا لو لدور على حلول واقدر اني انا حل مشكلتي. شوفي السيناريو الثاني، انا بقعد بتطلع بفكر باشياء كارثيه، لو انا بدي اروح واشتغل ممكن ما يتقبلوني، ويمكن يقولوا لي الله معك، ويمكن انا ما انجح، ولانه هذا اكيد هو متحطط علي، وهو بالمقابل بده يروح يخبر رفقاته، انا ما عاد لاقي مكان بالشغل الثاني وبتستغرق. بقى انت عندك الحالتين، بنرجع بنقول انت بالنسبه لك بدك حلول بتخففي على نفسك، لانه هي الاليه جدا ممتعه ورائعه، وهي شيء من الابداع، وهي اللي بنقدر نقول انه عم نحط عده سيناريوهات وعم ندور على اكثر من حل. اما هون لا، بالوضع الثاني ما له منيح ابدا. احنا هون المفروض ننتبه لنفسنا، نرجع ننتبه انه احنا اللي عم نقوله شو الهدف منه، ليش احنا كنا عم نفكر. حاولي تعرفي انا ليش كنت عم اعمل هذا الشيء، هل هو بحث عن شيء سلبي او هو شيء ايجابي.
2: مع الاسف يعني هلا اغلب الاشخاص بيتصرفوا او بياخذوا قرارات بحياتهم على اساس هي السيناريوهات، يعني احنا فعلا لازم ننتبه كيف منغذي دماغنا، كيف منغذي افكارنا، كيف نحكي مع حالنا. طيب دكتوره، بنرجع لموضوع الحوار مع الذات. ايمت بيتحول هذا الموضوع لحاله خطيره فعلا وبتحتاج استشاره طبيه؟
3: شوفي، متى ما حسينا انه الشخص بلش ينفصل عن واقعه، ما عم يعيش الاشياء بواقعيه، عم يحكي اشياء شوي مبالغ فيها، عم يجي يقول لك انا عم اسمع اصوات، انا عم اشوف شغلات بناء على الصوت اللي جواتي، وهذا الشيء ما له مريح. مثل في عندك ناس بتجي الاصوات امره، مثلا انه ومقتل، او انت ما بتستحق الكرامه، ما بتستحق الحياه، تجي افكار اليوم سيئه بشكل كثير مبالغ فيه، واياما للاسف تجي متوافقه مع مزاجهم واياما لا. يعني في اشخاص بتجيهم افكار انه انت خلاص سيمرتك ضدك وما لها منيحه، المفروض انك انت ما تحاكيها، ما بيضايقوا هذا الامر، بتلاقي انه خلاص هو اخذ قرار بناء على الافكار اللي موجوده. فهون احنا لازم نشوف في غرابه بالسلوك، ولازم انه نشوف انه في اشياء ما لها مألوفه هذا الشخص عم يحكيها. بلش ينفصل عن الواقع بدرجات كثيره، نفحص انه انت من وين جبت هي الفكره. هون معناتها عنا دليل انه هو هذا الشخص لازم يروح ويشوف مختص. في منهم هن بيوقعوا على نفسهم بيروحوا عند دكاتره، بس في منهم الاكثر هن عايشين بالواقع، مين اللي بينزعج منهم؟ المرافقين اللي بيكونوا معهم. وللاسف هون بيدخل كثير الدجل والسحر والشعوذه بهي النقطه، لانه شو بيقولوا لك؟ هذا عنده بركات، هذا
2: جاي حدا مسحور، هذا
3: تمام، او هذا مثلا عم يشوف ملائكه، واو ايده واصله. وللاسف بتم اياما استغلالهم بالمناطق الشعبيه، انه لا هذا روحي لعنده بكبسك بيقرا لك، هذا الشخص وصلان، ولكن هو بيكون مريض، يعني ما له شخص سوي. ولكن بيتم استغلالهم، وهن اياما بتعايشوا كل مالهم بهي الاوهام. اكثر
2: اكيد التحبيس والتسبيح وقراءه القران وجميع الامور يلي بتخلينا نتقرب اكثر من رب العالمين، هي امور بتريحنا نفسيا اكيد، بس بنفس الوقت بدنا ننتبه من
3: شوفي الاديان،
2: من النصب والاحتيال عن طريق هي الأمور.
3: تمام، شوفي الاديان كلها رائعه، واكيد هي قوانين كثير حلوه، ولكن احنا خلينا نقول انه اياما كمان التمسك بهدول الشغلات بدون فحصهم بفوتونا لمشاكل كثير كبيره. احنا بدنا نشوف مين عم نسال وليش عم نسال. صح. في حالات علميه هون ما لنا بحاجه انه نرجع احنا للامور. صح. الدينيه، وفي عنا امور اليوم كمان بدها اختصاص ديني بحت، لا هون بنقول خلينا نروح عند شخص. نرجع لموضوع الافكار الوسواسيه، والافكار الوسواسيه بيجيكي بعض الاشخاص عندهم افكار وجوديه حول الخالق، حول الاله، هون شو بنقول لهم؟ تعالوا احنا نشوف شيخ يكون هو ذو علم وخبرة يشرح لك القرآن، ماشي الحال. أما لحنا مو رح نشوف شخص تمام ما له علاقة بهي الأمور، أو لحنا نلتجئ لشخص عنده فصام أو عنده ذهان أو عنده مشاكل كتير كبيرة، ولو ناخده عند شيخ هي كتير مشكلة. لازم نفصل الأمور الدينية أياما عن الأمور الطبية. تمام، والأديان كتير حلوة لراحتنا، أكيد الروح ما فينا نلغيها، ولكن ضمن حدود.
1: يعني خلينا هيك نوجه رساله لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا هلا، انه اذا هيك صار معكم حاله نفسيه او صرتوا تحكوا مع حالكم، لا تروحوا لعند ام عباس، التجئوا لمختص لحتى هو يفهم عليكم ويحاوركم.
3: تمام. اكيد، وانا بوجه لهم كمان رساله، بقول لهم انه الاضطرابات امر كثير بسيط، قد تكون بسيطه وما تكون تحتاج لادويه. نحن قد بنحس حالنا انه عندنا خلل او في شيء حابين نتاكد منه، نروح عند مختص لحتى ما نفوت بين بين ايدين الدجالين، او نفوت ناخذ ادويه او نطور حالاتنا لشغلات اكثر. العلم موجود والطب موجود، وشكرا لكم دائما تطرحوا المواضيع يعني اللي كثير مفيده.
1: الله يعطيك العافيه. شكرا لك انت دكتوره طحان، يعني المعالجه النفسيه واستشاريه الصحه النفسيه، نورتينا وشكرا كثير على هالمعلومات القيمه.
3: الله يسعد صباحك.
2: شكرا كثير، نورتي صباحنا، وشكرا على المعلومات فعلا اللي اعطيتينا اياها اليوم، فعلا معلومات ونقاط ما كنا حتى انا وانا يمكن ما كنا بنعرفها من صح. شكرا لك، نورتي صباحنا.
1: مشاهدينا هلا بدنا نطلع فاصل ونرجع لكم بفقرة خلف الشباك، خليكم معنا.
4: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع

0: الانتقالية.
1: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
2: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
3: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة وحتى لو كانت النوايا حسنة،
0: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
1: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
4: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
4: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
7: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
5: أنا معترض على فكرتين.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
8: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
9: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير لكل مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا الممتعة جدا بحلقة
1: مفضل اليوم
0: يلي هي فقرة خلف الشباك مع أكيد زميلتنا يلي للأسف يعني ما كان معها الحظ وخسروا مبارح بمباراة الأرجنتين. أكيد بدي رحب بزميلتنا براءة اللي صارت معنا بالاستوديو اللي لابسة أزرق اليوم. صباح الخير.
2: صباح النور. وأنت كأنه كتير طعم الأرجنتين.
0: أنا والله
2: أبيض وأزرق.
0: والله لك حرام زعلت
2: عليك. زعلانة ما
1: والله. بالبداية أنا بدي أعطيها هدية لبراءة بس
0: أكيد مشاهدينا بالله بس
2: علم اسبانيا بصراحه ليكي برشلونه برشلونه بقلبي انا برشلونيه واللي بيعرفني بيعرف اني انا برشلونيه فانا ما راح ازعل ابدا انه فازت اسبانيا فوز مشرف تستاهل ولعبه كان لعبهم كثير حلو تحترم روز الف مبروك روز لانه ما غيرت على القليله ما غيرت منتخبات
0: انا ما بتشجع انا ما غيرت
2: اما منى صارت مشجعه تقريبا شي 7 أو 10 منتخبات
0: هذا الحكي ما
2: لحتى تشوف ميسي انه هيك زعلان وما ربح وكذا
0: انا هدفي بالحياه انا كان بدي
2: تشوفي دموع ميسي
0: انا كان بدي اشوف دموع ميسي انا ميسي ما بدي انا صح يعني اسبانيا هي يعني تعتبر برشلونه وانا بس يعني المهم انا ما اشوف ميسي مع كاس العالم
2: بس على القليله وصل لنهائي كاس العالم
0: بس وصل فاز وصلت لتم ورجعت لورا
2: كاس العالم هي يعني للامانه خلص
1: يا جماعه انتوا عم تتخانقوا على فريقين خسروا منتخبين خسرانين خلص
2: ايه بس في حدا خسر قبل سبع مباريات في حدا خسر
0: لانه للاسف ما كانوا معه ما كانوا عم يدعموه لهيك

0: اه اوكي اوكي
1: هلا خلص خلص كاس العالم صار فينا نحكي
0: على وعلى الحالتين. ليكي على الحالتين، لو فازت الارجنتين او ما فازت، هي ما فازت، كنتوا رح تقولوا لنا اخذتوها بالغش واخذتوها، يعني السيناريو معروف. فخلص صار
1: هو على لعب امبارح، على لعب امبارح لو ربحتوا انا كنت خلص اكيد قلت انه اخذتوها بالغش.
0: خلص هي اخذتوها،
1: لانه ما لعبتوا امبارح ما شفناه لميسي. مشاهدينا شفتوه لميسي؟ والله ما شفته انا
0: بالكنترول. وفاء عم تقلي من بعد.
1: طب شو محضرت لنا اليوم؟
0: اليوم هيك ختام فقرة خلف الشباك، للأسف يعني أكيد رح نشتاق للفقرة وهيك رح نشتاق للمعلومات الرياضية. أكيد استفدتي روز خلال ال
2: فعلا. لا أنا استفدت كتير بصراحة فعلا، معلومات من عمار فظيعة.
0: هلا بدي أسألك لشو استفدتي أو لا؟
2: تعطوني كأس
0: إسبانيا مبارك،
2: تعطوني كأس.
0: شو التكتيك اللي كانت عم تلعب فيه؟
2: كتاكا.
0: برافو. وهي نقطة للروز، برافو روز. لا استفدتي معنا.
2: نعم نعم قلي.
0: يلا هلا ختامها مسك، بدنا نشوف اللحظات اللي كانت بكأس العالم 2026 المميزة أكيد، فخلونا نبلش.
1: يلا.
0: يسعد صباحكم مشاهدينا، وأكيد ألف مبروك لمنتخب أو لمشجعين منتخب إسبانيا ومنتخب إسبانيا أكيد. رجعنا لكم فقرة خلف الشباك، وبعد شهر كامل من المتعة والإثارة انتهت بطولة كأس العالم 2026. لكن مو كل اللقطات اللي علقت بزاكة الجماهير كانت أهداف أو تتويج بالكأس، لأن هالنسخة شهدت مواقف غريبة، بعضها أضحك العالم وبعضها صدم الملايين، وحتى في لقطات تحولت لحديث السوشيال ميديا أكثر من نتائج المباريات نفسها. واليوم رح نرجع معكم لأغرب خمس مواقف شهدها كأس العالم 2026، واللي رح تضل أكيد محفورة بذاكرة كل مشجع تابع هالبطولة. خلونا نختبركم، متذكرين شي هيك موقف كتير بعيدا عن ميسي لو سمحتي؟ مثلا وقت طلع كريستيانو رونالدو من ال
1: وقت طلع ظلم
0: من المباراة.
1: قصدك
0: ظلم؟ يا الله ظلم.
1: كان فريقه ما كان معه، هو الوحيد اللي كان عم يلعب،
0: كان لحاله عم.
2: صح صح، هو كان كريستيانو والمنتخب الاسباني بس.
0: ما احزنني الموضوع.
2: يلا ابكي يلا.
1: لا هلا انا فرحانه.
0: اوكي حنبلش باول قصه. كان بطلها لاعب المنتخب البرتغالي بيدرو نيتو خلال مواجهه البرتغال واسبانيا بدور ال 16. ما كان اللي لفت انتباه الجماهير هدف او مهاره، وانما حذاء بيدرو نيتو اللي تمزق بشكل كامل بعد احتكاك قوي مع احد لاعبي اسبانيا، واضطر بعدها يوقف اللعب ويطلع برا الملعب حتى يبدله. والغريب انه اللقطه انتشرت بشكل اسرع من ملخص المباراه نفسها، وتحول لمادة دسمة على السوشيال ميديا بين اللي استغرب كيف ممكن حذاء لاعب محترف يتمزق بهالشكل، وبين اللي حولها لموجة من التعليقات والنكات لتكون من أغرب لقطات مونديال 2026. وسبق حكينا عن هذا الموقف اللي صار مع البرتغال وأسبانيا وخسروا، وأنت هلأ هيك مبسوطة بأسبانيا؟
1: أنا مبسوطة إنه خسر ميسي للأمانة.
0: أختي أنت حاقدة على ميسي، قولي لي أنت لا شغلة منتخبات ولا شغلة مباريات.
1: أنا مالي، أنا ما بشجع إسبانيا للأمانة. أنا ضد ميسي فقط لا غير.
2: والله ميسي موهوب يا منى.
0: هلا انك تكوني انك تكوني ضد لاعب
1: يعني. انا ضد الارجنتين كلهم.
0: خلاص اوكي.
2: لا حرام حرام حرام والله.
0: اوكي
2: ميسي هلا موقف موهبه ما ما ما في نقاش فيها اكيد.
0: أما القصة الثانية أكيد كانت من أغرب الإصابات اللي شهدها كأس العالم، لأن الغريب فيها أنه ما صارت خلال المباراة وإنما بعد بدقائق. فبعد فوز المنتخب الإنجليزي على المكسيك بنتيجة 3-2 راح جوردان هندرسون يحتفل مع الجماهير وحاول يطلع على لوحة الإعلانات، لكن فقد توازنه وسقط بشكل قوي قدام آلاف المشجعين. وبعد الفحوصات تبين أنه تعرض لكسر بالقدم لينتهي مشواره بالمونديال بسبب إصابة ما إلى أي علاقة بالمباراة نفسها، وتتحول اللقطة لواحدة من أكثر المواقف غرابة وتداولا خلال كأس العالم 2026. كمان بنتذكر هذا الموقف اللي صار مع اللاعب للأسف بسببه طلع برا المونديال وما قدر يكفي باقي المباريات.
1: الحمد لله سلامته
0: أكيد. أما القصة الثالثة فكانت من أكثر اللحظات المؤثرة بهالبطولة، بعد ما ودع كريستيانو رونالدو كأس العالم من دور ال 16 عقب خسارة البرتغال قدام إسبانيا. ولما أطلق الحكم صافرة النهاية كان المشهد الأبرز هو دموع رونالدو. بلحظة عرف فيها العالم أنه آخر صفحة للنجم البرتغالي بكأس العالم انكتبت. رونالدو شارك بست نسخ من المونديال وحقق خلالها أرقام تاريخية، وكان أول لاعب يسجل بست نسخ مختلفة من البطولة ليترك بصمة ما رح تنسى، رغم أنه حلم التتويج بالكأس ما تحقق. وانتشرت صورة رونالدو وهو عم يغادر الملعب بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بين ناس اعتبرت أنه نهاية ما بتغير من حجم المسيرة اللي كتبها واحد من أعظم لاعبي كرة القدم، وبين اللي تمنوا انه تكون هي اخر لحظاته بالمونديال بنهايه بتلي بتاريخه الكبير. اكيد كنا زعلنا لما طلع كريستيانو رونالدو بدون تتويج بكاس العالم. زعلنا وحكينا، ما بعرف مين كان موجود وقت الحلقه،
2: حكينا
0: انه للامانه كان كثير لحظه مؤثره، طلع من المونديال وما ربح كاس العالم، فخلي روحك رياضيه يا.
1: انا ليش حاسه انك مخبيه الضحكه زميلتي؟
0: لا والله شوفي انا روحي رياضيه بس لا هيك عم قارن المواقف.
1: لك صراحه لكون صريحه، انا اول شيء بدي بارك لك، كل حدا كان مشجع اسبانيا يعني للامانه مباراه مستحقه. وإذا بدنا نحكي عن ميسي ورونالدو فهنا الاثنين أسطورة يعني، ما طبعا. ما يعني الزمن ما راح يكررون. ف بس أنا كثير مبسوطة بصراحة بنتيجة امبارح،
0: غيرنا هيك مواقفنا شوية
1: ما غيرنا، بس يعني كمان ما فيني إني أنسى في مسيرة
0: هلا ميسي. شوفي بالتشجيع في قصة إنه عن جد المشجع بيركز على شخصية أساسية بالمباراة، يعني في كمان لاعبين قوايا
2: امبارح مركزت على لامين يامال،
0: بس احنا خلص بنروح مثلا لامين يامال بإسبانيا مع انه في بيدري وفي كثير لعيبة يعني قوايا، بس احنا خلص بناخذ الشخص اللي يعتبر قائد المنتخب وبنمشي انه خلص فاز ميسي وفاز كريستيانو، ننسى انه المنتخب هو أرجنتين او البرتغال.
1: لا للأمانة
0: يحترموا جدا اللاعبين.
2: مو فاز
0: فراز مبسوطه خلص،
2: ما انا ما راح اضيف شيء، انا فايزه، شو بدي اضيف؟ انتوا تخانقوا بين بعض، تفضل هي اللي كمل.
0: اما القصه الرابعه فكانت مع النجم البرازيلي نيمار اللي عاش مونديال صعب ومختلف بعد ما كانت هي البطوله الاخيره له بقميص المنتخب البرازيلي. نيمار تعرض لاصابه خلال البطوله ابعدته عن معظم المباريات وما قدر يشارك الا بمباراتين بس، لكن رغم غيابه الطويل كانت لحظته الاخيره من اكثر المشاهد اللي اثرت بالجماهير، فخلال اخر مباراه له بالمونديال سجل نيمار هدفه الاخير بقميص البرازيل من ركله جزاء، لكن بعد ثواني قليله بس أطلق الحكم صافرة النهاية لتتحول فرحة الهدف للحظة وداع مؤثرة، وانتشرت صور نيمار وهو منهار بعد المباراة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بين جماهير اعتبرت أنه النهاية كانت حزينة للنجم حمل قميص البرازيل لسنوات طويلة، وبين اللي أكدوا أنه بصمته رح تبقى من أبرز قصص الكرة البرازيلية. يعني كثير شفنا سيناريوهات بهذا المونديال انه عن جد حزينه. نيمار كمان بتذكر كيف ودع مونديال كاس العالم بدموعه وقت اعتزل كمان اللعب دوليا، ف كمان لحظات
1: هو للامانه يعني البرازيل بالذات لها جماهير كثير كبيره،
0: صح صح،
1: ف يعني للامانه ما حدا كان متوقع انه البرازيل تغادرنا بهالسرعه،
0: يعتبر منتخب قوي يعني تاريخيا.
1: بالضبط،
2: المشكلة إنه هذا المونديال فيه عن جد
1: مفاجآت
2: رئيسية، يعني يعني لقطة رونالدو، لقطة نيمار، ولقطة ميسي، هدول الثلاثة انوجدوا بنفس المونديال.
0: صحيح. أما القصة الخامسة والأخيرة فكانت مع ليونيل ميسي اللي لعب آخر كأس عالم بمسيرته، لكن النهاية ما كانت مثل ما كان يحلم لا هو ولا جماهير الأرجنتين، فبعد خسارة الأرجنتين للمباراة النهائية ظهر ميسي وهو عم يبكي بعد صافرة النهاية بالمشهد اللي أثر بملايين الجماهير حول العالم، لأن الكل كان بيعرف أنه هي آخر مرة راح يشوف فيها الأسطورة بقميص الأرجنتين بكأس العالم، وبعد رحلة امتدت على 6 مشاركات بالمونديال وأرقام وإنجازات كبيرة انتهت مسيرة ميسي بكأس العالم بلحظة مؤثرة انتشرت بكل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر كثير من الجماهير واحدة من أكثر لقطات البطولة حزناً لأنها كانت وداع لاعب غير تاريخ كرة القدم وترك بصمة مستحيل تنمحى، ومستحيل يجي لاعب ويقدر يحصد نفس ألقابه ويوصل لنفس مسيرته، مستحيل يجي لاعب.
2: ذكرتي قصة كثير حزينة، منى دمعت
0: دمعتي لا شفتكم،
2: انا تخيلت
0: دمعين عم تعملوا موسيقى
2: تصويريه كم. والله صرت اسفه اذا انتبهتي لي.
0: الله لا يحطك بهالموقف يا رب. مع لامين يا ما الله يحطك بهالموقف.
1: لساته باول مسيرته،
2: لساته
1: 19 سنه.
0: هلا ليك الكل متوقع انه يكون يعني على خطى ميسي، حتى الطريقه اللي بيلعب فيها، حتى النادي اللي هو فيه برشلونه، النادي اللي تاسس فيه ميسي ولعب فيه. وانت ما عجبك الحكي ما بعرف
1: لك، انا امبارح مشاهدينا يعني لمين هيك ماسك الكاس انا عم بطلع هيك انه يعني والله مو صح،
0: 19 سنه عن جد
2: صغير.
0: برافو كثير، حتى اللعيبه البقايا على فكره كلياتهم اعمارهم صغيره، يعني المنتخب
2: الاسباني
1: كان كثير قوي وكثير مدرب وكثير اذكياء صراحه،
0: والتيكي تاكا
2: اهم
0: شيء.
2: لا التأسيس فعلا كان أكاديمي قوي كتير، صح. جديد يعني، وفي فعلا خطط عم تكون مختلفة عن باقي المنتخبات.
1: بس صراحة لحتى اكون هيك يعني
0: موضوعيه.
1: ايوه عم بحكي بكل ضمير. حارس الارجنتين بده زفه
0: يحترم. بطل امبارح كان عم يلعب لحاله.
1: بطل برق اعترفت.
0: والله حرام امبارح عن جد زلت عليه كل وقت هو
1: بالامانه.
0: والله هي كانت اخر فقره بخلف الشباك. رح نشتاق اكيد للفقره وللمعلومات الرياضيه، بس اكيد ما رح نحرم بعض من هي المعلومات. أكيد. رح نصير هيك نمرق بالحلقه.
1: اكيد اكيد يعني هيك نلتقي بخلف الشباك بعد 4 سنين
0: 2030 ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا كثير لك براءة، ومنشوفك بكلام ميديا.
0: مبروك
2: يا براءة، والله يبارك فيكي وحظ اوفر.
1: شكرا مشاهدينا، بدنا نطلع فاصل هلا ونرجع لكم، لا تروحوا لبعيد.

0: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
1: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
2: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
3: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
0: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
1: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
2: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
3: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: صباح الخير من جديد، واهلا وسهلا فيكم بفقره حديث بيطري. اليوم رح نفتح ملف من اكثر المواضيع يلي بتهم مربي القطط والكلاب، وهو صحه الجلد والفرو عند الحيوانات الاليفه. كثير من المربيين بيلاحظوا اعراض مثل تساقط الشعر او الحكه المستمره او حتى الاحمرار وظهور فراغات بالفرو، وبيبقى السؤال هل هالاعراض طبيعيه ام انها مؤشر على مشكله صحيه بحاجه لمتابعه او علاج. ولأن الجلد والفرو أكيد يعتبروا من أهم المؤشرات على صحة الحيوان، وأي تغيير فيهم ممكن يكون مرتبط بحساسية أو طفيليات، فطريات أو حتى مشاكل غذائية، رح نحاول اليوم نفهم هالموضوع من الناحية الطبية بشكل أوضح. وللحديث أكثر أكيد بدنا نرحب بضيفنا الدكتور علي جيرودي، الطبيب البيطري. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا فيك يا سيروز.
0: سعد صباحك دكتور.
1: سعد صباحك يا رب.
0: ما ذكرت الجلد أو الفرو عند القطط والكلاب من أهم المؤشرات على صحة الحيوان، طيب شو الأسباب؟
1: الأسباب إنه أولاً الجلد هو تقريباً أكبر عضو بالجسم، هو كل الجسم من الخارج، أكثر شيء مكشوف للعين هو الجلد، أول شيء ببلش عليه التغيرات هو الجلد والمعطف بشكل كامل، هو خط الدفاع الأول عن الجسم، أي تغيير بسيط هرموني، فطري، طفيلي، أي مشكلة بنشوفها أو بتصير بالحيوان بنشوفها بشكل مباشر على الجلد، هذا هو سبب مباشر.
0: طيب ممكن يكون تساقط الشعر امر طبيعي اكيد، خصوصا عند الحيوانات اللي الوبر تبعهم بيكون طويل او كثيف، طيب ايمت تساقط الشعر او مشكله تساقط الشعر وهر الشعر بتكون مشكله غير طبيعيه ولازمها استشاره طبيه؟
1: هذا اكثر موضوع شائك بالطب البيطري. هر الشعر، قطي عم بهر شعره شو اعمل له؟ في عندي انا اولا الهر الشعر الطبيعي الموسمي، هذا بصير مرتين بالسنة، عادة بصير بين الشهر الثالث والرابع عند انتهاء الشتاء تقريبا وبداية الصيف، بهر الشعر السميك وبطلع شعر كتير خفيف. والموسم الثاني هو بين الشهر 10 و 11 بصير العكس، الشعر الخفيف بنزل وبطلع شعر كثيف كتير. فبس اللي صار السنة انه الشتوية كتير تأخرت، طولت كثير، فايمتى بلش الموضوع؟ بلش حديثا تقريبا هذا الشهر لحتى صارت القطط بدل. بقى بهذا الموسم يعني قلنا الله ما في حل لهلا، لليوم ما في حل مسجل، لانه هذا موضوع بيولوجي طبيعي، بده يتبدل هذا الشعر. هذا كيف نعرفه انه هو طبيعي؟ اولا ضمن الموسم، اثنين بكون متناظر من كل مكان، ما في حكه، ما في مشاكل، ما في. انما الغير طبيعي، اولا ممكن نشوف حكة
0: تمام،
1: ممكن نشوفه غير متناظر مكان دون الآخر، ممكن نشوف احمرار، ممكن نلاحظ وجود بثور، ممكن نلاحظ حبوب، ممكن نلاحظ حشرات، ممكن نلاحظ فطور. فأي شيء غير متناظر، أي شيء زائد عن اللزوم، أي شيء بمكان دون الآخر، فهذا ما هو طبيعي.
0: ممكن يهير الشعر بمكان معين من الجسم ويضل بمكان ثاني
1: 100%. هذا الحديث، وهون تعود للأسباب بقى.
0: مزبوط.
1: يعني أكثر سبب شائع هي الحساسية بشكل عام. الحساسية سواء حساسية من الطفيليات مثل البراغيث أو الحساسية الغذائية. على فكرة بعض القطط بتتحسس من الدجاج ومن اللحم، فهي حليها معها إذا بتحليها. بعض الكلاب كمان كذلك لما بتتحسس من الدجاج واللحم، حتى البعض من القمح، فالموضوع حيكون صعب كتير عنده. موضوع الحساسية يعني في أشكال مميزة للموضوع، أنه بتكون على أسفل البطن غالباً وعلى الرجلين أكثر شيء بنشوفه بهي المنطقة، ممكن تظهر بالوش، ممكن تظهر بالرقبة، بس أكثر شيء بالقسم الخلفي. السبب الثاني الطفيليات، الطفيليات اللي على رأس البراغيث. البراغيت ممكن نحن ما نشوفها بعيننا، علما انه بنسبة كبيرة بتنشاف، بس ممكن نشوف فضلاتها، هي نقط سوداء بالشعر منتشرة. هاي البراغيت شو الشيء ممكن تعمله؟ اولا حساسية الجلد من البراغيت، اثنين بتنقل للحيوان دودة اسمها الشريطية.
0: الشريطية،
1: دودة الشريطية شديدة الخطورة على الحيوان، قد تصل يعني للوفاة الموضوع. الحشرة المنتشرة كمان كثير وهلا وقتها هو القراد. القراد هي حشرة معروفة للمربين الحيوانات دائرية،
0: تكون معدية بين الحيوانات القراد
1: 100%. المشكلة اللي بتعمل للقراد انه بتعمل فئر دم اولا، وبتنقل نوع من الطفيليات الدموية اللي هي البابيزيا، الارليخيا، المايكوبلازما، هي كلياتها كمان طفيليات دموية بتهدد الحياة بشكل مباشر.
0: هي القطط والكلاب، هي القراد
1: القطط والكلاب.
0: طيب شو ممكن تكون علاجاتها؟ يعني هي بيجي شكلها صغير هيك كتير صغير بالزور بتنشاف، يعني
1: تماماً
0: الوبر ممكن
1: تماماً
0: فشلون يعني ممكن تكون علاجاتها اذا بدنا نوجه رساله للمشاهدين عن طرق الوقايه منها اذا شافوا العلامات على الحيوان الاليف؟
1: الاهم من العلاج الوقايه من الموضوع، لا نستنى ليوصل الموضوع لهي الدرجه. بالنسبه للكلاب في حبه مضاد طفيلي بتتاخذ كل شهر مره بالصيف. بهذا الشهر من المستحيل تقريبا انه ينزل عليها هيك حشرات، واذا نزلت بتطلع عنه بشكل مباشر. بالنسبه للقطط في سبوت اون زيت بينحط بشكل كمان شهري بشهر الصيف. بس بدنا نتفق على شغله انه اي ماده قاتله للحشرات هي سم. سم للحيوان مثل ما هي سم للحشرات. فنحن ما فينا
0: كمان نحط سم هذه البودره تبع سم الحشرات او اي شيء بخص
1: اعوذ بالله
0: لانه بشوف يعني احيانا الناس ممكن تعمل هيك شيء.
1: لا هي كارثه. انا في ناس بتحط سم تبع النمل، البودره تبع النمل بتحطه على الكلب مثلا، هذا بس لحظه يعطيك العافيه. ففي بعض المركبات الامنه موجوده بالعيادات، يعني ما رح نذكر اسماء كثير بس موجوده بالعيادات خاصه بهذا الموضوع، امنه الى حد كبير على الحيوان. انا بفضل انه نعطيها بشكل وقائي، هي بحد ذاتها هي العلاج. بس اذا وصلت لمرحله اصابه شديده بالطفيليات مثل القرات، انا رايي لا نكتفي فقط بالحبه او بالدواء للطفيليات، نحلل دم ونشوف اذا في عنده طفيليات دمويه. الاصابه بطفيليات دمويه اصابه صامته، تبلش بهدوء ما تبين اعراض، فجاه بنلاقي الكلب صار اصفر كلياته، صار انحلال دموي ما بنعرف ليش. بنروح بنشوف كبد، بنحلل الكبد بنلاقيه مقبول وضعه، بنفكر بالامراض الثانيه عند القطط مثلا مثل اف اي بي، لنلاقي بالاخير انه في انحلال دموي، بنعمل له طاقه دمويه، بتطلع بابيزيا، بتطلع مايكوبلازما، بتطلع ايا كان، بكون هون تقريبا وصلنا لمراحل متقدمه. فاي اصابه بالطفيليات مباشره نعمل تحليل دمه. وفي اصابه شائعه كمان كثير هي الفطور.
0: الفطور صحيح، والفطور احيانا في بعض الفطور بتشترك بين الحيوانات والانسان،
1: اغلبها
0: عندها نفس الخصائص.
1: اغلبها تقريبا، اغلب الفطور بتصيب الحيوان بتصيب الانسان، وبالعكس اغلب الفطور بتصيب الانسان بتصيب الحيوان. التمييز بين الفطور والطفيليات شكلها للعام، الفطور بنشوفها على شكل بقع، غالبا بتكون دائريه مو دائما، الى قشور واحيانا حواف حمراء. بالبدايه بتكون غير حاكه، بالطفيليات بتكون حاكه بشده، بالحساسيه بتكون حاكه. الفطور بتبلش بدون حكه، بتلاقي عم يفضى الشعر بمكان ما بشكل دائري وعم يكبر شوي شوي شوي شوي شوي شوي والى قشور. بعد مرحله يعني بعد تقريبا يومين ثلاثه اربعه اللي هن بتبلش هون اثار الحكه، بس وصلت حكه ممكن يصير هون جرح للجلد. بس صار جرح للجلد انا انتقلت لموضوع ثاني اللي هو التهاب الجلد بحد ذاته، صار في جرح، صار في التهاب جلد قيحي، انا كنت بفطور صرت بهي. كيف بدي ميز بين هذا وهذا؟ الرائحه مميزه لالتهاب الجلد، يعني في التهاب، فأي التهاب له رائحة التهاب.
0: نعم، نميز نحن بين الفطور وبين الالتهاب. الحساسية أو الالتهاب،
1: خلينا الحساسية إذا بدي يعني خفف الموضوع على الناس. الحساسية هر شعر، حبوب حمراء من دون رائحة، حكة شديدة، ما في طفيليات.
0: تمام،
1: هي حساسية. الطفيليات بنشوف في طفيليات، يعني شايفينها بعيننا، هي الموضوع ما بيخبي حاله كثير. يا إما طفيليات اللي هي القراد، يا إما بكون في نقط سوداء على الجلد، هي بكون براغيث مثلا وفي حكه. هي بالنسبه للطفيليات. بالنسبه للفطور هرف بالشعر، قشور بيضاء غالبا مع حواف حمراء من دون حكه بالبدايه، بعدين بتتحول القصه لحكه، ما في جروح بهي المرحله. الالتهاب بكون في جروح، بكون في رائحه، رائحه انتان ومحمر بشكل كبير الجلد، والاماكن كمان بتفرق. مثلا بالنسبه للقراد فهو غالبا الأدنين والإيدين غالبا بهي المراحل، البراغيث كل الجسم غالبا بتبدأ من الخلف.
0: طيب دكتور، ممكن القطط أو الحيوانات الأليفة بالمجمل تنصاب بالأمل؟ يعني ممكن نحن إذا انصابت بالأمل أو حتى بالقراد أو بالقراد أو البراغيث، نحن ممكن نمشطها بمشط الأمل لنفترض نستخدم لها شامبو الأمل؟
1: فينا نمشطها بالمشط مظبوط، هذا الحديث في شام في عفوا في مشط خاص لشيل القراد. الفرق وين؟ القراد ما فيني انا افشيله بهذا الشكل، شيل لازم تنشال بشكل دائري، لانه راس القراده اذا ظلت لازقه بالجسم وغالبا بينفصل الراس عن الجسم للقراد بتعمل تحرير للطفيلي هون. فانا ما بفضل ابدا انه القراد ينشال بهذا المشط. قراد بينمسك بالملقط وبشكل دائري بنفكه هو والراس.
0: مثل البرغي
1: تماماً. هو والراس بده ينفك، لانه قلت لك اذا ظل الراس وانا عملت تحرير للطفيليات الدمويه فانا كنت بشيء بصرت بشيء بتعمل مرض مثلا اسمه لايم ديزيز، مرض بيعمل شلل. وعلى فكره بس وصلت لمرحله شلل يمكن ما تتم الاستجابه. فما بفضل كثير موضوع المشط علما انه موجود هذا المشط. بفضله بالبلاغيه اكثر. الامل بالنسبه للامل الحيوانات ما نسوي المفضل للقمل. بس بنصابه بالجرب مثلا، وفي نوع من الجرب كثير غليظ، جرب القططي يعني جيء جدا سيء وكثير صعب كشفه لانه يتشابه جدا مع التهاب الجلد القيحي. تلاقي الجلد كلياته محمر، كله جروحه، متقيح، وبتعالج على انه التهاب جلد وما بتلاقي نتيجه. هذا كثير كثير كثير كثير صعب هذا النوع من الامراض. فلا ما نعمل هي القصه. في شامبويات خاصه بالحشرات بس كمان انا ما بفضله لانه شديده المقاومه هي الحشرات. حشره مثل البرغوث شديده المقاومه للشامبويات، شديده المقاومه للمبيدات الموضعيه. انا بفضل دائما الحبوب الخاصه والزيوت الخاصه بهي الحاله موجوده باي عياده بيطريه. وبنفس الوقت انا ما بفضل الناس تتعامل معها بشكل شخصي
0: صحيح
1: عن طريق طبيب. لهيك انا ما بفضل كثير انه اذكر اسماء. تروح عند الطبيب ايا كان بيعطيها هذا المركب، ساعتها يستخدمه بشكل شخصي بالبيت. وعلى فكرة يعني هاي المركبات عم بحكي عنها نسبة شفاء منها 100%، ما بتخلي شيء أبدا. فبهي الأمراض الوقاية خير من العلاج. الفطور لا حول ولا قوة، يعني الفطور هي إصابة مناعية أساسا، بس يكون في هزات مناعية بالجسم أساسا. فطور متعايشة علينا نحن كبشر وعليهم كحيوانات بشكل طبيعي عايشة. هزات المناعة هي اللي بتحول الشكل المبرد. فطور مرض معدة، اكثر مرض معدة جلدي ممكن يصيب الحيوان او الانسان،
0: فعلا بيعاني منه الحيوان
1: والبشر كمان.
0: تكون طيب ختاما دكتور، هلا بما انه الدنيا صيف وكلياتنا مشوبين وحيواناتنا الاليفه مشوبه، اكيد الناس هلا عم تحلق. طيب اعطيني نصائح للحلاقه للحيوان الاليف. يعني بدايه هلا ما بعرف اذا صح ينحلق لون ولا لا، وإذا أو ممكن يكون حسب النوع، وإذا صحيح إنه نحلق لهم أعطينا هيك شوية نصائح شوية طرق بتخليهم هن مرتاحين وصحيين أكثر.
1: هذا الجواب اللي حيصدم ويصدم كثير ناس. الحلاقة ما أنا خيار جيد للحيوان
0: مع الأسف
1: ولا بفضله. الحيوان ما بشوب مثلنا أو ما بشوب بسبب الشعر. يعني سبيل المثال نحن كبشر بنشوب من رأسنا شيء، ما بشوب بسبب الشعر. إنما الحلاقة عم تكون غالباً بهذا الوقت مشان موضوع حر الشعر بالأحرى من شانه مو من شانه. فأنا ماني مع الحلاقة كتير إذا كان الموضوع ضمن المحتمل. الحل البديل هو تمشيط يومي، كل يوم مشط الشعر مرتين أو ثلاث مرات. الشعر بده يهر بيطلع بالمشط بشكل مباشر. إذا من كلبد بدنا نحلق، فالكلاب تحت أي ظرف لا نحلق لها بزيرو، لنشيل كل الشعر من الجذور. بعض الكلاب هي دبل كوت مثل البوميرينيان مثل الهاسكي، هدول إذا انحلقوا على الصفر ممكن ما يرجع يطلع الشعر، يطلع ببقع فاضية وبقع طويلة.
0: ممكن شورت هير كمان القط البريطاني
1: تماما،
0: كمان فينا ما نحلق له، فينا لأنه هو أوريدي يعني شعره بيكون قصير وما بيهر ما بيضايق.
1: فأنا هذا اللي بدي أقوله إنه الحلاقة يعني ما تكون زيرو 100%. نخلي جزء من الشعرة ممكن هي الماكينة أعلى عيار. نحل على الكلاب أبدا ما نحط الماكينة بشكل مباشر مع مشط تاني، نخلي فيه طول للشعر. للقطط يعني القطط صعب جدا التحكم بموضوع الهر، لهيك ممكن نحن على الماكينة نفسها بس على أعلى عيار تماما، لا نحلق جلد لنوصل للجلد. بس وصلنا للجلد نحن عرضناه بشكل مباشر للجو،
0: صح،
1: عرضناه بشكل مباشر للشمس.
0: هو طبيعة جسمه حساسة أكثر تجاه الحرارة مع الأسف،
1: عندهم حساسية شديدة للحرارة وللشمس وللضوء. فما نخفف 100% زيرو 100%، لا نخلي قسم من هذا الشعر. وبعرف أن الموضوع غير محتمل للناس
0: أكيد.
1: يعني هذا الوقت من السنة مصيبة الهر، مصيبة الشعر بكل مكان. فالحق معهم اللي بيحلقوا، الحق معهم، ما بقول لك أنه مو الحق معهم، بس نضل حاسبين حساب أنه الدبل كوت، وأغلب صراحة قسم كبير من الحيوانات بيجي دبل كوت معطف مزدوج، هذا المعطف المزدوج لا نحلقه زيرو بس بهالبساطة.
0: تمام، شكرا كثير دكتور على كل هاي المعلومات. بدنا نتمنى اكيد السلامه
1: للجميع. امين يا رب.
0: الاليفه نورت صباح سوريا.
1: نوره فيكم.
0: هلا مشاهدينا بدنا نشوف مع بعض احوال الطقس بعموم سوريا، وبعد راجعين لمنى وفقره التغذيه، خليكم معنا.

0: يا صباح الخير من جديد. كل مرحلة عمرية عند الطفل لها خصوصيتها وتطورها الطبيعي، لكن بالفترة الأخيرة صار كتير من الأهالي لاحظوا ظهور بعض علامات البلوغ بأعمار أصغر من المتوقع، وهذا الشيء فتح باب واسع من الأسئلة حول الأسباب والعوامل المرتبطة فيه. ومن بين أكثر المواضيع اللي عم تنطرح بهالسياق هو دور التغذية ونمط الحياة اليومي. فهل في علاقة بين نوعية الطعام اللي بيتناوله الطفل وبين توقيت البلوغ، وقديش ممكن انه تأثر زيادة الوزن والعادات الغذائية على هالموضوع؟ واكيد لحتى نفهم الصورة بشكل اوضح من الناحية الغذائية بدي رحب بضيفتنا اختصاصية التغذية شامخ والد، يلي هيك دائما بتعطينا معلومات مميزة وحلوة. اهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك منى.
0: نورة صباح سوريا.
1: اهلا اهلا نورك والله.
0: شام، قديش ممكن عن جد يكون للتغذية دور بتوقيت البلوغ عند الطفل؟
1: شوفي من الموضوع، فعلا التغذيه ما يعني هي ما نازر يعني زر سحري بناكل هاي الاكلات بصير في بلوغ مبكر، ولكن كلنا بنعرف قديش تاثير التغذيه على هرموناتنا وكيف هاي الهرمونات اللي بتتاثر من التغذيه بتبعث رسائل للدماغ، وبالتالي بصير في مثل حالات جديده بالجسم. فخلينا نوضح انه فعلا الدراسات اكدت وجود ارتباط وثيق او قريب جدا من الاطفال يلي كانوا يعني يمارسوا من عادات يوميه سيئه وبين البلوغ المبكر او بين علامات البلوغ المبكر اللي تصير عندهم. فالاهالي فعلا باخر فتره كانوا كثير عم يلاحظوا.
0: مزبوط.
1: يعني المرحله العمريه كثير كثير فرقت، كانت بين 13 او 12 ل 17 سنه، هلا انتقلت بين تقريبا 8 سنوات ل 12 سنه. ففي فرق كثير كبير اكيد.
0: طب شام، هل يا ترى في مرحله عمريه بتكون كثير حساسه عند الطفل، يعني الواحد لازم ينتبه لها شوي بنوعيه التغذيه والاكل؟
1: اكيد. هلا في مرحلتين ذهبيتين العلماء يعني اكدوا في انه في وجود قوي وتاثير هرموني قوي على جسم الطفل. اول مرحله هي مرحله من الحمل الى اول 1000 يوم، يعني من الحمل
0: من هو وجوده
1: ببطن امه تماما لعمر سنتين تقريبا، خلينا نقول. والمرحلة الثانية هي من عمر 5 سنوات إلى ما وقت تطلع يعني تظهر أو تبين يعني ملامح البلوغ. فهدون المرحلتين إذا كانت تغذيتنا أو تغذية الطفل فيهم تمام، فرح يطلع التأثير، يعني حتى لو ما فورا يعني ظهر تأثير التغذية الإيجابي أو السلبي رح يظهر لبعدين. فأكيد هدول المرحلتين هن مراحل جدا مفصلية بحياة الطفل، ومنشوف دائما أنه الأطفال يلي هن فعلا الأهالي بيستسلموا لرغبات الطفل، دائما منشوف أنه الطفل مناعته قليلة
0: للأسف،
1: عنده سمنة، عنده زيادة بالوزن، عنده مشاكل هرمونية واضطرابات حتى بالتركيز، بصعوبة التعلم. فدائما بيكون يعني العبء الأكبر على الأهل أكيد.
0: طب تعقيبا على كلامك، يعني ذكرتي زيادة الوزن والسمنة، قديش فعلا هذا الموضوع كمان بيأثر على توقيت البلوغ عند الطفل؟
1: هو أصلا هي الفقرة المفصلية بهذا الموضوع. ليش؟ لأنه العلماء شافوا، عملوا دراسات على كثير من الأطفال بمرحلة من صفر لا حتى بلشت عندهم ملامح البلوغ. يلي صار أنه الأطفال يلي كانوا فعلا عندهم عادات غذائية سيئة، عندهم حب للأكلات للوجبات السريعة، وبالتالي كان في عندهم تراكم دهون أكثر أعلى بالجسم، وبالتالي هي الكتلة الدهنية اللي صارت عندهم هي مانا كتلة دهنية أو هي مانا مخزون للطاقة يعني للوقت اللازم، ولكن هو عضو هرموني بحت، هو عضو هرموني بتواصل مع الدماغ بشكل دوري. خلينا نبسط الموضوع، خلينا نتخيل أنه خلايا الطفل لما يتراكم فيها الأطعمة السيئة، مثلا الوجبات السريعة، المشروبات الغازية، العصائر، هي كلها عم تتراكم بالخلايا. هي الخلايا بتصير مثل جهاز استشعار، بتتذكر تماما شو كان عم يتراكم فيها، وبتحول للدماغ شو شافت النوم تمام، شافت الأكل منتظم أو لا، شافت النشاط البدني عند الطفل، وشافت النفسية أكيد، وشافت إذا في زيادة بالوزن وزيادة بالكتلة الدهنية، وبعدت هي الإشارة للدماغ، وبالتالي الدماغ هو اللي بيقرر، أو منطقة تحت المهاد تماما بالدماغ هي اللي بتقرر أنه هلأ الجسم قادر أنه ينتقل لمرحلة عمرية تانية. وبالتالي الكتلة الدهنية هي اللي بتأثر إنه أنا صار في عندي مخزون طاقة كافي والطفل قادر إنه ينتقل لمرحلة عمرية ثانية. فالدراسات أكدت وجود ارتباط كتير قوي بين خاصة البنات، خلينا نأكد على البنات لأنه هن تأثيراً الهرموني جداً أعلى من الصبيان. فالبنات كانوا يعني بطريقة جداً، النتائج كانت كتير واضحة إنه في ترابط كتير قوي بين الكتلة الدهنية المرتفعة وبين البلوغ المبكر.
0: ذكرتي انه في فرق بين الاناث والذكور من هي الشغله، وهذا الشيء بالفعل يعني احنا كثير بنشوفه بالمجتمع. أكيد. شو تاثير التغذيه بالضبط على عليهم هن الاثنين؟ شو الفروقات اللي بتصير بين الاناث والذكور؟
1: اكيد هلا الاناث هن اللي الدراسات كثير مأكده وواضح البيانات والنتائج واضحه انه في تاثير جدا مباشر، ولكن على الصبيان او على الذكور كان في شويه تباين بالنتائج، يعني ما كان في نتائج واضحه كثير مثل البنات، فكان في بعضهم ما تأثر حتى لو كان في عندهم كتلة دهنية زيادة ما تأثر عندهم البلوغ ولا حتى توقيته، ولكن في أشخاص كمان كان في عندهم مثل بلوغ مبكر قليل شوي يعني بالنسبة للبنات. فإذا بدنا نحكي عن هالموضوع بشكل واضح أكثر فهو أكيد بنقصد البنات بأغلب هذا الكلام.
0: فيعني أكيد الأهالي اللي عندهم بنوتات هكي ينتبهوا عليهم أكثر، لأنه دائما خصوصي يعني شان بتلاقي سبحان الله البنت بهذا العمر خصوصي إذا كان عندها سمنة فهي بتتضايق أكثر،
1: نفسية بتكون صعبة. الهرمونات بتكون مضطربة وبيكون في عندها يعني مثل عبء نفسي، هذا الشيء فعلا بيخلي الموضوع عندها بيصير في اضطرابات مع الطعام لفترة مقبلة، وبالتالي هذا الشيء بيرفع من الهرمونات الليبتين هرمون الإنسولين. نحن بنعرف أنه كل ما زاد الوزن كل ما كان في مشاكل واضطرابات بإفراز هرمون الإنسولين، وبالتالي هدول كلهم بيوصلوا رسائل للدماغ انه الجسم صار قادر انه ينتقل لمرحله عمريه ثانيه بغض النظر عن العمر يلي موجود على الهويه.
0: تماماً.
1: يعني خلايانا ما بتعرف شو عمر هيدا الطفل، ولكن هي بتعرف تماما شو كان عم يتراكم فيه وقديش عمر الخليه. يعني خليني انا دائما ببسط للاهالي انه شوفوا الخليه الى عمر، كل ما نحن طعميناها او غذيناها بشكل صحي هي رح تعطينا نتائج طبيعيه وصحيه. كل ما اعطينا الخلايا أطعمة وسموم وأشياء يعني مثل ملونات أو شيء بيخربط الهرمونات، كل ما خلينا نقول هرمت الخلية وصارت يعني جاهزة للانتقال لمرحلة تانية.
0: 100%. شام هلأ رح نعرض عليك مجموعة من الأطعمة وتقولي لنا إذا إلها علاقة بالبلوغ المبكر أو لا. جاهزة؟
1: جاهزة.
0: يلا نبلش بأول صورة. البيتزا والبطاطا بقى هي يعني ما في حدا ما بحبها.
1: تماما. هلا هون نحن ما فينا نقول انه هي بتسبب البلوغ المبكر،
0: بس بتساعد على
1: تماما اذا كانت ضمن نظام غذائي متكرر او كنا نكرر كثير هي الاطعمه وما كنا مثلا عم نلاقي بدائل غذائيه لها، وبالتالي اكيد رح تؤدي للسمنه، ومن السمنه رح تؤدي للبلوغ
0: المبكر. تمام.
1: فدائما خلينا نحصر الموضوع بزياده الوزن، زياده الكتله الدهنيه او السمنه يلي هي بتخلي الطفل ينتقل لمرحله عمريه ثانيه.
0: ننتقل للصوره اللي بعدها، السلاشات والملونات وهدول العصائر السكر.
1: تماما. هلا بعيدا عن الملونات لانه ما في دراسات بتقول
0: بتاكد على
1: ايوه بتاكد عن الموضوع، فما فينا نحكي هيك بشكل واضح، ولكن هي الاطعمه دائما هي غنيه بالسكريات، وبالتالي الطفل هو طالع من المدرسه لما يشوف هي المشروبات غالي تقريباً إنه هو 5 أيام بالأسبوع عم يأخذ هي المشروبات مثل ما يعني الأطفال منشوفهم فعلاً هيك بالطرقات، فمنشوف إنه الأطفال دائماً عم يأخذوا هي المشروبات الملونات أو المشروبات اللي هي عبارة عن سكر وسيروب أو منكهات، وبنفس الوقت تلج، فهو صفر قيمة غذائية، شبع أو بيخلي هو إنه بيخلي الطفل إنه هو يتخطى الوجبة الثانية، وبالتالي أكيد رح يصير في عنا زيادة بالوزن وخربطة بالهرمونات.
0: ننتقل للصورة يلي بعدها، النودلز
1: الاندومي. هلا انا بصراحه انا ما بشيطن الاندومي، يعني انا من الاشخاص اللي ما بشيطن الاندومي، وبنفس الوقت انا ما باكل اندومي. ما بحبه كثير يعني، ولكن اذا كان في شخص بيحب هذا الموضوع فما في يعني ما في عندنا دلائل بتقول انه هو شيء مفصلي، ولكن هي وجبة غير مشبعة بتخلي الطفل دائما يحب يكرر هي الأطعمة لأنه هي عالية جدا بالصوديوم
0: وطيبة بنفس
1: ومصدر سريع للكربوهيدرات وبالتالي مصدر سكر سريع وبالتالي بترفع المزاج بشكل أسرع. لهيك هي منحاول أنه ما نخليها قدام الطفل بشكل دائم وما نخليها وجبة طبيعية أنه بالبيت، ولكن إذا الطفل حب أنه يأخذ منها أكيد ما منشجع، ولكن هي مانا بهي السوء
0: ما بتاع
1: الأمهات
0: هنا كثير ببالغوا صراحة فيها. طيب ننتقل للصورة اللي بعدها. اعتقد هدول الشيبسات
1: اللي بيكون فيهم الوان غالبا. كمان مثل ما حكينا انه الشيبس هو عباره عن نشويات مقليه
0: تماما،
1: بالتالي هي وجبه فاضيه تماما. بترفع الانسولين بشكل عالي لانه هي مصدر كربوهيدرات فاضي، وبالتالي بتعطي شعور بالسعاده. والقرشه هي بتخلي الطفل بحالة إدمان، يعني هي القرشة ما بيعملوها على الفاضي. هي القرشة بتعطي إشارة للدماغ إنه أنا إسا بدي، أنا ما قادر أوقف، إسا بدي أخذ
0: كمية أعلى.
1: فأكيد كله إله مسببات بيخلي الطفل يرجع يكرر هي الأطعمة وتصير بنظامه الغذائي، وهذا الشيء اللي بيصير بيزود الوزن وبالتالي بيصير في بلو مبكر.
0: ننتقل للصورة اللي بعدها. السردين والأسماك
1: أفضل وجبة ممكن تنعطى للطفل،
0: أفضل وجبة
1: يعني أنا من بعد عمر السنة ممكن فوتها للطفل. خاصة السردين أو الأسماك بشكل عام، يعني الفكرة أنه فيها أوميغا 3 جدا عالي، وبالتالي كلنا بنعرف قديش تأثير الأوميغا 3 على البنات خاصة. وأنا دائما بقول للنساء حتى بعد عمر 40 مهم جدا أنه ياخدوا هاي الوجبة، لأنه خاصة السردين لأنه هو قنبلة من الفيتامينات وقنبلة من الأوميغا 3 اللي هلأ هن بحاجة جدا لضبط الهرمونات. ليش نعطيها للكبار وللصغار؟ لأنه هي بتضبط هرمونات، ما بس بتزيد مثلا
0: تماما.
1: من هرمونات الأنثوية. فأكيد هي ضابط الهرمونات.
0: كم مرة ياخذوا
1: تقريبا؟ يعني فينا ناخذ بين 2 لـ3 مرات بالأسبوع. سمك بنكون عم ناخذ أفضل جرعة أوميغا 3 ممكن ناخذها حتى من المكملات.
0: فهي يعني الوجبة الكاملة المتكاملة الرائعة المناسبة لأي شخص
1: تماما. يعني جيدة الامتصاص من كل النواحي وسهلة وخفيفة حتى على الهضم. يعني أنا بعتبرها فعلا سوبر فود.
0: ننتقل للصورة اللي بعدها. البيض المسلوق.
1: البيض يعني بصراحة شوفي دائما بقول للأهالي أنتوا إذا عندكم أطعمة قدام الأطفال حطيتوه قدامهم وحطيتوا جنبهم بيض، أين واحد رح يختار؟ أكيد الطفل رح يختار مثلا الإندومي أو رح يختار الشيبس. فدائما مهم كتير أنه نحن نظهر الأشياء المفيدة حتى الطفل يتعود عليها وتصير انه هي الاساس. هدوك الاشياء هي يلي ممكن تكون استثناء. فالبيض اكيد هو اكثر شيء مشبع للطفل، اكثر مصدر بروتين نظيف وكولين، وبالتالي تغذيه اكبر للدماغ وضابط للهرمونات اكيد، لانه يعني ارتفاع سكر الدم من بعده جدا قليل، وبالتالي يعني هرمونات مضبوطه اكثر.
0: شام على هالسيره، يعني كثير عم بشوف هلا على مواقع التواصل على السوشيال ميديا يعني انه كثير امهات عم تتحدى بعضها انه كيف هي فعلا طفلة الصغير عم بيرجح انه ياكل هدول الوجبات بدل الاكلات الطيبه.
1: هذا انتصار الامهات بتعرف انه هذا انتصار
0: تماما،
1: لانه الطفل ما بسهوله ابدا بياخذ الخيارات او هو بياخذ، يعني هو بيكون عم يطلب الاشياء المفيده
0: تماما.
1: فبتكون فعلا الام يعني عم تحارب بالبيت انه لا ما تطلعوا، لا حتى المجتمع برا المجتمع هو اللي عم يخرب
0: تماما.
1: فلا امانه ما تعطوا، الله يخليكم. لا يعني حتى الموضوع ما بس انه هي اخذت السكره او اخذت الشوكولا، الموضوع ما بس هي اكلتها وبس
0: تماماً.
1: تاثيرها ما هيك، هي تاثيرها على الطفل انه هو حب هيدي الطعمه تماماً. وبالتالي هي الطعمه اطيب له بكثير من هذا الاكل، وبالتالي راح يضل يطلب وراح يضل يستنى يخلص من هي المرحله يلي ينتقل هذيك المرحله. ولكن الاهالي والامهات والاجدات ما عم يفهموا هي الفكره، انه شو راح تعمل لها هي الشوكولاته هي
0: انه شو حتاثر. تمام. ننتقل للصوره الاخيره. السبانخ
1: هلا من فترة طويلة يعني من عقود كانوا يتجنبوا يعطوا السبانخ للبنات الصغار اللي هن بسن المراهقة.
0: شو السبب؟
1: سبب انه يعني في شائعات او هي فعلا في استروجينات نباتيه داخل السبانخ، ولكن السبانخ مانا هي الافضل بهي الاستروجينات يعني. فكانوا يقولوا انه فيها هرمونات نباتيه بتاثر على هرمونات البنت، ولكن الموضوع كثير مختلف. الاستروجينات الموجوده داخل السبانخ تاثيرها محدود جدا لدرجه انه هي اصلا ما بتشبه الاستروجينات الموجوده باجسامنا. فكان الموضوع شائعه هيك يعني قديمه، ولكن السبانخ مصدر فيتامين كي جدا جدا ممتاز، مصدر معادن مهمة كتير، مصدر حديد نباتي، بالعكس يعني هو داعم لرحلة البلوغ أكيد.
0: فهو وجبة فينا نعتبرها أنه فينا نعتمدها نحن.
1: أكيد أكيد. في أطعمة غنية أكثر بالأستروجينات النباتية مثل الصويا مثلا، كلنا بنعرف لما يكون في مشاكل هرمونية عند البنات بيقوموا بيقولوا لها خدي حليب الصويا أو خدي الحليب النباتي، لأنه فيها هرمونات نباتية ولكن تأثيرها جدا محدود، فالإشاعات اللي بتكون عند الأشخاص تكون كبيرة براسهم أكثر ما تكون موجودة فعلا
0: صح.
1: أو بتأثر فعلا، مثل الصويا، مثل السمسم، مثل شو السكان، يعني هي الأطعمة اللي هي فعلا بتزيد من صحة الهرمونات النسائية، ولكن تأثيرها أكيد ما إنه كبير لدرجة إنه يعمل بلوغ مبكر يعني عند البنات.
0: طب شام، يعني بتلاقي في كثير أهالي بيجوا بيقولوا لك إنه نحن على زمننا ومن زمان ما كان فيها الحكي، يعني نحن كمان كنا نخبص بالأكل والله، وأهلينا مخلينا ناكل كل شيء، بس ما كنا نسمع بالبلوغ المبكر لهالدرجة. بس هلا بهذا الزمن بتلاقي إنه كتير عم نسمع بأعمار صغيرة عم يصير عندهم بلوغ مبكر، وهن يعني مو لهالدرجة مبالغين بالأكل. فهل يا ترى بيقولوا لك إنه مثلا الخضار والفواكه اللي نحن هلا عم ناكلها بسبب البيوت البلاستيكية الموجودة هذا الشيء عم بيأثر على الهرمونات ولا لا؟
1: شوفي، في شغلة قبل ما نبدأ بهي الأشياء، في شيء جدا مهم هو جدا بيعمل اضطرابات بالغدد الصماء يلي هي اصلا بتفرز كل هرمونات الجسم يلي هو البلاستيك. انا دائما دائما بقول اذا عندكم يعني اناني بلاستيك او حتى لانش بوكس بلاستيك تخلصوا منه، لانه هو فعلا رح يعمل مشاكل لقدام، رح تحطوا اضعاف هي المبالغ على اطباء وعلى ادويه. فموضوع البلاستيك هي جزيئات بتتسرب للدم بتشتغل بالجسم كهرمونات، يعني الجسم بيشوفها هرمون عم يمشي، وبالتالي هو ببطل يفرز الهرمونات الطبيعية. فهي بتشتغل بالجسم كمثيلة للهرمونات، وبالتالي بتعمل اضطرابات هرمونية أكثر من كل شيء هلأ حكينا عنه.
0: فالبلاستيكات
1: الأشياء اللي بنحط فيها مثلا شيء دافي أو شيء ساخن، واكثر شيء الاناني البلاستيك اللي بنشرب منها بشكل يومي، هي اكثر، هي من اكثر الاشياء اللي بتعمل مشاكل هرمونيه، حتى اضطرابات بمستويات الانسولين بالجسم يلي هو اصلا رح يفتح كل المشاكل علينا، مشاكل استقلابيه من ضغط وسكري وامراض قلب. فهي الفكره جدا جدا مهم انه نحن نتخلص منها ونستبدل بالستانلس ستيل او بالزجاج. فهي الفكره كثير رح تفرق عند الاطفال خاصه يلي بيتعرضوا كثير لهي الاشياء. اما فموضوع الخضار والفواكه اللي يعني فينا نقول الملعوب فيها، فالموضوع مضبوط يعني عالميا، يعني هلا كثير من الناس بيقولوا او بيخافوا من الدجاج لانه هو محقون هرمونيا
0: 100%،
1: ولكن الموضوع ما هيك، الموضوع
0: ما
1: لهالدرجه اصلا، ما هو موجود اصلا. اذا الدجاجه بدها تنحقن هرمون، الهرمون اغلى من حق الدجاجه، فالموضوع الموضوع جدا يعني مضبوط. ولكن اللي اختلف او بيقولوا انه الدجاجه كبرت هلا بهي الفتره بسبب يعني العنايه البيطريه الجديده، بسبب الاعلاف الجديده اللي عم تطلع، عم يطوروا يعني بادويه الدجاج بادويه الدجاج وطريقه رعايتها، وبالتالي صارت عم تعطي يعني لحم اكثر. واما موضوع الهرمون ومحقون هرمونيا فهو ممنوع تماما بكل عالميا يعني، ويعني نسبة جدا جدا قليلة بالمئة حتى توصل للأشخاص وتنباع بشكل عادي بالمحلات
0: تماما بشكل.
1: الموضوع أكيد يعني مبالغ فيه مجتمعيا يعني.
0: فيعني هلأ شان فينا نقول للمشاهدين إنه كل هي يعني الشائعات اللي بتطلع عن الخضار والفواكه والدجاج واللحمة هي ما لا أصل من الصحة، بس
1: في وراها مراقبة جدا
0: تماما يعني. أكيد. بس يعني أكثر شيء ننتبه للبلاستيك للأمانة، لأنه هذا موضوع يعني أنا كتير بقرأ وبسمعه بس للأسف ما بنعطي كتير أهمية
1: تمام
0: بحياتنا، وخصوصي بتلاقي الشام الأشخاص اللي بتحط فيه شيء سخن بتحطه بالميكرويف أصلا لهذا الصحن البلاستيك.
1: ما بعرف كيف يعني
0: صراحة يعني شيء جدا خطير للأمانة. بالختام شام بدي تعطيني هيك نصيحة لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا هلا، شو بتقلينهم عن موضوع البلوغ المبكر؟
1: بقول لهم ينتبهوا بشكل جدا قوي لموضوع السمنة عند الطفل، بنفس الوقت ننتبه كثير لنفسية الطفل، لأنه هو بهي الفترة عم يتأسس وعم يأسس علاقة مع الطعام، عم يأسس علاقة مع تأثير الطعام على جسمه، وبالتالي كثير مهم انه نحن ننتقي تصرفاتنا مع الاطفال تجاه الطعام. ما نحرم وما نوجه الطفل قدام العالم او قدام المجتمع او قدام الاقارب. هي فكره جدا جدا مهمه، لانه كثير عم نشوف اطفال عندهم سمنه او عندهم وزن زايد، والمجتمع كله عم يوجه
0: أيه.
1: المجتمع كله عم يعطي نصائح من ولا شيء. فمهم كثير تكون هون علاقه الام هي الاساس، وما يعني حتى الطفل لما يكون مثلا اقل من عمر السنتين مثلا يكون عنده وزن زايد، هيدي كمان لازم ننتبه لها، ننتبه شو يعني في اشياء مستقبلات جوا جسم الطفل عم تعمل هيدا الوزن اللي هو مختلف عن اقرانه. فمن فتره الطفوله لا ما قبل او لا لما قبل المراهقه خلينا نقول، موضوع الوزن جدا جدا مهم ينضبط، مهم ينضبط كثير موضوع الوجبات السريعه، العصائر اللي منتشره بشكل مثل المي، والمشروبات الغازيه اكيد هي من اكثر الاشياء يلي عم تعمل مشاكل هرمونيه وعم تزيد من الوزن، وبالتالي رح تعمل اضطرابات بشكل عام بالجسم وحتى بالتركيز. يعني كثير هلا عم نعاني من موضوع فرط الحركه، فرط النشاط وصعوبه التعلم، فهيدا الموضوع يعني عند الطفل ما عم يجي من ولا شيء، حتى لو ما كان عنده سمنه او ما كان عنده وزن زايد. فمهم كثير ننتبه اكيد لاطفال على موضوع التغذية، لأنه هو الأساس ومنه البداية وأكيد منه النهاية.
0: 100% إختصاصي التغذية شام خبيلت، شكرا كثير لك على هالمعلومات القيمة، ومنورة صباح سوريا كالعادة.
1: شكرا لك منى.
0: مشاهدينا هلا بدنا نطلع فاصل وبعده راجعين لنكفي باقي فقراتنا، خليكم معنا.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM.

0: ومن باريس عاصمة الأناقة والأزياء خطف المصمم السوري رامي العلي الأنظار من جديد ضمن عروض أسبوع الهوت كوتر بمجموعة حملت كتير من التفاصيل الفنية والرؤية الإبداعية يلي بتعكس حضور المستمر على الساحة العالمية. اليوم رح نتوقف عند أبرز الإطلالات يلي قدمها ونتعرف أكثر على عالم الهوت كوتر وشو يلي بيميزه من غيره عن خطوط الأزياء. واكيد معنا ضيفتنا المصممه لينا زيتون. يسعد صباحك لينا.
1: صباح الخير.
0: اهلا وسهلا فيكي. بدايه كلياتنا شفنا العرض اللي تقدم، فعلا عرض كسر الدنيا، يعني ازياء حلوه، فعلا اطلالات جريئه كانت
1: تماما. كانت المجموعه كثير مميزه بالتقنيه العاليه والحرفيه. فكانت هالسنه مجموعه رامي العلي متميزه كثير بالحرفيه والتقنيه العاليه. استخدم أول شيء يعني كل شيء بيأثر عن أخذ الإلهام من القوة، من جرأة، من الرمل، كيف بيعكس الضوء، أخذ منها الألوان كلها،
0: من الروح العربية،
1: الألوان، من الروح العربية. حتى افتتح الهوت كوتور بقطعة أخذها من الشماغ العربي، إنه شلون وقت بتلبسه المرأة وشلون بيحول قوة الرجل لقوة المرأة. فهو دائماً يعني بيحكي عن المرأة وقديش هي قوية وقديش جريئة. واختار الألوان كتير، اللؤلؤ، الحرف القديمة، فكان عم يختار الألوان يعني كل شيء عن اللؤلؤ الأبيض الذهبي يلي هو بيأثر عن الصحراء. فهو كان عم يختار ألوان كتير هادية مثل كل عرض لإله.
0: طيب برأيك هاي المجموعة شو كانت الرسالة اللي كان حابب رامي العلي يوصلها من خلال تصاميمه؟
1: هلأ هو قال إنه قديش نحنا بهذا الوقت، قديش نحنا كلياتنا تقريباً إنه قديش كلياتنا تقريباً نحنا نفس الشيء، بنحمل الهوية، بنحمل يعني اللي بهيك منتفق بشغلات مع بعض، قديش بنحمل الجرأة، قديش قوة المرأة. فكان دائماً عم يركز على هذا الشيء.
0: طيب لاحظتي إنه في هيك بأسلوبه شوية، خلينا نقول مقارنة بالمواسم السابقة، أو خلينا نقول اختلاف عن المواسم السابقة؟
1: تماماً. هلأ هو اختار الأشكال الهندسية، اختار القصات الجريئة الأكثر، اختار التطريز الذهبي. أنت كل قطعة هي موجودة بالعرض، هي مو جمالية القطعة على قد القطعة قديش أخذ ساعات عمل وقديش أخذ وقت. انت يعني قطعه الهوت كوتور مو هي بس هيك قطعه صارت وبس، هي قديش اخذه وقت. هي بتاثر يعني وقت بيعرض المصمم الكوليكشن تبعه بيقول قديش كل قطعه اخذه وقت، هي بتاثر اكثر من جماليه القطعه. بعدين رامي العلي ما بيعتمد على الصدمه البصريه، بيعتمد دائما على الرقي، على الالوان الهاديه، وبتضل دائما قطعته مو بس هالموسم، تبقى التايملس اللي هي موجودة دائما معك ما بتتغير، يعني بتقدر تلبسيها بأي وقت.
0: ومن ناحية الوقت مثل ما ذكرتي لينا، أكيد كلياتنا بنعرف القطع العربية الثقيلة قديش بتاخذ وقت.
1: تماماً. هو مو عم يحكي عن الإرث، عن الحرف اليدوية القديمة، عن كل شيء قديم. فوقت أنت بدك تحكي على هدول الأشياء ودخل التطريز ودخل الألوان الذهبية اللي أخذها من الصحراء، فهو كل ما بتكوني أنت عم تشتغلي القطعة بساعات عمل طويلة متقنة، أقمشة فاخرة، هذا كتير بيأثر على عرض الأزياء.
0: طيب هلأ خلينا نعرض الإطلالات، إطلالة تمام. كل إطلالة على حدة بنحكي عن
1: هالسنة كان في جرأة أكثر بالإطلالات، بالقصات الهندسية، بالزخارف. كان في شايف شلون بالقطع المتموجة،
0: حتى
1: باختيار الشيك، باختيار هالسنة كان في جرأة أكثر.
0: طيب هلأ بنشوف الإطلالة اللي بعدها.
1: هي كمان الأشكال الهندسية، كم مثلاً دارج الدانتيل، هون هو عامل تطريز العربي، فعم يحكي عن الحرف القديمة.
0: صحيح، عامل التطريز العربي بس بطريقة عصرية ودامجة مع الأشكال.
1: هو هالسنة تماماً عامل كل شيء مثل ما قلتي مع لمسة عصرية جديدة. يعني هو ما غير مثل ما بيقولوا كستايل، هو بس عامل جرأة أكثر عامل قصات هندسية أكثر مع الألوان الحديثة.
0: حتى اختيار الألوان إذا بتلاحظي لينا يعني
1: تمام، هو دائماً رامي العلي بيختار الألوان الراقية والهادية.
0: صحيح
1: تماماً، يلي بتعكس جمال المرأة، يلي بيخلي جمال المرأة وقوتها هي تعكس على القطعة. يعني هو بهمه

0: جمالها أكثر من إنه
1: بيهمه الجمال بشكل
0: تماماً عام. تماماً يزار. دائماً هو مع المرأة وقوة المرأة لأنه هي قصة الشماغ إنه وقت بتلبسه المرأة وقديش بتتقمص القوة يلي هو فيها. أنت إذا عم تحكي عن القوة العربية القديمة فهي كتير بتعكس دائماً يعني شيء لجمال المرأة ولقوتها.
1: مزبوط. هلأ بنشوف الإطلالة يلي بعدها
0: هون التطريز
1: هون عربي عربي يعني
0: تماما
1: اخذ الروح العربيه اكثر
0: تماما شيء. هو مو وقت اخذ من الصحراء فانت بدك كل شغله تكون هو اخذ من الصحراء انعكاس الماء على الخليج فوقت يعني الحرف اليدويه كلهم هدول دمجهم بعض. حتى قال عن صناعات اللؤلؤ وقت اخذ الوانه انه من العاجي للابيض للذهبي فهذا كله بياثر على المجموعه كلها.
1: طيب هلا بنشوف الاطلاله الثانيه هون استخدم اللون الأسود
0: تماماً عن الأقساط الهندسية
1: الصدر.
0: فهون هالسنة كانت الأحجام بشكل جريء أكثر شوي مع أقساط هندسية لأنه أنت بتعرفي كل مصمم بيكون في عنده هوية بيكون في شيء يعني في تصميم براسه فهو بيعكسها على الـ الـ الـ يعني القطع اللي هو عم يعملها فدائماً بيكون فيها هوية بصرية للمصمم نفسه فدائما بيعكس بالاشكال يلي بيكون هو عاملها مع لمسه عصريه جديده.
1: صحيح. بتعرفي شو لاحظت لينا؟ لاحظت انه هو ما عم يستخدم الاقمشه الآسية
0: تماما.
1: اذا حتى مثل ما انتبهتي بالفستان الاسود هو
0: كثير بهمه
1: دانتيل او شيفون وتطريز عربي
0: الشيل هذا يعني. الشيل هيك اللي بيقولوا له مثل انه بيكون انسيابي على جسم المراه بيتحرك معك كيف ما كنتي
1: بشكل انه طالما قالوا تصميم عربي فاغلب المصممين بيتجهوا للاقمشه الآسية للاقمشه شوي بتجي واقفه
0: لانه ضغط عليها انوثه المراه فانت وقت بتضيفي دائما بالكولكشن تبعك شيء انوثي لا شعوري بده يكون فورا بدك تروحي على الشغلات الخفيفه على الستان على الدانتيل
1: هون
0: على الشيفون هون التطريز بشكل عربي قديم هو دائما عم يجمع بين الحرفه والجراه مع تقديم عصري جديد نحن دائما لانه مشان تختلف مجموعته عن المجموعه اللي قبله فهو دائما بضل على نفس الرتم بس لاحظنا هالسنة الجرأة أكثر بالألوان بالتصاميم بالأشكال الهندسية فهي كتير مع لمسة عصرية مع شيء يتناسب ل 2026-2027
1: يعني التيمة صار خلينا نقول التيمة صارت واضحة عند رامي العالم التصاميم أو بتختلف بس الأساليب بيختلف الكونسبت
0: تماما أكيد العرب. أكيد كل مرة بيكون في عنده كونسبت معينة هو اللي أصلا ببلش عليها من الأصل من رسم السكتشات لاختيار الألوان يعني أنت ما بتقدري
1: العنصر الأساسي اللي استوحى منه
0: يعني أنت ما بتقدري هلأ أنا أرسم سكتش أو أرجي أعمل تصميم أو أرسم فساتين بدون ما يكون في عندي الكونسبت
1: صحيح
0: بده يكون حاطط الالوان اللي بده اياها القصات اللي بده اياها وعلى اساسها بيشتغل.
1: طيب هلا بنشوف الاطلاله اللي بعدها اللون الذهبي
0: اللون الذهبي هي هو اللي يلي قال انعكاس الشمس على الرمل وقت بصير بيبرق فهو اخذ الالوان الذهبيه اخذ القصات الهندسيه الكيب فهدون كلهم هلا بده يكون موجودين معنا دائما بالهوت كوتور لانه هن هدول دائما حيكونوا القصات الجديده اللي هي حتكون معنا
1: القصات الهندسيه القصات شوي
0: تماماً.
1: عم تجي حده عم نلاقيها
0: تمام القصات الحده هي اللي
1: رغم انه القماشه لينه بس القصه عم تكون حده
0: تمام هي اللي بتقدم دائما قوه المراه والجراه هي دائما القصات القويه بتقدم قوه المراه والجراه تبعها
1: شوف الاطلاله اللي بعدها هل هي
0: تعتبر الاطلاله الملكيه
1: ايه الاطلاله الملكيه
0: تماما يلي بتكون الإطلالة البيضاء تماما يلي هي أنا كان جعبالي نحط الإطلالة اللي افتتح فيها هي تبع الشماغ يلي هي عاملة بطريقة هندسية كتير قوية وهي اللي هي يعني افتتح فيها الكوليكشن تبعه يعني فكنت حابة كتير إنه نشوفها
1: هلا
0: هي دائما إيه؟ قلت لك انه بتحكي عن الجرأة والقوة هلا
1: هي الاطلالة من الخلف اذا بتلاحظي
0: تمام هي الاطلالة الملكية التطريز انت دائما مو دائما قلنا انه القطعة قديش بتقعد وقت هي الهوت كوتور انه هي القطعة قديش بتقعد وقت قديش بيختاروا الاقمشة الفاخرة اللي هو دائما معروف فيها انه بيختار الاقمشة جدا الفاخرة يلي هي بدون ما تعملي لها شيء القماشة عم تحكي
1: صحيح هو الوطن العربي اكيد مشهور باقمشته
0: تماما مع الحرف القديمه هو دائما بحب يذكر الحرف القديمه بحب يذكر الارث الدمشقي الشام يلي جاي منها، فهو دائما شو بيقولوا بيسطر وبيرمز هذا الشيء بال
1: اكيد كل المصورين بالمصمم رامي العالي
0: اكيد
1: بوصوله للعالميه وتصديره السوري.
0: إيه صاروا المصممين العرب مشكي. اكيد المصمم السوري هلا الحمد لله يعني طلع وهيك، بس صاروا المصممين العرب هن جزء من الهوت كوتور، يعني هن جزء من الساحه، ما عادوا هن موجودين وعم يبقوا وعم دائما ينافسوا الدور الازياء العالميه. يعني صاروا المصممين العرب جريئين، صار لهم بصمتهم.
1: وهذا فعلا يعني
0: هذا اللي عم يميزهم يعني عم يخليهم دائما صحيح. متواجدين.
1: صحيح، شكرا كثير لك لينا على كل هاي المعلومات، على هالاطلالات الحلوه يعني اللي حكينا عنها، فعلا اطلالات جريئه، اطلالات تمام. مميزه وفيها يعني كونسبت فعلا جميل.
0: تمام لك. اهلا.
1: هلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل صغير ونرجع لبراءة وكلام ميديا، خليكم معنا.
2: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
3: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
4: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
5: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
2: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
3: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
4: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة،
5: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
2: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي الم

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا، من جديد وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا يلي رح تطلع علينا فيها براءة للمرة الثانية. يسعد صباحك براءة.
1: يسعد صباحك، صباح الخير. يسعد صباحك منى. جاهزين نسمع اخبار كلام ميديا؟
2: جاهزين.
1: في ضحكات خبيثة؟ لا
2: مو بعرف.
1: يلا خلونا نبلش.
0: طلع العلم شكلنا بحاجته. كملي براءة تفضل.
1: يلا حنبلش اخبارنا اليوم من سوريا ومن محافظة درعا تحديدا، بعد ما لقت خطوة محافظ درعا تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب المتداول قرر محافظ درعا الغاء حفل زفاف ابنه جعفر بعد الحادث اللي وقع على اوتوستراد دمشق ودرعا قبل ساعات اكيد من موعد الحفل، واكتفى باستقبال الضيوف وتقديم العشاء، بالخطوة اللي لقت اشادة من عدد كبير من المتابعين. فخلونا نشوف هالفيديو ونرجع لكم.
3: ولكن أيها الإخوة، وقبل أن نزعم بهذا الفرح المبارك، كما علمتم وما كما تناقلت وسائل الإعلام الخبر المؤسف الحادث الأليم على أوتوستراد درعا الذي أودى بحياة 5 أشخاص من بلدة خير، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة. فنحن نقول اليوم أن حوران مكلومة، وما كان لأبو صهيب الزعبي أن يفرح وحوران مكلومة. فنحن لا نستطيع إلا أن نقول رحم الله من مات وكتب الله أجرهم وجبر الله على ذويهم، ونحن فرحتنا بكم بوجودكم. ونحن لا نستطيع أن نقوم بأي مظهر من مظاهر الفرح إلا وجودكم معنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم وعذرونا. ونحن نقول أن ما أخطأك لم يكن يصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما كان أبو صهيب يعلم أن هذا الحادث سيكون، ولكن قدر الله ما شاء فعل. رحمهم الله، آنسهم الله، عوضهم الله الجنة.
1: ألف رحمة أكيد لكل الأشخاص اللي توفوا نتيجة هذا الحادث، ولفت أكيد حلوة من والد العريس بأنه لغى كل مظاهر الاحتفال احتراما أكيد لأرواح الشهداء اللي راحوا نتيجة هذا الحادث.
2: الله يرحمهم ويصبر أهليهم يا رب.
1: آمين. هلا بكل اخبارنا يلي رح تجي رح نبقى اكيد باجواء نهائي كاس العالم اللي انلعب امبارح، ومنبلش بخبرنا الثاني من العاصمه دمشق، بعد ما انتشر فيديو لمجموعه من المشجعين بمنطقه الشعلان وهن عم يحتفلوا بنتيجه النهائي. وبحسب الفيديو المتداول ظهر عدد من المشجعين وهن عم يشمتوا بخساره ليونيل ميسي ويرددوا هتافات من بينها ميسي وينه كسرنا عينه. فخلونا نشوف الفيديو ونرجع لكم. ما كسرتوا عينه ولا شيء، الزلمة بال 2022 أخذ الكأس وفاز خلص يعني.
0: بسم الله
1: لا جدال ولا نقاش
2: براءة، والله مؤدبة.
0: طلع العلم؟
1: لازم تطلع العلم، هلا الأخبار كلها عن المونديال.
0: حطه هيك، تفضلوا.
2: لا أوكي. صراحة
1: يلا نكفي أخبارنا، فيش أخبار.
0: شوفوا لي مسنطر بالله هيك تمام؟
2: إيه لا رواق كان.
0: إيه تفضلي براءة.
1: يلا بنكفي أجواء نهائي كأس العالم. يعني هلا الاخبار الجايه كلها عن اسبانيا والارجنتين.
0: اوكي
1: يلا. انتشر فيديو طريف لعريس سوري خلال حفل زفافه، ولفت انظار المتابعين بطريقه متابعته للمباراه. بحسب الفيديو المتداول ظهر العريس وهو قاعد بين المعازيم تارك اجواء العرس ومركز على موبايله حتى يتابع مباراه الارجنتين واسبانيا. بالمشهد اللي انتشر بسرعه على السوشيال ميديا وعكس قديش في شباب ما بيقدروا يفوتوا اي مباراه مهمه حتى لو كانت بنفس يوم عرسهم. طبعا السؤال يلي كان موجود بالتعليقات، يا ترى كفى عرسه هو مبسوط ولا قضاه زعلان بعد خساره ميسي والارجنتين؟ فخلونا نشوف الفيديو مع بعض.

0: يعني ما بعرف
1: بدي انصحها
0: نصيحة حتى بالعرس ما قدراني فوت المباراة.
1: بدي انصحها نصيحة للمدام، اسأليه حبيبتي، اسأليه انه بتحب أكثر أنا ولا ميسي؟
2: لأنه روز سألت الجواب رح يسأل سؤال للأسف ما أخذت الإجابة
1: وانصدمت.
0: هلا معروف الشباب قديش بيحبوا لاعبي كرة
1: بس مو لهالدرجة
0: أكثر من كل شيء صراحة.
2: إيه للأمانة صراحة سؤال لازم ينسأل مشاهدينا، يعني أنا سألت هذا السؤال ويعني الجواب كان سكوت.
1: لا انا قالوا لي متفضل عدم الاجابه لانه رح تزعلي
0: خلص مع الاسف. هي كانت اخباري اليوم كلام ميديا، بتمنى لكم هيك بقيه النهار حلوه.
2: شكرا كثير لك،
0: احتفالات دائمه ومستمره لروز.
2: اكيد حنضل اكيد بالمكتب محتفلين
0: طبعا
2: اكيد
0: طبعا.
2: شكرا لك.
1: شكرا براء.
2: مشاهدينا هلا بدنا نطلع فاصل ونرجع لنكفي باقي فقراتنا، خليكم معنا.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوا.
4: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
5: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
6: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
7: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
4: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
5: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
6: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
7: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
4: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل لك يا منازل في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: ورجعناكم مشاهدينا. ببعض العروض المسرحية ما بيطلع المشاهد وهو عم يتذكر الحكاية فقط، بل بيطلع محمل بالأسئلة. هذا الشيء هو اللي حاولت مسرحية أي وهم أنت أنه تقوم فيه.
1: فعلا منى، مسرحية أي وهم أنت فتحت باب واسع للتأمل بمفاهيم الوهم، بمفاهيم الانتظار والجدوى، حتى عبث غياب المعنى عن حياتنا كمان ناقشته هي المسرحية. يعني عن هالمسرحية أكيد يلي تقدمت على خشبة مسرح الأباني، والرسائل الفنية والفكرية يلي بتحملها رح يكون حديثنا مع الصحفي والناقد المسرحي بلال سيري. جلال سيريس، يسعد صباحك جلال. جلال زميلنا ويعني الناقد والصحفي، اهلا وسهلا فيك.
0: نورت صباح سوريا.
1: صباح سوريا،
2: شكرا لكم. شكرا
1: جلال، اول شيء كيفك؟
2: الحمد لله كويس، كيفكم انتم؟
1: شو بتحكي لنا، شو بتحب تحكي لنا عن اي وهم انت اذا بدنا نختصر؟
2: هلا بصراحه لا بصراحه انا لما رحت على العرض رحت بدي اشوف عرض تخرج ل دوره، خلينا نقول انه دبلوم لتخريج ممثلين درسوا مده قصيره كثير مقارنه باللي بدرسوا الممثل بالمعهد العالي في المسرحيه اللي هو 4 سنين. انا تفاجات من انه الممثلين بالعرض كانوا متمكنين، ممكن بسبب المخرج، ممكن بسبب المعهد. انا ما بدي اسوي دعايه طبعا للمعهد، بس ولكن انه هذا الشيء كان انه واضح جدا بالنسبه للجمهور اللي حضر العرض. عرض الانتظار او اي وهم انت اللي ماخوذ من مسرحيه بانتظار كودو للكاتب الايرلندي اسمه إيل بيكيت،
1: حتى اشرف عليه فنانين مهمين بسوريا.
2: طبعا كفاح الخوص مخرج مهم جدا وشارك باعمال مسرحيه سابقه كانت ناجحه جدا. للاسف نحن كنا برات سوريا بحسننا نشوفها، بس ولكن كانت الاخبار كانت عم تصلنا المكان اللي كنا متواجدين فيه. بعتقد انه كفاح الخوص حسن انه يداعب شعور الجمهور الموجود بالمسرح من خلال هذا العرض، لانه كان عم يمسهم بشكل مباشر. الانتظار هو انتظار لنا نحن السوريين، الوهم يلي نحن عم نحاول انه نسعى وراء، وهم انه تتحسن الاوضاع الامنيه الاقتصاديه السياسيه.
0: طب شو الأسئلة يعني الأبرز اللي كانوا عم يحاولوا أنه هنن يطرحوها للمشاهد؟
2: مثل ما قلت لك، السؤال الأبرز أنه هل نحن لازم أنه نتم مستمرين نحو السعي وراء الوهم، أم نتشجع أكثر ونكسر هذا الوهم حتى لو كان أنه الواقع الحقيقي الموجود هو أسوأ.
1: فعلا المسرحية كانت بتطرح نظريات جدا فلسفية. عميقة، نظريات فلسفية وضحت معنى الوهم بالنسبة لكل شخص. فعلا اكتشفنا انه كل حدا في عنده تعريف للوهم، في عنده وهمه الخاص، عالم
2: طبعاً.
1: عالم كامل عايش جواته. ففعلا المسرحية كانت من العروض المميزة اللي انعملت، واكيد نبارك
2: للاستاذ كفاح،
1: الاستاذ كفاح ولابطال العرض. فعلا عرض
2: صحيح.
1: جميل جدا.
0: فبدنا هيك بالختام توجه لنا هيك رسالة قصيرة لكل الخريجين بما أنك مختص بهذا المجال.
2: أنا بتمنى من الخريجين أنه يتموا متمسكين بالمسرح وبفكرة توسيع العمل المسرحي. ونحن كثير يعني كمسرحيين متفائلين من كلام الأستاذ نوار بلبل لما حكى وقال أنه هو عم يسعى أنه يخلي أنه يكون في ما يقارب 200 ليلة مسرحية أو سهرة مسرحية بسوريا بالمحافظات السورية.
0: أكيد بانتظار أكيد كل المشاريع والأعمال. وبدنا نشكرك أستاذ جلال على هالإضافة الحلوة، ونورت صباح سوريا.
1: شكرا كثير لك أستاذ جلال، نورت صباح سوريا.
2: شكرا.
0: مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى أنه تكونوا استمتعتوا معي أنا وروز،
1: وأنا أكيد بدي أتمنى لهم نهار سعيد، وبدي بارك لمشجعين إسبانيا على
0: أكيد
1: فوز المستحق لمنتخب إسبانيا، وتضلوا بخير.
0: إلى اللقاء.
1: باي باي.

0: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
1: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
2: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
3: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
0: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
1: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
2: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
3: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
0: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
4: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو عن النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
4: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
7: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
5: أنا معترض على فكرتين.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
8: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. مقتل شخص وإصابة آخرين في بني زيد بحلب في إثر شباك مسلح بين عائلتين، والأمن الداخلي ينشر قواته في الحي لضبط الوضع. متهم بجرائم حرب، القبض على كرم إبراهيم المتورط بقصف مناطق مدنية في درعا. وزارة الداخلية تقول أنه شارك في هجمات السادس من أذار ضد قوات الأمن. ضمن سلسلة من التعيينات، وزارة الإدارة المحلية تعين مكتبا تنفيذيا لمجلس محافظة الحسكة، وتكلف مديرين بإدارة خمس من مناطقها ونواحيها. خلال ستة أشهر، فرق الطوارئ تنفذ نحو 1000 عملية لإزالة ذخائر غير منفجرة، وتقول أنها تواصل المسح والتوعية الوقائية.

في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص وإصابة آخرين باشتباكات بين عائلتين في حي بني زيد بمدينة حلب. أضاف مراسلنا أن الأمن الداخلي انتشر في المكان وسط حالة استنفار عقب الاشتباك لسيطرة على الوضع.

0: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من حلب إبراهيم الخطيب. أهلا ومرحبا بك إبراهيم. كيف تبدو الأوضاع الآن في بني زيد بعد الاشتباكات التي حصلت؟ كيف ترصد الوضع؟ هل ما تزال القوات الأمريكية متواجدة في الحي؟ صف لنا الوضع لديك إبراهيم.
1: مرحبا. حقا الوضع حاليا هادئ في حي بني زيد في مدينة حلب والذي يقع وسط المدينة بعد يعني الاشتباكات التي حصلت بين عائلتين في الحي والتي دفعت قوى الأمن للتدخل والاستنفار في المنطقة. ثم بعد ذلك حقا تم فك الاستنفار بعد إلقاء القبض على المتسببين وفق قيادة الأمن الداخلي. بما حصل البارحة من يعني بدء الأمر مشكلة بين عائلتين، تطورت لاستخدام الأسلحة النارية والاحتكام إلى السلاح بشكل مباشر. حاليا نشهد حقيقة فقط تحركات لبعض سيارات الأمن التي تقوم بالتجوال في المنطقة، يبدو بأنها تقوم بالبحث عن مطلوبين. لكن حالة الاستنفار التي حصلت البارحة ومنع الحركة في المنطقة التي كنا نقف فيها والمنطقة التي تقع خلفنا بشكل مباشر تم فكها بالكامل. محمد، لو أفسحت لك المجال فقط للكاميرا برصد المشهد في الحي. نحن هنا حاليا نقف في حي بني زيد وسط مدينة حلب، وكما ذكرت البارحة كان هناك يعني مشكلة بين عائلتين يبدو أنها ناتجة عن ثأر قديم. تطورت هذه المشكلة إلى استخدام الأسلحة النارية واشتباكات حصلت في عموم هذه المنطقة. قوى الأمن الداخلي تدخلت في المكان ويعني بدأت فعليا بتحويط المشكلة التي أسفر أو نتج عنها ضحية، يعني قتيل، شخص قتل خلال اشتباكات، إضافة إلى عدد من الإصابات. يعني حصلت إصابات حتى الآن غير مؤكدة، بين 4 وبين 5 إصابات. هذا الرقم الذي حاولت الحصول عليه والتأكد فعليا من عدد الإصابات التي وقعت على أثر هذه الاشتباكات التي حصلت. رغم فعليا بيان الأمن الداخلي الذي صدر قبل 3 أيام والذي قال فيه بعد المشكلة التي حصلت في حي الميسر بأنه سوف يعني يضرب بيد من حديد كل من يقوم بتهديد وزعزعة الأمن في مدينة حلب بشكل أساسي. نتحدث عن اشتباكات حصلت أيضا مشابهة للمشهد في حي بني زيد قبل 3 أيام في حي الميسر، نتج عنها 3 إصابات. حصلت مشكلة بين عائلتين أدت حقيقة إلى يعني شلل في حركة الحياة في الحي الذي يقع أيضا وسط مدينة حلب في الأحياء الشرقية بشكل أساسي، وأيضا يعني نتج عنه حالة من الخوف والقلق، إضافة إلى المشكلة التي حصلت أيضا في عزاز البارحة بين عائلتين أيضا تطورت إلى الاحتكام إلى السلاح بشكل مباشر ووجود أيضا يعني حالة من الخوف والقلق. نتحدث عن حقة مشهد يعني تحتد فيه يعني الاشتباكات وسط أحياء تكتظ بها السكان كالحي الذي نقف فيه في حي بني زيد، وهناك تساؤلات كثيرة يثيرها السكان حاليا والأهالي. إلى متى يبقى حقيقة السلاح منتشرا بهذه الطريقة، وإلى متى يبقى الاحتكام إلى السلاح؟ نعم،
0: في هذه النقطة التي أشرت إليها اليوم، يعني هي ثالث الاشتباكات التي تحصل في حلب في حي الميسر كما أشرت، وفي عزاز البارحة واليوم في بني زيد، بالتركيز على ردود الفعل بالنسبة للأهالي، كيف ينظرون إلى تكرار هذه الاشتباكات بطبيعة الحال؟
1: بالتأكيد حقيقة يعني المشاكل بين العوائل وبين الأشخاص هو أمر طبيعي جدا يقع في كل الدنيا، لكن الوصول إلى مرحلة الاحتكام للسلاح وأن يكون الاحتكام للسلاح هو أول ما يتم يعني توجيه البوصلة نحوه من قبل من يمتلكون السلاح، هذه حقيقة أثارت ردود فعل. البارحة خلال وجودنا في حي الميسر، واليوم خلال وجودنا في حي بني زيد، والبارحة خلال أيضا وجودنا في مدينة عزاز في ريف حلب الشمالي ومتابعة ما حصل، كانت ردود الأفعال غاضبة. يعني بالدرجة الأولى هناك يعني مخاوف مستمرة من أن تتحول أي مشكلة إلى اشتباكات مسلحة وسط أحياء سكنية تؤدي إلى وجود ضحايا بين المدنيين وأيضا إصابات، أيضا تؤدي إلى شلل حركة الحياة، حالة من الخوف والقلق والتوتر المستمر بأن أي مشادة أي مشكلة قد تقع مباشرة قد يتم تحويل المشهد إلى اشتباك مسلح واستخدام الأسلحة النارية. فعليا اليوم نتحدث عن الدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي، هو دور يعني علاجي ليس دور وقائي حتى هذه اللحظة، لأن عملية ضبط السلاح ما زالت حقيقة بعيدة نوعا ما. نتحدث عن منطقة يعني لا يوجد هناك منزل إلا ويوجد فيه قطعة سلاح، تحدث عن 15 عام تقريبا من الحرب، ووجود يعني فسحة لدى السكان لامتلاك السلاح بشكل كبير. هذا الأمر فعليا أيضا مكن ربما من وجود يعني وسيلة يمكن استخدامها بأي وقت وعقب أي مشكلة، وبالتالي هناك يعني كثير من التساؤلات لدى الأهالي حول هذا المشهد واستمراره. نتحدث عن 3 يعني اشتباكات بين عوائل حصلت في مناطق محافظة حلب خلال 3 أيام في مشهد يبدو أنه متكرر، وعلى الرغم من تدخل القوى الأمنية واعتقال المتسببين لم تتوقف هذه العمليات من الاحتكام للسلاح. الأمر الذي يبدو بأنه يحتاج فعليا ليس فقط إلى توعية، بل يحتاج أيضا إلى قوانين نافذة وقاسية حازمة على ما يقول الأهالي هنا، يعني تجعل فعليا الاشتباك والاحتكام للسلاح أو حتى امتلاك السلاح دون رخصة هو أمر يعني يتطلب الوقوف عليه كثير من الإجراءات والقوانين وأيضا يعني الالتزام والتطبيق.
0: كل الشكر لك إبراهيم الخطيب، مراسل تلفزيون سوريا من حلب. أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب محمد عبد الغني إلقاء القبض على طيار حربي سابق في عهد النظام المخلوع. وأوضح عبد الغني أن لواء الطيار عبد الرزاق إبراهيم المر يعد أحد المتورطين في استهداف المدنيين بالغارات الجوية على مدى سنوات خلال فترة الثورة. نبقى في التطورات الأمنية، حيث أعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعو كرم حافظ إبراهيم المتهم بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الداخلية أن المقبوض عليه تولى قيادة مجموعة مدفعية في السويداء وشارك في قصف مناطق مدنية في درعا خلال الثورة قبل نقله إلى جبهات القتال في حمص وإدلب، مشيرة إلى أن المدعو إبراهيم شارك أيضا في استهداف رتل أمني خلال أحداث 6 آذار العام الماضي، ثم انتقل إلى الكلية البحرية للمشاركة في استهداف القوات الأمنية بالمدفعية قبل أن يفر بعد استعادة السيطرة على المنطقة. كما شارك في تجمع تحريضي بدعوى من غزال غزال وحيازته مسدسا حربيا، وقد كلف أحد الأشخاص برصد تحركات قوى الأمن الداخلي. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق عامر العاصي، أهلا ومرحبا بك عامر. ما تفاصيل عملية القبض؟ ما الذي أعلنته وزارة الداخلية عن هذه العملية عامر؟
2: نعم جمال، في الحقيقة أعلنت وزارة الداخلية بإلقاء القبض على المدعو كرم حافظ إبراهيم لثبوت تورطه بجرائم في عهد النظام البائد. وبحسب التحقيقات أيضا التي نشرتها وزارة الداخلية فإن المدعو هو يعني خريج من الكلية الحربية من قسم المدفعية، كان في السابق قد انخرط في المجموعات العسكرية، قاد مجموعة مسلحة في محافظة السويداء، ومن ثم شارك في قصف الأحياء المدنية في درعا، وأيضا شارك في أعمال قتالية أخرى في درعا وفي تلك المناطق، ومن ثم انتقل إلى جبهات القتال في حمص وأدلب. في هذه المناطق أو في هذه المحافظات، هاتان المحافظتان التي شهدتا خلال السنوات الماضية معارك كبيرة ما بين الثوار وقوى النظام البائد. ومن ثم بحسب أيضا ما نشرت وزارة الداخلية ثبت تورطه بأحداث 6 آذار العام الماضي، حيث قام باستهداف قوى الأمن الداخلي، ومن ثم انتقل إلى الكلية الحربية داخل محافظة اللاذقية، وأيضا شارك بقصف لقوى الأمن الداخلي قبل أن تمكنت من السيطرة على الكلية الحربية بشكل كامل. ومن ثم أيضا التحقيقات تبين أنه قد انخرط في مجموعات التحريض بدعوى من المدعو غزال غزال، وقام بالتحريض على الأجهزة الأمنية وعلى الحكومة السورية الجديدة، وأيضا كان بحيازته مسدسا، هذا المسدس من المتوقع وبالتأكيد أن يستخدمه ضد قوى الأمن الداخلي، وأيضا قام بالاتصال بأحد الأشخاص وكلفه برصد قوى الأمن وتحركات الأمن. هذه المؤشرات تشير إلى أن هذا الشخص يعمل بشكل مباشر ضد القوى الأمنية المتواجدة في المنطقة، ويعمل أيضا يعني على بتحريض الناس والمكونات على الحكومة السورية الجديدة، لذلك تم إلقاء القبض عليه. إلقاء القبض على هذا الشخص والأشخاص مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم يعني يسهم ويصب في مصلحة العدالة الانتقالية، هو أولى خطوات العدالة الانتقالية، والأهالي وذوي الضحايا وذوي المعتقلين والأشخاص الذين هدمت منازلهم يطالبون ب يعني العدالة الانتقالية وبمحاسبة هؤلاء الأشخاص بشكل يعني كبير وملاحقة الأشخاص الذي لم يتم القبض عليهم حتى هذه اللحظة.
0: كل الشكر لك عامر العاصي، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنيا عند حاجز نصبته على أطراف صيد الجولان بريف القنيطرة. كما قصفت قوات الاحتلال بثلاث قذائف مدفعية السهول الزراعية غربي القرية، إضافة إلى استهداف محيط قرية عين القاضي بريف القنيطرة بثلاث قذائف مدفعية. يأتي هذا الاعتداء بعد سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية التي شهدتها محافظة القنيطرة خلال يوم واحد، وشملت قصفا لمحيط قرية الحميدية بعدد من القذائف، إضافة إلى توغلات في مناطق متفرقة. شهدت منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي توغلا لقوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر بوابة تل أبو الغيثار بحسب ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. وذكر مراسلنا أن توغل قوات الاحتلال تزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء قرى حوض اليرموك، لا سيما فوق قرية جملة ووادي الرقاد. وتشهد منطقة حوض اليرموك غربي درعا توغلات إسرائيلية متكررة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوبية سوريا. أفادت مصادر محلية بالعثور على الطفلة فرح عمار الحمود متوفاة داخل مستودع للتين بعد فقدانها قبل أيام في بلدة غباغ بريف درعا. وأكدت المصادر أن قوى الأمن حضرت إلى الموقع فور اكتشاف جثمان الطفلة، وفرضت طوقا في المكان بانتظار وصول الطبيب الشرعي للكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة، في حين ما تزال ملابسات الحادثة قيد التحقيق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بارتفاع حصيلة ضحايا حادث السير الذي وقع على تسرة دمشق درعا إثر انقلاب سيارة إلى 5 وفيات من بلدة حيط بريف درعا. ومن جانبها أفادت مصادر محلية بوفاة كل من يوسف العيشات ومحمود العيشات وحميد العيشات وخالد العيشات وخلدون العيشات متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها. أعلن الدفاع المدني استجابته ل 153 حريقا في عموم البلاد خلال يوم أمس الأحد، أسفرت عن إصابة مدني واحد. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق تنوعت بين حريق في الحقول والمحاصيل الزراعية و152 حريقا متفرقا في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأسلاك الكهربائية، مشيرا إلى أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصاب في الموقع في حين اقتصرت باقي الأضرار على الماديات. أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قرارات بتعيينات إدارية جديدة في عدد من مناطق محافظة الحسكة، تضمنت تكليف عدد من المديريين الإداريين في مناطق ونواحي المحافظة. وشملت القرارات تكليف عبد الله علي الجشعم مديرا لمنطقة رأس العين، ومحمود أحمد خضر مديرا لناحية الهول، وخالد إبراهيم صالح مديرا لناحية الجوادية، وشير محمد شروم مديرا لمنطقة المالكية، وجيهان سعيد هشام مديرا لمنطقة القامشلي. هذا وعينت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مكتبا تنفيذيا مؤقتا لمجلس محافظة الحسكة. وأصدرت الوزارة القرار رقم 41 القاضي بتعيين المكتب التنفيذي المؤقت وتأليفه من 10 أعضاء، استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري وقانون الإدارة المحلية إلى حين إجراء انتخابات جديدة. أرحب بضيفي فواز المفلح مدير المنبر السياسي بمنطقة ومحافظة الحسكة معي من أورفا. أهلا ومرحبا بكم سيد فواز. بداية أبدأ معك بقراءتكم لهذه التعيينات، هل هي تعيينات إدارية يمكن القول أم ربما تحمل رسائل سياسية أبعد من كونها إدارية؟ سيد فواز، يبدو أن فقدنا الاتصال مع سيد فواز المفلح ريثما يتم الاتصال به مشاهدينا. قالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية إن اتفاقية النقل الجوي بين سوريا وألمانيا تمثل أولى الخطوات العملية لتنفيذ خطة العمل المشتركة التي اتفق عليها الرئيس أحمد الشرع والمستشار الألماني في آذار الماضي. وأوضحت المستشارة الألمانية في سلسلة تدوينات أن الاتفاقية التي وقعت بين الطرفين في دمشق تمثل بداية واعدة لسوريا نحو مستقبل أفضل، مؤكدة دعم ألمانيا لهذا المسار، ومشددة على أن نجاحه يتطلب مشاركة جميع فئات المجتمع. كما أضافت أن سوريا استطاعت خلال وقت قياسي تحقيق قدر من الاستقرار وسط وضع إقليمي متقلب.

0: بالعودة إلى موضوع التعيينات في الحسكة، أجدد الترحيب مرة أخرى بضيف فواز المفلح مدير المنبر السياسي بمحافظة الحسكة معي من أورفا. أهلا ومرحبا بكم سيد فواز. كنت قد سألتك عن قراءتكم لهذه التعيينات، هل هي تعيينات إدارية أم ربما تحمل رسائل سياسية من الحكومة؟
1: السلام عليكم أستاذ المشاهدين والأخ أستاذ جمال.
0: يبدو أن المشكلة ما زالت قائمة مع ضيفي، أشكره جزيل الشكر فواز المفلح مدير المنبر السياسي بمحافظة الحسكة. دعت مديرية التربية والتعليم في محافظة الحسكة المعلمين المفصولين لأسباب تتعلق بالثورة إلى استكمال إجراءات إعادتهم للعمل. وأوضحت المديرية أن المراجعة مستمرة حتى نهاية شهر تموز الجاري لجميع العاملين الذين لم يراجعوها بعد لاستكمال إجراءات توقيع عقودهم، مشددة على ضرورة الالتزام بالمدة المحددة لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة تمهيدا لإعادتهم إلى العمل. أصدرت إدارة منطقة عفرين بريف حلب تعميما يلزم أصحاب الفعاليات التجارية بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات بالليرة السورية. وأوضحت الإدارة أن التعميم يستند إلى تعليمات وزارة الاقتصاد والصناعة، مطالبة بوضع بطاقات سعرية واضحة ومقروءة تعزيزا للشفافية في الأسواق مع إمكانية الإعلان خلال المرحلة الحالية بالليرتين السورية والتركية معا شريطة اعتماد الليرة السورية سعرا أساسيا عند البيع. وحذرت الإدارة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، داعية أصحاب المحال للتعاون مع الجهات الرقابية التي ستنفذ جولات ميدانية على الأسواق. وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي لتعزيز تطوير سلسلة قيمة الغذاء في سوريا، وتشكل المذكرة الاتفاقية الثالثة بين الجانبين خلال عام ونصف، وتهدف إلى دعم مشاريع إعادة تأهيل المخابز والمطاحن والصوامع وتبادل الخبرات، وذلك بعد إنجاز الطرفين ما بين 60 و70% من أعمال تطوير قطاع المخابز خلال المرحلة السابقة، على أن يستمر الإطار العام للتعاون بين الطرفين مدة 3 سنوات وفق الأولويات الوطنية. قال معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان إن الوزارة أعادت تأهيل 1285 مدرسة منذ بداية عام 2026. وأشار عنان في تصريحات نقلتها وكالة سانا إلى أن أعمال التأهيل تنفذ وفق مواصفات هندسية حديثة وهوية بصرية موحدة، وتشمل ترميم الأبنية الإنشائية وصيانة الأبواب والنوافذ وتأهيل البنية التحتية وطلاء المباني، إضافة إلى تزويد عدد من المدارس بمنظومات للطاقة الشمسية. كما بيّن أن أكثر من 6000 مدرسة ما تزال بحاجة إلى إعادة تأهيل. أعلنت وزارة الطوارئ تنفيذ فرقها 981 عملية إزالة للذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضحت الوزارة أن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام أجرت 369 عملية مسح غير تقني، إلى جانب 631 جلسة توعية لتعزيز الوعي بمخاطر مخلفات الحرب وسبل الوقاية منها، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تأمين المواقع المتأثرة والتحقق من خلوها من المخلفات بما يسهم في تهيئة الظروف لعودة المدنيين بأمان. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دير زور مصعب الحنت. أهلا ومرحبا بك مصعب. ما الذي أعلنته وزارة الطوارئ بشأن جهودها في إزالة مخلفات الحرب مصعب؟ ما هي الإحصائية التي تحدثت بها عموما؟
2: تحياتي لك جمال ولمشاهدينا الكرام. طبعا جمال، في البداية لا تزال مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير المتفجرة تشكل أحد أخطر التحديات التي تواجه السوريين في عموم البلاد. طبعا تواصل حصد أرواح المدنيين وإصابتهم، تبرز هذه المخلفات كتهديد يومي حقيقة في عموم سوريا، يعيق عودة الأهالي إلى منازلهم، خاصة الأماكن التي شهدت حرب. طبعا تمنع استثمار الأراضي الزراعية، تؤخر جهود إعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية. طبعا في إطار الحد من هذه المخاطر، أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن فرق وإزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام نفذت خلال الصيف الأول من عام 2026 نحو ما يقارب أكثر من 980 عملية لإزالة الذخائر الغير متفجرة، إضافة إلى أكثر من 350 عملية مسح غير تقني. بالتحديد كان الرقم 369 عملية مسح غير تقني لتحديد المناطق الملوثة، فضلا أيضا عن تنظيم 631 جلسة توعية في عموم سوريا لتعريف السكان بمخاطر مخلفات الحرب وطرق التعامل معها. طبعا جمال، في دير الزور كان هناك مسح تقني عبر طائرة هليكوبتر بالتعاون ما بين منظمة محلية ومنظمة دولية، وقالوا أنه فقط في قسم من محافظة دير الزور في الريف الشرقي هناك أكثر من 211 ألف لغم أو نقطة ملوثة، منها مخلفات حرب خاصة التي لم تنفجر، وأيضا ألغام. طبعا إتلاف الذخائر وفق الإجراءات التقنية، هذا ما تحدثت عنه الوزارة التقنية المعتمدة. هذه الأرقام حقيقة هي من خطر مخلفات الحرب الذي لا يزال منتشر بشكل واسع في عموم طيب البلاد ولا يقتصر.
0: نعم جمال، بالحديث عن دير الزور بما أشرت إليه اليوم، ما طبيعة هذه الذخائر التي تتعامل معها فرق الطوارئ خاصة في دير الزور اليوم؟ أين تتركز يعني أغلب هذه المناطق التي تتواجد بها مخلفات الحرب؟ هل يعني النسبة الأكبر في المناطق السكنية أم ربما في الأراضي الزراعية وغيرها؟
2: في الحقيقة جمال، تنتشر في أهم وأبرز المناطق التي شهدت معارك أو كان يتواجد بها يعني سواء كان من تعاقب على تواجده في دير الزور من جيش حور، وبعدها دخلت القوات النظام المخلوع والقوات أو الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية، كل هؤلاء زرعوا ألغام في عموم يعني الشرق السوري ليس فقط في دير الزور. طبعا مثلا في المدينة في المنازل هناك عشرات الألغام، حتى هذه اللحظة لا تزال بعض الألغام متواجدة في بعض المنازل في المناطق التي شهدت معارك. مثلا بلدة المريعية المواجهة لمطار دير الزور فيها يعني نقاط ملوثة كثيرة جدا، ولا تزال منذ تحرير محافظة دير الزور حتى هذا اليوم فرق الفرقة 66 فرق الهندسة التابعة للجيش السوري تحاول تنظيف هذه المنطقة بشكل كامل. ومع العلم يعني أن معظم عناصر هذه الفرقة قد استشهدوا نتيجة العمل بهذه الألغام بتنظيف هذه المناطق، وآخر من استشهد هو قائد هذه

0: تقبل فرق الإسعاف بشكل يومي إصابات للذخائر. اليوم تقريبا انخفضت قليلا، لكن قبل أشهر تواصلنا مع أحد المعنيين هناك وقال لنا يوميا نستقبل 4 حالات بينهم طفلين أو 3 أطفال وهم الخاسر الأكبر من هذه الألغام.
1: هذا بما يتعلق بدير الزور مصعب، لكن هل من معلومات لديك عن المحافظة التي يعني تشكل ربما الخطر الأكبر التي تتواجد بها هذه المخلفات اليوم؟ المحافظة التي أيضا تتصدر أولوية عمل فرق الدفاع المدني ووزارة الطوارئ.
0: جمال، هناك تصريح لمحافظ دير الزور السابق السيد غسان السيد أحمد عبر لقاء صحفي التقينا به، وقال أن في دير الزور هناك أكثر من 500,000 نقطة ملوثة في عموم الشرق في عموم محافظة دير الزور، بينما تحدث وزير الطوارئ والكوارث أنه يوجد أكثر من 700,000 نقطة ملوثة وقد تصل إلى 1,000,000. هناك حقول قد كشفت وحيدت وهناك حقول قد نظفت بشكل معقول، لكن لا تزال عشرات حقول الألغام لا يعلم أحد أين هي وأين موجودة، وفجأة يحصل هناك تفجير لطفل أو مزارع أو رعاة أغنام. يعني الرقم كبير جدا، لكن هو رقم بحسب المعنيين هو رقم حقيقي جدا. وأن الحديث عبر المنظمات الدولية، قالوا يعني المنظمات المحلية قالوا أن الأمر يحتاج إلى دخول منظمات دولية، فيما تحدثت بعض المنظمات الدولية أنه في محافظة دير الزور يجب يعني أو العمل يحتاج إلى 10 سنوات حتى تكون المنطقة شبه نظيفة، ليست نظيفة بشكل كامل إنما شبه نظيفة. هذا يحول ما بين عودة بعض المدنيين وبعض المزارعين، وأيضا المشاريع التي وقعت مع الحكومة السورية قد تكون الألغام سببا كبيرا في تأخيرها، خاصة مع تواجد يعني نقاط كثيرة ملوثة. عندنا مثلا سكة الحديد، سكة القطار المتواجدة بين دير الزور والرقة وحلب، هذه السكة تحتها أنفاق وأيضا ألغام كثيرة جدا. قبل أن يبدأ مشروع إعادة إعمارها يحتاج إلى فرق هندسة من بداية تواجدها إلى مرورا بالرقة وبحلب. جمال،
1: كل الشكر لك مصعب الحانت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. اندلع حريق في منطقة قريبة من مشفى حمص الجامعي قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من التعامل معه، من دون أن تمتد النيران إلى حرم المشفى أو تؤثر على سير العمل داخله. وقالت مديرية إعلام محافظة حمص إن الحريق وقع على بعد 10 الأمتار من المشفى الجامعي، مؤكدة عدم تزيل أي أضرار في مرافقه أو أقسامه. ونفت المديرية في بيان لها صحة الأنباء المتداولة عن نقل المرضى من داخل المشفى بسبب الحريق، مشددة على أن العمل استمر بصورة طبيعية ولم تنفذ أي عملية إخلاء أو نقل للمرضى. أطلقت وزارة الصحة حملة دفع بلاء من مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق، وذلك بدعم من مؤسسة قطر الخيرية وتنفيذ مؤسسة سوريا للإغاثة والتنمية. وتشمل الحملة محافظات دمشق وحلب وحمص وحماة وإدلب، وتهدف إلى إجراء أكثر من 830 عملية جراحية تشمل جراحة القلب المفتوح وإصلاح التشوهات القلبية للأطفال وزراعة القوقعة وإزالة السد. وفي ريف إدلب أثار قرار ربط رسوم المياه والنظافة مع فاتورة الكهرباء استياء بين الأهالي، إذ فرض عليهم دفع رسوم إضافية خلال دفع فواتير شحن الكهرباء عبر تطبيق شام كاش لقاء خدمات لا تصل إلى قراهم بحسب قولهم.
2: لم يكن مصطفى يتوقع أن عملية شحن الكهرباء لمنزله ستلزمه بدفع رسوم خدمات لا يستفيد منها أساسا، فالرجل الذي يعتمد على بئر خاصة لتأمين احتياجاته من المياه فوجئ بإضافة رسوم المياه والنظافة بشكل إجباري ضمن فاتورة شحن الكهرباء.
3: أنا عن نفسي أنا عندي بئر مي ارتوازي، ماني ممدد شركة، حتى أول ما حطوا الفواتير دفعوني مي، يعني دفعوني فاتورة مي وأنا ما عندي مي شركة أبدا، وفي ناس كتير ما بتوصل للمي وعم يدفعوا فاتورة المي، مضطرين يدفعوا فاتورة المي.
2: يشتكي العديد من سكان ريف إدلب من فرض رسوم إضافية عبر تطبيق شام كاش قيمتها $2.20 لصالح مؤسسة المياه ودولارا واحدا لصالح شركة النظافة، رغم أن

0: كثيرا من القرى والأحياء لا تصل إليها هذه الخدمات بشكل منتظم، ما يجبر الأهالي على دفعها مقابل تمكنهم من شحن الكهرباء.
1: لأنه في ناس كثير، أنا أحدهم، ما عم بستفيد من خدمة بصراحة لا النظافة ولا المياه. يعني أنا اليوم لما من أصل 10 مرات 9 مرات أنا بدي أشتري، أضطر أشتري صهاريج، هاي مو إفادة، وأنا عم بضطر أدفع.
2: فأنا اليوم بدي أروح أعبي كهرباء، ليش لا أدفع مي لحتى أني أعبي كهرباء؟ أو ليش لحتى أني أدفع نظافة ومياه سوا لحتى أني أعبي كهرباء؟ فبتمنى هذا الأمر ينفصل عن الكهرباء، فأنا ربما ساكن بمنطقة بعيدة، ربما المياه ما عم توصلني بشكل كامل، ربما ما عم توصلني بالمقدار المفروض علي كل شهر مثلا يوصل. هلا ربما أنا من ناحية مثلا قريبة للمياه، ربما في سكان آخرين مثلا المياه ما بتوصلهم بشكل جيد، ما بتوصلهم بشكل مثل ما هو مطلوب.
3: مباشر نتفاجأ نحن إنه نزلت فواتير المياه على الكهرباء بدون أي إنذار مسبق. فيجينا الشخص بدنا نشحله نحن ككازية، ما في عندي أنا بند، ما في عندي بند إنني أحسن أقطع له فواتير المياه، فقط النظافة.
0: تكمن المشكلة الأساسية بحسب الأهالي في إلزامهم بدفع أجور خدمات غير متوفرة لهم وربطها بخدمة أساسية كالكهرباء، ويطالب السكان الجهات المعنية بفصل رسوم المياه والنظافة عن عملية شحن الكهرباء واعتماد آلية عادلة تضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية مقابل خدمات لا يحصلون عليها.
4: نقل مزارعون عائدون حديثا إلى قرية مجد الكيخية في جبل الأكراد بريف اللاذقية تقنية زراعية حديثة، وهي مستوحاة من تجربتهم في دول الاغتراب في محاولة لرفع الإنتاج وتحسين جودة المحصول.
5: بعد سنوات من النزوح عاد إسماعيل وإخوته إلى أرضهم في قرية مجد الكيخية بجبل الأكراد ليجدوا بستانهم الذي تركوه مقفرا طالته سنوات الخراب، وأشجاره تلفت خلال فترة سيطرة النظام المخلوع على المنطقة، لكنهم قرروا أن يبدأوا من جديد ويعيدوا الحياة إلى أرضهم.
6: بعد التحرير ما بكفي بس نرجع نحن على سوريا، لازم نرجع نحيي المنطقة بعد دمار أكثر من 14 و15 عام من قصف وتهجير، فنحن كانت المنطقة عم تعاني من نقص كل الموارد، فحبينا يكون هذا المشروع بداية انطلاقة لإحياء المنطقة على المستوى الزراعي.
5: لكن العودة هذه المرة لم تكن بالأساليب التقليدية، إذ اعتمدوا على طريقة زراعية حديثة مستوحاة من التجربة الهولندية من خلال استجلاب غراس ذات مواصفات عالية ومقاومة للأمراض وزراعة أصناف متنوعة وفق أساليب حديثة في محاولة لرفع الإنتاج وتحسين جودة المحصول.
7: نحن اعتمادنا بالجبل على الزراعة، وهذا شغلنا وعملنا بالجبل، وإن شاء الله هذا المشروع يكون ناجح، والآن عم نراقب المشروع وناطرين إن شاء الله خير.
5: وتختصر هذه التجربة قصة كثير من العائدين إلى قراهم بعد سنوات من النزوح واللجوء، إذ بات استصلاح الأراضي وإدخال أفكار زراعية جديدة وسيلة لاستعادة مصدر الرزق وإحياء الأراضي التي أنهكتها سنوات الحرب وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والإنتاج.
8: بين أشجار تزرع من جديد وأراض تستعيد نبضها، يكتب العائدون فصلا جديدا من العمل والإنتاج في مشهد قد يشجع مزيدا من النازحين على العودة واستصلاح أراضهم الزراعية. للتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، ريف اللاذقية.
4: وصلت إلى محافظة دير زور محولة كهربائية جديدة بجهد 230 كيلو فولت تمهيدا لتجهيزها وتركيبها في محطة التيام، ومن المتوقع أن ترفع الحمولة استطاعة المحطة بما يسهم في استقرار الشبكة وتقليص ساعات انقطاع الكهرباء في المحافظة.
9: طبعا امبارح ليلا وصلتنا محولة 125 ميجا، طبعا هاي المحولة محولة احتياط. طبعا عندنا محولة ايضا 125 ميجا، ولكن ما ممكن نحملها بالحمل الكامل بسبب امور تقنية. حاليا المحاولة الجديدة سوف تضع بالخدمة خلال أيام قليلة إن شاء الله بإذن الله، ولكن يلزمها بعض الترتيبات من تجهيزات دخول 230 وخروج 66، وإن شاء الله بإذن الله خلال أيام توضع بالخدمة ويتحسن واقع الكهرباء في محافظة دير الزور.
4: أعلنت وزارة الطاقة البدء بتنفيذ جولات رقابية مكثفة على محطات الوقود في المحافظات عقب شكاوى تتعلق بمواصفات البنزين. وأوضحت الوزارة أن الرقابة تشمل تتبع حركة المشتقات النفطية منذ خروجها من المصافي حتى وصولها إلى المحطات، وسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مشيرة إلى أنه عند ثبوت أي مخالفة تحجز الكميات المخالفة وتحال العينات إلى المخابر المتخصصة مع تنظيم الضبط القانوني بحق المتلاعبين. أفرجت سلطة الاحتلال الإسرائيلي عن 16 أسيرا فلسطينيا كانت قد احتجزتهم من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لإجراء الفحوصات الطبية.
10: الحمد لله على السلامة يا عمي. جيش سيدو سيدو.
4: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. وبحسب مكتب إعلام الأسرى، اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين، كما فتشت عددا من المنازل وعبثت في محتوياتها. كما أكد المكتب أن حملات الاعتقال اليومية التي ينفذها الاحتلال في محافظات الضفة الغربية تأتي ضمن سياسة التصعيد المستمرة بحق الفلسطينيين. هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مواطنين اثنين برصاص مستوطنين، إضافة إلى إصابة مواطن ثالث بجروح خطرة إثر هجوم مستوطنين على بلدة دير جرير شرقي رام الله. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت في البداية مع إصابة خطيرة قبل أن تتعامل مع إصابتين أخرتين، إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 55 عاما. كما وافادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صوب سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين. وتشهد بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة اعتداءات متصاعدة للمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري، أهلا ومرحبا بك ريم. بداية ريم، لو تضعين في تفاصيل ما جرى في بلدة دير جرير، كيف بدأت الاعتداءات، اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، ما الذي نعرفه حتى الآن حول ما جرى؟
11: بالفعل جمال، ضمن سياسة التصعيد المتواصلة التي ينفذها الاحتلال والمستوطنون في بلدات وقرى الضفة الغربية وتحديدا في بلدات وقرى محافظة رام الله، ينفذ المستوطنون حملات إرهابية بشكل متصاعد وشبه يومي على المواطنين في هذه القرى. بالأمس مساء في قرية دير جرير إلى الشرق من رام الله فعلا اقتحم عدد من المستوطنين القرية وهاجم الأهالي، وعندما تصدى الشبان لهجوم المستوطنين تم إطلاق الرصاص من المستوطنين ومن جيش الاحتلال على الشبان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين في البلدة وأيضا إصابة مواطن آخر إصابة بليغة وخطيرة، بالإضافة إلى إصابات عديدة أيضا بعدما أطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز على الأهالي في البلدة. ودائما هناك يكون طبعا ضمن حماية جيش الاحتلال ينفذ المستوطنون هذه الاعتداءات على أهالي البلدات والقرى، وتحديدا في محافظة رام الله ومحافظة نابلس. أيضا نتحدث هنا عن قرى عديدة في رام الله تتعرض لاعتداءات إرهابية من المستوطنين، أبرزها ما حدث في قرية دير جرير بالإضافة إلى قرية المغير وأيضا ترمس عية وسنجل. هذه جميعها بلدات وقرى تعاني كثيرا من هذه الاعتداءات المتكررة والمتواصلة من قبل جماعات المستوطنين التي تقوم باقتحامها بشكل شبه يومي. هذه الاعتداءات أيضا تشمل الاعتداء الجسدي أو حتى إحراق الممتلكات، أحيانا سرقة الأغنام، حرق المنازل، حرق المساجد، حرق المحاصيل الزراعية والأشجار كما حدث مع أشجار الزيتون. نعم. اعتداءات متواصلة، منع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم وإلى قراهم، هذا يحدث بشكل يومي بالتزامن أيضا جمال مع حملات يقوم بها جيش الاحتلال بشكل شبه يومي في الضفة من اعتقالات ومداهمات للمنازل كما حدث فجر هذا اليوم.
4: نعم ريم، في ظل تكرار يعني هذه الاعتداءات اليوم، كيف ينعكس ذلك على حياة الفلسطينيين خاصة في القرى والبلدات القريبة من المستوطنات؟
11: هو إعاقة لحياة المواطن الفلسطيني بشكل كامل، لا يستطيع التحرك والتنقل بين البلدات والقرى. نتحدث تحديدا عن القرى القريبة من المستوطنات جمال، هناك المعاناة بحد ذاتها، البوابات التي فرضها الاحتلال على مداخل الكثير من القرى والتي يغلقها وقت ما شاء، يعني شلل لحياة المواطن الفلسطيني، تقطيع لأوصاله الجغرافية، بالإضافة إلى الاعتداءات التي تحدث يعني منذ 7 أكتوبر للعام 2023، يعني تصاعدت بشكل غير مسبوق هذه الاعتداءات. نتحدث هنا أن الاحتلال قتل 1183 فلسطيني فقط منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية، بالإضافة إلى عشرات الألاف من الجرحى والمصابين نتيجة هذه الاعتداءات. إذن هنا يريد الاحتلال أن يحول حياة الفلسطيني إلى كنتونات متقطعة منفصلة عن بعضها البعض، أيضا أزمات مرورية خانقة بلحظة واحدة ممكن أن يغلق أحد الحواجز، وبالتالي تتحول حياة الفلسطيني إلى كابوس للعودة إلى البيت والذهاب إلى العمل. لا يستطيع الكثير من الفلسطينيين الذهاب إلى أعمالهم من القرى إذا كانت أعمالهم في المدينة مثلا، هذا الأمر أصبح شبه مستحيل. يترقب المواطن الفلسطيني بشكل دائم حركة المرور على الطرق والحواجز، في إذا أغلق أحد هذه الحواجز ينتهي يوم الفلسطيني في هذا الأمر، بالإضافة إلى البوابات ناهيك عن اعتداءات المستوطنين التي تتمثل أيضا بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في أهم المواسم، مثلا في مواسم قطف ثمار الزيتون وفي مواسم أخرى يمنع الفلسطيني من الذهاب إلى أرضه. إذن هي معاناة متفاقمة للفلسطيني في القرى والبلدات الفلسطينية، ورغم أن هناك العديد من الاستنكارات الدولية والعديد من المطالبات للحكومة الإسرائيلية أن تضع حداً لهذه الاعتداءات من قبل المستوطنين، إلا أن حكومة نتنياهو تقوم بدعمهم بتوفير لهم الأمن، والجيش الإسرائيلي الذي يوفر لهم الأمن والدفاع عنهم في أي لحظة يقوم أي فلسطيني محاولاً الدفاع عن نفسه أو التصدي لهجوم المستوطنين بشكل كبير ومتكرر في البلدات والقرى.
4: هل هناك أي تعليق يعني من قبل حكومة بنيامين نتنياهو على هذه اعتداءات المستوطنين بشكل عام؟ هل هناك أي ردة فعل من قبل الحكومة ربما للتعامل لفهم الصورة بما تتعامل وتقوم به حكومة الاحتلال؟
11: نعم جمال، رغم كل النداءات والمطالبات لحكومة نتنياهو سواء الدولية العربية الفلسطينية المحلية لوضع حد لهذه الاعتداءات، لكن وزير الأمن القومي بن غفير هو الذي يؤيد ويدعم هذه الاعتداءات. منذ 7 أكتوبر قام بتسليح عدد كبير من المستوطنين لتوفير لهم السلاح، وبالتالي هو يوفر لهم الحماية، وطالب من جهاز الشرطة أيضا أن لا يقوم ب أي إعاقة لعملهم سواء داخل الضفة الغربية أو في مناطق أخرى، أيضا توفير الحماية لهم. وهذا ما زاد من حدة الاعتداءات، أن المستوطنين يرون أن هناك حماية لهم، هناك جيش خلفهم دائما يراقبهم، وعندما مثلا يقوم المستوطنون بالهجوم على إحدى القرى يأتي جيش الاحتلال بشكل سريع يحمي المستوطنين من أي محاولة للاعتداء عليهم خلال تصدي الأهالي لهذه الاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون للقرى والبلدات الفلسطينية. وبالتالي نعم، حكومة نتنياهو تدعم هذه الاعتداءات ولا تضع لها حدا ولا تتصدى لها، رغم أن هناك أصوات إسرائيلية داخل الحكومة أيضا التي طالبت الحكومة بوقف حدة هذه الاعتداءات، لأنها أصبحت تشوه على حد رأيهم صورة إسرائيل دوليا. ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تحرك جدي من قبل حكومة الاحتلال للجم المستوطنين ومنعهم من مهاجمة الفلسطينيين.
4: كل الشكر لك ريم العمري، مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. على الساحة اللبنانية مشاهدينا، أكد الرئيس جوزيف عون ضرورة تطبيق الموقف اللبناني مع الأمريكي في تطبيق إطار العملية الثلاثي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في واشنطن. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فقد شدد عون على تحقيق خطوة الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى، في حين أكد روبيو دعم بلاده لموقف الرئيس اللبناني وخطواته في استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها، مشددا على أن لبنان لا يمكن أن يكون ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر. كما شدد الوزير الأمريكي على ضرورة إحياء دور لبنان في المنطقة عبر تحقيق الازدهار الاقتصادي وبسط سيادة الدولة.

0: دوليا، قال الحرس الثوري الإيراني إنه نفذ هجوما على ما وصفه بمركز قيادة للعدو في منطقة التنف السورية وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية. وقال الحرس الثوري إنه نفذ الهجوم انتقاما لمقتل جنود إيرانيين في مدينة جنوبية شرقية البلاد. وسبق للحرس الثوري أن أعلن قبل يومين مهاجمة قاعدة التنف التي انسحب منها الجيش الأمريكي في شباط الماضي. وكان مصدر عسكري سوري قد نفى في وقت سابق تعرض القاعدة للقصف، إضافة إلى خلو المنطقة من جنود أمريكيين. وفي السياق، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اكتمال ضرباتها على إيران المستمرة لليلة التاسعة على التوالي. وقالت القيادة الوسطى إنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية، إضافة إلى منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات اتصالات. وبحسب الجيش الأمريكي فإن الهدف منها تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن والبحارة بمضيق هرمز. في المقابل، أفاد إعلام إيراني بوقوع انفجارات في مدن بمحافظات مختلفة. قالت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إنها تلقت تقريرا عن وقوع حادث على بعد 8 أميال بحرية شمال غربي كمزار في عمان. وأوضحت الوكالة البريطانية إنها تلقت أيضا معلومات من سلطات عسكرية تفيد باشتعال نيراني في سفينة لم يتم التحقق بعد من سبب الحريق على متنها. قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل عزمها تكثيف هجماتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران واتساع المخاوف من تداعياته الإقليمية. ونقلت الهيئة عن مصدرين أمنيين، أحدهما إسرائيلي والآخر أمريكي، أن واشنطن تفضل إبقاء إسرائيل خارج دائرة المواجهة في المرحلة الحالية، رغم بحث سيناريوهات تتضمن احتمال شن إيران هجمات على أهداف داخل إسرائيل. أضاف المصدر أن التقديرات المطروحة تشير إلى أن احتمال استهداف إيران لإسرائيل ما يزال قائما، ما قد يدفع تل أبيب إلى الرد داخل الأراضي الإيرانية، وهو سيناريو لا ترغب واشنطن في حدوثه بالوقت الراهن. يعد مضيق هرمز وباب المندب من أهم ممرات الطاقة في العالم وخاصة في مجال النفط، ويتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما بما ينعكس على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
1: الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية. الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز، لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية. ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية، وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب، الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية، بما يقارب نحو 8.5 مليون برميل نفط يوميا. لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءا كبيرا من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضا بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق والغرب، وتختصر موانئها المسافة والتكاليف في عمليات النقل.
0: جولتنا مستمرة معكم، ألقاكم على رأس الساعة.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
2: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
3: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
4: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
1: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
2: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
3: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
4: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
1: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
6: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
7: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح بس على الورق. سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
8: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
7: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
8: أي تغيير؟
7: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
8: استني استني،
7: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
8: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
7: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
8: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
7: يي إيه والله،
8: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
7: استنوه.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الأمن الداخلي في حلب يقبض على طيار حربي في عهد نظام المخلوع ويقول إنه متورط بغارات جوية ضد المدنيين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تختطف مدنيا بريف القنيطرة وتتوغل في منطقة حوض اليرموك غربي درعا. منذ مطلع العام وزارة التربية تعلن تأهيل أكثر من 1200 مدرسة وتقول إن 6000 أخرى بحاجة إلى أعمال ترميم. بعد شكاوى وزارة الطاقة تعلن بدء الجولات الرقابية على محطات الوقود وتسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب محمد عبد الغني إلقاء القبض على طيار حربي سابق في عهد النظام المخلوع. وأوضح عبد الغني أن لواء الطيار عبد الرزاق إبراهيم المر يعد أحد المتورطين في استهداف المدنيين بالغارات الجوية على مدى سنوات خلال فترة الثورة.

0: مرحب بمراسل تلفزيون سوريا من حلب إبراهيم الخطيب، أهلا ومرحبا بك إبراهيم. إذا تم إلقاء القبض على محمد عبد الغني، أو عفوا قائد الأمن الداخلي محمد عبد الغني، أعلن إلقاء القبض على طيار حربي سابق في عهد النظام المخلوع. ما التفاصيل لديك حول هذا الموضوع إبراهيم؟
1: مساء الخير جمال. حقا عبر بيان مقتضب نشرته قيادة الأمن الداخلي في حلب على لسان قائدها، الذي قال بأن قوى الأمن الداخلي وبعد متابعة حديثة تمكنت من إلقاء القبض على اللواء الطيار عبد الرزاق إبراهيم المر، وهو أحد المتورطين بالإشراف على عمليات القتل والجرائم التي كانت تتم بحق المدنيين وفق البيان باستخدام الطائرات الحربية. إلقاء القبض عبر على العميد جاء وفق قيادة الأمن الداخلي في حلب في إطار المتابعة الحثيثة التي تقوم بها لأشخاص متورطين في عهد النظام المخلوع بجرائم وانتهاكات بحق المدنيين، وقالت بأنها لن تدخر جهدا في الاستمرار بملف المتابعة والوصول إلى تلتقت أيديه يعني جرائم وانتهاكات بحق السوريين. تحدث عن الشهر الماضي كان هناك أيضا إلقاء القبض أيضا على أحد الضباط الذين يعني تورطوا خلال السنوات الماضية بانتهاكات بحق المدنيين، وأيضا قامت قيادة الأمن الداخلي بحلب بإلقاء القبض على أيضا سابقا قبل حوالي 4 أشهر على أحد الضباط ممن كانوا يعملون في سجن صيدنايا أو ممن كانوا يؤدون الخدمة في سجن صيدنايا، والمتهمين أيضا بجرائم وانتهاكات بحق المدنيين. تحدث حقيقة اليوم عن يعني جهود مستمرة للقوى الأمنية. قبل فترة كان هناك في حماة أيضا متابعة ورصد لطيارين حربيين تم فعليا أيضا إلقاء القبض عليهما، وكل هذه العمليات من المتابعة التي تقوم بها القوى الأمنية لشخصيات يبدو بأن هناك قوائم محددة لمتابعتهم وملاحقتهم والوصول في نهاية المطاف إلى إلقاء القبض عليهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة. نتحدث حقا عن بيان مقتضب لم يحمل الكثير من التفاصيل، تواصلت حتى شخصيا مع قيادة الأمن الداخلي في حلب للوقوف على بعض التفاصيل حول كيف تم إلقاء القبض عليه، وأيضا حول إن كانت هناك يعني معلومات إضافية حول المهام التي كان يطلع بها اللواء المر، لكن فعليا لم يتم تقديم سوى ما تم يعني نشره في هذا البيان المقتضب.
0: كل الشكر لك إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من حلب. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص وإصابة آخرين شباكات بين عائلتين في حي بني زيد بمدينة حلب. وأضاف مراسلنا أن الأمن الداخلي انتشر في المكان وسط حالة استنفار عقب الاشتباك لسيطرة على الوضع. نبقى في التطورات الأمنية، حيث أعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعو كرم حافظ إبراهيم المتهم بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الداخلية أن المقبوض عليه تولى قيادة مجموعة مدفعية في السويداء، وشارك في قصف مناطق مدنية في درعا خلال الثورة قبل نقله إلى جبهات القتال في حمصة وإدلب، مشيرا إلى أن المدعو إبراهيم شارك في استهداف رتل أمريا خلال أحداث 6 آذار العام الماضي، ثم انتقل إلى الكلية البحرية للمشاركة في استهداف القوات الأمنية بالمدفعية قبل أن يفر بعد استعادة السيطرة على المنطقة. كما شارك في تجمع تحريضي بدعوة من غزال غزال وحيازته مسدسا حربيا، وقد كلف أحد الأشخاص برصد تحركات قوى الأمن الداخلي. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنيا عند حاجز نصبته على أطراف صيد الجولان بريف القنيطرة. كما قصفت قوات الاحتلال بثلاث قذائف مدفعية سهولة زراعية غربية القرية، إضافة إلى استهداف محيط قرية عين القاضي بريف القنيطرة بثلاث قذائف مدفعية. ويأتي هذا الاعتداء بعد سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية التي شهدتها محافظة القنيطرة خلال يوم واحد، وشملت قصفا لمحيط قرية الحميدية بعدد من القذائف، إضافة إلى توغلات في مناطق متفرقة. شهدت منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي توغلا لقوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر بوابة تل أبو الغيثار بحسب ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. وذكر مراسلنا أن توغل قوات الاحتلال تزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء قرى حوض اليرموك لا سيما فوق قرية جملة ووادي الرقاد. وتشهد منطقة حوض اليرموك غربي درعا توغلات إسرائيلية متكررة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوبية سوريا. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد، أهلا ومرحبا بك محمد. إذن اختطاف لمدني في ريف القنيطرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أيضا هناك قصف في لبعض المناطق، توغلات أيضا في حوض اليرموك، ضعنا في التفاصيل عموما محمد.
2: جمال، بالفعل يعني قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم توغلت باتجاه قرية صيدا الجولان وقرية صيدا الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي. طبعا كان هناك توغل بقوة عسكرية مؤلفة من 3 أو 4 عربات عسكرية دخلت المنطقة بعد يعني ساعة من ذلك المداهمة. تلك المداهمة تبين أنه تم اختطاف شاب، ربما هو على الحاجز، يعني كان هناك قد أقيم حاجز أثناء هذه الدورية، أو رواية الأهالي تقول أنه تم اختطافه من داخل المنزل وهو يعمل دهان في الريف ترعى من قرية معريا، كان يقصد العمل في منطقة صيداء الجولان. الأهالي يقول أنه تم اختطافه من منزل كان يعمل بداخله، ورواية أخرى تقول أنه تم يعني إيقافه على الحاجز عندما كان يحاول العبور باتجاه بلدة صيداء الجولان. بشكل عام تم اختطاف هذا الشاب واقتياده إلى داخل الجولان المحتل دون معرفة يعني سبب هذه اللحظة، ولم يعرفها لماذا تم اختطافه لها ذوي وأهليه. تم فقدان الاتصال معه بعد نصف ساعة، حاول التواصل معه تم فقدان الاتصال معه، والآن هو حسب رواية الأهالي والشهود العيان تم اختطافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بفان أسود وعربات عسكرية كانت قد توغلت إلى تلك المنطقة. أيضا يعني جمال، هناك توغلات مستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني في ريف القنيطرة الشمالي والأوسط. نقول أنها عادت يعني تحركات إسرائيلية ربما حدثت قبل عدة أسابيع، لكن تعود هذا الأسبوع نشطة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي تحركاتهم في تلك المنطقة. هناك استهداف لبعض القرى والبلدات بقذائف مدفعية على محيط القرى والبلدات التي حصلت البارحة في الحميدية وفي منطقة يعني ريف القنيطرة الشمالي. كان هناك أيضا استهداف مسيرة صرح عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لم يعرف ما هو مصدر هذه المسيرة. أيضا في ريف القنيطرة الجنوبي كان هناك استهداف بقذائف مدفعية في منطقة تل أحمر شرقي وفي منطقة عين القاضي، وهناك أيضا استهداف بقذائف مدفعية أيضا هي بمحيط الأراضي الزراعية التي يقصدها المزارعين والأهالي هناك. ربما هي عمليات تضييق وانتهاكات مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه المدنيين العاملين سواء في ريف القنيطرة الجنوبي. أيضا في منطقة حوض اليرموك كان هناك توغل في منطقة وادي الرقاد، انطلقت قوة من داخل الجولان المحتل باتجاه تلك المنطقة، يعني على جميع المنطقة العازلة، على جميع يعني أنحاء المنطقة العازلة سواء في ريف القنيطرة الشمالي الجنوبي الأوسط في منطقة حوض اليرموك، التوغلات مستمرة والانتهاكات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه المدنيين.
0: نعم، كل الشكر لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بارتفاع حصيلة ضحايا حادث السيارة الذي وقع على أوتوستراد دمشق درعا إثر انقلاب سيارة إلى 5 وفيات من بلدة حيطبر في درعا. من جانبها أفادت مصادر محلية بوفاة كل من يوسف العيشات ومحمود العيشات وحميد العيشات وخالد العيشات وخلدون العيشات متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها. أفادت مصادر محلية بالعثور على الطفلة فرح عمار الحمود متوفاة داخل مستودع للتبن بعد فقدانها قبل أيام في بلدة غباغب بريف درعا. وأكدت المصادر أن قوى الأمن حضرت إلى الموقع فور اكتشاف جثمان الطفلة وفرضت طوقا في المكان بانتظار وصول الطبيب الشرعي للكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة، في حين ما تزال ملابسات الحادثة قيد التحقيق. أعلن الدفاع المدني استجابته ل153 حريقا في عموم البلاد خلال يوم أمس الأحد، أسفرت عن إصابة مدني واحد. وأوضع الدفاع المدني في بيان أن الحرائق تنوعت بين حريق في الحقول والمحاصيل الزراعية و152 حريقا متفرقا في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأسلاك الكهربائية، مشيرا إلى أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصاب في الموقع، في حين اقتصرت باقي الأضرار على الماديات.

وصل وزير الخارجية المغتربين سعد حسن الشيباني إلى دولة الكويت في زيارة رسمية. وكان في استقبال الشيباني لدى وصوله نظيره وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. قالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية إن اتفاقية نقل الجوي بين سوريا وألمانيا تمثل أولى الخطوات العملية لتنفيذ خطط العمل المشتركة التي اتفق عليها الرئيس أحمد الشرع والمستشار الألماني في آذار الماضي. وأوضحت في سلسلة تدوينات أن الاتفاقية التي وقعت بين الطرفين في دمشق تمثل بداية واعدة لسوريا نحو مستقبل أفضل، مؤكدة دعم ألمانيا لهذا المسار، ومشددة على أن نجاحه يتطلب مشاركة جميع فئات المجتمع. كما أضافت أن سوريا استطاعت خلال وقت قياسي تحقيق قدر من الاستقرار وسط وضع إقليمي متقلب. أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قرارات بتعيينات إدارية جديدة في عدد من مناطق محافظة الحسكة، تضمنت تكليف عدد من المديريين الإداريين في مناطق ونواحي المحافظة. وشملت القرارات تكليف عبد الله علي الجشعم مديرا لمنطقة رأس العين، ومحمود أحمد خضر مديرا لناحية الهول، وخالد إبراهيم صالح مديرا لناحية الجوادية، وشيرو محمد شرو مديرا لمنطقة المالكية، وجيهان سعيد هشام مديرا لمنطقة القامشلي. هذا وعينت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مكتبا تنفيذيا مؤقتا لمجلس المحافظة الحسكة. وأصدرت الوزارة القرار رقم 41 القاضي بتعيين المكتب التنفيذي المؤقت وتأليفه من 10 أعضاء، استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري وقانون الإدارة المحلية إلى حين إجراء انتخابات جديدة. دعت مديرية التربية والتعليم في محافظة الحسكة المعلمين المفصولين لأسباب تتعلق بالثورة إلى استكمال إجراءات إعادتهم للعمل. وأوضحت المديرية أن المراجعة مستمرة حتى نهاية شهر تموز الجاري لجميع العاملين الذين لم يراجعوها بعد استكمال إجراءات توقيع عقودهم، مشددة على ضرورة الالتزام بالمدة المحددة لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة تمهيدا لإعادتهم إلى العمل.

نعم مشاهدينا، في هذه العواجل التي وردت الآن، الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تدين تكرار الهجمات على سفن بحرية تجارية تضم بحارة سوريين في الموانئ الأوكرانية والبحر الأسود. قالت أيضا أن الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين بين البحارة السوريين، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لتحديد ملابسات هذه الهجمات. إذن هذا ما أعلنته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بإدانتها لتكرار الهجمات على سفن بحرية تجارية تضم بحارة سوريين في الموانئ الأوكرانية والبحر الأسود، وأن هذه الهجمات قالت بأنها أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين بين البحارة السوريين، وتطالب بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لتحديد ملابسات هذه الهجمات. استكمالا للجولة مشاهدينا، أصدرت إدارة منطقة عفرين بيري في حلب تعميما يلزم أصحاب الفعاليات التجارية بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات بالليرة السورية. وأوضحت الإدارة إن التعميم يستند إلى تعليمات وزارة الاقتصاد والصناعة، مطالبة بوضع بطاقات سعرية واضحة ومقروءة تعزيزا للشفافية في الأسواق، مع إمكانية الإعلان خلال المرحلة الحالية بالليرتين السورية والتركية معا شريطة اعتماد الليرة السورية سعرا أساسيا عند البيع. وحذرت الإدارة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، داعية أصحاب المحال للتعاون مع الجهات الرقابية التي ستنفذ جولات ميدانية على الأسواق. وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي لتعزيز تطوير سلسلة قيمة الغذاء في سوريا. وتشكل المذكرة الاتفاقية الثالثة بين الجانبين خلال عام ونصف، وتهدف إلى دعم مشاريع إعادة تأهيل المخابز والمطاحن والصوامع وتبادل الخبرات، وذلك بعد إنجاز الطرفين ما بين 60% و70% من أعمال تطوير قطاع المخابز خلال المرحلة السابقة، على أن يستمر الإطار العام للتعاون بين الطرفين مدة 3 سنوات وفق الأولويات الوطنية. قال معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان إن الوزارة أعادت تأهيل 1285 مدرسة منذ بداية عام 2026. أشار عنان في تصريحات نقلتها وكالة سانا إلى أن أعمال التأهيل تنفذ وفق مواصفات هندسية حديثة وهوية بصرية موحدة، وتشمل ترميم الأبنية الإنشائية وصيانة الأبواب والنوافذ وتأهيل البنية التحتية وطلاء المباني، إضافة إلى تزويد عدد من المدارس بمنظومات للطاقة الشمسية. كما بيّن أن أكثر من 6000 مدرسة ما تزال بحاجة إلى إعادة تأهيل.

0: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنت. أهلا ومرحبا بك مصعب. ما الذي أعلنته وزارة التربية بشأن إعادة أعمال الترميم في المدارس منذ مطلع العام؟
1: تحياتي لك جمال ولمشاهدينا الكرام. جمال، بعد انطلاق الثورة السورية تحولت مئات بل آلاف المدارس بعضها إلى سكنات عسكرية بعد أن تعاقب عليها زمن عام 2015 16 17 وبعدها إلى مراكز، بعضها إلى مراكز إيواء، وتضرر قطاع التعليم بشكل كبير خاصة المدارس في عموم البلاد. أكثر من 7000 مدرسة مدمرة. مدير الأبنية المدرسية ذكر أن 60% من المدارس القائمة حاليا تحتاج إلى إعادة تأهيل بسبب الأضرار أو التقادم، فيما خرج أكثر من نصف المدارس في عموم سوريا عن الخدمة بسبب القصف المباشر والزلزال الأخير. طبعا المناطق الأكثر تضررا في عموم البلاد هي إدلب وريف إدلب، ريف حماة، أيضا درعا، دير الزور، وريف حلب الجنوبي وحمص، وفي محافظتي الرقة ودير الزور. طبعا جمال، بالنسبة للشرق السوري إذا كنا نتحدث عن دير الزور والرقة، تحتاج أكثر من نحو قرابة 1000 مدرسة إلى الترميم، منها 400 مدرسة في الرقة من أصل 1505 مدارس، وأيضا 600 مدرسة في دير الزور من أصل 1285 مدرسة. وزير التربية والتعليم والشؤون تحدث عن عشرات المدارس قد تم ترميمها بين عامي 2025 و2026، أعيد تأهيل أكثر من 1350 مدرسة، مع وجود حتى هذه اللحظة أعمال صيانة في عموم هذه المدارس في الشرق السوري. لا تزال بعض المنظمات تتعاون في دير الزور مع بعض مع مديرية التربية بشكل مباشر لترميم المدارس، سواء كان في دير الزور أو في الريف الشرقي لدير الزور والريف الغربي أيضا. وكذلك الحال في محافظتي الحسكة والرقة. الرقة فيها أكثر من 400 مدرسة بحاجة إلى تأهيل. في دير الزور بعض المدارس هي مدمرة بشكل كلي، وبعض المدارس مدمرة بشكل جزئي. تحاول مديرية التربية تأهيل بعض المدارس الضرورية سواء كان في الجنوب الشرقي لدير الزور أو في الريفين الغربي والشرقي. وكذلك الحال في مدينة دير الزور، هناك بعض المدارس فيها طلاب يعني مكتظة بشكل كبير جدا، أكثر من 40 إلى 50 إلى 60 طالب في صف واحد، لكن تحاول وتعمل مديرية التربية بحسب ما وصف مدير التربية بوصف الأمر بالتحدي، وهم يحاولون جاهدين إعادة تأهيل أكبر عدد ممكن من المدارس بالتعاون مع وزارة التربية لعودة جميع الطلاب حتى المتسربين إلى مقاعد الدراسة. جمال،
0: طيب مصعب، هل هناك خطة زمنية أو حتى أولويات لدى الوزارة في تعاملها مع هذه المدارس بما يتعلق بإعادة التأهيل؟ أولويات محددة ربما؟
1: لو تكرر لي السؤال لم أسمع سؤال جيدا.
0: هل هناك أي خطة زمنية ربما من قبل الوزارة أو حتى أولويات للتعامل مع هذه المدارس في إعادة تأهيلها؟
1: بالطبع جمال، شهدنا عدة اجتماعات لمدير التربية مع بعض المسؤولين، مع محافظ دير الزور، مع بعض وفود جهات من الوزارة، وأيضا مع بعض المنظمات بوضع خطط زمنية كبيرة سواء كان في العام الحالي أو العام القادم للخلاص من المدارس التي لا تزال بحاجة إلى تأهيل، أو مدارس بحاجة إلى ترميم، أو مدارس بحاجة إلى إعمار من جديد. وهناك خطط تحدث عنها مدير التربية، خطط كبيرة جدا بالتعاون مع بعض المنظمات المحلية والدولية سواء كان منظمات موجودة في سوريا أو في ألمانيا أو بعض الدول الأخرى، لإعادة تأهيل عشرات المدارس سواء كان في المدينة أو في الأرياف بعودة الطلاب إليها. جمال،
0: نعم، كل شكر لك مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. أعلنت وزارة الطوارئ تنفيذ فراقها 981 عملية إزالة لذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضحت الوزارة أن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام أجرت 369 عملية مسح غير تقني، إلى جانب 631 جلسة توعية لتعزيز الوعي بمخاطر مخلفات الحرب وسبل الوقاية منها، مشيرة إلا أن هذه الجهود تأتي في إطار تأمين المواقع المتأثرة والتحقق من خلوها من المخلفات، بما يسهم في تهيئة الظروف لعودة المدنيين بأمان. اندلع حريق في منطقة قريبة من مشفى حمص الجامعي قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من التعامل معه، من دون أن تمتد النيران إلى حرم المشفى أو تؤثر على سير العمل داخله. وقالت مديرية إعلام محافظة حمص إن الحريق وقع على بعد عشرات الأمتار من المشفى الجامعي، مؤكدة عدم تسجيل أي أضرار في مرافقه أو أقسامه. ونفت المديرية في بيان لها صحة الأنباء المتداولة عن نقل المرضى من داخل المشفى بسبب الحريق، مشددة على أن العمل استمر بصورة طبيعية ولم تنفذ أي عملية إخلاء أو نقل للمرضى. أطلقت وزارة الصحة حملة دفع بلاء من مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق، وذلك بدعم من مؤسسة قطر الخيرية وتنفيذ مؤسسة سوريا للإغاثة والتنمية. وتشمل الحملة محافظات دمشق وحلب وحمص وحماة وإدلب، وتهدف إلى إجراء أكثر من 830 عملية جراحية تشمل جراحة القلب المفتوح وإصلاح التشوهات القلبية للأطفال وزراعة القوقعة وإزالة الساد. أعلنت وزارة الطاقة البدء بتنفيذ جولات رقابية مكثفة على محطات الوقود في المحافظات عقب شكاوى تتعلق بمواصفات البنزين. وأوضحت الوزارة أن الرقابة تشمل تتبع حركة المشتقات النفطية منذ خروجها من المصافي حتى وصولها إلى المحطات، وسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مشيرة إلى أنه عند ثبوت أي مخالفة تحجز الكميات المخالفة وتحال العينات إلى المخابر المتخصصة مع تنظيم الضبط القانوني بحق المتلاعبين.

ننوه مشاهدينا إلى هذا العاجل الذي يرد عن مراسلنا. إدارة مكافحة المخدرات تضبط نصف طن من مادة الحشيش المخدر في ريف السويداء الشرقي. نتابع هذه الصور، الكميات المضبوطة من مادة الحشيش المخدر. إذن مشاهدينا، ضبط نصف طن من مادة الحشيش المخدر في ريف السويداء الشرقي.

0: وبالعودة إلى موضوع الحملة التي تنفذها وزارة الطاقة، ينضم معي مراسلنا من دمشق حازم عوض. أهلا ومرحبا بك حازم. ما الذي أعلنته وتفاصيل الحملة التي أعلنت عنها وزارة الطاقة عموما بتنفيذ جولات رقابية على محطات الوقود؟ ماذا تتضمن هذه الجولة؟
1: جمال، حتى هذه اللحظة يعني هناك ليست كل الكازيات تخضع لهذه الرقابة التي أعلنت عنها يعني وزارة الطاقة، على الأقل هذه المحطة التي خلفي. ربما هناك يعني تحرك معين وفق خطة معينة من قبل وزارة الطاقة لتتبع يعني قضية المحروقات المغشوشة التي أدت إلى أعطال في السيارات في جميع المحافظات السورية بحسب الشكاوي التي وردت على الأقل لتلفزيون سوريا. طبعا هذه الحملات بدأت بتوجيه من وزير الطاقة الذي اعترف بوجود المشكلة أصلا يعني، وقدم يعني توضيحات بأنه سيكون هناك رقابة صارمة من قبل وزارة الطاقة من المصدر وصولا إلى مضخات البنزين في المحطات لمعرفة من المتسبب ومعرفة من المتورطين في قضية البنزين المغشوش الذي أدى إلى أعطال كبيرة في السيارات بعموم المحافظات. إذن نتحدث عن تتبع وفق خطة وضعتها وزارة الطاقة تبدأ من التوريد وحتى يعني حتى التوريد والنقل وصولا إلى التوزيع والبيع، يعني كل النقاط التي تمر بها عملية توزيع البنزين من الإنتاج إلى المستهلك النهائي ستكون وفق تخضع للرقابة. سيكون هناك سحب للعينات ومطابقتها للمواصفات والمعايير السورية، وبالتالي وحتى الدولية بحسب يعني بعض المراقبين الذين يعني تحدثوا مؤخرا عن يعني كيف تتم الرقابة، سيكون هناك معايير وفق هذه المعايير تتم المطابقة وعلى أساسها تنظم الضبوط. حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن أي متورط أو أي مسؤول أو أي يعني شخص له علاقة بهذه القضية، لم يعلن عن إغلاق باطات.
0: هل أعلنت الوزارة عن أي إجراءات لطريقة الضبط هذه الأمور والخروقات التي تقوم أو التي تتم من قبل بعض المحطات؟
1: يعني المعلن جمال حتى هذه اللحظة كما قلت لك هو سحب عينات ويعني تحليلها في المخابر ومقارنتها مع المواصفات التي تعتمدها سوريا في بيع المحروقات، وعلى هذا الأساس يتم تنظيم الضبوط ويتم يعني مخالفة المخالفين. لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد إعلان واضح عن سبب المشكلة بالأساس التي كانت موجودة في كل المحافظات تقريبا بحسب الشكاوي التي وردت من المواطنين. لا يوجد حديث عن إغلاق محطات حتى هذه اللحظة لها علاقة بالغش في نوعية البنزين. هناك إغلاق لمحطات كان لها تلاعب أو امتناع عن البيع. إذن الحملة انطلقت منذ يومين على الأقل بتوجيه من وزير الطاقة بعد المشكلة، وهي مستمرة حتى هذه اللحظة. ربما سيكون هناك إعلانات لها علاقة بهذه القضية من قبل يعني وزارة الطاقة للمتورطين أو إعلانات على الأقل لضبط المخالفات.
0: حازم، هل تم تحديد الإجراءات التي يمكن أن تتخذها ربما وزارة الطاقة بحق المحطات المخالفة بشكل عام ضد أصحاب أيضا يعني هذه المحطات عموما، الإجراءات التي ستتخذ بحقهم، هل هناك أي معلومات حول هذه النقطة؟
1: الإجراءات القانونية أو التدرج بالإجراءات القانونية أو التدرج بالعقوبات للمسؤولين سواء كانوا في محطات الوقود أو كما قلنا حتى في النقل والتوزيع وغيرها من المراحل لم تعلن، سوى كان هناك إعلانا يؤكد بأنه يعني سيكون هناك حزم وعقوبات يعني شديدة لكل من تورط في هذا الملف. لكن غالبا ما تكون المحطات مثلا يعني إغلاق المحطات لمدد متفاوتة تبعا يعني حجم المخالفة، وبالتالي عقوبة المحطة هي الإغلاق. لكن جمال حقيقة حتى يعني إغلاق محطات الوقود كعقوبة هي مشكلة يعني ربما تنعكس بشكل مباشر على المنطقة التي تقوم بتخديمها هذه المحطة، وموضوع إغلاق المحطات كان مثير للنقاش.

0: نقاشات خلال الفترات الماضية أو حتى السنوات الماضية بأن العقوبات يجب أن تكون رادعة بالقيمة النقدية وليس عن طريق الإغلاق، لأن الإغلاق سيرتب ضغطا على المحطات الأخرى، وخاصة إذا كان هناك إغلاقا للعديد من المحطات بالتزامن. نعم شباب،
1: كل شكر لك حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. في ريف إدلب أثار قرار ربط رسوم المياه والنظافة مع فاتورة الكهرباء سياء بين الأهالي، إذ فرض عليهم دفع رسوم إضافية خلال دفع فواتير شحن الكهرباء عبر تطبيق شام كاش لقاء خدمات لا تصل إلى قراهم بحسب قولهم.
2: لم يكن مصطفى يتوقع أن عملية شحن الكهرباء لمنزله ستلزمه بدفع رسوم خدمات لا يستفيد منها أساساً، فالرجل الذي يعتمد على بئر خاصة لتأمين احتياجاته من المياه فوجئ بإضافة رسوم المياه والنظافة بشكل إجباري ضمن فاتورة شحن الكهرباء.
3: أنا عن نفسي أنا عندي بئر مي ارتوازي، ماني ممدد شركة، حتى أول ما حطوا الفواتير دفعوني مي، يعني دفعوني فاتورة مي وأنا ما عندي مي شركة أبدا، وفي ناس كثير ما بتوصل للمي وعم يدفعوا فاتورة المي، مضطرين يدفعوا فاتورة المي.
2: يشتكي العديد من سكان ريف إدلب من فرض رسوم إضافية عبر تطبيق شام كاش قيمتها $2.20 لصالح مؤسسة المياه و$1 لصالح شركة النظافة، رغم أن كثيرا من القرى والأحياء لا تصل إليها هذه الخدمات بشكل منتظم، ما يجبر الأهالي على دفعها مقابل تمكنهم من شحن الكهرباء.
4: لأنه في ناس كتير أنا أحدهم ما عم بستفيد من خدمة بصراحة لا النظافة ولا المياه. أنا اليوم لما من أصل 10 مرات 9 مرات أنا بدي أشتري صهاريج، هاي مو إفادة، وأنا عم بضطر أدفع.
5: فأنا اليوم بدي أروح أعبي كهرباء، ليش لا أدفع مي لحتى أني أعبي كهرباء، أو ليش لحتى أني أدفع نظافة ومياه سوا لحتى أني أعبي كهرباء؟ فبتمنى هذا الأمر ينفصل عن الكهرباء. فأنا ربما ساكن بمنطقة بعيدة، ربما المياه ما عم توصلني بشكل كامل، ربما ما عم توصلني بالمقدار المفروض عليه كل شهر مثلا يوصل. هلا ربما من ناحية مثلا قريبة للمياه، ربما في سكان آخرين مثلا المياه ما بتوصلهم بشكل جيد، ما بتوصلهم بشكل مثل ما هو المطلوب.
6: مباشر نتفاجأ نحن إنه نزلت فواتير المياه الكهرباء بدون اي انذار مسبق، فيجينا شخص بدنا نشحله نحن ككازيه، ما في عندي انا بند، ما في عندي بند انني احسن اقطع له فواتير المياه، فقط النظافه.
2: تكمن المشكله الاساسيه بحسب الاهالي في الزامهم بدفع اجور خدمات غير متوفره لهم وربطها بخدمه اساسيه كالكهرباء، ويطالب السكان الجهات المعنيه بفصل رسوم المياه والنظافه عن عمليه شحن الكهرباء واعتماد آلية عادلة تضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية مقابل خدمات لا يحصلون عليها.
1: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من ارتفاع في درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء، متوقعة أن تتجاوز معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في المناطق الداخلية والجزيرة والشرقية. ودعت الوزارة المواطنين إلى اتباع إجراءات الوقاية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، والامتناع عن إشعال النيران في الحقول والغابات للحد من مخاطر الحرائق. أرحب بضيفي شادي جاويش مدير الرصد الجوي للمركز الوطني للأرصاد الجوية معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد شادي. بداية دعني أبدأ معك، كيف تبدو الحالة الجوية خلال اليومين المقبلين؟ ما أسباب هذا الارتفاع في درجات الحرارة؟
7: تماما، يسعد أوقاتك. هلأ الحقيقة نحن في خلال 48 ساعة القادمة متوقع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بتتجاوز مثل ما ذكرت من 3 إلى 5 درجات، يعني تقريبا أجواء حارة إلى شديدة الحرارة خلال 48 ساعة القادمة، يعني بكرة وبعد بكرة. طبعا تنخفض نهاية الأسبوع، لكن التحذير هو يشمل خلال 48 ساعة القادمة. الارتفاع الحرارة عادة بالصيف يأتي من 3 عناصر رئيسية، اللي هي تيارات حارة بتكون قادمة من مناطق هي بالأساس حارة مثل تيارات الخليج العربي، بالإضافة إلى طاقة الشمس الكبيرة. نعرف نحن الشمس بتكون عمودية أكثر خلال فصل الصيف. الإضافة الثالثة أو العنصر الهام الثالث هو ارتفاع امتداد مرتفع شبه مداري في طبقات الجو العليا. لما يكون في عندنا تأثير هذا المرتفع على الطبقات العليا يحبس الهواء الحار ضمن الطبقات السطحية، يمنعه من التبادل الحراري مع الطبقات العلوية، وبالتالي بتزيد الحرارة بشكل واضح مثل ما حكينا خلال اليومين القادمين. لكن طبعا هي الأجواء مثل ما حكينا حتكون حارة إلى شديد الحرارة، غير متوقع أنه ترقى إلى موجة حر. طبعا موجة الحر اللي بنسمع عنها طبعا في إلى معايير عالمية تصنف أنه يكون في عنا ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بحدود 5 درجات على الأقل لمدة 3 أيام متتالية. نعم. وهي بتكون مرهقة للجميع، لذلك متوقع ممكن يكون في عنا أول موجة حر خلال هذا الموسم. طبعا لاحظنا الموسم رغم الارتفاع درجات الحرارة ما في عنا موجات حر حصلت خلال بداية الصيف حتى تاريخه، متوقع خلال الفترة القادمة. طيب. الفرصة مهيئة خلال نهاية الشهر وبداية شهر آب بالنسبة لتأثير موجة حر على منطقة بلاد الشام.
1: للتوضيح سيد شادي، نحن اليوم يعني أمام موجة حر أم مجرد ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة؟
7: نحن إذا عم نتكلم على 48 ساعة القادمة هي. نعم. عبارة عن أجواء حارة إلى شديد الحرارة، لأنها لم تتخطى حاجز 3 أيام متتالية بامتداد 5 درجات فوق المعدل. لكن إذا بدنا نحكي للمدة القادمة، ممكن متوقع خلال نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر القادم يكون في عنا امتداد لموجة حر متوقع على المنطقة، بموضوع أنه الدرجات الحرارة بتعريف موجة الحر لازم ترقى أنه تزداد فوق 5 درجات فوق المعدل مع استمرارية 3 أيام على الأقل حتى تصنف كموجة حارة، مثل ما لاحظناها الفترة الماضية اللي أثرت على. نعم. مناطق بمعظم مناطق أوروبا وأدت إلى للأسف لوفيات عديدة.
1: يعني اليوم رغم أن الوزارة أكدت أنها ليست موجة حر إلا أنها أيضا أصدرت جملة من التحذيرات، ما الذي يميز هذه الحالة الجوية اليوم؟
7: هلأ نحن عم نحكي عن ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدل من 3 إلى 5 درجات أو أجواء حارة إلى شديد الحرارة. نحن بهاي الأوقات من العام بيكون في عنا أعلى درجة معدلات حرارة، معدلات شهر تموز وشهر آب هي الأعلى على مدار العام. نحن لما عم نحكي عن درجات حرارة تلامس 40 درجة مئوية، وجب توجيه تحذير ولو كان بدرجة متوسطة إلى المواطنين لأخذ الاحتياطات. نحن خاصة ساعات الذروة اللي عنده عمل خارجي، عنده يعني خلال اليومين القادمين أي نشاط خلال فترات الذروة، ممكن تخفيف من هاي النشاطات أو تأجيلها للأيام التي تليها. ممكن يكون في عنا انخفاض درجات الحرارة مثل ما ذكرنا، حيكون بعطلة نهاية الأسبوع ترجع الأجواء تقريبا معتدلة، الأجواء خلال مساء الخميس وليلة الجمعة هاي الأجواء بتكون تقريبا الحرارات حول المعدل مغايرة لليومين القادمين. لذلك للتنويه هي أجواء حارة إلى شديد الحرارة خلال 48 ساعة القادمة.
1: دعني أختم معكم بأهم النصائح التي تنصحون بها المواطنين خلال ساعات الذروة في الأيام القادمة.
7: تماما، طبعا بالنسبة لليومين القادمين أو حتى خلال أيام الصيف، التواجد في تحت أشعة الشمس بشكل مباشر يؤدي إلى ارتفاع كبير بدرجات الحرارة. نحن نقيس درجات الحرارة بالشروط النظامية هي في الظل، طاقة الشمس بتكون أكبر ما يمكن خلال ساعات 11 صباحا حتى 4 عصرا. عدم التواجد بهي الفترة خلال فترة الظهيرة والعصر تحت أشعة الشمس بشكل مباشر، طبعا شرب كميات كافية من السوائل أو من المياه تحديدا، والانتباه طبعا لكبار السن والأطفال بهي الفترة. لاحظنا بمناطق كانت في عنا تأثيرها الأكبر على المواطنين اللي عندهم طبعا مشاكل صحية، تتفاقم هي المشاكل مع ارتفاع درجات الحرارة. نتمنى السلامة للجميع واتباع الإرشادات اللي ذكرناها.
1: كل الشكر لك شادي جاويش مدير الرصد الجوي للمركز الوطني للأرصاد الجوية، كنت معي من دمشق. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 16 أسيرا فلسطينيا كانت قد احتجزتهم من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لإجراء الفحوصات الطبية.
8: كلام ارجع لورا. الباب لو سمحتوا بس هنطلع والله راح الحمد
9: لله على السلامة يا عمي عبد
1: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. وبحسب مكتب إعلام الأسرى اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين، كما فتشت عددا من المنازل وعبثت في محتوياتها. كما أكد المكتب أن حملات الاعتقال اليومية التي ينفذها الاحتلال في محافظات الضفة الغربية تأتي ضمن سياسة التصعيد المستمرة بحق الفلسطينيين. هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مواطنين اثنين برصاص مستوطنين، إضافة إلى إصابة مواطن ثالث بجروح خطيرة إثر هجوم مستوطنين على بلدة دير جرير شرقي رام الله. قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت في البداية مع إصابة خطيرة قبل أن تتعامل مع إصابتين أخرتين، إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 55 عاما. كما وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صوب سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين. وتشهد بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة اعتداءات متصاعدة للمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين. في الأخبار الدولية، قال الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوما على ما وصفه بمركز قيادة للعدو في منطقة التنفة السورية وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية. وقال الحرس الثوري أنه نفذ الهجوم انتقاما لمقتل جنود إيرانيين في مدينة جنوبية شرقية البلاد. وسبق للحرس الثوري أن أعلن قبل يومين مهاجمة قاعدة التنفة التي انسحب منها الجيش الأمريكي في شباط الماضي. وكان مصدر عسكري سوري قد نفى في وقت سابق تعرض القاعدة للقصف، إضافة إلى خلو المنطقة من جنود أمريكيين. قالت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إنها تلقت تقريرا عن وقوع حادث على بعد 8 أميال بحرية شمال غربي كمزار في عمان. أوضحت الوكالة البريطانية أنها تلقت أيضا معلومات من سلطات عسكرية تفيد باشتعال نيران في سفينة لم يتم التحقق بعد من سبب الحريق على متنها. يعد مضيق هرمز وباب المندب من أهم ممرات الطاقة في العالم، وخاصة في مجال النفط، ويتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما، بما ينعكس على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
10: قدر الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية. الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز، لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية. ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية، وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب، الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية، بما يقارب نحو 8.5 مليون برميل نفط يوميا. لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءا كبيرا من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضا بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق والغرب، وتختصر موانئها المسافة والتكاليف في عمليات النقل.

توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه الثمين والمستحق 1-0 على منتخب الأرجنتين. واحتكم المنتخبان الإسباني والأرجنتيني إلى التمديد بتعادلهما السلبي في الوقت الأصلي في استراسفورد بنيوجيرسي في المباراة النهائية لمونديال أمريكا الشمالية بكرة القدم. وواصل منتخب إسبانيا الذي شارك في النهائي الثاني له بكأس العالم سلسلة عدم الهزيمة للمباراة 38 على التوالي في مختلف المسابقات.

ومن ألمانيا رصد مراسل تلفزيون سوريا فرحة مشجعين سوريين وعربا في برلين احتفالا بفوز إسبانيا على الأرجنتين في نهائي كأس العالم.

وفي سوريا خرجت جماهير في اللاذقية هتفت احتفالا بفوز إسبانيا بالمونديال الكروي. نتابع. كما وخرجت الجماهير في منطقة مصياف بريف حماة احتفالا بفوز إسبانيا

هكذا بدأت الاحتفالات بعد تتويج إسبانيا، لكن كيف كانت ستبدو الشوارع لو أن سوريا هي من حققت هذا الإنجاز؟ إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
3: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
5: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافة، على مستوى التعليم.
6: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
7: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
3: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
5: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
6: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
7: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
3: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

عام 86، وفي قصره وسط دمشق، تزاحمت الأفكار في عقل حافظ الأسد عندما كان في انتظار وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي. كان ينتاب الأسد سؤال واحد: ماذا يمكن أن يحدث لو لم يهزم صدام في تلك الحرب؟ أما طهران فكانت تعتقد أن هزيمة صدام مسألة وقت، لكن وبقدر ما كان الجواب مطمئناً للأسد إلا أنه فتح الباب أمام احتمالات مرعبة حول مصير جناحي البعث في كل من العراق والسوريا.

0: ولكن جاءت الحقائق أيها الأخوة لكي تؤكد بوضوح أن الشعب العراقي عظيم اليوم مثل ما هو عظيم على مر التاريخ.
1: في تلك الحرب التي بدأت مطلع الثمانينيات كانت إيران تتقدم في جبهات القتال وزادت من وتيرة التجنيد لتصل لأكثر من نصف مليون مقاتل إيراني لتميل كفة النصر لصالحها. على الجانب الآخر الملك الحسين بن طلال يلتقط طرف الخيط فيعمل على ترتيب لقاء سري سيجمع القائدين البعثيين. لقد أدرك أن الصراع بين صدام حسين وحافظ الأسد يجب أن ينتهي.

0: عام 86 وفي قاعدة جوية شمال الأردن انعقد لقاء سري لم يعلم عنه سوى عدد قليل من رجالات الدول الثلاث. آثر الحسين ترك الرئيسين على انفراد، لكنه بقي في الغرفة المجاورة لانتظار النتائج المأمولة، ومن شدة حرصه على سرية اللقاء كان يوصل الطعام بنفسه للرئيسين من خلف الباب. انعقد الاجتماع بين زعيمي البعث من أجل طي صفحة الخلاف السوري العراقي على أساس تشكيل منظومة سياسية متكاملة، مستعيدين فكرة الميثاق القومي الذي اقترح عام 78. بدت تلك الفرصة العربية الأخيرة لرأب الصدى، لكنها سرعان ما ضاعت بعيداً بسبب تعنت الزعيمين البعثيين. فاروق الشرع وزير خارجية الأسد في ذلك الوقت، وفي روايته المفقودة التي صدرت عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قال إن أصوات الغضب والعتاب كانت تخرق أذن الملك حسين في الغرفة المجاورة. وبعد أن دام الاجتماع بين الرئيسين 11 ساعة، أصر صدام على أن تصدر سوريا بياناً يدين إيران، لكن الأسد لم يوافق، ورأى أن إقامة الاتحاد بين البلدين هي الخطوة الأولى من أجل توجيه رسالة قوية لإيران.
1: إن كيف أنت بدك تعمل، بدي أعمل أنا وياك اتفاق وأنت منحاز لعدوي ولخصمي اللي عم بخوض معه حرب بأي منطق؟ يعني رفض هو بأي شكل من الأشكال أن يدين أصلاً موقفه وتأييده لإيران من مسألة الحرب الإيرانية العراقية.
2: وفق الرواية السورية الموجودة، يعني التي لا يعرفها الكثيرون، طبعاً بحاجة إلى بحث وتقصي أكثر، اشترط أن يتم نص الإعلان على إدانة النظام الإيراني وتحميله مسؤولية الحرب. بحافظ أسد يعني كان صاحب رؤية عقلانية بهذا الأمر، وجد أن الإدانات لا تنفع، وأراد أن تكون هناك صفقة رابحة للجميع، صفقة رابحة للجميع، وتوقف الصمام عند هذه النقطة. رفض الأسد موضوع الإدانة، تمسك صدام بموضوع الإدانة بنص البيان، لكن كان هناك اتفاق على أنه يتم توجيه رسالة وتوجيه إلى القيادة الإيرانية استمرار الحرب، يعني استمرار ضد الدول الاتحاد ككل، ما فيها يعني سوريا. هلا مع ذلك لم يغلق لا الأسد ولا صدام حسين باب الحوار، لكن استمر الحوار على مستوى طبعا عالي، على مستوى وزيري الخارجيتين، يعني الأستاذ طارق عزيز والأستاذ فاروق الشرع.
0: لعقود طويلة ظهر زعيم البعث في سوريا والعراق في صورة الإخوة الأعداء. الرئيسان العربيان حافظ الأسد وصدام حسين عاشا تاريخاً طويلاً من الخلاف والشقاق، وربما كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر على حق حينما كان يتساءل لماذا لم يتمكن البعثيون في سوريا والعراق من الوحدة عندما حكموا بغداد ودمشق. ما كان يلفت الانتباه أكثر من الخلاف ذلك التشابه الكبير بين الزعيمين البعثيين، فلكليهما أطباع قاسية، وكلاهما حمل لقب الزعيم الديكتاتور الذي يخشاه الناس.
3: صير واحدة بين سوريا والعراق برئاسة حافظ أسد،
4: ما هو يعني هو ده كان جوابي مش جواب سيد.
3: الآن هل مسموح لصدام حسين أن يقول يعلن كل من صدام حسين وحافظ أسد التنازل عن الرئاسة أمام الشعبين العراقي والسوري، ويجرون انتخابات ديمقراطية لمن هو مرشح بإشراف ممثلين عن العرب ككل، ومن يمثل صدام حسين ويمثل حافظ أسد معا يفرزون صناديق الاقتراع؟ هل مسموح هذا أكثر ديمقراطية؟ يعني بكرة إذا جاوبني راح تشوفون صدام حسين يقول له تفضل نحكم العرب باجتماع نجتمع في دمشق أو في بغداد.
5: في كثير من الأحيان حتى في الأحزاب السياسية هنا في الولايات المتحدة يمكن أن يكون أعضاء حزب سياسي معادين جداً لبعضهم البعض، إلا أن صدام والأسد كانا متنافسين على القيادة في العالم العربي، رأى كل منهما نفسه هو صاحب هذا المنصب وأنه الأحق به، وكلاهما وفق ذلك سعى للحصول على تلك القيادة. لهذا السبب اشتبكا في كثير من الأحيان، لدرجة أن سوريا مثلاً انضمت إلى الحلفاء ضد العراق في حرب عاصفة الصحراء. لقد كان أكبر تنافس على السلطة في المنطقة، كلاهما يريد السلطة ولم يرغب أي منهما بالخضوع للآخر.
6: نحن نتحدث ونقول ونردد شعارنا الخالد أمة عربية واحدة. لمن؟ من نعني بالخلود؟ نعني الأمة، نعني الجماهير، لا نعني فردا ولا نعني جيلا بحد ذاته.

0: جهاز حزب البعث الذي تأسس عام 49 كان مصدر السلطة الرئاسية، وحاك في سماته النموذج اللينيني للتنظيم الحزبي تحت شعاره التاريخي أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. نادى البعث لتوحيد الأمة العربية ومقاومة الاستعمار، لكن سرعان ما تحول البعث إلى بعثين، فقطعت العلاقات بين القطرين ومنع مواطنو كل بلد من السفر إلى الآخر، حتى أنه قد طبع على جواز السفر السوري مسموح بدخول كل دول العالم عدا العراق وإسرائيل. في وقت مبكر انضم لحزب البعث كل من حافظ الأسد وصدام حسين، حيث التحق الأسد بالحزب وهو في 16 من عمره، أما صدام فصعدت أسهمه في الحزب في سن 22. شمال العراق قرب محافظة تكريت وفي قرية العوجة عام 37 ولد صدام حسين المجيد، الذي سيشق طريقه سريعا إلى مقدمة المشهد البعثي. أما حافظ الأسد فكان يكبر صدام بسبع سنوات، حيث ولد في قرية القرداحة قرب محافظة اللاذقية عام 30. والده كان شيخ عشيرة القراحلة العلوية، إلا أن حافظ الأسد اختار أن يشق طريقه بمصلحية عالية من بوابة الجيش والبعث. في دراسة أعدتها المخابرات الأمريكية عام 84 من أجل الوقوف على جذور الخلافات السورية العراقية، تطرقت الدراسة إلى التشابه الكبير في المسيرة السياسية لكلا الزعيمين، خاصة ذلك القاسم المشترك بينهما في النشأة الريفية التي جاء منها، فقد ولد كلاهما في مقاطعات مهمشة، وأصبح سعيهم إلى الصعود عاملا قويا للتغلب على وضعهم الهامشي.
1: أعتقد أن الشخصية لعبت دورا كبيرا في العداء بين الرجلين، كلاهما كان قاسيا وكانا لا يثقان في أحد، كانا يحبان السيطرة والهيمنة وليس التعاون، وبالتالي كل ذلك كان سببا في العداء بينهما، وهو ما جعل التوافق بينهما صعبا للغاية.
2: الحمد لله، الذي حقق أمال الشعب السوري وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم، ووحد بين دولتهم. الحمد لله، فبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة.
0: مطلع الستينيات، القاهرة، نقطة تجمع بعثية يأمها القوميون من كل حدب وصوب، فصدام فر إليها من العراق بسبب انضمامه لخلية بعثية حاولت اغتيال الرئيس عبد الكريم قاسم. أما حافظ الأسد فكان من بين ضباط بعثيين نقلوا إلى قطر الجمهورية العربية المتحدة الجنوبي في القاهرة، فلطالما حسب جمال عبد الناصر حسابا للعسكر في سوريا. لم يكن الأسد بمفرده في القاهرة، بل كان برفقته ضباط بعثيون آخرون يسعون إلى السلطة ما استطاعوا إليها سبيلاً. مجموعة صارت تعرف باللجنة العسكرية البعثية، ضباط خمسة يشتركون في غريزة واحدة، الكتمان والسرية، وكانت شكواهم المتكررة هي مسألة انتحار حزب البعث بعد أن حل نفسه استجابة لطلب عبد الناصر. أبرز هؤلاء الضباط حافظ الأسد وصلاح جديد، وكان طموح اللجنة العسكرية أن يصل البعث إلى سدة الحكم في سوريا.
3: كان الجيش السوري مسيسا ومليئا بالكتل والأجنحة العسكرية، وكانت كافة الأحزاب اليسارية والقومية ذات مجموعات عسكرية وحتى أجنحة عسكرية في الجيش السوري. هنا يعني قامت قيادة الجمهورية العربية المتحدة يعني عبد الناصر والجهاز القيادي المحيط به بما فيه بعض السوريين أيضا ما فيهم بعض السوريين بعملية نقل عدد كبير من الضباط السوريين المسيسين الانقلابيين بين قوسين إلى مصر إلى الجيش الثاني إلى الجيش الثاني في مصر أو في الأقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة. هؤلاء نخبة هؤلاء الضباط وكانوا بعثيين في الأصل في مرحلة الدراسة وحين انتسبوا إلى الكلية العسكرية وتخرجوا منها كان الجيش السوري قد أصبح مسيسا. فقام عبد الناصر من أجل يعني إعادة هيكلة الجيش وبناء ودمجه بنقل هؤلاء. هؤلاء هم الذين شكلوا تنظيم سيناء أو الذي اصطلح على تسميته وبقيت هذه التسمية سائدة حتى اليوم في الأدبيات باللجنة العسكرية وكانت تنظيما سريا وهيكلا ويجتمع ويتخذ قرارات بالتصويت ويناقش كافة القضايا. وهؤلاء بعد قيام الانفصال استمروا أيضا بالعمل وواجهوا أيضا نظام الانفصالي حتى أنه في حين تعود إلى الجريدة الرسمية تجد إحالة هؤلاء الضباط على الكبير من هؤلاء الضباط من أعضاء اللجنة العسكرية ومنهم من منازلية يعني ممن للجنة لقيادة اللجنة ارتباطات وعلاقات معهم. يعني هذا الضابط يحال إلى وزارة التموين، الثاني إلى كذا، الثالث إلى كذا. هذا حدث في أواخر عام 1962. هؤلاء هم الذين تصدروا القيام بانقلاب أو حركة أو انقلاب أو ثورة بحسب التعبير البعثي 8 آذار عام 1963.
0: انهارت الوحدة بين سوريا ومصر عام 61 فبات البعث على بعد خطوة واحدة من السلطة في كل من سوريا والعراق لكن دون أي تنسيق. كانت الخلايا البعثية العراقية تخطط للإطاحة بعبد الكريم قاسم أما اللجنة العسكرية السورية فكانت تخطط للانقلاب على الرئيس ناظم القدسي. البداية كانت من بغداد انقلاب دموي في 8 شباط فبراير عام 63. انقضى البعث على السلطة في انقلاب عسكري أدى لاغتيال عبد الكريم قاسم. أما في دمشق فكان الانقلاب في 8 من آذار مارس عام 63. اللجنة العسكرية تنفذ انقلابا ناجحا على الرئيس ناظم القدسي وصدر البيان رقم 1 الذي حمل توقيع حزب البعث العربي الاشتراكي. سيطر البعث على دولتين عربيتين كبيرتين وبحكم شمولي سلطوي فرض البعث سلطته فانحسر المجال العام برمته.
3: عمليا الذي مهد للقيام بحركة 8 آذار هو قيام حركة 8 شباط في العراق وكانت الحكومة السورية بين قوسين الانفصالية هي تحتضر. كانت هي آخر حكومات خالد العظم وكان الحديث عن انقلاب حديثا شائعا جدا لا ينتظر سوى عملية التوقيت. ثورة 8 شباط ثورة رمضان تسمى لأنها قامت بشهر رمضان حسب التقويم الهجري قامت بتخطيط مركزي من القيادة القومية للحزب وعساس أن تكون ثورة عسكرية شعبية. يعني الثورة العسكرية الشعبية هذا الاسم اللي ستر عملية المجازر اللي حدثت بعد 8 شباط ضد الشيوعيين. أما ما حدث في سوريا فهؤلاء الضباط البعثيون المنتظمون سرا في اللجنة العسكرية هم الذين قرروا موعد الثورة ودعوا القيادة القومية لتولي الحكم. هلا هنا نقطة دقيقة، اللجنة العسكرية القيادة القومية كانت تعرف بشأن اللجنة العسكرية ليس صحيحا أن القيادة القومية الأستاذ ميشيل أو الأستاذ صلاح أو من يحيط بهم لم تكن تعرف شيئا، لم تكن تعرف عن تفاصيل، وهم حريصوا على عدم إفشاء التفاصيل كي يحموا أمنهم الذاتي من الاختراق. فقاموا بهذه الحركة بالمناسبة بالاتفاق مع ضباط ناصريين وضباط وحدويين مستقلين بوصفهم بعثيين، وحين يعني وصلوا إلى السلطة بدأت الانقسامات والانشقاقات والتصفيات والصراعات تدب بينهم.
0: ومع السيطرة البعثية بدأت رحلة الصعود لكل من حافظ الأسد وصدام حسين، إذ أصبح الأسد وزيراً للدفاع عام 66 بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. أما في العراق فغدا صدام الرجل الثاني في البلاد بعد أن أصبح نائباً للرئيس أحمد حسن البكر عام 69 ويشرف بنفسه على الأجهزة الأمنية والإعلام، لكن على حساب سلطات الرئيس.
4: There were big differences between the personalities of Hafez al-Assad and Saddam Hussein.
5: كان هناك فرق شاسع بين شخصية الرئيس حافظ الأسد والرئيس صدام حسين. كان صدام حسين أكثر انفتاحاً ويظهر للعامة كثيراً على شاشة التلفاز أو يلقي خطاباً أو يلتقي بالشعب أو يتحدث إليهم في المؤتمرات العامة، فيما كان الرئيس حافظ الأسد فاعلاً من خلف مكتبه، فهو لم يكن يظهر كثيراً أمام الشعب والعامة إلا لإلقاء خطاب في اليوم الوطني أو في مناسبة أخرى. اختلاف شخصية كل من الرئيسين كان عنصراً هاماً في سيطرتهما الكاملة على السلطة في دولتيهما، وعدم رغبتهما في التنازل عن السلطة، لأن الاندماج بين الدولتين يعني دمج الأجهزة الأمنية والتخلي عن السلطة. لذا رغم اختلاف شخصيتي الرئيسين كان من المستحيل تحقيق طموحهما لأسباب رئيسية، ألا وهي أنه لا يستطيع زعيمان سلطويان التعاون أو توحيد دولتيهما بدون التنازل عن السلطة وبدون أن يخافا من إمكانية الإطاحة بهما فيما بعد.
4: For instance, a merger of the security services, merger, it would be relinquishing power.
0: لم تكن سنوات البعث هادئة في كلا القطرين، ففي عام 66 شهدت سوريا انقلابا عسكريا على القيادات المدنية القومية المؤسسة لحزب البعث، ما أدى لخروجها من سوريا. فاستقبلهم بعث العراق بحفاوة، ما اعتبر أول نذر الصراع المباشر بين جناحي البعث. حتى وإن كانا يشتركان في أيديولوجية متطابقة، إلا أن البعث العراقي كان يقدم نفسه المخلص للتوجه القومي العربي الأصلي للحزب، وأن الحزب في سوريا قد انحرف عن الطريق، فأصبح البعث بعثين: بعث العراق أو بعث اليمين، وبعث سوريا أو بعث اليسار، لتبدأ بوادر الصراع على القيادة القومية للحزب. أما حافظ وصدام فكان كل واحد منهما في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على قيادة المشروع القومي.
4: Former Secretary General Michel Aflaq.
5: الأمين العام السابق ميشيل عفلق انتقل إلى العراق لتولي قيادة الحزب، رفقة منيف الرزاز وشبل العيسمي. على الرغم من أنهم كانوا في موقع القيادة، لكن دورهم العملي ظل رمزياً، والعراقيون وصدام حسين هم من كانوا في السلطة بشكل فعلي.
3: الخدود الحقيقي الكامل هو الذي حدث في 23 شباط 1966. لماذا هذا؟ لماذا أنا أدعوه بالأخدود؟ لأنه قسم الحزب على المستوى القومي الشامل وعلى مستوى كافة منظماته في الوطن العربي وحتى في الخارج، ومن حينها تكرس البعثان، وأطلق على البعث الأصلي إذا جاز استخدام هذا التعبير اسم البعث القومي، يعني مرتبط بقيادة الأستاذ ميشيل ومدرسته، وأطلق وجدد أطلاق كلمة القطريين وغالبا الشباطيين على الذين قاموا بحركة 23 شباط 1966.
0: عام 70 تحديدا في تشرين الأول أكتوبر جاءت الفرصة. وزير الدفاع حافظ الأسد ينقلب على رفاقه. كان ذلك في مؤتمر استثنائي للقيادة القومية لحزب البعث، فنشر الأسد أرتال المدرعات والدبابات حول قاعة المؤتمر، وأمر باعتقال كل الحاضرين على رأسهم رفيقه في اللجنة العسكرية صلاح جديد ونور الدين الأتاسي رئيس الدولة. ثم زج حافظ الأسد بخصومه إلى السجون، وأصبحت كل سوريا في قبضته تحت شعار الحركة التصحيحية.
6: حافظ الأسد was a very cautious man in many ways and he
7: كان حافظ الأسد رجلا حذرا للغاية من نواح عديدة، وكان يعتقد أن الآخرين ولا سيما صلاح جديد آنذاك طائشين بمحاولتهم استفزاز إسرائيل كثيرا، مما كان يمكن أن يتسبب في عمل انتقامي كبير من جانب إسرائيل. فسوريا حسب ما يرى حافظ الأسد لم تكن جاهزة لذلك، لذا كان الأسد من جوانب كثيرة سياسيا محافظا، خرج من صفوف التقدميين في ذلك الوقت، وكان يكره بشدة النشاط القومي العربي لزملائه الضباط، وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل، ولذا أراد التخلص منهم من أجل تعزيز الاستقرار في سوريا لسببين. السبب الأول هو أن الجدل كان قائما على التنمية واللحاق بالدول الأخرى في العالم، وفي اعتقاد حافظ الأسد كان ذلك مستحيلا في ظل حرب دائمة واضطرابات وثورات.
6: In a situation of permanent war and turmoil and revolution.

0: حرب 73 فصل آخر في معركة البعثين.
1: منذ أسبوع ونيف والعدو يحشد ويعد وفي ظنه أنه سينال منا بضربة غادرة، وكنا يقظين ساهرين.
0: فعندما خاضت مصر وسوريا حربا لتحرير أراضيهما المحتلة، شارك الجيش العراقي على الجبهة السورية، لكن المشاركة أظهرت بوضوح ذلك الشرخ الكبير بين جناحي البعث، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بالتقصير والتآمر. فقال العراقيون إن الأسد لم يعلمهم بساعة الصفر وتركهم دون أي غطاء للقصف الإسرائيلي، بينما أشاع النظام السوري أن الجيش العراقي قد جاء بهدف احتلال دمشق.
2: And it's interesting to note that in 1973
3: من المثير للاهتمام بحسب إدغار أوبالانس، وهو مصدر ثانوي أخذت منه أنه في عام 1973

0: جهودهم العسكرية ضد الحكومة السورية. لا أعرف إلى أي مدى جرى تضخيم هذه المخاوف، لكنها كانت بالتأكيد حقيقية.
1: للأسف الشديد لم يوضع بصورة الحرب، واضطر العراق بدافع قومي أن يحشد قواته بطريقة يعني لم تعرف عسكريا، يعني كانت الدبابات تمشي على السرفة إلى دمشق، واشترك الجيش العراقي في آخر أيام الحرب، وأوقف يعني تقرر وقف إطلاق النار بين دمشق وتل أبيب دون معرفة العراق اللي كانت قواته تتحشد على الجبهة. هذه ندبة، يعني هذه أثرت في التفاهم.
2: قائد القوة العراقية التي حاربت في الجولان نزار الخزرجي يقول في شهادته إنه عقب وصوله إلى دمشق لاحظ انتشار كم كبير من الدبابات السوفيتية الحديثة، وهو موقف استغربه كثيراً، متسائلاً عن عدم إرسال كل هذه الأسلحة إلى الجبهة في ظل احتدام المعارك مع الإسرائيليين. وفي رأي الخزرجي فإن هذه الدبابات وضعت لمراقبة القوات العراقية المتدفقة على الجبهة خوفاً من قيامها بانقلاب على النظام السوري.
3: لما وصل طلائع الجيش العراقي إلى دمشق كان بعض الدمشقيين رازمين أمتعتهم لأن يرحلوا من دمشق. ودخلنا المعركة ووقفنا تقدم الجيش الإسرائيلي وفوتنا على ديان كان في وقتها وتصريحا اللي كان يريد يتفدى بها في دمشق.
0: لم يلعب العراق دوراً مركزياً في حرب 1973، لقد أرسل قوات للحرب بجانب سوريا، لكن الأسد في نفس الوقت لم يكن راغباً في منح الكثير من الفضل للعراقيين. أعتقد أن الأسد كان قلقاً بشأن منح أي نوع من الفضل للعراق، لأن صدام كان يطمح لقيادة العرب، وسوريا بالطبع كانت معارضة لذلك.
2: في عام 76 بلغ الخلاف البعثي ذروته، فانتشرت القوات المسلحة على الحدود وبدأ معها التهديد المتبادل. بعد أن انتقلت بؤرة الصراع إلى لبنان الذي كان يشهد حرباً أهلية طاحنة، فبات ساحة خلفية لمعركة البعثين. حاول العراق استغلال بعض الفصائل الفلسطينية ضد القوات السورية، في حين تفجرت السفارة العراقية وتحولت إلى ركام.
0: في كتابي أسمي هذه المرحلة الأولى صراع الترسيخ. في هذه السنوات كان كلا الحزبين وخاصة حزب البعث السوري بحاجة إلى إحكام قبضته على البلاد، فمن اللحظة التي تم لهم الأمر شعروا بأنهم أكثر أماناً، ولاحظوا فيها أنهم هزموا المؤامرات المختلفة التي يمكن أن تزعزع استقرارهم من داخل الجيش والحزب، فانخرطوا في سياسة التنافس الإقليمي. لذلك كان لكل حزب جزئياً أسباباً أيديولوجية احتاجها ليدعي أنه يسعى لتحقيق الوحدة بين الدول العربية، وكانوا في منافسة لا محالة، ولأنهم كانوا يسعون وراء مصالح معينة كان لديهم نقاط قوة وضعف. لاحقاً أصبح لبنان ملعباً لكلا البلدين ولكلا النظامين البعثيين منذ اللحظة التي بدأت فيها في حالة الحرب، ومنذ اللحظة التي كان يمكن فيها استخدام المؤثرين اللبنانيين لخدمة الأهداف الخاصة لطرف ما.
2: يقول الكاتب الأمريكي جون كافنر وفي مقال تحليلي نشره في نيويورك تايمز بعنوان أسد سوريا أهون الشرين، أجرى خلاله مقارنة بين حافظ الأسد وصدام حسين، واستنتج أنها لم تكن مجرد كراهية متبادلة، إذ يحمل الزعيمان طموحات لقيادة العالم العربي. إنه صدى لذلك الصراع المستمر منذ أكثر من 1000 عام بين دمشق وبغداد، لكن الفرق بينهما هو أن الأسد كان الأكثر حنكة وحذراً. إن الأسد ثعلب في السياسة.

0: السياسة والحرب يعرف تماماً كيف يقتنص الفرص. عام 78 خسرت سوريا الحليف المصري، فبعد السلام المنفرد مع إسرائيل اتجه الأسد لتعويض حليف الحرب مصر بحليف العمق العراق، واضعاً كل ثقله وراء مشروع توحيد الحزبين. وعلى إثر تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل ظهرت بوادر توافق عربي، حيث اتفق البعثان على مشروع وحدة بين سوريا والعراق لمواجهة كامب ديفيد، يصبح بموجبه أحمد حسن البكر رئيساً، أما حافظ الأسد فيغدو قائداً لحزب البعث في كلا القطرين. رأى مراقبون أن ذلك تقاطع مع رغبة رئيس العراقي في التخلص من نفوذ نائبه صدام حسين الذي كان يمارس سلطة الرئيس الفعلية، ليجد البكر في التقارب مع الأسد فرصة لتحجيم صدام. وعندما حطت طائرات الأسد في قلب بغداد استقبله البكر بكل حفاوة، وعلى عجل وقع الرئيسان ميثاق العمل المشترك.
1: النتائج التي توصلنا إليها بنتيجة اجتماع الهيئة السياسية العليا، والتي أصبحت الآن القيادة السياسية العليا للبلدين.
0: إنها اللحظة التي ستطيح بأحمد حسن البكر، ففي اجتماع خاص لمجلس قيادة الثورة العراقي قال صدام حسين لأعضاء المجلس إن أبا هيثم يريد أن يبيعنا إلى حافظ الأسد، ليسارع صدام حسين إلى الإطاحة بالبكر ليلة 17 من يوليو تموز عام 79 بعدما أجبره على التنحي.
2: أولاً يعني معروف الرئيس الراحل أحمد حسن البكر في السنة الأخيرة كان فعلاً يعني في حالة صحية خاصة، وكان يرغب في أكثر من مناسبة أنه يعني يعتزل السلطة ويتولون الشباب الجيل الثاني اللي هو جيل النائب جيل الرئيس الراحل صدام حسين السلطة. فحدث الانتقال سلمي، يعني انتقال دستوري وسلمي أنه رئيس يتنحى ونائب الرئيس يستلم السلطة. في تلك الفترة يعني المرحوم الرئيس صدام حسين التقى مع الرئيس حافظ أسد، أصور في كانون الثاني 1979، واتفقوا على يعني توحيد البلدين والدستور. أول خلاف كان هو على موقع نائب الرئيس في هذه المجلس الوحدة، والرئيس الأسد رفض هذا.
3: يعني كما عرفت من عدد من أعضاء الوفد السوري أن رئيس الوفد السوري فاجأهم بموضوع صيغة اتفاق ملخصة، طبعا وحدة اندماجية بين البلدين، وحدة بين الجيشين، وحدة الحزب، على أساس أن آخر مؤتمر معترف به هو المؤتمر القومي الثامن الذي تحدثنا عنه، وأن يكون حافظ الأسد أمينا عاما للحزب، وأن يكون أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية. ما هو موقع صدام حسين في هذه المعادلة؟ سيكون موضعه موضع التهميش. حين عاد رئيس الوفد السوري إلى القيادة القطرية السورية، وهنا يعني لا أزيع سرا بس معلومة يعني معروفة بشكل محدود، سئل كيف توافق على هذا البرنامج أن يكون حافظ أسد أمينا عاما للحزب والبكر رئيسا للجمهورية ورئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة. يعني هذا منصب الأمين العام للحزب، هذا منصب مدني، شو له قيمته في موضوع صراعات السلطة؟ فكان مما يعني رواه أن هناك انقلابا سيحدث في العراق، وأنه كي يبرئ سوريا أمام التاريخ، وليس أن القيادة موافقة أو لا توافق على ذلك، هو وافق على هذه الصيغة أن يكون الأسد أمينا عاما وأن يكون البكر رئيسا. وبالفعل لم يمر إلا وقت طويل إلا وحدث الانقلاب في العراق وحدثت مذبحة الرفاق.
0: اعتبر صدام أن التقارب مع الأسد خيانة تستوجب العقوبة، ومن تلك اللحظة تربع صدام حسين على عرش العراق دون أي منازع.
4: والمبالغ التي استلمت من النظام السوري الخائن العميل نأكدها مرة أخرى مثل ما كنا نأكدها في السابق، والرسائل المتبادلة والخطط المشتركة بما في ذلك التدخل عسكريا من جانب سوريا عن طريق الإسقاط المظلي بملابس عراقية.
0: قبل أن يكمل صدام أسبوعه الأول في السلطة وفي قاعة الخلد ببغداد، قرر الرئيس الجديد أن يعدم 22 بعثياً عراقياً بتهمة التآمر مع حافظ الأسد، في استعراض واضح للقوة في وجه الأسد الذي أيقن أن صدام مثله تماماً لا يهب سفك الدماء حتى وإن كانت دماء رفاق البعث.
4: اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربعه. طاهر أحمد أمين، إسماعيل إبراهيم النجار، بدن فاضل، ماجد عبد الستار، مكيفين يصيرون نواب الحافظ الأسد مع الأسف. مع الأسف هم يريدون يصيرون نواب الحافظ الأسد، وإحنا نقول له عين العين ونقول له إحنا ما نقبل أن رئاسة الدولة الاتحادية يقودها مجلس رئاسة، لأن حزب البعث العربي الاشتراكي ما تقود مسيرته سكرتاريين، تقود مسيرته ثوار ومناظرين وصيغ العمل الجماعي.
5: And during that congress,
6: خلال ذلك المؤتمر أعدم عدد من البعثيين بعد إخراجهم من القاعة، مما جعل أي تعاون محتمل مستقبلاً بين سوريا والعراق أو بين كلا حزبي البعث السوري والعراقي أمراً في غاية الصعوبة. فكيف لك أن تثق في طرف يقوم بإعدام أفراد من شعبه بداعي رغبتهم في التعاون مع سوريا؟ كما أن المؤامرة لم يجري التحقق من وجودها أصلاً، لذا أصبح أي تعاون بين حزبي البعث أكثر صعوبة من قبل.
0: انفرد صدام بحكم العراق مانحاً لنفسه أعلى رتبة عسكرية دون أي تدرج في السلك العسكري، القائد مهيب الركن صدام حسين. في المقابل دعم الأسد فكرة تمجيد القائد العظيم الذي يمسك بزمام كل الأمور. أصبح الرئيسان كأبطال القصص الأسطورية، كل منهما يعتبر نفسه القائد الجديد للأمة العربية والمخلص الذي تكتب الأغاني بأمره.

0: فهو أثير الأسد يذيع أغنية تعرض باسم والدة صدام حسين. بينما اختار صدام حسين أغنية لفيروز تعرض بوالدة حافظ الأسد.
1: سيدي مكالمة الرئيس صدام.
2: سيدي مكالمة الرئيس السوري.
3: فإذا بدنا نواجهه بدنا خطة سرية بيني وبينها.
4: سرية؟ مثل السرية اللي كانت بينكم بحرب تشرين وما خبرتونا.
3: لك هذا السادات ما حب يخبرك. بعدين ما شاء الله عليك وإحنا وما خبرنا كل جيشك صفت سوريا.
5: شو رايك ننسق المواقف انا وياه؟
4: ننسق انا وانت؟
5: ايه
4: انت اللي نسقت مع روحك تدوب على روحك. يعني قصدك نوحد القطرين؟
5: ايه
4: نوحد القطرين.
3: مع السلامة. لك مين سماه صدام حسين؟
4: شلون سموا هالثعلب اسد مدري؟
0: لم يمضي الكثير من الوقت حتى أدرك الطرفان أن الطعنات الداخلية ستكون أعمق وأقسى، فاختار الأسد توظيف الورقة الكردية ضد غريمه، بينما اختار صدام استغلال الصراع بين الأسد وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا. فتح الأسد أبواب دمشق للحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يكشف الرئيس العراقي السابق جلال طالباني أسراراً مهمة في مذكراته عندما قال إن حافظ الأسد قد ساندهم ضد نظام صدام في العراق، بينما فتح صدام أبواب بغداد لجماعة الإخوان المسلمين السورية التي كانت تقود معركة عسكرية ضد الأسد. وفي أحد اجتماعاته مع الإخوان السوريين قال صدام: احذروا من حافظ فهو مخادع ماكر، لقد ورطكم في صراع مسلح غير متكافئ، وليس بمقدوري أن أقدم لكم سوى أسلحة متوسطة.
6: كل طرف من الطرفين كان يبغي، لأنه ما في ما المواقف ما واقفة على مبادئ، على تصورات سياسية جدية، إنما مستندة على النكايات والصراعات، وكل واحد يحفر الطرف الثاني حفرة ويضعفه حتى لو كان معارضة لمبادئه اللي بيحكي فيها. شو العلاقة حافظ أسد بمبادئ الأكراد؟ أنت بتضطهدهم بسوريا وتعطيهم زعامة وتدفع لهم مشكل ومساعدات هائلة بالعراق. نكاية، عبارة إضعاف الطرف الآخر لا أكثر ولا أقل.
0: عام 79، مفترق طرق. مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران تغيرت قواعد اللعبة، لأن ما حدث في طهران لم يكن ليبقى في طهران. لم تتأخر دمشق كثيراً لتهرول نحو بناء علاقات سياسية قوية مع طهران، فالأسد يرى أن إيران الثورة هي طوق نجاة في مواجهة إسرائيل والعراق. وسرعان ما اشتعلت الحرب العراقية الإيرانية عند شط العرب، ودون تردد وقف الأسد ونظامه مع إيران ضد العراق، مقدما دعما ماديا وعسكريا كاملا لطهران. يقول عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري في مذكراته: تحولت قضية الحرب العراقية الإيرانية إلى قضية ذات اهتمام كبير لدى النظام في سوريا، خاصة وأن الحكومة السورية قد ساعدت إيران عسكريا من خلال إقناع الاتحاد السوفيتي ببيع الأسلحة إلى إيران عبر سوريا، وكانت العقود كلها توقع باسم سوريا. وكشف عبد الحليم خدام أن أحد ثوابت السياسة الخارجية السورية لفترة طويلة كانت إسقاط النظام العراقي وإقامة نظام وطني جامع بدلا منه.
7: يعني كان هناك أن التناقض الأساسي هو مع العدو الإسرائيلي، وكل التناقضات الأخرى تغدو سنوية. هذا كانت هنا نشأ مع القيادة العراقية مفهوم الجبهة الشرقية والدفاع ضد الخطر الفارسي بعد قيام الثورة الإيرانية، اللي هي يعني أحد الثورات الكبرى في التاريخ، زلزلت المنطقة كلها يعني، وأرسلت تهديدات حقيقية إلى القيادة العراقية.
8: تعرفون من الذي ساعد إيران ضد العراق؟ ومن الذي تواطأ معها لوضع أراضيه وسمائها تحت تصرف سلاح الطيران الإيراني لقصف أهداف محددة داخل أراضي العراق؟ ومن الذي تورط في أعمال الهدم والعبث في لبنان وهدد أمن شعبه ووحدة أراضيه وقتل الأبرياء؟
9: الجانب السوري يعني اتخذ موقفين في بداية الحرب العراقية الإيرانية بالثمانين. الموقف الأول هو يعني الدعوة للإنهاء بطرق سلمية لهذه الحرب، وأنه دعا القيادة العراقية يعني الدخول بمفاوضات مع الجانب الإيراني، وأنه يجب أن نشجع الحلول الوسطاء، الحلول السلمية، سواء بعثات الأمم المتحدة والبعثات الإقليمية. الموقف الثاني هو التحول اللي يعني صار بعد عام 81، وهو تحول واضح من قبل القيادة السورية للوقوف مع الجانب الإيراني ضد الجانب العراقي. وحدث أنه قدمت الحكومة السورية تسهيلات لاستطلاع القواعد العراقية في غرب العراق، في قاعدة H3 وقاعدة حبانية، ومهدت لقصف هذه القواعد من قبل القوات الإيرانية. وبالتالي هنالك حديث عن نقل صواريخ سكود اللي قدمتها ليبيا إلى النظام الإيراني، تم نقلها عن طريق سوريا إلى إيران. هذه كلها للأسف الشديد كانت ممارسات يعني لا تنم عن شعور قومي على أقل تقدير مطلوب من العرب إذا ما يقفون إلى جانب العراق، أنه يدخلون كوسطاء ضاغطين على الجانب الإيراني.
0: ضاق العرب ذرعا بسبب الخلاف بين الجارين من أقطاب البعث. لقد أضعوا على العرب كل الفرص السانحة للتكاتف والتحالف. ثماني سنوات طويلة من الحرب أغلقت دمشق خلالها الحدود مع العراق. وردا على الإجراءات السورية، تم اقتحام السفارة السورية في بغداد. بحسب الرواية العراقية، أعلنت بغداد عن ضبط أسلحة ومتفجرات ما اعتبر ترقبا لمواجهة عسكرية.
10: حاولت سوريا التأثير على دول الخليج العربي حتى لا تنحاز إلى جانب العراق، لكن دول الخليج كانت تخشى أيضاً من إيران ومن آثار الثورة الإسلامية فيها، لذا دعمت العراق من ناحية التمويل وغيرها من الأمور.
0: حتى القمم العربية كانت ساحات للمواجهات البعثية، فخرجت مرارات النفس. لكن حدثاً أسوأ كان بانتظار العرب بعد أن ضرب زلزال كبير المنطقة برمتها.

0: العائلة الحاكمة الكويتية قد تآمرت علينا، فالذي يهجم عليك ليدمرك وتحذره ولا ينفع التحذير، ما عليك إلا أن تبحث عن وسائل أخرى. ونحن قلنا في خطاب تموز بأن الحكام الكويتي إن لم يصلحوا الأمور فلا بد من البحث عن وسائل أخرى لوضع الأمور في نصابها.
1: في 2 آب أغسطس عام 1990 استيقظ العالم العربي على واحدة من أهم الأحداث التي ستغير مصيره. لقد غزا صدام الكويت بسبب خلافات متصاعدة وظهر كعدو للنظام العالمي، وانهارت علاقته بدول الخليج القريبة من حدوده، وخسر العراق كل تعاطف معه خلال حربه مع إيران. في تلك الأثناء التقى حافظ الأسد بالرئيس الأمريكي جورج بوش في جنيف، حيث قال له بوش إنه ينوي سحق قوة صدام العسكرية، وقال الأسد إن غزو الكويت خطيئة لا تغتفر. وعلى إثر الاجتماع الأمريكي السوري شاركت سوريا في التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج صدام حسين من الكويت.
2: أعتقد في البداية أن الولايات المتحدة كانت تتعامل مع صدام كديكتاتور آخر في المنطقة، لم يتم التوصل إلى استنتاج مفاده أنه كان لابد من القضاء عليه بأي معنى حقيقي. حتى عام 1990 عند غزو الكويت، وبعد ذلك قامت بالطبع بعملية عاصفة الصحراء لطرد الجيش العراقي من الكويت، ومن ثم الإطاحة بصدام، والذي حدث بعد 13 عاما أو 12 عاما في مارس 2003.
1: هزم العراق في حرب الخليج، وحوصرت بغداد لسنوات طويلة بعد أن طالتها عقوبات دولية. فتنفس الأسد الصعداء، لكنه في الوقت نفسه بقي حذرا ومتريثا. تقرير معد لوكالة المخابرات الأمريكية في مايو أيار عام 84 قدم رؤية مفصلة حول العلاقات والأفاق بين سوريا والعراق، ورجح التقرير أن رحيل الأسد وصدام عن الحكم سيخفف من حدة العداء السوري العراقي، لكن رحيلهما ربما يؤدي إلى عدم الاستقرار في داخل كل قطر. بعد سنوات من الشكوك والخيبات والمؤامرات، شهدت فترة منتصف التسعينيات عودة للتواصل بين الرئيسين حافظ الأسد وصدام حسين من خلال قنوات غير معلنة ولقاءات سرية على مستوى السفراء. تبادل الأسد وصدام رسائل سرية كشف نقاب عنها مع انشقاق عبد الحليم خدام عام 2005، كشفت رغبة بغداد الشديدة في إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. لكن عودة العلاقات جاءت في الوقت بدل الضائع، فنظام صدام حسين كان أيلاً للسقوط، وهو ما حدث فعلاً عام 2003، حيث سقط صدام حسين ونظامه البعثي على يد القوات الأمريكية التي احتلت بغداد، ولم يبقى من بعث العراق سوى أطلال.
3: هذا الحزب سيصل الموئل الحصين لكل مواطن عربي يشتري.

0: وخلال بضع سنين واجه البعث السوري المصير ذاته. اندلعت ثورة شعبية عارمة نادت بإنهاء حكم البعث الشمولي عام 2011، فقام معها النظام بالحديد والنار لتتحول سوريا إلى بلد مشتعل في سبيل بقاء حزب البعث حاكماً.
1: كل هذا أدى إلى أنه للأسف ضاعت فرصة تاريخية، فرصة يعني يحلمون العرب بها من قديم، هي وحدة العراق وسوريا.
0: وعلى مدى 4 عقود أضاع الرئيسان كل الفرص التي كانت تؤهل لمستقبل أفضل. واليوم في بغداد ودمشق لم يبق من البعث العربي سوى شعارات لم تحقق أي وحدة عربية، ولم تنجح في التعبير عن الجماهير العربية، وبات إرث البعث في البلدين ثقيلاً مخضباً بالدماء وحبيس السجون.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
2: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
3: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
4: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
1: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
2: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
3: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
4: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
1: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

أهلا بكم في حلقة جديدة وأخيرة من شوط إضافي مونديال 2026، ونبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. بعد مباراة من طرف واحد، إسبانيا تقهر الأرجنتين وتتوج بكأس العالم 2026. إسبانيا تستحوذ على جوائز الفيفا لأفضل لاعب وحارس في المونديال. ومع إسدال الستار على المونديال، أرقام قياسية لافتة شهدها كأس العالم 2026 خلال 104 مباريات. ننوه للمشاهدين بأن مسابقة الأمس كانت آخر مسابقة في برنامج شوط إضافي 2026. سعدنا جدا بمشاركتكم وتفاعلكم مع البرنامج. ألف مبارك لكل الرابحين وحظ أوفر لكل من لم يحالفه الحظ. أما الفائز بتوقع حلقة أمس للمباراة النهائية التي انتهت بفوز الإسبان بهدف نظيف وتتويجهم بكأس العالم، نشاهد الآن النتيجة تظهر على الشاشة بعد هذا اللقب الإسباني. إذن الفائز هو محمود أيمن العلوش من حلب، ألف مبارك لك يا محمود، وأنت آخر فائز بالتوقع الصحيح لهذه المسابقة. سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. إذن انتهى كأس العالم بتتويج إسباني ثاني لهم في تاريخ كؤوس العالم الماضية. أهلا بكم من جديد.

إذن أحرزت إسبانيا لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 2010 بعدما تغلبت على الأرجنتين بهدف نظيف في المباراة النهائية بملعب ميتلايف في نيويورك الأمريكية. فشل المنتخبان في تسجيل أي هدف في الأشواط الأصلية وبعد الاحتكام إلى شوطين إضافيين وطرد لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز لنيله إنذارا ثانيا. سجل البديل فيران توريس هدف الفوز في الدقيقة 106 حارما الأرجنتين من الاحتفاظ بلقبها الذي حققته في مونديال قطر 2022. ووصل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية بعد مشوار قوي تصدر خلاله مجموعته، ثم تجاوز النمسا والبرتغال وبلجيكا قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بالفوز على فرنسا في المربع الذهبي. منتخب إسبانيا لم يقتصر إنجازه على الفوز بكأس العالم، بل حقق كذلك العديد من الأرقام القياسية التاريخية نتعرف إليها في المادة الآتية.

في المقابل حقق المنتخب الأرجنتيني أرقاما سلبية صادمة خلال مباراته أمام إسبانيا في نهائي المونديال، بينها أرقام سلبية مسجلة باسم نجمه ليونيل ميسي نتعرف إليها أيضا في المادة الآتية.

0: لتحليل ما بعد المباراة النهائية في كأس العالم 2026، أرحب برئيس تحرير صحيفة الموقف الرياضي مازن الريس. أهلا ومرحبا بك.
1: مساء الخير عليك وسيم وجميع المشاهدين.
0: وأرحب أيضا بالكابتن طارق جبان، مدرب فريق الجيش ولاعب منتخب سوريا سابقا. أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ وسيم، وأهلا وسهلا أستاذ مازن.
0: أهلا ومرحبا بكم. طب كابتن طارق جبان، مباراة نهائية كانت من طرف واحد، ما سر التفوق الإسباني بكل شيء، بالاستحواذ، بالتمريرات الصحيحة، بالكرات المسددة على المرمى وخارج الخشبات الثلاث؟
2: للأمانة السيناريو يعني اللي نحن كمشاهدين توقعناه وفعلا تنفذ بكل تفاصيله، أن اليوم المنتخب الإسباني مثل ما أخرج فرنسا خلينا نقول تكتيكيا، أخرج الأرجنتين أو حرم من بطولة المونديال. بعتقد الاسلوب اللي تمتع فيه المنتخب الاسباني خلال البطوله وخصوصا باخر مباراتين اللي هن فرنسا والارجنتين بيعطي انه اليوم المنتخب الاسباني فرض واجبر المنتخبات اللي لاقاها باخر دورين على انه هو يكون متحكم بمجريات المباراه، فارض شخصيته، مستحوذ بشكل دائم، عم يشكل خطوره دائمه على مرمى الارجنتين او منتخب فرنسي او حارم المنتخبين السابقين من الكره. هذا الشيء هذا هو اسلوب المنتخب الاسباني، قوة شخصية بأرض الملعب، قوة الاستحواذ بأرض الملعب، خلق الفرص لو كان من دون تسرع لكن بهدوء. لو كان الوصول بالشوط الأول كان أقل نسبيا من غير مباراة، لكن كان وصول يعني مستحق. لو كان التسديد من خارج الجزاء، يعني استخدم المنتخب الإسباني بالشوط الأول التسديد من خارج المنطقة، كان تسديدات ربما بعض الأوقات يعني غير فعالة على المرمى. ما ننسى أن اليوم كمان حارس أرجنتين هو كان يعني دوره كبير بالتصديات. بعتقد فرض المنتخب الإسباني شخصيته بأرض الملعب، اللي كان متوقع انه المنتخب الاسباني حيلاقي منتخب قوي يمنعه من الاستحواذ، يمنعه من انه يقدر يتحكم بمجريات المباراه. هذا الشيء لا، اثبت منتخب الاسباني انه هو قادر مع اي منتخب بالعالم يفرض اسلوبه، وهذا الشيء اللي خلاه يصل لمبتغاه بالنهائي ومستحقا، يعني المستحق انه انت تخرج بهذا المونديال بطل المونديال، ليس فقط على صعيد الارقام انما على طريق الاداء، عن طريق الاسلوب. الفريق اللي كان اسلوب ناجح بكل المباريات. يمكن احنا كمشاهدين بالدور الاول انتقدنا منتخب اسبانيا بالدور الاول بدور المجموعات، لكن لما شفنا المنتخب يوم بعد يوم فاز على النمسا، فاز على سويسرا، عفوا البرتغال، بلجيكا، وثم فرنسا، منتخبات اوروبيه اربعه، الارجنتين بالادوار الاقصائيه فاز على الفرق الافريقيه الراس الاخضر ومصر، وثم فاز على انجلترا وسويسرا. لكن انا بقول انه اليوم اسبانيا فرضت شخصيتها، استحقت المونديال عن جداره، واثبتت المدرسه الفرنسيه علو كعب على كل منتخبات
0: الاسبانيه. نعم إسبانية. كابتن مازن الريس، صحيفه التلغراف البريطانيه قالت بان كره القدم هي من فاز بعد حصد اسبانيا للقب كاس العالم، كذلك قال اللاعب الالماني لاعب الوسط توني كروس بان كره القدم هي من فازت بتتويج اسبانيا بلقب كاس العالم.
1: صحيح وسيم، نحن عم نتحدث عن منظومة كاملة. إذا بنرجع لآخر خسارة لمنتخب إسبانيا بالأدوار الإقصائية كانت أمام فرنسا 2006، يعني كان لامين يامال لسه ما خلقان له ولا كوبارسي. هذا بيأكد إنه هذا المنتخب بالأدوار الإقصائية تحديدا عارفان وين ماشي، في سيستم لعب واضح، في إرث موجود، في نوع من كرة القدم عم يتطبق من 2006 إلى الآن، أو من 2008 تحديدا إلى الآن، من وقت ما أخذوا بطولة أوروبا. المونديال السابق كان الناس عم تعتب على المنتخب المغربي إنه بالغ بالدفاع بشكل أو بآخر حتى قدر يخرج إسبانيا، لا ما قدر يخرج إسبانيا إلا بركلات ترجيح. هذا المنتخب هو الأفضل بالعالم إذا بنحكي بآخر 10 سنوات على الأقل، حتى بمباراة بمونديال 2018 كمان كان الخروج بفضل ركلات الترجيح. فالمنتخب الإسباني فعليا في منظومة متكاملة مع مدرب عارف الإمكانيات لاعبينه. على المستوى المهاري أكيد معظمنا مقتنع أنه كطاقات فردية ما هو الأفضل أساسا بالعالم، ولكن كمنظومة هو الأفضل. كرة القدم هي انتصرت لأنه السيستم تبع منتخب إسبانيا التيكي تاكا، يلي وموضوع السيطرة، موضوع التهديد، عدم تراجع للدفاع، يوم أمس الضغط العالي اللي كان عم يبلش أساسا من بعد نصف الملعب بالشوط الأول، الكرة الوحيدة يلي لعبت خلف الدفاع طلع لها سيمون وقدر يبعد الخطر. لا المنتخب الإسباني كان بالبطولة ككل بالمجمل، ما عاد فينا نعتب نحن على المنتخب البرتغالي كيف خسر مع إسبانيا. ممكن المنتخب البلجيكي أكثر منتخب هو اللي عزب إسبانيا،
0: وسجل هو المنتخب الوحيد
1: يلي سجل مسيرة تصاعدية. الفريق اللي قدر يوقف مثل ما تحدث الكابتن طارق البرتغالي البرتغال، بلجيكا، فرنسا، نحن عم نحكي بأفضل حالاتهم، يعني ما عم نحكي عن منتخبات أساسا بحالة سيئة. أعتقد لو لعبان مع أي منتخب آخر حتى ولو كان بالخط الثاني، إذا بنحكي على إنجلترا، بنحكي على المنتخبات اللي واجهت إنجلترا أو حتى النرويج أو حتى البرازيل، لا المنتخب الإسباني متفوق، ممكن بشكل أو بآخر نقول إنه كان منتخب المغرب ممكن كان يعذب إسبانيا أكثر، يلعب عليه بنفس السيستم بالأسلوب الدفاعي، ولكن لا المنتخب الإسباني استحق، ومع دي لافوينتي اللي كان عم يقرأ المباراة بأفضل شكل صراحة.
0: نعم كابتن طارق جبان، أنت كمدرب كيف تابعت الإحصائيات لهذه المباراة؟ صفر تسديدة للمنتخب الأرجنتيني طوال الوقت الأصلي، ولم تسدد الأرجنتين حتى بعد الدقيقة 115 في الأشواط الإضافية.
2: المفاجأة يعني بأسلوب اللعب المنتخب الأرجنتيني أنه هو بدأ المباراة على عكس المباراة الماضية شوي، شفنا أنه اليوم عم يلعب 4-4-2 4-4-2، يعني اليوم ميسي وخوليانو ألفاريز هن حيكونوا رأسين الحربة، لكن خلف خط الكرة واضح أنه اليوم منتخب أرجنتين ما عم يفكر بالاستحواذ، عم يفكر فقط أنه ينتظر خلف الكرة، عم ينتظر كرات فردية لبعض اللاعبين، عم ينتظر مرتدات سريعة، عم ينتظر كرات ثابتة. فعلا ما ظهر المنتخب الأرجنتيني بأي يعني أنياب واضحة هجوميا. ميسي كان فعلا معزول، كان كل حتى طريقة اللاعبين وسط اللي خلف ميسي، كان ديبو ولا كان بشوط أول
1: ماكاليستر
2: وإنزو فرنانديز ونيكو جونزاليس، بعتقد أدوارهم كانت دفاعية واضحة جدا، غير قادرين بالخروج بالكرة للأمام رغم التغييرات اللي قام فيها سيميوني اللي أغلبها كانت دفاعية، إن كان الإصابة وكان حتى يعني ما نعرف ليش أسباب تغير ثلاث مدافعين بمنتخب الأرجنتين بخط الدفاع، يعني خروج مولينا،
0: ساندرو مارتينيز إصابة،
2: أول إصابة، لكن إحنا اليوم شفنا مولينا خرج دخل محل مونتيل
0: روميرو،
2: ميدينا آخر شيء محل روميرو، وشفنا كمان يعني الإصابة لساندرو ليساندرو. فبعتقد يعني اليوم أرهق المدرب الأرجنتيني بالتبديل بخط الدفاع، ربما يكون مجبر تحت ظروف إجهاد أو تعب أو إصابات، هذا الشيء احنا ما متاكدين منه باستثناء اليساندرو، لكن هو بفتره هي فقط منتخب الارجنتيني القدره لانه هو كيف يعني يشتغل الشوط الثاني على الامور الهجوميه، ما عنده خيارات غير لوتارو مارتينيز اللي ضل فعلا لاخر لحظه ممكن ما كان مفكر يشركه، لكن شفنا اليوم ميسي غير قادر يزعج الاسبان دفاعيا، وبعد الطرد زادت الامور اكثر صعوبه، والاسف انا برايي للاسف اللي زادت يعني الامور صعوبه اكثر انك انت بعد ما اخرج بعتقد التبديل الاخير خروج الفاريز،
0: نعم.
2: ادخل مدافع لعب بخمس مدافعين،
0: نعم.
2: وتتلعبي وسط قدامهم ميسي، اعطى الاسبان استحواذ اكثر من السابق،
0: لكن هو المدرب سكالوني راى كيف لعبت اسبانيا امام فرنسا، الم يكن من الاجدر ان يعد خطه تلعب وتوقف منتخب اسبانيا بغير هذه الطريقه؟ انت كتخوض نهائي كاس عالم ولا تسدد اي تسديده لا على المرمى ولا خارج المرمى،
2: واضح في خوف كثير كبير، خلينا نعتبر ليس بمعنى الخوف الكامل، لكن في تحفظ كثير كبير من منتخب الارجنتين انه ما يفتح ملعبه، ما ساعدنا نعمل ضغط عالي، انه يعني اليوم ميسي ساوسيم يعني بدنيا غير قادر انه هو يعمل ضغط عالي، ممكن لو مثلا لو كان يعني طريقة لعب مختلفه كان ممكن يقدر يعمل ضغط، لكن هو غير قادر انه يعمل ضغط عالي، لانه في حال عمل ضغط عالي المنتخب الاسباني قادر على تخريج الكره بشكل صحيح من الدفاع للوسط للهجوم، وشفنا هذا الشيء كثير صار بالمباراه، انه انت بس ضغطت حتفقد وسط الملعب، حتلاقي فراغات كثير كبيره بورا لاعبين الوسط، فبعتقد انه كان عم يتحفظ بشكل كبير، عم ينتظر اخطاء، عم ينتظر مرتدات، ونفس الوقت الشوط الثاني ستشعر بعد الدقيقة 20 أن المنتخب الأرجنتيني عم يسير مباراة للتمديد غير قادر يبدل، لأنه اللي شفنا التبديلات الدفاعية أرهقت المدرب، وبعتقد يعني الأشواط الإضافية كانت يعني الأفضلية واضحة لأسباب أنه قادر تسجل بهذا الوقت.
0: نعم كابتن مازن، يعني هذه النتيجة مع هذه الإحصائيات في المباراة النهائية تعيدنا للقول بأن طريق الأرجنتين كان مفروشا بالورود حتى الوصول للمباراة النهائية، باستثناء مباراة إنجلترا التي لعب فيها المدرب دور كبير توماس توخيل بالتراجع بشكل مبالغ فيه حتى وصول الأرجنتين إلى المباراة النهائية، هل أنت مع هذه الفرضية أم لا؟
1: صحيح وسيم، نحن مقتنعين أساساً، تحدثنا قبل هالمرة أنه الأرجنتين 80% من قوة ميسي، فسواء بالوصول على حساب مصر سواء بالوصول على حساب إنجلترا، كل مباراة كان عم يعاني فيها المنتخب الأرجنتيني كان عم يلاقي الحل ليونيل ميسي، فعليا هو لاعب خارق، لاعب هو من الأميز الموجودين بالبطولة قبل ما يصطدم بمنتخب إسبانيا. الصحف كانت عم تتحدث أساسا بعد نهاية المباراة على دي لافوينتي عندما تكبل ميسي فأنت تكبل المنتخب الأرجنتيني. ميسي بهاي المباراة بالشوط الأول كان عنده 15 لمسة فقط، وهو أدنى معدل لمسات له بالشوط الأول المباراة من بآخر ثلاثة كؤوس عالم. بأول ربع ساعة لمس الكرة مرة واحدة بركلة البداية، ففعليا الرقابة كانت لصيقة على ميسي. بعض الأوقات ازدقنا نحن تفاصيل المباراة، كان في أخطاء تكتيكية سواء دفع أو إيقاف الهجمة قبل ما تبدأ بالنسبة ليونيل ميسي. الحد من الخطر تبع ليونيل ميسي هو اللي أدى أساسا، لأنه نشوف هذا الفارق الموجود. المنتخب الأرجنتيني يستحق الوصول للنهائي، كل المباريات يلي لعبها بشكل أو بآخر كان متفوق ولو بنسبة طفيفة خلينا نقول، بغض النظر عن ظروف مباراته مع مصر، بغض النظر على توماس توخيل بالآخر، توماس
0: أو سويسرا
1: أو سويسرا، توماس توخيل هو اللي ارتكب الأخطاء وساعد الأرجنتين ترجع المباراة، ولكن المنتخب الإسباني هو السبب بظهور هاي الأرقام. نحن عم نتحدث صحيح أول تسديدة 116 متفقين، ولكن كمان بالنسبة للمنتخب الفرنسي ما ظهر أمام إسبانيا إلا بعد دقيقة 90 إلا بعد.
0: أنا هذا الشيء سألته يلا الكابتن طارق جبان حول إنه إسكالوني تابع مباراة فرنسا وإسبانيا وشاهد كيف تمنع إسبانيا الفريق الخصم من السيطرة والاستحواذ، حتى أن يعني منتخب الأرجنتين لم يصل ولا أي تمريرة أو تمريرتين فقط داخل منطقة جزاء المنتخب الإسباني طوال 90 دقيقة. وهنا أسأل أيضا كابتن طارق جبان عن استخلاص الكرة من قبل منتخب إسبانيا لمنتخب الأرجنتين. إحدى الإحصائيات التي قرأتها قبل بدء البرنامج بأن يعني خطة الثلاث ثواني لاستخلاص الكرة داخل ملعب أو بمنطقة جزاء أو ما بعد منطقة جزاء المنتخب الأرجنتيني من قبل لاعبي منتخب إسبانيا عندما تنقطع الكرة منهم ينقضون على الخصم ويستخلصون الكرة، بالتالي لن تلعب كما تريد أمام منتخب إسبانيا.
2: أحد أساليب المنتخب الإسباني اللي هي مميزة بهذا المونديال هي استعادة الكرة بشكل سريع. أهم يعني أنت لما تحرم خصمك من الكرة فأنت اليوم الكرة معك، الخصم عم يدافع عم يتم استنزافه بدنيا، فما بالك لما أنت تخسر كرتك كمنتخب إسبانيا وترجع تستعيدها بأوقات كتير يعني قليلة 3-4 ثواني عم بيكون في ضغط عكسي على مكان خسارة الكرة. بعتقد هذا الأمر يعني أكيد بعين الاعتبار عند مدرب إسكالوني، لكن الأدوات الموجودة بمنتخب إسبانيا أستاذ وسيم إن كان على مستوى المهارة حتى على مستوى الافتكار كل اللاعبين مدنيا عاليين. منتخب إسبانيا كل اللاعبين مدنيا حتى المهاري عالي بدنيا. المنتخب الأرجنتيني رغم أنه هو منتخب شرس منتخب قوي ما بيخسر كرة بسهولة، لكن فعلا كان مبارح فاقد أبدا يعني كل السيطرة على أنه يتحكم بالكرة يقدر مشي، إلا لما كان منتخب إسبانيا أحيانا يعطيه الكرة بملعبه حتى يرتاح يعني خيئه نسبيا، لكن بشكل عام كان ضغط العكسي ناجي عن منتخب إسبانيا. واحد حلول منتخب إسبانيا لاستعادة الكرة هو أقرب لاعب لمكان خسارة الكرة حيضغط وحيكون في مساندة من باقي اللاعبين. هذا أسلوب كثير متطور على المنتخب الإسباني وعم نلاحظه كمان الأندية الإسبانية والمدرسة الإسبانية عم تستعمل هذا الأسلوب الضغط العكسي بمكان خسارة الكرة.
0: حتى غوارديولا مع مانشستر سيتي يعني
2: تماماً
0: نفس العقلية الإسبانية، وأيضا
1: كلوب فترة
0: كلوب مع ليفربول في أيام ليفربول الذهبية رفقة محمد صلاح وساديو ماني. دعونا نتابع ردود الفعل لبعض المشجعين في دمشق بعد فوز إسبانيا بلقب كأس العالم وما تعليقهم على مستوى الأرجنتين.
3: حتى أنا أرجنتيني بس ندمنا بهاللعب اللي لعبوه، لأنه هذيك المباريات اللي قبل لعبوا أفضل بكتير، ميسي بيّن أفضل، هلا ميسي أصلاً مو مبين باللعبة، وإسبانيا كانت تستاهل الفوز يعني بشكل عام.
4: لا صراحة لعب الأرجنتين لا مو كالعادة، كان أول شوط كتير ممل، بآخر الشوط الثاني بلش الأكشن، وبصراحة يعني برأيي الإسبانيا بتستاهل الفوز.
5: أكيد بتستاهل الفوز، ما شفنا الأرجنتين أصلاً طول الشوطين وحتى الإضافي ما شفنا الأرجنتين، إذا تسديدة واحدة على المرمى يعني أكيد تستاهلها، والجوائز هلأ كلها لأسبانيا. الأرجنتين ما بتستحق حتى توصل لهذا الدور أصلاً، ولا قابلت فرق كبيرة أصلاً. اسبانيا طلعت فرق كبيره، طلعت بلجيكا، طلعت البرتغال، طلعت فرنسا، يعني بتستاهلها بجداره بصراحه.
6: لاحظت انه الارجنتين كان مستواها يعني عالي جدا بالمباريات الماضيه، لكن بهي المباراه اثبتت صراحه اسبانيا جدارتها، يعني لعبوا لعب مو طبيعي، والارجنتين تفاجئنا انه ما سددت نهائيا. انا كنت متوقع فوز اسبانيا صراحه يعني من اول، قلت له الاخوي هون 2-0
7: الارجنتين من اول المونديال ما لعب مع فريق قوي تكتيكيا، يعني اسبانيا كانت اقوى فريق تكتيكي وحجم الارجنتين، ما لعبت لا الشوط الاول ولا الشوط الثاني، كانت المباراه بتخلص 4-3 بالرياحه بس لانقذهم مارتينيز حارس منتخب الارجنتين. واسبانيا فريق اقوى فريق بالمونديال وبيستاهل طبعا.
8: اسبانيا لعبت لعب حلو كتير كتير وكانت رائعه جدا جدا، شيء عظيم يعني، وبتستاهل الفوز حقيقة.
9: الشوط الأول كان منيح والشوط الثاني منيح، بس شنو أرجنتين كانت التمرينات مو مع بعض، ما كانوا مع بعض، إسبانيا مع بعض الحمد لله وفزنا وخذنا المباراة، وهذا احنا فرحانين، بس أرجنتين يطلعون برا.
10: الاستحواذ كان بنسبة كاملة لمنتخب إسبانيا، والفرص كلها كانت لمنتخب إسبانيا، وكانوا بيستحق الفوز بنسبة 100% منتخب إسبانيا. الأرجنتين كانت بأسوأ يوم بالنسبة لمنتخب الأرجنتين اللي احنا تعودنا عليه بالبطولة.
0: إذن هكذا كانت الآراء في منطقة المشجعين في مدينة المعارض القديمة في العاصمة دمشق. كابتن مازن الريس، صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية كتبت: لن نعود للنظر لمونديال 2010 كذكرى عابرة، بل أصبح الجيل الإسباني السابق والحالي يرسخ قوة إسبانية وهيمنة على كرة القدم.
1: وسيم، نحن إذا شفنا المنتخب اللي فاز ب 2010 ومع كل الأسماء اللي تعودنا عليها والأساطير اللي بنتذكرها، تشافي هرنانديز ونيستا وبويول وراموس، لا، الجيل الحالي ككتلة هو صراحة أقوى بوجهة نظري. نحن هلأ المنتخب الإسباني عم نشوف هاي الهيمنة منه على البطولة ككل، ولامين يامال ليس بأفضل مستوياته، ويليامز ليس بأفضل مستوياته، أولمو حتى بالنهائي ليس بأفضل مستوياته. نحن إذا نحكي أوير زبال ولامين وويليامز كان تقييمه تحت 7.5، يعني تقييمه كان مرتفع، تحديدا هو رودري أساسا. نحن بنحكي على أوناي سيمون يلي أكيد أفضل حارس بالبطولة، الأكثر كلينشيت بكل البطولة، 10 تصديات عنده. إيميليانو مارتينيز بهي المباراة لحالة كان عنده 11 تصدي. فنحن ككتلة، كفريق، كمجموعة، لا، المنتخب الإسباني الحالي هو الذي يبنى عليه أكثر من منتخب 2010. حتى منتخب 2010 كان في معدل أعمار مرتفع جدا. نحن إذا نحكي على المنتخب الحالي 26.7 أساسا. نحن لحد الآن هذا المنتخب يلي فاز ببطولة أمم أوروبا وفاز بكأس العالم وكان قريب أساسا من الفوز بدور الأمم الأوروبية، عم نشوف لسه في عنده جوع، لسه عنده إمكانية. إنه إذا بنقارن نحن بين جميع المنتخبات، ممكن هلأ المنتخبات الأفضل تكون على مستوى العالم إذا بنتحدث بعد نهاية جيل الأرجنتين، أكيد بعد رحيل ميسي، يعني نحن بدنا نكون مقتنعين بهي الحالة لأنه المنتخب الأرجنتيني حينزل عن المنتخب الفرنسي، عن المنتخب الإسباني، المنتخب الإنجليزي بين قوسين، والمنتخب البرتغالي بين قوسين. الأميز منهم بعلامة فارقة هو المنتخب الإسباني، لأنه المنتخب الإسباني أمام جميع المنتخبات هو اللي فرض اللعب. أنت تحدثت عن نقطة إنه ليش سكالوني ما لقى حل، هو فعلياً حتى الصحف عم تعنون إنه إسبانيا لعبت كيف تربح، الأرجنتين لعبت كيف ما تخسر أو كيف توقف الإسبان. فهون الفكرة، نحن إذا بدنا نلاقي ند فيما يتعلق بالكرة الشاملة اللي عم نشوفها أساساً بتيك تاكا للمنتخب الإسباني حالياً بالعالم، ما هو موجود فعلياً. الجيل البلجيكي اللي كان بأفضل فتراته بال 2018 ما قدر يوصل للمستوى اللي عم نشوفه حالياً مع منتخب إسبانيا. وبالتالي المنتخب الإسباني الحالي اللي شايفينه، حتى الآراء المشجعين جميعاً عم يتحدثوا، فوز مستحق، كرة القدم انتصرت، الكل مقتنع انه ما في مباراه ربحتها اسبانيا ما كانت هي المتفوقه وما كانت هي الاحقيه. المباراه الوحيده مثل ما تحدثنا، الوحيده اللي اقترب المستوى تحديدا، فينا نقول البرتغال، والثانيه هي بلجيكا. اما لا، الفارق كان كبير جدا بين اسبانيا وفرنسا، وكبير جدا بين اسبانيا والارجنتين. وانا مقتنع بجزئيه انه اسبانيا هي اللي فرضت على الارجنتين الظهور بهذا المستوى. سكالوني ما كان عنده حلول، حتى اذا بدك تجمع حاليا جميع نجوم العالم وتلعبهم، لا، ممكن اسبانيا تكون ند للند، ليس كمهاره، ليس كامكانيات، لكن كمجموعه.
0: نعم كابتن طارق جبان، المدرب لويس دي لافوينتي حافظ على التركيز الذهني العالي لهذا الجيل الإسباني بتحطيم رقم قياسي، 38 مباراة متتالية دون أي هزيمة. كيف يمكن للمدرب أن يصل إلى هذا المستوى مع اللاعبين؟
2: أولاً، عقلية الفوز عند المدرب دي لافوينتي أكيد عقلية رائعة، مستوى أنه تجسيد ثقافة الفوز عند اللاعبين، هذا أمرهم. لا تنسى كمان أنت اليوم أغلب اللاعبين هن لاعبين محترفين، لاعبين بيقاتلوا على أنه يحصلوا الأرقام هاي. يعني اليوم أنت كلاعب، عندما أنت مدربك عم يكون واثق فيك وعم تكون دائما ضمن دعوات المنتخب وعم تكون دائما نتائجك إيجابية، فاليوم اللاعبين بحثوا عن تعزيز الأرقام هاي. اليوم العمل مشترك بين المدرب واللاعبين. الشيء اللي بدي أحكي أنه حكى كابتن مازن أنه موضوع الكتلة، منتخب إسبانيا كفريق كتلة يعني مجسدة بكتير لاعبين حتى بالبدلاء. يعني أنت تشوف مين ما نزل، مين ما شارك بالشوط الثاني، مين ما دخل، ما بتحس أنه ما بتشعر أنه المنتخب الإسباني هبط مستواه وصار في تراجع. دخول بيدري وفيران ودخول ميرينو ودخول ويليامز كلاعبين مهاجمين مكان اربع لاعبين كانوا بالشوط الاول عطى المنتخب الاسباني اكثر يمكن اكثر فعاليه، لكن نفس الوقت ما شفنا هبوط على مستوى الحاله الدفاعيه للمنتخب الاسباني. مين ما دخل حيطبق نفس تعليمات المدرب على مستوى الضغط العكسي على مستوى الضغط العالي. التبديلات اللي صارت اخر تبديلين بعتقد دخول لابورت خروج لابورت ودخول ايريك غارسيا، ونفس الوقت بعتقد خرج يمكن خرج لاعب ثاني بالدقائق الاخيره يمكن زوبا مندي مكان مكان رودري. هذول التبديلين بالذات بعتقد على قد ما لمس الكره رودري بالمباراه على قد ما شارك بكل يعني كل خروج للكره من مناطق دفاعيه وحتى مشاركه هجوميه ارهق يعني. فاكيد اليوم احصاءات اللاعب عن طريق معد البدني وعن طريق الجي بي اس الموجوده على كل منتخب اعطوا انه هذول اللاعبين حاجتهم. يعني انا هذا الخبر طبعا سمعته انه لابورت ورودري تم اخراجهم حتى ما يصير عندهم ارهاق واصابات، وانه المنتخب الاسباني يعني فارض شخصيته.
0: لكن لاحظنا يعني في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني الشوط الثاني كانت الأرجنتين أن تعود، يعني شاهدنا خمس دقائق للأرجنتين مرعبة لمحبي منتخب إسبانيا.
2: للأمانة أي متابع المباراة بشعر يعني مبارح بالدقائق الأخيرة بأي وقت طبعا الشوط الإضافي الأول أو الثاني انه رغم النقص انه بتشعر انه في خوف، في خوف انه منتخب رغم انه طبعا في ضياع فرص كثيره هذا مؤشر يعني نفسي ومعنوي على اللاعبين الاسبان غير جيد حتى على متابعين محبين منتخب اسبانيا. بتشعر انه الارجنتين هل يا ترى قادره تعمل نفس المعجزات اللي عملتها بالمباراه الماضيه؟ في خوف فعلا من رهبه المنتخب الارجنتيني، لكن حصرا عندما يكون ميسي بوضع جيد عندما يكون ميسي قادر انه يعني يقلب الطاوله على المنتخب الاسباني. شفنا ميسي حاول مثل ما شاف مع انجلترا يعني طلع على الاطراف صار يتجنب الرقابه يتجنب منطقه العمق يطلع على الاطراف حتى يعمل حل فردي واحد ضد واحد ان كان بالحسم من مباراه الارجنتين، لكن كان فعلا الوقت غير مسعف والنقص العددي ما ساعد ميسي حتى يعني يكون دائما عم يطلع على الاطراف حتى يكون في عمق هجومي لمنتخب الارجنتين. لوتارو مارتينيز عدم دخوله كان بعتقد كمان كانت ورقه كثير خاسره للمنتخب الاسكولوني، مضطر طبعا الاسكولوني انه ما يسجل على اعتبار انه هو عم يدافع بده يصل للضربات جزاء. اليوم في انا طبعا رايي واكيد ما حيكون رايي معجب للناس، يمكن هيك مباراه يمكن يكون وجود ميسي والفاريس اثنين سوا بارض الملعب كان صعب. ممكن يعني هذا الشيء بعتقد انه اليوم ميسي غير قادر انه يعمل ضغط، ممكن كان ممكن طبعا هذا الشيء اكيد ما في عائل بتمنى يكون ميسي بالمباراه هي غير اساسي، لكن اليوم انا بشوف انه لو ما دخل يعني ما كان لو لعب ميسي كمهاجم مهاجم وهمي لحاله كان ممكن اعتقد انه يكون وسط ملعب الارجنتين افضل.
0: نعم كابتن مازن، الارجنتين خسرت النهائي الرابع لها في تاريخها وتشاركت مع المانيا بهذا الرقم، تاثير هذا الامر سلبيا وايجابيا على

0: المنتخب الأرجنتيني ممكن يمر بذات المرحلة اللي عم مر فيها المنتخب البرازيلي حاليا،
1: أو الألماني
0: إعادة البناء، أو المنتخب الألماني، ولكن بالنسبة لأمريكا الجنوبية الأقرب البرازيلي، إعادة البناء، البحث عن نجوم جدد، أعطاء ثقة أكثر لألفاريز، لباز أساسا أحد المواهب الظاهرة بالأرجنتين، إيجاد حل غير حل الاعتماد على ميسي بشكل شبه مطلق. مباراة الأمس نحن إذا بنحكي على أسلوب لعب 214 تمريرة للمنتخب الإسباني في الثلث الأخير من الملعب، يعني في منطقة منتخب الأرجنتين، مقابل 38 فقط للمنتخب الأرجنتيني في الثلث الأخير في ملعب إسبانيا. الآن في مرحلة إعادة تقييم، حتى سكالوني ما أنه مقتنع أو ما أنه متخذ قرار حاسم إذا بده يبقى مع المنتخب الأرجنتيني أو لا. من الأفضل أنا وجهة نظري الاستقرار سكالوني، ما أنه مدرب سيء، يعني بالعكس، لا، مدرب جيد وقدر يعمل مجموعة جيدة وتوج بكوبا أمريكا وتوج بكأس العالم، ولكن المشكلة الأساسية هي التفاهم الآن من الاتحاد الأرجنتيني للوقت اللي بحاجته سكالوني ليرجع يبني المنتخب من أول وجديد لحتى يكون بين الأربع الكبار في النسخة القادمة من كأس العالم.
1: نعم كابتن طارق، سؤال أخير قبل الانتقال لمحور الجوائز الفردية. حالة الطرد على المنتخب الأرجنتيني لإنزو فرنانديز، يعني تقييمك لأداء هذا اللاعب، اعتراض على الحكم بطاقة صفراء لا داعي لها، وضرب أو عرقلة لكوبارسي في أيضا منطقة لم تكن مهمة، ربما كان يتجنب كلا البطاقتين، يعني تأثير هذا الأمر على المنتخب الأرجنتيني الذي هو يعاني من مصائب في هذه المباراة، وكعقلية لاعب يلعب في النهائي ويطرد بهذا الشكل.
2: سيد وسيم، منتخب الأرجنتين ككل لاعبين كانوا تحت ضغط نفسي كتير كبير، شايفين أنه غير قادرين، هن عايزين على امتلاك الكرة، عايزين على تهديد مرمى منتخب إسبانيا. اليوم شعور اللاعب أرض الملعب لما تفقد الكرة دائما وحاول دائما فقد الدافع، احيانا بصير عنده تعب وارهاق وضغط نفسي، فممكن تصرفاته او سلوكه يكون ينعكس على الخصم. شفنا هذا، يعني شفنا اي لاعب عم هلا ماني، يعني منتخب الارجنتين بكثير مباريات كان عندهم اسلوب الاعتراض، اسلوب الاستفزاز الخصم كان واضح، لكن امبارح كان في شيء غير طبيعي،
1: امر عكسي اصبح.
2: طبعا بالذات امبارح كان امر غير، يعني غير طبيعي لكل اللاعبين، حتى ميسي شفناه عم يحاول انه يطلب الحكم انه لاعب كوريا انه عم يحكي معه بشكل مبطن، فكل اللاعبين حتى ميسي كانوا مستفزين لانه هن مرهقين بدنيا، غير قادرين انه يقدروا يعملوا شيء يرفع من معنوياتهم داخل ارض الملعب. فبعتقد انزو فرنانديز اخطا مرتين، وهذا بعتقد خطا ثاني، خصوصا انت غير محتاج انك تعمل اي فاول، لكن هذا دليل انه اليوم اللاعب مستفز، اللاعب مختنق، غير قادر انه يقدر يؤدي اداءه هو وزملائه. احد اسباب كمان انه يعني
0: كابتن 25 خطا بهي المباراه، اكثر عدد اخطاء على فريق منذ ان فعلت الارجنتين ذلك امام فرنسا بنهائي كاس العالم الماضي 26. يعني كثره الاخطاء ايضا ما كانت بتدل على العجز بالنسبه.
2: اكيد لما انت تكون عاجز فحزيد اخطائك معنويا، انت حتكون بافضل باسوء حالاتك. فاليوم دائما اللاعب لما يكون منرفز بده يستخدم القوه، بده يستخدم الاعتراض، هذا الشيء اخرج كثير لاعبين منتخب الارجنتين عن تركيزهم. الاهم هذا الموضوع انه ما قدر يلاقي حل سكالوني، يعني انه يقدر يتوازن، يعني يقدر يكون عنده توازن ارض الملعب، لا قادر هو يعمل شيء دفاعيا. يعني اليوم الفرص اللي تم اتاحتها على منتخب الارجنتين يعني وتزيدات، يعني 13 14 تزيده
1: 20 بشكل تام و12 على المرمى، نعم 11 تصدي و11 تصدي
2: داخل منطقه الجزاء. فاليوم الاحصائيات هي كلها بتعطي وضع نفسي سيء لمنتخب الارجنتين وكل اللاعبين، باستثناء يمكن مارتينيز اللي هو كان حارس مرمى الارجنتين، هو كان يعني مركز بشكل عالي. باعتقادي يعني هذا الامر احد اسباب، طبعا مو احد اسباب خساره الارجنتين خروج لاعب اللي بدت اسبانيا فارضه امكانياتها، بس الخوف صار باخر دقائق انه هل يا ترى كل هالهدر من الفرص ممكن هذا الشيء مكتوب للارجنتين انه تعمل اي قصه الكره ثابته ضربه جزاء، يعني مو ما بتعرف اليوم
1: سيناريو مصر او سيناريو سويسرا او سيناريو مباراه انجلترا. دعونا نذهب للملف الثاني حول الجوائز الفرديه لهذا المونديال. إذ سيطرت إسبانيا على الجوائز الفردية في مونديال 2026 بعد فوزها باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخها، حيث منح الفيفا أبرز جوائزها للاعبين الذين أسهموا في هذا الإنجاز. وحصل رودري لاعب خط وسط المنتخب الإسباني على جائزة أفضل لاعب في البطولة بفضل مستوياته المتميزة وقيادته للفريق نحو منصة التتويج، كما نال أوناي سيمون جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى بعد أن حافظ على نظافة شباكه في 7 من أصل 8 مباريات، مساهما بشكل كبير في تتويج بلاده. وأكمل المدافع

0: باو كوبارسي الثلاثية الإسبانية بحصوله على جائزة أفضل لاعب شاب في المونديال، في حين ذهبت جائزة هداف كأس العالم إلى المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بعد تسجيله 10 أهداف متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي احتل المركز الثاني برصيد 8 أهداف. إذن هذه الجوائز الفردية لمونديال 2026. كابتن مازن الريس، سأبدأ مع أوناي سيمون الذي نال جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم. أوناي سيمون قال: لو كانت كل القفازات التي استخدمها أو استخدمتها في المونديال تتحدث لتحدثت، قالت هي لم تعمل كبقية قفازات حراس المرمى.
1: وسيم كان المفترض بوجهة نظري فوزينيا، ممكن كان ممكن هو اللي يتوج بهي الجائزة بالمقارنة بالمستوى. حارس تصدى لعشر كرات طوال كأس العالم بثمان مباريات، يعني أنت تصديدة ونصف مثلا بالمباراة، غير مستحقة صراحة الجائزة، فيها الكثير من المجاملة. الكلين شيت هو كعمل مجموعة، ما كان عمله لسيمون لحتى يستحق.
0: هو قال أنه الفضل يعود لزملائي، يعني بخط الدفاع وبخط الوسط وكل الفريق.
1: صحيح، ولكن هي جائزة أفضل حارس وليست أفضل دفاع. لا، فوزينيا كوبل حارس منتخب سويسرا قدم مستويات عالية، حارس منتخب باراغواي قدم مستويات عالية بجيل. أعتقد العديد من الحراس كانوا بيستحقوا هي الجائزة على حساب سيمون. يحسب له أنه ساعد هو العشر كرات اللي أساساً تصدى لها، يعني هو تلقى هدف من 11 كرة، تلقى هدف وتصدى العشر كرات. ولكن دائماً إذا بنحكي بلغة أرقام، لغة إحصائيات، إذا بتشوف جميع المواقع اللي خرجت أساساً بتشكيلة كأس العالم أو تشكيل المثالية بكأس العالم، في لاعبين كانوا من إسبانيا عم يكونوا موجودين بطبيعة الحال، أغلبهم مدافعين. كان في اتفاق من سواء سوفاسكور سواء فوتموب، العديد من المواقع، ولكن كان في خلاف دائماً على موضوع الحارس ولا موقع حط الحارس سيمون أنه هو بالتشكيلة المثالية لكأس العالم. شفنا كوبل، شفنا فوزينيا ببعض الأوقات. بالنهائي تحديدا أعتقد تقييمه كان 6.4 على سيمون، يعني هو من الأقل بالنسبة لمنتخب إسبانيا، ليس لأنه سيء، هو ما تسدد عليه ولا تسديده بالعرض
0: الخارجي. منتخب مصر شوبير، وايضا حارس مرمى منتخب النرويج يعني،
1: والمغرب ياسين بونو كمان يلي كان له دور مؤثر،
0: تصدي لركلات جزاء هامه في اوقات هامه خلال الادوار الاقصائيه. كابتن طارق جبان، نريد الحديث الان عن رودري، احسن لاعب او افضل لاعب في هذا المونديال. من حظ اي مدرب ان يكون لديه لاعب خط وسط يحمي من المرتدات ويحمي ايضا الفراغات التي تكون عند الاطراف وتقدم الاجنحه. هذا اللاعب يعني مرر 648 تمريره خلال المباراه وحطم ايضا رقم قياسي سابق.
2: يعني اليوم ادوار رودري بارض الملعب، ادواره باخراج الكرات للامام او بحال دفاعيه تكسير هجمات، كان دوره رائع. عائد من اصابه يمكن قبل سنه بالرباط الصليبي، عم يلعب مونديال اليوم، يعني يحرز جائزه افضل لاعب. بعتقد هذا امر مو سهل على اي لاعب، حتى بعتقد ممكن حط رقم دونغان جيم على نسبه التمريرات على مستوى مشاركات كاس العالم. فدقه تمريراته، فعاليه تمريراته، اخراجه الكره بشكل سهل، كان محور الفريق، كان ميزان الفريق بارض الملعب. بعتقد استحق الجائزه. انا كنت عم شوف يعني بكثير المباريات انه هذا اللاعب تحركاته دائما بيروح بيلعب السهل، ما عنده ابدا احتفاظ بالكره، دائما لعب من لمسه لمسه وباص. هذا المركز محتاج انك تلعب دائما من لمسه لمسه وباص، لانه انت اليوم بموقع كثير صعب، بموقع تحت الضغط، فمحتاج انك انت تكون عندك فكره عاليه باخراج الكره بشكل صحيح. استحق رودري هذه الجائزه، وانا ما كنت مستغرب انه يمكن في بعض يعني الناس توقعت انه ممكن ياخذها ميسي او ياخذها لاعب اخر، لكن نحن اليوم التقييم بس على التهديف، اليوم هداف المونديال او اللي مساهم بالاهداف، غير اللي هو يعتبر كان ميزان لفريقه او كان بيقولوا بيضة القبان لأي فريق.
0: نعم كابتن مازن، يعني هناك من يقول أيضا، تحدثنا في حلقات سابقة عن أن منتخب الأرجنتين هو ليونيل ميسي، أيضا التحليلات أكدت ذلك بحسب المحللين. منتخب الأرجنتين دون ليونيل ميسي ماذا كان سيفعل وكيف يمكن أن نراه في المونديال؟
1: بجميع المباريات اللي ظهر فيها المنتخب الأرجنتيني كان بحاجة ميسي. هاي المباراة الوحيدة بالمونديال الحالي اللي ما بيكون مأسهم لا صناعة ولا تسجيل. على المستوى الحالي اللي شفناه، إذا بدنا نشيل ليونيل ميسي وطريقة الاعتماد على ليونيل ميسي والاعتماد عليه بكل كرة وبكل تحول وبكل هدف سواء كصناعة أو كتسجيل، يعتبر المنتخب الأرجنتيني من بين أفضل 16 منتخب بالعالم. بأفضل الأحوال يمكن يوصل لربع النهائي، ولكن الوصول للنهائي بدون ليونيل ميسي كان حيكون صعب جدا. المنتخب الأرجنتيني، حتى نحن إذا تحدثنا عن المنتخب الفرنسي مثلا، المنتخب الفرنسي كان في عنده دروب مباراة واحدة اللي هي مباراة السيمي فاينال. المنتخب الانجليزي ذات الحال بمباراة نصف النهائي ظهر بمستوى غير مقنع، ولكن المنتخب الارجنتيني كان الند للند بينه وبين مصر، الند للند بينه وبين سويسرا، صار الحديث على العديد من القرارات التحكيميه بغض النظر عن صحتها ولا عدم صحتها، ولكن بشكل من الاشكال حتى يوم امس نحن كان ممكن نشوف طرد على كوكوريا اساسا بحاله الوضع اليد على
0: وضعها بشكل يعني اجزاء من الثانيه
2: لحق حاله.
1: هو حتى المحللين كانوا يتحدثوا على الانذار الاصفر لإنزو، وتلقى انذار اصفر وصفق للحكم، كان ممكن حتى الحكم لو منتبه عليه وهو عم يصفق كان يعطيه انذار اصفر اخر ويطرده او ينادي له الفار اذا بدنا نحكي نحن بشكل كامل. ولكن انت كمنتخب ارجنتيني او كمشجع منتخب ارجنتيني تيجي تنتظر لحتى الطالب بوضع لاعب اليد على فمه ينطرد لحتى توازن المباراة، لا الموضوع صحيح. الموضوع غير منطقي صراحة. المنتخب الأرجنتيني لذلك المرحلة القادمة ممكن نشوفه حاله من حال المنتخب البرازيلي. نعم. ميسي أكثر من 60% ل70% من قوته، مارتينيز اللي مبارح كان نجم المباراة بكل المونديال كنا عم نتحدث ما ظهر أساسا، ولكن يوم أمس كان نجم المباراة. ما فيك أنت تعول على حارس مرمى إذا بدك تلعب أدوار متقدمة على حارس مرمى فقط، إذا بدك تلعب أدوار متقدمة بكأس العالم والبطولات الكبرى صراحة.
0: نعم، اسمح لي أن نتابع هذا الخبر عن الجوائز التي نالها كل منتخب في المونديال، إذ نال منتخب إسبانيا جائزة المركز الأول في كأس العالم والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بقيمة 50 مليون دولار، في حين اكتفى منتخب الأرجنتين بالحصول على 33 مليون دولار قيمة جائزة صاحب المركز الثاني. في المقابل حصل منتخب إنجلترا على جائزة المركز الثالث التي تبلغ 29 مليون دولار عقب فوزه على فرنسا بستة أهداف لأربعة، والذي حصد 27 مليون دولار قيمة جائزة صاحب المركز الرابع. وحصل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثامن على 19 مليون دولار، وأصحاب المراكز من التاسع إلى السادس عشر على 15 مليون دولار، والمراكز من السابع عشر إلى الثاني والثلاثين على 11 مليون دولار، والمراكز من الثالث والثلاثين إلى الثامن والأربعين على 9 ملايين دولار. إذن هكذا كانت الجوائز المالية للفائزين بكل المراكز خلال كأس العالم. كابتن مازن الرئيس، يعني التنظيم الفيفا لهذا الأمر وتوزيع الجوائز بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخب، كيف تراها؟ هل تطور من كرة القدم أم أننا نشهد فترة تراجع مع الانتقادات الكبيرة من يعني الخبراء واللاعبين السابقين؟
1: لكل شيء له إيجابيات وسلبيات. نحن عم نتحدث أصحاب المراكز الأخيرة 9 مليون دولار، فترة من الفترات كان بطل العالم ياخذ 1.3 مليون أساسا. فعليا في ضريبة عم تدفع المنتخبات، موضوع التسويق، موضوع زيادة عدد المنتخبات، موضوع الإرهاق الموجود عند اللاعبين يلي أساسا ما بس متعلق بكأس العالم، متعلق بالبطولة المبتكرة اللي هي كأس العالم للأندية، متعلق بتعديل أساسا دوري أبطال أوروبا، صار عدد مباريات أكبر، اللاعب ما عاد عنده راحة مثل قبل عنده. الأمور التسويقية هي كرة القدم كلها تتحولت فعليا صراحة، ما أنا موضوع بس الفيفا، لا اللاعب صار عنده عقود تسويقية العلاقة بمباريات الودية اللي عم يلعبوها بشرق آسيا بالنسبة للأندية الأوروبية الكبرى، عندهم دوري الأمم الأوروبية اللي تم ابتكارها، إطالة مدة المباريات أو طول عدد المباريات، زيادة عدد المباريات بدوري أبطال أوروبا، اختراع الكونفرنس ليج، الكثير من البطولات فعليا كلها فينا نقول إلى دور تسويقي بنسبة 70 أو 80%، ولكن هذا الشيء له أثره حيرجع بالمنفعة على الأندية أو الاتحادات. هون حيكون دورك كيف هي تستثمر هذا الموضوع، سواء بموضوع الأكاديميات، سواء أنت لما بيكون عندك صار الخيار عندك الخمس بدلاء بكل مباراة، توظيف هذا المال بشكل جيد هو اللي حيقلل من المخاطر اللي عم يسببها زيادة عدد المباريات.
0: عم نسأل عن هذا التأثير يعني بعجالة كابتن طارق جبان بعد إذنك على الحالة البدنية للاعبين مع زيادة عدد البطولات.
2: الأمانة هذا المونديال شعرنا بداية المونديال في كتير فرق كتير منتخبات ما بتشعر أن هي جاهزة لهذا المونديال. السبب هو انتهاء المواسم بشكل مبكر يعني أو متأخر بالنسبة للمونديال، ونفس الوقت زيادة عدد البطولات مثل ما كابتن مازن اليوم زيادة بطولات في دوري أمم أوروبية الكونفرنس ليج، يعني وهذا الشيء بعتقد أن استثمار كتير ممتاز. زيادة قيمة الجوائز لكل المنتخبات هاي جاء من خلال زيادة عدد البطولات، فهذا استثمار بيجيب لك المال، وفعلا كرة القدم هي صناعة وتجارة بنقوله.
0: نعم، اسمح لي أن أذهب إلى المحور الأخير في حلقة اليوم مع أبرز الأرقام القياسية في هذا المونديال. إذن مع ختام مباراة الأرجنتين وأسبانيا أسدل الستار على كأس العالم 2026 الذي يعتبر المونديال الأطول في التاريخ، حيث أقيمت خلاله 104 مباريات شهدت أرقاما قياسية لافتة نتعرف إليها في المادة الآتية.

0: إذن كان هذا جانب من أهم الأرقام القياسية التي تابعناها في هذا المونديال. كابتن طارق جبان، إحدى الأرقام القياسية التي لفتت انتباهي أريد أن أسأل عنها، ما أهمية أن يكون هناك مراهقين إن صح التعبير يفوزون بكأس العالم؟ بيليه كان يبلغ من العمر نحو 17 سنة بمونديال 58، أيضا اللاعب بيرجومي الإيطالي بمونديال 82، إضافة إلى كيليان مبابي بمونديال 2018. حاليا في لاعبين بمنتخب إسبانيا، كوبارسي ولامين يامال. أهمية هذا الأمر بالنسبة لكؤوس العالم المقبلة ولكرة القدم بشكل عام.
1: أكيد اليوم إعطاء فرص للاعبين شباب موهوبين بهذا العمر أكيد هو مكسب لأي منتخب. اليوم نحن عم نشوف حتى يعني يمكن ما ذكرنا موضوع إنه اليوم شفنا كمان جافي ولا بيدري عم يكونوا على دكة بدلاء. طبعا مع اختلاف عمرهم بالنسبة لمقارنة لكوبارسي ولا ليمين لامال، بعتقد إن اليوم وجود هؤلاء اللاعبين بهذا العمر وفوز بكأس العالم يعتبر إنجاز كتير كبير لهم، حيبني عليه منتخب إسبانيا المستقبل. وحنشوف هلا الفترة القادمة ليس فقط الأرجنتين محتاجة للبناء، اليوم حتى منتخب إسبانيا متجدد دائما. حنشوف الفترة الجاية أو الفترة القادمة كمان في تعزيز للعناصر الصغيرة بالعمر حتى تكسب خبرة بشكل مبكر. وجود كوبارسي، ونحن يمكن مرة ماضية حكينا على التقييم الأعلى للاعبين منتخب إسبانيا، رودري وبيدرو بورو واحدهم كوبارسي. فاليوم خط دفاع اسبانيا بلاعبين مهمين وتقييمهم عالي على مستوى يعني التقييمات التكتيكيه بالمباريات، بدل انه اليوم في عطاء فرص كثير كبيره. وحتى نفس الشيء منتخب فرنسا، حتى حنلاقي بجوز منتخب فرنسا الفتره الجايه كمان بعض المواهب حيتم اشراكها لتحضيرها للمستقبل.
0: نعم، ابرز الارقام التي لفتت انتباهك مازن ايضا بهذا المونديال.
2: تحطيم الرقم التاريخي هو أهم رقم، تحطيم اللقب الهداف التاريخي لكأس العالم، والصراع عليه اللي كان بين ميسي ومبابي. الفكرة وسيم أنه نحن لما زدنا عدد المباريات ولما زدنا عدد المنتخبات كأنه شرحنا للناس شوفي أرقام تاريخية حابين تحطم هي موجود عندك فرصة تاريخية. المونديال الماضي مونديال قطر صرح إنفانتينو أنه هو أفضل نسخة بتاريخ كأس العالم. هلأ على المونديال الحالي صرح أنه أفضل نسخة، النسخة القادمة في المغرب وإسبانيا والبرتغال أيضا حيحاول أنه يكون أفضل نسخة. عم نشوف نحن في درجة عالية صراحة من الإدارة. صحيح زادت عدد المباريات ولكن تعدلت القوانين، في عنده أحد أفضل المطورين يلي هو أرسن فينجر يلي عم يشتغل أساسا مع فريق متكامل فيما يتعلق زيادة الوقت الفعلي للعب، فيما يتعلق بوجود الاستراحات أساسا بين الشوطين، فيما يتعلق بطريقة إشهار البطاقة الحمراء، طريقة تقنية الفيديو تدخلها، رمي التماس، الإصابة في قانون جرب بكأس العالم للشباب يلي هو قريب من إحدى الألعاب الفردية، انه انت ترفع كمدرب بطاقة طالب بانه يراجع الحكم تقنية الفيديو تفوت بتشالنج نفس تقنية
0: الفيديو. ايضا تغيير يعني قانون التسلل وهو ربما الاهم والابرز في الفترات المقبلة. دعونا نذهب الى اللاذقية، فبعد اسدال الستار على المونديال رصد برنامج شوط اضافي اراء مشجعين هناك حول هذه البطولة وما تقييمهم لها من حيث التنظيم والتحكيم واداء المنتخبات.
3: كأس العالم عبر التاريخ دائما بيكون في أخطاء من الحكام، يعني بتكون واضحة. هلا صار في تقنيات حديثة، تقنية الفار والموضوع هذا يعني، والتكنولوجيا تطورت في هذا المجال. فهلا أنت بتطلع هيك، مثلا باخذ مثال مباراة الأرجنتين ومصر، يعني كان فيها ظلم واضح للمنتخب المصري يعني. فهذا الموضوع عبر التاريخ يعني موجود.
4: هلا للأمانة الفرق العربية كانت كتير لعبة حلو، حتى فريق مصر كان لعبه كتير كويس، بس بمباراتهم مع الأرجنتين كان الحكم كتير متواطئ مع الأرجنتين وخسروا بسببه بصراحة. ونحن اليوم بالجكر عم نشجع إسبانيا بسبب الأرجنتين وتواطئ الحكم معهم.
5: الأرجنتين كان كتير التحكيم معه بشكل غير عادل، ف يعني غير يعني الأرجنتين في تمييز واضح كان.
6: أنا برأيي الأرجنتين ما بتستحق تكون بالمباراة النهائية، طلعت الأرجنتين على حساب الحكام، كذا مباراة انظلمت، كذا فريق ومن ضمنهم المنتخب المصري. الأرجنتين لا تستحق، وأنا برأيي أني ما رح تأخذ كأس العالم نحن بالدقائق الأخيرة. الأرجنتين اليوم خارج الملعب، اللعبة من طرف واحد.
7: للأمانة هي أول مرة بشوف الحكم بيرفع بطاقة حمراء، سبحان الله. 47 فريق، الكل أجدر من الأرجنتين يوصل للنهائي، ووصل الأرجنتين بزغل للفيفا وشو كمان غير أنه الحكام كانوا معهم والفيفا كانت معهم وكل العالم كانوا معهم، والحمد لله انتصرت إسبانيا.
8: انتهى المونديال، سهرة كروية، الناس نزلت على الشارع لتلم بنهائي المونديال، لعبة للأسف مملة، لأنه منتخب إسبانيا وفكرة جوارديولا اللي عم يقتل كرة القدم، متعة كرة القدم، مع الأرجنتين اللي استفادت كثير من التحكيم. اليوم التحكيم أفضل مباراة للحكام،
9: اليوم طلعنا بشرف، يعني جول جول حطوا علينا، وشو اسمه لا كان تسلل الجول الثاني أكيد، يعني هاي نحن متفقين عليها. وطلع لاعب من عنا، شو كان اسمه، إنزو مارتينيز يمكن، طلع من عنا، يعني منيح نحن بعشر لاعبين عم نلعب بهالمستوى. يعني
10: الفريق الإسباني بيستحق البطولة نسبة للأداء، نسبة للمباريات الكبيرة اللي قدمها. عم يلعب بطريقة بتخلي الفريق الخصم باله تقريبا عاجز. يعني شفنا فاز على المنتخب الإسباني اللي هو على الفرنسي اللي هو عندهم مفاتيح لعب كثير، ولكن وقف له اياها بشكل كبير. اليوم المباراة النهائية تقريبا ما كان موجود المنتخب الارجنتيني، كل اللاعب كل استحواذ للمنتخب الاسباني، ما كان حتى في وصول للمنتخب الارجنتيني على الجول.
0: اذا هكذا كانت الاراء حول تنظيم المونديال والمباراة النهائية وبعض المنتخبات. كابتن طارق جبان، ايضا الاحصائيات 277 بطاقة صفراء في هذا المونديال، هل تراها أنها خشونة زائدة أم نتيجة زيادة عدد المنتخبات؟
1: لا أكيد هي نتيجة زيادة عدد المنتخبات، يعني أكيد تكثر الأخطاء، تكثر الاحتكاكات، لكن بشكل عام هو السبب الرئيسي هو زيادة عدد المنتخبات. الشيء اللي يمكن مميز بهذا المونديال أنه منتخب إسبانيا تعرض لهدف واحد البطولة، يمكن كمان تاريخيا بعتقد رقم كتير قوي.
2: مصر مصر انه في قوه،
1: والاهم انه مثل ما حكى سيد مازن، اليوم انت قوه حارس مرمى ولا قوه دفاعيه، هي منظومه ككل، هي منظومه قويه استحقت على هذا الرقم.
0: نعم، باختصار رايك ايضا كابتن مازن.
2: رايي بعيدا عن المونديال، في ارقام بعيدا عن المونديال. بدنا نشكركم، نشكر كادر العمل جميعا، ما شاء الله عليك، يعني اكثر من شهر ونص تقريبا وسيم بشكل يومي، ونحن كاعلام نعرف قديش الموضوع صعب، قديش الموضوع صعب على الشباب اللي خلف الكاميرات، على الشباب الموجودين بالجرافيك، البروديوسرز الموجودين. بنشكركم على هاي الفرصه اللي قربتوا فيها الشعب السوري من المونديال، وبنتمنى يكون في برامج مستقبليه على تلفزيون سوريا.
0: وانا سعيد جدا معكم وبالمشاركه انتم وجميع الكباتن في برنامج شوط اضافي. اشكرك جزيل الشكر الكابتن طارق جبان، لاعب منتخب سوريا سابقا ومدرب فريق الجيش، شكرا لك وعلى تلبيه الدعوه في معظم حلقات برنامج شوط إضافي مونديال 2026.
1: كل الشكر لكم ولكادر العمل ولكل الضيوف اللي كانوا معنا، ومشكورين على تعبكم الكبير.
0: وشكرا جزيلا لرئيس تحرير صحيفة الموقف الرياضي على كل هذه المشاركة والإحصائيات. شكرا جزيلا كابتن مازن الرئيس.
2: شكرا لك وسيم، ومرة ثانية تحية لكل فريق العمل لإدارة القناة على هذا البرنامج المهم جدا، وإن شاء الله حيكون في برامج أيضا تناقش
0: إن شاء الله.
2: نتمنى.
0: وأنا سعيد بالعودة إلى دمشق تحديدا وتقديم هذا البرنامج من العاصمة السورية. أيضا أشكر فريق العمل في الإعداد لبرنامج شوط إضافي مونديال 2026 في هذه الحلقة الأخيرة لهذا البرنامج، ونأمل أن نعود إن شاء الله. وأشكر أيضا كامل فريق العمل في غرفة التحكم ومن خلف الكاميرات. دمتم بألف خير مشاهدينا.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من مختلف أنحاء العالم، شركات رح تلتقي بدمشق ضمن ثلاث معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفور بي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.
2: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
3: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
4: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
5: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
2: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
3: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
4: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
5: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
2: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

أهلا بكم مشاهدينا لهذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها. الهيئة العامة للمنافذ تدين استهداف سفن تضم بحارة سوريين في موانئ أوكرانيا والبحر الأسود وتطالب بفتح تحقيق دولي. إدارة مكافحة المخدرات تضبط نحو نصف طن من مادة الحشيش في بادية السويداء وتقول إن العملية جرت بالتعاون مع وحدات أمن البادية. الأمن الداخلي في حلب يقبض على عصابة تمتهن السرقة والنصب وتؤكد تورطها باستهداف 5 منازل. حركة حماس تعلن انتخاب خليل الحية مديرا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار.

أهلا بكم من جديد وإلى تفاصيل هذه النشرة. دانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تكرار الهجمات التي استهدفت سفنا بحرية تجارية تضم بحارة وطواقم سورية في الموانئ الأوكرانية والمناطق البحرية القريبة منها في البحر الأسود، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والإصابات في صفوف البحارة السوريين. وأكدت الهيئة أن استهداف السفن التجارية المدنية والطواقم العاملة يشكل انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعية الشركات والسفن التي تضم طواقم سورية إلى توخي أعلى درجات الحيطة والحذر والرسو في أماكن آمنة، كما طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل لتحديد ملابسات هذه الهجمات وكشف المسؤولين عنها. وتقدمت هيئة المنافذ بالتعازي لأسر الضحايا ممن فقدوا حياتهم وللمصابين بالشفاء.

0: لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا معي مباشرة من دمشق. أهلا بك حازم، إذن ما مزيد من التوضيحات والتفاصيل بخصوص ما جرى وما دانت به الهيئة العامة طبعا للمنافذ والجمارك من تكرار هذه الهجمات التي تستهدف طواقم سورية؟
1: حقيقة فرات، هذا البيان الذي صدر عن هيئة المنافذ والجمارك كان يعني بعد مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بحارة سوريين وعمال وطواقم على إحدى السفن. يعني هذا الفيديو كان يظهر وجود قتلى على السفينة وجرحى ومفقودين داخل البحر، كما كان يعني يتحدث أحد الموجودين على تلك السفينة قرب السواحل الأوكرانية. بعد هذا الفيديو خرج بيان من هيئة المنافذ والجمارك يدين ويستنكر استهداف السفن التجارية التي عليها طواقم سورية بشكل خاص وبشكل عام، استهداف يعني السفن الذي يهدد سلاسل الإمداد والتجارة العالمية. بعد الاستنكار والإدانة كان هناك يعني مطالبة بتوخي الحذر من قبل يعني كل شركات الشحن والسفن التي تحمل على متنها طواقم سورية بأن يعني تبحر وترسو في الأماكن البعيدة عن النزاعات العسكرية، وأكدت بأن هذه السفن السورية هي سفن تجارية ليس لها علاقة بأي من العمليات العسكرية، واعتبرت ما حدث هو انتهاكا للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي، وطلبت بفتح تحقيق لمعرفة يعني ملابسات ما حدث، مطالبة بتعويض يعني الأسر نتيجة ما حدث بهذا الخرق للقوانين الدولية، وطلبت الجهات الدولية يعني أخذ بعين الاعتبار ما يحدث في تلك المنطقة لدعم يعني حركة التجارة وحماية البحارة بشكل عام، وقدمت في البيان التعازي للضحايا. إذن تلك المنطقة هي منطقة البحر الأسود والموانئ الأوكرانية، وهي بطبيعة الحال منطقة تشهد صراعا عسكريا يعني مستمر منذ سنوات، وبالتالي هي منطقة خطيرة. الدعوات وفق البيان هي الابتعاد عن تلك المناطق التي ربما قد تعرض الطواقم السورية للخطر، وكانت تلك الدعوة لشركات الشحن التي يعمل بها السوريون.
0: طيب حازم، نعم، بما يخص موضوع من يعني فقدوا حياتهم، هل تم الحديث عن تعويضات من قبل الدولة السورية أو حتى بالنسبة لموضوع المصابين ممن لربما فقدوا لربما القدرة أيضا على مواصلة حياتهم بشكل طبيعي نتيجة هذه الهجمات حازم؟
1: لم يكن هناك حديث على ان يعني الحكومه السوريه هي التي ستتحمل يعني التعويضات هؤلاء. السفن التي كانوا على متنها يبدو وفق البيان هي شركات خاصه على متنها يعني يعمل سوريون، وبالتالي عمليات التعويض يجب ان تقع على عاتق الشركات التي كانت يعني ابحرت الى تلك المناطق رغم التحذيرات ربما، وبالتالي التحقيقات ايضا التي طالبت بها الهيئه ايضا تفضي الى المسؤولين وتحدد من سيقوم بالتعويضات. لا يمكن الجزم بان الحكومه السوريه تتحمل ما له علاقة بتعويضات أسر الضحايا، لكن لم يأتي البيان على ذكر بأن الدولة السورية أو الحكومة السورية أو الهيئة ستتحمل هذه النفقات، وبالتالي نحن نتحدث عن شركات خاصة، شركات تعمل بالتجارة. هنا يعني ربما الموضوع أعقد من يعني الحديث عن الجزم من سيعوض بعد انتهاء التحقيقات.
0: أشكرك من دمشق حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنيا عند حاجز نصبته على أطراف صيد الجولان بريف القنيطرة. وقصفت قوات الاحتلال بثلاث قذائف مدفعية السهول الزراعية غرب القرية، إضافة إلى استهداف محيط قرية عين القاضي بريف القنيطرة بثلاث قذائف مدفعية. يأتي هذا الاعتداء بعد سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية التي شهدتها محافظة القنيطرة خلال يوم واحد، إذ شملت قصفا لمحيط قرية الحميدية بعدد من القذائف، إضافة إلى توغلات في مناطق متفرقة. هذا وشهدت منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي توغلا لقوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر بوابة تل أبو الغيثار بحسب مراسل تلفزيون سوريا. وذكر المراسل أن توغل قوات الاحتلال تزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء قرى حوض اليرموك، لا سيما فوق قرية جملة ووادي الرقاد. تشهد منطقة حوض اليرموك غرب درعا توغلات إسرائيلية متكررة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوبية سوريا. قال رئيس قسم الطبابة الشرعية في درعا الدكتور منصور الحسين إن الطفلة فرح عمار توفيت منذ نحو 4 أيام بسبب كتم نفسها. وأضاف الحسين أن جثمان الطفلة في مرحلة متقدمة من التفسخ، وتم العثور على الطفلة فرح متوفاة داخل مستودع للتبن، ذلك بعد فقدانها قبل أيام في بلدة غباغب بريف درعا. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط كمية من مادة الحشيش المخدر تقدر بنحو نصف طن ضمن عملية محكمة في بادية السويداء بالتعاون مع قوات أمن البادية ووحدات K9.
2: نحن الآن في إدارة مكافحة المخدرات لمحافظة السويداء. أعلنت الإدارة عن ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدر، تصل هذه الشحنة إلى حوالي 500 كيلوغرام، نصف طن من الحشيش تم ضبطها في منطقة بادية السويداء. وهذه الكميات من الحشيش ضبطت على دفعات تباعا بالتعاون مع قوات أمن البادية ووحدات الكيناين. بحسب مصادر في إدارة مكافحة المخدرات، هذه الكميات من الحشيش كانت معدة ومجهزة للتهريب باتجاه الأراضي الأردنية. تأتي عملية ضبط هذه الشحنات ضمن جهود إدارة مكافحة المخدرات لتجفيف شبكات التهريب ومنابع التهريب عبر الحدود. وكانت قد أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في محافظة درعا عن ضبط عصابة تهريب عبر الحدود في 16 من الشهر الجاري، وضبطت معها نحو 200,000 حبة من مادة الكبتاغون وأيضا كميات من الحشيش بالإضافة إلى بالونات للتهريب عبر الحدود. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، من محافظة السويداء.
0: إذن معنا أيضا الآن حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا من درعا لإضافة مزيد من التفاصيل عن هذه العملية التي أعلنتها إدارة مكافحة المخدرات. حسام، عن ضبط كمية من مادة الحشيش المخدر نصف طن، لربما استطاعت إدارة مكافحة المخدرات أن تضبط هذه الكمية، ما التفاصيل الإضافية لديك حسام؟
3: نعم فرات، بالحقيقة يعني كمية كبيرة من الحشيش تضاف إلى كميات يعني تم ضبطها من قبل إدارة مكافحة المخدرات خلال النصف الأول من العام 2026. الكمية المضبوطة حوالي 500 كيلوغرام تم ضبطها في منطقة بادية السويداء، أي تحديدا في ريف السويداء الشرقي الجنوبي، وكانت تعد وتجهز هذه الكمية عبر مهربين لنقلها عبر الحدود الأردنية السورية في جهة الأراضي الأردنية. بحسب إدارة مكافحة المخدرات في محافظة السويداء قالت لنا أن وحدات من أمن البادية شاركت في هذه العملية، عملية ضبط هذه الكمية. وأيضا يعني يعتقد أن هذه الكميات من الحشيش قد دخلت إلى البادية عبر يعني مناطق من محافظة حمص أو يعني بتنسيق مع مهربين من دول مجاورة يتم نقلها عبر الأراضي السورية باتجاه الأردن. وهذه الكمية لم يتم ضبطها بشكل كامل دفعة واحدة، إنما على شكل دفعات، وتم تجميعها في إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمحافظة السويداء في التي يعني مقرها على الحدود الإدارية ما بين درعا والسويداء. ويعني بعد ذلك، بعد أن تم التجهيز أو تجميع الكمية بشكل كامل والانتهاء من خيوط التحقيقات، عرضت هذه الكمية بشكل يعني علني على وسائل الإعلام، أي أنه قد يكون عملية إلقاء القبض أو يعني عملية ضبط هذه الشحنات قد جرت قبل عدة أيام. ولكن كما تعلم أن هناك إجراءات أمنية تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات بهدف استكمال التحقيقات ومن ثم الإعلان عن هذه الكميات. يذكر يعني أنه قبل نحو حوالي 4 أيام أو 5 أيام تم ضبط شحنة من الحشيش بالإضافة إلى 200,000 حبة من الكبتاغون مع بالونات حرارية كانت معدة للتهريب باتجاه الحدود الأردنية أو باتجاه الأراضي الأردنية عبر الحدود، وتستخدم شبكات التهريب في الآونة الأخيرة فرات البالونات الحرارية للهرب من الوساطة الإلكترونية بهدف يعني نقل المواد المخدرة عبر الحدود.
0: أشكرك من درعا حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا. أعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعو كرم حافظ إبراهيم المتهم بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الداخلية أن المقبوض عليه تولى قيادة مجموعة مدفعية في السويداء وشارك في قصف مناطق مدنية في درعا خلال الثورة قبل نقله إلى جبهات القتال في حمص وإدلب، مشيرة إلى أن المدعو إبراهيم شارك في استهداف رتل أمني خلال أحداث 6 آذار العام الماضي، ثم انتقل إلى الكلية البحرية للمشاركة في استهداف القوات الأمنية بالمدفعية قبل أن يفر بعد استعادة السيطرة على المنطقة. هذا وشارك في تجمع تحريضي بدعوة من غزال غزال وحيازته مسدسا حربيا، وقد كلف أحد الأشخاص برصد تحركاته قوى الأمن الداخلية. أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب محمد عبد الغني إلقاء القبض على طيار حربي سابق في عهد النظام المخلوع. وأوضح عبد الغني أن الطيار اللواء الطيار عبد الرزاق إبراهيم المر يعد أحد المتورطين في استهداف المدنيين بالغارة الجوية على مدى سنوات خلال فترة الثورة. ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة حلب القبض على عصابة مؤلفة من 7 أشخاص متورطة بعمليات سرقة ونصب، وذلك بعد متابعة ورصد لتحركات أفرادها. وبحسب وزارة الداخلية، اعترف الموقوفون خلال التحقيق بتنفيذ سلسلة جرائم استهدفت سرقة 5 منازل استولوا من خلالها على مبالغ مالية كبيرة ومصاغات ذهبية، وأحيل أفراد العصابة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. للإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا معي من حلب. إبراهيم أهلا بك، إذن ما التفاصيل الإضافية المتعلقة بالقبض على هذه العصابة؟
4: مساء الخير فرات. فعلا وفق المباحث الجنائية في حلب فإن فترة طويلة استمرت فيها متابعة هذه العصابة حتى تمكنت القوى الأمنية من إلقاء القبض عليها، وهي عصابة متورطة بالعديد من عمليات السرقة والنصب والاحتيال في محافظة حلب. تتألف هذه العصابة من 7 أفراد بينهم امرأة، تم فعليا إلقاء القبض عليهم خلال الفترة الماضية بعد تحري ومتابعة، وكانت حقيقة إحدى العمليات الأبرز التي نفذتها هذه العصابة هي عملية سرقة لأحد المنازل، تم خلالها سرقة مصاغ بوزن 3 كيلوغرامات و 400 غرام. فعليا يعني تقوم بشكل مستمر القوى الأمنية في محافظة حلب بالإعلان عن هذه العمليات كيعني إشهار للمتابعة التي تقوم بها فيما يتعلق بالقضايا الجنائية التي تقع بشكل مستمر في محافظة حلب. وقوع الجريمة تقول القوى الأمنية بأنه أمر طبيعي، لكن عدم فعليا الوصول إلى أجاني هو الأمر الذي يعني غير طبيعي، والذي تسعى فعليا إلى عدم وقوعه فيما يتعلق بأن أو الشعار الذي أطلقته خلال الفترة الماضية بأن لا جريمة إلا بتسجل ضد مجهول. نتحدث اليوم عن العصابة التي تم إلقاء القبض عليها قبل فترة، وهي مؤلفة من 18 شخص. كانت فعليا إحدى العصابات أيضا التي أرقت محافظة حلب وأرقة، كانت عصابة مشتركة في المحافظتين تعمل على سرقة السيارات وبيعها خارج مدينة حلب، أيضا إحدى العمليات التي يعني تم الكشف عليها، إضافة إلى العديد حقيقة من عمليات المتابعة التي تجري في المحافظة، والتي كان آخرها أيضا قبل عصابة السرقة وسرقة السيارات بشكل أساسي إحدى الخلايا أو يعني العصابات التي تقوم بتشغيل الأطفال في التسول والعمل فعليا على يعني نشرهم في واستغلال الأطفال، وهذه أيضا التي تم إعلان عن ضبط الأشخاص القائمين عليها من قبل مكتب أو فرع مكافحة الاتجار بالبشر في محافظة حلب. وكما ذكرت فعليا يعني تقوم إدارة الأمن الداخلي بشكل مستمر بالتركيز على أنها تتابع كل القضايا التي تحصل في المحافظة وتسعى بشكل مستمر أن لا تسجل أي جريمة تقع ضد مجهول.
0: شكرا لك من حلب إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص وإصابة آخرين باشتباكات بين عائلتين في حي بني زيد بمدينة حلب. وأضاف مراسلنا أن الأمن الداخلي انتشر في المكان وسط حالة استنفار بعد الاشتباك للسيطرة على الوضع. أعلن الدفاع المدني استجابته ل 153 حريقة في عموم البلاد خلال يوم أمس الأحد أسفرت عن إصابة مدني واحد. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق تنوعت بين حريق في الحقول والمحاصيل الزراعية و 152 حريقا متفرقا في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأسلاك الكهربائية، مشيرا إلى أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصاب في الموقع، في حين اقتصرت باقي الأضرار على الماديات.

0: التقى وزير الخارجية سعد الشيباني ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها إلى دولة الكويت. وذكرت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. قالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية أنيكا كلازن إدريس إن اتفاقية النقل الجوي بين سوريا وألمانيا تمثل أولى الخطوات العملية لتنفيذ خطة العمل المشتركة التي اتفق عليها الرئيس أحمد الشرع والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في أدار الماضي. وأوضحت كلازن إدريس في سلسلة تدوينات أن الاتفاقية التي وقعت بين الطرفين في دمشق تمثل بداية واعدة لسوريا نحو مستقبل أفضل، مؤكدة دعم ألمانيا لهذا المسار ومشددة على أن نجاحه يتطلب مشاركة جميع فئات المجتمع. هذا وأضافت أن سوريا استطاعت خلال وقت قياسي تحقيق قدر من الاستقرار وسط وضع إقليمي متقلب. أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عدة قرارات تضمنت تكليف عدد من المديرين الإداريين في مناطق ونواحي الحسكة في إطار تعزيز عمل الوزارة في المحافظة. كما أصدرت القرار رقم 41 القاضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس المحافظة. تأتي هذه التحركات الإدارية ضمن مسار أوسع يتعلق بدمج مؤسسات الحسكة بالحكومة ومؤسساتها الرسمية. وزارة الإدارة المحلية والبيئة
1: وزارة الإدارة المحلية والبيئة تصدر سلسلة قرارات تتضمن تكليف عدد من المديرين الإداريين في مناطق ونواحي محافظة الحسكة في محطة جديدة يصل إليها قطار الدمج تتمحور حول المجال الخدمي. القرارات شملت تكليف عبد الله علي الجشعم مديرا لمنطقة رأس العين، ومحمود أحمد خضر مديرا لناحية الهول، وخالد إبراهيم صالح مديرا لناحية الجوادية، إضافة إلى تعيين جيهان سعيد حسام مديرا لمنطقة القامشلي، وشير محمد شرو مديرا لمنطقة المالكية، وسط تساؤلات عن حجم تمثيل هذه التعيينات لأهالي المنطقة. كما أصدرت الوزارة القرار رقم 41 القاضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس محافظة الحسكة استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري وقانون الإدارة المحلية، وذلك إلى حين إجراء انتخابات جديدة. الوزارة أكدت أن هذه القرارات تأتي ضمن إجراءاتها الهادفة إلى تعزيز عمل الإدارة المحلية ودعم أداء المؤسسات الخدمية والإدارية في محافظة الحسكة ضمن مسارات متعددة تشمل قطاعات أمنية وإدارية تابعة للإدارة الذاتية. تعمل الحكومة على إجراءات دمجها ضمن هياكلها الرسمية في عملية بدأت منذ توقيع اتفاق 29 من كانون الثاني بين دمشق وقسد. التطورات على مدى الأشهر الماضية شملت إعادة تفعيل نقاط أمنية في مداخل المدن واستكمال إجراءات مرتبطة بالخدمات المدنية والمالية والوثائق الرسمية، إلى جانب الإعلان عن دمج هيئة المرأة في الجزيرة وهيئة الأسرة والسكان التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة. في الجانب المدني تستمر الإدارة العامة للشؤون المدنية بإجراءات المقابلات للمشمولين بالمرسوم رقم 13 الخاص بتجنيس الأكراد ضمن جداول زمنية محددة في واحد من بين أكثر الملفات التي شكلت جزءا من مسار إعادة تفعيل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة.
0: دعت مديرية التربية والتعليم في محافظة الحسكة المعلمين المفصولين لأسباب تتعلق بالثورة إلى استكمال إجراءات إعادتهم للعمل. وأوضحت المديرية أن المراجعة مستمرة حتى نهاية شهر تموز الجاري لجميع المعلمين الذين لم يراجعوها بعد لاستكمال إجراءات توقيع عقودهم، مشددة على ضرورة الالتزام بالمدة المحددة لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة تمهيدا لإعادتهم إلى العمل. أصدرت إدارة منطقة عفرين بريف حلب تعميما يلزم أصحاب الفعاليات التجارية بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات بالليرة السورية. أوضحت الإدارة أن التعميم يستند إلى تعليمات وزارة الاقتصاد والصناعة مطالبة بوضع بطاقات سعرية واضحة ومقروءة تعزيزا للشفافية في الأسواق مع إمكانية الإعلان خلال المرحلة الحالية بالليرتين السورية والتركية معا شريطة اعتماد الليرة السورية سعرا أساسيا عند البيع. وحذرت الإدارة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، داعية أصحاب المحال للتعاون مع الجهات الرقابية التي ستنفذ جولات ميدانية على الأسواق. وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي لتعزيز تطوير سلسلة قيمة الغذاء في سوريا. وتشكل المذكرة الاتفاقية الثالثة بين الجانبين خلال عام ونصف، وتهدف إلى دعم مشاريع إعادة تأهيل المخابز والمطاحن والصوامع وتبادل الخبرات، وذلك بعد إنجاز الطرفين ما بين 60 و70% من أعمال تطوير قطاع المخابز خلال المرحلة السابقة، على أن يستمر الإطار العام للتعاون بين الطرفين مدة 3 سنوات وفق الأولويات الوطنية. قال معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان إن الوزارة عادت تأهيل 1285 مدرسة منذ بداية عام 2026. أشار عنان في تصريحات نقلتها سانة إلى أن أعمال التأهيل تنفذ وفق مواصفات هندسية حديثة وهوية بصرية موحدة تشمل ترميم الأبنية الإنشائية وصيانة الأبواب والنوافذ وتأهيل البنية التحتية وطلاء المباني، إضافة إلى تزويد عدد من المدارس بمنظومات للطاقة الشمسية. كما بيّن أن أكثر من 6000 مدرسة ما تزال بحاجة إلى إعادة تأهيل. أعلنت وزارة الطوارئ تنفيذ في رقها 981 عملية إزالة لذخائر غير متفجرة من مخلفات الحرب خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضحت الوزارة أن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام أجرت 369 عملية مسح غير تقنية، جانب 631 جلسة توعية لتعزيز الوعي بمخاطر مخلفات الحرب وسبل الوقاية منها، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تأمين المواقع المتأثرة والتحقق من خلوها من المخلفات، بما يسهم في تهيئة الظروف لعودة المدنيين بأمان. قالت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب لتلفزيون سوريا أنها استجابت لأكثر من 500 حريق منذ بداية تموز، وذلك بالتزامن مع إعداد خطة جديدة لحماية الأحراج وتعزيز سرعة الاستجابة للحرائق.
2: استجابت فرقنا ضمن الشهر السابع إلى 501 حريق ضمن عموم المحافظة، منها 215 حريق محاصيل زراعية و80 حريق أعشاب، ما تبقى حرائق أخرى ضمن عموم المحافظة. في الشهر 6 كان لدينا استنفار لجميع فرق الدفاع المدني على عموم محافظة إدلب، وذلك من أجل العمل على النقاط المتقدمة لحرائق المحاصيل الزراعية التي كانت منتشرة. انتهى استنفار المراكز ضمن في بداية الشهر السابع. نعمل حاليا على إنشاء نقاط متقدمة من أجل حرائق الأحراش والغابات، حاليا في طور إنشاء 3 نقاط متقدمة، نسعى لزيادة العدد نقاط لتصبح 7 نقاط من أجل تغطية شاملة لمساحة الواسعة للأحراش المتواجدة ضمن المحافظة. النقاط التي نسعى لإنشائها لمكافحة حرائق الأحراش والغابات بالتنسيق مع مديرية الزراعة في محافظة إدلب.
0: قال مدير عام المؤسسة العامة للبناء والتشييد حسن رحمون إن نسبة إنجاز مشروع إعادة إنشاء جسر السياسية في دير الزور بلغت 17%. وأضاف رحمون أن العمل يتواصل بالتوازي لتجهيز القوالب والتصنيع الخاص بإعادة إنشاء جسر الميادين، إلى جانب إجراء كشف فني على الجسر الترابي للتحقق من سلامة هيكله المعدني. وأشار رحمون إلى تركز أعمال التأهيل في محافظة الرقة على إنشاء طريق وصول ثابت لآليات العمل الثقيلة عند جسر معدان، تمهيدا لتقييم الأضرار والبدء بأعمال المعالجة الإنشائية.

0: عادت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور تشغيل المعبر النهري في مدينة الميادين بعد اتخاذ سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز السلامة وتنظيم حركة العبور.
1: أغلق هذا المعبر النهري قبل أيام عندما غرقت إحدى العبارات النهرية في مدينة دير الزور. هنا في مدينة الميادين أعيد عمل هذا المعبر، لكن هناك شروط فرضتها لجنة الاستجابة الطارئة في المحافظة بأن تكون فرق الدفاع المدني موجودة في هذه النقطة مزودة بكل أدوات الإسعاف والإنقاذ إذا ما حدث طارئ في وسط النهر، وأيضا تدار هذه النقطة من قبل إدارة أمن الطرق التابعة لقوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور. لكن لجنة الاستجابة الطارئة فرضت بعض الشروط، ولعل أبرزها بأن يخصص عمل هذا المعبر عند الساعة 7 صباحا، يبدأ العمل وينتهي عند 7 مساء، ريثما تتم عملية الانتهاء من ترميم الجسر الترابي وكذلك الجسر الحربي الذي وعدت به محافظة دير الزور، والذي من المقرر أن ينفذ من قبل وزارة الدفاع السورية وكذلك وزارة الدفاع التركية. تلفزيون سوريا تصليبي، دير الزور.
0: أعلنت وزارة الطاقة البدء بتنفيذ جولات رقابية مكثفة على محطات الوقود في المحافظات بعد شكاوى تتعلق بمواصفات البنزين. وضحت الوزارة أن الرقابة تشمل تتبع حركة المشتقات النفطية منذ خروجها من المصافي وحتى وصولها إلى المحطات، وسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مشيرة إلى أنه عند ثبوت أي مخالفة تحجز الكميات المخالفة وتحال العينات إلى المخابر المتخصصة مع تنظيم الضبط القانوني بحق المتلاعبين. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من ارتفاع في درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء، متوقعة أن تتجاوز معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في المناطق الداخلية والجزيرة والشرقية. ودعت الوزارة المواطنين إلى اتباع إجراءات الوقاية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، والامتناع عن إشعال النيران في الحقول والغابات للحد من مخاطر الحرائق.

أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحي رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة، وذلك خلفا ليحيى السنوار الذي قتله الاحتلال الإسرائيلي في 17 من تشرين الأول عام 2024. وقالت الحركة أن اختيار الحي جاء بعد عملية انتخابية داخلية شارك فيها ممثلون عن مختلف مناطق

0: والآن تنضم إلينا عبر الهاتف شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا معي من غزة. شروق أهلا بك. إذن ما أصدى انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا للمكتب السياسي في طبعا بحركة حماس في قطاع غزة على العموم شروق؟
1: بالفعل قبل ساعة تقريبا من الآن حركة حماس أعلنت عن انتخاب رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة، وهو خليل الحية. طبعا كان هناك أصداء في القطاع خفيفة وبسيطة، خاصة في ظل ما يعانيه قطاع غزة من استهدافات إسرائيلية واستمرار للحرب، وأيضا موضوع الأزمات المتراكمة في القطاع. هناك ضعف في المتابعة من قبل سكان القطاع لما يجري على المستوى السياسي بما يتعلق في حركة حماس. ولكن
0: نعم شروق، شروق هل تسمعيني؟
1: على
0: شروق؟
1: نعم فرات،
0: نعم أسمعك.
1: أمالا، نعم كنت أتحدث عن الأمال المعلقة من قبل الأهالي بعد اختيار خليل الحية، خصوصا بأن منصب رئيس المكتب السياسي كان فارغا لمدة عام ونصف بعد اغتيال رئيس الحركة يحيى السنوار في مدينة رفح خلال مواجهات اندلعت بين رجال المقاومة في حركة حماس وبين قوات الجيش الإسرائيلي في تلك المدينة في شهر أكتوبر عام 2024. حركة حماس قامت بتشكيل مجلس مؤقت لإدارة الحركة لمدة عام ونصف تقريبا، ولكن منذ بداية هذا العام الحالي جرى هناك حراك لإجراء انتخابات رسمية لتعيين واختيار رئيس للمكتب السياسي، وبالفعل تم اختيار خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس. بكل الأحوال هناك انعكاسات لربما تشهدها المنطقة تحديدا في قطاع غزة والضفة الغربية.
0: نعم. طب شروق، يعني هذا الانتخاب لو سألتك يعني كيف سينعكس بشكل إيجابي على الوضع الإنساني في داخل قطاع غزة؟
1: أولا دعني أبدأ سياسيا خاصة بما يتعلق بملف المفاوضات. خليل الحية عفوا هو أصلا رئيس الوفد المفاوض الذي يتفاوض بشكل غير مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي في اتفاق وقف إطلاق النار، وهناك حراك بالفعل يجري خلال هذه الأيام لاستمرار المفاوضات و العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار والدخول أو الشروع في المراحل الأخرى، المرحلة الثانية التي تتمثل بانسحاب إسرائيل من مناطق الخط الأصفر، فتح المعابر بشكل كافي، أيضا إدخال أو دخول والسماح بدخول اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة وغيرها من البنود التي يطمح الفلسطينيون ويأمل

0: أن يتم الشروع بها وتنفيذها على أرض الواقع، ولكن هناك أمل أن يكون هذا الاختيار يؤثر بشكل مباشر على عملية التفاوض من ناحية الإسراع في هذه العملية، والإسراع أيضا في الدخول بالمراحل الأخرى، الدخول بالمرحلة الثانية، لأن هناك في قطاع غزة تحديدا معاناة لأكثر من 2 مليون إنسان يعانون.
1: شروق، على ما يبدو فقدنا الاتصال مع شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 16 أسيرا فلسطينيا كانت قد احتجزتهم من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لإجراء الفحوصات الطبية.
2: الحمد لله على السلامة يا عمي، الحمد لله. جيش سيدو سيدو.
1: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. وبحسب مكتب إعلام الأسرى، اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين، كما فتشت عددا من المنازل وعبثت في محتوياتها. كما أكد المكتب أن حملات الاعتقال اليومية التي ينفذها الاحتلال في محافظات الضفة الغربية تأتي ضمن سياسة التصعيد المستمرة بحق الفلسطينيين.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مواطنين اثنين برصاص مستوطنين، إضافة إلى إصابة مواطن ثالث بجروح خطيرة إثر هجوم مستوطنين على بلدة دير جرير شرقي رام الله. قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت في البداية مع إصابة خطيرة قبل أن تتعامل مع إصابتين أخريين، إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 55 عاما. هذا وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت النار صوب سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين. تشهد بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة اعتداءات متصاعدة للمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين.

0: مشاهدينا، بالعودة إلى موضوع تعيين أو انتخاب خليل حي رئيس جديد للمكتب السياسي لحركة حماس، ينضم إلينا الدكتور أمجد شهاب الدين، الأستاذ في القانون الدولي والعلوم السياسية معي من القدس المحتلة. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، يعني هذا الإعلان في هذا الوقت، لربما بعد ما يقارب سنة ونصف على يعني اغتيال إسرائيل ليحيى السنوار، تعيين خليل حي مدير أو رئيس جديد للمكتب السياسي في حركة حماس، كيف سينعكس على الوضع بشكل عام في القطاع؟
1: نعم، بعتقد يعني له تبعات أساسية، وخاصة أنه خليفة السنوار وكان مقرب للسنوار. بعتقد هو هذا انتصار ربما لداخل فلسطين، خاصة في قطاع غزة، أن كان هناك ثقل في الخارج وأيضا ثقل في الداخل. يعني كانت هناك مؤشرات من رؤية إسرائيلية، كان هناك تخوفات بأن يعود مشعل، لأنه لديه قدرة ربما من وجهة نظر إسرائيلية بإعادة هيكلة وإعادة بناء حركة حماس، وخاصة بعلاقاته بالعالم العربي والإسلامي، ارتباط الداخل قطاع غزة وخاصة طيار السنوار بمحور المقاومة وخاصة مع إيران، ربما يكون له انعكاسات أيضا وتأثير على الخطوات في المستقبل، ما هو البرنامج السياسي والرؤية السياسية التي تحاول حركة حماس الخروج بعد حرب الإبادة، وأيضا بعد التوقطات الهائلة التي تتعرض عليها خاصة من الوسطاء والولايات
0: المتحدة. طب لماذا تأخر هذا الانتخاب دكتور أمجد برأيك؟
1: هناك أسباب تقنية، يعني عمليات الاغتيال المتواصلة التي أدت لاغتيال قيادات وازنة التي تصوت في مجلس الشورى وتصوت أيضا في المكتب السياسي لاختيار رئيس المكتب السياسي، هذه أثرت بشكل أساسي. يعني عمليات الاغتيالات التي طالت الجميع، خاصة بالفترة الأخيرة، كانت هناك دورة أولى حصل سيد خالد مشعل على 32 مقعد، وحصل خليل حي على 34 حسب النظام الداخلي وحسب مجلس الشورى الذي يتكون من 66، يجب الحصول على الأقل على 36 صوت حتى يتم الاختيار، فتم تأجيلها. وأثناء تأجيلها للمحاولة تم اختيار قيادات تصوت في هذه الانتخابات كزعيم وقائد كتائب عز الدين قسام التي اغتالته إسرائيل، يعني هذا كان مؤثر جدا. وأيضا الضغوطات الخارجية وأيضا وجود إمكانية عقده تقنيا أيضا بسبب تواجد القيادات في أكثر محل، بعتقد هذه أثرت بشكل أساسي على تأخير.
0: طيب دكتور،
1: نعم
0: لو سألتك
1: خليفة للسيد سنوار، نعم
0: لو سألتك اليوم على المسار السياسي في قطاع غزة، هل سيؤثر تعيين خليل الحية إيجابا على هذا المسار ويسرع لربما من عملية الاتفاق؟
1: نعم، حسب ما سيتم. يعني ربما خليل حي هو لديه علاقات أكثر الآن، لديه رؤية أكثر في مسألة المفاوضات، لأنه هو الذي قاد المفاوضات كل هذه الفترة السابقة، وأيضا التقى بمسؤولين كبار أمريكان وعلى رأسهم ويتكوف يعني في شرم الشيخ. يعني هذا يعتمد اعتماد كبير جدا على قدرته وتأثيره أيضا على الوسطاء للخروج في مخرج. يعني لاحظنا في الفترة الأخيرة هناك اتفاق لإيجاد مخرج في مسألة تجريد حركة حماس، في تجميد هذا السلاح والانتقال في مرحلة أخرى، لعدم وجود إمكانية بسبب وجود العصابات الإرهابية، بسبب تعنت إسرائيل، بسبب عدم وصول لجنة التكنوقراط، بسبب عدم دخول القوات الدولية. نحن نتحدث اليوم ربما في بداية الشهر القادم يوجد 1000 جندي من هذه القوات، جنود مغاربة، ربما يؤدي إلى حلحلة الوضع والمياه الراكدة، لأن الذي يدفع الثمن باهظ هو أهل قطاع غزة الذين يتعرضون للحصار، لا يوجد هناك مساعدات تدخل بالكمية الكافية، لا يوجد مقومات حياة، لا يوجد بنية تحتية، ماء، كهرباء، بنية صحية، كل ذلك إسرائيل لم تلتزم به في هذا الاتفاق. يعني ربما يكون له تأثير إيجابي أو سلبي، لأنه أنا محور المتشددين الأكثر ومحور خليل الحية وليس محور خالد مشعل الذي يريد لديه بعد أكثر عربي وإسلامي أكثر من في هذه المسألة. وهذا يعتمد في الخطوات التي سيتخذها خليل الحية، هل سيتكيف مع الأمور أم سيبقى في مواقف صلبة كما حدث في بداية المفاوضات مع إسرائيل، وبدأت هناك تنازلات تدريجية لأجل الخروج من هذا المأزق.
0: طب ردة الفعل الإسرائيلية على هذا الانتخاب دكتور أمجد ماذا تتوقع؟
1: بعتقد الإسرائيليين لا يريدون يتخوفون من إعادة هيكلة وخروج حركة حماس، ويريدون إيجاد مبررات للاستمرار في الضغط على حركة حماس وفي تبرير عدم إيجاد مخرج أو رؤية سياسية في لحركة حماس، وخاصة في التعرض لضغوطات ربما لدول وازنة عربية على الولايات المتحدة على الأقل لإنهاء الملف المعاناة الإنسانية التي تعرض لها أهل قطاع غزة. هذا سيلعب دور أساسي ربما في هذا. الإسرائيليين ربما سيبررون ذلك بوجود خليل حزن الذي كانوا يتحدثون عنه البارحة في الإعلام العبري، كانوا يصفونه برأس الأفعى. وأيضا هناك يعني هناك ميول أكثر وتركيز أكثر ربما في المرحلة القادمة على الحصول على ضوء أخضر لعمليات اغتيال قد تطال خليل حي، وتطال أيضا قيادات وازنة بالخارج تقود حركة حماس. طبعا هذا كله يعتمد أيضا في الفترات الأخيرة على مخططات الإسرائيليين في التعامل مع هذا الناس الذي لا يريدون بتاتا إيجاد مخرج، يريدون إبقاء حتى يصلوا إلى مرحلة ما يسمى مرحلة الحسم أو الانتصار الكاسح كما يصفها نتنياهو. ولكن في هذه الفترة فترة الانتخابات لا يوجد هناك أي نوايا للانسحاب من قطاع غزة، لا يوجد أي نوايا بإيجاد حل أو مخرج، وهذا يغذي يعني حظوظ نتنياهو في على الأقل بإبقاء شعبيته على هذا المستوى. في حال انسحابه هذا سيؤدي إلى انهيار شعبيته التي تتعرض منذ فترة للتراجع في الرأي العام الإسرائيلي.
0: شكرا لك دكتور أمجد شهاب الدين الأستاذ في القانون الدولي والعلوم السياسية، كنت معنا من القدس المحتلة. في الأخبار الدولية، قال الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوم على ما وصفه بمركز قيادة العدو في منطقة التنف السورية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية. وقال الحرس الثوري أنه نفذ الهجوم انتقاما لمقتل جنود إيرانيين في مدينة إيران شهر جنوب شرق البلاد. وسبق الحرس الثوري أن أعلن قبل يومين مهاجمة قاعدة التنف التي انسحب منها الجيش الأمريكي في شباط الماضي. وكان مصدر عسكري سوري قد نفى في وقت سابق تعرض القاعدة للقصف، إضافة إلى خلو المنطقة من جنود أمريكي. وفي السياق، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اكتمال ضرباتها على إيران المستمرة لليلة التاسعة على التوالي. وقالت القيادة الوسطى إنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية، إضافة إلى منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات اتصالات. وبحسب الجيش الأمريكي فإن الهدف منها تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن والبحارة بمضيق هرمز. في المقابل، أفاد إعلام إيراني بوقوع انفجارات في مدن بمحافظات مختلفة. قالت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إنها تلقت تقريرا عن وقوع حادث على بعد 8 أميال بحرية شمال غربي كمزار في عمان. وأوضحت الوكالة البريطانية أنها نقلت أو تلقت أيضا معلومات عن سلطات عسكرية تفيد باشتعال النيران في سفينة لم يتم التحقق بعد من سبب الحريق على متنها.

0: إلى أخبار الرياضة، حيث توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026، ذلك المرة الثانية في تاريخه بعد الفوز الثمين والمستحق بهدف دون رد على منتخب الأرجنتين. احتكما المنتخبان الإسباني والأرجنتيني للتمديد بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي في إيست راذرفورد بنيو جيرسي في المباراة النهائية لمونديال أمريكا الشمالية بكرة القدم. وواصل منتخب إسبانيا الذي شارك في النهائي الثاني له بكأس العالم سلسلة عدم الهزيمة للمباراة 38 على التوالي في مختلف المسابقات.
1: Central, aquí comença la lesió d'Espanya.

ومن ألمانيا رصد مراسل تلفزيون سوريا فرحة مشجعين سوريين وعربا في برلين احتفالا بفوز إسبانيا على الأرجنتين في نهائي كأس العالم.

وفي سوريا خرجت جماهير في اللاذقية هتفت احتفالا بفوز إسبانيا بالمونديال. نتابع. وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من مختلف أنحاء العالم شركات رح تلتقي بدمشق ضمن ثلاث معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفور بي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.
2: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
3: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم.
4: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
5: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
2: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
3: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
4: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
5: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
2: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.
6: كنا نرى أحلاما يمنية تتحقق في أرض الشام.
7: قلت سلم على أهلها واستوفي أحمدها، وسل لنا نعمة لو زرت مسجدها.
6: يعني أنت من اللحظات الأولى أبكيتني.
7: اليمن والشام جرحهما واحد وقضيتهما واحدة، وأعتقد أنه هذا هو الشطر الوحيد الذي مدحت فيه شخصا على قيد الحياة.
6: عادة الشعراء يخفون البواكير.
7: لا، أنا لا أخفي، أنا أراه بشكل شخصي الأول عربيا، وكذلك في تلفزيون سوريا، هذا التلفزيون الحر.
6: وجدتها هموم مسافر وأحلام مغترب.
7: عاصمتنا اختطفت ودولتنا سقطت. بقاؤك في صنعاء موت محقق، وبعدك عن صنعاء موت مماثل.
6: يعني ستحذف هذا البيت من قصيدتك؟
7: وما الصبح في أعين الشمس إلا مساء أضيء له المسرح. كان أول ديوان قرأته في حياتي كان لنزار قباني.
6: من يتفوق، محمود درويش أم البردوني؟
7: أعتذر من محبي البردوني.
6: إذا كنت لا تجرؤ على قراءتها فأنت حر.
7: أنا أخذت كل الأذون الخاصة يعني من أجل القراءة.
6: من تحب من الشعراء السوريين؟
7: أظن أنهم في المستقبل القريب سيسيطرون على المشهد الشعري في الوطن العربي، وخريطة المنفى معلقة في كل باب سوف يطرق.
8: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
9: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
10: سهيل إدريس ناشر وروائي ومترجم وصحفي، ولد في بيروت عام 1925 وتوفي ودفن فيها عام 2008. تخرج في الكلية الشرعية عام 1940 وتخلى عن الوضع الديني فور تخرجه. اشتغل في الصحافة مبكراً وكتب في صحف الأديب وبيروت والصياد والرسالة. حصل على شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون عام 1953. أسس مجلة الآداب عام 1953 مع بهيج عثمان ومنير البعلبكي، ثم تفرد بالمجلة عام 1956. أسس دار الآداب عام 1956 بالشراكة مع الشاعر نزار قباني، ليغادرها نزار بعد 5 سنوات. مجلة الآداب من أشهر المجلات الأدبية العربية، انتصرت للتيار العروبي على حساب الماركسي. روج للأدب الوجودي وترجم أعمالاً لسيمون دوفوا وجان بول سارتر. نشر مجموعته القصصية الأولى أشواق عام 1947. نشر 3 روايات وهي الحي اللاتيني عام 1953 والخندق العميق عام 1958 وأصابعنا التي تحترق عام 1962. في رصيده نحو 30 كتابا في القصة والرواية والنقد والترجمة والمسرح. أسهم في صناعة معاجم المنهل العربي الفرنسي والمنهل العربي العربي. أسهم بتأسيس اتحاد الكتاب اللبنانيين عام 1968 وترأسه 4 دورات متتالية. حصدت الأعمال الصادرة عن دار الآداب أهم الجوائز الروائية عربياً وعالمياً.

أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة اليوم من عين سوريا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. مسببة أعباء ومخاطر صحية، أزمة صرف صحي تواجه سكان مدينة اللطامنة بريف حما، وتلفزيون سوريا يرصد واقع الخدمة في عدد من المحافظات. معاناة مستمرة وآثار سلبية، سكان مدينة بانياس يشتكون من الانبعاثات اليومية لمصفاة النفط ويطالبون باتخاذ إجراءات للحد من تبعاتها الصحية والبيئية. بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مديرية الطوارئ في إدلب تستجيب لأكثر من 500 حريق منذ بداية الشهر الحالي، وخطة جديدة لحماية الأحراج.

0: في التفاصيل مشاهدين، أهلا بكم. إذن يعاني سكان مدينة اللطامنة في ريف حما الشمالي من تراجع كبير في الخدمات الأساسية تتصدرها أزمة الصرف الصحي فيها، التي باتت واحدة من أكثر القضايا الخدمية إلحاحا في المنطقة، وذلك نظرا لما تفرضه من أعباء يومية ومخاطر حتى على السكان.
1: خدمات سيئة وبنية تحتية أنهكها بطش النظام المخلوع. واقع خدمي مترد يثقل حياة السكان في مدينة اللطامنة. شبكة صرف صحي خارج الخدمة ومعاناة يومية للسكان وحلول ما تزال قيد الانتظار.
2: الأولاد كلها صار فيها حبة سنين، صرنا هون تقريبا سنين ونص، وهذا الحال يعني المجرور طايف أخيو، بهدلت البهدلي، فهمت علي شلون؟ برغش بق بهدلي.
3: مجارير ماشي بالشوارع يعني شوف، يعني بنمشي هيك بتلاقي هدوم بتتلوث، الواحد بيكون معه ضوء وكذا بده يروح على الجامعة بده ما بيش. كان ماشي من الأمراض لسل، يعني هلا أنا بفرجيك هون من وقت الحك بضل تحك ساعتين.
1: الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكة الصرف الصحي تجاوزت قدرة أعمال الصيانة على معالجتها. اللجان المجتمعية حاولت التدخل ونفذت أعمال صيانة إسعافية في عدد من المواقع، لكن هذه الإصلاحات لم تتمكن من إنهاء المشكلة.
4: نحن قدمنا أكثر من حل في صرف الصحي، جبنا ضغطة، ضغطنا كذا مرة ما مشي الحال، والوضع عندنا تفاقم كثير، وحطينا الجهات المختصة بهذا الأمر بأنه الصرف الصحي نحن فاق حدنا.
1: استمرار مشكلة الصرف الصحي في مدينة اللطامنة لا ينعكس على الواقع الخدمي فقط، بل يشكل تهديدا للصحة العامة والبيئة. فالمياه الملوثة المنتشرة في الشوارع توفر بيئة ملائمة لانتشار الحشرات والأمراض وتهدد سلامة السكان. مخاوف صحية وبيئية تتزايد يوم بعد يوم في مدينة اللطامنة، فالشوارع تغمرها مياه الصرف الصحي والروائح تثقل حياة السكان. واقع ينتظر حلا ينهي معاناة السكان ويعيد للمدينة الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
0: كما رصدت كاميرا تلفزيون سوريا مشاهدين أراء سكان أحد مخيمات ريف إدلب حول واقع الصرف الصحي وتأثيراته كذلك الصحية والبيئية على الأهالي القطنين قرب هذه المجاري.
5: كانت المنظمات قبل التحرير تدعم المخيم من شفط ديوار فنية، من ترحيل قمامة والأمور هاي، وتزودني بالمياه. اليوم مع الأسف ما في دعم نهائيا بالنسبة للمخيم، والسبب هذا عم يسبب إن أمراض للأطفال، أمراض جلدية، والأمراض العالم عم يصير بتحسس من ريحة الجوار الفنية. ما حد عم يجي يشفط ديوار فنية ولا حدا عم يجينا من أي منظمة كانت عم تدعمنا بهالموضوع هذا، من شفط جوار فنية وتزويد ماء وغيره وغيراته.
6: مو كل المرات يجيبونه ماي، مرات يجيبونه كل أسبوعين لا يجيبونه مرة، ويعني تعرف الوضع. والله أجار سيارة أروح على أهلي ما عندي، يعني ما في، وداري على الأرض.
7: هاي الصرف الصحي نحن هون بهالمخيم هذا ما عندنا صرف صحي، كل واحد عامل له جورة شيء كشخ، شيء ما بعرف ايش، شيء ميتها جاريه بهالارض. يعني المهم ما في معاناه لهالناس هون ابدا ابدا، ما في خدمه ابدا ابدا ابدا. من اي نوع يسالوا انه عم يعانوا هالشعب، انه حدا عم يساعده من هالمعاناه اللي عم يعاني منها، ما في.
6: المي الوسخه والله عم تعمل للاولاد جسوميه وحب ويعني وبلع. والله وكيلك كل نهار ناخذن على المشافي، يعني مصاري ما عندنا، ناخذن على المشفى البلاش، ما عم يعملون شيء. يعني عم يلعبوا فيها وما بيفهموا، غلن هاي مي وسخه، بغلوا بدنا نتحمم شوبنا ما في مي.
7: والله صرف الصحي ما حد عم لا يجي يشيل قمامه، ولا حد عم يشفط المجارير ولا شيء، والذبان والحشرات اكلتنا اكل، وشوب الدنيا نار، ما في حد عم يجي خالص ولا ابدا، حتى المي قطعوها عنا.
0: وفي سياق متصل تتكرر شكاوى السكان في مدينة حلب من مشكلات الصرف الصحي بين تفح المجاري وانتشار الروائح الكريهة وما تسببه من أضرار بيئية وصحية حتى ومعاناة يومية. كاميرا تلفزيون سوريا مشاهدين استطلعت آراء عينة من الأهالي في حلب حول تأثير هذه المشكلة البيئية على حياتهم اليومية.
8: المشاكل اللي عم نعانيها هون البق، الحشرات، الجراذين، الحاويات هون، يعني هذول اللي عم يسوون لنا اكثر المشاكل واكثر يعني الروائح. الصرف الصحي هذول كلياتهم فيهم مشاكل كبيره كثير.
9: عندنا هون مصرف كثير عم نعاني منه من تجمعات المي، مصرف مسدود، وقدمنا شكاوي كثير عن هذا الموضوع وما استفدنا على شيء. اجوا نكشوا لنا اياه وبده هو شركه تنظيف وكذا، وقت عم بصير ميات وعم بصير جاجا وعم تجي جايه المي، عم بصير تجمعات مي هون قدام المحل، وهذا الشيء يعني بأدي على بيئه مي كويسه.
10: الصرف الصحي هون هالمياه الجاريه واللي عم تنترك بالشوارع ماشيه ما عم بتروح ضمن المصارف، هاي عم بتسبب كثير مشاكل، منها جرف الاوساخ اللي برموها مثلا الابنيه، ومنها حشرات والبعوض.
11: الصرف الصحي يعني شغل مضبوط الحمد لله رب العالمين، بس بده جهود اكثر من هيك، عرفت علي؟ لاني كبيئه كريحه كمنظر بالنسبه عندي محل قدره تطلع على حته مروحتين انا مشان ايشان ما يجي هالحشاك الذباب والحشرات، لاني شيء اولا مقرف بعدين مو صح يا شيخ.
12: يعني المي اللي عم تنزل عنا هون عم تنزل بشكل كثير، وبالاضافه للطيان والكذا وهالشوب الجو هذا، فعم بصير عنا ريحة مثل قليط، عم بصير المي عم تقلط وبصير ريحة والدبين والله عزك جرادين عم بطلع.
0: إذا مشاهدنا الوقوف على تفاصيل هذا الإشكال الذي يعاني منه أهالي محافظة حما بشكل يومي تحديدا في اللطامنة. ينضم إلينا مباشرة من حما مراسلنا ياسر الروح. ياسر بداية أهلا بك. إذا نرصد معك واقع الصرف الصحي في بلدة اللطامنة، وما هي تصريحات الجهات المعنية بخصوص ذلك؟
13: نعم أمينة، يعني في الحقيقة يمكن القول أن مدينة لطامنة أو الوضع في مدينة لطامنة يعكس واقعا عاما تعيشه معظم بلدات ريف حما المدمرة. يعني سنوات الحرب خلفت دمارا واسعا في البنية التحتية، لكن يمكن القول أن لطامنة يعني تحديدا تواجه وضعا صعبا يعني من غيرها، وخاصة في ملف الصرف الصحي. يعني في بعض الأحياء، هناك أحياء المدينة هناك صرف شبكة الصرف الصحي شبه يعني متوقفة، وهناك يعني مشاكل تؤدي إلى ظهور تجمعات للمياه الملوثة وانتشار الروائح والحشرات، الأمر الذي يرفع يعني احتماليات الأمراض يعني في الحقيقة، وعلى رأسها يعني الأمراض الصدرية والليشمانيا التي تسجل يعني في الواقع حضورا واسعا في المنطقة خلال فترة الصيف الماضية. يعني خلال فترة الصيف تنتشر بشكل كبير اللاشمانيا. طبعا أمينة، يعني الواقع بشكل عام بحاجة إلى إعادة تأهيل بشكل كامل. يعني اليوم مدينة لطامنة مدمرة بنسبة كبيرة، هناك بنى تحتية متهالكة كشبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، ويعني الجهات الحكومية والجهود المجتمعية تقوم على بعض الحلول الإسعافية، إلا أنها يعني لا تكفي في الحقيقة، يعني بحاجة إلى إعادة تأهيل بشكل كامل. هناك مشاريع خدمية انطلقت في الفترة الماضية، من بينها ضمن حملات أطلقتها محافظة حما، بداية بحملة حما تنبض من جديد وحملة فداء لحما. هناك حملات لم تقتصر على الصرف الصحي فقط، بل اقتصرت على جميع الخدمات الأساسية من مياه الصرف الصحي، تأهيل المدارس والمراكز الصحية. يعني هناك جهود يعني تشتغل تعمل عليها الجهات المعنية، إلا أنها لا تكفي هذه الجهود سوى أنها حلول إسعافية فقط. يعني أنا هنا متواجد في أحد الأحياء المدينة، يعني بالتحديد في أحياء القديمة هنا في مدينة حما، يتواجد في هذا المكان خلفي حفرة، هنا تعتمد هذه الحفرة أو هذه الحفرة لتعزيل الصرف الصحي. هنا في هذا المكان صرف صحي قديم ويعتمد على السواقي القديمة التي بنيت منذ زمن يعني سنوات نتكلم على هذا الصرف الصحي. طبعا اهالي الحي بحسب كلامهم انه هذه الحفره حفرت منذ سنوات ويتم تعزيلها كل فتره عندما تطوف مياه الصرف الصحي بشكل يعني مستمر. كل شهرين تقريبا تقوم الجهات المعنيه ب يعني العمل على تعزيل هذه الاماكن. طبعا اليوم في مدينه حماه هناك احياء كثيره كاحياء القديمه بحاجه الى اعاده تاهيل، ولكن الوضع بشكل عام يعني بحاجه الى اعاده تاهيل الشبكه بشكل كامل. الحلول الاسعافيه لا تكفي يعني الحقيقه. اليوم نتكلم على الريف الحمل المدمر بحاجه الى يعني اعاده تاهيل بشكل كامل، خصوصي انه تدمر بفعل البراميل والقصف الذي طالته قوات النظام المخلوع في تلك المناطق. هناك بعض الحلول التي تعمل عليها الجهود المجتمعية من الأهالي بحسب تعبيرهم أنهم يقومون بتعزيل بعض السواقي، يقومون بضغط الصرف الصحي، ولكن هناك صرف صحي منتهي لا يمكن استخدامه بشكل كامل إلا أنه يجب إعادة تأهيله. طبعا بحسب الجهات المعنية أنهم يقومون بدراسات لإعادة تأهيل الخطوط يعني في مدينة اللطامنة بالتحديد والريف الحموي. يعني كان هناك سابقا حملات أو أعمال خدمية طالت العديد من البلدات.
0: نكتفي بهذا القدر، شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بواقع الصرف الصحي في بلدة اللطامنة وبمحافظة حما بصفة عامة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من هناك من حما مراسلنا ياسر الروح. إذا مشاهدينا نبقى في ذات السياق، إذ ينضم إلينا المسؤول عبد الملك الحمصي معاون المدير العام ومدير التخطيط والتعاون الدولي في شركة المياه والصرف الصحي بحما. أستاذ عبد الملك أهلا وسهلا بك على هذه المساحة الإخبارية على شاشتنا. إذا نبدأ معك من واقع الصرف الصحي في اللطامنة، ما هي أسباب هذه المشكلة؟
14: طبعا بلدة اللطامنة كما بلدات الريف الشمالي والشمالي الغربي في محافظة حماة تعرضت البنية التحتية فيها إلى دمار وتخريب كامل نتيجة العمليات الحربية في زمن النظام البائد. في العام الماضي وبعد التحرير قامت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتركيز على إعادة تأهيل مصادر مياه الشرب لتأمين مياه الشرب للأخوة العائدين إلى البلدة. طبعا تم تأهيل مصادر مياه الشرب في البلدة، هناك 4 آبار تعمل على الكهرباء والديزل وبئرين يعملان على الطاقة الشمسية. ملف الصرف الصحي كما ذكرتم يحتاج إلى جهود كبيرة لإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي التي دمرت بسبب كما ذكر الأستاذ مراسلكم بنتيجة القصف والعمليات الحربية.
0: طيب أستاذ عبد الملك، يعني نبقى في ذات السياق، هل تعمل اليوم الوزارة على خطط طويلة الأمد لحل جذري لهذا الإشكال الذي يعاني منه أهالي المحافظة، ليس اللطامنة فقط، اللطامنة اليوم هي حالة من الحالات في محافظة حماة؟
14: صحيح تماما. منذ التحرير تم وضع قائمة بالاحتياجات لإعادة تأهيل مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي كما ذكرت، خاصة في الأرياف المدمرة، الريف الشمالي والشمالي الغربي والريف الشرقي. كل هذه البلدات تعاني من ضعف البنية التحتية وتدميرها. طبعا تقوم الشركة حاليا بإعداد الدراسات اللازمة لإعادة التأهيل، تتضمن استبدال أجزاء من الشبكة ومعالجة الانسدادات وإجراء الصيانات النقطية من خلال الموازنة الاستثمارية للشركة أو بدعم من محافظة حماة والحملات التي قامت مثل حملة فداء حماة، إضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية المانحة بهذا الخصوص. الصرف الصحي أهميته طبعا كما ذكرتم يكمن في الحفاظ على البيئة ومحاولة الحد من انتشار الأمراض، بالإضافة إلى الحد من خطر تلوث المياه الجوفية ومياه الشرب.
0: طيب حسب تصريحاتك وما تفضلت به أنت الآن من معطيات حول هذا الموضوع بأن الوزارة فعليا باشرت أعمال الصيانة، هنا نتحدث عن الفترة الزمنية، ما هي الفترة الزمنية المتوقعة لإصلاح كل هذه المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية للصرف الصحي في المحافظة؟
14: كما ذكرت ربما باللطامنة فعلا كان تركيزنا نحن أكثر على مشاريع مياه الشرب لتأمين الحد الأدنى من مياه الشرب للإخوة المواطنين، ويعتبر واقع مياه الشرب حاليا باللطامنة مقبول جيد، تصل المياه لأكثر من 95% من سكان البلدة. فيما يخص الصرف الصحي أكيد هناك معاناة حقيقية، تم القيام بإعداد الدراسة كما ذكرت، وإن شاء الله تعالى سيتم المباشرة بها ولو على مراحل من خلال موازنة المؤسسة أو مع المنظمات المانحة أو من خلال دعم محافظة حماة. إن شاء الله تعالى نأمل أن يتم المباشرة قريبا، وخلال هذا العام يتم إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في هذه البلدة الغالية على قلوبنا.
0: طيب نبقى في ذات السياق كذلك، هل هناك تحديات تواجه أعمال الصيانة التي تقوم بها الفرق على أرض الواقع على الميدان، وهل هنالك يعني لربما أي تسهيلات من قبل الجهات المعنية بهذا الملف من أجل التسريع في عمليات الصيانة؟
14: طبعا أهم التحديات كما ذكرت هو تدمير كامل للبنية التحتية، نقص ربما الآليات الهندسية والمعدات اللازمة للعمل. تعمل الوزارة بشكل صادق ومخلص مع محافظة حماة تأمين هذه الاحتياجات وتذليل الصعوبات. طبعاً الاحتياج كبير لا شك في ذلك، وعدد القرى المدمرة وطول الشبكات كبير جداً، يحتاج إلى عمل وإمكانيات كبيرة، نعمل على تأمينها وتوفيرها بأسرع وقت ممكن.
0: شكراً لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من حماة، معاون المدير العام ومدير التخطيط والتعاون الدولي في شركة المياه والصرف الصحي الأستاذ عبد الملك الحمصي، شكراً جزيلاً لك.
14: شكراً.
0: تتجدد شكاوى سكان مدينة بنياس من الانبعاثات اليومية، وذلك وسط مطالب باتخاذ إجراءات تحد من التلوث وتخفف حتى من آثاره الصحية والبيئية على الأحياء السكنية.
15: ما يتصاعد من مداخن المحطة الحرارية في بنياس لا يختفي بمجرد أن يتلاشى في السماء، فجزء منه يبقى عالقا في الهواء وآخر يترسب فوق أسطح المنازل، في حين يصل جزء منه مع كل شهيق إلى الإنسان. ومع استمرار هذا المشهد يقول سكان الأحياء المجاورة إنهم يعيشون يوميا مع آثار هذه الانبعاثات وما تسببه من تلوث للهواء، إلى جانب مخاوفهم من انعكاساتها الصحية.
16: أولا عم تأثر على الأطفال اللي عنده حالة تحسس وحالات ربو، عم تعمل أزمات، وتانياً كتران أمراض مرض السرطان عندنا بالبلد كتير.
15: مع استمرار الانبعاثات تتجاوز القضية حدود تلوث الهواء لتتحول إلى هاجس يرافق سكان المنطقة، واقع يدفعهم للمطالبة بإجراءات تحد من كمية الملوثات، من بينها تركيب فلاتر على مداخن المحطة والحد من آثارها على الأحياء السكنية.
17: ما عم نقدر نعمل موني بكافة أنواع الموني، ما عم نقدر منها بسبب الرمل اللي عم يطلع من المحطة الحرارية اللي هو شحوار هذا اللي عم ينزل. حتى السائقين المطارات عم تتضايق عم ينزل الرمل بعيونهم. نحن ما عم نقدر نفتح الشبابيك بيوتنا، ما بس أنا، الكل، أهل بنياس كلها.
15: إذا كان الدخان يحجب زرقة السماء فإن ما يحمله من ملوثات قد لا تراه العين، مركبات كيميائية تدخل مع الهواء إلى جسم الإنسان، ويحذر مختصون من أن التعرض المستمر لها قد يرتبط بأمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، إضافة إلى زيادة مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.
18: هلأ من ناحية المحطة الحرارية عم تعمل انبعاثات وتلوثات بنسبة كبيرة بالبلد، منها أول أكسيد الكربون، منها مواد كيميائية لا تعد ولا تحصى، عم تأثر على تنفس البشر، عم تعمل ارتفاع بنسبة السرطانات بالرئة والقصبات، وعم تتجاوز هالشي لتعمل سرطانات بالمثاني والأجهزة الأخرى بالجسم.
15: بين دخان يغادر المداخن وملوثات تبقى في الهواء، تتجدد المطالب بالحد من الانبعاثات وتحسين وسائل معالجتها، بما يسهم في حماية البيئة وصحة السكان في المناطق المحيطة بالمحطة الحرارية.
19: بين حاجة البلاد لاستمرار عمل المحطة الحرارية وحق الأهالي ببيئة آمنة، تبقى الانبعاثات المتكررة مصدر قلق يومي بانتظار حلول عملية تضع حداً لمعاناة السكان. تلفزيون سوريا لينجبارة، مدينة بانياس، طرطوس.
0: إذا مشاهدينا الوقوف على تفاصيل هذا الملف، ورحب بضيف الكريم الذي ينضم إلينا مباشرة من بانياس ترطوس، رئيس قسم الدراسات والتخطيط في مصفاة بانياس المهندس علي محمود عجاج، كما تنضم إلينا كذلك مشاهدينا في ذات السياق من بانياس ترطوس الطبيبة طبيبة داخلية قلبية الدكتورة سمية يوسف عثمان. أهلا وسهلا بكم ضيوف الكرام. البداية معك مهندس علي محمود، إذا في سياق كل هذه التطورات التي نشهدها من انبعاثات نابعة عن استمرار حرق المحروقات في مصفاة بانياس، ما هي طبيعة هذه الانبعاثات المنطلقة من مصفاة بانياس بداية؟
20: تحية لكم المشاهدين. دعني أؤكد في البداية على مبدأ أساسي، صحة المواطن وسلامته وسلامة بيئتنا في بانياس هما خط أحمر وليس محل المساومة أو الإهمال بأي شكل من الأشكال. نحن في مصفاة بانياس لا ننظر إلى منشأة كشريان اقتصادي وتنموي البلاد فحسب، بل نتعامل معها بمسؤولية وطنية وبيئية كاملة. وتفنيدا للمخاوف المشروعة لأهلنا في بانياس نود توضيح بعض الحقائق التالية. المصفاة تعمل على وفق خط صياني دوري مبرمج لضمان كفاءة الاحتراق والتشغيل، ورغم التحديات الكبيرة من قدم عمر المصفاة إلا أن كوادرنا الوطنية تبذل جهود كبيرة واستثنائية للحفاظ على جاهزة الفلاتر وحدات معالجة الغازات لتخليص الانبعاثات إلى الحدود الدينية المسموح بها عالميا. وهناك تنسيق يومي ومستمر مع دائرة البيئة والجهات المختصة ضمن المصفاة لقياس نسبة الغازات المعلقة أو المنطلقة، ويتم اتخاذ إجراء فوري وتعديلات فنية في آلية التشغيل عند رصد أي مؤشر يتجاوز الحد الطبيعي، خاصة في الظروف الجوية التي تساعد على ركود الهواء.
0: طيب مهندس علي، لكن هنالك شكاوى من قبل السكان القريبين من محطة بانياس للتكرير النفطي بخصوص هذه الانبعاثات.
20: حقيقة هذا لا يمكن إنكار هذا الوضع، ولكن نحن الآن نقوم بعملية تحضير للعمرة. هذا الوضع إن شاء الله وتعالى بعد العمرة والقيام بأعمال العمرة سوف نقلل قدر المستطاع من هذا من الانبعاثات للوصول إلى الحد الدنيا المسموح بها عالميا، ونعمل على دخول اليورو 5 بالنسبة لموضوع البيئة والحفاظ على البيئة كون شيء أساسي نحن في العمل عليه.
0: طيب فيما يتعلق بهذه الانبعاثات، لربما قد يوصف الوضع بأن هنالك ظرفا تقنيا خاصا تمر به مصفاة بانياس، يعني هل هو فعليا ظرف تقني لا يسمح بتقنين وإعادة فلتر الهواء من المصفاة الناتج عن هذه يعني الحروقات، أم ما هي الأسباب الفعلية؟
20: حقيقة هناك عمر للمصفاة قديم جدا، والتحديثات التي تتم على المصفاة او التي تمت على المصفاة قديمة يعني جدا متهالكة. يعني اخر عمرة للمصفاة كانت في 2020 من 6 سنوات، وهذه عمرة جزئية وبسيطة. الان نقوم بتحضير لعمرة شاملة باذن الله.
0: ما المدة الزمنية التي سوف تخضع اليها البنية التحتية في مصفاة بانياس لإعادة تحديث وهيكلة مجددا حتى نتفادى مثلا اي اضرار صحية تكون ناجمة فعليا وناتجة عن هذه الانبعاثات التي هي سببها مصفاة بانياس؟
20: تمام، المخطط الزمني للعمرة يتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر باذن الله.
0: طيب في ذات السياق مهندس علي، كذلك نبقى يعني هل هنالك اي مشاريع لربما للمصفاة من اجل تحسين الواقع واقع البنية الصحية في المناطق والاحياء السكنية القريبة من مصفاة بانياس، مثلا تهيئة مرفق طبي لربما المساعدة مساعدة الاهالي في الكشف عن اي عارض صحي هو ناتج عن هذه الانبعاثات؟
20: أنستي الكريمة، نحن هنا في المصفاة لدينا مستوصف ولدينا نقطة صحية ومركز صحي للكشف دوري، يعني نقوم بأعمال دورية صحية لكل الموظفين الموجودين في بانياس، موظفين المصفاة وما حولها وبشكل مجاني.
0: طيب شكرا لك مهندس علي محمود عجاج، رئيس قسم الدراسات والتخطيط في مصفاة بانياس، كنت معنا مباشرة من بانياس ترطوس على كل هذه التفاصيل والتوضيحات فيما يتعلق بطبيعة عمل محطة بانياس وهذه الانبعاثات الناتجة عن استمرار عملية الحرق في هذه يعني المحطة. إذا مشاهدينا نبقى في ذات السياق، وأرحب بضيف الذي ينضم إلينا خلال هذه اللحظات المهندس محمد نديم بلال، مهندس مهندس بترول ورئيس قسم سابق في مصفات بنياس مباشرة من بنياس. مهندس محمد ابقى معنا لكن ننتقل إلى الدكتورة سمية. دكتورة سمية أجدد الترحيب بك. إذا استمعنا إلى ما تفضل به المهندس علي محمود، باعتقادك من الجانب الطبي ما هي أبرز المشاكل الصحية التي تسببها هذه الانبعاثات؟
2: هلأ هالانبعاثات اللي عم تطلع من نواتج الاحتراق والكربون والكبريت والنيتروجين كلها عم تأثر على الجهاز التنفسي بصورة خاصة، انتانات تنفسية، أورام قصبية، أورام رئة، وعم تهيج التحسسات الصدرية عند معظم البشر. فغير الإصابات الوعائية والقلبية اللي عم تكون رديفة لها، يعني إصابات بنسب مرتفعة ومرعبة عم تكون عنا.
0: طيب هل هناك زيادة ملحوظة للمشاكل الصحية بين السكان القاطنين بالقرب من مصفات بنياس على مستوى أمراض معينة، الجهاز التنفسي، جهاز القلب، الأمعاء؟
2: لا، هي ما بالقرب، بكل بنياس، لأن يعني ما أنه مناطق بشكل عام البلد كلها، لأن الرياح ما توزع النواتج على كل البلد، والبلد صغيري، يعني الإصابات والمرتفعة والنسب مرتفعة بكل المناطق.
0: طيب دكتورة، أنت أشرتي بأن الإصابات مرتفعة والنسب مرتفعة، هل هنالك أرقام لهذه النسب تحديدا تم إرسالها بتقارير مستعجلة عن واقع الصحة العامة في المحافظة بناء على هذه الانبعاثات الصادرة عن محطة بنياس للتكرير النفط إلى وزارة الصحة من أجل التواصل مع وزارة الطاقة لحل هذا الإشكال؟
2: هلا هي بتكون في الى دراسي، هلا دراسي ما معمول، بس اذا بدنا ناخذ بشكل يومي كل ما راجعنا 10 حالات على العياده بدها تكون منهم 7 حالات اصابات تنفسيه وسطيا باليوم، من كل 10 حالات 7 حالات
0: باليوم، 10 حالات 7 حالات تقريبا، يعني
2: من كل 10 حالات إصابة تنفسية من كل 10 حالات إصابات عم تجينا على يدي 7 تنفسية، ما بين ربو، ما بين تحسس، ما بين إنتان، ما بين
0: طيب دكتورة لربما قد فقدنا التواصل معك، ابقي معنا. الدكتورة سمية معنا أم لا؟ طيب دكتورة، فيما يتعلق بحالة الحالة الصحية لمرضى الأمراض المزمنة، ما مدى تأثير هذه الانبعاثات على حياتهم الصحية وعلى شكل العلاج المستمر؟
2: هلا من ناحية الحياة الصحية عم يكون عندهم تعطيل عن العمل كثير، لأن أي إنسان أي مرض بده يعطل على الأقل بالشهر لا يقل عن أسبوع. ثاني شيء يعني حتى الحياة اليومية بتكون عندهم بدهم مساعدات، بدهم أدوية، بدهم يعني حياتهم ما أنا اعتيادية. وثالث شيء يعني إنه إذا بدنا نخففها بدنا يعني لازم يكون في ما رح نأثر على الإنتاج، بس على الأقل شيء خفف من نواتج الإنتاج بشكل نحافظ على البيئة والبشر وما يتضرر الإنتاج، فلاتر مناسبات هيك شيء.
0: طيب دكتورة ابقي معنا،
2: يعني حكينا بس عن الامراض التنفسية وحكينا بس عن الامراض التنفسية، ما تطرقنا للامراض الوعائية والقلبية.
0: طيب سوف نعود اليك مجددا. دكتورة ابقي معنا للحديث عن هذه الأضرار، أضرار الانبعاثات على باقي الحالات الطبية القلبية والرئوية كذلك. أستاذ محمد، مهندس محمد، نعود إليك مجددا. إذن استمعت إلى ما قالته الدكتورة سمية وكذلك المسؤول علي محمود في محطة بنياس للتكرير النفطي، باعتقادك يعني بما أنك مهندس بترول ورئيس قسم سابق في مصفات بنياس، ما هي الأسباب الرئيسية التي يعني حالت دون حل هذا الإشكال في مصفات بنياس

0: توليد بانياس الكهربائي والتي تقع في الجنوب الغربي لمدينة بانياس. وبسبب وجود الهواء بشكل دائم جنوبي غربي تتأثر الحقيقة مدينة بانياس، وهي كما تفضل الدكتورة مدينة صغيرة، تتأثر بهذه الانبعاثات. محطة توليد بانياس الحراري يوجد فيها 4 عنفات تعمل على الفيول وعنفتين غازيات، عنفات غازية تقريبا صديقة للبيئة، لا يوجد انبعاثات، انبعاثات تكون في الحد الأدنى. بالنسبة للعنف التي تعمل على الفيول أويل، هناك عنفي أو عنفتين في العمل وعنفتين للأسف خارج العمل، وهذا يؤثر سلبا على الكهرباء في طبعا في بانياس وفي غيرها من مدن سوريا. الحقيقة تطوير أو تخفيض نسبة الكبريت في الفيول هو الحل الأمثل، لكن هذا التخفيض يحتاج إلى اقتصاد كامل يعمل بهذه النقطة. حسب معلوماتي أن المواصفات الفيول المسلم من شركة مواصفات بانياس هو ناتج عن تكرير المحلي في مواصفات بانياس ويسلم من المواصفات القياسي السوري.
1: طيب مهندس محمد، في سياق ما تفضلت به من معطيات ومعلومات حول هذا الملف، هنا نتحدث عن الفلاتر التي تقوم بشكل أساسي تقوم عليها عملية الفلترة. هل يعني وزارة الطاقة هي عاجزة اليوم على حل هذا الإشكال وتوفير فلاتر ذو مواصفات عالية؟
0: نعم، حاليا أنا برأيي الشخصي طبعا هي عاجزة، والحل يكمن فقط في تخفيض نسبة الكبريت في الفيول. الحقيقة بس لتوضيح نقطة هامة لك وللمشاهدين والدكتورة معنا على الهواء، الحقيقة المواصفات القياسية السورية للفيول حاليا هي كانت 5% وزنا، 5% نزل خفضتها الدولة إلى 4.5%. حاليا الفيول المسلم إلى محطة بانياس الحراري وإلى غيرها من محطات الطاقة في سوريا لا يتجاوز 2.5%. يعني نحن محطة توليد بانياس يتم ضخ الفيول إليها من شركة مواصفات بانياس عبر بايبلاين، عبر خط تحت الأرض من مواصفات بانياس مباشرة إلى محطة توليد بانياس. باقي محطات التوليد يتم نقل الفيول إليها عبر القطارات أو الصهاريج. حاليا يتم تسليم الفيول طبعا و40 سنت ستوك أت 100 ماكس، حاليا يتم التسليم أقل من 30 أو 31 سنت.
1: طيب مهندس محمد، يعني في سياق النقاش في ذات الملف بالحديث عن مصفات بانياس، هل هي كذلك تكون مسببة في هذه الانبعاثات أم لا؟ لأن هنالك شكاوى من القاطنين، من السكان القاطنين بالقرب من موقع المصفاة، بأنهم فعليا يعني يعانون من حالات صحية متكررة لا حل لها، وذلك بسبب الانبعاثات الصادرة عن عمليات التكرير والحرق في المصفاة.
0: أنستي الكريمة لك وللمشاهدين الكرام، هناك دائما وأبدا تلوث ناتج عن هذه المعامل، لابد من تلوث. لذلك عند إنشاء أي منشأة من هذه المنشآت يكون هناك برنامج الحد من التلوث، وقد صرفت مبالغ كبيرة على هذا الموضوع، وما زلنا حتى الآن في طور البحث عن تخفيف التلوث. من أهم هذه النقاط طبعا مصفات بانياس أيضا لديها محطة توليد حراري وكهربائي خاصة فيها، يتم حرق مادة الفيول فيها، لديها أربع مراجل لتوليد البخار والكهرباء، 4 عنفات لتوليد الكهرباء. لكن تخفيف التلوث الحقيقة يكمن بالدرجة الأساسية بتخفيف محتوى الكبريت في الفيول. حاليا أنا حسب معلوماتي وأنا متأكد من هذا الكلام، لا يمكن تخفيف نسبة الكبريت في الفيول، وهذا متعلق بشكل أساسي بنسبة الكبريت في الخام المكرر. في الخام المكرر، نحن في سوريا حاليا لدينا انخفاض في الخام المنتج، لدينا يتم توريد قسم منه الى مصفات حمص وقسم بسيط الى مصفات بانياس، ويتم توريد الباقي عبر النواقل، عبر الباي شيبس، عبر النواقل.
1: طيب مهندس محمد ابقى معنا،
0: الاعتماد على الغاز، بس لو سمحتي لي بنقطة أساسية، الاعتماد على الغاز طبعا قد يكون من أهم النقاط التي تخفف التلوث في توليد الكهرباء، أو البحث عن التنمية المستدامة، أو توليد الكهرباء عن طريق مصبات السدود أو عن طريق الطاقة الشمسية والرياح. وأنا برأيي الدولة بدأت تتوجه

0: هذا الموضوع، لكن هذا يحتاج لبعض الوقت. تفضلي.
1: طيب دكتورة سمية، ننتقل إليك مجددا. إذا المهندس محمد أشار بأن نسبة الانبعاثات وأضرارها كذلك انخفضت بناء على قرارات حكومية من 5 إلى 4.5%. بناء على هذه النسبة دكتورة، هل هناك أخطار متزايدة في حال استمرار الوضع كما هو عليه الآن بالنسبة لانبعاثات المصفى؟
2: بسمعك
1: دكتورة، إذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه واستمرت المصفاة في إطلاق انبعاثات يعني مهددة للصحة العامة في المحافظة، هل هناك أخطار لربما قد تكون متزايدة؟
2: أي والله في أخطار كثير مرتفعة، يعني أخطار على الصحة بشكل ما طبيعي. يعني صار الحالة الصحية يعني عم تتدنى، والحياة المعيشية عم تصير صعبة كثير، لأن كلها أمراض وغير نقص المناعة اللي عم يصير عند البشر وغير المعاناة.
1: طيب دكتورة، يعني في إنجاز قبل الانتقال للمهندس محمد والختام معه، هل تواصلت وزارة الصحة مع وزارة الطاقة فيما يتعلق بتفاقم عدد ونسبة الحالات المصابة والمتأثرة كذلك على الصعيد الصحي بهذه الانبعاثات؟ دكتورة معنا في الاستماع أم لا؟ طيب يبدو أننا
2: ما وصل للصوت.
1: دكتورة أكرر سؤالي لك، هل تم التواصل من قبل وزارة الصحة إلى وزارة الطاقة من أجل إيجاد حل لربما قد يكون نسبي أو بالتراضي من أجل الحفاظ على الصحة العامة في المحافظة تزامنا مع هذه يعني هذا الارتفاع للحالات المصابة ناتجة عن يعني هذه الانبعاثات من هذه المصفاة؟
2: هلا التواصل ما بتوقع صار في تواصل، بس ماني متاكده.
1: طيب دكتورة ابقي معنا. مهندس محمد، يعني تزامنا مع كل ما تفضلت به من معطيات ومعلومات حول واقع هذه الانبعاثات، باعتقادك هل سوف تعمل اليوم وزارة الطاقة على حلول جذرية من اجل حل هذا الاشكال؟ ما يهدد ذلك الصحة العامة في المحافظة؟
0: طب انا بدي اضم صوتي حقيقه لصوت الدكتوره سميه، انه هناك معاناه الحقيقه من سكان مدينه بانياس من الانبعاثات الغازيه الناتجه عن الاحتراق من محطه توليد بانياس ومن محطه التوليد الخاصه في شركه مصطفى بانياس، لكن الحقيقه هناك دائما وابدا سعي كامل نحو تخفيف هذه الانبعاثات وتخفيف التلوث الناتج عن مصطفى بانياس او عن هذه المنشات اجمالا، سواء بالانبعاثات الغازية أو بالمنصرفات الناتجة عن السوائل ومحطات المعالجة. لكن الحل يكمن، أو كنا نتمنى الحقيقة، في حال تحسن الغاز الانتقال إلى مثلا تشغيل المحطات الغازية التي تعمل الغاز. الغاز يعتبر وقود نظيف مقارنة بالفيول. الدولة تسعى حسب معلوماتي الحكومة خفضت كما قلت لك في مواصفات قياسي سوري، خفضت نسبة الكبريت من 5% إلى 4.5%. أما أن لا يكون هناك تلوث، أنا برأيي صعب جدا. عدم لمعلومك، إذا بتشغلي موتور سيارة، محرك سيارة أو موتور عادي، هناك تلوث. التلوث موجود نتيجة الحضارة، نتيجة الآن البحث في سوريا حول تأمين أو تحسين وضع الكهرباء. هذا لا يمكن حاليا، أنا برأيي الشخصي لا يمكن حاليا بالمدى المنظور. ما لقد قامت الحكومة بشكل عام بإقامة أشياء لتخفيف من التلوث قدر الإمكان، لكن التلوث الناتج عن الانبعاثات الغازية الناتجة عن الحرق، أنا في رأيي في المدى المنظور غير ممكن حاليا.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بسياق هذا الملف. كنت معنا مباشرة من بنياس، مهندس البترول ورئيس قسم سابق في مصفاة بنياس المهندس محمد نديم بلال. كما أشكر كذلك الدكتورة سمية يوسف عثمان، طبيبة داخلية قلبية، كانت معنا مباشرة من بنياس طرطوس. شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام على كل هذه التوضيحات فيما يتعلق بهذا الملف. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب استجابتها لأكثر من 500 حريق منذ بداية تموز بالتزامن مع إعداد خطة جديدة، وذلك لحماية الأحراج وتعزيز سرعة الاستجابة لهذه الحرائق.
3: استجابت فرقنا ضمن الشهر السابع إلى 501 حريق ضمن عموم المحافظة، منها 215 حريق محاصيل زراعية و80 حريق أعشاب، ما تبقى حرائق أخرى ضمن عموم المحافظة. في الشهر 6 كان لدينا استنفار لجميع فرق الدفاع المدني على عموم محافظة إدلب، وذلك من أجل العمل على النقاط المتقدمة لحرائق المحاصيل الزراعية التي كانت منتشرة. انتهى استنفار المراكز ضمن في بداية الشهر السابع. نعمل حاليا على إنشاء نقاط متقدمة من أجل حرائق الأحراش والغابات، حاليا في طور إنشاء ثلاث نقاط متقدمة، نسعى لزيادة العدد نقاط لتصبح سبع نقاط من أجل تغطية شاملة لمساحة الواسعة للأحراش المتواجدة ضمن المحافظة. النقاط التي نسعى لإنشائها لمكافحة حرائق الأحراش والغابات بالتنسيق مع مديرية الزراعة في محافظة إدلب.
1: وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر وهذا الملف وهذه التحركات الحكومية، معنا مباشرة من إدلب مراسلنا إبراهيم السويد. إبراهيم، بداية أهلا بك. إذن في سياق كل هذه التطورات التي تشهدها المناطق الحراجية في محافظة إدلب، نشهد معك ما مدى استجابة فرق الطوارئ وإدارة الكوارث لكل هذه الحرائق؟
4: نعم أمينة، بالفعل يعني تقريبا كان الشهر السادس، يعني منذ بداية شهر ستة حتى نهاية هذا الشهر السادس، كانت تقريبا ذروة الحرائق في المناطق الشمال السوري وتحديدا في مناطق يعني ريف إدلب، خاصة كان الحرائق الأكبر كانت في المحاصيل الزراعية بشكل أساسي، والتي كانت وقتها تفعل يعني فرق الطوارئ وإدارة الكوارث كانت تفعل نقاط متقدمة، كانت وبإضافة إلى أيضا يعني جار جرارات أيضا زراعية في لمحاولة عمليات حفر وعملية يعني إبعاد النيران، وبالإضافة أيضا إلى الصهاريج المياه، وبالتالي كانت هناك نقاط متقدمة يتم وضعها في تلك المناطق الزراعية. ومع انتهاء موسم الحصاد بشكل أساسي الحرائق بدأت تتراجع نوعا ما، لكن اليوم هناك خطة جديدة بحسب ما علمنا من قبل يعني فرق الدفاع المدني. اليوم عندما كنا نتحدث معهم بشكل أساسي تحدثوا بأن هناك خطة جديدة، أي نتحدث عن خطة الطوارئ السابقة هي انتهت مع بداية شهر يعني السابع، وبالتالي الآن هناك الإعداد لخطة جديدة، وهنا نتحدث عن الأحراج المتواجدة في مناطق إدلب وتحديدا في مناطق ريف إدلب الغربي. فكان العمل في بداية هذا الشهر وهو استحداث ثلاث نقاط ستكون يعني هي نقاط متقدمة في مناطق الأحراش بشكل أساسي، إضافة إلى أن يستمر هذا العدد إلى وجود سبع نقاط. هذه النقاط ستكون مجهزة بسيارات إطفاء، وستكون مجهزة بأيضا يعني متطوعون من الدفاع المدني الذين سيكون في تلك النقاط مع يعني الآليات المناسبة والمعدات المناسبة في حال حدوث أي حرائق حرجية. يعني نتحدث أيضا عن الشهر أو السنة الماضية في مثل هذه الأيام كنا نتحدث عن خسائر كبيرة جدا في الغطاء النباتي في تلك المنطقة.
1: نكتفي بهذا القدر، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من إدلب مراسلنا إبراهيم سويد. مشاهدينا مستمرون معكم في هذه الساعة من عين سوريا ونتابع فيها بعد الفاصل. تراجع إنتاج التوت الشامي في القنيطرة خلال الموسم الحالي بعد انتشار أمراض أصابت الأشجار.

0: إذا مشاهدينا أهلا بكم من جديد. تراجع إنتاج التوت الشامي في محافظة القنيطرة وذلك خلال الموسم الحالي بعد انتشار أمراض أصابت الأشجار وأثرت كذلك في كميات المحصول وسط شكاوى من غياب الإرشاد الزراعي وارتفاع تكاليف الإنتاج هذا العام.
1: في كل عام ينتظر أبو محمد موسم التوت الشامي كما ينتظر ثمرة عام كامل من العمل والجهد. فمنذ نهاية الموسم الماضي يواصل الاعتناء بأشجاره على أمل أن يحمل الموسم الجديد إنتاجاً وفيراً يوفر له ولعائلته مصدر دخل يعينهم على متطلبات الحياة. لكن آماله هذا العام اصطدمت بواقع مختلف. شهد موسم التوت في محافظة القنيطرة هذا العام انخفاضاً ملحوظاً في الإنتاج نتيجة لانتشار أمراض أصابت الأشجار وسط غياب الإرشاد الزراعي المتخصص وعدم توفر المعرفة الكافية لدى المزارعين بطرق العلاج المناسبة، وهو ما أدى إلى تضرر عدد كبير من الأشجار وتراجع كميات المحصول.
2: توت السنة في شبشل كتير، والسنة الماضية كان أحسن. نرجو من الجهات المعنية يعطونا سماد ويعوضونا عن النقص هاي. العام ما كان في أسعار، كان صحيح في إنتاج بس ما في أسعار. نحن عم نحط حق التوت أجار فلاحة وأجار نقل، يعني ما عم يصفي شيء للمواطن للفلاح.
1: رغم أن سعر الكيلوغرام الواحد يصل إلى نحو 20,000 ليرة سورية، يؤكد المزارعون أن هذا السعر لا يحقق لهم عائداً منصفاً في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الزراعة من مستلزمات العناية بالأشجار إلى أجور القطاف والنقل، ما يقلص هامش الربح ويزيد من الأعباء التي يتحملونها.
3: بالنسبة للتسويق الحمد لله الأسعار مقبولة، أسعار التوت بالنسبة لباقي الفواكه اللي موجودة عندنا، ونتمنى من الجهات المعنية أنه يسووا لنا سوق تسويق نجمع كل توت القنيطرة ينباع فيه، أفضل ما يصل من تاجر لتاجر بصير عبء على الفلاح.
1: يطالب مزارعو القنيطرة الجهات المعنية بإيجاد أسواق مباشرة تربطهم بالتجار من دون وسطاء، بما يضمن حصولهم على سعر عادل لمحصولهم ويحد من تحكم الوسطاء بالأسعار، كما يدعون إلى إنشاء مراكز تبريد وأسواق متخصصة لتسويق التوت الشامي، بما يسهم في الحفاظ على هذا المحصول الموسمي ودعم استمرارية إنتاجه.
4: بين موسم يعلق عليه المزارعون آمالهم كل عام وتحديات تفرضها أمراض الأشجار وصعوبات التسويق، يبقى التوت الشامي في القنيطرة محصولاً يحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام ليواصل دوره كمصدر رزق أساسي لعشرات العائلات التي ارتبطت معيشتها بهذه الزراعة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: معنا مباشرة مشاهدينا من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك. إذن في خضم كل هذه التطورات التي يشهدها اليوم موسم جني التوت الشامي لهذا العام في المحافظة، هنا نتحدث عن هل هنالك أي تدخل أو دور لمحافظة أو مديرية الزراعة في المحافظة أم لا؟
5: نعم أميرة، بالفعل يعني يشتكي أهالي محافظة القنيطرة أو المزارعين والفلاحين الذين يملكون يعني مساحات كبيرة من أشجار التوت، يعني ربما نتكلم عن مساحات كبيرة في ريف القنيطرة الشمالي خاصة وأيضا ريف القنيطرة الوسطى والجنوبي، تبلغ يعني كمية إنتاج التوت في كل عام إلى أكثر من 60,000 أو 50,000 طن من في كل عام في كل موسم من هذا العام من التوت الشامي، يتم يعني طرحه في أسواق أما في دمشق أو في البرادات أو في معامل الآيس كريم بشكل عام. الأهالي المزارعون يشتكون يعني من عدم توفر سوق تصريف ويعني دخول الوسطاء بين المعمل وبين يعني المزارع، وهنا يتقاضى الوسيط جزء كبير من هذا الربح، فهنا الأهالي يطالبون يعني بإيجاد سوق تصريف لهذا فورا، يعني او يصلهم يعني فورا مع المعمل او صاحب المعمل او صاحب معمل الآيس كريم او اول برادات يتم وضعها في برادات، يتم انشاء برادات على ارض محافظه القنيطره لحفظ هذا المنتج يعني وبيعه في ما بعد يعني بسعر افضل يكون مردوده للمزارع وللمستثمر صاحب البراد، او تكون يعني هذه البرادات لصالح مديريه زراعه القنيطره فالأهل يطالبون بهذا الأمر. أيضا هناك يعني معاناة هي بعض الأمراض المنتشرة في هذه الشجرة هي الشمشلة كما قال المزارعين، وهي عدم يعني حصول الشجرة على ثمر بشكل جيد لمدة تنقطع يعني عن الثمر لمدة عامين أو ثلاثة أعوام ثم تعاود يعني الحصول على هذا الثمر، وهذا الأمر أيضا ينعكس سلبا على المزارع. فالفلاحين والمزارعين يطالبون الجهات المعنية والمختصة بوجود حل لهذا المرض ووجود يعني طرق علاجية لهذا المرض من أجل الحصول على موسم أفضل والحصول على أسعار أفضل. أيضا ربما السعر يصل اليوم إلى 20,000 ليرة سورية لسعر الكيلو الواحد، طبعا هذا السعر يعني بالنسبة لسعره في السوق هو مناسب للفلاح والمزارع، لكن الوسيط عندما يقوم بأخذ مبلغ 2000 أو 3000 ليرة على كل كيلو غرام من هذا المنتج، فهنا أيضا يجد نفسه الفلاح قد ظلم بهذا الأمر، وهو يحتاج إلى سوق تصنيف أو يعني اتصال مباشر مع معمل من أجل الحصول على سعر أفضل.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. إذن مشاهدينا بهذا نصل وإياكم من اليوم إلى ختام حلقة اليوم. من عين سوريا، دمتم في أمان الله.

0: نرى أحلاما يمنية تتحقق في أرض الشام.
1: قلت سلم على أهلها واستوفي أحمدها، وسل لنا نعمة لو زرت مسجدها.
0: يعني أنت من اللحظات الأولى أبكيتني.
1: اليمن والشام جرحهما واحد وقضيتهما واحدة، وأعتقد أنه هذا هو الشطر الوحيد الذي مدحت فيه شخصا على قيد الحياة.
0: عادة الشعراء يخفون البواكير.
1: لا، أنا لا أخفي، أنا أراه بشكل شخصي الأول عربيا، وكذلك في تلفزيون سوريا، هذا التلفزيون الحر.
0: وجدتها هموم مسافر وأحلام مغترب.
1: عاصمتنا اختطفت ودولتنا سقطت، بقاؤك في صنعاء موت محقق، وبعدك عن صنعاء موت مماثل.
0: يعني ستحذف هذا البيت من قصيدتك؟
1: وما الصبح في أعين الشمس إلا مساء أضيء له المسرح. كان أول ديوان قرأته في حياتي كان لنزار قباني.
0: من يتفوق، محمود درويش أم البردوني؟
1: أعتذر من محبي البردوني.
0: إذا كنت لا تجرؤ على قراءتها فأنت حر.
1: أنا أخذت كل الأذون الخاصة يعني من أجل القراءة.
0: من تحب من الشعراء السوريين؟
1: أظن أنهم في المستقبل القريب سيسيطرون على المشهد الشعري في الوطن العربي، وخريطة المنفى معلقة في كل باب سوف يطرق.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
4: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
7: أن يكون في مفاوضات.
5: معترض على فكرتين.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
8: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
9: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
10: وقت ينادوا إسناء التعذيب فعلياً ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
11: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
12: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا لهذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل خلال الساعات الماضية. لم يكن تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 وحده ما تصدر المشهد، بل تحولت صافرة النهاية إلى موجة ترند واسعة في سوريا. أصدر الستار على النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا، بعدما توجت إسبانيا نفسها باللقب للمرة الثانية في تاريخها إثر الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في الوقت الإضافي. سجله طبعا لاعب برشلونة فيران توريس في الدقيقة 106 من المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ميت لايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية. لكن في سوريا لم يكن الحديث مقتصرا على النتيجة، إذ تحولت المباراة إلى ترند واسع على مواقع التواصل، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يحظى بها ليونيل ميسي والمنتخب الأرجنتيني بين السوريين. وشهدت مدن سورية خلال البطولة تجمعات جماهيرية لمتابعة المباراة، ومع خسارة الأرجنتين امتلأت المنصات بمنشورات وداع لميسي، واعتبر كثيرون أن النهائي قد يكون آخر ظهور له في كأس العالم بعمر 39، في حين تداول آخرون لقطات احتفال لاعبي إسبانيا وعلى رأسهم القائد رودري الذي رفع الكأس بعد تتويج منتخب بلاده باللقب العالمي. كما امتد الجدل إلى خارج المستطيل الأخضر بعدما أثار ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الفيفا جياني إنفانتينيو خلال مراسم التتويج ردود فعل واسعة، في وقت تناولت وسائل الإعلام عالمية تعرض الرجلين لصيحات استهجان من قبل بعض الجماهير في داخل الملعب، يضيف ذلك بعدا آخر إلى الترند الذي رافق نهائي المونديال. مقاطع مصورة عديدة وثقها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي من أجواء نهائي كأس العالم، كان أحدها هذا المقطع الذي انتشر لمشجعين تجمعوا في ساحة سعد الله الجابري بمدينة حلب لمتابعة المباراة النهائية.

طبعا هذا يعني غيض من فيض كما يقولون، لأنه حينما يعني يكون هناك مباراة تجمع منتخب الأرجنتين بأي منتخب آخر، ترى بأن هناك مشجعون كثر ينتظرون ويراقبون هذه المباراة، لا سيما أن نتحدث على يعني مباراة بحجم بطولة بحجم كأس العالم. يعني ترى الجماهير تتجمع لمتابعة هذا الحدث العالمي، وكما شاهدنا في الفيديو الماضي في ساحة صعدلة الجابري، طبعا ساحة معروفة في مدينة حلب وكبيرة وتتسع كثير من الناس والمشاهدين فيها كانوا يتابعون طبعا هذه المباراة النهائية. صانع محتوى التقط جانبا من تجمع المشجعين في محيط دوار الزراعة أيضا بمدينة اللاذقية، وأظهر عبر المشاهد التي التقطها بكاميرا درون تجمع أيضا عشرات من الشبان احتفالا بفوز المنتخب الإسباني. نتابع.

طبعا يعني كثير من ايضا المتابعين في يعني هذا المشهد بطائره الدرون لهذا المصور ينقل لنا لربما احاسيس كثيره. كثيرون كانوا يرغبون لربما بفوز ميسي بكاس عالم ثانيه بعد المونديال الماضي الذي فازت به الارجنتين على فرنسا بركلات الترجيح. ولكن حينما يعني من تابع هذه المباراه ولا سيما من مشجعي المنتخب الارجنتيني يعني لربما يتحسرون لأن الأرجنتين لم تظهر بالمستوى الذي كان يجب أن تظهر عليه في هذه المباراة، خصوصا بأنها لم تهاجم، لم يكن هناك تهديد وخطورة على مرمى المنتخب الإسباني، بل أيضا لم يكن هناك أيضا تسديدات على مرمى أوناي سيمون، لأنه هناك أيضا على السوشيال ميديا كثير من الصور انتشرت بأنه من منكم رأى حارس إسبانيا في هذه المباراة؟ في إشارة طبعا إلى أنه لم يكن هناك فرص حقيقية للمنتخب الأرجنتيني، بل العكس كان هناك فرص كثيرة على حارس المنتخب الأرجنتيني ديبو مارتينيز كما يلقب هناك في الأرجنتين، تصدى بحسب الإحصائيات لـ 11 تسديدة توجهت إلى مرمى المنتخب الأرجنتيني، وكان حاسم صراحة بأن يبقي الأرجنتين للأنفاس الأخيرة في المباراة قبل طبعا أن يحصل الطرد على إنزو فرنانديز في المباراة لتلعب الأرجنتين منقوصة في الشوطين الإضافيين. نعود أيضا إلى سلسلة الفيديوهات التي اخترناها لكم مشاهدين في سلمية لا يدخرون فرصة للاحتفال أبدا، حيث تجمع أيضا عشرات من أبناء المدينة واحتفلوا بفوز المنتخب الإسباني في نهائي كأس العالم.

الأرجنتين البعض يقول إنها فقدت من رصيدها كثيرا في الأوساط العربية، يعني الأصدقاء ممن حضر هذه المباراة وأيضا من أصدقائكم من حضر هذه المباراة وجد بأنه لم يكن هناك مشجعين لمنتخب الأرجنتين مثلا في المقاهي أو في أماكن التشجيع المعهودة، وحتى في ليس فقط في سوريا، في الدول العربية عموما يتساءلون لماذا. نعود بالذاكرة إلى مباراة مصر التي يعني وجد كثيرون بأن كان هناك تحامل على المنتخب المصري وكان هناك محابة للمنتخب الأرجنتيني، والبعض رأى بأن الأرجنتين لا تستحق أن تتأهل أصلا إلى هذا الدور لأن مصر كانت المنتخب الأفضل، فبالتالي هذا الموضوع شكل انتكاسة. فعلا كان هناك كثير من الجماهير العربية تقف إلى صف المنتخب الإسباني، تشجع منتخب إسبانيا لأنه البعض أيضا ربطها يعني مشاعر سياسية إن صح التعبير، موقف إسبانيا من القضية الفلسطينية المعروف، وفيديو ظهر لبنيامين نتنياهو طبعا يتمنى أن يعني يتوج منتخب الأرجنتيني باللقب الثاني وقال لهم اجلبوا لنا الكأس مرة أخرى لمنتخب الأرجنتين. هذا ما أضعف رصيد منتخب الأرجنتين، إضافة إلى أنه الأرجنتين أسلوب اللعب الذي ظهرت به أمام إسبانيا عدا عن أنها لم تقدم شيء كرويا في أرضية الملعب كانت الخشونة المتعمدة. أيضا حتى بعد المباراة انتشرت أيضا بعض المقاطع للهجوم على لاعبي منتخب إسبانيا والتحدث يعني ألفاظ نابية، ولم يكن المشهد رياضي حتى عندما رفعت يعني أو رفع لاعبو إسبانيا الكأس احتفالا بفوزهم بهذه البطولة كان لاعبو المنتخب الأرجنتيني يديرون ظهرهم لمنتخب إسبانيا، وهذا انتقده كثيرون من المحللين الرياضيين والصحفيين أيضا بأنه ليس سلوك أخلاقي، يعني حينما تتقبل الفوز عليك أن تتقبل أيضا الهزيمة، وعللوا ذلك بأنه هناك يعني عدم تواضع أو غطرسة لدى لاعبي المنتخب الأرجنتيني. طيب الاحتفالات أيضا كانت كثيرة في سوريا، حتى أنه بعض ردود الفعل علقت على المشاهد المنتشرة في المدن السورية بتعليق هل انتقلت سوريا إلى مدريد يا جماعة، وذلك للفرحة التي انتشرت في الشوارع. من الاحتفالات التي رصدها فريق ريبوست أيضا كانت لحظات وثقها ناشطون لاحتفالات في مدينة مصياف بريف حماة الغربي، أظهرت إطلاق ألعاب نارية واحتفالات سادت شوارع المدينة كذلك.

0: الموضوع جذب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعض التعليقات حولها. سيرين: والله الإسبان بيستاهلوا الفوز، ما فات عليهم من أول المونديال غير جول واحد، الأرجنتين ما بينت قدامهم. طبعا الهدف الذي سجل في مرمى المنتخب الإسباني كان من بلجيكا، في مباراة انتهت بهدفين لهدف. طب تعليق آخر من جعفر يقول: ميسي ما شفته غير بداية المباراة لما كان المعلق عم يعد اللاعبين وآخر 10 دقائق، طبعا بإشارة أنه لم يكن هناك ظهور لميسي كثيرا في المباراة ولم يكن له تأثير يعني كما باقي زملائه في المنتخب الأرجنتيني. عموما مجدي مختار: إسبانيا الأفضل، تستحقون عن جدارة، مبارك عليكم، فوز مستحق بعد ما أديتم مباراة جميلة أمتعتم بها العالم. ونكرر دائما: الظلم لا يدوم وسحقا للظالمين. طبعا يشير مجدي أيضا مشاهدينا إلى أنه منتخب الأرجنتين استفاد كثيرا وظلم منتخب مصر، لذلك فرحة بطبعا فوز منتخب إسبانيا ويعني الحصول على هذا اللقب الثاني لهم في تاريخهم بعد لقب عام 2010. المونديال هو حدث ترفيهي عادة يجلب الفرحة لبعضهم والحزن لآخرين، لكن كواليسه تكون مصدر إزعاج لبعضهم في وقت آخر. أجواء المونديال على مدار الشهر الماضي شكلت مناسبات سعيدة وأماكن تجمع مع الأصدقاء والمعارف، لكن شكاوى بعضهم من الكواليس التي تلتقط بعد انتهاء التجمعات كانت مثيرة للجدل بين رواد وسائل التواصل في كثير من الحالات. فمثلا في حلب شكلت القمامة المرمية في ساحة سعد الله الجابري، وهي من أكبر ساحات المحافظة، مصدر إزعاج ومحط انتقاد من قبل كثيرين والذين علقوا على القضية. وفي دمشق كانت عمليات سرقة محتويات بعض السيارات من القضايا التي لقيت انتقادات واسعة خلال الساعات التي أعقبت نهائي كأس العالم. في ساحة سعد الله الجابري التي كنا قد استعرضنا جوانب من تجمع المشجعين فيها، التقط ناشط مقطع مصور لشكوى من انتشار للقمامة في مكان التجمع مع غياب أي جهود لتنظيف المكان. نتابع.
1: السلام عليكم. للأمانة نحن ناس نستحق التطور. قبل شوي أنا في ساحة سعد الله الجابري، قبل شوي كان في نقل مباشر للمباراة النهائية لكأس العالم، وكانت في جهة منظمة لهذا النقل مادة كراسي للناس تقعد. هلا الجهة شالت الكراسي وراح اترك لكم الصورة لتشوفوا شلون الوضع الحالي. طبعا هذا الفيديو بالذات هو مو برسم الحكومة، هو برسم الشعب.
0: لم تقتصر الإزعاجات التي أشرنا لها سابقا على موضوع النظافة فحسب، إنما نشرت إحدى الناشطات عبر حسابها في إنستغرام مشاهد لتحطيم زجاج السيارات على أوتستراد العدوي في دمشق بهدف سرقة محتوياتها، وشكل الموقع هنا محط انتقاد إذ يعتبر أوتستراد العدوي من الطرق الحيوية في سوريا، ومن غير المنطقي حصول عمليات سرقة بهذا الحجم فيها وفق ما يراه البعض.
2: هاي المنظر اللي شفناه بعد ما طلعنا من المباراة، ما بعرف ليش. طبعا هاي مو السيارة الوحيدة على أوتوستراد العدوي. أنا ما عم قلكم بقلب حارة، أنا حرفيا على أوتوستراد العدوي. طلعنا من المباراة لقينا إنه السيارات مكسورة إزازة، مسروقين السيارة اللي قدامي، سارقين أوراق الملكية، في شيء بقلب السيارة، ما في شيء، وكاسرين إزازة وما بعرف شو محاولين انهم يعملوا. شفت انه سيارتك
3: مكسوره.
2: طيب حكيت مع الشرطه؟ تمام. هاي ثاني سياره، يعني لسه في كثير
4: سيارات مكسوره كمان.
2: هاي السياره الثالثه.
0: الموضوع لاقى تفاعل واسع على وسائل التواصل، لنستعرض بعض الردود. هاني: ماذا قلت يا هاني؟ لك خيو عادي، هيك أجواء كأس العالم في كل الكوكب، احتفال وهرج ومرج وفوضى. محمد علي: الحسو في فيسبوك يقول: إذا الشعب ما حب بلده صعب، لو الكل معتبر الوطن بيته مساوى هيك على كلمة عادي. من دارين تقول: شاغل بالكم المباريات، ذكرتونا أيام كاساندرا لما كانوا الحرامية يسرقوا البيوت لأنه العالم كله عم تحضر مسلسل. بشار: تخيل تكون عم تحضر مباراة وفريقك يخسر وتطلع تلاقي حالك مسروق كمان. معك حق يا بشار. لليوم الثالث على التوالي وقع اشتباك مسلح إثر خلاف شخصي في محافظة حلب، تخلله إطلاق نار أسفر عن جرحى وفق إحصائيات غير رسمية ما استدعى تدخل قوى الأمن لضبط المشهد. الاشتباك جاء بعد يوم واحد من اشتباكات مسلحة وصفت بالعنيفة وقعت في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي، وآخر استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في حي الميسر شرقي المدينة أوقع جرحى، وتدخلت قوى الأمن لإنهاء كل من الحادثين على حدة. المشهد تكرر خلال المواجهات السابقة رغم أن أسباب الاشتباكات الناجمة عن خلاف بيني كانت مختلفة في الأحداث الثلاثة، لكنه مر بالخطوات نفسها. بدأ بخلاف بسيط قد ينشب بين أي شخصين، وتطور لاحقا لمشادة كلامية ثم اشتباك مسلح ثم دخول قوى الأمن الفصل بين الأطراف واعتقال مطلق النار. على وسائل التواصل حل كل من هذه الأخبار بين القضايا من بين القضايا الأكثر تفاعلا لحظة وقوعها، وفي حين أن رواد السوشيال ميديا تركزت ردود فعلهم على المطالبة بسحب السلاح العشوائي المنتشر بين يدي المدنيين والذي دائما ما يستخدم في خلاف بيني أو في مشكلة عائلية. وكما جرت العادة انتشرت سريعا مقاطع مصورة من الحادثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت جانبا من المواجهات المسلحة الناجمة عن الإشكالية. نتابع.
3: جيش الله جي جيش
5: قال لي جيش
0: عديد من رواد وسائل التواصل علقوا على القضية وربطوها بالمواجهات المسلحة التي وقعت في مدينة عزاز وحي الميسر سابقا. دعونا نستمع إلى حديث ناشط بشأن هذا الموضوع.
6: تخيل امبارح الدولة كلها تستنفرت بحلب مشان مشاجرة عائلية بحي الزين بحلب. طيب يعني ومن يومين كانت بعزاز مشاجرة عائلية وتحولت لكارثة وتهجموا على الأمن العام. يعني شو اللي عم يصير؟ شو اللي عم يصير بين هاي العائلات؟ ما بعرف يعني مشان كله مشان حصر أرث ولا مشان هذا جحرني ولا هذا ما بيصير. لازم اتقوا الله يا جماعة.
0: القضية لقت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. نستعرض من التعليقات التي تركها ناشطون حول الموضوع. عبد الله: هذه نتيجة طبيعية عندما يكون سلاح اليد الصغير والكبير، لما كل واحد منسق مع فصيل وحامل سلاحه، وأيضا من جهة أخرى اللي ما يحمل سلاح ويحمي نفسه ممكن يتشلح سيارته أو أمواله في وضح النهر. بشار حاج علي: الملاحظ أنه بعض أحياء حلب لها خصوصية مجتمعية بيئية معينة ينفلت فيها السلاح. أوقفوا هذا النزيف الحاد ولا تتركوا سكينا في مطبخ ولا تدعوا هؤلاء يهددون أمن حلب وأهلها. عمار: لما السلاح بيكون منتشر عند الشعب هي النتائج والخير لقدام، كل يوم رح نسمع مصيبة شكل. أحمد: شو ضاربها هالعالم؟ خفوا عن الدولة شوي، شو ضاربكم كل دقيقة مشكلة وقتل؟ اتقوا الله بأنفسكم وأهليكم، حسبي الله ونعم الوكيل. على كل باب صار بدكم أمن. في وقت تمتلئ فيه منصات التواصل بأخبار حفلات الزفاف الباذخة، تصدر محافظ درعا أنور طه الزعبي المشهد بطريقة مختلفة تماما. فقبل ساعات من موعد زفاف نجله أعلن إلغاء جميع مظاهر الفرح حدادا وتضامنا مع ضحايا حادث السير المأساوي الذي أودى بحياة عدد من الأشخاص على أوتوستراد دمشق درعا، ليتحول القرار إلى واحد من أكثر الموضوعات تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي. بدأت القصة بعد وقوع حادث سير مروع على أوتوستراد دمشق درعا أسفر عن وفاة عدد من المدنيين بينهم أفراد من بلدة حيط في ريف درعا الغربي، ما جعل الحزن يخيم على المحافظة. وفي الوقت نفسه كان محافظ درعا أنور طه الزعبي يستعد لإقامة حفل زفاف في نجله في بلدة الطيبة بريف درعا الشرقي، لكن المحافظ اتخذ قرارا مفاجئا بأنه ألغى جميع مظاهر الاحتفال معلنا الاكتفاء بالمراسم الأساسية من دون أي مظاهر الفرح، وذلك تضامنا مع أسر الضحايا واحتراما لحالة الحداد التي عاشتها المنطقة. جاء القرار قبل ساعات فقط من موعد الحفل، الأمر الذي جعل الخبر ينتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الإعلام المحلية وصفحات الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي. وخلال ساعات تحول الموقف إلى ترند في داخل سوريا، حيث اعتبر كثيرون أن القرار يجسد احترام مشاعر الأهالي وتقديم البعد الإنساني على المناسبة الشخصية، في حين تداول آلاف المستخدمين صورا ومنشورات تشيد بالموقف، واصفين إياه بأنه رسالة تضامن أكثر من كونه قرارا بروتوكوليا. لكن قبل ظهور موقف المحافظ بساعات كان الإعلان عن حفل الزفاف مستمر، حتى أن رواد وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا إقامة حفل الزفاف في حين هناك حادث سير وقع في درعا وأسفر عن عدد من الضحايا، وتداولوا مقاطع مصورة من تجهيزات حفل الزفاف. دعونا نشاهد منها هذا المقطع القصير ثم نعود. هناك على ما يبدو خلل في هذا الفيديو، لكن يعني هذا الجدل لم يستمر طويلا، عاد إلينا الفيديو. طيب نشاهد معا الفيديو. مساحة المكان الذي كان سيقام به حفل الزفاف يبدو بأنها كبيرة، وهذا ما أثار امتعاض الناس، خصوصا أن كان هناك حادث سير في نفس الوقت تقريبا. لكن هذا الجدل لم يكن طويلا مشاهدينا، إذ أعلن من داخل حفل الزفاف عن إلغاء الحفل، وذلك تضامنا مع عائلات وأسر ضحايا حادث السير. دعونا نشاهد تلك اللحظات.
5: الخبر المؤسف، الحادث الأليم على أوتوستراد درعا الذي أودى بحياة 5 أشخاص من بلدة حيط، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة. فنحن نقول اليوم أن حوران مكلومة، وما كان لأبو صهيب الزعبي أن يفرح وحوران مكلومة. رحم الله من مات وكتب الله أجرهم وجبر الله على ذويهم، ونحن فرحتنا بكم بوجودكم، ونحن لا نستطيع أن نقوم بأي مظهر من مظاهر الفرح إلا وجودكم معنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم وعذرونا. ونحن نقول أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما كان أبو صهيب يعلم أن هذا الحادث سيكون، ولكن قدر الله ما شاء فعل. رحمهم الله، آنسهم الله، عوضهم الله.
0: الموضوع جذب اهتمام رواد السوشيال ميديا وعلق كثيرون عنه. عيسى على فيسبوك: الرجال مواقف، والموقف الذي بادر فيه محافظ درعا بوقف الفرح لنجله جعفر يسجل له ليكون نوعا من المواساة لذوي الضحايا ضحايا حادث السير. تعليق من مروة: أصيل بن أصل سيادة المحافظ، مبروك لأبنك والله يرحم الأموات. نزار: في زمن أصبحت فيه المواقف الصادقة نادرة، تبقى الشهامة عنوانا لأهلها، كل التقدير والاحترام للأخ المحافظ أنور الزعبي. أبو إبراهيم: كل الشكر للسيد محافظ درعا المحترم، لكن إلغاء الحفل ليس بطولة، البطولة هي إصلاح الأوتوستراد الذي أصبح قاتلا يوميا كبراميل الأسد المشرم. بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام حلقتنا اليوم من ريبوست، غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة. إلى اللقاء.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أخذ ورد. إيه والله، وأخيرا طلعت عيوننا للعقدة أول جلسة لمجلس الشعب، المجلس النيابي، البرلمان. شو بالضبط يا شباب؟ خلاص المهم، بس قبل ما نحكي عن المجلس تعالوا نشوف شو أهم عناوين هالأسبوع. أمريكا تعاود الحصار على إيران وتبدأ بشنغارات، وإيران ترد في سوريا، وعبودة يصرح أخي ما تروحوا تضربوا البوارج الأمريكية، ليش عم تضربوا قاعة التنف بسوريا؟ ولا مالكن أدى؟ العراق وسوريا يدرسان إعادة افتتاح خط أنابيب نفطي باتجاه بانياس، ومسؤول عراقي للأمريكان والإيرانية تخليكم عم تتقاتلوا، نحن زبطنا حالنا. حالة تسمم في مصياف وإصابات بالحسكة، وصحة اللاذقية تغلق عدة مشافي خاصة وافتكار

0: ما فيك إلا تقارن. شو قليلة؟ 60 سنة فيهم 14 سنة ثورة. بدنا نوقف عند كل شيء ونعلق على كل شيء ونختلف على كل شيء ونقارن كل شيء بكل شيء. وهي صار عنا المؤسسة المناسبة اللي رح تسمح لنا نعمل كل هدول. صار عنا مجلس شعب ولا برلمان ولا مجلس نيابي.
1: مجلس الشعب حقيقة. أنت لاحظ شو اسمه مجلس شعب، مو مجلس دولة ولا مجلس سلطة، هو ولا مجلس حكومة، هو مجلس شعب.
2: اسم مجلس الشعب لا يجوز أن يبقى بهذا الاسم مطلقا.
3: مجلس أعيان فيك تقول، مجلس معينين، مجلس يلي بدك سميه، بس مو مجلس شعب.
2: لذلك نحن نقترح أن يكون المجلس باسم المجلس النيابي.
1: نعم.
2: بحيث فعلا النائب يشعر في ذاته بأنه نائب عن الأمة.
4: يعني حقيقة بالإمكان أن نطلق عليه كل المسميات ما عدا مجلس الشعب.
0: كل المسميات؟ إليش بقى خيو؟ يعني لا برلمان، لا مجلس نيابي ولا مجلس شعب، شو رأيك نسميه مجلس الشيوخ؟ حاكم اشتقنا للسيناتور.
5: سيناتور العظيم سيد شريف شهادي.
0: هلأ نحن شو بهمنا بهذا الحكي؟ مجلس معين ولا مجلس لا على التعيين، المهم بالنسبة لنا كسوريين أنه يؤدي دوره النيابي بالإنابة عن الشعب.
2: الصلاحيات التي يعطيها الإعلان الدستوري هي صلاحيات قليلة، ولكن النواب يستطيعون من خلال مطالبتهم ومن خلال ما هو مطلوب منهم ذاتيا ومن أبناء شعبهم أن يفعلوا الكثير.
0: إيه أماني خلونا نحس بطعم الديمقراطية، خلونا نحس إنه قلنا ظهر وسند. فوتونا هيك بأجواء حجب ثقة عن حكومة، مساءلة وزير، كشف حساب من هذا تبع الشفافية، هيك يعني نحس إنه نحن ممثلين.
4: صلاحيات المجلس هي محدودة، لا يستطيع أن يعزل الحكومة، لا يستطيع أن يسحب الثقة من الوزراء، لا يستطيع أن يقوم بأي دور منوط بالسلطة التشريعية والتي هي يجب أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية.
0: هلأ هيك طلع صلاحيات المجلس بالإعلان الدستوري؟ الإعلان الدستوري هو اللي مقلص صلاحيات مجلس الشعب، قصدي البرلمان، لا قصدي مجلس النواب. لا هيك صار لنا كسوريين عتب كبير على اللي صاغ هالإعلان. مين صاغ هالإعلان؟
6: من دمشق رئيس لجنة الإعلان الدستوري السوري الدكتور عبد الحميد العواك ينضم إلينا. مرحبا بك يا دكتور عبد الحميد.
0: إيه الله يسامحك يا دكتور، الله يسامحك، هيك بتعمل فينا كسوريين؟ أنت ما بتعرف إنه ناطف قلبنا على الحياة السياسية؟ ما بتعرف إنه نحن حصتنا كشعب هي بمجلس الشعب لنمارس من خلاله السياسة؟ بتروح هيك وبتقصقص جناحاتنا؟ شلون بدنا نعمل حياة سياسية ونشارك بالحياة السياسية هلأ ونحن محددين لهي الدرجة؟ أخي شيلنا على جنب، أنت كسوري ما عندك رغبة تشارك بالحياة السياسية وتشتبك مع الوزراء والحكومات بالسياسة؟ بتقوم بتصغلنا هذا الإعلان وبتغادر وتتركنا نتخبط بصلاحيات محدودة.
7: بالنتيجة حصل الزميل عبد الحميد العواك على 99 صوت وهي أعلى الأصوات، وأبارك له فوزه برئاسة المجلس.
8: ألف مبروك دكتور.
0: أرجو ألف مبروك، ألف مبروك دكتور. يعني أنت مو بس قصقصت جناحات المجلس، صرت رئيسه كمان. صحيح أنا عندي سؤال، هلأ نحن كشعب سوري شلون بدنا نعمل رقابة على أداء الحكومة، على عمل الوزراء؟ كيف هيك بدنا ندخل بالمعترك السياسي ونعرف أنه هذا النائب نابنا بسببه من الحق جانب؟ كيف؟
9: الجبهة الوطنية التقدمية وتجربة حزب البعث يبدو أنها شكلت بعبعاً لدى السوريين في عهدهم الجديد، لدرجة أنه صار هناك تيار يقول أنه لا نريد أحزاباً ولا نريد تكتلات. ها قد رأينا ما فعلت الأحزاب سابقاً في سوريا.
0: كش برا وبعيد، أحزاب شو لك أختي؟ بعبع هيك مثل ما قلتي، أحزاب يعني معارضة، معارضة يعني حياة سياسية ووجع راس وخدني جيتك وتلت معطل وتلتين مداومين والبلد مو لقيان يصير يطوطح بعدين يمين ويسار. قلبنا من الحامض لاوي. أخي اسمه مجلس الشعب، خلونا نشوف الشعب شو بيقول.
10: كل محافظة من المحافظات اللي أعداد اللي نازلين فيها لازم يحكوا لصالح البلد اللي هي فيها.
0: لك لا يا عمو، كمان أنت التاني هيك بتفوتنا بكتل ومحاصصة مناطقية، هي شغلات بيعملها المجلس المحلي مو البرلمان، قصدي مجلس الشعب، قصدي مجلس النيابي.
11: على بداية التعليقات اللي تابعناها بالفترة الأخيرة واللي عم تقول إنه كان في تكتلات مناطقية في مجلس الشعب في البرلمان، خاصة يعني نتهم فيها نحن نواب حلب أنه رحنا باتجاه تكتلات مناطقية.
0: لحظة خيو، إيش هي تكتلات؟ ما تكتلات أبوي؟ هي قبة برلمان، ما أنا قبة صاجية ولا قبة سفرجلية لحتى تكوش حلب على البرلمان كله. يعني إذا قلنا لكم ما

0: عندنا أحزاب تروح بتعنوا تكتلات؟ شو هاد؟
1: لكن لا أعتبره اتهام، يعني نحن في ظل بيئة يعني ما زالت غير سياسية، غير لا يوجد نضج سياسي، لا يوجد تكتلات سياسية أو تيارات أو أحزاب.
0: رجعنا لموال الأحزاب، رجعنا ها؟ يعني يا نعمل أحزاب يا تكتلات يا سعادة النايب، نحن عندنا مولود جديد اسمه مجلس الشعب، يحمل اسمه إن شاء الله. بدنا يا هيك نزيه فرفوش من الشعب للشعب، خفيف الظل من حاز للشعب، هيك خالي العلام ما فيه معارضة. بعدين مين قال لك نحن محتاجين الحياة السياسية؟ صدقني السياسة وجع راس.
2: عندي رسالة مختلفة من داخل البرلمان السوري لأعضاء مجلس البرلمان، أنه نحن ما نحول هذا المجلس من صوت شعب لصوت أحزاب. نحن ما لازم ندفع باتجاه الأحزاب، ما لازم نوجه أنه هودي تيار الفلاني الإيديولوجيا الثانية اللي ما صار لي فرصة عسكرياً أني حرر، صار لي فرصة أنه في البرلمان أدخل. متى ما دخلت هي الأمور ما عاد اسمه صوت شعب.
0: عن جد يعني قلن يا جميل، فهمون يا جميل، قلن كيف السياسة والحياة السياسية بتهدم الأوطان وبتفككها. بس مو ملاحظ معي يا جميل إنه هيك رح ننتقل من برلمان الحزب الواحد لبرلمان الواحد واحد؟
3: هل تعتقد إنه هناك سبباً مباشراً لذلك أو منهجاً تتعامل به السلطة اليوم لا تريد من خلاله تجمعات، تريد الآن فقط أفراد وترجئ موضوع الأحزاب وما إلى هنالك إلى فترة لاحقة؟
0: هاي مو سعادة النايب بجاوبك عليها، هاي جميل بجاوبك عليها. يلا
2: ندخل هاي الأحزاب وندخل هاي التيارات بين بعضنا، إياكم إياكم أن يكون هذا الشيء موجود. أنت بتمثل شعب، وأنت بتمثل منطقة، وأنت بتمثل محافظة، وأنت بتمثل سوريا. عضو البرلمان ما عاد مثل قبل عبي أسماء وقعد قاعد على الكرسي.
0: شفتوا، الحل مو أنك تعمل حزب أو تنضم لحزب لتقدر تكون فاعل بالبرلمان. كن حزبا بلا أحزاب، كن نائبا بلا نواب، لا تستهين بقواك. الصوت الحر حر أخي، شو بدك فيه؟ يحكي ما يحكي، يناقش ما يناقش، المهم هو حر. خلص ولو جميل، خلص. ليش هالنكد؟ رجعونا لجو البرلمان المنشود، خفة الظل والهضامة. نحن شعب فرفوش، حاجتنا مآسي.
4: يا سيد الرئيس، نص النواب فركوها.
5: وين أنا شايف القاعة راح تفضى بهالحالة هاي؟ نوقف الانتخابات يعني مشان تروحوا تدخنوا ولا مشان تشربوا شاي؟ محاضرة في الأصول وفي القانون، نحن ما عنا أصول ولا عنا قانون. ضل حدا برا، سكر لي هالبواب. رجاء يا شباب ادخلوا القاعة، من عندك قل لهم للشباب خلي يفوتوا، سكر لي الباب اللي وراك، لازم نعملوا سجن بطي. يا يا يا شباب لو سمحتوا لو سمحتوا خلينا نكمل الانتخابات لنخلص بسرعة. بدكم راحة؟ اي والله كل الوقت كنتوا راحة يا اخوان. رجاء لا حدا يتحرك ويطلع برا القاعة.
6: طيب سيدي الرئيس، ايش العقوبة اذا واحد طلع؟
5: الصراحة ما في.
7: انا شخصيا بقول لك قليل عليك العالم يا سيادة الرئيس.
8: صار ضغط شديد يعني، فاحببت ان اداعبه. والفكاهة الشعب السوري مجبول على الفكاهة يعني.
0: شفتوا ما احلانا؟ اختموا لنا هالجلسة، راجعين. شايفين فيلم التايتانيك؟ سفينة كانت ماشية بأمان الله وعالم محتفلة والفرق عم تعزف والبطل جاك دايب بدبديب البطلة روز والأمور ماشية بالسليم. بيطلع جبل جليد يطق، بخبط فيه التايتانيك وبتغرق. جاك بهديك اللحظات ما عاد هم وشي غير إنه ينقذ روز. الزلمة كان خايف عليها وتلفان بيها. ليش عم أحكي عن الفيلم؟ لأنه بدير الروز قصدي بدير الزور عم نعيش نفس الفيلم تقريبا every night، وعم يطلع لنا بالماي دريمز.
9: بعدها انطلقت العبارات، توقف المحرك بشكل مباشر من تقريبا قرابة 300 متر عن هنا قرب الجسر الترابي، ثم مشت العبارة عبر الجسر السياسي إلى أن وصلت. حاول الأهالي التشبث ببعض الكابلات الموجودة على الطريق، وتم التواصل مع بعض الفرق لمحاولة إنقاذه، بينما المياه كانت سريعة. حتى هذه اللحظة المياه سريعة جدا، ما ساهم في وصول العبارة إلى هذا المكان وارتطمت فيه بشكل مباشر ودخلت تحت هذا الجسر.
0: صحيح سبب الغرق مو جبل جليدي مثل ما صار بالتايتانيك، بس هيك هيك النهر مو ناقصه عوائق، فيه كتل إسمنتية وكتل ترابية وكبال ومخلفات حرب. منيح اللي الدير مناخها حار ومخرج يكون فيها جبل جليدي، كان الدير ختمتها للعوائق ختم.
10: الكارثة التي حصلت هي نتيجة أو إفراز لمشكلة مركبة. تختلف دير الزور عن باقي المحافظات بأن الدمار طال مركز المدينة على عكس باقي المحافظات، لذلك تم تدمير جميع البنية التحتية تقريبا بشكل كامل. مسألة الجسور التي هي الشيان الحيوي الذي يصل ضفتي المحافظة الشامية والجزيرة تم تدميرها بشكل كامل. فبالتالي نحن جئنا إلى واقع معقد كان من مفرزاته مثل هذه الكارثة التي حدثت للأسف الشديد.
3: دكتور فايز نسمعك نحن.
0: دكتور فايز هل تسمعنا دكتور؟ بصراحة واضح أن المشكلة بالدير كتير مركبة، البنية التحتية مشكلتها بتبلش من اتصال الانترنت وما بتخلص بالعبارات. يعني التايتانيك صحيح غرقت بس بالأخير كانت سفينة. نحن العبارات اللي عنا بتشبه كل شيء إلا التايتانيك، فينا نقول عنها تايتانيك. ما في أدنى وسائل الحماية وما في رقابة حقيقية عليها، فشو الحل مشان ما يتكرر معنا هالفيلم الحزين؟
11: وجود جسور على امتداد النهر، وهي جسور مدمرة جميعها اللي كانت تخدم كل أبناء المنطقة الشرقية وتعود بالخيرات على كل سوريا. الحل الوحيد إنه إعادة إعمار، هي مطلب حقيقي وهي أيضا شأن استراتيجي، وهي مسألة أمن قومي تخص جميع قطاعات الحياة بالنسبة للسوريين. هي من ناحية أمن قومي بما يخص الزراعة والغذاء، وأمن قومي بما يخص مسألة المحروقات والنفط، وأمن قومي بما يخص مسألة التعليم.
0: صوت المحافظة يبدو ما عم ينسمع إلا وقت صار لها شيء كارثة. هلأ صحيح الحكومة عم تشتغل بالإمكانيات المتاحة، بس شكله هالحكي ما بيكفي. الدير بحالة طوارئ دائمة، نتمنى هيك تسرع الإجراءات وتكون أولوية مشان ترسى هالمحافظة على شيء بر. بفيلم التايتانيك مات البطل مشان تعيش روز، بالدير ماتوا كتير أبطال مشان يعيش الزور. وألف سلامة لأهالينا بدير الزور. بيقولوا ببلاد برا أنه الوقت هو مصاري، بس عنا بسوريا المصاري هي اللي بدها وقت لنفهم وين عم تروح. غلاء الأسعار صار عنا مثل مسابقة الماراثون، الدولار بيركض والأسعار عم ترقد وراه وبتحاول تسبقه كمان. لك حتى لما انطرح عملة جديدة كرمال نحل التضخم ونقوي الاقتصاد، الأسعار بتطير أكتر وأكتر، والسبب أنه ما في فكة بالبلد.
12: هن لما طاعوا العملة عطوا الأولوية للفئات الكبيرة، عطوا الأولوية للفئات 50,000 والعشرين ألف.
3: لكن ألم يحسبوا حساب أن يؤثر ذلك على ارتفاع الأسعار؟
12: لكن فئة 100 و200 أعتقد لسه لم يطبعوا بعد، وبالتالي أو إذا كانوا مطبوعات فبكميات قليلة.
13: خلال الأشهر الماضية عملنا بوتيرة متسارعة على تنفيذ إصلاحات عملية في القطاع المالي والمصرفي. فقد أنجزنا استبدال ما يقارب 80% من العملة في عملية وطنية ناجحة.
12: في حالة استبدال العملة نعاني ما نعانيه في مسألة عدم وجود الفكة الجديدة، وبالتالي يتم رفع الأسعار إلى أقرب فئة وبالتالي ترتفع الأسعار بشكل تدريجي.
0: يعني خليني شبه لكم إياها، فرضاً دخلت على سوبر ماركت بدك تشتري علبة كبريت بـ8 ليرات جديدة، تعطيه ورقة العشر ليرات للتاجر، التاجر ما عنده ورقة ليرتين جديدة يرجع لك ياها، فشو بيعمل؟ بيطلع فيك بكل براءة وبيقلك والله يا عمي ما في فراطة، خد بدل الليرتين الباقيتين حبتين شعراوي وسد فيهم الفرق. النتيجة إنه التاجر كرمال يخلص من قصة الشعراوي بيرفع سعر علبة الكبريت تلقائيا لعشر ليرات، بيريح راسه وراسك، وهيك الأسعار عم تقفز لحالة بالبلد لمجرد إنه ما في فراطة. وهذا الشيء خلق عنا بالبلد سيكولوجية سوق ما لها مثيل بالتاريخ، سيكولوجية قائمة على مبدأ التحوط.
14: حقيقة موضوع تعبير جديد مطروح في الأسواق عند التجار، موضوع التحوط أو الاستحياط، هذا سابقا ما كنا نعرف هذا المصطلح. التجار هلا صار يحكوا بهذا المصطلح، انه دائما انا اذا كان صار الصرف 12 13 14 انا بساوي 16 و17، بمعنى انه نوع من التحوط.
0: حوطكم من كل عين حسود، حوطكم من كل هبوط ونزول. والله التجار عنا صايرين مثل المنجمين، كذب المنجمون ولو صدقوا. دائما متوقعين عواصف حتى لو الجو صيف وصحو، لانه
14: تحوط
0: صار جزء من جينات التاجر الاقتصاديه. طيب والمواطن؟ يا حسرة على المواطن، المواطن بقى مسكين ودائما واقع بفخ الاضطرار.
15: احنا السوق السورية يحكمها الاضطرار. بعطيك مثال صغير ومهم جدا انه نسمع هالمثال. بال2003 ذهبت من ساحة البرامكة الى جبل قاسيون، اطلعت بالتاكسي، فعندما اخذ الفاتورة اخذ مني 40 ليرة، وعندما أردت أن أنزل من جبل قاسيون بنفس التاكسي أخذت كم صورة مع العائلة ونزل، فطلب مني 60 ليرة. فقلت له لماذا الصعود أرخص من النزول؟ فقال لي لأنك مضطر أن تنزل إلى دمشق ولست مضطرا أن تصعد إلى قاسيون. هذه حقيقة. أوف.
0: ماذا قال لك؟ النزول أغلى من الطلوع؟ تبّد له، بئس السائق والتاكسي، إنه لسائق بلهموطي. هاد مو شوفير تاكسي سنة 2003، هاد واضح حجر الأساس لنظرية لوي ذراع الاقتصاد. أسواقنا قائمة على الاضطرار، طالما أنت مضطر تاكل وتشرب وتعيش، التاجر رح يضل يتحكم فيك ويسعر على كيف كيوف. طيب بهاي الدوامة كلها وين دور الحكومة؟ طيب التموين ولا غرفة التجارة؟ خلي يضبطوا هذا الفلتان.
16: الحكومة حكم معه صفيرة، نحن اللعيبة الشعب. الحكومة الحكم ما بينطح الطابة ولا بسجل جول، كوننا هلأ بأجواء المونديال.
17: مونديال
16: مهم
17: كأس العالم.
16: شفت الحكم شيء بينطح الطابة بسجل جول بصد الطابة؟ لا، معه صفيرة. إذا واحد ضرب كوع، واحد خالف مواصفة، هذا دور الحكومة.
14: هذا الكلام غير واقع. أنا الحكم بيني وبين أصحاب هذه العبارات هو السوق.
3: No.
14: السوق الحقيقة حاليا ما في محاسبة على شيء اسمه تسعير، والرقابة التموينية الموجودة في الأسواق لا تحاسب على السعر. تعلن كما تشاء، أعلن السعر اللي بدك إياه. الرقابة التموينية تأكد أنه معلن عن السعر، أعلن عن السعر، أعطيني الفاتورة، موجودة الفاتورة، خلاص الفاتورة. يا هل ترى إذا كانت الفاتورة فيها سعر أقل من السعر المعلن عنه بشكل فاضح وكبير، ما لها أي صلاحية تعمل له أي مخالفة؟
0: أيوة، يعني التموين صار مثل دكتور فحصك ولقى عندك مرض خطير، وبدل ما يعالجك بيطلع فيك وبيقول أهم شيء اسمك مكتوب بخط واضح على الملف الطبي. باختصار، مهمة الرقابة مو ضبط السعر، مهمتها تتأكد أنك كاتب السعر الغالي على لوحة نظامية. ارفع السعر للمليون بس حط تكت واكتب مليون كرمال ما خالفك. هاي اسمها شرعنة الغلا بالورقة والقلم والصفيرة. وطالما وزارة الاقتصاد الموقرة هي الحكم اللي حاليا مكتفي بالتصفير على هيبة إعلان الأسعار، فهي أكيد عم تعمل هيك كرمال تدعم الليرة الجديدة لتصير شوي شوي تنافس الدولار. مو
14: موضوع الدولار في الاقتصاد من الأمور الخطيرة جدا التي عم نعاني منها. حتى أحيانا برجع أنا بقول الحكومة جزء من هذه المشكلة. أنا وقت تتقاضى الحكومة المخالفات بالدولار، معناها أنا من نجيب دولار نجيب من السوق السوداء. لذلك هذا سبب في رفع السعر.
0: أوف، هي بدها صفني. الموضوع بيشبه تماما كوتش دايت، عم يبهدلك ليل نهار ويقول لك السكر سام قاتل، بعدين بتفتح درج مكتبه بتلاقي مخبي علبة هريسة وعم ياكل منها بالسر. التاجر يلي عليه غرامة منين بده يجيب دولار؟ بيروح فورا على الصراف بيشتري وبيرجع يرفع الأسعار. طيب على رأس مين؟ على رأس المواطن المسكين كرمال يسدد غرامة الحكومة بالدولار. يعني بالآخر يا جماعة، الدوامة الاقتصادية تبعنا بتشبه تماما لعبة الكراسي. الكل عم يركض ويلف، التاجر بيتحوط والتموين بيصفر والوزارة بتقبض بالدولار، والكرسي الوحيد المكسور بهاللعبة هو جيب المواطن اللي لساته عم يطارد الفرات الضايعة. يا جماعة، ليش هيك الأسعار اليوم طالعة؟ والله أنا ما بعرف، اسألوا الدولار. والله أنا برفع أسعار الدولار لأنه طلب عليه كتير. نحن بس عم نحط ضرائب بالدولار ومنراقب لساقات الأسعار بالسوق، ليش هيك زاد السعر؟ هات يا شوف من إيدك. إيه والله زاد السعر. لح يا شباب، مو هيك؟ خلص رح نعمل لجنة لدراسة الأسعار. طيب مين بده يدفع هلا؟
3: أكيد طبعاً أنت.
0: واضح إنه الدولار عم يوصل لكل البلد إلا جيبتي. جديد الرفيق حيدر هالمرة جايب لنا شهادة هالقد قد، خبير في العلاقات الدولية. بس مو هون المشكلة، المشكلة إنه نحن وعم نضرب له فيش للخبير اكتشفنا شي تاني.
18: الدكتور ياسر الخطيب الخبير في العلاقات الدولية، أهلا وسهلا فيك عبر منصة الخلاصة ببرنامجنا حلول.
19: تغير اسم المنصة.
18: عم نحاول نلاقي حلول بعد ما أيقنا أنه خلص في مؤامرة قولا واحدا.
0: أوفي، كان في اسم تاني لقناتك وعملوا عليها مؤامرة، شو مسمية حتى اضطروا يتآمروا عليك؟
20: الباحث في العلاقات الدولية الدكتور ياسر خطيب، أهلا وسهلا فيك عبر منصة المؤامرة.
0: كنت مسمية منصة المؤامرة وتآمروا عليها. لعما أنت صاير فيك مثل الشبح يلي بيلبسوا جني، فايت تلبسهم طلعوا لابسينك، خاف تقول بسم الله تختفوا اتنيناتكم مع بعض. لا، هي فعلا بدها خبير بالعلاقات الدولية مثل إياس الخطيب يخبرنا كيف تآمروا على المؤامرة.
19: في ناس للأسف جهلت بطريقة أو معينة، وحتى كانت تنفي أنه بالعالم في شيء اسمه مؤامرات.
0: ها، ونعم الخبراء. والله عرفت ليش عم يتآمروا عليك، لأنه على طول بتجيب هيك ناس الله أعلم من وين. يا هيك التخصص بالعلاقات الدولية يا بلا، اصفعهم يا دكتور إياس، خليهم يوعوا على المؤامرة.
19: اليوم الزلازل بالعالم عم تصير هي بزلازل اصطناعية وليس طبيعية، بفقسات أزرار وأنت تعلم هذا الشيء.
0: طبعاً هو يعلم هذا الشيء، كان عنده منصة اسمها المؤامرة، بدك يا ما بيعرف بهي الفقسات يلي عم تحكي عنها، عنده ريموت معبى فقسات الرفيق حيدر، بس بده بطاريات وبقلب هيك بين المؤامرات، تقول عم يلعب أتاري.
19: بس تصير أنت تلعب مع الدول الكبرى بهي الطريقة، دول كبرى بلحظة واحدة تقضى عليك بطريقة معينة.
0: ايه والله يا دكتور، نحن كان عنا واحد يلعب بالمؤامرة وهرب. ليك سمعينا انت الثانية، ما هرب، طلع يحترف مؤامرة بالخارج، تلاقيه عم يركض هلأ حوالين موسكو سيتي وعم يعمل إحماء مشان الحرب الجاية.
19: اليوم حقيقة نحن أمام تسخين للساحات، أمام حروب قادمة رح تكون شديدة جدا وسيستخدم فيها النووي كما قلت لك، على الأقل ضد إيران، وقد يمتد أيضا في أوروبا بحرب روسيا ضد أوروبا.
0: الدنيا مشتحلة؟ النووي واصل لنافوخه للدكتور؟ إحماء شو تسخين شو؟ الله يسترها معنا بس ونلحق نخلص هالفقرة قبل ما يبلش لنا حرب عالمية ثالثة.
19: اليوم أنت مش أمام حرب عالمية ثالثة، أمام حروب مجتمعة بهذا العالم ستشكل الحرب العالمية الثالثة، وكل شيء أنت شفته قبل كل هاي كانت مقبلات أمام ما سيحدث بالسنتين الثلاثة القائمين.
0: مقبلات؟ والله صار لنا 14 سنة مقبلات، يعني خلص كفاها المولى. بلكي إذا عملتوا شي حلقة مع بعض أنت وهدى توقعات ونوار جوية بتدبر معكن وبتلغوا الحرب العالمية الثالثة. بس لو تخبرني شو اللي زعلك حتى عم تفجر الكوكب هيك؟
19: أول شي سوريا بطلت سوريا اللي نحن بنعرفها قبل.
0: إيه طبعاً بطلت سوريا اللي بتعرفها قبل، لأنه ولا لأنه هرب بطلت سوريا اللي بتعرفها.
19: بشار الأسد استلم إلى حد كبير دولة متماسكة، يعني استلم إلى حد كبير دولة فيها حريات شخصية وفيها يعني انفتاح جيد.
0: لا واضح إنه الفقاس خبير العلاقات الدولية حان لأيام الأسد المنفتحة، وصعبان عليه إنه سوريا بلا الأسد. والله هي مشكلة. ها خلاص هلا منشوف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا كيف بده يحل لك ياها، بدها بس طولة بال.
17: دكتور إياس، كيف ترى تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا عندما قال على الهواء مباشر ستعلمون طول بشار الأسد على مسطرة وزارة الداخلية وهو يرتدي الزي المخطط؟
19: يعني هي تصريحات تعبر عن حقد دفيء، تصريحات تخرج أصلاً من مجرمين، يعني حقيقة شيء بين قوسين مقزز يعني.
0: أنت قرفان العيشة من بعده، فخلص بدك تبيدنا بالنووي، ومو بس نحنا والكوكب معنا كمان. بس ليش؟ معقول لأنه الكوكب هنيله العيش بعد بشار ورجع يستثمر بسوريا بدل ما يحرد مثلك؟
19: نحن بنعرف أنه هاي كلها رشاوي سياسية مموهة من أجل التغطية على الشيء الأكبر الحاصل على الأرض السورية، وكل التلميع الخارجي عدا ذلك هو فقط يصب في حالة التلميع وفي حالة تمرير الوقت وفي حالة الكذب. يعني ما هو أصلا يعني اليوم كل المجتمع الدولي هو في حالة نفاق سياسي، يعني اليوم مش مقطع سوريا،
0: المجتمع الدولي كله عم ينافق. مين عم يكسب وقت مشان شو؟ خايف من مين؟ من مظلوم عبدي يا ترى؟ من حكمة الهجري؟ من غزال غزال؟ ليش لا يعترفوا بالحكومة الجديدة؟ مين مخوفون؟
19: قلت لك الغرب يعمل على سياسي، وقد ذكرتها في إحدى يعني واحدة اللقاءات، بأنه يعني يقوي المشروع ثم يهدم المشروع، يقوي مشروع معين لكي يظهر هشاشته. وفي نظرية غربية أيضا بأنه نحن سوف يعني نعطي الحكم لهؤلاء الجماعات المتطرفة لكي يسقطوا من تلقاء أنفسهم ولكي تظهر هشاشتهم. لذلك يعني إحدى المقولات التي قيلت بأن هذا الاعتراف هو إدانة مؤجلة إلى الأمام.
0: الغرب ما يقوي الحكومة الجديدة مشان تسقط؟ عم يدعمها مشان تبين هشاشتها؟ اعترف فيها بس قصده يدينها؟ هذا تخلف عقلي مو مؤامرة. انت حتى حيدر شهادات كيف عم يطلعك لهود هالهبد؟
19: يبدو لي لما طلعت احدى الدراسات العالمية اللي صنفت الاعلام على انه ثاني اخطر سلاح تخيل بعد النووي، يبدو لي انه كانوا يعني مشرفين على هذه الدراسة هم لهم بعد نظر كبير.
0: اوكي هلأ صار مفهوم، انت طالع تهرينا مؤامرات بس لان ما معك نووي، وإلا لو معك نووي ما كنت حميت الساحات حتى. الخلاصة يا رفيق حيدر شهادات إنه اسم قناتك القديم هو المؤامرة الوحيدة بكل هالحكي. هيك منكون وصلنا لنهاية الحلقة. أسعار غالية ومجلس شعب ما حدا عارفان راسه من رجليه، وبلده بيقطعها نهر والناس مو عارفان تروح من طرف لطرف، وتصريحات الوزراء بعالم موازي. هاي هي سوريا الطبيعية اللي منحبها بحلوها ومرها، وبدنا نعمرها شو مكان التمن. تصبحوا على خير.

0: كنا نرى أحلاما يمنية تتحقق في أرض الشام.
1: قلت سلم على أهلها واستوفي أحمدها، وسل لنا نعمة لو زرت مسجدها.
0: يعني أنت من اللحظات الأولى أبكيتني.
1: اليمن والشام جرحهما واحد وقضيتهما واحدة، وأعتقد أنه هذا هو الشطر الوحيد الذي مدحت فيه شخصا على قيد الحياة.
0: عادة الشعراء يخفون البواكير.
1: لا، أنا لا أخفي، أنا أراه بشكل شخصي الأول عربيا، وكذلك في تلفزيون سوريا، هذا التلفزيون الحر.
0: وجدتها هموم مسافر وأحلام مغترب.
1: عاصمتنا اختطفت ودولتنا سقطت، بقاؤك في صنعاء موت محقق، وبعدك عن صنعاء موت مماثل.
0: يعني ستحذف هذا البيت من قصيدتك؟
1: وما الصبح في أعين الشمس إلا مساء أضيء له المسرح. كان أول ديوان قرأته في حياتي كان لنزار قباني.
0: من يتفوق، محمود درويش أم البردوني؟
1: أعتذر من محبي البردوني.
0: إذا كنت لا تجرؤ على قراءتها فأنت حر.
1: أنا أخذت كل الأذون الخاصة يعني من أجل القراءة.
0: من تحب من الشعراء السوريين؟
1: أظن أنهم في المستقبل القريب سيسيطرون على المشهد الشعري في الوطن العربي، وخريطة المنفى معلقة في كل باب سوف يطرق.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار السابعة، ونبدأ بالعناوين. دمشق والكويت تتفقان على تشكيل لجنة تنسيق عليا بين البلدين وتفعيل اللجان المشتركة لمتابعة ملفات التعاون الثنائية. هيئة المنافذ تدين الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية تضم طواقم سورية في المواني الأوكرانية، وتطالب بفتح تحقيق دولي لتحديد ملابساتها. الطبابة الشرعية في درعا تؤكد وفاة الطفلة فرح عمار منذ نحو 4 أيام بسبب كتم نفسها، وتقول إن جثمانها بمرحلة متقدمة من التفسخ. المؤسسة العامة للبناء والتشييد تقول إن نسبة إنجاز مشروع إعادة إنشاء الجسر السياسي في دير الزور بلغت 17%، وتؤكد مواصلة العمل على جسري الميادين والترابيه.

0: مرحبا بكم. أفادت وزارة الخارجية بأن سوريا والكويت اتفقتا على تشكيل لجنة تنسيق عليا مشتركة وتفعيل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة بما فيها التعاون التجاري والاقتصادي. جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى الكويت، حيث التقى ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وبحث معهما تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الدبلوماسي بين البلدين. وينضم إلي حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. مرحبا بك حازم. إذن سوريا والكويت اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، هل هناك تفاصيل عن هذا التفاهم خرجت إلى الآن أم لا؟
1: حقيقة حسام، هذه الزيارة أخذت ثلاثة أبعاد واضحة. البعد الأول له علاقة بالدبلوماسية إضافة إلى البعد الاقتصادي، ويعني البعد الذي له علاقة بالأحداث العسكرية التي تشهدها المنطقة، يعني هناك بعدا سياسيا. على الصعيد العام كان هناك اتفاق على إنشاء لجنة تتابع هذه اللجنة أعمال كل ما له علاقة ب الاتفاقيات والعلاقات الحماية بين الطرفين. أيضا كان هناك اتفاق على إعادة تفعيل كل اللجان الثنائية المشتركة التي كانت تعمل ربما بين البلدين سابقا. أيضا كان هناك في البعد الدبلوماسي اتفاقا على التعاون الدبلوماسي بين البلدين، وكان هناك بحثا في آلية تبادل السفراء بين الكويت وسوريا. على الصعيد الاقتصادي أيضا كان هناك بحث للاستثمارات في سوريا وإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الكويتي وإعادة العلاقات ما بين غرف التجارة السورية والكويتية ورجال الأعمال السوريين والكويتيين. التقى وزير الخارجية بعد لقائه مع وزير خارجية الكويت ولي العهد ولي عهد الكويت، وكان هناك بحثا لأمور أخرى لها علاقة ذات طابع ربما أمني وسياسي. تم بحث الأوضاع التي تشهدها المنطقة وكيف ربما تسهم الحلول السلمية في المنطقة لإعادة الاستقرار، وكان هناك تأكيدا على سيادة الكويت واستقلال الكويت وإدانة سوريا لكل الاستهدافات الإيرانية للكويت خلال الحرب الأخيرة. كان يعني هذه الزيارة تأتي في ظل تصعيد عسكري تشهده هو منطقة الخليج وتحديدا الكويت، نتحدث تعرضت لهجمات إيرانية، قالت إيران بأنها تستهدف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، وهنا جاء الدور السوري للتأكيد على وقوف سوريا إلى جانب الكويت ودعمها لاستقلالها لاستقلال السويد وسيادة الكويت وإدانتها لكل اعتداء ليس فقط على السويد وأيضا على الكويت وأيضا على مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
0: نعم، شكرا إليك حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. قالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية إن اتفاقية النقل الجوي بين سوريا وألمانيا تمثل أولى الخطوات العملية لتنفيذ خطة العمل المشتركة التي اتفق عليها الرئيس أحمد الشرع والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في آذار الماضي. وأوضحت في سلسلة تدوينات أن الاتفاقية التي وقعت بين الطرفين في دمشق تمثل بداية واعدة لسوريا نحو مستقبل أفضل، مؤكدة دعم ألمانيا لهذا المسار ومشددة على أن نجاحه يتطلب مشاركة جميع فئات المجتمع. كما أضافت أن سوريا استطاعت خلال وقت قياسي تحقيق قدر من الاستقرار وسط وضع إقليمي متقلب. أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عدة قرارات تتضمن تكليف عدد من المديرين الإداريين في مناطق ونواحي الحسكة في إطار تعزيز عمل الوزارة في المحافظة، كما أصدرت القرار رقم 41 القاضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس المحافظة. وتأتي هذه التحركات الإدارية ضمن مسار أوسع يتعلق بدمج مؤسسات الحسكة بالحكومة ومؤسساتها الرسمية.
2: وزارة الإدارة المحلية والبيئة تصدر سلسلة قرارات تتضمن تكليف عدد من المديرين الإداريين في مناطق ونواحي محافظة الحسكة في محطة جديدة يصل إليها قطار الدمج تتمحور حول المجال الخدمي. القرارات شملت تكليف عبد الله علي الجشعم مديرا لمنطقة رأس العين، ومحمود أحمد خضر مديرا لناحية الهول وخالد إبراهيم صالح مديرا لناحية الجوادية، إضافة إلى تعيين جيهان سعيد حسام مديرا لمنطقة القامشلي وشير محمد شرو مديرا لمنطقة المالكية، وسط تساؤلات عن حجم تمثيل هذه التعيينات لأهالي المنطقة. كما أصدرت الوزارة القرار رقم 41 القاضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس محافظة الحسكة استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري وقانون الإدارة المحلية، وذلك إلى حين إجراء انتخابات جديدة. الوزارة أكدت أن هذه القرارات تأتي ضمن إجراءاتها الهادفة إلى تعزيز عمل الإدارة المحلية ودعم أداء المؤسسات الخدمية والإدارية في محافظة الحسكة ضمن مسارات متعددة تشمل قطاعات أمنية وإدارية تابعة للإدارة الذاتية. تعمل الحكومة على إجراءات دمجها ضمن هياكلها الرسمية في عملية بدأت منذ توقيع اتفاق 29 من كانون الثاني بين دمشق وقسد. التطورات على مدى الأشهر الماضية شملت إعادة تفعيل نقاط أمنية في مداخل المدن واستكمال إجراءات مرتبطة بالخدمات المدنية والمالية والوثائق الرسمية، إلى جانب الإعلان عن دمج هيئة المرأة في الجزيرة وهيئة الأسرة والسكان التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة. في الجانب المدني تستمر الإدارة العامة للشؤون المدنية بإجراءات المقابلات للمشمولين بالمرسوم رقم 13 الخاص بتجنيس الأكراد ضمن جداول زمنية محددة في واحد من بين أكثر الملفات التي شكلت جزءا من مسار إعادة تفعيل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة.
0: دعت مديرية التربية والتعليم في محافظة الحسكة المعلمين المفصولين لأسباب تتعلق بالثورة إلى استكمال إجراءات إعادتهم للعمل، وأوضحت المديرية أن المراجعة مستمرة حتى نهاية شهر تموز الجاري لجميع المعلمين الذين لم يراجعوها بعد، وذلك لاستكمال إجراءات توقيع عقودهم، مشددة على ضرورة الالتزام بالمدة المحددة لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة تمهيدا لإعادتهم إلى العمل.

0: دانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية استهداف سفينة تجارية عائدة في البحر الأسود، معتبرة أن الهجوم يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وطالبت بفتح تحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين عنه.
1: حرب موانئة بين روسيا وأوكرانيا، تتسع رقعة نيرانها لتطول بحارة سوريين فقدوا حياتهم في هجمات متكررة استهدفت موانئ وسفن تجارية في البحر الأسود على وقع تصاعد الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. استهدافات عدة في موانئ أوكرانيا وجدت صداها في سوريا، حيث دانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تكرار الهجمات على سفن بحرية تجارية تضم بحارة سوريين في الموانئ الأوكرانية والبحر الأسود، مشيرة إلى أن الاستهدافات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين بين البحارة السوريين. وبحسب الهيئة تشكل هذه الهجمات انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني وتهديداً مباشراً لسلامة الملاحة البحرية وأمن العاملين في قطاع النقل البحري، كما دعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه واتخاذ إجراءات حماية السفن التجارية والطواقم المدنية في مناطق النزاع. الإدانة السورية تأتي في ظل تصعيد متواصل في البحر الأسود، حيث تواصل روسيا استهداف الموانئ الأوكرانية، في حين تكثف كييف هجماتها على أهداف بحرية روسية، لتتحول الموانئ والسفن التجارية إلى جزء من ساحة المواجهة يجد فيها البحارة وبينهم سوريون في قلبها وتحت نيرانها. ليبقى السؤال عن مدى قدرة دمشق على تحويل إدانتها إلى إجراءات فعلية تضمن سلامة البحارة السوريين، إضافة إلى تأثير ذلك على علاقتها مع موسكو.
0: قال رئيس قسم الطبابة الشرعية في درعا الدكتور منصور الحسين إن الطفلة فرح عمار توفيت منذ نحو 4 أيام بسبب كتم نفسها، وأضاف الحسين أن جثمان الطفلة في مرحلة متقدمة من التفسخ، وتم العثور على الطفلة فرح متوفاة داخل مستودع للتبن، وذلك بعد فقدانها قبل أيام في بلدة غباغبري في درعا. عقد وفد من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الإندوف اجتماعا مع المجلس المحلي في بلدة أنباطن بريف القنيطرة. وقال مراسل تلفزيون سوريا أن الاجتماع بحث التحضيرات الخاصة بإقامة مخيم طبي مجاني في البلدة يوم الأربعاء المقبل. وأضاف مراسل تلفزيون سوريا أن المشاركين ناقشوا الترتيبات التنظيمية واللوجستية للمخيم بما يشمل آليات استقبال الأهالي وتنظيم تقديم الخدمات الطبية، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنيا عند حاجز نصبته على أطراف صيدا الجولان بريف القنيطرة، كما قصفت قوات الاحتلال بثلاث قذائف مدفعية السهول الزراعية غربي القرية، إضافة إلى استهداف محيط قرية عين القاضي بريف القنيطرة بثلاث قذائف مدفعية. ويأتي هذا الاعتداء بعد سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية التي شهدتها محافظة القنيطرة خلال يوم واحد، وشملت قصفا لمحيط قرية الحميدية بعدد من القذائف، إضافة إلى توغلات في مناطق متفرقة. هذا وشهدت منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي توغلا لقوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر بوابة تل أبو الغيثار بحسب مراسل تلفزيون سوريا. وذكر المراسل أن توغل قوات الاحتلال تزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء قرى حوض اليرموك، لا سيما فوق قرية جملة ووادي رقاد. وتشهد منطقة حوض اليرموك غربي درعا توغلات إسرائيلية متكررة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوب سوريا. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط كمية من مادة الحشيش المخدر تقدر بنصف طن ضمن عملية محكمة في بادية السويداء، وذلك بالتعاون مع قوات أمن البادية.
2: نحن الآن في إدارة مكافحة المخدرات لمحافظة السويداء. أعلنت الإدارة عن ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدر، تصل هذه الشحنة إلى حوالي 500 كيلوغرام، نصف طن من الحشيش تم ضبطها في منطقة بادية السويداء، وهذه الكميات من الحشيش ضبطت على دفعات تباعا بالتعاون مع قوات أمن البادية ووحدات الكيناين. بحسب مصادر في إدارة مكافحة المخدرات، هذه الكميات من الحشيش كانت معدة ومجهزة للتهريب باتجاه الأراضي الأردنية. تأتي عملية ضبط هذه الشحنات ضمن جهود إدارة مكافحة المخدرات لتجفيف شبكات التهريب ومنابع التهريب عبر الحدود. وكانت قد أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في محافظة درعا عن ضبط عصابة تهريب عبر الحدود في 16 من الشهر الجاري، وضبطت معها نحو 200 ألف حبة من مادة الكبتاغون وأيضا كميات من الحشيش، بالإضافة إلى بالونات للتهريب عبر الحدود. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، من محافظة السويداء.
0: أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب محمد عبد الغني إلقاء القبض على طيار حربي سابق في عهد النظام المخلوع. وأوضح عبد الغني أن لواء الطيار عبد الرزاق إبراهيم المر يعد أحد المتورطين في استهداف المدنيين بالغارات الجوية على مدى سنوات خلال فترة الثورة السورية. أعلن الدفاع المدني استجابته ل 153 حريقا في عموم البلاد خلال يوم أمس الأحد، أسفرت عن إصابة مدني واحد. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق تنوعت بين حريق في الحقول والمحاصيل الزراعية و 152 حريقا متفرقا في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأسلاك الكهربائية، مشيرا إلى أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصاب في الموقع، في حين اقتصرت باقي الأضرار على الماديات. قالت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب لتلفزيون سوريا، قالت إنها استجابت لأكثر من 500 حريق منذ بداية تموز، وذلك بالتزامن مع إعداد خطة جديدة لحماية الأحراج وتعزيز سرعة الاستجابة للحرائق.
3: استجابت فرقنا ضمن الشهر السابع إلى 501 حريق ضمن عموم المحافظة، منها 215 حريق محاصيل زراعية و80 حريق أعشاب، ما تبقى حرائق أخرى ضمن عموم المحافظة. في الشهر 6 كان لدينا استنفار لجميع فرق الدفاع المدني على عموم محافظة إدلب، وذلك من أجل العمل على النقاط المتقدمة لحرائق المحاصيل الزراعية التي كانت منتشرة. انتهى استنفار المراكز ضمن في بداية الشهر السابع. نعمل حاليا على إنشاء نقاط متقدمة من أجل حرائق الأحراش والغابات، حاليا في طور إنشاء ثلاث نقاط متقدمة، نسعى لزيادة العدد نقاط لتصبح سبع نقاط من أجل تغطية شاملة لمساحة الواسعة للأحراش المتواجدة ضمن المحافظة. النقاط التي نسعى لإنشائها لمكافحة حرائق الأحراش والغابات بالتنسيق مع مديرية الزراعة في محافظة إدلب.
0: أعلنت وزارة الطوارئ تنفيذ فرقها 981 عملية إزالة لذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضحت الوزارة أن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام أجرت 369 عملية مسح غير تقني، إلى جانب 631 جلسة توعية، وذلك بهدف تعزيز الوعي بمخاطر مخلفات الحرب وسبل الوقاية منها، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تأمين المواقع المتأثرة والتحقق من خلوها من المخلفات، وذلك يسهم في تهيئة الظروف لعودة المدنيين بأمان. أعلنت وزارة الطاقة البدء بتنفيذ جولات رقابية مكثفة على محطات الوقود في المحافظات عقب شكاوى تتعلق بمواصفات البنزين. وأوضحت الوزارة أن الرقابة تشمل تتبع حركة المشتقات النفطية منذ خروجها من المصافي حتى وصولها إلى المحطات، وسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مشيرة إلى أنه عند ثبوت أي مخالفة تحتجز الكميات المخالفة وتحال العينات إلى المخابر المختصة مع تنظيم الضبط القانوني بحق المتلاعبين. وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي لتعزيز تطوير سلسلة قيمة للغذاء في سوريا، وتشكل المذكرة الاتفاقية الثالثة بين الجانبين خلال عام ونصف، وتهدف إلى دعم مشاريع إعادة تأهيل المخابز والمطاحن والصوامع وتبادل الخبرات، وذلك بعد إنجاز الطرفين ما بين 60-70% من أعمال تطوير قطاع المخابز خلال المرحلة السابقة، على أن يستمر الإطار العام للتعاون بين الطرفين مدة 3 سنوات وفق الأولويات الوطنية. قال معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان إن الوزارة أعادت تأهيل 1285 مدرسة منذ بداية عام 2026، وأشار عنان في تصريحات نقلتها سنة إلى أن أعمال التأهيل تنفذ وفق مواصفات هندسية حديثة وهوية بصرية موحدة، وتشمل ترميم الأبنية الإنشائية وصيانة الأبواب والنوافذ وتأهيل البنية التحتية وطلاء المباني، إضافة إلى تزويد عدد من المدارس بمنظومات للطاقة الشمسية، كما بين أن أكثر من 6000 مدرسة ما تزال بحاجة إلى إعادة تأهيل. أصدرت إدارة منطقة عفرين بريف حلب تعميما يلزم أصحاب الفعاليات التجارية بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات بالليرة السورية. وأوضحت الإدارة أن التعميم يستند إلى تعليمات وزارة الاقتصاد والصناعة، مطالبة بوضع بطاقات سعرية واضحة ومقروءة تعزيزا للشفافية في الأسواق، مع إمكانية الإعلان خلال المرحلة الحالية بالليرتين السورية والتركية مع أن شريطة اعتماد الليرة السورية سعرا أساسيا عند البيع. وحذرت الإدارة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، داعية أصحاب المحال للتعاون مع الجهات الرقابية التي ستنفذ جولات ميدانية على الأسواق. قال مدير عام المؤسسة العامة للبناء والتشييد حسن رحمون، قال إن نسبة إنجاز مشروع إعادة إنشاء جسر السياسية في دير الزور بلغت 17%. وأضاف رحمون إن العمل يتواصل بالتوازي لتجهيز القوالب والتصنيع الخاص بإعادة إنشاء جسر الميادين، إلى جانب إجراء كشف فني على الجسر الترابي، وذلك للتحقق من سلامة هيكله المعدني. وأشار رحمون إلى تركيز أعمال التأهيل في محافظة الرقة على إنشاء طريق وصول ثابت لآليات العمل الثقيلة عند جسر معدان، وذلك تمهيدا لتقييم الأضرار والبدء بأعمال المعالجة الإنشائية. مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور ينضم إلي. مصعب، بحسب مدير عام المؤسسة العامة للبناء والتشييد، فإن نسبة إنجاز مشروع إعادة إنشاء جسر السياسية في دير الزور بلغت 17% فقط، ماذا يعني ذلك؟
4: تحياتي لك حسام ولمشاهدين الكرام. حسام، في البداية تمثل الجسور في الشرق السوري شريانا حيويا يربط ضفتي نهر الفرات ببعضها، وأيضا في الوديان والهضبات التي عليها بعض الجسور ما يقارب 40 جسر في دير الزور والرقة والحسكة، 32 جسر فقط في محافظة دير الزور. يعتمد طبعا آلاف السكان بشكل يومي في التنقل، نقل البضائع، الوصول إلى المدارس والمشافي والأسواق. طبعا سنوات الحرب أدت إلى تدمير معظم هذه الجسور الرئيسية حسام، بينها 11 جسرا على نهر الفرات تربط ضفتي نهر الفرات ببعضها، ما أجبر الأهالي على الاعتماد على العبارات النهرية أو الطرق البديلة التي تستغرق وقتا أطول، تزيد من تكاليف النقل، كما تسببت في وقوع العديد من الحوادث. آخر هذه الحوادث حادثة العبارة التي أودت بحياة 9 أشخاص اصطدمت بالجسر العائم. طبعا في إطار هذه جهود إعادة تأهيل البنية التحتية لهذه الجسور، أعلن مدير عام المؤسسة العامة للبناء والتشييد حسن رحمون أن نسبة الإنجاز في مشروع إعادة إنشاء جسر السياسية بمدينة دير الزور بلغت 17%، مؤكدا استمرار الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد. طبعا الجسر السياسية هو من أهم الجسور في المحافظة نظرا لدوره في ربط مدينة دير الزور بالريف، في ربط الضفتين حسام. طبعا بعد أن فاض نهر الفرات كان هناك زيارة للسيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وعد بإعادة تأهيل جسر السياسية، وهذا ما حصل بالفعل. وقال أنه بعد عام منذ أن صرح هذا التصريح حتى عام كامل سوف يمشي أهالي دير الزور على هذا الجسر للتخفيف الضغط على المعابر البديلة الخطرة جدا. طبعا أضاف رحمون أن أعمال المؤسسة لا تقتصر على جسر السياسية فقط، بل تتواصل بالتوازي مع عمليات تجهيز القوارب والتصنيع الخاصة بإعادة إنشاء جسر الميادين، الجسر الذي يعد من أهم الجسور في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، حيث سيسهم إنجاز هذا الجسر وإعادة تأهيله في تسهيل حركة المدنيين، وأيضا دعم النشاط التجاري والزراعي وتعزيز الربط المدن والبلدات في تلك المنطقة بالقرب من الميادين. طبعا أوضح أيضا رحمون أن الفرق الفنية حسام أجرت كشفا هندسيا على الجسر الترابي للتحقق من سلامته. هذا الجسر الآن هو الشريان الرئيسي في مدينة دير الزور، إضافة إلى الجسر العائم أحدهما ذهابا والآخر إيابا. كان هناك كشف على هذا الجسر للتحقق من سلامة هيكله المعدني بعد تشغيله بشكل مؤقت خلال الفترة الماضية، أيضا لتخفيف معاناة الأهالي إلى حين إعادة تأهيل الجسور الدائمة. طبعا بهدف أو يهدف هذا الكشف حسام إلى التأكد من قدرة الجسر على الاستمرار في الخدمة بأمان، خاصة مع ازدياد حركة المرور عليه بشكل كبير جدا. أيضا لم تقتصر أعمال التأهيل على محافظة دير الزور، أشار رحمون أيضا إلى أن الأعمال في محافظة الرقة تتركز حاليا على إنشاء طريق وصول ثابت لآليات العمل الثقيلة والخفيفة وبعض الآليات الأخرى عند جسر معدان، تمهيدا لإجراء تقييم شامل للأضرار والبدء بإعادة المعالجة الإنشائية بعد التخطيط. طبعا في خطوة تهدف حسام إلى إعادة تأهيل أحد أهم المعابر التي تربط دير الزور بالرقة، أيضا لتخفيف المدة الزمنية ما بين
0: أيضا ماذا عن جسري الميادين والترابي والمدة الزمنية لإنهاء هذه الأعمال؟
4: بحسب المعنيين في محافظة دير الزور بدأ العمل بالجسر الترابي وسوف يبدأ العمل بالجسر العائم. الجسر الترابي يتوقع إنشاء الانتهاء من أعمال هذا الجسر قرابة الشهر، لكن قبل يومين كان هناك قرار من قبل لجنة الاستجابة الطارئة وتصريح من هذه اللجنة بأن العبارات النهرية عادت بشكل مؤقت إلى العمل في مدينة الميادين لربط ضفتي نهر الفرات ببعضها مع إجراءات صارمة. بحسب المعنيين قالوا أنه سوف يكون برفقة هذه أو نقطة سوف تكون بجانب المعبر الرئيسي لهذه العبارات نقطة للدفاع المدني والطوارئ والكوارث، سوف يكون هناك زورق خاص بهم ويكون هناك دائما بشكل دائم غطاس موجود معهم، وسوف تفتح في الساعة 7 صباحا إلى 7 مساء مع وجود سيارة إسعاف، ذلك لأهمية ربط ضفتي نهر الفرات في مدينة الميادين ريثما تنتهي أعمال صيانة تأهيل الجسر الترابي وأيضا تركيب الجسر العام الذي وعدت به محافظة دير الزور لمدينة الميادين. طبعا حسام في دير الزور حقيقة 11 جسرا تربط ضفتي نهر الفرات ببعضها، كل هذه الجسور مدمرة. عندنا الآن جسر العشارة تم تأهيله، هو جسر ترابي بشكل مؤقت ريثما يتم تأهيله وتدعيمه بشكل نظامي، وأيضا جسر الباغوز إذ وصل بهيكل معدني وبدأ يحمل قرابة 25 طن. في دير الزور الجسر الترابي والجسر العائم، الجسر الترابي هو ذهابا والعائم إيابا. طبعا أي هذان الجسران كل واحد منهما يحمل حمولة القصوى بحسب ما أخبرت محافظة دير الزور 25 طن، والعمل عليها. طبعا جاء القرار بإيقاف العبارات النهرية بالقرب من مدينة دير الزور بشكل كامل، منع عمل العبارات بشكل كامل. الآن هناك جسرين هي تنقل الأهالي بشكل آمن ريثما تنتهي أعمال جسر السياسية. والآن أعمال جسر السياسية وصلت إلى 17% بحسب ما أيضا قال لنا محافظ دير الزور، أنهم يحاولون أن تكون المدة الزمنية أقل من سنة كاملة، لكن المدة التي وعدت بها محافظة دير الزور على لسان رئيس الجمهورية هي عام كامل.
0: ما نتمناه أن يتم إنجاز هذه الجسور بالسرعة القصوى لما لها من أهمية على أهالي دير الزور والرقة وجميع الأهالي في الجزيرة السورية. شكرا لك مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور.
4: حياكم.
0: أعادت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور تشغيل المعبر النهري في مدينة الميادين بعد اتخاذ سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز السلامة وتنظيم حركة العبور.
5: المعبر النهري قبل أيام عندما غرقت إحدى العبارات النهرية في مدينة دير الزور، هنا في مدينة الميادين أعيد عمل هذا المعبر، لكن هناك شروط فرضتها لجنة الاستجابة الطارئة في المحافظة بأن تكون فرق الدفاع المدني موجودة في هذه النقطة مزودة بكل أدوات الإسعاف والإنقاذ إذا ما حدث طارئ في وسط النهر، وأيضا تدار هذه النقطة من قبل إدارة أمن الطرق التابعة لقوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور. لكن لجنة الاستجابة الطارئة فرضت بعض الشروط، ولعل أبرزها بأن يخصص عمل هذا المعبر عند الساعة 7 صباحا يبدأ العمل وينتهي عند 7 مساء، ريثما تتم عملية الانتهاء من ترميم الجسر الترابي وكذلك الجسر الحربي الذي وعدت به محافظة دير الزور والذي من المقرر أن ينفذ من قبل وزارة الدفاع السورية وكذلك وزارة الدفاع التركية. تلفزيون سوريا تصليبي دير الزور.
0: يعاني سكان مدينة الأطامنة بريف حماة الشمالي من تراجع كبير في الخدمات الأساسية تتصدرها أزمة الصرف الصحي التي باتت واحدة من أكثر القضايا الخدمية إلحاحا، وذلك نظرا لما تفرضه من أعباء يومية ومخاطر على السكان.
6: خدمات سيئة وبنية تحتية أنهكها بطش النظام المخلوع، واقع خدمي مترد يثقل حياة السكان في مدينة الأطامنة، شبكة صرف صحي خارج الخدمة ومعاناة يومية للسكان وحلول ما تزال قيد الانتظار.
7: الأولاد كلياتها صار فيها حبة سنين، صرنا هون تقريبا سنين ونص وهذا الحال، يعني المجرور طايف أخيو، بهدلت البهدلي، فهمت علي شلون؟ برغش بق بهدلي،
8: مجارير ماشي بالشوارع، يعني شوف يعني بمشي هيك بتلاقي هدوم بتتلوث، الواحد بيكون معه ضوء كذا بده يروح على الجامعه بده ما بيشي كان ماشي من الامراض لسل، يعني هلا انا بفرجيك هون كنا من وقت الحك بضل تحك ساعتين.
6: الاضرار الواسعه التي لحقت بشبكه الصرف الصحي تجاوزت قدره اعمال الصيانه على معالجتها. اللجان المجتمعيه حاولت التدخل ونفذت اعمال صيانه اسعافيه في عدد من المواقع، لكن هذه الاصلاحات لم تتمكن من إنهاء المشكلة.
9: نحن قدمنا أكثر

0: الملوثة المنتشرة في الشوارع توفر بيئة ملائمة لانتشار الحشرات والأمراض وتهدد سلامة السكان. مخاوف صحية وبيئية تتزايد يوما بعد يوم في مدينة لطامنة، فالشوارع تغمرها مياه الصرف الصحي والروائح تثقل حياة السكان. واقع ينتظر حلا ينهي معاناة السكان ويعيد للمدينة الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
1: رصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء سكان أحد مخيمات ريف إدلب حول واقع الصرف الصحي وتأثيراته الصحية والبيئية على الأهالي.
2: كانت المنظمات قبل التحرير تدعم المخيم من شفط جوار فنية، من ترحيل قمامة والأمور هاي، وتزودني بالمياه. اليوم مع الأسف ما في دعم نهائيا بالنسبة للمخيم، والسبب هذا عم يسبب إن أمراض للأطفال، أمراض جلدية والأمراض، العالم عم يصير بتحسس من ريحة الجوار الفنية. ما حد عم يجي يشفط جوار فنية، ولا حد عم يجينا من أي منظمة كانت عم تدعمنا بهالموضوع هذا، من شفط جوار فنية وتزويد ماء وغيره وغيراته.
3: مو كل المرات يجيبونه ماي، مرات يجيبونه كل أسبوعين لا يجيبونه مرة، ويعني تعرف الوضع. والله أجار سيارة أروح على أهلي ما عندي، يعني ما في، وداري على الأرض.
4: الصرف الصحي نحن هون بهالمخيم هذا ما عندنا صرف صحي، كل واحد عامل له جورة شيء كشخ شيء ما بعرف إيش، ميتها جارية بهالأرض. يعني المهم ما في معاناة لهالناس هون أبداً أبداً، ما في خدمة أبداً أبداً أبداً من أي نوع. يسألوا أنه عم يعانوا هالشعب، أنه حدا عم يساعده من هالمعاناة اللي عم يعاني منها، ما في.
5: المي الوسخة والله عم تعمل للأولاد جسومية وحب، يعني بلع الله وكله. كل نهار ناخذن على المشافي، يعني مصاري ما عندنا، ناخذن على المشفى البلاش، ما عم يعلون شيء، يعني عم يلعبوا فيها وما بيفهموا. نغلن هاي مي وسخة، بغلو بدنا نتحمم، شوبنا ما في مي.
6: والله الصرف الصحي ما حد عم لا يجي يشيل القمامة، ولا حد عم يشفط المجارير ولا شيء، والذبان والحشرات أكلتنا أكل، وشوب الدنيا نار، ما في حد عم يجي خالص ولا أبدا، حتى المي قطعوها عنا.
1: وفي السياق المتصل، تتكرر شكاوى سكان في مدينة حلب من مشكلات الصرف الصحي بين طفح المجاري وانتشار الروائح الكريهة وما تسببه من أضرار بيئية وصحية ومعاناة يومية. كاميرا تلفزيون سوريا استطلعت آراء عينة من الأهالي حول تأثير هذه المشكلة على حياتهم.
7: المشاكل اللي عم نعانيها هون، البق، الحشرات، الجراذين، الحاويات هون، يعني هذول اللي عم يسوونا أكثر المشاكل وأكثر يعني الروائح. الصرف الصحي هذول كلياتهم فيهم مشاكل كبيرة كتير.
8: عندنا هون مصرف كتير عم نعاني منه، من تجمعات المي، مصرف مسدود، وقدمنا شكاوى كتير عن هذا الموضوع وما استفدنا على شيء. إنه نكشوا لنا إياه، وبده هو شركة تنظيف وكذا، وقتها بصير ميات وعم بصير دجاجة وعم تجي جاية المي، بصير تجمعات مي هون قدام المحل، وهذا الشيء يعني بأدي على بيئة مي كويسة.
9: الصرف الصحي هون هالمياه الجارية واللي عم تنترك بالشوارع ماشي، ما عم بتروح ضمن المصارف، هاي عم بتسبب كثير مشاكل، منها جرف الاوساخ اللي برموها مثلا الابنيه، ومنها الحشرات والبعوض.
10: الصرف الصحي يعني شغل مضبوط الحمد لله رب العالمين، بس بده جهود اكثر من هيك، عرفت علي؟ لاني كبيئه كريحه كمنظر، لا بالنسبه عندي محل قدره تطلع على حيطه مروحتين انا مشان ايش، مشان ما يجي هالحشاك الذباب والحشرات، لاني شيء اولا مقرف بعديني ما بصح يا شيخ.
11: يعني المي اللي عم تنزل عنا هون عم تنزل بشكل كثير، وبالاضافه للطيان والكذا وهالشوب الجو هذا، فعم بصير عنا ريحة مثل قليط، عم بصير المي عم تقلط، وبصير ريحه والدبين والله عزك جرادين عم بطلع.
1: تتجدد شكاوى سكان مدينة بانياس من الانبعاثات اليومية وسط مطالب باتخاذ إجراءات تحد من التلوث وتخفف آثاره الصحية والبيئية على الأحياء السكنية.
12: ما يتصاعد من مداخن المحطة الحرارية في بانياس لا يختفي بمجرد أن يتلاشى في السماء، فجزء

0: منه يبقى عالقاً في الهواء وآخر يترسب فوق أسطح المنازل، في حين يصل جزء منه مع كل شهيق إلى الإنسان. ومع استمرار هذا المشهد، يقول سكان الأحياء المجاورة إنهم يعيشون يومياً مع آثار هذه الانبعاثات وما تسببه من تلوث للهواء، إلى جانب مخاوفهم من انعكاساتها الصحية.
1: أولاً عم تأثر على الأطفال اللي عنده حالة تحسس وحالات ربو، عم تعمل أزمات. وثانياً كتران أمراض مرض السرطان عندنا بالبلد كتير.
0: مع استمرار الانبعاثات تتجاوز القضية حدود تلوث الهواء لتتحول إلى هاجس يرافق سكان المنطقة، واقع يدفعهم للمطالبة بإجراءات تحد من كمية الملوثات، من بينها تركيب فلاتر على مداخن المحطة والحد من آثارها على الأحياء السكنية.
2: ما عم نقدر نعمل موني بكافة أنواع الموني، ما عم نقدر منها بسبب الرمل اللي عم يطلع من المحطة الحرارية اللي هو شحوار، هذا اللي عم ينزل. حتى السائقين المطارات عم تتضايق، عم ينزل الرمل بعيونهم. نحن ما عم نقدر نفتح الشبابيك بيوتنا، ما بس أنا، الكل، أهل بنياس كلها.
0: إذا كان الدخان يحجب زرقة السماء، فإن ما يحمله من ملوثات قد لا تراه العين، مركبات كيميائية تدخل مع الهواء إلى جسم الإنسان، ويحذر مختصون من أن التعرض المستمر لها قد يرتبط بأمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، إضافة إلى زيادة مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.
3: هلا من ناحية المحطة الحرارية عم تعمل انبعاثات وتلوثات بنسبة كبيرة بالبلد، منها أول أكسيد الكربون، منها مواد كيميائية لا تعد ولا تحصى، عم تأثر على تنفس البشر، عم تعمل ارتفاع بنسبة السرطانات بالرئة والقصبات، وعم تتجاوز هالشي لتعمل سرطانات بالمثانة والأجهزة الأخرى بالجسم.
0: بين دخان يغادر المداخن وملوثات تبقى في الهواء، تتجدد المطالب بالحد من الانبعاثات وتحسين وسائل معالجتها، بما يسهم في حماية البيئة وصحة السكان في المناطق المحيطة بالمحطة الحرارية. بين حاجة البلاد لاستمرار عمل المحطة الحرارية وحق الأهالي ببيئة آمنة، تبقى الانبعاثات المتكررة مصدر قلق يومي بانتظار حلول عملية تضع حداً لمعاناة السكان. تلفزيون سوريا لينجبارة، مدينة بانياس، طرطوس.
4: تراجع إنتاج التوت الشامي في محافظة القنيطرة خلال الموسم الحالي بعد انتشار أمراض أصابت الأشجار وأثرت في كميات المحصول، وسط شكاوى من غياب الإرشاد الزراعي وارتفاع تكاليف الإنتاج.
5: في كل عام ينتظر أبو محمد موسم التوت الشامي كما ينتظر ثمرة عام كامل من العمل والجهد، فمنذ نهاية الموسم الماضي يواصل الاعتناء بأشجاره على أمل أن يحمل الموسم الجديد إنتاجا وفيرا يوفر له ولعائلته مصدر دخل يعينهم على متطلبات الحياة، لكن آماله هذا العام اصطدمت بواقع مختلف. شهد موسم التوت في محافظة القنيطرة هذا العام انخفاضا ملحوظا في الإنتاج نتيجة لانتشار أمراض أصابت الأشجار، وسط غياب الإرشاد الزراعي المتخصص وعدم توفر المعرفة الكافية لدى المزارعين بطرق العلاج المناسبة، وهو ما أدى إلى تضرر عدد كبير من الأشجار وتراجع كميات المحصول.
6: توت السنة في شبشل كتير، والسنة الماضية كان أحسن. نرجو من الجهات المعنية يعطونا سماد ويعوضونا عن النقص هاي. العام ما كان في أسعار، كان صحيح في إنتاج بس ما في أسعار. نحن عم نحط حق التوت أجار فلاحة وأجار نقل، يعني ما عم يصفي شيء للمواطن للفلاح.
5: رغم أن سعر الكيلوغرام الواحد يصل إلى نحو 20,000 ليرة سورية، يؤكد المزارعون أن هذا السعر لا يحقق لهم عائدا منصفا في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الزراعة، من مستلزمات العناية بالأشجار إلى أجور القطاف والنقل، ما يقلص هامش الربح ويزيد من الأعباء التي يتحملونها.
7: بالنسبة للتسويق الحمد لله الأسعار مقبولة، أسعار التوت بالنسبة لباقي الفواكه اللي موجودة عندنا، ونتمنى من الجهات المعنية أنه يسووا لنا سوق تسويق نجمع كل توت القنيطرة ينباع فيه، وأفضل ما يصل من تاجر لتاجر بصير عبء على الفلاح.
5: يطالب مزارعو القنيطرة الجهات المعنية بإيجاد أسواق مباشرة تربطهم بالتجار من دون وسطاء، بما يضمن حصولهم على سعر عادل لمحصولهم، ويحد من تحكم الوسطاء بالأسعار، كما يدعون إلى إنشاء مراكز تبريد وأسواق متخصصة لتسويق التوت الشامي، بما يسهم في الحفاظ على هذا المحصول الموسمي ودعم استمرارية إنتاجه.
8: بين موسم يعلق عليه المزارعون آمالهم كل عام وتحديات تفرضها أمراض الأشجار وصعوبات التسويق، يبقى التوت الشامي في القنيطرة محصولاً يحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام ليواصل دوره كمصدر رزق أساسي لعشرات العائلات التي ارتبطت معيشتها بهذه الزراعة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
4: تتواصل عودة حركة الطيران إلى مطار حلب الدولي مع انضمام شركات جديدة إلى قائمة الناقلات المشغلة، واليوم يستقبل المطار أولى رحلات شركة أفلاي دبي الإماراتية.
9: خلال شهر 7 كان هناك إضافات لشركات جديدة مثل العربية وفلاي دبي وشركة أوروبية، وقريبا إن شاء الله في بداية شهر تامر سان إكسبريس.
10: قبل التحرير كنت أنزل على العادية، بعدين صرت أنزل على طريق لبنان. السنة الماضية نزلت من الشام ورجعت من حلب، والحمد لله السنة راحة ورجع من حلب.
11: أمنياتك؟
10: والله الله يهدي الأوضاع يا رب، وتكون سفرتنا منيحة وإجازتنا حلوة.
12: والله سعيدة جدا، وشكرا كثير على الخدمة اللي تقدمت من فلاي دبي، خدمة رائعة وممتازة، والله يديم نعمة الأمان على بلدنا الأم سوريا وبلدنا الثانية الإمارات يا رب.
4: أعلنت مصادر طبية فلسطينية إصابة 9 أشخاص إثر قصف إسرائيلي استهدف مركبة وسط مدينة غزة، مشيرة إلى أن من بين المصابين حالتين وصفتهما بالخطيرتين. أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة، وذلك خلفا ليحيى سنوار الذي قتلته الاحتلال الإسرائيلي في 17 من تشرين الأول عام 2024. وقالت الحركة إن اختيار الحية جاء بعد عملية انتخابية داخلية شارك فيها ممثلون عن مختلف مناطق وجدها في القطاع أو قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وخارج فلسطين، مشيرة إلى أن الاختيار يأتي في ظل ظروف أمنية وسياسية معقدة. وتنضم إلي عبر الهاتف شروق شاهين، مراسل تلفزيون سوريا في غزة. سأبدأ معك شروق من الواقع الميداني. إذن إصابة 9 أشخاص إثر قصف إسرائيلي على مدينة غزة وإصابة مركبة بالتحديد، ما هي التفاصيل في هذا الخبر شروق؟
13: نعم حسام، الغارة التي استهدفت مركبة عصر هذا اليوم لم تكن الغارة الوحيدة التي وقعت في مناطق مختلفة في قطاع غزة. قبل قليل من الآن كان هناك غارة إسرائيلية جديدة استهدفت مستشفى اليمن السعيد في المنطقة الشمالية لقطاع غزة، وهذا المستشفى حول إلى مركز لإيواء العائلات النازحة تحديدا من شمال القطاع. الجيش الإسرائيلي استهدف بصاروخين الطابق الأول من هذا المشفى، ونقل نتيجة الغارة الإسرائيلية هذه شهيدين من المكان وعدد من الإصابات، وبذلك نتحدث عن ارتفاع في أعداد الشهداء منذ صباح هذا اليوم وحتى الآن إلى 6 شهداء وفق المصادر الطبية. طبعا كان هناك غارات استهدفت مركبات للفلسطينيين، مركبة في منطقة الغفري وسط مدينة غزة ومركبة أخرى في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس. الاستهدافات الإسرائيلية لا تقتصر على المستهدفين فحسب، وإنما تطال أيضا من يقع ويتواجد في المكان المستهدف، وبالتالي نتحدث عن أعداد كبيرة من الضحايا سواء شهداء وأيضا جرحى. الغارة التي استهدفت منطقة الغفري نتحدث عن مفترق وفيه حركة كبيرة من المواصلات العامة وأيضا السيارات والمركبات الخاصة، وهناك خيام للنازحين تقع في هذه المنطقة. استهداف هذا المكان أوقع عدد كبير من الإصابات، كان من بين الإصابات صيدلانية تعمل داخل صيدلية بسيطة فتحت في تلك المنطقة. الاحتلال الإسرائيلي يتعمد بشكل مباشر إحداث أضرار بليغة سواء جسدية وحتى مادية بالاستهدافات التي يقوم بتنفيذها في قطاع غزة. ومنذ أيام نرصد حسام تكثيف للغارات الإسرائيلية، لم نعد نتحدث عن خروقات إسرائيلية، اعتداءات إسرائيلية. الشكل التي أو الذي تأخذه هذه الغارات يشابه
4: منذ اتفاق وقف إطلاق النار إلى الآن، يعني إسرائيل لم تلتزم بذلك وللأسف يقع ضحايا من المدنيين. سأنتقل إليك شروق للملف السياسي. حركة حماس أعلنت عن انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي خلفا ليحيى السنوار في ظل ظروف أمنية وسياسية معقدة. التفاصيل معك شروق بعجلة لو سمحتي.
13: نعم بالفعل هذا ما أعلنته حركة حماس اليوم، انتخاب رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية. خليل الحية كان يشغل منصب نائب رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار، ولكن نحن نعلم أن يحيى السنوار استشهد في خلال المواجهات التي اندلعت في مدينة رفح جنوب القطاع مع قوات الجيش الإسرائيلي، وهذا المنصب كان شاغلا لمدة عام ونصف. الحركة قامت بإنشاء مجلس مؤقت لإدارة شؤون حركة في ذلك الوقت، ولكن منذ بداية هذا العام بدأ حراك جديد لانتخاب شخصية جديدة، وتم بالفعل انتخاب خليل الحية، وهناك دور كبير على هذا القيادي خصوصا مع الظروف الأمنية السياسية الإقليمية. نتحدث عن أعباء كبيرة سيشهدها خصوصا ملف المفاوضات.
4: إليك شروق شاهين على هذه التفاصيل، كنت معنا من غزة. نهاية نشرتنا الأخبار، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من مختلف أنحاء العالم، شركات رح تلتقي بدمشق ضمن 3 معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفور بي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.
2: هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة؟
3: هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافة، على مستوى التعليم.
4: قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا، أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام، بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب.
5: فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية.
2: موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل.
3: يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت.
4: الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة، وحتى لو كانت النوايا حسنة.
5: لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟
2: هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: كنا نرى أحلاما يمنية تتحقق في أرض الشام.
1: قلت سلم على أهلها واستوفي أحمدها وسل لنا نعمة لو زرت مسجدها.
0: يعني أنت من اللحظات الأولى أبكيتني.
1: اليمن والشام جرحهما واحد وقضيتهما واحدة، وأعتقد أنه هذا هو الشطر الوحيد الذي مدحت فيه شخصا على قيد الحياة.
0: عادة الشعراء يخفون البواكير.
1: لا، أنا لا أخفي، أنا أراه بشكل شخصي الأول عربيا، وكذلك في تلفزيون سوريا، هذا التلفزيون الحر.
0: وجدتها هموم مسافر وأحلام مغترب.
1: عاصمتنا اختطفت ودولتنا سقطت، بقاؤك في صنعاء موت محقق وبعدك عن صنعاء موت مماثل.
0: يعني ستحذف هذا البيت من قصيدتك؟
1: وما الصبح في أعين الشمس إلا مساء أضيء له المسرح. كان أول ديوان قرأته في حياتي كان لنزار قباني.
0: من يتفوق، محمود درويش أم البردوني؟
1: أعتذر من محبي البردوني.
0: إذا كنت لا تجرؤ على قراءتها فأنت حر.
1: أنا أخذت كل الأذون الخاصة يعني من أجل القراءة.
0: من تحب من الشعراء السوريين؟
1: أظن أنهم في المستقبل القريب سيسيطرون على المشهد الشعري في الوطن العربي، وخريطة المنفى معلقة في كل باب سوف يطرق.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

السلام عليكم، حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في محورنا الأول تعيينات جديدة في الحسكة، فهل هي متابعة لمسار الاندماج أم تنظيم للإدارة المحلية؟ في المحور الثاني نناقش ملف الاستهداف الروسي المتكرر للسفن التجارية التي تقل بحارة سوريين في البحر الأسود. في الساعة الثانية نناقش الإعلان الإيراني عن استهداف قاعدة التنف العسكرية للمرة الثانية خلال أيام، وسط نفي لأي وجود عسكري أمريكي في القاعدة، ونسأل ما تداعيات هذا الاستهداف؟ في المحور الأخير نناقش انتخاب خليل الحية رئيساً جديداً للمكتب السياسي للحركة، فما مستقبل حماس السياسي؟

0: أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قرارات تضمنت تكليف عدد من المديرين الإداريين في مناطق الحسكة ونواحيها في إطار تعزيز عمل الوزارة في المحافظة، كما أصدرت القرار رقم 41 القاضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس المحافظة. تأتي هذه التحركات الإدارية ضمن مسار أوسع يتعلق بدمج مؤسسات الحسكة بالحكومة وبمؤسساتها الرسمية.
1: وزارة الإدارة المحلية والبيئة تصدر سلسلة قرارات تتضمن تكليف عدد من المديرين الإداريين في مناطق ونواحي محافظة الحسكة في محطة جديدة يصل إليها قطار الدمج تتمحور حول المجال الخدمي. القرارات شملت تكليف عبد الله علي الجشعم مديرا لمنطقة رأس العين، ومحمود أحمد خضر مديرا لناحية الهول، وخالد إبراهيم صالح مديرا لناحية الجوادية، إضافة إلى تعيين جيهان سعيد حسام مديرا لمنطقة القامشلي، وشير محمد شرو مديرا لمنطقة المالكية، وسط تساؤلات عن حجم تمثيل هذه التعيينات لأهالي المنطقة. كما أصدرت الوزارة القرار رقم 41 القاضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس محافظة الحسكة استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري وقانون الإدارة المحلية، وذلك إلى حين إجراء انتخابات جديدة. الوزارة أكدت أن هذه القرارات تأتي ضمن إجراءاتها الهادفة إلى تعزيز عمل الإدارة المحلية ودعم أداء المؤسسات الخدمية والإدارية في محافظة الحسكة ضمن مسارات متعددة تشمل قطاعات أمنية وإدارية تابعة للإدارة الذاتية. تعمل الحكومة على إجراءات دمجها ضمن هياكلها الرسمية في عملية بدأت منذ توقيع اتفاق 29 من كانون الثاني بين دمشق وقسد. التطورات على مدى الأشهر الماضية شملت إعادة تفعيل نقاط أمنية في مداخل المدن واستكمال إجراءات مرتبطة بالخدمات المدنية والمالية والوثائق الرسمية، إلى جانب الإعلان عن دمج هيئة المرأة في الجزيرة وهيئة الأسرة والسكان التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة. في الجانب المدني تستمر الإدارة العامة للشؤون المدنية بإجراءات المقابلات للمشمولين بالمرسوم رقم 13 الخاص بتجنيس الأكراد ضمن جداول زمنية محددة في واحد من بين أكثر الملفات التي شكلت جزءا من مسار إعادة تفعيل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة.
0: معنا للنقاش من حلب الكاتب والمحلل السياسي علي تمي، أهلا بك أستاذ علي. وأرحب كذلك بضيفي من ألمانيا شروان إبراهيم الكاتب والصحفي، أهلا بك أستاذ شروان، ستنضم معنا بعد قليل. أبدأ مع أستاذ علي بطبيعة الحال. أستاذ علي، كيف تقرأ هذه القرارات؟
2: مساء الخير. أكيد أنت تقصدين عمليات الدمج أو ما تسمى بعمليات دمج في الحسكة والقامشلي وتعيينات، أنا لا أسميها تعيينات، فهي مجرد تلاعب على عامل الوقت. نحن عندما نتحدث عن عملية الدمج يجب أن تكون هناك قوة وطنية. نحن نتحدث عن قوة وطنية تريد الاندماج مع الجيش أو مع مؤسسات الوطنية. هل قسد هي قوة وطنية أم لا؟ علينا أولا أن نوجه هذا السؤال إلى الرأي العام. إذا كانت
0: وقبل هذا السؤال أستاذ علي اعذرني، هو لم نسأل إذا كانت هذه القرار تأتي في إطار الدمج أم أنها في إطار تنظيم الإدارة المحلية. يعني قبل ذلك، كيف تفهم هذه القرارات التي صدرت من وزارة الإدارة المحلية والبيئة في محافظة الحسكة؟
2: يعني قرارات من حيث المنطق، على الأقل دعيني أتحدث من وجهة نظر الكرد الوطنيين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم جزء من الثورة السورية واليوم جزء من الحالة الوطنية السورية. يعني هناك عدم رضا عن هذه القرارات. في مجلس الشعب تم منح مجلس وطني الكردي حصة الأسد من مقاعد مجلس الشعب، واليوم يتم منح قسد بقية المقاعد. أنا لا أعرف صراحة استراتيجية الدولة إلى أين تسير، لكن أنا من خلال التحليل أنا أدرك أن دولة لديها تمارس عليها ضغوطات دولية، وهذا أمر طبيعي جدا. لكن هل هذا يعني أن تقوم الحكومة بتهميش أبناء حياة النشوة والصالحية وأبناء حسكة القامشلي من الثوار الكرد يتم اليوم تهميشهم. نحن لا نعرف السبب، نحن نضع الكرة في ملعب الحكومة.
0: لكن أستاذ علي، هل
2: إذا
0: تعتقد بأن ما تصفه بالتهميش هو ينسحب على الدوائر الخمسة في الحسكة، يعني على القامشلي والهول والملكية والجوادية ورأس العين، كل ذلك تجد في إطار الضغط الذي يقع على الحكومة وعلى الدولة السورية حتى ترضي قسد وحتى ترضي المجتمع الدولي؟
2: هناك يعني نحن حتى نتحدث عن منطقة كوبان يعني العرب ومناطق عمود الدرباسية، قامشلي، المالكية. نحن نعتبر حزب العمال الكردستاني وكوادر هذا الحزب ما يسمى بقسد، هؤلاء اليوم متورطون في مشاكل، في اعتقالات، في هناك عشرات من ثوار الكرد حتى اليوم هم مختفون، فبالتالي مجهولي المصير حتى اليوم. بالتالي أنا برأيي محاولة تسويق هؤلاء الأشخاص، نعم، محاولة تسويق هؤلاء الأشخاص هي معادلة فاشلة لن تأتي إلى أي نتيجة. نحن أنا قلت يعني نتفهم الضغوطات التي تمارس على الدولة من دول الخارجية، معظم هؤلاء الأشخاص يتم فرضهم على الدولة، نحن ندرك هذه المعادلة أيضا. لكن من الواضح لو تابعت اليوم صفحات التواصل الاجتماعي وصلت إلى قناعة بأن الشعب السوري في الجزيرة السورية هو الشعب هو ضد هذه القرارات، وبالتالي على حكومة أن تأخذ إرادة هذا الشعب بعين الاعتبار بغض النظر
0: لكن
2: من
0: أستاذ
2: كان.
0: علي، نتحدث عن عدد من المديرين الإداريين كما تحدثنا في الحسكة، وكذلك عن مكتب تنفيذي مؤقت، لكن المعينون من خلفيات مختلفة، لا نستطيع أن نقول عليهم جميعا من الإدارة الذاتية، صحيح؟
2: من عين مديرا لمنطقة المالكية هو كادر في حزب العمال الكردستاني. علينا أن نكون منصفين في الوصف ونتحدث للشعب السوري بشكل منطقي وحقيقي. هناك العديد من عين محافظا لحسكة هو أيضا كان مديرا للسجن، متورط في العديد من الانتهاكات والجرائم. بالتالي اليوم هناك امتعاض من الشارع سواء الكردي أو العربي على هذه القرارات. نحن اليوم نحتاج إلى جواب محدد للسؤال التالي: هل قسد ستندمج مع المؤسسات والجيش السوري أم لا؟ أنا دائما أقول وقلت عبر تلفزيون سوري أكثر من مرة، قسد ليس تنظيم وطني. قسد واجهة لحزب العمال الكردستاني داخل سوريا. هل من مصلحة الحزب أن يندمج مع دولة سورية؟ فإذا كان استراتيجية الحزب هو مع الاندماج فليندمج مع المؤسسات التركية، لأنه بالأساس هو حزب تركي. إذا أنا أؤكد بأن استراتيجية الدولة في التعاطي مع قسد هي استراتيجية فاشلة. لماذا؟ نحن نتحدث عن سنة ونصف، هل هناك 3 شروط كان من الممكن أن تنفذها قسد وجزء من اتفاق 29 يناير؟ حتى اليوم هل قسد سلمت سلاحها الثقيل لدولة سوريا؟ الجواب تبع لا. هل سلمت المؤسسات الرسمية لدولة سوريا؟ فهي تماطل. دائما نحن نقول للشعب السوري عبر تلفزيون سوريا قسد ستلعب على عامل الوقت حتى تصل إلى عام
0: أستاذ علي،
2: 2029.
0: لكن ألا تعتقد بأن هذا الانتقاد أو حتى السؤال الذي طرحته قبل قليل بأنه متأخر جدا، لأنه المصادر الرسمية يعني الهلال يتحدث عن تقدم في المجالين العسكري والأمني في إطار الدمج، كانت المعضلة في مسألة المؤسسات والإدارة المحلية، اليوم هذا القرار ألا يقطع خطوات في هذا السياق؟
2: أنا لدي معلومات ونحن أبناء المنطقة ونتحدث بصراحة أحيانا، وخاصة التلفزيون سوريا يتقبل جميع الآراء حتى لو كنا ننتقد. بالتالي جميع الأشخاص الذين أو معظمهم حتى لا نظلم الجميع معظمهم غير جادين في طروحاتهم أو في تصريحاتهم، ونحن ندرك لماذا وكيف. بالتالي معظم المتصدرين للمشهد في الجزيرة السورية المكلفين من قبل الدولة السورية، أنا أعتقد أنهم يجب حان الوقت لاستبدالهم، لأن هناك العديد من المواضيع والقضايا ليس من الممكن أن نتحدث عنه عبر
0: لا تفضل
2: التلفزيون،
0: تفضل
2: لكن
0: تتحدث بما تريد، يعني تتحدث عن ضرورة استبدال جميع القائمين على هذا الملف. ليش؟ لماذا؟
2: يعني في كل الدول العالم، في كل الدول العالم هناك عرف يتم تكليف شخص لستة أشهر في مواقع الحساسة، فبالتالي يتم استبداله بشكل مباشر حتى لا يتم اختراق هؤلاء الأشخاص أو محاولة تقديم رشوة لهم أو مواضيع عديدة. هذه المواضيع حساسة، منطقة الجزيرة هي منطقة متداخلة، اليوم يوميا يصلني أو تصلني العشرات من الرسائل من الأخوة العرب والكرد المهمشين، يقولون دولة إلى أين ذاهبة، فلماذا قامت أو تقوم بتهميش الثوار. أنا شخصيا لا أريد أي منصب، لكن أنا اليوم أجد نفسي اليوم مدافعا عن الشعب السوري، عن المظلومين الذين شاركوا في الثورة، الذين انخرطوا اليوم مؤيدين للدولة السورية. أنا أرجع وأعود وأكرر وأقول ما قلته سابقا، قصد امتداد لحزب العمال الكردستاني فلن تندمج مع
0: طيب
2: الدولة السورية، هناك خطان متوازيان لا يمكن أن يلتقيان مهما طال الزمن،
0: دعنا نستأنس
2: وبالتالي
0: برأي ضيفي الذي ينضم لنا الآن، أستاذ علي عذرني، أستاذ ياسر سليمان الباحث في الشأن السياسي من دير الزور، أهلا بك. إذا نناقش ما أصدرته وزارة الإدارة المحلية والبيئية من قرارات تتعلق بتعيين مديرين إداريين ومكتب تنفيذي مؤقت في الحسكة. أستاذ ياسر، ضيفي يقول بأن هذه التعيينات إرضاء لقسد تهميش لأهالي المنطقة، تهميش المكونات الكردية غير المنضوية تحت قسد، أنت ماذا ترى؟
3: تحياتي لك والسيدات والسادة المشاهدين وللضيف الكريم ولقناتكم الكريمة. طبعا الدمج يعني له آليات ويمر بمراحل يعني صعبة وغير هينة. يعني هذا الدمج الآن هناك رؤية حكومية وفريق رئاسي مكلف بعملية الدمج، ومنح الثقة من الرئيس أحمد الشرع ومن القيادة السورية، ورأينا إجماعا جماهيريا على تأييد الفريق الرئاسي وتأييد خطوات الحكومة في عملية الدمج وغيرها، ومباركة شعبية جماهيرية عالية المستوى. الآن في ظل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لاستكمال عمليات الدمج في محافظة الحسكة وأيضا في عين العرب كوباني وغيرها، نرى أن الناس انشطرت إلى شطرين، يعني شطر يؤيد عملية الدمج وشطر يناهض ويناوع عملية الدمج ويلقي باللوم على الحكومة ويقرع الحكومة ويعني يستاء من هذا العملية ويتهم الحكومة وأيضا ما تبقى من مؤسسات الإدارة الذاتية بإقصاء المكونات وتهميشها. إما يعني هذا الأمر يعني علاجه يجب أن يستند إلى قواعد، يعني قواعد يعني تقنية إجراءات الدمج. هناك اختلافات ما بين مؤسسات الإدارة الذاتية أو ما تبقى منها وما بين يعني مؤسسات الحكومة السورية، لذلك نلاحظ بطئا في عمليات الدمج كما شاهدنا في مجال الحقوق أو مجال وزارة العدل مع هيئة العدالة في شمال وشرق سوريا أو هيئة العدالة في الجزيرة. فهذا الأمر يعني يحتاج إلى صبر، إلى جلد، لأن هناك حقوق وموظفين وغيره. طبعا رأينا ما حصل في دير الزور، كانت الظاهرة والرقة إجماع شعبي على دخول الحكومة السورية، حتى مع توقيع اتفاق 10 آذار ما بين السيد الرئيس أحمد الشرع والسيد مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، حيث أصرت الفعاليات الشعبية على الدخول دون إتمام عملية الدمج. لذلك عانى الموظفون من فقدان وظائفهم، من فقدان حقوقهم، وما زال الآن ما زالت الحكومة تعمل على إعادتهم عبر القنوات الرسمية، ولكن الأمر فيه صعوبة. نعلم أن الأمر فيه صعوبة، فإما أن نثق بإجراءات الحكومة ونتعاون معها على إتمام عملية الدمج، وإلا سوف يعني نجد يعني مشاكل لتطبيق في
0: إذا أستاذ ياسر أنت تراها خطوة على سبيل الدمج. جيد، دعني أخذ رأي أيضا الكاتب والصحفي الذي ينضم لنا الآن شروان إبراهيم مباشرة من ألمانيا. أستاذ شروان، ضيفان لهما رأيين مختلفين، هناك متفائل بهذه القرارات وهناك ضد هذه القرارات، وهنا يسأل على أي أساس تمت هذه التعيينات، ما هي الاستراتيجية أو المعايير التي تم اتباعها؟
4: تحياتي لكم جميعا، المعذرة بسبب خلل تقني لم أتمكن من سماع آراء الضيوف الكرام. بخصوص الاتفاق أو التعيينات الأخيرة التي حصلت في محافظة العسكة، طبعا هي تحدث بموجب اتفاقيات الدمج العديدة طبعا، وآخرها اتفاقية 29 من يناير الفائت بين الحكومة السورية وقسد، وطبعا الاتفاقية كانت برعاية جهات دولية وليست فقط سوريا. لذلك موضوع توزيع المناصب وبكل أسف طبعا نقول محصورة بين طرفي الاندماج. هناك أطراف عديدة مثلا في محافظة الحسكة كردية على سبيل المثال وليس فقط قسد، هناك أطراف سورية يعني غير كردية، أنا أقصد العربية وغير العربية، يتم تهميش هذه المواضيع، ولكن كحالة انتقالية كحالة سريعة يعني يجب القبول بما يجري حاليا كحالة مؤقتة وليس لكي تبقى إلى أبد الآبدين، كحالة مجلس الشعب، كحالة الحكومة الانتقالية، كحالة الإعلان الدستوري. شخصيا تعلمين أنا واحد من الذين لدي الكثير من التحفظات حول هذه المواضيع، ولكن كحالة انتقالية يمكن القبول بها. الآن فيما يحصل في محافظة الحسكة، سواء إن كانت هذه التعيينات سلبية أو إيجابية، تبقى ضمن الاتفاقية التي جرت بين الطرفين، وبالعكس هي تأخرت، يعني موضوع تعيين هذه المناصب تأخرت. هناك البعض ممن يقول على سبيل المثال لا الحصر أن المناصب لماذا هي يعني تتبع لقسد، كما يعني أشار السيد أحمد الهلالي عبر شاشتكم أعتقد اليوم أو البارحة، يعني أشار أنه الاتفاقية جرت بين طرفين، والطرف الذي هو مؤثر حاليا في المنطقة عدا الحكومة السورية هو قسد، سواء كطرف كردي أو غير كردي يعني، ولذلك الإجراءات تحصل معه. أنا شخصيا كابن محافظة الحسكة وككردي طبعا لدي تحفظات، لماذا ستكون جميع هذه المناصب محصورة بيد طرف، حتى كان هذا الطرف كردي أو طرف عربي أو غير ذلك. هذا أولا. النقطة الثانية، حتى الآن لا نعلم مثلا هذه التعيينات هي انتقالية بموازاة الحكومة الانتقالية في دمشق أم ستبقى إلى الأبد. النقطة الثالثة والمشكلة الأهم عزيزتي، يبدو محافظة الحسكة بالتحديد نشهد يعني حدوث محافظتين، محافظة الشدادة التي هي يعني تتبع للمناطق التي تخضع 100% للحكومة السورية، تل براك، تل حميس، راس العين، سريكانية، كل هذه المناطق، ومحافظة الحسكة والتي تشمل مناطق السيطرة الفعلية المطلقة لقسد، ويعني من شريط الحدود من الدرباسية حتى ديرك. لذلك هذه أيضا مشكلة، يجب أيضا توضيح هذا الموضوع لجمهور أو سكان المحافظة من قبل طرفي الاندماج. أنا هنا لست لأؤيد أو أعارض هذه التعيينات التي حدثت كونها تحدث بين طرفين كلاهما ليسا منتخبين ومرشحين، ولكن الشرعية الثورية، شرعية السلاح والاتفاقات الدولية والحالة الانتقالية بموجب هذه الأمور سنتقبل هذه الحالة، ولكن كما قلت في النقطة الأولى الإشكالية إلى متى أو كيف سيكون؟
0: هو حول إلى متى، حول إلى متى، وإن كانت هذه مرحلة انتقالية، مثلا البيان الخاص بالمكتب التنفيذي أشار بأنه المكتب التنفيذي مؤقت لحين إجراء انتخابات جديدة، هل هذا يمكن، على أي أساس يمكن أن تتم انتخابات، هل هذا فعلا حقيقي، خصوصا وأن هناك أسئلة كثيرة حول قاعدة البيانات وأن هذه الانتخابات لم تجري مثلا في مجالس محلية في محافظات أخرى؟ أستاذ شروان،
4: نعم، هذه أيضا إحدى المشاكل التي حتى الآن هناك حالة غموض طبعا، وهذا الموضوع يحدث حتى في أعلى هرم السلطة مرورا بهذه المحافظة، يعني أقصد محافظة الحسكة التي فيها مواضيع إشكالية تتعلق بنوعية الدمج ووجود قوتين يعني تحكمان سواء عسكريتين أو سياسيتين أيضا يعني. هذه المشكلة حتى الآن ليست واضحة. تماما كحالة القيادات الأمنية. يعني نشهد عدة تغييرات حتى في الأيام الأخيرة ما بين مكتب الأمن القومي والوطني ومعاون وزير الداخلية والاستخبارات العامة، نفس طبعا هم نفس الأشخاص، ولكن لا نعلم يعني سبب كل هذه التغييرات. يعني البعض أحيانا يتكهن ويؤول أنه ربما قد تكون لا سمح الله صراعات أمنية داخلية، والبعض ربما قد يرى يعني توزيع مناصب أو ما إلى
0: أستاذ
4: ذلك.
0: علي يقول
4: كل هذه
0: ضغوط
4: الأمور الآن
0: ضغوط
4: تنعكس
0: ضغوط
4: أيضا.
0: دولية، يقول أستاذ علي تمي.
4: أنا أقول نفس الحالة موجودة حاليا في المحافظات الأخرى، وخاصة في محافظة الحسكة التي فيها قوتين وليست قوة واحدة. يعني هناك أكثر من 8 9 محافظات فيها فقط قوة واحدة، التي يعني الحكومة السورية المتمثلة يعني بالجهة التي تشكل الحكم، وفيها هذه الإشكاليات، فما بالك في هذه المحافظة. لذلك مطلوب من الطرفين توضيح هذا الأمور بشكل أوضح كما أشار السيد أحمد الهلالي وكما قلت عبر شاشتكم. وطبعا كلامه كان موجها للأصوات العربية التي تنتقد التعيينات من قبل قسد، وقال أنه نحن مضطرون كدولة يعني للاتفاق أو التعامل مع هذا الطرف الأكثر تأثيرا ووجودا على أرض الواقع. يعني أوضح هذه الشاكلة، ولكن هناك حتى قد نشهد أصوات كردية أخرى أو حتى أصوات مسيحية. يعني الآن يعني يتم الحديث حول هذا الموضوع، يعني في القامشلي في ديريك هناك وجود مسيحي واضح. حتى الآن لو تم توزيع المناصب على أساس القوتين أو على أساس القوميات، يعني سنشهد أيضا مشاكل أخرى. الحل الوحيد يكمن في إشراك الجميع وبناء على المؤهلات أيضا، ولو أنه تقريبا جميع المناصب المعينة من قبل الطرفين يعني في غالبها يعني اعتمدت على المؤهلات، ولكن المشكلة تكمن كما قلت وأكرر فقط بين طرفين دون
0: دون
4: يعني
0: إشراك
4: الاستماع إلى
0: المكونات
4: الأطراف
0: الأخرى.
4: الشعبية، دون الاستماع على الأقل للأطراف الشعبية الأخرى. هلا في حالة مجلس الشعب والتعيينات سواء التي تم انتخابه من قبل اللجنة البرلمانية لجنة مجلس الشعب عفوا، أو تعيينات قائمة السيد الرئيس، يعني تم مراعاة هذه الحالة إلى حد جيد وليس إلى يعني 100%، ولكن في ذات الوضع يجب يعني موضوع القرارات أيضا حينما تتخذ يعني أن يتم بهذا الإجراء. أنا سمعت ولست متأكدا 100% أثناء لقاء المجلس الوطني الكردي مع الرئيس الشرع ومع الوزير الشيباني، أعتقد يعني أن السيد الشيباني أبلغ يعني جانب المجلس الوطني الكردي بأن هناك مراعاة لهذه الحالة. حتى كان هناك حديث أن مدراء نواحي مثل تشلاغا أو تربسبي أو هذه المناطق قد ربما تسند إلى هكذا أطراف سياسية.
0: هذا في أي لقاء؟ هذا في أي لقاء أستاذ شروان تحديدا الذي جرى
4: لقاء
0: بين المجلس الوطني وبين الرئاسة؟
4: الاستقبال الأول الذي يعني في بداية هذه السنة حينما استقبل
0: نتحدث
4: الرئيس
0: عن
4: الشرع.
0: أكثر من 6 أشهر تقصد.
4: نعم، يعني كل هذه الأقاويل جرت، وفي النهاية نأتي وأنا يعني نفس المواضيع تتكرر ونفس الأطراف أحيانا تختلف. يعني فقط نقطة أخيرة يعني ولو طولت شوي، يعني نفس الأطراف تتفق على القصر العادل وتختلف على اللوحة. نفس الطرفان يعني هنا أقصد يعني حزب الاتحاد الديمقراطي يندمج مع الحكومة بمناصب عسكرية وسياسية وأمنية، ويتهم أنصاره يتهمون من أصبحوا أعضاء في مجلس الشعب وأيضا للسلطة بأنهم عملاء ويحاولون تلميع وجه السلطة الإرهابية كما يقولون. يعني كل هذه التناقضات الآن تنعكس على الشارع. كما قلت في البداية الموضوع يحتاج إلى توضيحات، يحتاج إلى إشراك وحديث مع الشرائح
0: إذن
4: المجتمعية
0: يبدو
4: الأخرى.
0: ثمة آراء غير إيجابية أو غير متفائلة بهذه القرارات، لكن إذا أردنا أن نسأل عن الصلاحيات التي يمكن أن يمتلكها المكتب التنفيذي أستاذ علي، ما هي؟
2: الصلاحيات التي يمتلكها من؟
0: المكتب التنفيذي المؤقت.
2: يعني بالمحصلة هذه المكاتب بغض النظر عن أسمائها، طالما هي تحت هيمنة ومنطقة تحت سيطرة حزب العمال الكردستاني فهي مجرد هيكل، مجرد شكليات في هذه المنطقة. أنا دائما أطرح هذا السؤال، هل قسد ستندمج مع الجيش السوري ومؤسسات الدولة أم لا؟ فهي لن تندمج. إذن هي تحاول اليوم توزيع الأدوار، هناك توجيهات دولية لقسد بأن توزع الأدوار وأن تكون إيجابية مع الدولة السورية. المواطن السوري اليوم يتساءل إلى أين تريد وصول قصد وصول إليه في نهاية المطاف. قصد اليوم تتلاعب على عدة حبال. أولا تحاول استغلال الوقت للوصول إلى عام 2028 عسى ولعل أن تتغير المعادلة داخل البيت الأبيض ويصل الديمقراطيين إلى حكم، وبالتالي يعود الدعم من جديد إلى تنظيم قسد. هذا أولا. ثانيا، قسد تعول أو تراهن اليوم على تقليب الرأي العام ضد الحكومة، فهي تحاول، لو تراقبين إعلام القسد ستكتشفين هذا الأمر، أن الإعلام القسد دائما تحاول تقليب الرأي العام أو تجيش الرأي العام السوري ضد الحكومة السورية، وبالتالي فهي تنتظر فرصة مناسبة حتى تقوم بطعن الدولة السورية من الخاسرة من جديد. أيضا تنتظر الحرب ما بين واشنطن وطهران، فهذه الحرب ستغير الكثير من العناوين في الشرق الأوسط. لكن الدولة السورية اليوم هناك يوميا تصلني العشرات من الرسائل من حسكة، من قامشلي، من بقية المناطق، يقولون بأن الدولة تنازلت ما بين قوسين عن هذه المناطق. أنا أقول أن الرئيس أحمد الشارع لن يتنازل عن شبر واحد من الأراضي السورية، هذا أمر مفروغ منه.
0: لكن هذه النظرة التشاؤمية إن صح التعبير أستاذ علي، يعني تتعارض مع مؤشرات أخرى، مثلا تتحدث أنه لم يتم دمج قسد عسكريا، هو صحيح على عدة مراحل، لكن مثلا شهدنا تعيين سيبان حمو في بداية في هذا العام معاونة لوزير الدفاع في المنطقة الشرقية. هناك بعض الخطوات التي قامت بها قسد والتي قامت بها الحكومة في هذا الإطار.
2: هناك أشخاص فردوا من قبل الفرنسيين، أشخاص فردوا على الدولة السورية من قبل الفرنسيين، هذا أولا.
0: لكن هذا لا يعد اندماج أو ألا تعد خطوات في إطار الاندماج؟ وإلا ما الذي تم حتى الآن؟ ما الذي تم تحقيقه؟
2: هو عنوان عريض يتم استخدامه حاليا لتهدئة الرأي العام. لا يوجد شيء اسمه الاندماج. أنا أضع كلمة اندماج ما بين قوسين. أنا لست متفائلا مع الأشخاص المكلفين في الحسكة وهم يروجون ليلا نهار بأننا سنندمج والتقينا والتقطوا الصور، كل هذه العناوين أنا لست. لماذا لو تسألينني اليوم، أنا كمواطن كردي وبشكل يومي يتواصل مع الناس في معظم المناطق ذات أغلبية الكردية بدءا من كوباني، عين العرب، قامشلي، عمودة، الدرباسية، الحسكة، المالكية، ديريك، فالمعلومات الأمنية تقول أن قسد لا تزال تحتفظ بقوتها العسكرية بالأسلحة الثقيلة. وفق اتفاق 29 يناير كان من المفترض أن تسلم الأسلحة الثقيلة هذا لم يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى اليوم، هذا أولا. ثانيا، قسد اليوم لديها استراتيجية جديدة. سابقا كانت استراتيجيتها هي التركيز على العامل العسكري أو ما بين قوسين القوة الخشنة. اليوم تستخدم سياسة جديدة وهي soft penetration أو الاختراق الناعم للدولة السورية، للمجتمعات السورية. اليوم عندما تسأل أي مواطن اليوم في حي نشوة في الحسكة، هم من الصوار، عندما تسأله عن الأشخاص الذين يديرون ملف السوري أو ملف قسد، سيقولون لك بالحرف بدون تردد أن هؤلاء أشخاص تم السيطرة عليهم، أو تم ربما تم دفع رشوة لهم. وبالتالي لهذا السبب أنا دعوت من خلال تلفزيون سوريا الدولة السورية إلى تغيير الفريق الرئاسي بشكل كامل. ربما يكون أشخاص نزيهين، نحن هنا نظلمهم، لكن القاعدة العامة تقول بأن كل مسؤول يستلم ملف حساس يجب أن يتغير.
0: طيب،
2: خلال 6 أشهر.
0: أستاذ ياسر، إذن الاندماج كما يقول ضيفي، ما زالت قسد تمتلك كتلتها العسكرية، واضح أن هناك ثمة أصوات داخلية في الحسكة وفي غير الحسكة أيضا تسأل العديد من الأسئلة، تثير علامات استفهام حول الوضوح، حول الاستراتيجية التي تتبعها الدولة مع قسد، وعن ضرورة تغيير الفريق الرئاسي. كيف ستتعامل أو كيف يجب أن تتعامل الحكومة مع هذه الأصوات؟
3: الحكومة السورية ماضية في تطبيق الاندماج وفق آليات معينة. بالنسبة للسلاح النوعي والثقيل، معظمه بقي في دير الزور واستولت عليه القوات السورية، قوات الحكومة السورية، وصار تحت سيطرتها. منذ اتفاق 10 من آذار تم تسليم قوائم بالسلاح الثقيل، وأنا كنت متحدثا باسم الوفد التفاوضي. تم تسليم قوائم بالعتاد الثقيل والسلاح النوعي إلى الحكومة السورية. لا نطعن في الفريق الرئاسي. الآن الرئاسة كما تفضل الضيف الكريم قال السيد الرئيس أحمد الشرع سوف يبسط نفوذ الدولة السورية على كل شبر من سوريا. هنا عامل ثقة. طيب كيف نناقض أنفسنا ونقول إن الفريق الرئاسي لديه يعني في عملية خلل، يعني صار هناك حصل تناقض وفق آليات معينة. أيضا كمؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تم إيقاف عملها جميعا بحكم المنحلة كهيئات، كيعني مؤسسات جمارك مالية غيرها من الهيئات، مجلس الشعوب الديمقراطي الذي هو بمنزلة برلمان شمال وشرق سوريا المجلس التنفيذي، كلها بحكم المنحلة. بقي أن يتم الإعلان عن حل هذه
0: المؤسسات. لكن ما فائدة أن تكون هذه الهيئات منحلة لكن يعاد تصدير الأشخاص القائمين عليها؟ يعني كما سمعنا من ضيفي أنه يعني حتى المكونات الكردية الأخرى، حتى الهيئات السياسية الكردية الأخرى، مثل المجلس الوطني تم تقديم وعود له لكنها لم تتحقق. ما زلنا حسب ضيوفي نشاط تصدير لشخصيات كانت منضوية داخل الإدارة الذاتية هي من تتصدر المشهد حتى الآن.
3: طبعا الشخصيات التي كانت تعمل ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية هم موظفون وأيضا من مختلف

0: قلنا انها مرحله دائمه ايضا يتالب علينا الشطر الثاني من الشارع. يعني هذه هي مرحله انتقاليه تمهد لمرحله اكثر استقرارا الان. يعني هناك مجلس شعبي،
1: يعني لا يوجد تخوف من ان ينفجر الوضع السياسي في هذه المحافظات في الحسكه وفي غير الحسكه في الشمال السوري.
0: طبعا ثمة تخوفات، تخوفات مشروعه، ولكن لا يعني لا ينبغي علينا ان نضخمها الى ان الوضع منهار في الحسكة. ثمة مؤسسات، وطبعا المكتب التنفيذي للمحافظة مهمته تقديم خدمات لجميع المواطنين، لجميع الدوائر في الحسكة، جميع المناطق في الحسكة. واليوم التعيينات مثلت من العرب والسريان والكرد. طبعا هل هي أرضة الشارع بشكل مطلق؟ أكيد لا، ولكن يعني إن كان بنسبة 70% أو 60% فالأمر جيد. يعني ويمكن أن يستدرك في تعيينات قادمة، وأيضا يعني الأمور ننظر إليها بتفاؤل. نحن كسوريين يجب علينا أن نقبل بعضنا، أن نثق ببعضنا، أن نجلس، أن نتحاور، أن نتبع الطرق السلمية للتعبير عن رفضنا لبعض القرارات، لبعض التعيينات، كي تحل مشاكلنا على طاولة الحوار الوطني.
1: ياسر سليمان الباحث في الشأن السوري كنت معنا من دير الزور، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك شروان إبراهيم ضيفي من ألمانيا، وشكرا لعلي تمي الكاتب والمحلل السياسي من حلب. فاصل ونعود لنناقش ملف الاستهداف الروسي المتكرر لسفن تجارية تقل بحارة سوريين في البحر الأسود، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم.
2: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
3: من مختلف أنحاء العالم شركات رح تلتقي بدمشق ضمن 3 معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفور بي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل11 بالليل.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: دانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية استهداف سفن تجارية في البحر الأسود بالقرب من موانئ أوديسا الأوكرانية، معتبرة أن الهجوم يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ومطالبة بفتح تحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين عنه.
1: حرب موانئ بين روسيا وأوكرانيا تتسع رقعة نيرانها لتطول بحارة سوريين فقدوا حياتهم في هجمات متكررة استهدفت موانئ وسفن تجارية في البحر الأسود على وقع تصاعد الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. استهدافات عدة في موانئ أوكرانيا وجدت صداها في سوريا، حيث دانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تكرار الهجمات على سفن بحرية تجارية تضم بحارة سوريين في الموانئ الأوكرانية والبحر الأسود، مشيرة إلى أن الاستهدافات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين بين البحارة السوريين. وبحسب الهيئة تشكل هذه الهجمات انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني وتهديداً مباشراً لسلامة الملاحة

0: البحرية وأمن العاملين في قطاع النقل البحري، كما دعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه واتخاذ إجراءات حماية السفن التجارية والطواقم المدنية في مناطق النزاع. الإدانة السورية تأتي في ظل تصعيد متواصل في البحر الأسود، حيث تواصل روسيا استهداف المواني الأوكرانية، في حين تكثف كييف هجماتها على أهداف بحرية روسية لتتحول الموانئ والسفن التجارية إلى جزء من ساحة المواجهة يجد فيها البحارة وبينهم سوريون في قلبها وتحت نيرانها. ليبقى السؤال عن مدى قدرة دمشق على تحويل إدانتها إلى إجراءات فعلية تضمن سلامة البحارة السوريين، إضافة إلى تأثير ذلك على علاقتها مع موسكو.
1: للنقاش معي دكتور باسل حاج جاسم، الباحث والمستشار السياسي من بروكسل، أهلا بك. ومعي أستاذ ياسر النجار، الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق، أهلا بك أستاذ ياسر. أبدأ مع دكتور باسل. دكتور باسل، ما الغاية الروسية من استهداف هذه السفن في البحر الأسود؟
2: مساء الخير لك وللضيف الكريم والسادة المشاهدين. يعني اليوم بات معروفا أن الموانئ الأوكرانية وخطوط نقل الحبوب والبضائع أصبحت يعني من أدوات الضغط المتبادلة بين موسكو وكييف، وتشير هذه الحوادث أو استمرار حوادث مثل هذه باستهداف سفن مدنية بأن الحرب الروسية الأوكرانية ما تزال قابلة للتصعيد، ويعني أمن البحر الأسود لم يعد يعني مجرد قضية إقليمية، وإنما تداعياتها تتسع لتطال سواء أمن وسلامة الملاحة العالمية أو الأمن الغذائي، طرق وخطوط النقل البضائع. أيضا يعني هنا لابد من الإشارة أن آلاف البحارة السوريين يعملون في الأسطول التجاري الدولي، بالتالي هم معرضين لمخاطر النزاعات البحرية والنزاعات الدولية بغض النظر عن جنسية السفن التي يعملون عليها. والقضية يعني بالدرجة الأولى هنا إنسانية قبل أن تكون سياسية، يعني ومن الضروري ربما إجراء تحقيقات دولية لتحديد مدنية هذه السفن وأنها لا تقوم بأي أدوار عسكرية، لأن ذلك قد يضع مثل هذه الاستهدافات في إطار انتهاك القانون الدولي الإنساني وحرية الملاحة.
1: هو الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية دانت الاستهداف بطبيعة الحال ودعت إلى إجراء تحقيق. وهنا أريد أن أسأل أستاذ ياسر، بعد الترحيب بك، طبعا الرحمة للسوريين على متن هذه السفينة وأيضا على متن السفينة التي تم استهدافها في 15 من الشهر الجاري، لكن لماذا يعني كانت هذه الإدانة عن طريق الهيئة العامة للمنافذ والجمارك؟ لماذا لم يخرج البيان عن الخارجية السورية؟
3: مساء الخير لكم ولضيفكم ولجمهوركم أيضا. كما ذكرت، الرحمة للشهداء ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى. بالنسبة لروسيا، تعتبر روسيا نفسها أن البحر الأسود هو يعني بحيرة خاصة فيها مغلقة ولا تتشاطئ معها لا تركيا ولا أوكرانيا ولا حتى رومانيا والدول الأخرى. إذن بالنتيجة روسيا لا تأبه لأي موقف على المستوى الدولي. أعتقد أن الدولة السورية عندما وجهت هذه الرسالة كان مقصدها أن العاملين ليسوا موجودون على سفينة سورية، وأنهم عمالة تعمل على سفينة مملوكة لشركة تركية، وبالتالي هم من السوريين المتواجدين في تركيا. تندد هيئة المنافذ بهذا الفعل الغير إنساني، وتعتبر أن مثل هذا الهجوم لا يجب أن يمر بسهولة، ولكن تستغرب يعني من خلال الدولة السورية والجميع يستغرب لماذا تركيا التي يعني لديها علاقات طيبة جدا مع روسيا، وأن هذه السفينة مختصة بنقل القمح وأنها مملوكة من شركة تركية، كيف أن يتم الاعتداء على هذه السفينة وإن كانت ترفع العلم غينيا ولكنها مملوكة لشركة تركية، والعمالة كلها يعني من المواطنين سواء المقيمين السوريين في تركيا أو من الأتراك أو حتى شخص أوكراني. إذا بالنتيجة ليست القضية الآن قضية مباشرة ما بين الدولة السورية والدولة الروسية، بقدر ما هو استنكار ويعني دعوة إلى تحقيقات دولية من باب أن هيئة المعابر والمنافذ لها دالة على كل من يعمل في سلك المنافذ. نحن نتكلم عن بحارة سوريون يعملون على السفن كما ذكر الضيف الدولية، وبالتالي هؤلاء أيضا هناك نقابة لهم على الأراضي
1: هو
3: السورية.
1: هو قبل ورعاية من هيئة قبل المنافذ. هذه الرقابة وهذه الرعاية، لكن يبدو أنه ثمة لغط أصلا أستاذ ياسر حول ملكية السفينة التي كان على متنها البحارة السوريين. يعني هناك من يتحدث أنها تابعة لتوغو، لدولة توغو، وهناك من يتحدث أنها سفينة تركية، لأنه تم اليوم أيضا استهداف سفينة تركية. لكن يعني تكرما منك، هل لديك معلومة واضحة بخصوص على أي سفينة كان البحارة السوريون؟
3: البحارة السوريون كانوا على سفينة مملوكة من شركة تركية ترفع علم غينيا، البارحة تم استهدافها مساء، وكان هناك يعني حملات من أجل إنقاذ الأرواح. انتهت العملية اليوم صباحا، استغرقت طوال الليل وكانت الظروف صعبة وقاسية. وكما ذكرت، هؤلاء السوريون من المقيمين في على الأراضي التركية ويعملون لدى شركة تركية. بالنتيجة أنا أقول أن المسؤولية هي مسؤولية دولية، مسؤولية. نحن نتكلم الآن عن استهداف يعني حياة مدنيين يعملون في منشآت أو سفن يعني لتجارة مدنية بالمطلق. ومن كما ذكرت، من المعروف أن عملية نقل القمح من أوكرانيا إلى يعني شواطئ البحر الأبيض المتوسط سواء مصر أو سوريا تكون بالتنسيق ما بين الدولة التركية وما بين روسيا. أنا لا أتكلم عن الاتفاق القديم الذي جرى، وإنما أتكلم عن كل سفينة بعينها عندما يجري من جديد الآن عملية نقل القمح من خلالها. ولكن كما ذكرت، وكأن هناك لغط لاستهدافات كثيرة. بالنتيجة روسيا ترى أن كما ذكرت أن البحر الأسود هو بحيرة مغلقة لها، وهي الآمر الناهي فيها. لذلك روسيا حريصة على أن توصل رسالة بأن كل حركة تكون في شواطئ البحر الأسود يجب أن تكون روسيا معرف لديها مرورها، وأن تكون محيدة تماما عن أي علاقة مع أوكرانيا.
1: أنا أود أن أسأل أيضا عن مسؤولية الدولة السورية في هذه الحال، حتى لو لم تكن هذه السفينة سفينة سورية. لكن سأعود لك أستاذ ياسر. دكتور باسل، يعني إذا كانت هذه سفن تجارية، وهي سفن تجارية تحمل قمح تحمل ذرة، ما هي الاعتبارات الروسية عند استهدافها؟
2: يعني اليوم هذه الحرب تحولت من مرحلة استهداف الأهداف العسكرية فقط إلى استهداف البنية اللوجستية الاقتصادية، وبالتأكيد الموانئ الأوكرانية أو السفن التي تعمل على نقل الحبوب أو البضائع أصبحت جزء من هذه الأهداف أو من بين أدوات الضغط المتبادلة. يعني الطرفان يستهدفان بنية تحتية، بنية اقتصادية، كل بلد للبلد الآخر. يعني هنا لا نتحدث فقط عن ضحايا السوريين لهم الرحمة سواء في هذه الحادثة أو الحادثة التي سبقتها، وإنما عن حماية الملاحة المدنية. من هنا تكمن أهمية إجراء تحقيقات دولية لإثبات أن هذه السفن المستهدفة لا تقوم بأي أدوار عسكرية. أيضا فيما يخص موضوع الحبوب، نعلم أنها كانت ورقة ضغط كبيرة، لأنها لا تقتصر فقط على الدولتين المتحاربتين، وإنما موضوع يتجاوز البعد الإقليمي. نتحدث عن الأمن الغذائي العالمي، وكان هناك مفاوضات طويلة توسطت بها تركيا، و حصل اتفاق مددا لمرتين لم يتجاوز العام او عام ونصف. بالتالي الاستهداف لمثل هذه الاهداف الاقتصاديه او اللوجستيه تاتي في اطار تصعيد الحرب. ايضا
1: عفوا على المقاطعة، لكن دكتور باسل، يعني تتحدث عن حماية، ضرورة حماية الملاحة الدولية وضرورة إجراء تحقيقات دولية. هو في مثل هذه الحالات ما هي الخطوات الواجب اتخاذها، وهل يمكن أن تؤدي هذه التحقيقات إلى نتيجة في نهاية المطاف؟
2: يعني من المؤسف اليوم أن القول أن المنظمات الدولية شبه عاجزة أو مشلولة. هناك الكثير من الحوادث التي تحدث تطال مدنيين تذهب نتيجة تحقيقاتها أو أي متابعة قانونية لها تذهب أدراج أبيع. لكن بالتأكيد يعني متابعة الدول التي يرتبط مواطنوها بمثل هذه الحوادث ربما تأتي بنتائج عبر ضغط غير مباشر على الدول التي تقوم بمثل هذه الانتهاكات. لكن مجرد إثبات وجود عامل قانوني أو تجاوزات قانونية، الصدى الإعلامي بحد ذاته يكون بمثابة ضغط إعلامي وسياسي كبير على هذه الدول.
1: وهذا هل قد يردع الروس دكتور باسل؟ يعني هذا الإجراء القانوني هل يمكن أن يردع الروس؟ أو ألا تفكر فيه روسيا أصلاً منذ البداية؟
2: بالتأكيد لا، ليس فقط الروس، الروس وغيرهم. يعني نلاحظ اليوم أكبر مثال لدينا أو أحدث مثال لدينا الحرب الجارية اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مع إيران، كيف تقوم إيران باستهداف جيرانها دول الخليج العربي، مع أن كل هذه الدول تدين هذه الحرب وترفض منطق استخدام القوة، وبالعكس تقوم بدور وسيط لمنع التصعيد. مع ذلك إيران لا تتورع عن قصفهم بدون أي مبرر قانوني. حتى لو ذهبنا إلى التبرير الذي تقدمه إيران بأن هناك قواعد عسكرية، لكن هناك أيضا إجراءات قانونية عليها اتباعها لإثبات أن ما تقوله صحيح، وهذا يقض وقت. يعني هي تقوم بدور المتهم والحكم بنفس الوقت وتقرر حسب أهوائها ومصالحها.
1: أستاذ ياسر، كنا نتحدث قبل قليل عن مسؤولية الدولة السورية في مثل هذه الحالات. هناك من يسأل أين الدولة السورية، أين الخارجية السورية؟ حتى ولو لم تكن هذه السفن سفن سورية أو ترفع العلم السوري، لكن أيضا لدينا قصة مماثلة ما زالت عالقة حتى الآن، متعلقة ببحارة سوريين محتجزين قبالة السواحل الصومالية، لا تزال المفاوضات جارية من أجل الإفراج عنهم. أين الدولة في مثل هذه الحالات؟
3: طبعا مسؤولية الدولة السورية متابعة أمور ومصالح وشؤون رعاياها في كل مكان على الأرض. تعلمين أن الدولة السورية كدولة ناشئة تتابع هذه الأمور، ولكن ضمن صدى محدود نسبيا، سيما إذا علمنا بأن السوريين منتشرين في شتى بقاع الأرض، ويمارس على يعني الكثير من الضغوطات على السوريين، جزء منهم في أماكن صراع. يعني نتكلم عن سوريين كانوا في السودان تم إنقاذهم، نتكلم عن سوريين كانوا موجودين في ليبيا محتجزين تم إنقاذهم، نتكلم عن سوريين موجودون في كل مكان في المعمورة. ولذلك أنا أرى حقيقة أن الدولة السورية مطالبة بمتابعة شؤون رعاياها، هي في طور تأسيس ما يعرف الدبلوماسية النشطة على مستوى السفارات والقناصل. حتى الآن لا يوجد لدينا سفارة في أوكرانيا، لا يوجد لدينا قنصلية في أوكرانيا، وبالتالي متابعة رعايا السوريين في أوكرانيا أو ضمن الجغرافيا يعني التي تم استهدافها هي في أوكرانيا أمر نسبيا محدود. يجب أن يكون هناك تصريحات كما ذكر الدكتور باسل على مستوى الإعلام، لكن نعلم بالنتيجة أن دولة كروسيا لن يكون لديها مشكلة مع النظام الدولي أو المنظومات والمؤسسات الدولية كونها تملك حق الفيتو وتستطيع إلجام أي قرار يصدر بحقها. بالنتيجة ما يحصل ما بين روسيا وأوكرانيا أكبر بكثير من أن يتم تطويقه. نتكلم عن معارك استمرت حوالي 4 سنوات وهي ما تزال مستمرة، وحتى هذه اللحظة استهداف المدنيين في كل مكان متواجد، ولكن لا يوجد سبيل إلا الحل بالسياسة، أما عن طريق منظمات أو مؤسسات دولية قادرة على ردع أي منهما فأنا لا أعتقد أن هذا الأمر منجز. الدولة السورية أيضا حتى هذه اللحظة لا تستطيع أن يكون لديها دور قوي جدا في ردع أي اعتداء يتم بحق السوريين في كل مكان، ولكن يعني من واجباتها أن تتابع شؤون ومصالح السوريين، من واجباتها أن تسهل يعني قدر المستطاع أمور حياتهم، وسيما كما ذكرت أن السوريين متواجدين في أماكن صراع في أكثر من مكان
1: ياسر.
3: وهم محاصرون،
1: لكن بالتأكيد موسكو يهمها ألا تقطع خط العلاقات بينها وبين سوريا، خصوصا وأن الرئيس الشرع حافظ على شعرة رقيقة جدا في العلاقات مع موسكو. كيف يحدد ذلك ردة الفعل السورية الرسمية حيال البحارة السوريين؟ هل له تأثير؟
3: بالسياسة آخر دور هو قطع العلاقات، لأن قطع العلاقات خلص لا يعطي أي نتيجة. الدور الحقيقي هو تشابك المصالح. في السياسة، إذا قلت قطع العلاقات لوجدت أن كل الدول الآن تقطع علاقاتها مع أمريكا أو تقطع علاقاتها مع روسيا أو مع أي دولة كانت. لا، هذا ليس حل سياسي. قطع العلاقات هو حل يمكن أن يكون على مستوى دولة كبيرة، ومع ذلك لا ينجز ولا
1: أستاذ ياسر، عفوا على المقاطعة، هو أنا لم أسأل عن قطع العلاقات، وإنما رغبة الطرفين ببقاء هذه الشعرة الرقيقة، هل تؤثر على أي ردة فعل سورية من الناحية القانونية يمكن أن تتخذها دمشق؟
3: أنا يعني أعتقد أن المشكلة التي بين سوريا كدولة جديدة وما بين روسيا مشكلة أعمق بكثير من ذلك، وهي تحتاج إلى وقت طويل من الزمن حتى يتم إعادة حقوق السوريين. نحن نتكلم عن مجازر قامت بها روسيا، ليس فقط المجزرة الأخيرة التي تمت وكل أرواح السوريين غالية لدينا، ولكن هناك مجازر مباشرة قامت بها برعاية يعني النظام البائد السابق. نحن نتكلم عن وجود فلول للنظام وضباط وقيادات صف أول متواجدين في روسيا مطلوبون من العدالة السورية. هناك أمور كثيرة موجودة، أعتقد أن الوصول إليها إلى حل معها لن يكون بالاصطدام، وإنما يكون بتقاطع المصالح. روسيا تحتاج سوريا كموقع جغرافي، وسوريا تحتاج إلى أن يكون هناك نوع من التوازنات الإقليمية والدولية على المنحى السياسي، وروسيا جزء من هذه التوازنات، وتقرأ سوريا والدبلوماسية السورية المصلحة على المدى المنظور أن علاقتها مع روسيا يجب أن تكون مستمرة ولو كانت بشكل دقيق جدا وكما وصفتها شعرة، ولكن بالنتيجة لن تتنازل الدولة السورية عن حقوق الشعب السوري وعن المظالم السوريين التي وقعت نتيجة استهداف روسيا لهم على الأراضي السورية وخارج الأراضي السورية.
1: دكتور باسل، كيف يفكر العقل الروسي في علاقة روسيا مع دول غير أوكرانيا؟ يعني نتحدث عن تركيا، عن سفينة تركية، ونتحدث عن سوريا وغيرها من السفن التي تحمل العديد من الجنسيات حتى ولو لم تكن ترفع علم هذه الدول. ألا تخشى روسيا من مزيد من عزلة في الإقليم وفي المجتمع الدولي؟
2: بالتأكيد يعني تخشى من عزلة أو توتير علاقاتها مع دول لديها مصالح متبادلة أو مصالح معقدة معها، لكن نحن في بالتأكيد في حالة حرب. حتى الدول الأخرى تراعي مثل هذه النواحي، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يحصل بها حوادث مثل هذه، خصوصا في البحر الأسود سبق وحصل أيضا اعتداءات أو استهدافات سفن تركيا بشكل واضح، لكن دوما هناك ثغرات أو مبررات بسبب طبيعة تعقيدات الأزمة، أو أن هناك ربما أطراف ثالثة دخلت على الخط. المبررات دوما كثيرة، والدول الأخرى بطبيعة الحال تراعي تعقيدات هذا الظرف. نحن هنا لا نتحدث عن جنسية بحد ذاتها، فالقضية إنسانية قبل أن تكون سياسية، والحديث يجب أن يكون عن حماية الملاحة المدنية، لأن الموضوع لم يعد يتعلق بالبعد الإقليمي فقط، إنما نتحدث عن الأمن الغذائي العالمي، عن حرية الملاحة الدولية، خطوط الإمداد الدولي، تماما كما يحدث اليوم من تداعيات لاعتداء إيران على مضيق هرمز واحتكارها أو محاولات سيطرتها على هذا المضيق وجعله من بين أدوات نفوذها الإقليمية والتداعيات العالمية.
1: ربما في هذا الإطار ربما نشهد في المستقبل القريب قرارات دولية بشأن الملاحة الدولية بناء على ملف إيران، وكذلك بناء على ملف الحرب الروسية الأوكرانية. دكتور باسل حاج جاسم، الباحث والمستشار السياسي، كنت معنا من بروكسل، شكرا جزيلا. وأشكر أستاذ ياسر نجار الأكاديمي والمحلل السياسي، كان معنا من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل تداعيات الاستهداف الإيراني المتكرر لقاعدة التنف العسكرية.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

قال الحرس الثوري الإيراني إنه نفذ هجوماً على ما وصفه بمركز قيادة للعدو في منطقة تنف السورية وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية. وقال الحرس الثوري إنه نفذ الهجوم انتقاماً لمقتل جنود إيرانيين في مدينة إيرانشهر جنوب شرقي البلاد. وسبق للحرس الثوري أن أعلن قبل يومين مهاجمة قاعدة التنف التي انسحب منها الجيش الأمريكي في شباط الماضي. وكان مصدر عسكري سوري قد نفى في وقت سابق تعرض القاعدة للقصف، إضافة إلى خلو المنطقة من جنود أمريكيين. وأوضح المصدر أن القصف الإيراني الذي وقع قبل مدة أصاب منطقة صحراوية فارغة ولم يصل إلى منطقة التنف. كما نفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي صحة الادعاءات الإيرانية بمهاجمة قاعدة لها في سوريا أو أسرى أو قتل جنود أمريكيين خلال الهجوم، وصفة الادعاءات بأنها كاذبة.

0: معنا لنقاش دكتور عبد الله الأسعد، الخبير العسكري والاستراتيجي من درعا. أهلا بك. ومعي دكتور قاصد محمود، نائب رئيس الأركان الأردنية السابق من عمان. أهلا بك دكتور قاصد. وأبدأ مع دكتور عبد الله، ما الرسائل العسكرية التي ترسلها إيران من هذا الاستهداف الذي أعلن عنه الحرس الثوري الإيراني لقاعدة التنف في سوريا؟ دكتور عبد الله.
1: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين والضيف الكريم. يعني في الواقع إيران بعد عدة عمليات فاشلة تريد أن طبعا تثير ضجة عالمية وتبقي مضيق هرمز تحت المجهر العالمي بأن ليس هناك أي بديل عن مضيق هرمز. وقامت طبعا خلال فترة بسيطة عندما فتحت الطرق البرية للنفط العراقي بالتصدير خلال هذه الأراضي إلى الموانئ السورية. طبعا هي افتعلت موضوع تهريب السلاح إلى حزب الله، طبعا هي المسؤولة عن ذلك أتوقع. لذلك يعني دائما تريد أن تشكل بروباغندا إعلامية بأنها هي لا زالت الدولة التي تقوم بمحاربة أمريكا، وقالت طبعا يعني من خلال ذلك بإرسال رسالة إلى، هي دائما توجه الرسائل إلى الداخل الإيراني بشكل كبير جدا، ومن ثم إلى الأذرع الموجودة لديه، ومن ثم إلى العالم، لكن الأهم هو الداخل الإيراني بأن في سوريا قاعدة أمريكية لا زالت موجودة في التنف، ونحن نقوم باستهدافها ونحقق انتصارات عليها. ولا شك بأن طبعا هذا الكلام، يعني إذا ما جئنا إلى موضوع الذاكرة القريبة بأن القوات الأمريكية أخلت كل القواعد الأمريكية في الشمال السوري والشرق، والقاعدة المهمة جدا قاعدة التنف، ولم يبقى هناك أي رادار، ولم يبقى هناك أي شيء حتى الآن. لا توجد أي وسائط، لا وسائط استطلاع، ولا وسائط تشويش، ولا وسائط رادار، ولا وسائط دفاع جوي موجودة في تلك المنطقة. إذن هي
0: لا يوجد جنود أمريكيين يعني في القاعدة دكتور عبد الله؟
1: لا يوجد أي جنود أمريكان في القاعدة نهائيا، وأخلوا القاعدة بشكل كبير، يعني بشكل مطلق. لم يعد هناك أي شيء. لماذا يوجد جنود أمريكيين ولم تعد توجد أي واسطة، لا رادارية ولا استطلاعية ولا دفاعية في تلك المنطقة؟ نحن نعرف بأن الجنود الأمريكان الذين كانوا موجودين في القواعد الأمريكية كانوا يعني العناصر الذين طبعا هم اختصاصيون وموجودين في القاعدة، وعناصر كانوا الحرس الموجودين في القواعد الأمريكية الموجودة في الشمال السوري والشرق، هم عناصر من قسد، كانوا هم الذين يقومون بحراسة المناطق. إذن العناصر الأمريكان هم عناصر اختصاصيون يعملون على الحرب الإلكترونية، على الدفاع الجوي، على الإشارة، وحتى في تلك المنطقة لم يعد لا إشارة ولم يعد.
0: لكن دكتور عبد الله طبعا هذا الاستهداف الثاني خلال أسبوع لذات المنطقة من قبل إيران. في الاستهداف الأول خرج بيان رسمي يعني نفى وجود أي أمريكيين في المنطقة. اليوم دمشق كيف تستقبل هذه الرسائل التنفيسية كما وصفتها من قبل إيران؟
1: طبعا يعني هي دمشق تعلم ما تفعل. يعني دمشق أو الجغرافيا السورية، دعنا نقول بأن الجغرافيا السورية كانت في طبعا يعني منذ سنة ونصف أو سنتين كانت هي عبارة عن شريان. هذا الشريان ربما يكون فوق الأرض وربما يكون تحت الأرض. الآن هذا الشريان قطع، يعني الخطة الزمنية التي بدأت من 8 كانون الأول إلى الآن هي طبعا يعني تمثلت في كثير من التعاون وكثير من الموانع والعوائق التي زرعت في وجه إيران كي لا تتمدد في المنطقة، وعدم السماح لإيران من خلال منظمات ما دون الدولة سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان بالتمدد، وعدم جعل سوريا ساحة للصراع وتبادل الرسائل كما كانت تفعل في عهد النظام البائد، وتجعل منها عبارة عن صندوق بريد، كل من يريد أن يرسل رسالة يضع هذه الرسالة في الصندوق الممتد على الجغرافيا السورية. لذلك نحن أمام الآن قطع جغرافي، هذا القطع الذي يجعل من إيران أن تبث وتضخم المواضيع بوجود أجسام وهياكل فارغة على أساس أنها موجودة في الأراضي السورية.
0: دكتور قاصد، بالنظر إلى هذا الإعلان حسب الحرس الثوري الإيراني الذي يقول فيه بأنه استهدف قاعدة التن في سوريا، وأيضا استهدافات قامت بها إيران في الأردن، وبالنظر إلى احتمالية توسيع الحرب وعودة الحرب على شاكلتها الأولى، ما الذي تريده إيران اليوم من كل ذلك؟ استهداف الأردن واستهداف سوريا؟
2: مساء الخير، أحييك والضيف العزيز والمشاهدين الكرام جميعا. يعني إيران في حالة حرب مع أمريكا، وإيران كنظام الآن حقيقة يعني يشعر أنه في أعلى درجات المأزق الممكن أن يصل إليه، وبالتالي هو يحاول أن يعيد حضور نفسه بطريقة أو بأخرى بأي وسيلة ممكنة. يعني يجب أن يرد على الأعمال الأمريكية التي تتم آخر 10-11 يوم حقيقة بكثافة كبيرة وجغرافية واسعة، فكان رده على دول الخليج في البداية، ثم تصعيديا لأنه هو يمارس أيضا التصعيد كما الأمريكان، أتى باتجاه الأردن وباتجاه المثلث العراقي السوري الأردني كمنطقة يعني هي تعتبر منطقة ذات أهمية تاريخية لأمريكا كانت موجودة فيها حقيقة، وبالتالي يعني هذا رسالة واضحة أننا قادرون أن نرد ونرد ونخوض حرب، ولسنا عاجزين وأيدينا طويلة ونصل إلى أبعد. طبعا هذه تعتبر الجغرافيا الأبعد من حيث الاستهدافات الإيرانية، وهذا أيضا بعد موجود، لكن مرة أخرى الأردن في قلب الاستهداف من البدايات، يعني ما لم يغب إلا في أثناء الهدنة الكبيرة، وكذلك الكيان الصهيوني أيضا هو في قلب الاستهدافات، كان الآن هو أرض يعني مجمد إلى حد ما، الاعتبارات تتعلق قد تكون بإمكانياته العالية جدا للرد على إيران في العمق الإيراني، هذا وارد تماما، لكن إيران هذا خيارها المتاح الآن أن ترد عسكريا، لأنه غير ذلك يعني أن أمريكا ستستمر إلى أن ينتهي كل إمكانيات إيران. هذا حقيقة النظام بالتأكيد يحاول أن يثبت وجوده، لعل وعسى أن هناك تأتي فرص أو تأتي محاولات، وقد يكون هذا يعني منطقيا أن يكون هناك محاولات جادة لوقف هذا التصعيد الحقيقي في الحرب، الذي أيضا مآلاته لا تزال مجهولة تماما، ولا يزال الضحية الأكبر هي المنطقة وليست إيران. إيران خسرت ما خسرت وستخسر، ولن يأبه النظام بخسارات بما تخسر إيران، يأبه بنفسه وبوجوده وباستمراره، وبالتالي نحن أمام حالة معقدة جدا، وإيران تريد أن تثبت للجميع أنها ستبقى عاملا يعني حيويا في الأذى وفي الضرر وفي والمشروع قائم ولن ينتهي بغض النظر عن الخسائر. إذن هي برضو هذه رسالة واضحة للمنطقة كلها أننا موجودون، وعليكم أن لا تنسوا أننا موجودين، وهذا الوجود لن يكون سهلا ولن يكون عاديا، سيكون بحضور يعني إيران تريد أن يكون مشروعا عالميا، مشروعا يبدأ بالإقليم نفسه، وبالتالي أعتقد إيران لن تستسلم سواء لخسائرها الكبرى اللي حصلت في آخر 3 سنوات في من المنطقة وعودتها أو تراجعها الكثير للجغرافيا الإيرانية، أو ما يمكن أن تؤول إليه هذه الحرب حقيقة التي تهدف إسرائيليا وأمريكيا أيضا إلى إخراج النظام الإيراني من المعادلة السياسية وحتى إيران والإقليمية.
0: لكن إلى أي درجة يعني هذه الاستهداف تمثل استهداف فعلا لعناصر أمريكية، خصوصا وأن المستوى الرسمي السوري مثلا على مستوى سوريا ينفي وجود قوات أمريكية في قاعدة التن في اليوم هل تتفق مع دكتور عبد الله بأنها محاولة تنفيذ للداخل رسالة من الحرس الثوري الإيراني للداخل الإيراني بأنه قادر على إزعاج جميع الأطراف، أو على الأقل دعني أقول الرد على الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: نعم أتفق 100%، ومعه الرسالة يعني واضحة. القائد سنتكم قيادة المركزية الأمريكية أيضا أعلنت لا وجود أمريكي في تلك المنطقة، والانسحاب الأمريكي كان معلن وواضح على الملأ لكل العالم. يعني أنت أمام حالتين، إما أنه فعلا يعني هي عناد في في في في في, في الخداع والكذب، أو أنه فعلا هو هدف مسجل ضمن قائمة أهداف مسجلة تاريخيا، عندهم قائمة أهداف كان هذا هدفا أمريكيا سابقا صحيح ولا زال موجود، وبالتالي ذا يعني عدم وجود نظام قيادي وسيطرة وإدامة معلومات وتحديث معلومات قد يكون هذا أحد الأسباب الموجودة بكل قوة، لكن الإعلان أننا ضربنا، وهذا هو الأهم. الإعلام الإيراني، التلفزيون الإيراني، الوكالة الإيرانية تتحدث أنه تم استهداف منطقة التنف وهي قاعدة عسكرية أمريكية كذا، قد لا يعني يكون يعلم أنها خالية، لكن برضو استهدفوها، هي أيضا قريبة من حدود الأردنية السورية العراقية. فبالتالي بغض النظر، إيران لا تقول الحقيقة كما هي، ويعني هذا شيء كبير جدا. أما نحن نعلم تماما أنها خالية من الأمريكان، بالتأكيد خالية.
0: دكتور عبد الله، كيف يجب أن تتعامل دمشق مع هذه الرسائل الإيرانية، خصوصا وأن ذلك تزامن مع إعلان سوريا بأنها أحبطت شحنة أسلحة قادمة من العراق باتجاه لبنان؟ هل للأمر علاقة، وما هي الخطوة السورية المقبلة في حال استمرت هذه الاعتداءات؟
1: نعم، لا، هذه الأمور كلها طبعا مترابطة بين بعضها البعض. يعني القبض على شحنة الأسلحة وموضوع تصريح إيران بذلك، وأيضا العزل الذي حصل الآن، حصل بأن تكون الجنوب الإيراني قد عزل عن إيران يعني رويدا رويدا. الآن إيران طبعا بالتزامن مع ما يتم العمل به وفق ما تم طبعا القبض عليه والتحقيق به، وبينت بأن هناك أطراف لا علاقة في موضوع تهريب الشحنات. إيران الآن طبعا نتيجة تعامل الحكومة العراقية مع الحكومة السورية بعلاقات اقتصادية وتجارية، وموضوع الشريان البري لنقل النفط الخام إلى الموانئ وتصديره، لا يروق لإيران بأن تكون الجمهورية العراقية مع سوريا، مع الأردن، مع لبنان، مع غير ذلك طبعا ضمن الحضن العربي. هي تفعل كل شيء من أجل، كما كانت يعني تعزل نظام بشار الأسد في السابق عن العرب، الآن تريد للعراق أيضا تعزله. الآن التماسك العربي الموجود والتضامن وتبادل المعلومات، وخاصة بعد أن أصبحت سوريا عضو في حلف محاربة الإرهاب، إيران لا يروق لها، لأن معظم حركات الإرهاب تقع إيران في الواقع. طبعا وسوريا تعي بان ايران هي في الانفاس الاخيره من يعني من هذا لهذا النظام طبعا الثيوقراطي المتشدد الذي يضرب بيد حديد لكل من هو في الداخل، ويريد ان يقوم ب من خلال هذه الاذرع الماجوره سواء في سوريا او في لبنان من خلال حزب اللات، وفي العراق من خلال الفصائل او الميليشيات الايرانيه، او في اي مكان، او في اليمن او غير ذلك. هي تريد بعد ان يعني علمت بانها في المستقبل سيصبح هناك شيء معركه حقيقيه، يعني بالفعل سيستمر الصراع وسيتوسع الصراع. الان عندما ترفع الجاهزيه القتاليه، وهذا انا طبعا احلله، عندما ترفع الجاهزيه القتاليه للعناصر المشاة البريه الموجوده في منطقه الشرق الاوسط الامريكيه، ويتم العمل بعد عزل الجنوب بالكامل بدخول قوات برية إلى الداخل الإيراني والسيطرة على مضيق هرمز، ستكون هناك حرب واسعة لا يوجد فيها استراحات. ستكون هذه طبعا
0: يعني تتوقع أن تؤدي هذه الاستهدافات الإيرانية إلى تحفيز الدول في الإقليم، هل تتوقع أن تؤدي إلى تحفيز الدول في الإقليم على الدخول في هذه الحرب دكتور عبد الله؟
1: طبعا يعني هي إيران يعني منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية إسرائيلية طبعا قصفت في الأردن، قصفت في الخليج العربي، في السعودية، في البحرين، في الكويت، وطبعا يعني وقامت ببث إشاعات بأن في سوريا يوجد هناك قواعد أمريكية، يوجد عناصر كذا، ويوجد أي شيء طبعا، وحركت عناصر حزب الله في المنطقة وقصفت بعض النقاط من أجل، هي تريد أن تخلط الأوراق بالكامل. بالفعل يعني هذا سؤالك دقيق جدا، هي تريد أن تخلط الأوراق من خلال طبعا إشراك كل المنطقة، يعني على المبدأ الشمشومي، علي وعلى أعدائي. ستكون هذه الحرب هي تريد في الواقع إيران استدرجت إلى مناطق القتل. إيران الآن يعني في الأنفاس الأخيرة لها، كما حدث مع يعني النظام العراقي في عام 2003، النظام الإيراني الآن يتم استدراجه وسينتهي رويدا رويدا. لم تعد هناك يعني تجدي نفعا المفاوضات في باكستان أو غير ذلك. إيران من ينظر إلى الواقع، يعني ينظر إلى الميدان العسكري وينظر إلى الخلف إلى الميدان السياسي، يجب يرى بأن الميدان العسكري متقدم عن الميدان السياسي يعني بمئات الأضعاف لما يحدث في المنطقة، لما طبعا يتم
0: دكتور عبد الله قبل العودة إلى دكتور قاصد، لدي سؤال هو ما الذي يتواجد الآن في قاعدة التنف، أو ماذا يوجد في قاعدة التنف؟ يعني في تلك المنطقة كان ما يعرف باسم جيش سوريا الحرة، سابقا مغاوير الثورة. هذه التكتلات العسكرية التي اندمجت على أي حال بوزارة الدفاع السورية، ما زالت متواجدة في تلك المنطقة؟ هل هي موجودة في القاعدة التنف؟ ما الذي يوجد هناك تحديدا أيضا دكتور عبد الله؟
1: طبعا الآن هيكلية جديدة، هذه الهيكلية يعني شكلت على أساس تشكيلات وقطعات وحدات فرق وألوية وكتاب، وأصبح الانتشار أيضا مختلف عما كان عليه في السابق، لم تعد في نفس المواقع، انتقلت إلى مناطق أخرى، ربما إلى حرس الحدود لحماية الحدود، ربما من أجل أن يكون هناك مناورة تكتيكية جديدة تختلف عما كانت عليه أثناء الثورة. الكل هذه النقاط طبعا يعني اصبحت، او كل هذه التسميات اصبحت فرق جديده واعاده الانتشار، لان الهيكل التنظيمي لا يمكن ان يبنى على الانتشار القديم لما كان
0: يعني
1: قبل،
0: ليس بالضروره ان تكون متواجده في قاعده التنف.
1: ليس بالضروره، نعم، لا ليس بالضروره ان يكون متواجد في تلك المنطقه بالتاكيد.
0: طيب دكتور قاصد، اشار ضيفي الى العلاقات السورية العراقية، إلى زيارة أيضا علي الزيدي رئيس حكومة العراق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الحديث عن خطط استثمارية وخطط اقتصادية بين سوريا وبين العراق. اليوم هذه الضربات الإيرانية كيف تؤثر على هذا المسار؟
2: لا شك في الحكومة العراقية بالتأكيد هي الآن يعني توجهها العربي واضح، وتوجهها الإقليمي أيضا واضح، والأمريكان موجودين في المشهد بشكل واضح، وبالتالي يعتبر هذا ضد ما تريده إيران. لكن لا تزال أيضا إيران تمتلك تيارات سياسية وتمتلك ميليشيات وإمكانيات حقيقة الإلحاق الأذى والضرر والتخريب في الحال العراقي، وبالتالي أيضا في عودة هذه العلاقات العربية الطبيعية إلى هذا المستوى من الذي يجب أن يكون عليه. فنعم، إيران ليس لها مصلحة، الآن إيران مصلحتها أن تعبر هذا الخطر الحقيقي على الوجود للنظام بسلام إن أمكن، ثم أن تستعيد أنفاس مشروعها الذي أيضا ألحق بها الخسائر كبيرة جدا انطلاقا من سوريا نفسها، وبالتالي ستبقى تقاتل وستبقى تحاول وستبقى لن تستسلم. إيران دولة أيضا عنيدة جدا وكبيرة جدا ولديها إمكانيات، هناك ملايين مسلحين، يعني كل هذا يجب ان لا نغفل عنه. نحن صحيح ان ايران عسكريا ليست مستوى امريكا، وامريكا دمرت وستدمر وستبقى تدمر، لكن قد اختلف مع الاخ الرياض عن ان امريكا ان تذهب الى البر الايراني وتعبر اليه وتحتل في ايران، هذا سيكون مغامره كبيره جدا. حقيقه الجغرافيا الايرانيه جغرافيا ليست سهله، والايرانيين ليسوا سهلين، يعني هي الان تدريجيا تحولت الحرب الى حاله قوميه ايرانيه بدل ان تكون ضد النظام ضد سياساته وضد
0: لكن دكتور قاصد، هي في النهاية يعني خارطة متكاملة أو المشهد متشابك بشكل كبير جدا. في الآونة الأخيرة يتم الحديث عن إمكانية تدخل سوري في لبنان، الرئيس ترامب يتحدث عن سوريا بهذا الإطار ويقول أن سوريا ستتعامل مع حزب الله في لبنان بدقة أكثر مما تتعامل به إسرائيل. اليوم إيران تستفز السوريين وتستهدف مناطق سورية، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على أي قرار سوري، أو هل يمكن أن يؤثر ذلك على أي قرار سوري باتجاه لبنان برأيك؟
2: طبعا الميزة الكبرى الآن للحالة السورية كقيادة هي العقل، وهذا العقل أعتقد يجب أن يستمر في كل الاتجاهات، ويجب أن لا فعلا، وكما تحدث السيد الرئيس الشرح حقيقة يعني إجابته على سؤال التدخل ضد حزب الله يعني واضح أن هذا غير موجود عسكريا أن نتدخل، وأعتقد أن هذا هو العقل الحقيقي ويجب أن لا نتدخل. يعني داعي لبنان تعالج مشاكلها الداخليه، واذا ارادت المساعده نحن جاهزون كسوريا او حتى كدول عربيه، وهذا موجود. لكن العمل العسكري حقيقه جرب في لبنان سابقا، وتدخل وقوات عربيه والنتائج يعني معروف انه انها لم تكن بهذا المستوى، لانه اللبنانيين بالداخل لديهم الكثير حقيقه من اسباب النزاع والفرقه، ويجب ان يلملموا انفسهم بانفسهم الافضل. اعتقد حزب الله بطريقه اجباري ان يغادر الساحه العسكريه، سواء كان هجمت ايران عسكريا او إيران استطاعت أن تخرج باتفاق معين، سيكون أول شروطه هي حزب الله وسلاح حزب الله وانتهاء الوجود العسكري لحزب الله. فبالتالي يجب أن ننظر للأمور نظرة يعني أوسع بكثير، ليس لا نذهب الدم العربي غالي جدا على العرب، وبالتالي دعونا نبدأ يعني نبتعد عن ذلك. ما يتعلق
0: هو في أيضا في سبيل استراتيجية الفوضى وخلط الأوراق التي تحدث عنها دكتور عبد الله الأسعد، هل تعتقد بأنه هذا هدف إيراني أيضا، توريط سوريا في لبنان، أم أنه هذا من المبالغة؟
2: الفوضى هدف إيران الآن. إيران مرة أخرى يعني تريد أن تحرق الإقليم إذا استطاعت، لأنه بالمحصل الأمريكان لن يقوي الأبد في الإقليم. إيران عينها على إسرائيل كقوة أساسية موجودة، وعلى تركيا، وأمريكا طبعا موجودة كقوة عالمية، سواء كان بحضور مباشر أو بحضور سياسي واقتصادي، وأمريكا تبقى أمريكا. لكن أخيرا مشروع إيران هو بدايته في الإقليم وانطلاقا من العراق، وبالتالي ستبقى تركز على ذلك، وستبقى تعمل ضد كل الكيانات والأنظمة والدول العربية وحتى الشعوب العربية بنفس المستوى، إن لم يكن هو بديل. الآن هو البديل الطبيعي لهذا الانكسار العسكري أمام أمريكا، وأن هذا ما تفعل فيه بالإقليم حقيقة، هي تذهب إلى الدول العربية حقيقة، يعني دول من حيث حساسية الأهداف، طاقة ومياه شيء وما لا يوجد. يعني تعلم هي أن الدول العربية أيضا ليست حقيقة في وارد أن تخوض حربا مع إيران، لأن هذه الحرب لن تضيف كثيرا إلى القوة العسكرية التي تواجه إيران من أمريكا الآن. ثم أن العرب يراهن أن التاريخ والجغرافيا والجوار يعني في المحصلة وبالنهاية سينتصر وسنعود، وكما نجحنا تاريخيا. لكن هذا النظام هو هذا رؤيته وهذا سياسته، واعتقد علينا ان نراهن ان ايران اكبر من هذا النظام، وان ايران جار مفروض علينا فرضا، وعلينا ان نجد وسائل تقلل ما امكن خصيصا، خصوصا نحن يعني نخسر بكل الاحوال، يعني امامك يعني لا نستطيع ان نعتبر حالنا فزنا او كسبنا، يعني لان ايران ستبقى ايران ووجود محلها. يتغير النظام إن شاء الله، أنه يتغير حقيقة، أو يتغير سلوكه كما يريد ترامب. وأخشى ما أخشى أيضا أن أمريكا تاريخيا تعودت واستطاعت أن تجد مساحات تقاطع مصالح مع إيران وتتفق معها، سواء كان بعد الشاه أو بعد الثورة الإسلامية هذه. يعني يجب أن كعرب مرة أخرى الحل عربيا، أن نلملم أنفسنا ونطور رؤية عربية متكاملة تقع في قلبها الدول بأوزانها باستراتيجية. هنا يأتي الدور السوري الرابط والمهم الحيوي بموقعه في بحره، بارتباطه بربطه العمق العربي الشرقي في أوروبا، بعد تتحدث عن قيمة عالية. وطبعا هناك دول أخرى كلها وزن، دول العربية كلها لديها وزن كبير جدا حقيقة من حيث القيمة الاستراتيجية لكل دولة. إذن لماذا لا نضع هذا الجهد، أو هذا ندمج هذه القوة، ونكون نحن أقوى من إيران، ونحن كذلك وأقوى من إسرائيل، وهي عدو آخر، العدو الأول يتربص بنا وبأراضينا ويحتل أراضينا. إذن المشهد معقد، والمشهد حقيقة ليس جزئيات، المشهد ككل يحتاج إلى يعني فعلا عروبة حقيقية اتحادية، رؤية استراتيجية.
0: في قلب هذا المشهد تماما تقع سوريا أيضا دكتور عبد الله. في الفترة الأخيرة كان هناك تكثيف أمني، دعني أقول، أو حشود سورية على الحدود مع العراق وعلى الحدود مع لبنان، نتحدث عن قبل ما يقرب من 3 أشهر. اليوم هذه الضربات الإيرانية باتجاه التنف، هل تفرض خطوات سورية من هذا القبيل، خصوصا وأن الميليشيات التابعة لإيران في العراق ما زالت موجودة في المعادلة؟
1: يعني هو طبعا الانتشار هذا ليس هو رفع للجاهزية القتالية من حالة إلى حالة، وإنما هو إعادة انتشار، لأن الكل يعرف الحدود العراقية السورية كانت يعني في السابق لا يوجد فيها سوى عبارة عن مخافر من المخافر يعني حدودية، وكانت المنافذ غير الشرعية واسعة جدا. أيضا بالنسبة للبنان، أنتم تعرفون يعني موضوع الحدود السورية مع لبنان، سوريا كلها يتحدها لبنان معظمها يعني، وجزء بسيط على البحر وعلى الأراضي المحتلة الفلسطينية. لكن المسافة يعني إذا ما جئت من جبل الشيخ باتجاه الجديدة باتجاه القلمون باتجاه القاع، يعني تحتاج إلى يعني فرق أو ألويت حرس حدود طبعا لضمانها أو لحمايتها. لذلك هذا الانتشار ليس موجه لا ضد العراق ولا ضد لبنان. طبعا هناك يعني صدرت بعض الأصوات بأن رفع الجاهزية واحد وتحشد وغير ذلك، كما تفضل الدكتور الكريم قاصد بأن يعني نحن لسنا في صدد نهائيا لا التدخل في لبنان ولا التدخل في أي دولة أخرى، لأن الدم العربي يعني هناك تجربة من التاريخ. دخول القوات السورية إلى لبنان في عهد حافظ الأسد ترك ندبات كبيرة جدا في نفوس اللبنانيين، ودخول حزب الله، دخول حزب الله نسميه بين قوسين لبناني، الذي طبعا يعني ينفذ أجندة إيرانية ومؤدلج إيرانيا إلى سوريا وقتل ما يقارب مليون سوري، طبعا هذا ترك أثرا كبيرا جدا. لكن سوريا الآن كما تفضل أيضا ضيف الكريم لا تتعامل إلا بالعقل والحكمة، لا تتعامل بردود الأفعال، تريد أن تتعامل مع الوسط العربي بالكامل بأنها دولة ذات موقع استراتيجي جيو استراتيجي جيوبوليتيكي. هذا الموقع يجب أن يكون مبعث للأمن والاستقرار والطمأنينة للدول المجاورة.
0: هذا كلام جيد ومحمود دكتور عبد الله، لكن اسمح لي يعني إن استطاعت سوريا في الجولة الأولى من هذه المواجهة أو من هذه الحرب دعني أقول بشكل أدق أن تنأى بنفسها بعيدا عنها، اليوم إلى أي درجة سوريا قادرة على ذلك في حال توسع الحرب لا سمح الله؟
1: أنا يعني أتوقع يعني ستبقى يعني إلى حد يعني كبير جدا نائية بنفسها عما يجري في تلك المنطقة، لأنها منذ بداية التحرير قامت بتنظيف الأراضي السورية من كل بقايا يعني بقايا الأذرع التي كانت موجودة، كل الأذرع الإيرانية والإرهابية وغير ذلك. لذلك حتى الآن يعني أصبحت يعني منجزة دعينا نقول 80% من الفوضى التي كانت تعتاش على الأراضي السورية بحجة بالحليف وبحجة أنها تقوم بحماية وحماية مراقد وإلى غير ذلك، لا أريد أن أدخل في التفاصيل. في الواقع إذا أصبحت سوريا خالية كثير جدا من ميليشيات ما دون الدولة التي كانت تعيث فسادا في تلك المنطقة، وأصبحت تتعامل يعني سوريا سابقا كانت تتعامل مع لبنان من خلال حزب الله، أما الآن سوريا تتعامل مع لبنان من خلال الدولة الرسمية، تتعامل لم تعد تبعث الشر من المخدرات وتهريب السلاح إلى الأردن ومن ثم الخليج، تريد تتعامل مع كل الأطراف العربية والإقليمية بسوية واحدة بسوية الدول، وتحل كل مشاكلها من خلال الخطاب الرسمي الذي طبعا ينطلق من الحرص على تغيير المعادلة 180 درجة بأن لا تكون طبعا سوريا عبارة عن طبعا يعني بندقية مهجورة بيد إيران، لأن النظام السوري كان يعني الجيش السوري السابق الذي كان بيد الأسد كان عبارة عن أداة وبندقية مهجورة بيد إيران ضد الأردن ضد لبنان ضد العراق ضد كل الأطراف الموجودة في المنطقة. الآن هو عبارة عن الآن بلد ذو سيادة يريد أن بأننا دولة ككل الدول لا ندعم الإرهاب، نتعامل مع الدول بخصوصية أنها دولة جارة وصديقة أو شقيقة يجب التعامل معها على أساس السيادة وحسن الجوار الذي كان معدوما لدى سوريا. ونعرف أن يعني النظام البعد كان يصدر الإرهاب إلى الدول المجاورة من اغتيالات وكبتاجون وسلاح وغير ذلك.
0: دكتور عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي من درعا، أشكرك شكرا جزيلا، وكذلك شكري لدكتور قاصد الذي دكتور قاصد محمود الخبير العسكري والاستراتيجي الذي كان معنا من عمان ورئيس هيئة الأركان الأردنية السابق، شكرا جزيلا لك دكتور قاصد. بعد الفاصل مشاهدينا نناقش الإعلان عن أن خليل الحية رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو عن النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب.

أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة، وذلك خلفا ليحيى السنوار الذي قتله الاحتلال الإسرائيلي في 17 من تشرين الأول عام 2024. وقالت الحركة إن اختيار الحية جاء بعد عملية انتخابية داخلية شارك فيها ممثلون عن مختلف مناطق القطاع والضفة الغربية المحتلة وخارج فلسطين، مشيرة إلى أن الاختيار يأتي في ظل ظروف أمنية وسياسية معقدة.

0: معنا الآن دكتور أسامة أبو رشيد، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مباشرة من عمان، وأرحب معي في الاستوديو بدكتور عبد الرحمن الفرة، الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور عبد الرحمن، وأبدأ معك. إذن حركة حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا وخلفا ليحيى السنوار، ما الذي يعكسه هذا الاختيار تبعا لشخصية خليل الحية وكذلك أيضا أجنحة النفوذ داخل حماس؟ دعني أقول
1: تحية لك وللسادة المشاهدين. حقيقة حركة حماس تواصل خيار الطوفان، وتواصل خيار استكمال أمانة الطوفان والمسؤوليات التي تترتب على هذه المعركة من خلال الوقوف إلى جانب الأهل في غزة، من خلال تحمل مسؤولية من تبقى من الأسرى في السجن حتى لا يبقى مصيرهم مجهول، وتواصل مشاريعها المقاومة المختلفة من خلال استئناف عمليتها الانتخابية. هذه العملية الانتخابية لم يكن الفارق فيها خليل الحية أو خالد مشعل، كان الفارق فيها أن حركة مثل حماس في بقعة جغرافية صغيرة هي الأعلى كثافة سكانيا في العالم أريد لها الزوال، ووضعت على المقصلة، وفي المقابل ليست إسرائيل وحدها، إسرائيل ومن خلفها أمريكا ومن خلفها كل القوى الإمبريالية. هذا المشهد ما كان يعني ليكون أصلا وفقا للخطط الأمريكية والإسرائيلية، أن تعقد الحركة مجلس شوراها في جغرافيات مختلفة، أن تشارك غزة، غزة التي خلال انعقاد العملية الانتخابية ارتقى اثنين من أعضاء شورى الحركة من قيادات القسام شهداء، أن يشارك ممثلو السجون، أن يشارك قادة الضفة الغربية، أن يشارك قيادات الخارج في مختلف ساحاتهم التي جزء منها ساحات جريحة وساحات مكلومة بالدرجة الأساسية، نتحدث عن ساحة لبنان. هذا كله يعبر عن أن حماس لازالت قوية، عن أن هذه الحركة لم يكن الفارق هو اسم الشخص بقدر ما هي كانت المسؤولية مسؤولية استكمال أمانة الطوفان والمحافظة على المسؤوليات المترتبة على ما حدث في هذه المعركة والمواصلة بكل قوة واقتدار. هذا المشهد الذي يعكس قدرة الحركة على التعافي، هذا مشهد سيبقى للتاريخ.
0: لكن دكتور عبد الرحمن، عندما نقول أن الحركة تستأنف الطوفان بهذا الانتخاب، إلى أي درجة ثم تواجهها في هذا الخيار، خصوصا وأن البعض كان يتحدث عن ضرورة أن تكون المرحلة مرحلة مهادنة، مرحلة سياسية بامتياز، خصوصا بعد نتائج الطوفان، وخصوصا بالنظر إلى ظرف الإقليم الراهن أيضا؟
1: يعني خليل الحية مثلا هو من يقود

0: ضد حماس المفاوض والسياسي في ظل وجود خالد مشعل في القيادة وفي ظل قيادة رئيس الشورى السيد أبو عمر حسن. هذا يدلل على أن الحركة حركة مؤسساتية، حركة تأخذ قرارها بالشورى، واستئناف مسار الطوفان ليس بالضرورة المضي في موجات قتال جديدة بقدر ما هو المضي في تحمل مسؤوليات تبعات ما خلفته هذه المعركة. ما يعني أن اليوم من أدار المعركة ومن انخرط في خيار المعركة هو اليوم واقع في تفاصيل كثيرة ومطلع على يعني طبيعة التطورات الميدانية، ولديه من المسؤولية ما يؤهله كي يستأنف ما يمكن أن يترتب عليه في المسار السياسي، في المسار الاجتماعي، وفي كل المسارات التي من الممكن أن تحافظ على ثوابت وحقوق شعبنا الفلسطيني.
1: دكتور عبد الرحمن، لكن أعذرني، يعني دائما ما كان ينظر إلى سيد خليل الحية بأنه مقرب من الجناح العسكري، وهو أيضا مقرب من إيران، وهو يعني ممثل عن النفوذ الإيراني داخل الحركة، على خلاف مثلا ما يمثله خالد مشعل. إلى أي درجة هذا يمثل انتصارا أيضا للجناح الإيراني داخل الحركة؟
0: يعني صح التعبير؟ لعل النظرة الخارجية لحماس لا تعكس الواقع الداخلي والمؤسسات داخل هذه الحركة. كوننا عشنا في قطاع غزة وتنقلنا بين عواصم مختلفة وكنا قريبين من كثير من الشخصيات القيادية الفصائلية، لامسنا كيف تتعامل هذه الشخصيات وكيف تدير قراراتها. حقيقة بلا شك خليل الحية ابن قطاع غزة، أبناؤه ارتقى جزء منهم في هذه المعركة وهم مقاتلون، يعني وهم مقاتلين وهم على يعني سلاحهم مستمرين في الخندق. هذا قد يعني يظهر للحظة من اللحظات أن الدكتور خليل يمثل تيار عسكري. من بنى المؤسسة العسكرية رجال القسام في الداخل بإسناد الحركة من الخارج التي كان يديرها خالد مشعل في أكثر من 20 عام. هذا المشهد المتكامل في البناء والإعداد والتجهيز هذا لم يصنع في يوم وليلة، لم يخرج يحيى السنوار من السجن ويبني هذه المنظومة. هذه منظومة كانت موجودة وكانت متكاملة وكان يراكم فيها مكامن القوة والقدرات المختلفة التي بالفعل كان لإيران الدور الأكبر فيها. وحماس بالمناسبة في كل قراءاتها السياسية وفي كل تقديراتها هي يعني لا تعفي بقدر ما توزع الجهد. يعني هي تقول أننا نعذر بعض الدول التي تؤيدنا لكن لا تستطيع أن تدعمنا في الجانب العسكري، تدعمنا في الجانب السياسي، تدعمنا باستضافة، تدعمنا بتسهيلات في العلاقات السياسية، تدعمنا بغطاء في مجلس الأمن، بغطاء في الأمم المتحدة. إيران هي الدولة تقريبا شبه الوحيدة التي لا مشكلة لديها من أن تعلن عن دعمها العسكري الواضح والفج من وجهة نظر
1: وبالتالي هذا انتصار للتيار الإيراني.
0: ليس
1: أجبني على السؤال.
0: لا أنا لا أعتقد أنه انتصار للتيار الإيراني، لأن نحن أمام حركة مؤسسة فيها مجلس شورى تستطيع أن تتخذ قراراتها بكل سلاسة وبكل أريحية.
1: دكتور أسامة، كيف يقرأ الإقليم وكيف يقرأ المجتمع الدولي هذا الانتخاب لشخصية قريبة من الجناح العسكري، قريبة من إيران، في ظل هذا الظرف الراهن اليوم؟
2: بداية تحياتي لك يا أستاذ آلاء وللدكتور عبد الرحمن. للأسف أنا لم أستمع للحوار من أوله، فإذا خالفته ليس مخالفة لأني لا أعرف بالضبط ما الذي قاله في كل نقطة، وإذا اتفقت معه هذا دون تنسيق. يعني بعيدا عن كيف ينظر الإقليم والعالم لانتخابات حركة حماس، هذه انتخابات داخلية بالدرجة الأولى، لكن لا شك أن هناك نظرات مختلفة، مقاربات مختلفة للتعامل مع هذه الانتخابات ولمقاربة هذه الانتخابات. لا شك أن من ينظر لهذه الانتخابات سينظر لها الآن إذا ما تحدثنا على مستوى الإقليم على أنه استمرار للقيادة المحسوبة على قطاع غزة، القيادة المحسوبة أو المقربة من إيران، وأي محاولة نفي هذا البعد سيكون صعب جدا، خصوصا بعد أن نشرت الكثير من الوثائق التي تؤكد أن إيران لديها تفضيلات داخل قيادة حركة حماس، وأن لديها كان أيضا مساعي لتهميش بعض القيادات، وخالد مشعل كان على رأس تلك القيادات التي كان من المطلوب تهميشها. هل هذا يعني أن إيران تسيطر على حركة حماس؟ لا، قطعا لا. لكن هل يعني أن لإيران أثر وتأثير داخل حركة حماس، يعني أظن أن أي إنسان سيفتقد الموضوعية إذا قال لا، خصوصا في ظل يعني من يعرفون بعض الأمور داخل حركة حماس أنه كانت هناك ضغوط إيرانية من فترة إلى أخرى، ولو أن يعني طوفان الأقصى لم يكن عملية إيرانية ولم يكن بضوء أخضر إيراني، لكن أيضا إيران تعتبر جزءا منه، جزءا من الدفع بهذه القيادة داخل حركة حماس. فلا شك أنه عدد من الدول العربية التي تعادي أصلا حماس، سواء قادها خالد مشعل أو قادها خليل الحية، تعادي حركة حماس، ستنظر إلى أن هذا استمرار لنفس النهج. الدول التي لديها نظرة متعاطفة أو إيجابية لحركة حماس ربما لن تنظر بعين الإيجابية بشكل كبير، تحديدا دولتين مثل قطر وتركيا ستنظران بنوع من التحسس لاستمرار نهج القيادة. لكن النقطة الأساسية التي ينبغي أن تؤخذ هنا، وهذه يعني هذه مسألة ليست مرتبطة بطوفان الأقصى، أنا كتبت فيها منذ سنوات طويلة، نحن لدينا في الواقع الفلسطيني حركتان أساسيتان هما عمودا الحركة الوطنية الفلسطينية، حركة فتح وحركة حماس. حركة فتح استغرقت نفسها في أوسلو وفي أجزاء من الضفة الغربية، حركة حماس كانت تمثل النموذج الذي يمثل الكل الفلسطيني في الداخل وفي الخارج عبر خطابها. لكن لا يمكن أن ننكر أنه في العشر سنوات الأخيرة أو الثمان سنوات الأخيرة حدث تحول داخل حركة حماس. قطاع غزة، حتى أنا أتحدث قبل الطوفان وحرب الإبادة، قطاع غزة استنفذ كثير من قدرات حماس وخطابها وتركيزها، وخصوصا في ظل قيادة من قطاع غزة، وهذا أمر مفهوم إنسانيا، لكنه أثر على التوازنات داخل حركة حماس وخطابها الوطني. وبعد الطوفان اليوم أصبح الشعب الفلسطيني كله يملك نتائج هذه الكارثة، الكارثة الجريمة الإسرائيلية المتعلقة بالإبادة. والآن قطاع غزة سيستنفذ كل النفس الفلسطيني، ليس بأمر يعني ليس لأن هذا أمر سيء، لا، يعني قطاع غزة حقه علينا، لكن أيضا غياب الخطاب الوطني الفلسطيني اليوم نتيجة أن حماس منذ قبل الطوفان استغرقت في تفاصيل الواقع الغزاوي الذي كان يمثل توازنا في ظل قيادة خارج، لكن اليوم هذا التوازن كله قد فقد، والواقع يقول أنه سيفقد، لأن قطاع غزة حقه على الجميع اليوم، سواء كان القائد خالد مشعل أو القائد خليل الحية، لكن ما سبق ذلك كان هناك خلل، والخلل واقعي، وسيطرت التيار المحسوب على قطاع غزة على مفاصل، على كثير من مفاصل حماس سابق على الطوفان، والواقع مستمر. وأظن أنه ينبغي على الجميع أن يخشى على تماسك حركة حماس للمضي قدما.
1: هو دكتور أسامة، يعني ما جدوى يعني التمسك بهذا الخيار؟ يعني قال ضيفي ابتدأ المداخلة بأنه حماس تستأنف الطوفان، اليوم الداعم الأساسي لهذا الخيار وهو إيران شئنا أم أبينا تمر أيضا بمأزق. يعني اليوم بعد إمكانية أو احتمالية عودة الحرب مرة أخرى، ما تواجهه إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ما يواجهه الحزب في لبنان أيضا، ثمة أزمة في مختلف الساحات التي تتبع لإيران، وبالتالي يعني ما جدوى اليوم هذا الخيار برأيك دكتور أسامة؟ إلى أي درجة هذه المقاربة صحيحة حتى وإن كانت مبنية على مأسسة أو على انتخاب؟
2: يعني حماس لن تخوض حرب إيران، يعني هذا أمر مؤكد، وحماس عندما قامت بالطوفان لم تقم به نيابة عن إيران، حماس قامت به بناء على معطيات الواقع الفلسطيني، بغض النظر عن تقييم الحدث كحدث، بغض النظر عن حساباته المنطقية أو اللا منطقية، أنا لا أتحدث في هذا السياق، إنما حماس حركة وطنية فلسطينية لم يكن خيارها يوما بيد إيران، لكن هناك تأثيرات لإيران، هذا لا يمكن إلغاؤه، لا يمكن نفيه، من أراد أن ينفيه يعني الأمر يعود له، لكنه سيفقد الموضوعية هنا. فالآن حماس تتعامل مع واقع جديد، لن تخوض حربا مرة أخرى في هذه الحرب. إيران لم يعني صحيح أن إيران قدمت وحاولت أن توازن عبر حزب الله بضربات محدودة، بتدخل محدود لكي ترفع العبء عن قطاع غزة، وهم وحدهم هم الحوثيون من فعلوا ذلك، يعني حتى نكون أمينين، لكن أيضا لم يدخلوا حربا كاملة إلا عندما فرضتها إسرائيل. هذا الواقع أيضا سينطبق على حماس، حماس لن تدخل حربا كاملة، أصلا هي لا تملك القدرة الآن للدخول حربا كاملة نيابة عن إيران. لكن النقطة الأساسية التي يفتقدها الجميع هو أو نتناساها، هو أن حماس لم تتجه نحو إيران لأن حماس بدلت مذهبها أو بدلت بوصلتها السياسية، لا، لأن إيران هي الدولة الوحيدة التي كما تفضل ضيفكم الكريم كان عندها استعداد لتقديم هذا الدعم لحركة حماس. الواقعية السياسية تقتضي أن يقوم كل طرف بالتواصل مع من يدعمه، خصوصا إذا كان هناك اتفاق في الأهداف، ولذلك أنا دائما ما كتبت أنه تحديدا السوري والفلسطيني عليهما أن يعذرا بعضهما البعض، لأن السوري عندما يتجه إلى أمريكا ويتجه إلى الإمارات ويتجه إلى غيرها، هو أيضا يعني يتجه إلى خصوم لكثير من قطاعات هذه الأمة إن لم يكن كلها. ونفس الشيء حصل مع حماس. الآن المسألة إذا أصبح القرار مرتهن لمحور أو لتيار، هنا تصبح القضية. وهذا لا أظن أنه حصل في حالة حماس، ولا أظن أنه سيحصل في حالة السوريين، لكن الواقع الذي تعيشه الأمة ككل، أمة عربية وإسلامية بغض النظر، هذا واقع مترهل ينتج يخرج عندنا هذه الخلافات في الحسابات، وليس الخلاف على المبدأ، إنما خلاف في الحسابات. وأظن حماس اليوم تعيش هذا الواقع.
1: دكتور عبد الرحمن، تحدث ضيفي عن الواقعية السياسية، ألا تقتضي ذات الواقعية السياسية أن يتصدر المشهد اليوم في حركة حماس شخصيات قريبة من أطراف ذكرها ضيفي قبل قليل؟ يعني تحدث عن تركيا، تحدث عن قطر، وربما دول عربية أخرى كانت تفضل أن يتصدر المشهد شخصية أخرى غير خليل الحية. نتحدث تحديدا عن خالد مشعل.
0: لا شك أن هناك شيء مرتبط بالبيرسونال دبلوماسي، وأن الدول تنظر إلى مصالحها انطلاقا من الشخصيات التي تتعامل معها. ومؤخرا الحقيقة كان هناك يعني انخفاض إذا صح التعبير في مستوى التمثيل لحركة حماس والتعامل الدبلوماسي والسياسي مع العلاقات. يعني نحن نتحدث عن مجلس قيادي، عن حاجة عالية للتداول في كل معلومة وفي كل قرار والمشاورات الكثيرة قبل اتخاذ أي قرار، لكن وجود شخصية تحسم الأمر. من وجهة نظر الدول العربية والدول الإقليمية، طبعا يعني المتماشيين مع السياسة العالمية والتي هي اليوم يعني شئنا ما بين هي تحت هيمنة وتحت يعني تأثير من الواقع الإمبريالي والواقع الغربي اللي تقوده أمريكا، طبعا سيفضلوا أن يتعاملوا مع شخصيات قد يظنوا أنهم للحظة من اللحظات شخصيات تميل إلى السياسة والدبلوماسية وإلى جانب العلاقات. لذلك هذا التقييم الذي ظهر في المشهد تقييم منطقي وواقعي. في الوقت ذاته قيادة حماس كيف تنظر لذاتها؟ حماس تنظر لذاتها أنها حركة تحرر وطني تقوم على خلفية سياسية إسلامية، وأنها مشروع مقاوم، مشروع جهاد بالمعنى الإسلامي الراديكالي الطبيعي. وعندما تستخدم مصطلح المقاومة تستخدم هذا المصطلح في ضوء التعبير عن الحقوق الوطنية ووفق المواثيق والمشاريع الدولية. ولكن عندما أيضا نتحدث عن الأشخاص والبيئات التي نشأوا فيها، طبعا بيئة غزة وأن تنشأ في حالة تماس واصطدام مباشر مع الاحتلال، طبعا هذا ينعكس على الشخصيات وعلى آلية الإدارة. ولا شك أن حماس حاجتها إلى تعزيز هوية المشروع العسكري والمشروع المقاوم بالذات في قطاع غزة كان يجعلها تغلب هذا في كل علاقاتها وفي كل من يتعامل معها. وبين قوسين كانت تقيم ويعني تؤرش علاقاتها بالبعد الواقعي، من يدعمني عسكريا، من يدعمني بالمال، من يسمح لي بممارسة أعمالي. هذا كله انعكس طبعا على الوضع الداخلي في حماس. في تقديري أن المؤسساتية العالية التي استطاعت أن تفرز هذه الانتخابات، بالمناسبة هذه الانتخابات هذه الجولة الثانية من الانتخابات، وهذا يعني أن هناك
1: أطول مرحلة تكميلية،
0: وهذا يعني أن هناك تقارب كبير بين المرشحين، وهذا يعني أننا أمام يعني حالة من التفكير العميق في القيادة. من ناحية
1: اسمح لي دكتور عبد الرحمن عفوا على المقاطعة، لكن يعني في ظل الحديث عن أنها أطول مرحلة تمر، يعني أطول مرحلة تكميلية تمر بها انتخابات داخل الحركة، كان ينظر إلى هذا التأجيل دعني أقول إلى حين انتهاء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. اليوم التوقيت أيضا يعني توقيت إعادة الانتخاب هل يحمل دلالات برأيك؟
0: يعني تقديري أن قيادة حماس وفق المعطيات التي كانت موجودة كانت تميل إلى يعني تمرير هذه المرحلة من خلال القيادة الجماعية، لكن القيادة الجماعية وصلنا إلى نقاط مفصلية بالذات في التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق وقف إطلاق النار. وجدنا أننا بحاجة إلى قرارات حاسمة، إلى قرارات سريعة، إلى تشاورات من نوع آخر. هذا كله جعل السيستم بطيء، في ظل أن حرب إيران شيئا فشيئا تتحول إلى حرب استنزاف، لم تعد كما قدر لها المحللون والسياسيون أنها حرب ستكون خاطفة وسيحصل كل من الأطراف شيء مما يريده. اليوم نحن نتجه أكثر إلى حرب استنزاف. هذا فرض على قيادة حماس أن تستعجل في اختيار قائد لهذه الحركة. دخولنا في مرحلة في حالة من التقارب في الأصوات ويعني التفكير العميق داخل قيادة الحركة فرض على الواقع الانتخابي الذهاب إلى جولة ثانية، وهذا يعبر بالمناسبة عن مدى النضج. من ناحية هناك تفكير يقول أن الخيول تموت واقفة، نحن انخرطنا في مسار ولا يمكن أن نعود عنه حتى وإن كان في الجانب المشهدي والمظهر.
1: لكن ما الذي تبقى دكتور أسامة من هذا المسار الذي يتحدث عنه ضيفي في ظل الوضع الذي تعاني منه غزة، في ظل الوضع الذي تعاني منه الحركة الوطنية الفلسطينية بشكل عام ليس فقط حماس؟
2: لا يعني هذا موقف ملتبس على من هو مثلي، من هو مثلي ليس عضوا في حماس، لكنني أرى أيضا أن قرارات حماس تنعكس على الشعب الفلسطيني، ومن حق الشعب الفلسطيني
1: ومن هنا سؤالي
2: أن يكون جزءا من النقاش. مع احترامي يعني سبب تأجيل الانتخابات هو أنه كان هناك مشكلة في قطاع غزة، كان هناك تعيينات لأقاليم إدارية، وهذه الأقاليم الإدارية كانت محسوبة على مرشح وهو السيد خليل الحية أو الدكتور خليل الحية، وكان هناك تأخير، وكانت القيادة العسكرية السابقة برئاسة شهيد عز الدين الحداد كانت تميل أكثر إلى خالد مشعل. هذه معلومات متداولة يعرفها كثيرون الذين لديهم اتصالات. أنا لست عضوا حتى أعطيك، فهذا لا يؤخذ 100%، أنا أقول على اتصالات وعلى معلومات ونقاشات. إذن نحن أمام واقع، الواقع يقول أن هناك رؤيتان داخل حماس. هناك رؤية تقول أننا لابد أن ندخل مرحلة جديدة الآن في التفكير ما بعد الطوفان الأقصى. أنا الآن لا أريد أن أناقش الطوفان هذا الآن، هذه معركة فرضت على الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني له حق في مقاومة عدوه الذي يحاصره، الذي يأسر أبناءه، الذي يقتله كل يوم. أنا لن أدخل في مسألة الطوفان، لكن الآن نحن نتعامل مع واقع جديد، واقع دمرت وأبيد فيه قطاع غزة، واقع أصبحت في الضفة الغربية مستباحة، الحركة الفلسطينية في الخارج أيضا مستهدفة، حتى في أمريكا، في أوروبا، في كل مكان. هذا الكلام الذي أقوله سيخرج على شاشات وسأحاكم وسترفع علي قضايا أخرى، هذا واقع يعيشه كل فلسطيني اليوم في العالم. فإذا من حق الكل الفلسطيني أن يكون جزءا من قراره. حماس كانت تمثل ذلك البديل للشرعية، لا أقول من حيث المنافسة على شرعية منظمة التحرير، لا، في الخطاب الوطني، في المشروع الوطني. عندنا تيار اسمه فتح، إن اختزل نفسه في أوسلو، كان عندنا تيار صاعد يقول لا، الوطن فلسطين. الآن لا أتحدث عن شرعية مؤسسات، أتحدث عن شرعية المشروع. حماس كانت تملك شرعية المشروع قبل أن تستغرق في غزة، قبل طوفان الأقصى، هذا واقع. توازنات داخل حماس اختلت، غزة أصبحت مع فضلها أصبحت مسيطرة على أكثر حماس من حتى قبل الطوفان. هذا ما أوصلنا إلى الطوفان، هذا ما يستمر اليوم. أظن أن الشعب الفلسطيني كان يستحق قيادة جديدة ودم جديد في داخل حركة حماس، أو رؤية جديدة وتوجه جديد دون أن يمس في بنية وماهية حركة حماس. لكن أن نقول أن المسألة يعني مؤسساتية شورية، لا، هي مؤسساتية شورية مع نوع من الكواليس السياسية، يعني لا يمكن، هذه ليست حركة ملائكية. والواقع أن الكل الفلسطيني متأثر بهذه الانتخابات، ومن حق الكل الفلسطيني أن يكون له رأي فيها، كما أعتبر أنه من حقك فلسطيني أن يكون في هذه الانتخابات.
1: دكتور عبد الرحمن، باختصار أسمع منك تعليقا على ما تفضل به دكتور أسامة، وأيضا قبل فترة أعلنت حماس تخليها عن إدارة قطاع غزة، اليوم نشهد هذا الانتخاب والإعلان عن دكتور خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس. يعني كيف يمكن أن يفهم المتلقي خصوصا من خارج فلسطين هذه النقطة أيضا؟
0: يعني خليل الحية هو من يقود الحركة في قطاع غزة عندما كان يعني يدير التفاوض، وهو من يعني كان له دور أساسي في اتخاذ قرار تسليم اللجنة الإدارية لقطاع غزة، وهذا كان جزء من المضي في تمرير العجلة وتسيير العجلة. ولعل الدكتور أسامة أشار لبعض القضايا من ضمنها انحياز عز الدين الحداد أو غيره من أسماء القامات، لكن حقيقة وفق ما
1: يعني هو يقول أنه كان مرشح،
0: وفق ما ترشح المعلومات، لكن هذا الأمر كله يضعنا أمام نفس حالة التقارب التي حصلت، ونتائج الانتخابات في المرحلة الثانية حسمت المسألة أنها لم تتغير نتائج الانتخابات. يعني الأصوات التي أدلى بها الحداد هي نفس اليوم الأصوات التي فاز بها خليل الحية، ما يعني أن حماس بحالتها الشورية وبحالتها المؤسساتية، وإن كان هناك تغير في الفكر فهذا شيء طبيعي في تطور الأدوات وليس الانحياز عن أصل المنهج والفكر. تقديرنا أن حماس يوما بعد يوم تتسق بهويتها المقاومة، ولكن طبعا ما فرضه الاحتلال علينا بعد هذه المعركة كان استثنائي، ومن حق الشعب الفلسطيني بالفعل أن يكون له خياره في هذه الحركة.
1: هذا نقاش يعني للأسف لم يسعفنا الوقت لإكمال الأكاديمي والبحث في العلاقات الدولية دكتور عبد الرحمن الفرة، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك ضيفي من عمان دكتور أسامة أبو رشيد الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كان معنا من عمان. الشكر الموصول لكم مشاهدينا، سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM.

تترك الأنظمة عند سقوطها شبكات من المصالح والنفوذ والعلاقات القادرة على التأثير في الدولة من وراء الستار. وفي المقابل يثير تركز السلطة وضعف الرقابة المؤسسية وتأخر بناء مؤسسات مستقلة وقوية مخاوف من نشوء مراكز نفوذ جديدة تعمل خارج قواعد المساءلة والشفافية. فالدولة العميقة لا ترتبط باسم نظام بعينها، بل تتشكل عندما تصبح المصالح الخاصة أقوى من القانون، وعندما تنتقل القرارات من المؤسسات إلى الدوائر المغلقة. تجارب كثيرة حول العالم أثبتت أن الانتقال السياسي لا يكتمل بإسقاط النظام السابق فقط، بل ببناء دولة قادرة على منع عودة النفوذ الخفي أيا كان مصدرها. وبين إرث الماضي وتحديات الحاضر تبقى حماية الدولة مسؤولية مشتركة تبدأ بالمؤسسات ولا تنتهي عند المجتمع. واليوم يبرز التساؤل المصيري، كيف يمكن للسوريين تفكيك هذه الشبكات وضمان ألا تولد دولة عميقة تشوه ملامح سوريا الجديدة؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: يشار إلى الدولة العميقة عند وجود شبكات غير خاضعة للمساءلة وتملك قدرات كبيرة على التأثير السياسي والأمني والاقتصادي. تفاصيل أكثر في هذه المادة ونعود لنناقش.
1: يستخدم مصطلح الدولة العميقة لوصف شبكات النفوذ غير المنتخبة داخل مؤسسات الدولة والتي تملك القدرة على التأثير في القرارات السياسية أو تعطيلها بغض النظر عمن يحكم بشكل رسمي، أي أنه حتى عندما يتغير الرئيس أو الحكومة عبر الانتخابات أو الثورات أو الانقلابات تبقى هناك جهات ثابتة داخل أجهزة مثل الجيش والأمن والقضاء وكبار البيروقراطيين وأحيانا رجال الأعمال والإعلام تملك نفوذا يجعلها قادرة على حماية مصالحها أو توجيه الدولة من وراء الستار. المفهوم لا يعني بالضرورة وجود تنظيم سري واحد، بل شبكة مصالح وعلاقات متشابكة تتراكم مع الزمن داخل مؤسسات الدولة. تعمل الدولة العميقة عبر عدد من الوسائل مثل التأثير على القرارات الحكومية وتعطيل إصلاحات تهدد مصالحها واستخدام النفوذ الأمني أو الإداري أو الاقتصادي وتسريب المعلومات أو توجيه الإعلام والحفاظ على شبكة الولاءات داخل مؤسسات الدولة. يستخدم المصطلح كثيرا بعد الثورات لأن الحكومات الجديدة غالبا تكتشف أن تغيير رأس السلطة لا يعني بالضرورة تغيير بنية النفوذ القديمة، فتظهر اتهامات بأن شبكات داخل الدولة ما تزال تتحكم بالمشهد أو تعرقل التغيير.
0: الدولة العميقة، نفتح هذا الملف مع السيد ياسر العيتي رئيس تيار سوريا الجديدة من دمشق. مرحبا بك. والدكتور سمير العبدالله الباحث الأول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق، أهلا بك. وسيد عباس شريفة باحث في الشأن السياسي من دمشق أيضا، مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد ياسر، هل ما زال هناك من عهد النظام المخلوع دولة عميقة بمختلف تياراتها؟ وإذا كان موجود هذه الشبكات إلى الآن أين تبرز وما هو خطرها وتأثيرها؟
2: أيام النظام ما كان في يعني دولة عميقة أو دولة غير عميقة، بصراحة الدولة العميقة كانت هي الدولة، كان هناك تماهي ما بين النظام ما بين مؤسسات الدولة، لذلك لما انهار النظام انهارت معه مؤسسات بأكملها، انهار الجيش وانهار المؤسسات الأمنية وانهارت الشرطة. فبهذا المعنى بنحسن نقول أنه يعني مع انهيار النظام في جزء كبير جداً من الدولة العميقة انهار، لكن ما زال هناك شبكات، خلينا نقول ما بنحسن نسميها دولة عميقة بقدر ما هي شبكات مصالح، شبكات نفوذ من بقايا النظام البائد موجودة في مؤسسات الدولة، ليس لها جهة واحدة أو عقل واحد يوجهها، هي تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض، ولكن مثل ما يعني جاء التعريف هي تعمل فعلا لخدمة مصالح خاصة، شبكات خاصة، وليس لخدمة الشعب أو الصالح العام.
0: ما هو أبرزها؟ هل هي الاقتصادية، الشبكات الاقتصادية ودورها الكبير الذي كان في عهد النظام المخلوع والذي هناك تخوف من أن يعود هذا الدور الآن؟ سيد ياسر،
2: يعني شبكات المصالح تماما، شبكات المصالح تكون ضمن الدولة نفسها في مؤسسات الدولة وتمتد إلى خارج مؤسسات الدولة لتشمل رجال أعمال، لتشمل مشايخ، أحيانا فنانين، مؤثرين، رجال إعلام. هذا كان موجود أيام النظام البائد، وهلأ نحن عم نشوف أنه في بعض الشخصيات اللي كان جزء من هذه الشبكات عم تحاول ترجع تلعب دور يكون لها يعني وضع في المنظومة الجديدة. فهذا الشيء
0: تحاول
2: أم
0: عادت يعني لنكون صريحين سيد ياسر، تحاول أم عادت؟ هناك أسماء بارزة موجودة من شبكات الاقتصادية أو الدينية.
2: في بعض الأسماء وفي بعض الشخصيات يعني كانت جزء من النظام، من الأعمدة الاقتصادية للنظام البائد، يعني هي مشاركة بشكل مباشر في القتل وفي الجرائم وعلى يدها دم كما يقولون. عم نشوف اليوم أنه هي موجودة، مو بس موجودة، هي أحيانا عم تحظى بالحماية وبالرعاية وبالتغطية لكي تعود وتمارس نشاطها السابق الذي كان أيام النظام البائد.
0: طيب دكتور سمير، في ظل وجود هذه الشبكات إلى الآن الممتدة من عهد النظام المخلوع وشخصيات المتورطة بدم السوريين لكنها جزء من هذه الشبكات الآن ولها دور أصبح واضحا وحتى السوريين لم يعدوا يتحملون هذا الأمر، هل نستطيع أن نقول بأن هناك تأسيس جديد لدولة عميقة مختلفة عن شكلها، لأنه دائما نكرر هذا المصطلح، لا شيء يقارن بعهد النظام المخلوع بجرائمه، لكن هل هناك ملامح تشكل دولة عميقة جديدة على بقايا ما تركه النظام المخلوع في الجانب الاقتصادي أو الديني أو الفني أو الاجتماعي؟
3: شكرا لك أستاذة ربا على الاستضافة، وتحياتي لك وللمشاهدين وللسادة الضيوف. في البداية لنؤطر الحوار يعني الحديث أكاديميا، يعني ما هو تعريف الدولة العميقة؟ يعني هي شبكات موازية للمؤسسات الدولة، لكن ليس بالضرورة أن تكون دائما ضد الدولة أو تعرقل عمل الدولة، ممكن أن تكون داعمة للدولة، وهذا ما جرى في سوريا. نعم كان لدينا دولة عميقة أو شبكات موازية، لكن هي كانت داعمة للنظام، وخاصة بعد الثورة السورية تحولت هذه الشبكات.
0: هناك فرق أن تكون داعمة للنظام الحاكم وأن تكون داعمة للدولة بمؤسساتها. يعني دكتور سمير، باعتبارك تحدثت أكاديميا، هناك فرق بأن تكون الدولة العميقة الموجودة باختلاف يعني شبكاتها داعمة للنظام الذي يحكم على حساب الشعب أو داعمة للمؤسسات؟
3: لا، هي تكون داعمة للنظام لأن مصلحتها تلتقي مع هذا النظام، وهذا ينطبق على كثير من الحالات حتى خارج سوريا، في تركيا، في أمريكا وغيرها. هناك شيء اسمه الدولة العميقة، وهذه الكيانات الموازية تدعم الدولة طالما أن هناك مصلحة ببقاء هذا النظام. هذا ما جرى في سوريا بعد عام 2011، تحولت هذه الشبكات وهذه الدولة العميقة إلى داعمة. جاء التحرير وإسقاط النظام، عملت هذه الشبكات وهذه الدولة العميقة على إعادة تشكيل أنفسها. يعني إذا حاولنا يعني تحديد أنماط الدولة العميقة أو أهم مكوناتها، لدينا الهياكل الأمنية والعسكرية. نعم هنا انهارت الدولة العميقة التي كانت موجودة، لكن هناك تجميع لهذه العناصر في بعض المناطق، وهذا يمكن استغلاله من الشبكات الاقتصادية أو شبكات الدولة العميقة. في البيروقراطية، بيروقراطية الدولة، هناك ما زال كثير من هذه العناصر التي يمكن أن نطلق عليها الدولة العميقة موجودين في مؤسسات الدولة، وحتى على سبيل المثال هم موجودين في سفارات الدولة السورية حاليا.
0: نعم.
3: الدولة السورية لم تفصل معظم أو تغير البعثات الخارجية. هؤلاء ربما يمكننا الإطلاق عليهم مسألة الدولة العميقة. كذلك لدينا موضوع رجال الأعمال الذين تحت غطاء المصالحة وإجراء تسويات أعادوا تشكيل أنفسهم أو إعادة تموضعهم مع العهد الجديد، لكن هذه هي شبكات اقتصادية ممكن أن تلعب دور في الفترة القادمة. يعني الدولة العميقة بشكل أساسي تقوم على الأمن والعسكر، يعني مثلث رؤوسه المال والعسكر والقضاء، وكذلك البيروقراطية الدولة الموجودة. كما قلت، هي أحيانا تدعم النظام الموجود، السلطة الموجودة، لكن أحيانا تصطدم معه، وهذا ما جرى مثلا على سبيل المثال في تركيا مع جماعة فتح الله جولن. هم تغلغلوا في داخل الدولة، بعد ذلك عندما ابتعدت مصالحهم عن مصالح الحكومة التركية كان هناك الانقلاب الذي جرى في تركيا عام 2016. في الولايات المتحدة الأمريكية هناك دولة عميقة تقودها من؟ تقودها شركات السلاح وكبار شركات النفط والشركات الاقتصادية. إذا أسقطنا هذا الموضوع على سوريا، حاليا ماذا تبقى من شبكات النظام أو الدولة العميقة التي كانت للنظام؟ لدينا رجال أعمال كما ذكرت، لدينا تغلغل في البيروقراطية الدولة. الدولة لم ترد تغيير كامل البيروقراطية السابقة، حافظت على مؤسسات الدولة لاستمرار العمل، وكذلك لدينا العناصر الأمنية والمخابراتية التي كانت تعمل مع النظام، وحاليا هي خارج المؤسسات الأمنية، لكن بسهولة يستطيع أي طرف تحريك هذه العناصر
0: وتمويلها ضد
3: خطورة الدولة. هذه الدولة العميقة والشبكات إذا توفر المال.
0: نعم. طيب سيد عباس، إذا سألناك أيضا موضوع الشفافية والحوكمة والعمل المؤسساتي، هذه الأمور تكرهها الدولة العميقة والشبكات عندما تتشكل، وكلما كانت الحوكمة رشيدة والمؤسسات وسيادة القانون موجودة، كلما ضعفت دور الدولة العميقة مقابل يعني وجود المؤسسات. إلى أي مدى الآن الحكومة السورية، الإدارة السورية الجديدة تعمل على تقوية مؤسساتها بكل الجوانب، مثلا موضوع الشفافية على كل الأصعدة في التعيينات مثلا؟
4: بداية تحياتي لك يا أستاذ المشاهدين وضيوفك الكرام. يعني أعتقد أنه عملية وجود جماعات الضغط هذا لا تخلو منه دولة من الدول، حتى الدول الديمقراطية يعني دائما المؤثرين السياسيين ما بين الدولة هم الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الضغط التي لديها مصالح وتقاول من خلال القانون، من خلال شبكة التحالف داخل مؤسسات الدولة أن تراعي هذه المصالح أو تحمي هذه المصالح. وبالتالي هذا الأمر يعني لا تخلو منه دول من الدول، حتى الدول التي لديها شفافية ولديها مؤسساتية ومعيارية. يعني هذه فرضية أن وجود المؤسساتية ووجود الشفافية تحمي الدولة من وجود كيانات أو جماعات
0: ليس تحمي وجود، نحن قلنا تخفف من تأثيرها، يعني نعم. تجعل الأمر فيه توازن على الأقل، أن لا يكون هناك شبكات اقتصادية عملاقة وحيتان يؤثرون على الاقتصاد في الدولة مقابل أو على حساب القانون مثلا، لأن لديهم شبكات.
4: نعم، هذه يعني تسمى بالمصطلح الأوغرشارية، التي يعني هي تحالف الفساد المال مع السياسة، وبالتالي نحن نتكلم عن قضية الفساد وليس عن قضية دولة عميقة. الفساد أيضا هو قضية نسبية لا تخلو منه أي دولة من الدول، لكن مهم دائما الحكم الرشيد هو تخفيف هذه الحالة من خلال تطبيق معايير الحكم الرشيد التي هي تولية الأكفاء، تولية الخضوع.
0: وهذا ما سألتك عنه سيد عباس، هل موجود هذا الأمر الآن في التعيينات في الحوكمة الرشيدة حتى يكون هناك معايير شفافية بموضوع التعيينات؟
4: لا أعتقد أن العمل
0: مثال التعيينات، هناك أمثلة كثيرة.
4: نعم، أعتقد أنه تقريبا يعني نسبة كبيرة من التعيينات التي حصلت هي تعيينات من ذوي كفاءات وطنية. المهم أحيانا يعني كمان أحيانا هناك عندما يعني تتعارض قضية الكفاءة مع قضية الانتماء الوطني أو النزاهة. أعتقد أيضا موضوع الانتماء الوطني وموضوع النزاهة أحيانا مقدم على بعض الكفاءات التي هي قابلة يعني خيانة مبادئها أو عدم العمل لصالح المواطن السوري. وبالتالي أنت أمام معادلات دقيقة جدا، يعني هل نقرب الأكفاء، هل نقرب الناس الذين كانوا هم وقود الثورة السورية وضحوا اليوم؟ هناك يعني كلام أيضا يقال أنه يجب أن لا نولي الأكفاء، لأن الأكفاء هؤلاء كانوا في أوروبا وتركوا الدولة ومشوا وليسوا لديهم أي غيرة على هؤلاء الوطن، وهؤلاء يعني بأي لحظة يأتي تدخل خارجي ربما يعني ينقلبون على الحالة الوطنية. لابد من تولية المخلصين الذين ضحوا، أبناء الشهداء وذوي الشهداء الذين هجروا والذين أوذوا والذين يعني خرجوا
0: صحيح. بصراحة سيد عباس هذه لا أعلم ما هي المسطرة أو المعايير التي يتم القياس بها، لأن هذا الموضوع فضفاض جدا، وأنت تعلم حتى وأنت منهم الذين خرجوا من سوريا، خرجوا هاربين مبعدين مهجرين قسريا، يعني بكل أحوال كي لا ندخل بهذه التفاصيل لأن هذا الموضوع يأخذنا إلى أبعاد أخرى. أذهب مرة أخرى إلى السيد،
4: تفضل. الجواب
0: باختصار،
4: يعني أنا لا يوجد لدي إحصائية دقيقة عما ذكرتي بحيث أطبق المعيار على كل، يعني لم أجري دراسة عن هذا، إذا أحد أجرى دراسة وأحصى كل الذين تم تعيينهم، لكن
0: نعم
4: أنا
0: صحيح.
4: الآن أرى أن هناك أداء حكومي متميز على مستوى استعادة المشافي، على مستوى التعليم، على مستوى إصلاح البنية التحتية، على مستوى التزويد بالكهرباء، على مستوى حتى الخارجية في الإنجاز. الآن أريد أن أحاسب الدولة السورية على الإنجاز.
0: سيد عباس لا نحاسب، لماذا يعني كلمة محاسبة؟ نحن لا نحاسب، نحن نطرح موضوع ونناقشه ونرى كل وجهات النظر يعني من هذا الموضوع.
4: لا بس أنا قلت
0: طيب أذهب، اسمح لي أذهب إلى السيد ياسر.
4: هو مقدار ما تقدم
0: اسمح لي أن أذهب إلى السيد ياسر.
4: الدولة من خدمات وإنجازات في هذه المرحلة المليئة بالتحديات.
0: اسمح لي أن أذهب إلى السيد ياسر، أرجو أن يعني أن ألتزم بالوقت لأنه هناك يعني حساسية، يصبح ضيف على حساب الآخر وكلكم زملائنا وأصدقائنا، لا نريد أن يستاء أي أحد. سيد ياسر، بمعيار العدالة المؤسسية تحديدا إلى أي مدى موجود الآن هذا الأمر في الدولة الجديدة، وإلى أي مدى أيضا يؤثر إرث النظام المخلوع بهذا المعيار؟
2: أنا بدي أحكي عن ظاهرتين موجودتين. صحيح مثل ما قال الأستاذ عباس ما في إحصائيات دقيقة، ولكن في انطباع عام، وهذا حديث الناس، يعني الحديث الناس اليومي بمؤسسات الدولية، لأن بشوفها هي فيها تقصير حقيقة في اتباع معايير الحوكمة وتعيين الناس على أساس الكفاءة وليس على أساس الولاء. كثير عم نلاقي أشخاص بكفاءة أقل، أعمار صغيرة، خبرات قليلة، عم يعينوا في مواقع يكون مدير وتحت منه أشخاص أكثر منه كفاءة وأكثر منه خبرة، لكن لمجرد أنه هذا الشخص في له تزكية من جهة معينة أو كان يعمل مع جهة معينة فعم يتم تقديمه ووضعه في موقع القرار وفي موقع المسؤولية لهذا السبب. هذا هي ظاهرة موجودة لا نستطيع
0: تزكية أن أم رقم ذاتي سيد ياسر كما يسمى الآن الوضع أنه لديه
2: في تزكية في رقم ذاتي في لأنه كان يعمل في إدلب، لأنه كان يعمل مع حكومة الإنقاذ، لأنه
0: إذن المعيار ليس عفوا إذن المعيار ليس موجودة. الذي كان ينتمي للثورة السورية بالدرجة الأولى من وجهة نظرك.
2: أنا سمعت من أحد الأصدقاء الذين يعملون في أحد المؤسسات بكل وضوح وسمعتها بأذني، قال لي ابن الثورة بيعمل لنا مشاكل، بيقلنا بيصير وما بيصير وكذا. لا أنا بجيب واحد من أيام قاعد يعني كان في مناطق النظام بده مثل ما بيقولوا يعني سلته بلا عنب، بيكون متواع أكثر، بيريحنا أكثر. أي هذا التوجه مو عند الكل موجود طبعا، في إخوة في السلطة لا عم يقربوا أبناء الثورة ويفعلون، لكنه بالتأكيد. موجود بدرجة أو بأخرى، فعلينا أن ننتبه له، لأنه هذا التوجه يا سيدتي عم يؤدي إلى فعلا استبعاد كفاءات حقيقية من أبناء الثورة فقط لأنهم لا ينتمون إلى لون معين.
0: طيب بالنسبة للعدالة المؤسسية يعني كما ذكرنا، هل بوضع المؤسسات حاليا يوجد أي خطر من أن الدولة العميقة السابقة والتي تؤسس ربما إن كانت تؤسس ستضعف من العدالة المؤسسية؟ ونعود مرة أخرى لموضوع الحوكمة الذي هو لا ينهي الدولة العميقة أو تشكل دولة عميقة لكن يجعل هناك توازن.
2: كما قلت موضوع أنه ترجع الدولة العميقة من بقايا النظام لتصنع دولة عميقة في المؤسسات الحالية، أنا بشوفه يعني أمر مستبعد، لأنه في عندنا شبكات
0: تصنع دولة جديدة عميقة جديدة
2: أنه تتشكل أن ها تمام ما ما ما خليتني كمان الخوف أن تتشكل دولة عميقة في السلطة الجديدة وحتى لو كانت النوايا حسنة. يعني اليوم مثلا في ظاهرة معروفة في مؤسسات الدولة، ظاهرة الشيخ، أنه أنت بتلاقي بالمؤسسة في شيخ، هذا الشيخ مو محدد صلاحياته ويكون له يعني
0: سألنا عن هذه النقطة في أحد حلقات الجمهورية الثالثة وتم نفيها بشكل كامل، وسألنا عنها على أرض الواقع وتم نفيها
2: وإن كان بنسب مختلفة. أنا حالي قريب إلي كان ذهب إلى يعمل معاملة بأحد المؤسسات فسمع الموظفين عم يقولوا اجى الشيخ، التفت هيك طبعا فكر الشيخ انه حاجه هيك شخص ضخم عريض وكذا، فلقى شاب هيك ظريف ناعم مرتب خلوق جدا ولطيف جدا. وبصراحه هذا الشيخ سالت انا قريبي شو عمل، قال لي اتجه الى طاوله في عليها مراجعين وما في يعني موظف، فسال وين هذا الموظف، فقيل له انه هذا الموظف طلع يعني يتفاهم مع موظف اخر في طابق اخر، فقال له ما كان بالامكان يعمل هذا التفاهم يعني عبر الهاتف. فهو طيب. حقيقة شخص يعني ليش عم أقول أنا أحيانا النوايا بتكون طيبة، لكن هذا الشخص يلي هو ما له أي صفة يعني وظيفية ومو واضح حدود صلاحياته، قد يكون هذا الشخص في مكان ما شخص طيب وخلوق ومستقيم، لكن قد يكون في مكان آخر هذا الشخص نفسه هو باب من أبواب الفساد.
0: نعم.
2: لذلك نحن بدنا الأمور تكون واضحة، بدنا شفافية، بدنا حوكمة، يعني وحتى نكون عمليين حافترض أنه في حاجة في المرحلة الانتقالية أنه يكون في شخص من قبل الرئاسة بكل مؤسسة ليراقب سير هذه المؤسسة، خليه يسمى بدل ما يتسمى الشيخ يسمى هذا مندوب الرئاسة في مؤسسة الكهرباء، مندوب الرئاسة في وزارة الإعلام، وتحدد صلاحياته.
0: طيب بحيث بكل ما يصير الأحوال يعني كينا نطيب بهذه النقطة
2: صلاحيات المدير. نعم. أو يصبح المدير مجرد طيب. واجهة. يعني هاي كل أمور بدنا نحكي فيها بصراحة، بدنا نحكي فيها بصدق، لأن نحن فعلا بدنا دفعنا دم كبير، بدنا دولتنا تنبنى. نعم. على أسس حقيقية وأسس صحيحة وبكل شفافية.
0: بالتأكيد هذا هو الهدف الرئيسي والأساسي. دكتور سمير، إذا سألناك أيضا وأنت تحدثت منذ قليل أن الموظفين الإداريين في وبالذات البيروقراطيين في المؤسسات سواء في السفارات كدبلوماسيين أو داخل المؤسسات في الدولة بمختلف وزاراتها وهيئاتها كانوا من عهد النظام المخلوع، إلى أي مدى هؤلاء يعني يؤثرون إلى تحول إجباري لشبكات النظام المخلوع، يعني باعتبار أن الموظف كان موجودا، لن أقول كان موالي أو غير موالي، لكن يعمل بنفس العقلية، إلى أي مدى هذا الأمر يعرقل أو يعزز تشكيل دولة عميقة؟
3: أستاذ ربا، حاليا في سوريا لدينا دولتين عميقتين. نعم. الدولة الأولى العميقة التي كانت تابعة للنظام والشبكات التي كانت تابعة للنظام، نعم هي بعد إسقاط النظام ضعفت بشكل كبير، لكن حاليا تعيد ارتباطاتها، تعيد تكوين هذه الشبكة بأشكال مختلفة. نعم. بمواضيع مختلفة، وخاصة أن هناك دعم مالي بدأ يتدفق إلى بعض هذه الشبكات،
0: والخوف كما ذكرت منذ قليل من العسكريين تحديدا،
3: الدولة التي تريد التخريب.
0: نعم.
3: يعني هناك حاضنة لها في بعض المناطق، الموظفين المفصولين من الأجهزة الأمنية، من الجيش وغيرها، المال متوفر، تحتاج إلى توجيه. فهذه الدولة العميقة الأولى هي تريد التخريب، تخريب مؤسسات الدولة، تخريب ما يجري حاليا من المرحلة الانتقالية. هناك كثير من الموظفين البيروقراطيين الموجودين في مؤسسات الدولة، في السفارات، في كل مؤسسات الدولة، ربما يتماهون مع هذه الدولة من خلال إبطاء عجلة الدولة، وهذا ما جرى في مصر. الدولة نعم. العميقة هناك لم تقف في البداية بشكل مباشر ضد حكم مرسي، لكن عملت على إبطاء حركة الدولة. يعني الدولة، سرعة الدولة يجب أن تمشي بسرعة 100، تمشي بسرعة 10 أو 20.
0: يعني موظف واحد يعرقل كل شيء،
3: موضوع الاستثمارات، موضوع الإجراءات الإدارية. نعم. موضوع القضاء وغيره. يعني هناك أمثلة ملموسة على إبطاء حركة الدولة. الدولة العميقة الثانية التي بدأت تتشكل، وهنا باعتقادي الإدارة السورية تطبق النموذج التركي. تركيا عندما كان لديها دولة عميقة تحت شعار حماية الجمهورية، عندما جاء الرئيس أردوغان وجد أنه لا يستطيع مواجهة الدولة العميقة القديمة إلا بدولة عميقة جديدة.
0: لكن يا سيد سمير، الخوف من أن هذه الدولة العميقة الجديدة أن يكون موجود فيها، وهي كذلك جزء من المجرمين الذين كانوا في عهد النظام المخلوع، أهمهم رجال الأعمال، وكما حدثنا في يعني منذ قليل، هذا هو الخوف، أن تتشكل دولة عميقة جديدة لكن يعني فيها مخلفات النظام المخلوع، لأنهم اقتصاديين، لأنهم يملكون الأموال، يعني كل هذه. أنت موجود في دمشق وتسمع وترى ما يحدث.
3: الدولة العميقة الجديدة ولا القديمة هي بحاجة لرجال الأعمال، من يستطيع يعني استقطاب هؤلاء رجال الأعمال إلى صفه، وهناك الأمثلة كثيرة، لكن إلى أي درجة سيكون هؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا من العهد السابق إلى العهد الجديد، مثل ما يقولوا باللهجة السورية كوعوا، إلى أي درجة سيكونوا مخلصين مع الدولة الجديدة؟ الدولة الجديدة تريد هذه الدولة العميقة أن تواجه الدولة الجديدة، يكون كيانات موازية من رجال الأعمال، من البيروقراطية
0: سمير، أن يكون رجل أعمال متورط بدم السوريين وكوع كما هو معروف المصطلح، أن ينضم إلى الدولة العميقة الجديدة ويعمل لصالح البلد؟ لا أريد أن أذكر أسماء لأنه أترفع حقيقة عن ذكر هذه الأسماء،
3: لكن الدولة تحاول، الدولة حاليا يعني أو بعض الجهات الموجودة داخل الإدارة السورية تحاول كسب هؤلاء إلى صفها، يقولون على الأقل أن لا يخرب، يعني إذا لم يكن مخلص لنا أن لا يستغل هذه الأموال الموجودة لديه للتخريب، تخريب. نعم. هذا المسار الذي تعيشه الدولة السورية، وخاصة أن لدينا مسار عدالة انتقالية تم، يعني ليس مسار حقيقي حتى الآن.
0: نعم.
3: مسار
0: صحيح.
3: العدالة الانتقالية والمحاسبة، أنت تستطيع مصادرة أموال كاملة لهؤلاء الرجال الأعمال المتورطين، هم مجرمي حرب، ليس فقط تجار حديد أو غير ذلك، وتجار مخدرات حتى، يعني.
0: نعم.
3: هذا المسار المحاسبة، يبدو أن هناك رغبة لدى بعض الجهات داخل الإدارة السورية لكسب هذا المال، هذا المال يساعد أو يكون داعم للإدارة الجديدة. فنحن كما ذكرت لدينا دولتين عميقتين حاليا.
0: نعم. طيب.
3: دولة تريد التخريب التي يقودها فلول النظام، ويسعون في الفترة، سعوا في الفترة الماضية ويسعون في الفترة القادمة من خلال إعادة تفعيل هذه الشبكات للتخريب وإبطاء عجلة الدولة، وهذا ما أدى إلى إسقاط الحكم في مصر وكذلك في تونس. يعني التجارب الدول هي تجارب شبيهة بالحالة السورية.
0: نعم.
3: لسنا بعيدين،
0: وهذا
3: لا نعيش في عالم منفصل. في تونس عندما
0: الآن
3: أهملوا الدولة العميقة،
0: هذا هو الذي يخيف السوريين الآن. سألنا في برنامج الجمهورية الثالثة عدد من السوريين عن رأيهم بموضوع الدولة العميقة، وعدنا لكم بهذه المادة.
5: أنا متفائلة أكثر من أنه أكون متشائمة، وأنا بشوف أنه على النطاق السياسي والنطاق الأمني نحن بعيدين عن هذا الموضوع، ولكن ممكن على قطاعات أخرى مثل الاقتصادي ممكن إذا ما كان في عن جد مراقبة صحيحة ومؤسسات تعنى بالشفافية بكل شيء عم بيصير، مشاريع عم تنبنى وقصص عم بتصير، فممكن نروح بقطاعات معينة لهذا المكان.
6: أساساً الدولة العميقة السابقة كانت هي مثاثوث أمني اقتصادي وأيضاً ديني. نحن أمام انهيار الدولة العميقة الأمنية تقريبا بشكل مطلق، فأمام التحدي بالدرجة الأولى هو الدولة العميقة الاقتصادية، وهي كانت أحد المنتفعين وأحد اللي دعمت النظام أعتقد حتى وصل لها السنوات الطويلة من انهيار، منعته من انهيار لأنه هي مشتبكة تماما مصالح الدولة العميقة الاقتصادية مع النظام.
7: بعتقد سوريا اليوم على الضوء البرتقالي، قد تكون الإشارة الجاي حمراء وتكون خضراء، مش متأكد لحد اليوم، بس كلما كانت هناك خطوات باتجاه مشروع الدولة يجب أن تدعم من المجتمع نفسه، وكلما كان هناك خطوات باتجاه مشروع السلطة يجب أن تنتقد بنفس الطريقة. بهيك نتجنب الوصول إلى الدولة العميقة، ونستطيع أن نقول أن مشروع الدولة السورية الجديدة التداولية يبدأ بالتشكل من بعد التحرير.
8: بما أنه نحن خرجنا من صراع كبير جدا بعد حرب تحركت فيه أطراف كثيرة على موجب عشرة سنين، صار في عملية تفكفك كامل لكل الأطراف وإعادة تكوين بطريقة جديدة، حتى كثير جماعات عادت مراجعة علاقاتها وارتباطاتها وأديولوجيتها كمان، وبالتالي أنا بستبعد أنه يكون في تكوين جديد لدولة عميقة في المرحلة الحالية، في المراحل الانتقالية هاي بتنشأ في مراحل الاستقرار أو مراحل الانحدارات.
9: كلام على الدولة العميقة له تطرف وله إنكار لواقع، هذا الشيء موجود في الدول العالم. درست باليابان ودرست بأمريكا وشفت بعيني الدولة العميقة مو بس بالحكومة السياسية، بكل المجالات هذا له وجود طبيعي، وهذا قد يكون ظاهرة صحية وقد يكون ظاهرة سلبية بحسب المجالات الممكن تتفرعم فيها هذه الدولة العميقة، بس أحيانا قد تكون صحية فعلا، فما دوما هي سلبية لحتى نلجأ لمحاربتها فسادة، بس لازم نكون واعيين لها لأن ممكن أنك تديرها وتساهم فعلا بالإفادة.
10: لازم نعتمد على أبناء شعبنا اللي ضحوا كتير وتعبوا كتير لنوصل لهي النقطة، فنحن أكيد لا رح تصير ولا رح نقبل أنه تصير.
0: نعود لنقاشنا. سيد عباس، ضعف المؤسسات القضائية والرقابية الآن وهو أمر طبيعي باعتبار الدولة في مرحلة تأسيس، إلى أي مدى هذا الأمر سيجعل هناك خلل في التوازن بموضوع الرقابة، بموضوع يعني عدم خلق أو عدم السماح للدولة العميقة السابقة بتشكيل نفسها، أو خلق حالة غير صحية في البلد باعتبار أن الوضع في البلاد الآن أقرب إلى الحالة الأمنية وهو حالة أمنية؟
4: نعم، نحن أمام موازنة دقيقة جدا يعني بين ضبط هذه المؤسسات وإعادة تشكيلها وبين التهمة الجاهزة التي تقول أن الدولة السورية تسرح الموظفين على أساس طائف، باعتبار أن النظام يعني فعلا هو ملأ المؤسسات بلون طائفي معروف كرشوة للبعض من أجل أن يكون مواليا للنظام، وجعل الوظيفة بحد ذاتها هي قضية يعني قضية شراء ذمم لبعض الأشخاص، وبالتالي أنت أمام مؤسسات يعني خذ مثلا مستوى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، أول ما جئنا إلى دمشق كان في 4000 موظف الذين يداومون كانوا حوالي 1600 الذين يعملون يعني يعمل وله عمل تقريبا 400 واحد.
0: هذا الشيء لم يتغير عن 2010، نفس الشيء كان موجودا في هذه المؤسسة بالذات.
4: يعني انت عندك يعني ترهل اداري تقريبا 400% او يمكن 1000%.
0: نعم.
4: وبالتالي يعني امام حالة مترهلة. طبعا مؤسسات القضاء الان الدولة السورية تحاول أن تصلح هذه المؤسسة من خلال أول شيء أخذت إجراء ضد القضاة الأكثر فساداً، أكثر من 50 قاضي في حلب لوحدها تم تسريحهم على الذي خصوصاً الذين كانوا في محاكم الإرهاب والذين حاكموا الثوار على خلفيات سياسية. في المرحلة السابقة. والآن المعهد القضائي يعد عدد كبير من القضاة المعروفين بنزاهتهم المشهود لهم بالاحترافية من خريجين كلية الحقوق، وربما يعني خلال الشهور القادمة يعني نلاحظ تخرج هؤلاء وملئهم بالمؤسسة القضائية، لأن المؤسسة القضائية بدون مؤسسة قضائية وبدون منظومة قانونية لا يمكن ضبط الحالة.
0: نعم.
4: حالة المؤسسات في سوريا، خصوصا أن أنت تحتاج إلى أنظمة إدارية ومحاكم تطبق هذه النظم الإدارية. الآن نحن أمام استحقاقين، قضية إصلاح القطاع القضائي وإصلاح القطاع التشريعي الذي سيبدأ إن شاء الله مع انعقاد مجلس الشعب الذي أمامه عمل كبير جدا.
0: نعم.
4: لإصلاح هذه القوانين التي ستعيد للقانون سيادته.
0: طب
4: في الحالة
0: إلى
4: السورية.
0: إلى أن يحدث ذلك وإلى أن يتم إصلاح السلطة القضائية بالذات وأهميتها والدور الذي تقوم به والنقاط التي ذكرتها، على العكس هي ليست سلبية، بالعكس هي إيجابية.
4: نعم.
0: أن يتم فصل القضاة الذين كانوا يقاضون السوريين الذين شاركوا في الثورة فقط لأنهم شاركوا في الثورة، علما سيد عباس أنه ما زال هناك من القضاة موجودين على رأس عملهم وكانوا متورطين أيضا بمحاكمة السوريين غيابيا وغير غيابيا
4: يعني
0: تحت بند أنهم صحيح. محاكم إرهاب هم موجودين، لكن بكل الأحوال ليس فقط موضوع القضاء والمؤسسة التشريعية متمثلة بمجلس الشعب، ماذا عن أيضا موضوع دمج الفصائل؟ إلى أي مدى دمج الفصائل في جيش كمؤسسة عسكرية فقط ولاؤها لسوريا، لسوريا الوطن، إلى أي مدى هذه الحالة الفصائل التي كانت سابقا لا تؤثر على أن يتم تشكل تيارات مختلفة إيديولوجيا أو عقديا أو

0: مؤسسه عسكريه. الان انا ما انجزته، اول شيء انهيت الحاله الفصائليه، اليوم ما في حدا بيتكلم بيطلع بيتكلم باسم فصيله او بيرفض اوامر عسكريه. ربما شفنا حاله تسيب اول شهرين ثلاثه في احداث الساحل والسويداء، لكن الان مش منضبط. يعني في احداث شمال شرق سوريا كان هناك حاله من الانضباط الكبير جدا اللي لاحظناه حتى في عمليه شيخ مقصود والاشرفيه، كانت العمليه احترافيه.
1: يعني انتهت الحاله الفصائليه، تم الانصهار بشكل كامل برايك؟ يعني منذ قليل الدكتور سمير تحدث عن نقطه مهمه بتركيا، موضوع جولن الذي كان متغلغلا في مؤسسات الدوله وعلى راسها الجيش، والذي قام بتعطيل الكثير من الامور في الدوله التركيه. الا يعني يوجد تخوف من ان يكون هناك دوله عميقه داخل الجيش
0: يعني
1: السوري؟
0: أعتقد القياس على تركيا يعني القياس
1: أمر
0: على تركيا
1: أمر مثالي جدا.
0: يعني تتكلمين عن دولة راسخة من 100 سنة، وتتكلمين عن منظمات داخل تركيا وجماعات دينية عمرها أكثر من 300 سنة. نحن دولة يعني ناشئة، وكل المؤسسات يعني ما في عندنا مؤسسة عمرها أكثر من، حتى المؤسسات الراسخة الجيش والأمن اللي كانت يعني إلى تاريخ انتهت. يعني ما عندنا غير الآن غير بعض الكتلة التكنوقراط الموجودين في بعض المؤسسات الإدارية اللي يعني ممكن عندهم تراكم خبرة. ما أنا ما عندي أرشيف أصلاً، ما عندي جماعات دينية متغلغلة في المجتمع تستطيع. يعني نحن حالة القبيسيات اللي هن كانوا حالة محدودة في دمشق، عملنا منهم دراسات وألف دراسة، لكن ما لهم أي تأثير بالواقع. يعني حتى المشايخ اللي كانوا مؤثرين أو التحقوا بالنظام لأنه على الواقع غير موجودين، ما لهم أي جماعة دينية على الأرض. فنحن عم نتكلم بوهم، ما في دولة لن تتشكل. يعني الدولة العميقة في زمن النظام لم يكن هناك، أنا مع الدكتور ياسر، لم يكن هناك دولة عميقة، كانت الدولة دولة مصمتة. صار البيت تشبه حالة كوريا الشمالية، يعني إذا سقطت الدولة الظاهرة السطحية ستسقط الدولة العميقة، وهذا ما حصل. عندما سقط رأس النظام ذهب معه الأمن والجيش والمنظومة الاقتصادية، وكل هؤلاء انتهوا نهائيا، لا يمكن أن يعودوا. وانت شفت الروبورت اللي عملتوه انت، كل الآراء كانت تقول انه مستحيل.
1: يعني برأيك لا خوف على المؤسسة العسكرية تحديدا ولا المؤسسة القضائية في ظل الوضع الراهن؟
0: الآن هناك خطوات تقوم الهيئة الاستشارية، هناك تشكيل الهيئة الاستشارية من كبار الضباط المنشقين من أجل تقييم حالة المؤسسة العسكرية وإلحاق كل القادة العسكريين اللي كان أصولهم مدنية بالأكاديميات العسكرية لتقييم مستواهم العسكري وأعطاهم رتب عسكرية من أجل تحويل الجيش من الحالة الفصائلية المدمجة إلى حالة المؤسسات.
1: يعني هي بحد ذاتها تسمية هيئة استشارية عليها ألف إشارة استفهام. لماذا استشارية طالما هؤلاء الأشخاص هم ضباط؟
0: استشارية
1: يعني ليسوا أصحاب قرار.
0: استشارية لكن الوزير يأخذ بكل توصياتهم.
1: طيب توصيات أنت ذكرتها سيد عباس، أنت شخص أكاديمي، التوصية ليست ملزمة. طيب أذهب مرة أخرى للدكتور ياسر، إذا سألناك أيضا بموضوع المؤسسات مرة أخرى، هل هناك تخوف من الأدلجة المؤسسية؟ يعني كنا منذ قليل نتحدث عن الرقم الذاتي، من يتبع تيارا معينا، هل هناك تخوف من أن يكون هناك دولة عميقة متمثلة بالأدلجة، وبالتالي ليس فقط دولة عميقة، أدلجة مؤسساتية، ويذهب الموضوع إلى أبعاد أخرى؟
2: أنا يعني أدلجة بهذا المعنى مالي شايف فيه. نعم صوتي واضح؟
1: نعم تفضل. نعم
2: أدلجة بهذا المعنى مالي شايف فيه، يعني ما يؤشر عليها، لكن يفيد أن نذكر وأنت تتحدثين عن المراقبة والمحاسبة دور المجتمع اليوم. يعني شو اللي بيمنع أو بيحد من أنه يصير في تعويم لأشخاص شخصيات معينة كانت ضالعة في جرائم ضد الشعب السوري؟ عم نشوف اليوم.
1: أنت مستعجل سيد ياسر، كنا سنذهب إلى هذه النقطة، سنذهب إلى أهمية هذا الموضوع، لكن باعتبارك بدأت فيه فتفضل أكمل.
2: نعم صوت الناس اليوم عم يلعب دور كبير في تقويم المسار. بشهر 1/2026 محمد حمشو طلع بيان قال إنه نعمل تسوية يا جماعة بما يتعلق بأموالي وكذا، وبدنا نطوي صفحة ونفتح صفحة جديدة. نزلوا شباب وصبايا من دارية ومن غير دارية وعملوا اعتصام قدام لجنة الكسب غير المشروع، ورفعوا لافتات وجابوا يعني عفش وكذا ليشيروا إلى يعني عملية التعفيش والنهب والسرقة التي كانت التي كان محمد حمشو جزء منها، ورفعوا بكل وقالوا نحن ما لنا علاقة بالتسويات، نحن لنا حقوق، وهذا الرجل كان جزء من منظومة إجرامية ويجب أن يحاسب. أنا في أصدقائي كانوا في هذا الاعتصام وقالوا لي، يعني كانوا عم

0: حمل الاعتصام، شباب الامن الداخلي اللي جزء منهم من داريا كانوا عم يحيونها،
1: وهناك اسماء كثيره ربما هو ابرزها، لكن هناك اسماء كثيره نفس النموذج.
0: نعم نعم نعم، بس انا ذكرت الحادثه، لماذا ذكرت الاسم؟ لانه وثق وطلع على وسائل الاعلام. نعم. الامر ليس مخفيا. فانا اللي بدي اقول اليوم، وهذا الامر ليس منه ولا فضلا من احد، دفعنا دم كثير لحتى نحصل مساحة حرية ومساحة تعبير، بدنا نتمسك بهذه المساحة ونستخدمها ونرفع صوتنا عاليا دون ما نسب حدا ولا نهاجم حدا ولا نخون حدا. نعم. نحن شعب له حقوق، في أشخاص على لديهم دم يجب أن يضعوا يعني يحاكموا محاكمة عادلة وأن ينالوا يعني جزائهم العادل، كله ضمن القانون وضمن العدالة وليس خارجه. فهي نقطة أنا بحب يعني أكد عليها في هذا السياق.
1: طيب يعني بهذا النقطة باعتبارك فتحت هذا الموضوع، إلى أي مدى فعلا الرقابة المجتمعية متمثلة بالشارع كشعب موجود، متمثلة بنبض الثورة الذي ما زال موجودا إلى الآن ويجب أن يبقى موجودا لأنه رقابي بهذه النقطة بالذات، وبدور المنظمات الرقابية كمجتمع مدني ليس له يعني عمل مؤسسي حكومي لكنها جهة رقابية مهمة، إلى أي مدى فعلا هي في هذه المرحلة يجب أن تكون فاعلة وترفع الصوت؟
0: الأصل أنه يكون في بالمجتمع قوى سياسية منظمة، يكون في أحزاب، يكون في برلمان فعال. نعم. يمثل إرادة الناس، وهذه الأحزاب وهذا البرلمان هو الذي يقوم بدور المحاسبة والمراقبة.
1: يعني المشكلة إلى الآن، إلى الآن هذا شيء غير متوفر، قريبا ان شاء الله.
0: ما عاد عنا يعني اللي بدي اقوله بما نامل ذلك، يلي بدي اقوله بعد عنا غير فعلا صوت الناس المنظم الواعي يمارسوا يعني الضغط، وهذا الشيء صار في يعني اول التغيير لهلا وعم يعطي نتيجه، يعني السلطه عم تستجيب لما تلاقي صوت الناس باتجاه امر معين عم يرتفع عم تحاول،
1: وهذه نقطه تحسب لها حقيقه
0: بشكل او باخر.
1: نعم هذه
0: نعم
1: نقطه تحسب لها.
0: لكن اخطر ما يجب ان ننتبه له أنه عم يتم استخدام قوانين النظام البائد، قانون الجرائم الإلكترونية والمس بهيبة الدولة. نعم. وما إلى ذلك لكم الأفواه، هذا شيء خطير.
1: كل هذا المفروض مرتبط بأنه لا يوجد قوانين جديدة بسبب غياب السلطة التشريعية
0: لإسكات. نعم. الناس حتى لا ينتقدوا أصحاب النفوذ. نعم. وأصحاب المال. بتمنى أنه رئيس أحمد الشرعي يطلع مرسوم يكف في بلاء هذه القوانين الى ان يعني يطلع
1: يعني
0: مجلس الشعب.
1: سيد ياسر، تعلم انه وفق الاعلان يعني الدستوري معمول بهذه القوانين بانتظار مجلس الشعب على امل ان يحل هذه المشكله قريبا. بكل الاحوال يعني
0: الحجه اللي عم نسمعها دائما، الحجه اللي عم نسمعها انه لا نحن عم ننفذ القانون.
1: نعم.
0: فلان اعتدى لفظيا على فلان، شهر به، الف قصصا عليه، نحن عم ننفذ. يلي عم يصير هو عمليه كم افواه. نعم. عملية وضع الناس في السجن لمدة 6 أيام 7 أيام 10 أيام بظروف صعبة، مشان يلي عم يشوفون مثل ما بيقولوا يبوس التوبة، ما يعود حدا يسترجي يعني ينتقد أشخاص معينين أو ناس بي يعني يعني أمور واضحة.
1: يعني تحت بند أن هذه القانون موجودة ويعمل
0: هذه
1: بها.
0: التضحيات
1: نعم.
0: من المعيب بعد كل هذه التضحيات أن تستخدم قوانين الأسد لكم الأفواه.
1: نعم. بكل الأحوال باعتبار نتحدث عن دولة العميقة، لابد أن نستعرض تجارب دول مرت بشيء مشابه بسوريا. مصر شهدت تغييرا سياسيا سريعا عام 2011 ومرت بعدها بأزمات داخلية ما أسفر عن تحولات جذرية لاحقا. نتابع التجربة المصرية ونعود لإكمال حوارنا.
2: في 11 من شباط عام 2011 أعلن عن تنحي الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك بعد 18 يوما على بدء الثورة. اعتبر إعلان تنحي مبارك عن الرئاسة آنذاك انتصارا سريعا للثورة المصرية، ولكن التغيير السريع الذي حملته الثورة نتج عنه بقاء أركان النظام خاصة في المؤسسات السيادية فيما يعرف بالدولة العميقة. وعندما وصل محمد مرسي إلى الرئاسة عام 2012 دخلت الرئاسة في صدام متزايد مع مؤسسات نافذة داخل الدولة، تمثل بخلافات مع القضاء وتوتر مع الإعلام وضعف السيطرة على الأجهزة الأمنية وتعثر الإدارة الحكومية. وشهدت البلاد أزمات اقتصادية وأمنية متلاحقة ما عزز خطاب استعادة الاستقرار ولو على حساب المسار الديمقراطي. وفي تموز لعام 2013 أعلن عبد الفتاح السيسي وكان وزيرا للدفاع حينها عزل الرئيس محمد مرسي بعد احتجاجات واسعة. أنصار الخطوة اعتبروها استجابة لإرادة شعبية بعد الأخطاء المتكررة للسلطة وميلها لاحتكار القرار بدل بناء شراكات واسعة لإدارة المرحلة الانتقالية، بينما وصفها معارضون بأنها انقلاب أنهى أول تجربة ديمقراطية تعددية بعد الثورة، وأن تدخل المؤسسة العسكرية كان قراراً مرتبطاً ببنية الدولة العميقة وموازين القوة بغض النظر عن أداء السلطة المنتخبة.
1: دكتور سمير، منذ قليل أنت من طرح موضوع التجارب يعني المتعلقة بالدولة العميقة في دول مثل مصر وجئت على ذكرها. هناك من يقول بأن هناك فرق كبير بين التجربة المصرية وما حدث وبين سوريا التي مرت بثورة استمرت ل14 عاما تقريبا وكانت دامية بكل معنى الكلمة وأحد الكوارث الإنسانية ما قام به النظام المخلوع. الآن ما هي الدروس المستفادة التي ممكن في موضوع الدولة العميقة أن نأخذ بها من مصر؟ أقصد
3: أكيد هناك العديد من التجارب بما يتعلق بالدولة العميقة. هناك تشابه مع الحالة السورية وهناك فوارق كبيرة. أين التشابه يكمن؟ يكمن في مصر مثلا، موضوع البيروقراطية أو الموظفين البيروقراطيين. يعني عندما جاء مرسي قامت جماعة الإخوان بتغيير معظم كبار المسؤولين أو الإدارات وغيرها، بينما بقي الموظفين العاديين أو الطبقة الوسطى من الموظفين. هؤلاء عندما وصلت الأمور إلى درجة معينة بدأوا يعرقلوا مسار الدولة، وهذا ما أدى إلى التأثير على الشارع المصري ونشر حالة احتقان لدى الشارع المصري، وهو الذي أدى إلى التطورات اللاحقة. هذا شبيه حاليا بما يجري في سوريا. هناك تغيير نعم للوزارات للإدارات وغيرها، لكن الدولة لم تفصل.
1: علما أنه في حينها اتهم مرسي بالأخونة بأخونة الدولة، والآن يتم الحديث عن موضوع الرقم الذاتي وعن موضوع الولاءات والكفاءات. يعني كيف تتفق أو تختلف مع هذه النقطة؟
3: نعم حاليا في سوريا تم تغيير كبار المدراء الوزراء وغيرها، لكن البيروقراطية موجودة. لذلك هناك في عرقلة، هناك نشر لحالة استياء لدى المواطن. أي مواطن يذهب لمراجعة أي مؤسسة هناك عرقلة تحت مسميات، تحت القوانين القديمة وغيرها وغير ذلك. يعني بينما الأمور تحتاج إلى تيسير، نحن في مرحلة بعد انتصار ثورة، فلكن هذه البيروقراطية تحاول دائما يعني زرع الاستياء لدى المواطنين. هذا بالنسبة لمجال البيروقراطية. بالنسبة لتونس مثلا، تونس الدولة العميقة كانت تهيمن بشكل أساسي على الاقتصاد وعلى الإعلام. طبعا في سوريا الحالة مختلفة بالنسبة ما يتعلق بالإعلام، تم يعني لم يبقى لدينا إعلام موالي للنظام السابق، لكن بالنسبة للاقتصاد يعني بقي رجال الأعمال الذين كانوا موالين للنظام السابق، نظام زين العابدين بن علي، أجروا ما يشبه شبيه بالتسويات أو أنه ليس عليهم شيء مثل ما يقولوا. بعد ذلك بدأوا يستغلون هذه الأموال لتخريب مسار الدولة، لإعادة تأسيس شبكات تقوم بالتأثير على الشارع التونسي. وكما ذكرت سابقا، عندما وصلنا إلى لحظة الانتخابات استغلت هذه الأموال مع الإعلام وأثرت على نتيجة الانتخابات وعادت الدولة القديمة. في ليبيا مثلا على سبيل المثال، دولة القذافي أعادت إنتاج نفسها بشكل مختلف بالمجال العسكري. وحالة الانقسام موجودة حاليا في ليبيا حتى الآن. نعم بالتأكيد عندما نقول الشبكات أو دولة العميقة لنظام الأسد ما زالت موجودة، بالتأكيد لا نعني أن سيعود نظام الأسد أو سيستطيعون يعني تغيير ما جرى في سوريا، لكن هم سيكون هدفهم هو التخريب في المرحلة الأولى، التأثير على صورة الدولة، صورة الحكومة، صورة الإدارة السورية. لذلك نجد هناك حالة استياء في الشارع السوري تجاه كثير من القضايا، من العدالة الانتقالية إلى المواضيع الاقتصادية وغيرها. هنا يكمن التأثير بالنسبة للدولة العميقة.
1: طيب سيد عباس، بهذه النقطة أيضا البعض يقول مرة أخرى أن مصر تختلف كتجربة، أو حتى تونس أو حتى ليبيا عن سوريا. سوريا كما تعلم سياق الثورة الذي طال كثيرا حتى التحرير، لكن هل فعلا هذا يحمي سوريا من أن لا قدر الله تمر بشيء مشابه من ما حدث بواحدة من هذه التجارب، باعتبار أنه خسر السوريين بلدهم ومليون شهيد ومئات آلاف المعتقلين؟ أنت تعلم جيدا عن ماذا أتحدث.
4: نعم، يعني بكل الأحوال لا أريد أن أدخل بهذه المقارنات، لكن يعني حماية سوريا مرتبط ببناء دولة، مؤسسات راسخة يثق بها الشعب السوري، تكون في خدمة الشعب السوري بمزيد من الحريات، بمزيد من المشاركة السياسية، الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة، وبحرية الإعلام الذي يمارس النقد ويمارس التصويت أحيانا، وأيضا المجتمع السوري الذي صوته عالي. يعني أنت تشوف اليوم في سوريا أي شغلة بتصير أحيانا حتى في يتبلي، يعني الشعب السوري يعني يرفع صوته وينتقد ويسمع هذا الصوت، وبالتالي آليات الدفاع يجب أن تكون دائما حماية الثورة وحماية مكتسبات الدولة هي بحماية الشعب. الانتماء الدولة، التسامح هذه الدولة بالشعب السوري هو الذي يؤمن مكاسب الثورة السورية ويحميها من أي حالة انقلاب أو حالة التفاف على هذه. والأخطر لذلك أنا أريد بس أن أركز على شغلة، المشكلة في الدولة العميقة عندما تحارب بنفس أدوات الثورة، يعني قضية الاحتجاج وحرية الرأي والخدمات، يعني نفس هذه البكائيات وهذه اللطبيات هي
1: طيب انتهى وقتي سيد عباس، عودة الدولة العميقة. انتهى وقتي سيد ياسر، هل تريد أن تعقب على هذه النقطة أيضا عن التجارب المشابهة؟
0: أنا مالي خايف على الدولة من يعني أنه يصير فيها مثل ما صار بمصر أو بتونس، لأنه بمصر أو بتونس النظام ظل قائم.
1: نعم.
0: هون النظام انهار بشكل كامل.
1: أنا خايف شيء على المؤسسة العسكرية، يعني هذا كان أهم نقطة، المؤسسة العسكرية والأمنية. نعم
0: المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية هي اللي بتعمل انقلاب وهي اختفت. أنا خايف على الدولة من نفسها، خايف على الدولة من أنه ما يكون في حوكمة، ما يكون في محاسبة، ما يكون في شفافية، ما يكون في نحن ماشيين باتجاه دولة القانون والمؤسسات بالشكل الصحيح.
1: شكرا جزيلا.
0: في طبعا قصص نجاح كبيرة وفي مساهمات جيدة، أنا ما بدي يعني أذكر الجانب السلبي فقط، لكن دائما بدي أبرز دور المجتمع، دور منظمات المجتمع المدني، دور القوى السياسية، دور الشخصيات السياسية. أنه هي يكون دائما صوتها مرتفع من أجل التصويب، من أجل التقويم، من أجل ما نعود إلى حالة الخوف والرعب التي كنا عليها أيام النظام البائي.
1: على أمل فعلا أن هذه النقاط التي ذكرتها أن تكون هي صمام الأمان في المرحلة القادمة، وأن تحل من خلال مؤسسات الدولة والحوكمة الرشيدة. شكرا جزيلا لكم ضيوفي في الجمهورية الثالثة، سيد ياسر العيتي رئيس تيار سوريا الجديدة كنت معنا من دمشق، الدكتور سمير العبد الله باحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة كنت معنا من دمشق، السيد عباس شريفة الباحث في الشأن السياسي كنت معنا من دمشق أيضا. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: كنا نرى أحلاما يمنية تتحقق في أرض الشام.
2: قلت سلم على أهلها واستوفي أحمدها، وسل لنا نعمة لو زرت مسجدها.
1: يعني أنت من اللحظات الأولى أبكيتني.
2: اليمن والشام جرحهما واحد وقضيتهما واحدة، وأعتقد أنه هذا هو الشطر الوحيد الذي مدحت فيه شخصا على قيد الحياة.
1: عادة الشعراء يخفون البواكير.
2: لا، أنا لا أخفي، أنا أراه بشكل شخصي الأول عربيا، وكذلك في تلفزيون سوريا، هذا التلفزيون الحر.
1: وجدتها هموم مسافر وأحلام مغترب.
2: عاصمتنا اختطفت ودولتنا سقطت. بقاؤك في صنعاء موت محقق، وبعدك عن صنعاء موت مماثل.
1: يعني ستحذف هذا البيت من قصيدتك؟
2: وما الصبح في أعين الشمس إلا مساء أضيء له المسرح. كان أول ديوان قرأته في حياتي كان لنزار قباني.
1: من يتفوق، محمود درويش أم البردوني؟
2: أعتذر من محبي البردوني.
1: إذا كنت لا تجرؤ على قراءتها فأنت حر.
2: أنا أخذت كل الأذون الخاصة يعني من أجل القراءة.
1: من تحب من الشعراء السوريين؟
2: أظن أنهم في المستقبل القريب سيسيطرون على المشهد الشعري في الوطن العربي، وخريطة المنفى معلقة في كل باب سوف يطرق.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

مساء الخير، نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة جملة بريف درعا الغربي وتطلق النار باتجاه أهالي في المنطقة وتصيب طفلين. اتفاق سوري كويتي على تشكيل لجنة تنسيق عليا مشتركة وتفعيل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة. مناطق في ريف دمشق تعاني من تلوث مياه الشرب بمياه الصرف الصحي ومطالبات بإيجاد حلول تنهي المشكلة وتحد من مخاطرها. الخارجية الأمريكية تعلن إطلاق أولى المناطق التجريبية في جنوبي لبنان وتقول إن بدءها سيكون من قرى فرون وصريفة وزوطر الغربية.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإصابة طفلين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتها التوغل في بلدة جملة بريف درعا الغربي. وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال انسحبت من المنطقة بعد توغلها. من جهتها أعلنت مديرية الصحة في محافظة درعا أن منظومة الإسعاف والإحالة نقلت مصابين بطلقات نارية من بلدة جملة في ريف درعا من جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال.
1: اي قمنا احنا المره هاي فاتوا لهون، قمنا رجعناهم بالحجار وسكرنا الطرقات اي صرنا نضرب عليهم بحجار، احنا كم من واحد يعني كثار كنا. اي قاموا يوم صرنا نقرب عليهم قام صار يقصوا بالهواء، اي ما خفنا منيهم، قام صار يقصوا بالارض قاعدين نخاف. في واحد ما خاف ظل مقدم عليهم، ظل مقدم المسافه يعني اللي عندي ما بيناتهم يعني 10 متر بيناتهم. اي ظلينا نصيح عليه ارجع ارجع، قام هو راجع صار هون قام صوبه بجرو تحت هون.
2: معلم كانوا مقربين شوي، صرنا الراجل داني وكم شاب معنا رجعناهم لورا. في اجى شاب بتعرف يعني حميان الهاي قرب، قلت له ارجع ارجع ما رد، قلت له نقرب كلنا سوا. اي هون عاد صار يقوي صار يضرب عليهم، قام خبط واحد حجر بجرو، يجي يركض من وراهم، اجي يركض من ورا قام رجع لورا الشاب، قام خبطوا بجرهون بجروا رد رجع في شاب ثاني عمره يعني تقريبا بالصف خامس سادس، قاموا خبطوا بجرهون قوسوا. صارت هم شو صاروا يقولوا ارجع ارجع ما ردوا، قمنا قربنا لقدام شوي عليهم، قاموا رجعوا ما استخدموا واقفين هون تحت حاجز الصوصور تحت حاجز الوادي.
0: أعلن الأمن الداخلي في درعا توقيف عدد من المشتبه بهم في قضية وفاة الطفلة فرح عمار الحمود في بلدة غباغب. وأكد الأمن الداخلي أن التحقيقات لا تزال مستمرة وأنه يواصل جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود، مشيرا إلى عدم التوصل حتى الآن إلى نتائج نهائية في القضية. من جانبه قال رئيس قسم الطبابة الشرعية في درعا الدكتور منصور الحسين، قال إن الطفلة فرح عمار توفيت منذ نحو 4 أيام بسبب كتم نفسها. وأضاف الحسين أن جثمان الطفلة في مرحلة متقدمة من التفسخ.

عقد وفد من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك اجتماعا مع المجلس المحلي في بلدة أم باطنة بريف القنيطرة. وقال مراسلون إن الاجتماع بحث التحضيرات الخاصة بإقامة مخيم طبي مجاني في بلدة أم باطنة يوم الأربعاء المقبل. وأضاف مراسلون أن المشاركين ناقشوا الترتيبات التنظيمية واللوجستية للمخيم بما يشمل آليات استقبال الأهالي وتنظيم تقديم الخدمات الطبية بالتنسيق بين الجهات المعنية.

0: معنا الآن المتحدث باسم تجمع أحرار حوران عامر الحوراني مباشرة من درعا. بالعودة إلى مسألة ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال التوغل في بلدة جملة بريف درعا الغربي والتي نجم عنها إصابة طفلين برصاص قوات الاحتلال، عامر كيف يمكن قراءة هذه الاستفزازات الإسرائيلية، هذا إطلاق النار الحي باتجاه الأهالي أيضا؟
1: نعم، تحية لكم ولكل السادة المشاهدين تلفزيون سوريا. إذن هذا ليس التوغل الأول هذا اليوم، إذ أنه شهد عدة توغلات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بريف درعا الغربي وأيضا بريف القنيطرة صباح اليوم، وثقنا اعتقال شخص من أهالي قرية نافعة من ريف درعا الغربي عند يعني أثناء عمله في قرب قرية عين ذكر في منطقة حوض اليرموك بالريف درعا الغربي. تم اعتقاله من قبل دورية تتألف من حوالي 7 سيارات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، ثم عادت به إلى داخل الأراضي المحتلة. اليوم أيضا يعني مساء حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغل تجاه قرية صيصون، وأيضا دخلت باتجاه قرية جملة بريف درعا الغربي، وخلال ذلك التوغل يعني قام أهالي القرية، وهو يعني هذه سياسة متبعة من قبل الأهالي هناك بعد يعني قيام وما حصل في قرية عابدين قبل عدة أيام. قام الأهالي بإغلاق الطرقات التي يتوغل منها يعني الرتل أو قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعادة إلى داخل هذه القرية، قرية جملة بريف درعا. خلال هذا يعني خلال ما حصل اليوم، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار بشكل مباشر على الأهالي الذين يقومون بإغلاق الطريق، والشبان والأطفال الذين يعني يتجمهرون بمقابل دورية الاحتلال الإسرائيلي التي أعيق تقدمها من خلال هذه الحجارة التي وضعها الأهالي في الطريق الواصل بين القريتين صيصون وجبل الغربي. طبعا نتيجة الاستفزاز يعني استفزازها هؤلاء يعني القوات من قبل أهالي المنطقة الذين يبدو أنهم يعني وجدوا ما يعيقون تحركات هذه القوات التي يعني تتكرر بشكل يومي وتصل تحاول يوميا الدخول إلى هذه المنطقة، ويعني محاولة جعل هذه التوغلات هي شيء اعتيادي في هذه المنطقة.
0: لكن الأهالي ما زالوا، هو التوغل في بلدة جملة في ريف درعا يتكرر من قبل قوات الاحتلال، لماذا برأيك؟
1: نعم، صراحة يعني قوات الاحتلال دوما ما تحاول التوغل في هذه المناطق، اعتقال أي شخص يريدونه ثم يعني إرجاع هذا الشخص إلى منطقته بعد يوم أو يومين أو خلال اليوم نفسه. يعني دوما تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني بسط السيطرة هناك، أو ما يعني جعل الأمر اعتيادي في هذه المنطقة تجاه الأهالي، محاولة فتح يعني قنوات تواصل مع الأهالي، لكن الأهالي دوما ما يرفضون ذلك. ويعني بعد القصة التي حصلت في عابدين وقبلها في قرية معرية، اليوم الأهالي يكررون ذات السيناريو ذات القصة في قرية جملة بإغلاق الطرقات بالحجارة، بعد أن يعني وجدوا هذه الطريقة خلنا نقول يعني المقاومة السلمية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة.
0: عامر، هل يمكن أن نقول بأن هذه الانتهاكات هي انتهاكات استفزازية يعمد لها الاحتلال، أم أن هذه المنطقة تشكل منطقة تود أن تقيم فيها إسرائيل نقطة استكشافية ربما إن صح التعبير تبعا لطبيعتها الجغرافية؟
1: نعم، صراحة هو منذ بداية التوغلات ومنذ يعني تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي واتخاذ عدة مواقع جديدة في أطراف ريف درعا وأيضا في بعض مناطق محافظة القنيطرة، يعني هناك محاولات دؤوبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ مواقع جديدة كل فترة، الدخول لمواقع جديدة، إقامة حواجز مؤقتة أو حواجز دائمة. لكن بعد يعني المقاومات الأخيرة ويعني الأساليب التي يعني اتخذها الأهالي مؤخرا في تلك المناطق، حد هذا من يعني قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة حواجز مؤقتة جديدة في العمق بأكثر في حوض اليرموك بريف درعا الغربي أو حتى في ريف القنيطرة، ولكن بشكل أساسي في ريف درعا يتم مقاومة هذه التوغلات من خلال وضع الحجارة، وهو ما يعني أدى إلى صراحة يعني تقليل هذه التوغلات أو الحد من يعني وصول هذه القوات إلى مناطق متقدمة في منطقة حوض اليرموك.
0: عامر الحوراني المتحدث باسم تجمع أحرار حوران كنت معنا من درعا، شكرا جزيلا لك. معنا الآن عمار حمود الحمود والد الطفلة فرح مباشرة من درعا. أهلا بك سيد عمار، عزاؤنا لك وللعائلة الكريمة بوفاة فرح. أعرف بأن الظرف صعب، لكن بسؤال عن ظروف القصة، ما الذي جرى بالتحديد وكيف وصلت لكم أيضا فرح رحمها الله؟ نعم نسمعك سيد عمار. يبدو بأن سيد عمار ليس جاهزا حتى الآن، ريثما يتم تجهيزه. بالعودة إلى محمد فهد مراسلنا من القنيطرة. محمد، إذن جرى اجتماع بين الأهالي وبين قوات الأندوف، ما الذي نجم عن هذا الاجتماع؟
2: نعم بالفعل، لا يعني هناك كان يعني من المقرر هو زيارة وفد طبي أو يعني إنشاء نقطة طبية داخل قرية ممتنة بريف القنيطرة. طبعا هي عن يعني اطباء من قوات الاندوف او العامة قوات الاندوف تنتقل يعني من منطقه الى منطقه، من قطاع الى قطاع. في القنيطره كانت في القطاع الشمالي، انتقلت الان الى القطاع الاوسط في منطقه ممتنه. هذا الوفد هو عباره عن وفد الامم المتحده، وبعض الاطباء اجتمعوا مع اهالي ريف القنيطره الاوسط في قريه ممتنه او في بلده ممتنه للاطلاع على الواقع الصحي والطبي هناك في المنطقه، وتقديم بعض الخدمات والرعايه الطبيه لبعض الاهالي والاطفال ويعني النساء. هناك بعض الاطباء المختصين يقدمون الرعايه الصحيه لهؤلاء الاهالي، يعني هو فريق تطوعي من قوات الاندوف العامله في المنطقه من اجل يعني تقديم بعض الخدمات والتقليل من معاناه الاهالي، خاصه بسبب التوغلات الاسرائيليه والتحركات الاسرائيليه المستمره في المنطقه وعدم وجود يعني مراكز صحيه تكفي لهذه العائلات او تستطيع التنقل باتجاه مشفى الجولان الذي يبعد عنها ربما 30 كيلومتر. أقاموا هذه النقاط الطبية المتنقلة التي ربما تنتقل أيضا إلى القطاع الجنوبي من القنيطرة بعد عدة أيام، تستمر يعني لمدة أسبوع ثم تنتقل إلى منطقة أخرى، هي يعني لتقليل من معاناة الأهالي والمدنيين هناك.
0: نعم محمد، يبدو بأننا فقدنا الاتصال
2: للأطفال والأهالي والمدنيين هناك
0: أو ما زال معنا. محمد، طيب هذه أو هذا النوع من اللقاءات ليس الأول بالطبع، جرت لقاءات سابقة بين الأهالي وبين قوات الأندوف. بما يخص رصد أسماء المعتقلين الذين تختطفهم قوات الاحتلال الإسرائيلي لديها، هل من جديد بهذا الخصوص؟
2: نعم، لا بالفعل، يعني حتى هذه اللحظة هي وعود فقط. الأهالي قابلوا عدة وفود من الأمم المتحدة، من الصليب الأحمر، من منظمة حقوق الإنسان، من أي من منظمات أخرى عاملة في هذا المجال من أجل يعني معرفة ما مصير هؤلاء المعتقلين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة لم يحصلوا على أي معلومة، لم يحصلوا على سبب الاعتقال، هل حالتهم الصحية بجيدة أم هم يعني بحالة سيئة. كل هذه يعني المتطلبات يود معرفتها الأهالي ذوي المعتقلين لدى الجيش الإسرائيلي، لكن حتى هذه اللحظة لم يحصلوا على أي جواب شافي، وهم يطالبون يعني مرارا وتكرارا قوات الأندوف، أي شخص يلتقونه، أي وزير، أي مسؤول في الحكومة، من أجل إيصال صوتهم إلى الحكومة السورية أو إلى الرئيس أحمد الشارع من أجل الاطلاع على واقعهم. وهناك يعني أيضا يعني من قبل الحكومة قد يعني وصلت هذه الرسالة، وهناك مباحثات سياسية، لكن الأمر يحتاج إلى وقت طويل، وهي مباحثات دولية بالأصل ويعني اتفاقيات سياسية. ربما هنا ربما عندما يصبح اتفاق أمني في المنطقة يكون أيضا هناك يعني حل لهذه المشكلة والإفراج عن هؤلاء المختطفين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. أعود مرة أخرى إلى والد الطفلة فرح. معنا عمار حمود الحمود من درعا مباشرة، والد الطفلة المتوفاة فرح. عزاؤنا لك سيد عمار بداية، وعزاؤنا للعائلة كذلك. أريد أن أسأل عن تفاصيل القصة، ما الذي جرى؟
3: أختي الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
3: أول شغلة أناشد الحكومة السورية من الرئيس أحمد الشلع إلى وزارة الداخلية إلى الاستخبارات العامة، كل الأفرع الأمنية، كل شيء، وزارة الطوارئ، أي شيء. الأمور يعني لحد الآن عم يصنع أخبار أنه عم يحطوا التهمة بنت صغيرة عمرها 13 سنة أنه هي اللي قاتلت طفلي، والطبيب الشرعي حكى أنه البنت إلى 4 أيام متوفي، انهار الحادثة تماماً. يعني هل من المعقل أنه طفلي تقتل طفلي عمره 2.5 سنين؟ يعني وثاني شيء، البنت موجودة بتبان، تبان يعني هذا بنحط بيه تبن تبع أعلاف أخي للحيوانات، فتشناه هذا التبان كذا مرة، كان أنا ولا أصدقائي ولا أهل القرية كلهم، وفي شهود على هذا الشيء أنه تفتش التبان وما وجدت البنت بيه. شو السبب أنه اليوم الصبح التقت البنت بهذا التبان، وفجأة أبوها ببلغ، أبوها هو متطوع بالفرقة 40 بالجيش السوري، ببلغ القائد تبعه أنه لقيت البنت عندي بالتبن. طيب هل من المعقل أنه الأهل ما يعرفوا أنه بنتهم هاي قتلت بنتي اللي عمرها 2.5 سنين؟ ثاني شيء، شو السبب يعني أنه مثلا بنت عمرها 13 سنة تقتل بنت عمرها 2.5 سنين؟ وين كانت مخبيتها؟ يعني أنه شغلة كبيرة، بس هني كأنه حطوها بالبنت مشان يخف الضغط عنه. أختي الكريمة،
0: لكن هو حسب الأمن الداخلي يا سيد عمار، حسب الأمن الداخلي تم توقيف عدد من المشتبه بهم، يعني لا يتم الحديث عن
3: المشتبه بهم. اللي موقف أختي، اللي هو الأب اللي موقف أبوها بالشرطة العسكرية كونه عسكري، والبنت. بس أنا أطالب الحكومة توسيع التحقيق أكثر من هيك أختي الكريمة، الشغلة أكبر من هيك. يعني ما يعني كيف المحقق اقتنع تلقائيا من البنت انه والله قالت له ايه انا قتلته؟ معناته القصه الى 4 ايام عم يعملوا لها دراسه، عم يهيئوا البنت. ليش طيب مو من اول يوم مثلا قلتوا انه هالبنت موجوده عندنا؟ ليش مو ثاني يوم اختي الكريمه؟ يعني الشغله فيها غمغمه بالمشرمح، اذا خلينا نحكي بالمشرمح يا اختي، الشغله فيها غمغمه يعني.
0: لصالح
3: هذول الجماعه اختي الكريمه، الله اعلم، ماني عارف. اني القصه ما فيها، صرنا نسمع من اهل الحاره هذيك انه بيحفروا ذهب وممكن اللي بيحفر الذهب اختي بجوز يجيب شيخ يقول له بدي مثلا دم بنت دم. بس في هون المشكله، تقرير الطبيب الشرعي انه البنت متوفاي بنفس اليوم اللي اتاخذت فيه. هو ممكن انه كأهل دافشينا أنه بدنا هالبنت، والبنت باكي مع ماسكيتها شادة عليها أنه مختنقي معاها البنت متلبكي. يعني هل يعقل أني يعني عملت دراساتي أني كأني أنه الأهل قاعدين، أنا فت على البيت بعرف بيته للجماعة، الأهل قاعدين على البرندة برا، والتبان اللي نوجدت فيه الطفلة إقبال أهله موجود تماماً. يعني انه البنت اي حركه بدها تاتي فيها اهلها بده ينتبهوا لها اختي الكريمه.
0: طيب سيد يعني عمار، هو اذا اردنا ان نسمع منك، هو اذا اردنا ان نسمع منك كيف بدات القصه؟ يعني فرح رحمه الله مختفيه منذ 4 ايام، اليوم وصلتكم الجثه، ما الذي جرى؟ كيف اختفت؟ وكيف تصاعدت القصه حتى وصلنا الى اليوم؟
3: يعني أحكي لك الحدث بمعنى أنه شو اللي أخذني للمنطقة لهناك؟
0: نعم، منذ البداية ما الذي جرى؟
3: منذ البداية أختي الكريمة، إحنا نسبات، إحنا وهذول الجماعة، بمعنى أنه ماخذين أختي، تمام؟ أختي ولداني جديد،
0: تمام،
3: عيلتي عم تقوم فيها لأختي، عيلتي عم تقوم فيها لأختي، بتساعدها، بتروح الصبح بتشتغل لها وبتروح وبترجع المساء بتشتغل لها. تمام أختي الكريمي؟
0: نسمعك، سامعينك، تفضل.
3: نعم. القصة الساعة 6 مساء أخذت عيلتي وأخذت بنتي الطفلة الصغيرة اللي توفيت، أخذتهم لعمية أختي وعاملين وجبة غداء لأختي. هيك إحنا عاداتنا وتقاليدنا بالقرى، وقت تولد أخت الشخص بأخذ له وجبة غداء، يعني إنه هيك العادات عندنا، ما بعرف إذا في بلاد غيرنا بتشتغل هذا الإشي. أخذنا عيلتي وأخذت البنت الصغيرة، كانت الساعة 6 مساء تقريبا، حطيتهم انزلت سلمت على أختي، يعني يلا وقفت حتى ما قعدت، ما جلست في الأرض، وأنا واقف سلمت على أختي وركبت معي دراجة نارية، طلعت على برا ركبت دراجتي، رحت في عندي مشاوير على الطريق الرئيسي، رحت مشاويري ورديت، رحت مشوار ثاني على بيت خالتي، ما لحقت أقعد على الكرسي اجتني مكالمة هاتفية قال بنتك ضايعي. المكالمة اجت من أختي طبعا، وعم تقول لي مرتك طلعت مثل المجنون تدور عليها. تمام أختي الكريمة،
0: ضاعت البنت.
3: طيب قلت انفقدت بالحارة هاي اللي هي الزابوق تبع الجماعة.
4: يا أختي الكريمة، والدة الطفل بدها تحكي كلمة في مجال يطلع وجهها.
0: أنت معي؟ نسمع نسمع. نعم تفضلي.
4: يلا هاي والدة الطفلة.
5: بنتي أي بناشد الرئيس أحمد الشرع، أنا بناشد وزير الداخلية، مشان الله هاي بنتي جريمة قتل، بنتي جريمة قتل، هاي جريمة قتل، دوروا بالتبان وما لقوها، هاي ما شغلت بنتي، شيلوها ورجعوها، وبالليل العالم ما هديت بالحارة، ما حدا نام لحتى يقدروا يرجعوها بنفس اليوم، هاي البنت حطوا لي بمكان وحاطين لي إياها بمكان ثاني، رجعوها بعد ما ماتت على هذا المكان نفسه على التبان. أنا بدي حقي، اعتبروها بنتكم، اليوم بنتي بكره بنتك، بنت غيرك، أختك، أخت غيرك. أنا بناشد الحكومة السورية، أنا بدي القصاص العادل، أنا بدي القصاص العادل.
4: وحدي الله، وحدي الله.
0: عزاؤنا لك
3: أختي الكريمة، نطالب الحكومة السورية بإعادة النظر وتوسيع التحقيق. أختي الكريمة، إحنا اليوم الصراحة إحنا هنا بالقرى يعني عندنا عرف وعندنا كبير بيقرر، إحنا اليوم هدينا الوضع صراحة، يعني لا حكيك إياها على المباشر.
0: هو وين صارت القصة، وين تحديدا في درعا سيد عمار؟ يعني حتى المكان الذي كانت نعم الأم فيه، وين بالضبط في درعا؟
3: في بلدة قباغب، الحي الشرقي قباغب. يسمى حي القلعة قديما، في قلعة قديمة بالمكان هذا، والمنطقة هاي فيها حفر للآثار كثير، منطقة قديمة. يعني احنا كل شكوكنا كانت انه في رصد بطلب دم بنت اختي، كل شكوكنا كانت انه الامور حفر على ذهب تمام، ومن هالحكيات. ولا اللي كمان لأفيدك بشغلة، اهل القاتلي أغلبهم يعطونا معلومات، والله بجوز بان خاطفة، أنا أقول لهم يا جماعة بنتي راحت ضمن الزابوق تبعكم، يعني كأنهم يبعدوا الشبهة عن حالهم. في ناس مثلا بتعرف وكانت متخفية عن الجريمة، ما أتوقع أختي أنه الشغلة يعني أنه بس البنت بتعرفها أو بس أبو البنت، في كذا شخص متخفين عن الجريمة أختي، الشغلة أكبر من هيك. وما أظن يعني شوفي انتشر الخبر، هن كان بإيدهم يشيلوا هالبنت زتوها بأي طريق، بس انتشر الخبر وأهل غباغب ما قصروا جزاهم الله الخير، وأهل القرى اللي حوالينا كلها فزعت أختي، بس ما عاد يقدروا يطالعوا البنت برات المنطقة وزتوها ولا بأي مكان. السبب مراقبين أمنيا. تمام أختي، يعني مو شرط دورية أمن واقفة بالحارة، مراقبين أمنيا، الله على مين مراقبهم، يعني ما عاد يسترجوا، والله العليم الله توه رأيهم ووقعوا، وإن شاء الله برجع بجدد أختي وطالب الحكومة بإعادة النظر بالتحقيق. الشغلة مو شغلة بنت، ممكن لبسوها التهمة للبنت كونه صغير البنت تنسجن حدث.
0: نتمنى أن يصل صوتكم نتمنى أن يصل صوتكم. أكرر عزائي لك وللوالدة والدة الطفلة فرح، كنتم معنا من درعا، شكرا جزيلا لكم. شكرا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنيا عند حاجز نصبته على أطراف صيد الجولان بريف القنيطرة، كما قصفت قوات الاحتلال بثلاث قذائف مدفعية السهول الزراعية غربي القرية، إضافة إلى استهداف محيط قرية عين القاضي بريف القنيطرة بثلاث قذائف مدفعية. يأتي هذا الاعتداء بعد سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية التي شهدتها محافظة القنيطرة خلال يوم واحد، وشملت قصفا لمحيط قرية الحميدية بعدد من القذائف، إضافة إلى توغلات في مناطق متفرقة. هذا وشهدت منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي توغلات لقوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر بوابة تل أبو الغيثار بحسب مراسلنا. وذكر المراسل أن توغل قوات الاحتلال تزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء قرى حوض اليرموك، لا سيما فوق قرية جملة ووادي الرقاد. وتشهد منطقة حوض اليرموك غربي درعا توغلات إسرائيلية متكررة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوبية سوريا. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط كمية من مادة الحشيش المخدر تقدر بنصف طن ضمن عملية محكمة في بادية السويداء بالتعاون مع قوات أمن البادية ووحدات كيناين.
6: نحن الآن في إدارة مكافحة المخدرات لمحافظة السويداء، أعلنت الإدارة عن ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدر. تصل هذه الشحنة إلى حوالي 500 كيلو غرام، نصف طن من الحشيش تم ضبطها في منطقة بادية السويداء، وهذه الكميات من الحشيش ضبطت على دفعات تباعا بالتعاون مع قوات أمن البادية ووحدات الكيناين. بحسب مصادر في إدارة مكافحة المخدرات، هذه الكميات من الحشيش كانت معدة ومجهزة للتهريب باتجاه الأراضي الأردنية. تأتي عملية ضبط هذه الشحنات ضمن جهود إدارة مكافحة المخدرات لتجفيف شبكات التهريب ومنابع التهريب عبر الحدود. وكانت قد أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في محافظة درعا عن ضبط عصابة التهريب عبر الحدود في 16 من الشهر الجاري، وضبطت معها نحو 200 ألف حبة من مادة الكبتاغون، وأيضا كميات من الحشيش بالإضافة إلى بالونات للتهريب عبر الحدود. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا من محافظة السويداء.
0: أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب محمد عبد الغني إلقاء القبض على طيار حربي سابق في عهد النظام المخلوع. وأوضح عبد الغني أن اللواء الطيار عبد الرزاق إبراهيم يعد أحد المتورطين في استهداف المدنيين بالغارات الجوية على مدى سنوات خلال فترة الثورة.

0: أفادت وزارة الخارجية بأن سوريا والكويت اتفقتا على تشكيل لجنة تنسيق عليا مشتركة وتفعيل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة بما فيها التعاون التجاري والاقتصادي. جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى الكويت، حيث التقى ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وبحث معهما تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الدبلوماسي. معنا الآن دكتور حسن الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات مباشرة من الكويت. أهلا بك دكتور حسن. كيف ستلقي بظلالها هذه الزيارة لوزارة الخارجية السورية إلى الكويت؟
1: البداية مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين. تأتي هذه الزيارة يعني في سياق مهم، خصوصا في أزمة مضيق هرمز. الكويت يعني كانت لديها بعض الاستثمارات بدأتها الآن في استثمار شركة زين الاتصالات في عقد للاستثمار في سوريا. الحكومة السورية تسعى جاهدة إلى بناء علاقات تجارية واقتصادية مهمة مع دولة الكويت، مثل العلاقات اللي يعني حصلت مع المملكة العربية السعودية والإمارات ودول الإقليمية. الكويت تسعى من ناحية أخرى إلى بناء شراكات، خصوصا في موضوع الطاقة. نحن نعلم أن الكويت المنفذ الوحيد يعني صادراته هو عن طريق مضيق هرمز، وبالتالي تسعى الحكومة الكويتية إلى وجود مخرج آخر أو مسارات أخرى لتصدير الطاقة، خصوصا عن طريق البحر المتوسط وإلى أوروبا. بتقديري من أهم المجالات في موضوع اللجان المشتركة ستكون في موضوع الطاقة، خصوصا أن الكويت لديها خبرة كبيرة في موضوع مثلا المصافي، في موضوع مثلا محطات الوقود، خصوصا شركة كيو 8 لديها مئات المحطات في أوروبا. هذه الاستثمارات ستعمل على إذا ما يعني انفتحت يعني المجالات بشكل كبير في سوريا، وكانت الحكومة السورية يعني منفتحة على موضوع الاستثمار في محطات الطاقة، ستعمل على تقديم حلول، خصوصا أن يعني المحطات الآن تحتكرها بعض الشركات في سوريا، وبالتالي سيكون هناك منافسة تقديم خدمات أفضل. هناك مجالات أخرى، موضوع في موضوع المقاولات وإعادة الإعمار، في موضوع الصناعات الغذائية. الكويت لديها أيضا خبرة عريقة في الحوكمة والصناديق السيادية، لديها صندوق سيادي من أهم الصناديق السيادية في العالم. أيضا المصارف الكويتية، وخصوصا المصارف أو البنوك الإسلامية، لديهم خبرة عريقة في موضوع يعني موضوع الحوكمة على الطريقة الشريعة الإسلامية. وبالتالي هذه يعني موضوع بناء لجان مشتركة الآن حقيقة ستعمل، خصوصا إذا تم تفعيلها بطريقة صحيحة، ستعمل على بناء يعني علاقات، وأيضا يعني الاستثمار بشكل جيد يعني بما ينفع المصالح المشتركة بين البلدين. العائق الحقيقي في لبناء هذه الشراكات هي موضوع هنا يكون عندنا في شفافية أكبر في موضوع يعني مثلا مجلس الأعمال السوري الكويتي تم تأسيسه قبل أشهر، لكن الآن لحد الآن لم يتم تنفيذ أي مشاريع فعلية أو لقاءات فعلية مع الجالية السورية والمغتربة السوريين.
0: ما السبب برأيك حتى الآن لم يتم تنفيذ أي مشاريع على هذا النطاق؟
1: يعني بالتقدير هناك بيروقراطية، أيضا لا يوجد هناك تواصل بشكل فعلي مع المغتربين السوريين. كنت أتمنى من السيد الوزير الشيباني كعادته زيارة أو مقابلة الجالية السورية هون في الكويت ومقابلة النخب السورية، لم يحصل ذلك، ربما بسبب قصر الزيارة، لكن نتمنى إن شاء الله في المستقبل يكون هناك تفاعل. السفارة السورية لحد الآن لم يتم تفعيلها بشكل جيد، مع أنه تم تعيين حسب علمي من وزارة الخارجية قائم بالأعمال، لكن لحد الآن لم يتم تفعيل. ربما هناك تحفظ أيضا من الجانب الكويتي ربما يعني، لكن هذه البدايات يعني بداية بناء يعني شراكات بتقديري تحتاج بعض الوقت، لكن إن شاء الله نرى يعني هذه الاستثمارات النور قريبا إن شاء الله بإذن الله.
0: دكتور حسن غرة الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات من الكويت، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الطاقة البدء بتنفيذ جولات رقابية مكثفة على محطات الوقود في المحافظات عقب شكاوى تتعلق بمواصفات البنزين. وأوضحت الوزارة أن الرقابة تشمل تتبع حركة المشتقات النفطية منذ خروجها من المصافي وحتى وصولها إلى المحطات، إضافة إلى سحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مشيرة إلى أنه عند ثبوت أي مخالفة تحجز الكميات المخالفة وتحال العينات إلى المخابر المتخصصة مع تنظيم الضبط القانوني بحق المتلاعبين.

وقعت تجارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي لتعزيز تطوير سلسلة قيمة الغذاء في سوريا، وتشكل المذكرة الاتفاقية الثالثة بين الجانبين خلال عام ونصف، وتهدف إلى دعم مشاريع إعادة تأهيل المخابز والمطاحن والصوامع.

0: والمنتجات بالليرة السورية. وأوضحت الإدارة أن التعميم يستند إلى تعليمات وزارة الاقتصاد والصناعة، مطالبة بوضع بطاقة سعرية واضحة ومقروءة تعزيزا للشفافية في الأسواق، مع إمكانية الإعلان خلال المرحلة الحالية بالليرتين السورية والتركية معا شريطة اعتماد الليرة السورية سعرا أساسيا عند البيع. وحذرت الإدارة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، داعية أصحاب المحال للتعاون مع الجهات الرقابية التي ستنفذ جولات ميدانية على الأسواق. يعاني سكان عدد من مناطق ريف دمشق من تلوث مياه الشرب نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي، في ظل تهالك البنى التحتية واستمرار التسريبات، ووسط مطالب بإيجاد حلول جذرية تنهي المشكلة وتحد من مخاطرها الصحية.
1: احنا من يومين تمام عم عبي هون دبجانتين مشان اسقي منهم، الرغوة وريحة وما طبيعية، حتى عم فوت اتوضى ريحة، عم نغسل ريحة، عم كثير كثير عم نعاني من هالقصة. عندي والدتي كبيرة بالعمر متعودة انه تشرب منها، يعني عم نلحق الحوق ما بصير تشربي من المي هي. كثير كثير موضوع هذا يعني من زمان ما من هلا.
2: هلا نحن صار لنا فترة طويلة تقريبا بحدود الأربع خمس شهور عنا تلوث بالآبار الجوفية، صاير عنا اختلاط بين المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي، فهي هذا التلوث عم يأثر علينا، ما عم نحسن نعبي مثلا من الآبار، عم تطلع المي إلى ريحة، عم تطلع المي زفرة وسخة. هذا الأمر عم يخلينا نضطر نعبي بالمياه الصهريج، نستنى مثلا مياه الفيجي لحتى تجي.
3: يعني بدنا نتوضى المي نجسة، عم نضطر نشتري المي مشان نتوضى منها. هذا الشيء يعني اللي عم نعاني منه صرنا فترة. يعني
4: لازم يكون الحفر مسافة 400 متر إن كان في هون أناي رومانية، الأناي الرومانية وجنب منها الصرف الصحي عم ينهش على الأناي الرومانية، بده حفر هاد المسافة كلياتها لينعرف وين الضرب اللي عم ينزل على الصرف الصحي على الآبار تبعنا. الله يكون خير. هلا شوف إمكانك تشوف البربيش هلا شلون صار يطالع من الغطاسة. هلا صرنا خمس دقائق مشغلين الغطاسة، خمس دقائق شوف الرغوة اللي طلعت وشوف البربيش.
0: معنا الآن مراسلنا من دمشق حازم عواض. حازم، إذا نرصد معك تداعيات وأسباب تلوث المياه الذي يجري في ريف دمشق واختلاط المياه بمياه الصرف الصحي.
5: حقيقة لا، هذه المشكلة هي مشكلة قديمة ليست شديدة لكنها تتفاقم بين الحين والآخر. هي مشكلة تحديدا في الغوطة الشرقية، ربما أكثر المناطق المتضررة هناك هي منطقة مسرابة. المشكلة هي تكمن في الآبار التي حفرها السكان ويعتمدون عليها في تلك المناطق، ليست في الشبكة الرئيسية كما تقول الجهات المعنية بأن شبكة المياه الرئيسية سليمة. لكن عند حفر هذه الآبار، وهي آبار عشوائية يستخدمها السكان أو يحفرونها مع كل بناء أو إلى جانب كل بناء ويعتمدون عليها بشكل رئيسي، يكون هناك يعني تضرر بمياه الصرف الصحي أو أنابيب الصرف الصحي ما يؤدي إلى اختلاط. إضافة إلى ذلك هناك اهتراء في شبكات الصرف الصحي في تلك المنطقة في الغوطة الشرقية عموما نتيجة يعني نظام المخلوع لتلك المنطقة، وبالتالي إضافة إلى أنها شبكات قديمة على طبيعة الحال بحاجة إلى تأهيل، كل ذلك أدى إلى تهالك منظومة الصرف الصحي وتسرب المياه إلى هذه الآبار، وبالتالي بدأ السكان يعانون من حتى أعراض ربما تظهر على البعض من حكة جلدية نتيجة الاستحمام بهذه المياه. هم لا يعتمدون بالضرورة لشرب هذه المياه، وسابقا كانت يعني هناك توجيهات بأن يتم وضع الكلور أو حبوب الكلور مع المياه لاستخدامها لاستخدامات المنزلية وليس للشرب. هناك الناس يستخدمون يعني المياه يعني يشترون المياه من الصهاريج للشرب أو يشترون المياه المعبأة، لكن اعتماد تلك المناطق على الآبار يؤدي إلى مشكلة حقيقية، وخاصة نتيجة انقطاع المياه الرئيسية التي تأتيهم يعني عن طريق الشبكات الرئيسية لفترات طويلة. هذا الانقطاع يؤدي إلى اعتمادهم على هذه الآبار الملوثة. نعم.
0: هل من خطوات حكومية في هذا الإطار حازم، خصوصا وأن هذه القضية هذه الأزمة هي ليست أزمة جديدة وإنما أزمة متجددة كانت موجودة منذ السابق ويعاني منها الأهالي في ريف دمشق؟
5: صحيح.

0: لا، كانت هناك بعض الحلول كما قلنا، كانت هناك توجيهات لوضع الكلور في المياه، وكانت هناك بعض الحلول لبعض يعني أنابيب الصرف الصحي وليست كلها. كان هناك حديث عن وجود خطة كاملة لإعادة تأهيل الصرف الصحي في كل الغوطة الشرقية وفي كل ريف دمشق، لكن هذه الخطة لم تبصر النور حتى هذه اللحظة. القضية بحاجة إلى شيء له علاقة بإعادة تأهيل البنى التحتية بشكل كامل. كل الخطوات التي تقوم بها الجهات الحكومية أو البلديات في هذا الصدد هي لها علاقة بحلول آنية جزئية لبعض المناطق، وليست حلول كاملة تنهي هذه المشكلة التي تظهر بين الحين والآخر في مناطق مختلفة في الغوطة الشرقية. نعم، هذا.
1: حزم عوض من دمشق، شكرا جزيلا لك. يعاني سكان مدينة لطامنة في ريف حماة الشمالي من تراجع كبير في الخدمة الأساسية تتصدرها أزمة الصرف الصحي، التي باتت واحدة من أكثر القضايا الخدمية إلحاحا نظرا لما تفرضه من أعباء يومية ومخاطر على السكان.
2: خدمات سيئة وبنية تحتية أنهكها بطش النظام المخلوع. واقع خدمي متردد يثقل حياة السكان في مدينة لطامنة. شبكة صرف صحي خارج الخدمة ومعاناة يومية للسكان وحلول ما تزال قيد الانتظار.
3: الاولاد كلياتها صار فيها حبه سنين، صرنا هون تقريبا سنين ونص، وهذا الحال يعني المجرور طايف اخي، بهدلت البهدلي، فهمت علي شلون؟ برغش بق بهدلي.
4: مجاريد ماشي بالشوارع يعني، شوف يعني بنمشي هيك بتلاقي هدوم بتتلوث، الواحد بيكون معه ضوء كذا بده يروح على الجامعه بده ما بيش. كان ماشي من الامراض لا تسال، يعني هلا انا بفرجيك هون كنا من وقت الحك بضل تحك ساعتين.
2: الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكة الصرف الصحي تجاوزت قدرة أعمال الصيانة على معالجتها. اللجان المجتمعية حاولت التدخل ونفذت أعمال صيانة إسعافية في عدد من المواقع، لكن هذه الإصلاحات لم تتمكن من إنهاء المشكلة.
5: نحن قدمنا أكثر من حل في الصرف الصحي، جبنا ضغطة، ضغطنا كذا مرة ما مشي الحال، والوضع عندنا تفاقم كثير، وحطينا الجهات المختصة بهذا الأمر، بأنه الصرف الصحي نحن فاق حدنا.
2: استمرار مشكلة الصرف الصحي في مدينة لطامنة لا ينعكس على الواقع الخدمي فقط، بل يشكل تهديداً للصحة العامة والبيئة، فالمياه الملوثة المنتشرة في الشوارع توفر بيئة ملائمة لانتشار الحشرات والأمراض وتهدد سلامة السكان. مخاوف صحية وبيئية تتزايد يوما بعد يوم في مدينة لطامنة، فالشوارع تغمرها مياه الصرف الصحي والروائح تثقل حياة السكان. واقع ينتظر حلا ينهي معاناة السكان ويعيد للمدينة الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
1: تتجدد شكاوى سكان مدينة بانياس من الانبعاثات اليومية وسط مطالب باتخاذ إجراءات تحد من التلوث وتخفف أثاره الصحية والبيئية على الأحياء السكنية.
6: ما يتصاعد من مداخن المحطة الحرارية في بانياس لا يختفي بمجرد أن يتلاشى في السماء، فجزء منه يبقى عالقا في الهواء وآخر يترسب فوق أسطح المنازل، في حين يصل جزء منه مع كل شهيق إلى الإنسان. ومع استمرار هذا المشهد، يقول سكان الأحياء المجاورة إنهم يعيشون يوميا مع آثار هذه الانبعاثات وما تسببه من تلوث للهواء، إلى جانب مخاوفهم من انعكاساتها الصحية.
7: أولا عم تأثر على الأطفال اللي عنده حالة تحسس وحالات ربو، عم تعمل أزمات، وثانيا كتران أمراض مرض السرطان عندنا بالبلد كتير.
6: مع استمرار الانبعاثات تتجاوز القضية حدود تلوث الهواء لتتحول إلى هاجس يرافق سكان المنطقة، واقع يدفعهم للمطالبة بإجراءات تحد من كمية الملوثات، من بينها تركيب فلاتر على مداخن المحطة والحد من آثارها على الأحياء السكنية.
8: ما عم نقدر نعمل موني بكافة أنواع الموني، ما عم نقدر منها بسبب الرمل اللي عم يطلع من المحطة الحرارية اللي هو شحوار، هذا اللي عم يزول. حتى السائقين المطارات عم تتضايق، عم ينزل الرمل بعيونهم. نحن ما عم نقدر نفتح الشبابيك بيوتنا، ما بس أنا، الكل، أهل بنياس كلها.
6: إذا كان الدخان يحجب زرقة السماء، فإن ما يحمله من ملوثات قد لا تراه العين، مركبات كيميائية تدخل مع الهواء إلى جسم الإنسان، ويحذر مختصون من أن التعرض المستمر لها قد يرتبط بأمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، إضافة إلى زيادة مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.
9: هلا من ناحية المحطة الحرارية عم تعمل انبعاثات وتلوثات بنسبة كبيرة بالبلد، منها أول أكسيد الكربون، منها مواد كيميائية لا تعد ولا تحصى، عم تأثر على تنفس البشر، عم تعمل ارتفاع بنسبة السرطانات بالرئة والقصبات، وعم تتجاوز هالشي لتعمل سرطانات بالمثانة والأجهزة الأخرى بالجسم.
6: بين دخان يغادر المداخن وملوثات تبقى في الهواء، تتجدد المطالب بالحد من الانبعاثات وتحسين وسائل معالجتها، بما يسهم في حماية البيئة وصحة السكان في المناطق المحيطة بالمحطة الحرارية. بين حاجة البلاد لاستمرار عمل المحطة الحرارية وحق الأهالي ببيئة آمنة، تبقى الانبعاثات المتكررة مصدر قلق يومي بانتظار حلول عملية تضع حداً لمعاناة السكان. تلفزيون سوريا لينجبارة، مدينة بانياس، طرطوس.
1: تتواصل عودة حركة الطيران إلى مطار حلب الدولي مع انضمام شركات جديدة إلى قائمة الناقلات المشغلة، واليوم يستقبل المطار أولى رحلات شركة فلاي دبي الإماراتية.
10: خلال شهر 7 كان هناك إضافات لشركات جديدة مثل العربية وفلاي دبي وشركة أوروبية، وقريبا إن شاء الله في بداية شهر تايلر سان إكسبريس.
11: قبل التحرير كنت أنزل على اللاذقية، بعدين صرت أنزل على طريق لبنان. السنة الماضية نزلت من الشام ورجعت من حلب، والحمد لله السنة راحة ورجع من حلب.
12: أمنياتك؟
11: والله الله يهدي الأوضاع يا رب، وتكون سفرتنا منيحة وإجازتنا حلوة.
13: والله سعيدة جدا، وشكرا كتير على الخدمة اللي تقدمت من فلاي دبي، خدمة رائعة وممتازة، والله يديم نعمة الأمان على بلدنا الأم سوريا وبلدنا الثانية الإمارات يا رب.
1: على الساحة اللبنانية، أكد الرئيس جوزيف عون ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الأمريكي في تطبيق إطار العمل الثلاثي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايكل روبيو في واشنطن. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فقد شدد عون على تحقيق خطوة الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى، في حين أكد روبيو دعم بلاده لمواقف الرئيس اللبناني وخطواته في استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها، مشددا على أن لبنان لا يمكن أن يكون ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر. كما شدد الوزير الأمريكي على ضرورة إحياء دور لبنان في المنطقة عبر تحقيق الازدهار الاقتصادي وبسط سيادة الدولة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق أولى المناطق التجريبية في جنوبي لبنان تنفيذا للاتفاق الإطاري الموقع بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية. وقالت الوزارة إن بدء المناطق التجريبية كان من مناطق فرون وصريفة وزوطر الغربية في جنوبي لبنان. وأضافت الوزارة أن إطلاق المناطق التجريبية بدأ تحت إشراف مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. معنا الآن من بيروت الصحفي وسيم جنبين. وسيم، إذن وزارة الخارجية الأمريكية تقول بأن أولى المناطق التجريبية في جنوبي لبنان ستبدأ تنفيذ للاتفاق الإطاري الموقع بين إسرائيل ولبنان بانسحاب إسرائيل المفترض من هذه المناطق، هل من مؤشرات على أرض الواقع لحصول ذلك؟
14: مرحبا لك والمشاهدين. هذا الإعلان الأمريكي قبله على الأرض تحرك عسكري استباقي ومكثف من قبل قيادة الجيش اللبناني، إذ عززت وحدات الجيش انتشارها وأقامت حواجز ونقاط تفتيش ثابتة ودوريات سيارة في محاور فرون، صريفة، قلوايه، برج قلوايه، الغندورية، وصولا إلى بلدة زوطر الغربية. الهدف من هذا الانتشار العسكري المكثف هو تأكيد على آلية التنفيذ التي يقوم بها والتي وعد التي يقوم بها الجيش اللبناني والتي وعد بها رئيس الجمهورية، وهو بسط السلطة الشرعية ومنع أي مناورة إسرائيلية للالتفاف على حدود المنطقة النموذجية الأولى، بالتوازي مع دعوة القيادة للمواطنين بالتريث في التوجه إلى زوطة الغربية لتسهيل عمليات التنسيق اللوجستي. في البعد السياسي والتفاوضي تتواكب هذه التطورات الميدانية مع محادثات طبعا عالية المستوى يجريها الرئيس الأمريكي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ونحن مع الوزير الخارجية ماركو روبيو، على أمل أن خلال الساعات القادمة سيكون هناك لقاء بين الرئيس الأمريكي والرئيس اللبناني. يتجهز الفريق اللبناني لهذا اللقاء مع تأكيد بشكل مع تركيز بشكل أساسي على ثلاث ملفات رئيسية: فرض الانسحاب الإسرائيلي الكامل، تأمين الدعم المباشر للجيش اللبناني وبشكل سريع، وضمان التمويل لإعادة الأعمار من قبل الوسيط اللي هو الطرف الأمريكي، ووسط أكيدات أمريكية بأن لبنان لن يكون ملحقا لأي مسار تفاوضي آخر في المنطقة، أي للدلالة على أن أو لإرسال رسالة لحزب الله وإيران بأن لبنان بات خارج المعادلة الإيرانية في العملية التفاوض.
1: هل من ردود أفعال من قبل حزب الله على ذلك وسيم؟
14: نعم، كان هناك رد فعل قوي لنائب حزب الله لعضو القيادة العضو القيادي في المجلس السياسي بحزب الله محمود قماطي، والذي جاء على غير يعني متوقع وفي بعيدا عن السياق السياسي، حيث هدد بمنع أي طائرة ستهبط في مطار بيروت إذا ما استمرت الدولة اللبنانية وفقا لما قالوا، إذا ما استمرت بمنع الطيران الإيراني بالهبوط في مطار بيروت، وهذا تهديد مباشر. ونحن نعلم أن المطار بيروت يقع في مجال الضاحية وفي عمق الضاحية الجنوبية التي هي معقل حزب الله وبيئة حزب الله، وتحت مرمى نيران عناصر حزب الله، وبالتالي خرج حزب الله من الرد بالسياسة إلى الرد على الدولة اللبنانية بتعطيل بتهديد بتعطيل المطار إذا ما يعني بهذا الاختراع الجديد الذي اخترعه حزب الله، وهي يريدون الطائرات الإيرانية أن تهبط في مطار بيروت، في دلالة على أن حزب الله يريد أن يدفع معاشات أو رواتب عناصره، لأننا نعلم والجميع يعلم أن حزب الله كان يستخدم الأموال الكاش لصرفها لرواتب العناصر والموظفين في حزب الله من خلال عملية النقل عبر الطائرات من طهران إلى بيروت، والتي لم تكن تخضع للتفتيش حتى قررت الدولة اللبنانية فرض سلطتها على المطار وإخضاع أي طائرة للتفتيش أو أي حقيبة دبلوماسية للتفتيش آتية من إيران. نعم.
1: وسيم جنبين الصحفي من بيروت، شكرا جزيلا لك. في الملف الفلسطيني، أعلنت مصادر طبية فلسطينية إصابة 9 أشخاص إثر قصف إسرائيلي استهدف مركبة وسط مدينة غزة، مشيرة إلى أن من بين المصابين حالتين وصفتهما بالخطيرتين. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 16 أسيرا فلسطينيا كانت قد احتجزتهم من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لإجراء الفحوصات الطبية. يا شباب، لو على المستوى السياسي، أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة، وذلك خلفا ليحيى سنوار الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في 17 من تشرين الأول عام 2024. وقالت الحركة إن اختيار الحية جاء بعد عملية انتخابية داخلية شارك فيها ممثلون عن مختلف مناطق وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وخارج فلسطين، مشيرة إلى أن الاختيار يأتي في ظل ظروف أمنية وسياسية معقدة. أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مقتل 8 صحفيين ضمن 467 انتهاكا نفذه الجيش والمستوطنون بحق الفلسطينيين خلال النصف الأول من عام 2026 في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت النقابة في تقريرها نصف السنوي إنها وثقت تصاعد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية، وأوضحت أن أكثر من 41% من إجمالي الانتهاكات تمثلت في منع التغطية الصحفية واحتجاز الطواقم الإعلامية بواقع 192 حالة. في ملف آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار وتعطل ناقلتي نفط بعد محاولتهما عبور مسار قال إنه غير الآمن في مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري إن الجيش الأمريكي شجع الناقلتين على استخدام هذا الممر دون الكشف عن هويتهما أو تفاصيل تتعلق بالطاقم والخسائر. وحذر الحرس الثوري الإيراني من أن الممر المائي سيبقى غير آمن، مهددا بمنع عبور شحنات النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية على خلفية ما قال إنه العدوان الأمريكي في المنطقة. في ذات السياق، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية فرض حظر فوري على حركة الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية في خطوة من شأنها تصعيد التوتر في الممرات البحرية المحيطة باليمن. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث العسكري باسم الجماعة قوله إن الحوثيين قرروا حظر الملاحة السعودية وفق معادلة الحصار بالحصار، كما أشار المتحدث إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ فور صدور البيان، وأوضح أن الإجراء يأتي ردا على استمرار السعودية في فرض ما وصفته بالحصار على اليمن. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

السلام عليكم، حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في محورنا الأول تعيينات جديدة في الحسكة، فهل هي متابعة لمسار الاندماج أم تنظيم للإدارة المحلية؟ في المحور الثاني نناقش ملف الاستهداف الروسي المتكرر للسفن التجارية التي تقل بحارة سوريين في البحر الأسود. في الساعة الثانية نناقش الإعلان الإيراني عن استهداف قاعدة التنف العسكرية للمرة الثانية خلال أيام، وسط نفي لأي وجود عسكري أمريكي في القاعدة، ونسأل ما تداعيات هذا الاستهداف؟ في المحور الأخير نناقش انتخاب خليل الحية رئيساً جديداً للمكتب السياسي للحركة، فما مستقبل حماس السياسي؟

0: أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قرارات تضمنت تكليف عدد من المديرين الإداريين في مناطق الحسكة ونواحيها في إطار تعزيز عمل الوزارة في المحافظة، كما أصدرت القرار رقم 41 القاضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس المحافظة. تأتي هذه التحركات الإدارية ضمن مسار أوسع يتعلق بدمج مؤسسات الحسكة بالحكومة وبمؤسساتها الرسمية.
1: وزارة الإدارة المحلية والبيئة تصدر سلسلة قرارات تتضمن تكليف عدد من المديرين الإداريين في مناطق ونواحي محافظة الحسكة في محطة جديدة يصل إليها قطار الدمج تتمحور حول المجال الخدمي. القرارات شملت تكليف عبد الله علي الجشعم مديرا لمنطقة رأس العين، ومحمود أحمد خضر مديرا لناحية الهول، وخالد إبراهيم صالح مديرا لناحية الجوادية، إضافة إلى تعيين جيهان سعيد حسام مديرا لمنطقة القامشلي، وشير محمد شرو مديرا لمنطقة المالكية، وسط تساؤلات عن حجم تمثيل هذه التعيينات لأهالي المنطقة. كما أصدرت الوزارة القرار رقم 41 القاضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس محافظة الحسكة استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري وقانون الإدارة المحلية، وذلك إلى حين إجراء انتخابات جديدة. الوزارة أكدت أن هذه القرارات تأتي ضمن إجراءاتها الهادفة إلى تعزيز عمل الإدارة المحلية ودعم أداء المؤسسات الخدمية والإدارية في محافظة الحسكة ضمن مسارات متعددة تشمل قطاعات أمنية وإدارية تابعة للإدارة الذاتية. تعمل الحكومة على إجراءات دمجها ضمن هياكلها الرسمية في عملية بدأت منذ توقيع اتفاق 29 من كانون الثاني بين دمشق وقسد. التطورات على مدى الأشهر الماضية شملت إعادة تفعيل نقاط أمنية في مداخل المدن واستكمال إجراءات مرتبطة بالخدمات المدنية والمالية والوثائق الرسمية، إلى جانب الإعلان عن دمج هيئة المرأة في الجزيرة وهيئة الأسرة والسكان التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة. في الجانب المدني تستمر الإدارة العامة للشؤون المدنية بإجراءات المقابلات للمشمولين بالمرسوم رقم 13 الخاص بتجنيس الأكراد ضمن جداول زمنية محددة في واحد من بين أكثر الملفات التي شكلت جزءا من مسار إعادة تفعيل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة.
0: معنا للنقاش من حلب الكاتب والمحلل السياسي علي تمي، أهلا بك أستاذ علي. وأرحب كذلك بضيفي من ألمانيا شروان إبراهيم الكاتب والصحفي، أهلا بك أستاذ شروان، ستنضم معنا بعد قليل. أبدأ مع أستاذ علي بطبيعة الحال. أستاذ علي، كيف تقرأ هذه القرارات؟
2: مساء الخير. أكيد أنت تقصدين عمليات الدمج أو ما تسمى بعمليات دمج في الحسكة والقامشلي وتعيينات، أنا لا أسميها تعيينات، فهي مجرد تلاعب على عامل الوقت. نحن عندما نتحدث عن عملية دمج يجب أن تكون هناك قوة وطنية. نحن نتحدث عن قوة وطنية تريد الاندماج مع الجيش أو مع مؤسسات الوطنية. هل قصد هي قوة وطنية أم لا؟ علينا أولا أن نوجه هذا السؤال إلى الرأي العام. إذا كانت
0: وقبل هذا السؤال أستاذ علي اعذرني، هو لم نسأل إذا كانت هذه القرار في تأتي في إطار الدمج أم أنها في إطار تنظيم الإدارة المحلية. يعني قبل ذلك، كيف تفهم هذه القرارات التي صدرت من وزارة الإدارة المحلية والبيئة في محافظة الحسكة؟
2: يعني قرارات من حيث المنطق، على الأقل دعيني أتحدث من وجهة نظر الكرد الوطنيين الذين يعتبرون أنفسهم، كانوا يعتبرون أنفسهم جزء من الثورة السورية واليوم جزء من الحالة الوطنية السورية. يعني هناك عدم رضا عن هذه القرارات. في مجلس الشعب تم منح مجلس وطني الكردي حصة الأسد من مقاعد مجلس الشعب، واليوم يتم منح قسد بقية المقاعد. أنا لا أعرف صراحة استراتيجية الدولة إلى أين تسير، لكن أنا من خلال التحليل أنا أدرك أن دولة لديها تمارس عليها ضغوطات دولية، وهذا أمر طبيعي جدا. لكن هل هذا يعني أن تقوم الحكومة بتهميش أبناء حياة النشوة والصالحية وأبناء حسكة والقامشلي من الثوار الكرد يتم اليوم تهميشهم؟ نحن لا نعرف السبب. نحن نضع الكرة في ملعب الحكومة.
0: لكن أستاذ علي، هل
2: إذا
0: تعتقد بأن ما تصفه بالتهميش هو ينسحب على الدوائر الخمسة في الحسكة، يعني على القامشلي والهول والملكية والجوادية ورأس العين، كل ذلك تجد في إطار الضغط الذي يقع على الحكومة وعلى الدولة السورية حتى ترضي قسد وحتى ترضي المجتمع الدولي؟
2: هناك يعني نحن حتى نتحدث عن منطقة كوباني عند العرب ومناطق عمود الدرباسية، قامشلي، المالكية. نحن نعتبر حزب العمال الكردستاني وكوادر هذا الحزب ما يسمى بقسد، هؤلاء اليوم متورطون في مشاكل، في اعتقالات، في هناك عشرات من ثوار الكرد حتى اليوم هم مختفون، فبالتالي مجهولي المصير حتى اليوم. بالتالي أنا برأيي محاولة تسويق هؤلاء الأشخاص، نعم، محاولة تسويق هؤلاء الأشخاص هي معادلة فاشلة لن تأتي إلى أي نتيجة. أنا قلت يعني نتفهم الضغوطات التي تمارس على الدولة من دول الخارجية، معظم هؤلاء الأشخاص يتم فرضهم على الدولة، نحن ندرك هذه المعادلة أيضا. لكن من الواضح لو تابعت اليوم صفحات التواصل الاجتماعي وصلت إلى قناعة بأن الشعب السوري في الجزيرة السورية هو الشعب هو ضد هذه القرارات، وبالتالي على حكومة أن تأخذ إرادة هذا الشعب بعين الاعتبار بغض النظر
0: لكن
2: من
0: أستاذ
2: كان.
0: علي، نتحدث عن عدد من المديرين الإداريين كما تحدثنا في الحسكة، وكذلك عن مكتب تنفيذي مؤقت، لكن المعينون من خلفيات مختلفة، لا نستطيع أن نقول عليهم جميعا من الإدارة الذاتية، صحيح؟
2: من عين مديرا لمنطقة المالكية هو كادر في حزب العمال الكردستاني. علينا أن نكون منصفين في الوصف ونتحدث للشعب السوري بشكل منطقي وحقيقي. هناك العديد من عين محافظا لحسكة هو أيضا كان مديرا للسجن، متورط في العديد من الانتهاكات والجرائم. بالتالي اليوم هناك امتعاض من الشارع سواء الكردي أو العربي على هذه القرارات. نحن اليوم نحتاج إلى جواب محدد للسؤال التالي: هل قسد ستندمج مع المؤسسات والجيش السوري أم لا؟ أنا دائما أقول وقلت عبر تلفزيون سوري أكثر من مرة، قسد ليس تنظيم وطني. قسد واجهة لحزب العمال الكردستاني داخل سوريا. هل من مصلحة الحزب أن يندمج مع دولة سورية؟ فإذا كان استراتيجية الحزب هو مع الاندماج فليندمج مع المؤسسات التركية، لأنه بالأساس هو حزب تركي. إذا أنا أؤكد بأن استراتيجية الدولة في التعاطي مع قسد هي استراتيجية فاشلة. لماذا؟ نحن نتحدث عن سنة ونصف. هل هناك ثلاثة شروط كان من الممكن أن تنفذها قسد وجزء من اتفاق 29 يناير؟ حتى اليوم هل قسد سلمت سلاحها الثقيل للدولة السورية؟ الجواب تبع لا. هل سلمت المؤسسات الرسمية للدولة السورية؟ فهي تماطل. دائما نحن نقول للشعب السوري عبر تلفزيون سوريا قسد ستلعب على عامل الوقت حتى تصل إلى عام
0: أستاذ علي،
2: 2029.
0: لكن ألا تعتقد بأن هذا الانتقاد أو حتى السؤال الذي طرحته قبل قليل بأنه متأخر جدا، لأنه المصادر الرسمية، يعني الهلال يتحدث عن تقدم في المجالين العسكري والأمني في إطار الدمج، كانت المعضلة في مسألة المؤسسات والإدارة المحلية، اليوم هذا القرار ألا يقطع خطوات في هذا السياق؟
2: أنا لدي معلومات ونحن أبناء المنطقة ونتحدث بصراحة أحيانا، وخاصة التلفزيون سوريا يتقبل جميع الآراء حتى لو كنا ننتقد. بالتالي جميع الأشخاص الذين أو معظمهم حتى لا نظلم الجميع، معظمهم غير جادين في طروحاتهم أو في تصريحاتهم، ونحن ندرك لماذا وكيف. بالتالي معظم المتصدرين للمشهد في الجزيرة السورية المكلفين من قبل الدولة السورية، أنا أعتقد أنهم يجب حان الوقت لاستبدالهم، لأن هناك العديد من المواضيع والقضايا ليس من الممكن أن نتحدث عنه عبر
0: لا
2: التلفزيون.
0: تفضل تتحدث بما تريد، يعني تتحدث عن ضرورة استبدال جميع القائمين على هذا الملف. ليش؟ لماذا؟
2: يعني في كل الدول العالم، هناك عرف يتم تكليف شخص لستة أشهر في مواقع الحساسة، فبالتالي يتم استبداله بشكل مباشر حتى لا يتم اختراق هؤلاء الأشخاص أو محاولة تقديم الرشوة لهم أو مواضيع عديدة. هذه المواضيع حساسة، منطقة الجزيرة هي منطقة متداخلة. اليوم يوميا يصلني أو تصلني العشرات من الرسائل من الأخوة العرب والكرد المهمشين، يقولون الدولة إلى أين ذاهبة؟ فلماذا قامت أو تقوم بالتهميش الصور؟ أنا شخصيا لا أريد أي منصب، لكن أنا اليوم أجد نفسي اليوم مدافعا عن الشعب السوري، عن المظلومين الذين شاركوا في الثورة، الذين انخرطوا اليوم مؤيدين للدولة السورية. أنا أرجع وأعود وأكرر وأقول ما قلته سابقا، قصد امتداد لحزب العمال الكردستاني فلن تندمج مع الدولة السورية. هناك خطان متوازيان لا يمكن أن يلتقيان مهما طال الزمن.
0: دعنا نستأنس برأي ضيفي الذي ينضم لنا الآن، أستاذ علي عذرني، أستاذ ياسر سليمان الباحث في الشأن السياسي من دير الزور، أهلا بك. إذا نناقش ما أصدرته وزارة الإدارة المحلية والبيئية من قرارات تتعلق بتعيين مديرين إداريين ومكتب تنفيذي مؤقت في الحسكة. أستاذ ياسر، ضيفي يقول بأن هذه التعيينات إرضاء لقصد تهميش لأهالي المنطقة، تهميش المكونات الكردية غير المنضوية تحت قصد. أنت ماذا ترى؟
3: تحياتي لك والسيدات والسادة المشاهدين وللضيف الكريم ولقناتكم الكريمة. طبعا الدمج يعني له آليات ويمر بمراحل يعني صعبة وغير هينة. يعني هذا الدمج الآن هناك رؤية حكومية وفريق رئاسي مكلف بعملية الدمج، ومنح الثقة من الرئيس أحمد الشرع ومن القيادة السورية، ورأينا إجماعا جماهيريا على تأييد الفريق الرئاسي وتأييد خطوات الحكومة في عملية الدمج وغيرها، ومباركة شعبية جماهيرية عالية المستوى. الآن في ظل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لاستكمال عمليات الدمج في محافظة الحسكة وأيضا في عين العرب كوباني وغيرها، نرى أن الناس انشطرت إلى شطرين، يعني شطر يؤيد عملية الدمج وشطر يناهض ويناوع عملية الدمج ويلقي باللوم على الحكومة ويقرع الحكومة ويعني يستاء من هذا العملية ويتهم الحكومة وأيضا ما تبقى من مؤسسات الإدارة الذاتية بإقصاء المكونات وتهميشها. إما يعني هذا الأمر يعني علاجه يجب أن يستند إلى قواعد، يعني قواعد يعني تقنية إجراءات الدمج. هناك اختلافات ما بين مؤسسات الإدارة الذاتية أو ما تبقى منها وما بين يعني مؤسسات الحكومة السورية، لذلك نلاحظ بطئا في عمليات الدمج كما شاهدنا في مجال الحقوق أو مجال وزارة العدل مع هيئة العدالة في شمال وشرق سوريا أو هيئة العدالة في الجزيرة. فهذا الأمر يعني يحتاج إلى صبر، إلى جلد، لأن هناك حقوق وموظفين وغيره. طبعا رأينا ما حصل في دير الزور، كانت الظاهرة والرقة إجماع شعبي على دخول الحكومة السورية، حتى مع توقيع اتفاق العاشر من آذار ما بين السيد الرئيس أحمد الشرع والسيد مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، حيث أصرت الفعاليات الشعبية على الدخول دون إتمام عملية الدمج. لذلك عانى الموظفون من فقدان وظائفهم، من فقدان حقوقهم، وما زال الآن ما زالت الحكومة تعمل على إعادتهم عبر القنوات الرسمية، ولكن الأمر فيه صعوبة. نعلم أن الأمر فيه صعوبة، فإما أن نثق بإجراءات الحكومة ونتعاون معها على إتمام عملية الدمج، وإلا سوف يعني نجد يعني مشاكل لتطبيق في
0: إذا أستاذ ياسر أنت تراها خطوة على سبيل الدمج. جيد، دعني أخذ رأي أيضا الكاتب والصحفي الذي ينضم لنا الآن شروان إبراهيم مباشرة من ألمانيا. أستاذ شروان، ضيفان لهما رأيين مختلفين، هناك متفائل بهذه القرارات وهناك ضد هذه القرارات، وهنا يسأل على أي أساس تمت هذه التعيينات، ما هي الاستراتيجية أو المعايير التي تم اتباعها؟
4: تحياتي لكم جميعا، المعذرة بسبب خلل تقني لم أتمكن من سماع آراء الضيوف الكرام. بخصوص الاتفاق أو التعيينات الأخيرة التي حصلت في محافظة الحسكة، طبعا هي تحدث بموجب اتفاقيات الدمج العديدة طبعا، وآخرها اتفاقية 29 من يناير الفائت بين الحكومة السورية وقسد، وطبعا الاتفاقية كانت برعاية جهات دولية وليست فقط سوريا. لذلك موضوع توزيع المناصب، وبكل أسف طبعا نقول، محصورة بين طرفي الاندماج. هناك أطراف عديدة مثلا في محافظة الحسكة كردية على سبيل المثال، وليس فقط قسد، هناك أطراف سورية يعني غير كردية، أنا أقصد العربية وغير العربية، يتم تهميش هذه المواضيع. ولكن كحالة انتقالية، كحالة سريعة، يعني يجب القبول بما يجري حاليا كحالة مؤقتة وليس لكي تبقى إلى أبد الآبدين، كحالة مجلس الشعب، كحالة الحكومة الانتقالية، كحالة الإعلان الدستوري. شخصيا تعلمين يعني أنا واحد من الذين لدي الكثير من التحفظات حول هذه المواضيع، ولكن كحالة انتقالية يمكن القبول بها. الآن فيما يحصل في محافظة الحسكة، سواء إن كانت هذه التعيينات سلبية أو إيجابية، تبقى ضمن الاتفاقية التي جرت بين الطرفين، وبالعكس هي تأخرت، يعني موضوع تعيين هذه المناصب تأخرت. هناك البعض ممن يقول على سبيل المثال لا الحصر أن المناصب لماذا هي يعني تتبع لقسد، كما يعني أشار السيد أحمد الهلالي عبر شاشتكم أعتقد اليوم أو البارحة، يعني أشار أنه الاتفاقية جرت بين طرفين، والطرف الذي هو مؤثر حاليا في المنطقة عدا الحكومة السورية هو قسد، سواء كطرف كردي أو غير كردي يعني، ولذلك الإجراءات تحصل معه. أنا شخصيا كابن محافظة الحسكة وككردي طبعا لدي تحفظات، لماذا ستكون جميع هذه المناصب محصورة بيد طرف، حتى كان هذا الطرف كردي أو طرف عربي أو غير ذلك. هذا أولا. النقطة الثانية، حتى الآن لا نعلم مثلا هذه التعيينات هي انتقالية بموازاة الحكومة الانتقالية في دمشق أم ستبقى إلى الأبد. النقطة الثالثة والمشكلة الأهم عزيزتي، يبدو في محافظة الحسكة بالتحديد نشهد يعني حدوث محافظتين، محافظة الشدادة التي هي يعني تتبع للمناطق التي تخضع 100% للحكومة السورية، تل براك، تل حميس، راس العين، سريكانية، كل هذه المناطق، ومحافظة الحسكة والتي تشمل مناطق السيطرة الفعلية المطلقة لقسد، ويعني من الشريط الحدودي من الدرباسية حتى ديرك. لذلك هذه أيضا مشكلة، يجب أيضا توضيح هذا الموضوع لجمهور أو سكان المحافظة من قبل طرفي الاندماج. أنا هنا لست لأؤيد أو أعارض هذه التعيينات التي حدثت، كونها تحدث بين طرفين كلاهما ليس منتخبين ومرشحين، ولكن الشرعية الثورية، شرعية السلاح والاتفاقات الدولية والحالة الانتقالية بموجب هذه الأمور سنتقبل هذه الحالة، ولكن كما قلت في النقطة الأولى الإشكالية إلى متى أو كيف سيكون؟
0: هو حول إلى متى، حول إلى متى، وإن كانت هذه مرحلة انتقالية، مثلا البيان الخاص بالمكتب التنفيذي أشار بأنه المكتب التنفيذي مؤقت لحين إجراء انتخابات جديدة، هل هذا يمكن، على أي أساس يمكن أن تتم انتخابات، هل هذا فعلا حقيقي، خصوصا وأن هناك أسئلة كثيرة حول قاعدة البيانات، وأن هذه الانتخابات لم تجري مثلا في مجالس محلية في محافظات أخرى؟ أستاذ شروان،
4: نعم، هذه أيضا إحدى المشاكل التي حتى الآن هناك حالة غموض طبعا، وهذا الموضوع يحدث حتى في أعلى هرم السلطة مرورا بهذه المحافظة، يعني أقصد محافظة الحسكة التي فيها مواضيع إشكالية تتعلق بنوعية الدمج ووجود قوتين يعني تحكمان سواء عسكريتين أو سياسيتين أيضا يعني. هذه المشكلة حتى الآن ليست واضحة، تماما كحالة القيادات الأمنية. يعني نشهد عدة تغييرات حتى في الأيام الأخيرة ما بين مكتب الأمن القومي والوطني ومعاون وزير الداخلية والاستخبارات العامة، نفس طبعا هم نفس الأشخاص، ولكن لا نعلم يعني سبب كل هذه التغييرات. يعني البعض أحيانا يتكهن ويؤول أنه ربما قد تكون لا سمح الله صراعات أمنية داخلية، والبعض ربما قد يرى يعني توزيع مناصب أو ما إلى
0: أستاذ
4: ذلك،
0: علي يقول
4: وهذا
0: ضغوط
4: الوضع الآن
0: ضغوط
4: تنعكس
0: ضغوط
4: أيضا.
0: دولية، يقول أستاذ علي تمي.
4: أنا أقول نفس الحالة موجودة حاليا في المحافظات الأخرى، وخاصة في محافظة الحسكة التي فيها قوتين وليست قوة واحدة. يعني هناك أكثر من 8 9 محافظات فيها فقط قوة واحدة التي يعني الحكومة السورية المتمثلة يعني بالجهة التي تشكل الحكم، وفي هذه الإشكاليات، فما بالك في هذه المحافظة. لذلك مطلوب من الطرفين توضيح هذا الأمور بشكل أوضح كما أشار السيد أحمد الهلالي وكما قلت عبر شاشتكم. وطبعا كلامه كان موجها للأصوات العربية التي تنتقد التعيينات من قبل قسد، وقال أنه نحن مضطرون كدولة يعني للاتفاق أو التعامل مع هذا الطرف الأكثر تأثيرا ووجودا على أرض الواقع. يعني أوضح هذه الشاكلة، ولكن هناك حتى قد نشهد أصوات كردية أخرى أو حتى أصوات مسيحية. يعني الآن يعني يتم الحديث حول هذا الموضوع، يعني في القامشلي في ديريك هناك وجود مسيحي واضح. حتى الآن لو تم توزيع المناصب على أساس القوتين أو على أساس القوميات، يعني سنشهد أيضا مشاكل أخرى. الحل الوحيد يكمن في إشراك الجميع وبناء على المؤهلات أيضا، ولو أنه تقريبا جميع المناصب المعينة من قبل الطرفين يعني في غالبها يعني اعتمدت على المؤهلات، ولكن المشكلة تكمن كما قلت وأكرر فقط بين طرفين دون
0: دون
4: يعني
0: إشراك
4: الاستماع
0: المكونات الأخرى.
4: الشعبية، دون الاستماع على الأقل للأطراف الشعبية الأخرى. هلا في حالة مجلس الشعب والتعيينات سواء التي تم انتخابه من قبل اللجنة البرلمانية لجنة مجلس الشعب عفوا، أو تعيينات قائمة السيد الرئيس، يعني تم مراعاة هذه الحالة إلى حد جيد وليس إلى يعني 100%، ولكن في ذات الوضع يجب يعني موضوع القرارات أيضا حينما تتخذ يعني أن يتم بهذا الإجراء. أنا سمعت ولست متأكدا 100% أثناء لقاء المجلس الوطني الكردي مع الرئيس الشرع ومع الوزير الشيباني، أعتقد يعني أن السيد الشيباني أبلغ يعني جانب المجلس الوطني الكردي بأن هناك مراعاة لهذه الحالة. حتى كان هناك حديث أن مدراء نواحي مثل تشلاغا أو تربسبي أو هذه المناطق قد ربما تسند إلى هكذا أطراف سياسية.
0: هذا في أي لقاء؟ هذا في أي لقاء أستاذ شروان تحديدا الذي جرى
4: لقاء
0: بين المجلس الوطني وبين الرئاسة؟
4: الاستقبال الأول الذي يعني في بداية هذه السنة حينما استقبل
0: نتحدث
4: رئيس
0: عن
4: الشرع.
0: أكثر من 6 أشهر تقصد؟
4: نعم نعم يعني كل هذه الأقاويل جرت، وفي النهاية نأتي وأنا يعني نفس المواضيع تتكرر ونفس الأطراف أحيانا تختلف. يعني فقط نقطة أخيرة يعني ولو طولت شوي، يعني نفس الأطراف تتفق على القصر العادل وتختلف على اللوحة. نفس الطرفان يعني هنا أقصد يعني حزب الاتحاد الديمقراطي يندمج مع الحكومة بمناصب عسكرية وسياسية وأمنية، ويتهم أنصاره يتهمون من أصبحوا أعضاء في مجلس الشعب وأيضا للسلطة بأنهم عملاء ويحاولون تلميع وجه السلطة الإرهابية كما يقولون. يعني كل هذه التناقضات الآن تنعكس على الشارع. كما قلت في البداية الموضوع يحتاج إلى توضيحات، يحتاج إلى إشراك وحديث مع الشرائح
0: إذن
4: المجتمعية
0: يبدو
4: الأخرى.
0: ثمة آراء غير إيجابية أو غير متفائلة بهذه القرارات، لكن إذا أردنا أن نسأل عن الصلاحيات التي يمكن أن يمتلكها المكتب التنفيذي أستاذ علي، ما هي؟
2: الصلاحيات التي يمتلكها من؟
0: المكتب التنفيذي المؤقت.
2: يعني بالمحصلة هذه المكاتب بغض النظر عن أسمائها، طالما هي تحت هيمنة ومنطقة تحت سيطرة حزب العمال الكردستاني، فهي مجرد هيكل، مجرد شكليات في هذه المنطقة. أنا دائما أطرح هذا السؤال، هل قسد ستندمج مع الجيش السوري ومؤسسات الدولة أم لا؟ فهي لن تندمج. إذن هي تحاول اليوم توزيع الأدوار، هناك توجيهات دولية لقسد بأن توزع الأدوار وأن تكون إيجابية مع الدولة السورية. المواطن السوري اليوم يتساءل إلى أين تريد قصد وصول إليه في نهاية المطاف. قصد اليوم تتلاعب على عدة حبال. أولا تحاول استغلال الوقت للوصول إلى عام 2028 عسى ولعل أن تتغير المعادلة داخل البيت الأبيض ويصل الديمقراطيين إلى الحكم، وبالتالي يعود الدعم من جديد إلى تنظيم قسد. هذا أولا. ثانيا، قسد تعول أو تراهن اليوم على تقليب الرأي العام ضد الحكومة، فهي تحاول، لو تراقبين إعلام القسد ستكتشفين هذا الأمر، إن الإعلام القسد دائما تحاول تقليب الرأي العام أو تجيش الرأي العام السوري ضد الحكومة السورية، وبالتالي فهي تنتظر فرصة مناسبة حتى تقوم بطعن الدولة السورية من الخاصرة من جديد. أيضا تنتظر الحرب ما بين واشنطن وطهران، فهذه الحرب ستغير الكثير من العناوين في الشرق الأوسط. لكن الدولة السورية اليوم، هناك يوميا تصلني العشرات من الرسائل من حسكة، من قامشلي، من بقية المناطق، يقولون بأن الدولة تنازلت ما بين قوسين عن هذه المناطق. أنا أقول إن الرئيس أحمد الشارع لن يتنازل عن شبر واحد من الأراضي السورية، هذا أمر مفروغ منه.
0: لكن هذه النظرة التشاؤمية، إن صح التعبير أستاذ علي، يعني تتعارض مع مؤشرات أخرى، مثلا تتحدث أنه لم يتم دمج قسد عسكريا، هو صحيح على عدة مراحل، لكن مثلا شهدنا تعيين سيبان حمو في بداية في هذا العام معاونة لوزير الدفاع في المنطقة الشرقية. هناك بعض الخطوات التي قامت بها قسد والتي قامت بها الحكومة في هذا الإطار.
2: هناك أشخاص فردوا من قبل الفرنسيين، أشخاص فردوا على الدولة السورية من قبل الفرنسيين، هذا أولا.
0: لكن هذا ألا يعد اندماج أو ألا تعد خطوات في إطار الاندماج؟ وإلا ما الذي تم حتى الآن؟ ما الذي تم
2: اندماج
0: تحقيقه؟
2: هو عنوان عريض يتم استخدامه حاليا لتهدئة الرأي العام. لا يوجد شيء اسمه الاندماج. أنا أضع كلمة اندماج ما بين قوسين. أنا لست متفائلا مع الأشخاص المكلفين في الحسكة وهم يروجون ليل نهار بأننا سنندمج والتقينا والتقط الصور، كل هذه العناوين أنا لست. لماذا؟ لو تسألينني اليوم، أنا كمواطن كردي وبشكل يومي يتواصل معنا الناس في معظم المناطق ذات أغلبية الكردية، بدءا من كوباني، عين العرب، قامشلي، عمودة، درباسية، الحسكة، المالكية، ديريك، فالمعلومات الأمنية تقول أن قسد لا تزال تحتفظ بقوتها العسكرية بالأسلحة الثقيلة. وفق اتفاق 29 يناير كان من المفترض أن تسلم الأسلحة الثقيلة هذا لم يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى اليوم، هذا أولا. ثانيا، قسد اليوم لديها استراتيجية جديدة. سابقا كانت استراتيجيتها هي التركيز على العامل العسكري أو ما بين قوسين القوة الخشنة. اليوم تستخدم سياسة جديدة وهي soft penetration أو الاختراق الناعم للدولة السورية، للمجتمعات السورية. اليوم عندما تسأل أي مواطن اليوم في حي نشوة في الحسكة، هم من الثوار، عندما تسأله عن الأشخاص الذين يديرون ملف السوري أو ملف قسد، سيقولون لك بالحرف بدون تردد أن هؤلاء أشخاص تم السيطرة عليهم، أو تم، ممكن ربما، أنا أقول ربما، تم دفع رشوة لهم. وبالتالي لهذا السبب أنا دعوت من خلال تلفزيون سوريا الدولة السورية إلى تغيير الفريق الرئاسي بشكل كامل. ربما يكون أشخاص نزيهين، نحن هنا نظلمهم، لكن القاعدة العامة تقول بأن كل مسؤول يستلم ملف حساس يجب أن يتغير.
0: طيب،
2: خلال 6 أشهر.
0: أستاذ ياسر، إذن الاندماج كما يقول ضيفي، ما زالت قسد تمتلك كتلتها العسكرية. واضح أن هناك ثمة أصوات داخلية في الحسكة وفي غير الحسكة أيضا تسأل العديد من الأسئلة، تثير علامات استفهام حول الوضوح، حول الاستراتيجية التي تتبعها الدولة مع قسد، وعن ضرورة تغيير الفريق الرئاسي. كيف ستتعامل أو كيف يجب أن تتعامل الحكومة مع هذه الأصوات؟
3: الحكومة السورية ماضية في تطبيق الاندماج وفق آليات معينة. بالنسبة للسلاح النوعي والثقيل، معظمه بقي في دير الزور واستولت عليه القوات السورية، قوات الحكومة السورية، وصار تحت سيطرتها.
5: منذ اتفاق 10 من آذار تم تسليم قوائم بالسلاح الثقيل، وأنا كنت متحدثا باسم الوفد التفاوضي. تم تسليم قوائم بالعتاد الثقيل والسلاح النوعي إلى الحكومة السورية. لا نطعن في الفريق الرئاسي. الآن الرئاسة كما تفضل الضيف الكريم قال السيد الرئيس أحمد الشرع سوف يبسط نفوذ الدولة السورية على كل شبر من سوريا. هنا عامل ثقة. طيب كيف نناقض أنفسنا ونقول إن الفريق الرئاسي لديه يعني في عملية خلل، يعني صار هناك حصل تناقض وفق آليات معينة. أيضا كمؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تم إيقاف عملها جميعا بحكم المنحلة كهيئات، كيعني مؤسسات جمارك مالية غيرها من الهيئات، مجلس الشعوب الديمقراطي الذي هو بمنزلة برلمان شمال وشرق سوريا المجلس التنفيذي، كلها بحكم المنحلة. بقي أن يتم الإعلان عن حل هذه
0: لكن ما فائدتها المؤسسات. ما فائدة أن تكون هذه الهيئات منحلة لكن يعاد تصدير الأشخاص القائمين عليها؟ يعني كما سمعنا من ضيفي أنه يعني حتى المكونات الكردية الأخرى، حتى الهيئات السياسية الكردية الأخرى، مثلا المجلس الوطني تم تقديم وعود له لكنها لم تتحقق. ما زلنا حسب ضيوفي نشهد تصدير لشخصيات كانت منضوية داخل الإدارة الذاتية، هي من تتصدر المشهد حتى الآن.
5: طبعا الشخصيات التي كانت تعمل ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية هم موظفون وأيضا من مختلف الأحزاب، إن كان يعني ولا سيما الأحزاب الكردية، واليوم تم تعيين من حزب الاتحاد السرياني أيضا في مفاصل محافظة الحسكة ومفاصل المكتب التنفيذي. هذه الخلافات البينية يمكن حلها مستقبلا. الآن نحن كسوريين هل نقبل بأن تكون هذه المرحلة انتقالية؟ إن تكلمنا وقلنا إنها مرحلة انتقالية تمهد لمرحلة أكثر استقرارا يتألب علينا الشارع، إن قلنا إنها مرحلة دائرة أيضا يتألب علينا الشطر الثاني من الشارع. يعني هذه هي مرحلة انتقالية تمهد لمرحلة أكثر استقرارا الآن. يعني هناك مجلس
0: شعبي، يعني لا يوجد تخوف من أن ينفجر الوضع السياسي في هذه المحافظات في الحسكة وفي غير الحسكة في الشمال السوري.
5: طبعا ثمة تخوفات مشروعة، ولكن لا يعني لا ينبغي علينا أن نضخمها إلى أن الوضع منهار في الحسكة. ثمة مؤسسات، طبعا المكتب التنفيذي للمحافظة مهمته تقديم خدمات لجميع المواطنين، لجميع الدوائر في الحسكة، جميع المناطق في الحسكة. واليوم التعيينات مثلت من العرب والسريان والكرد. طبعا هل هي أرضت الشارع بشكل مطلق؟ أكيد لا، ولكن يعني إن كان بنسبة 70% أو 60% فالأمر جيد. يعني ويمكن أن يستدرك في تعيينات قادمة، وأيضا يعني الأمور ننظر إليها بتفاؤل. نحن كسوريين يجب علينا أن نقبل بعضنا، أن نثق ببعضنا، أن نجلس، أن نتحاور، أن نتبع الطرق السلمية للتعبير عن رفضنا لبعض القرارات، لبعض التعيينات، كي تحل مشاكلنا على طاولة الحوار الوطني.
0: ياسر سليمان الباحث في الشأن السوري كنت معنا من دير الزور، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك شروان إبراهيم ضيفي من ألمانيا، وشكرا لعلي تمي الكاتب والمحلل السياسي من حلب. فاصل ونعود لنناقش ملف الاستهداف الروسي المتكرر لسفن تجارية تقل بحارة سوريين في البحر الأسود والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم.
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
7: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية

0: تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: دانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية استهداف سفن تجارية في البحر الأسود بالقرب من موانئ أوديسا الأوكرانية، معتبرة أن الهجوم يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ومطالبة بفتح تحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين عنه.
1: حرب موانئ بين روسيا وأوكرانيا تتسع رقعة نيرانها لتطول بحارة سوريين فقدوا حياتهم في هجمات متكررة استهدفت موانئ وسفن تجارية في البحر الأسود على وقع تصاعد الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. استهدافات عدة في موانئ أوكرانيا وجدت صداها في سوريا، حيث دانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تكرار الهجمات على سفن بحرية تجارية تضم بحارة سوريين في الموانئ الأوكرانية والبحر الأسود، مشيرة إلى أن الاستهدافات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين بين البحارة السوريين. وبحسب الهيئة تشكل هذه الهجمات انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني وتهديداً مباشراً لسلامة الملاحة البحرية وأمن العاملين في قطاع النقل البحري، كما دعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه واتخاذ إجراءات حماية السفن التجارية والطواقم المدنية في مناطق النزاع. الإدانة السورية تأتي في ظل تصعيد متواصل في البحر الأسود، حيث تواصل روسيا استهداف الموانئ الأوكرانية، في حين تكثف كييف هجماتها على أهداف بحرية روسية، لتتحول الموانئ والسفن التجارية إلى جزء من ساحة المواجهة يجد فيها البحارة وبينهم سوريون في قلبها وتحت نيرانها. ليبقى السؤال عن مدى قدرة دمشق على تحويل إدانتها إلى إجراءات فعلية تضمن سلامة البحارة السوريين، إضافة إلى تأثير ذلك على علاقتها مع موسكو.
0: للنقاش معي دكتور باسل حاج جاسم، الباحث والمستشار السياسي من بروكسل، أهلا بك. ومعي أستاذ ياسر النجار، الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق، أهلا بك أستاذ ياسر. أبدأ مع دكتور باسل. دكتور باسل، ما الغاية الروسية من استهداف هذه السفن في البحر الأسود؟
2: مساء الخير لك وللضيف الكريم والسادة المشاهدين. يعني اليوم بات معروفا أن الموانئ الأوكرانية وخطوط نقل الحبوب والبضائع أصبحت يعني من أدوات الضغط المتبادلة بين موسكو وكييف، وتشير هذه الحوادث أو استمرار حوادث مثل هذه باستهداف سفن مدنية بأن الحرب الروسية الأوكرانية ما تزال قابلة للتصعيد، ويعني أمن البحر الأسود لم يعد يعني مجرد قضية إقليمية، وإنما تداعياتها تتسع لتطال سواء أمن وسلامة الملاحة العالمية أو الأمن الغذائي، طرق وخطوط النقل البضائع. أيضا يعني هنا لابد من الإشارة أن آلاف البحارة السوريين يعملون في الأسطول التجاري الدولي، بالتالي هم معرضين لمخاطر النزاعات البحرية والنزاعات الدولية بغض النظر عن جنسية السفن التي يعملون عليها. والقضية يعني بالدرجة الأولى هنا إنسانية قبل أن تكون سياسية، يعني ومن الضروري ربما إجراء تحقيقات دولية لتحديد مدنية هذه السفن وأنها لا تقوم بأي أدوار عسكرية، لأن ذلك قد يضع مثل هذه الاستهدافات في إطار انتهاك القانون الدولي الإنساني وحرية الملاحة.
0: هو الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية دانت الاستهداف بطبيعة الحال ودعت إلى إجراء تحقيق، وهنا أريد أن أسأل أستاذ ياسر بعد الترحيب بك طبعا الرحمة

0: سوريين على متن هذه السفينة، وأيضا على متن السفينة التي تم استهدافها في 15 من الشهر الجاري. لكن لماذا يعني كانت هذه الإدانة عن طريق الهيئة العامة للمنافذ والجمارك؟ لماذا لم يخرج البيان عن الخارجية السورية؟
1: مساء الخير لكم ولضيفكم ولجمهوركم أيضا. كما ذكرتي، الرحمة للشهداء، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى. بالنسبة لروسيا، تعتبر روسيا نفسها أن البحر الأسود هو يعني بحيرة خاصة فيها مغلقة، ولا تتشاطئ معها لا تركيا ولا أوكرانيا ولا حتى رومانيا والدول الأخرى. إذن بالنتيجة روسيا لا تأبه لأي موقف على المستوى الدولي. أعتقد أن الدولة السورية عندما وجهت هذه الرسالة كان مقصدها أن العاملين ليسوا موجودون على سفينة سورية، وأنهم عمالة تعمل على سفينة مملوكة لشركة تركية، وبالتالي هم من السوريين المتواجدين في تركيا. تندد هيئة المنافذ بهذا الفعل الغير إنساني، وتعتبر أن مثل هذا الهجوم لا يجب أن يمر بسهولة، ولكن تستغرب يعني من خلال الدولة السورية والجميع يستغرب لماذا تركيا التي يعني لديها علاقات طيبة جدا مع روسيا، وأن هذه السفينة مختصة بنقل القمح وأنها مملوكة من شركة تركية، كيف أن يتم الاعتداء على هذه السفينة وإن كانت ترفع العلم غينيا ولكنها مملوكة لشركة تركية، والعمالة كلها يعني من المواطنين سواء المقيمين السوريين في تركيا أو من الأتراك أو حتى شخص أوكراني. إذا بالنتيجة ليست القضية الآن قضية مباشرة ما بين الدولة السورية والدولة الروسية، بقدر ما هو استنكار ويعني دعوة إلى تحقيقات دولية من باب أن هيئة المعابر والمنافذ لها دالة على كل من يعمل في سلك المنافذ. نحن نتكلم عن بحارة سوريون يعملون على السفن كما ذكر الضيف الدولية، وبالتالي هؤلاء أيضا هناك نقابة لهم على الأراضي السورية.
0: هو قبل ورعاية من هيئة قبل هذه الرقابة وهذه الرعاية، لكن يبدو أنه ثمة لغط أصلا أستاذ ياسر حول ملكية السفينة التي كان على متنها البحارة السوريين. يعني هناك من يتحدث أنها تابعة لتوغو، لدولة توغو، وهناك من يتحدث أنها سفينة تركية، لأنه تم اليوم أيضا استهداف سفينة تركية. لكن يعني تكرما منك، هل لديك معلومة واضحة بخصوص على أي سفينة كان البحارة السوريون؟
1: البحارة السوريون كانوا على سفينة مملوكة من شركة تركية ترفع علم غينيا، البارحة تم استهدافها مساء، وكان هناك يعني حملات من أجل إنقاذ الأرواح. انتهت العملية اليوم صباحا، استغرقت طوال الليل وكانت الظروف صعبة وقاسية. وكما ذكرت، هؤلاء السوريون من المقيمين في على الأراضي التركية ويعملون لدى شركة تركية. بالنتيجة أنا أقول أن المسؤولية هي مسؤولية دولية، مسؤولية. نحن نتكلم الآن عن استهداف يعني حياة مدنيين يعملون في منشآت أو سفن يعني لتجارة مدنية بالمطلق. ومن كما ذكرت، من المعروف أن عملية نقل القمح من أوكرانيا إلى يعني شواطئ البحر الأبيض المتوسط سواء مصر أو سوريا تكون بالتنسيق ما بين الدولة التركية وما بين روسيا. أنا لا أتكلم عن الاتفاق القديم الذي جرى، وإنما أتكلم عن كل سفينة بعينها عندما يجري من جديد الآن عملية نقل القمح من خلالها. ولكن كما ذكرت، وكأن هناك لغط لاستهدافات كثيرة. بالنتيجة روسيا ترى أن كما ذكرت أن البحر الأسود هو بحيرة مغلقة لها، وهي الآمر الناهي فيها. لذلك روسيا حريصة على أن توصل رسالة بأن كل حركة تكون في شواطئ البحر الأسود يجب أن تكون روسيا معرف لديها مرورها، وأن تكون محيدة تماما عن أي علاقة مع أوكرانيا.
0: أنا أود أن أسأل أيضا عن مسؤولية الدولة السورية في هذه الحال، حتى لو لم تكن هذه السفينة سفينة سورية. لكن سأعود لك أستاذ ياسر. دكتور باسل، يعني إذا كانت هذه سفن تجارية، وهي سفن تجارية تحمل قمح تحمل ذرة، ما هي الاعتبارات الروسية عند استهدافها؟
2: يعني اليوم هذه الحرب تحولت من مرحلة استهداف الأهداف العسكرية فقط إلى استهداف البنية اللوجستية الاقتصادية، وبالتأكيد الموانئ الأوكرانية أو السفن التي تعمل على نقل الحبوب أو البضائع أصبحت جزء من هذه الأهداف أو من بين أدوات الضغط المتبادلة. يعني الطرفان يستهدفان بنية تحتية، بنية اقتصادية، كل بلد للبلد الآخر. يعني هنا لا نتحدث فقط عن ضحايا السوريين لهم الرحمة سواء في هذه الحادثة أو الحادثة التي سبقتها، وإنما عن حماية الملاحة المدنية. من هنا تكمن أهمية إجراء تحقيقات دولية لإثبات أن هذه السفن المستهدفة لا تقوم بأي أدوار عسكرية. أيضا فيما يخص موضوع الحبوب، نعلم أنها كانت ورقة ضغط كبيرة، لأنها لا تقتصر فقط على الدولتين المتحاربتين، وإنما موضوع يتجاوز البعد الإقليمي. نتحدث عن الأمن الغذائي العالمي، وكان هناك مفاوضات طويلة توسطت بها تركيا، وحصل اتفاق مددا لمرتين لم يتجاوز العام أو عام ونصف. بالتالي الاستهداف لمثل هذه الأهداف الاقتصادية أو اللوجستية تأتي في إطار تصعيد الحرب. أيضا
0: طيب. عفوا على المقاطعة، لكن دكتور باسل، يعني تتحدث عن حماية، ضرورة حماية الملاحة الدولية وضرورة إجراء تحقيقات دولية، هو في مثل هذه الحالات ما هي الخطوات الواجب اتخاذها، وهل يمكن أن تؤدي هذه التحقيقات إلى نتيجة في نهاية المطاف؟
2: يعني من المؤسف اليوم أن القول أن المنظمات الدولية شبه عاجزة أو مشلولة. هناك الكثير من الحوادث التي تحدث تطال مدنيين، تذهب نتيجة تحقيقاتها أو أي متابعة قانونية لها تذهب أدراج أبلية. لكن بالتأكيد يعني متابعة الدول التي يرتبط مواطنوها بمثل هذه الحوادث ربما تأتي بنتائج عبر ضغط غير مباشر على الدول التي تقوم بمثل هذه الانتهاكات. لكن مجرد إثبات وجود عامل قانوني أو تجاوزات قانونية، الصدى الإعلامي بحد ذاته يكون بمثابة ضغط إعلامي وسياسي كبير على هذه الدول.
0: وهذا هل قد يردع الروس دكتور باسل؟ يعني هذا الإجراء القانوني هل يمكن أن يردع الروس؟ أو ألا تفكر فيه روسيا أصلا منذ البداية؟
2: بالتأكيد لا، ليس فقط الروس وغيرهم. يعني نلاحظ اليوم أكبر مثال لدينا أو أحدث مثال لدينا الحرب الجارية اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مع إيران. كيف تقوم إيران باستهداف جيرانها دول الخليج العربي، مع أن كل هذه الدول تدين هذه الحرب وترفض منطق استخدام القوة، وبالعكس تقوم بدور وسيط لمنع التصعيد. مع ذلك إيران لا تتورع عن قصفهم بدون أي مبرر قانوني. حتى لو ذهبنا إلى التبرير الذي تقدمه إيران بأن هناك قواعد عسكرية، لكن هناك أيضا إجراءات قانونية عليها اتباعها لإثبات أن ما تقوله صحيح، وهذا يقض وقت. يعني هي تقوم بدور المتهم والحكم بنفس الوقت، وتقرر حسب أهوائها ومصالحها.
0: أستاذ ياسر، كنا نتحدث قبل قليل عن مسؤولية الدولة السورية في مثل هذه الحالات. هناك من يسأل أين الدولة السورية، أين الخارجية السورية؟ حتى ولو لم تكن هذه السفن سفن سورية أو ترفع العلم السوري، لكن أيضا لدينا قصة مماثلة ما زالت عالقة حتى الآن، متعلقة ببحارة سوريين محتجزين قبالة السواحل الصومالية، لا تزال المفاوضات جارية من أجل الإفراج عنهم. أين الدولة في مثل هذه الحالات؟
1: طبعا مسؤولية الدولة السورية متابعة أمور ومصالح وشؤون رعاياها في كل مكان على الأرض. تعلمين أن الدولة السورية كدولة ناشئة تتابع هذه الأمور، ولكن ضمن صدى محدود نسبيا، سيما إذا علمنا بأن السوريين منتشرين في شتى بقاع الأرض، ويمارس على يعني الكثير من الضغوطات على السوريين، جزء منهم في أماكن صراع. يعني نتكلم عن سوريين كانوا في السودان تم إنقاذهم، نتكلم عن سوريين كانوا موجودين في ليبيا محتجزين تم إنقاذهم، نتكلم عن سوريين موجودون في كل مكان في المعمورة. ولذلك أنا أرى حقيقة أن الدولة السورية مطالبة بمتابعة شؤون رعاياها، هي في طور تأسيس ما يعرف الدبلوماسية النشطة على مستوى السفارات والقناصل. حتى الآن لا يوجد لدينا سفارة في أوكرانيا، لا يوجد لدينا قنصلية في أوكرانيا، وبالتالي متابعة رعايا السوريين في أوكرانيا أو ضمن الجغرافيا يعني التي تم استهدافها هي في أوكرانيا أمر نسبيا محدود. يجب أن يكون هناك تصريحات كما ذكر الدكتور باسل على مستوى الإعلام، لكن نعلم بالنتيجة أن دولة كروسيا لن يكون لديها مشكلة مع النظام الدولي أو المنظومات والمؤسسات الدولية كونها تملك حق الفيتو وتستطيع إلجام أي قرار يصدر بحقها. بالنتيجة ما يحصل ما بين روسيا وأوكرانيا أكبر بكثير من أن يتم تطويقه، ونتكلم عن معارك استمرت حوالي 4 سنوات وهي ما تزال مستمرة، وحتى هذه اللحظة استهداف المدنيين في كل مكان متواجد، ولكن لا يوجد سبيل إلا الحل بالسياسة، أما عن طريق منظمات أو مؤسسات دولية قادرة على ردع أي منهما فأنا لا أعتقد أن هذا الأمر منجز. الدولة السورية أيضا حتى هذه اللحظة لا تستطيع أن يكون لديها دور قوي جدا في ردع أي اعتداء يتم بحق السوريين في كل مكان، ولكن يعني من واجباتها أن تتابع شؤون ومصالح السوريين، من واجباتها أن تسهل يعني قدر المستطاع أمور حياتهم، وسيما كما ذكرت أن السوريين متواجدين في أماكن صراع في أكثر من مكان
0: ياسر.
1: وهم محاصرون،
0: لكن بالتأكيد موسكو يهمها ألا تقطع خط العلاقات بينها وبين سوريا، خصوصا وأن الرئيس الشرع حافظ على شعرة رقيقة جدا في العلاقات مع موسكو. كيف يحدد ذلك ردة الفعل السورية الرسمية حيال البحارة السوريين؟ هل له تأثير؟
1: بالسياسة آخر دور هو قطع العلاقات، لأن قطع العلاقات خلص لا يعطي أي نتيجة. الدور الحقيقي هو تشابك المصالح في السياسة. إذا قلتي قطع العلاقات لوجدت أن كل الدول الآن تقطع علاقاتها مع أمريكا أو تقطع علاقاتها مع روسيا أو مع أي دولة كانت، لا، هذا ليس حل سياسي. قطع العلاقات هو حل يمكن أن يكون على مستوى دولة كبيرة ومع ذلك لا ينجز ولا
0: أستاذ ياسر، عفوا على المقاطعة، هو أنا لم أسأل عن قطع العلاقات وإنما رغبة الطرفين ببقاء هذه الشعرة الرقيقة، هل تؤثر على أي ردة فعل سورية من الناحية القانونية يمكن أن تتخذها دمشق؟
1: أنا أعتقد أن المشكلة التي بين سوريا كدولة جديدة وما بين روسيا مشكلة أعمق بكثير من ذلك، وهي تحتاج إلى وقت طويل من الزمن حتى يتم إعادة حقوق السوريين. نحن نتكلم عن مجازر قامت بها روسيا، ليس فقط المجزرة الأخيرة التي تمت وكل أرواح السوريين غالية لدينا، ولكن هناك مجازر مباشرة قامت بها برعاية يعني النظام البائد السابق. نحن نتكلم عن وجود فلول للنظام وضباط وقيادات صف أول متواجدين في روسيا مطلوبون من العدالة السورية. هناك أمور كثيرة موجودة، أعتقد أن الوصول إليها إلى حل معها لن يكون بالاصطدام وإنما يكون بتقاطع المصالح. روسيا تحتاج سوريا كموقع جغرافي، وسوريا تحتاج إلى أن يكون هناك نوع من التوازنات الإقليمية والدولية على المنحى السياسي، وروسيا جزء من هذه التوازنات، وتقرأ سوريا والدبلوماسية السورية المصلحة على المدى المنظور أن علاقتها مع روسيا يجب أن تكون مستمرة ولو كانت بشكل دقيق جدا وكما وصفتها شعرة، ولكن بالنتيجة لن تتنازل الدولة السورية عن حقوق الشعب السوري وعن المظالم السوريين التي وقعت نتيجة استهداف روسيا لهم على الأراضي السورية وخارج الأراضي السورية.
0: دكتور باسل، كيف يفكر العقل الروسي في علاقة روسيا مع دول غير أوكرانيا؟ يعني نتحدث عن تركيا، عن سفينة تركية، ونتحدث عن سوريا وغيرها من السفن التي تحمل العديد من الجنسيات حتى ولو لم تكن ترفع علم هذه الدول. ألا تخشى روسيا من مزيد من عزلة في الإقليم وفي المجتمع الدولي؟
2: بالتأكيد يعني تخشى من عزلة أو توتير علاقاتها مع دول لديها مصالح متبادلة أو مصالح معقدة معها، لكن نحن في بالتأكيد في حالة حرب. حتى الدول الأخرى تراعي مثل هذه النواحي، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يحصل بها حوادث مثل هذه، خصوصا في البحر الأسود سبق وحصل أيضا اعتداءات أو استهدافات سفن تركيا بشكل واضح، لكن دوما هناك ثغرات أو مبررات بسبب طبيعة تعقيدات الأزمة أو أن هناك ربما أطراف ثالثة دخلت على الخط. المبررات دوما كثيرة، والدول الأخرى بطبيعة الحال تراعي تعقيدات هذا الظرف. نحن هنا لا نتحدث عن جنسية بحد ذاتها، فالقضية إنسانية قبل أن تكون سياسية. والحديث يجب أن يكون عن حماية الملاحة المدنية، لأن الموضوع لم يعد يتعلق بالبعد الإقليمي فقط، إنما نتحدث عن الأمن الغذائي العالمي، عن حرية الملاحة الدولية، خطوط الإمداد الدولي، تماما كما يحدث اليوم من تداعيات لاعتداء إيران على مضيق هرمز واحتكارها أو محاولات سيطرتها على هذا المضيق وجعله من بين أدوات نفوذها الإقليمية والتداعيات العالمية.
0: ربما في في في في هذا الإطار ربما نشهد في المستقبل القريب قرارات دولية بشأن الملاحة الدولية بناء على ملف إيران وكذلك بناء على ملف الحرب الروسية الأوكرانية. دكتور باسل حاج جاسم الباحث والمستشار السياسي كنت معنا من بروكسل، شكرا جزيلا. وأشكر أستاذ ياسر نجار الأكاديمي والمحلل السياسي كان معنا من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل تداعيات الاستهداف الإيراني المتكرر لقاعدة التنف العسكرية.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

قال الحرس الثوري الإيراني إنه نفذ هجوماً على ما وصفه بمركز قيادة للعدو في منطقة تنف السورية وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية. وقال الحرس الثوري إنه نفذ الهجوم انتقاماً لمقتل جنود إيرانيين في مدينة إيرانشهر جنوب شرقي البلاد. وسبق للحرس الثوري أن أعلن قبل يومين مهاجمة قاعدة التنف التي انسحب منها الجيش الأمريكي في شباط الماضي. وكان مصدر عسكري سوري قد نفى في وقت سابق تعرض القاعدة للقصف، إضافة إلى خلو المنطقة من جنود أمريكيين. وأوضح المصدر أن القصف الإيراني الذي وقع قبل مدة أصاب منطقة صحراوية فارغة ولم يصل إلى منطقة التنف. كما نفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي صحة الادعاءات الإيرانية بمهاجمة قاعدة لها في سوريا أو أسرى أو قتل جنود أمريكيين خلال الهجوم، وصفة الادعاءات بأنها كاذبة.

0: معنا لنقاش دكتور عبد الله الأسعد، الخبير العسكري والاستراتيجي من درعا. أهلا بك. ومعي دكتور قاصد محمود، نائب رئيس الأركان الأردنية السابق من عمان. أهلا بك دكتور قاصد. وأبدأ مع دكتور عبد الله، ما الرسائل العسكرية التي ترسلها إيران من هذا الاستهداف الذي أعلن عنه الحرس الثوري الإيراني لقاعدة التنف في سوريا؟ دكتور عبد الله.
1: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين والضيف الكريم. يعني في الواقع إيران بعد عدة عمليات فاشلة تريد أن طبعا تثير ضجة إعلامية وتبقي مضيق هرمز تحت المجهر العالمي بأن ليس هناك أي بديل عن مضيق هرمز. وقامت طبعا خلال فترة بسيطة عندما فتحت الطرق البرية للنفط العراقي بالتصدير خلال هذه الأراضي إلى الموانئ السورية. طبعا هي افتعلت موضوع تهريب السلاح إلى حزب الله، طبعا هي المسؤولة عن ذلك أتوقع. لذلك يعني دائما تريد أن تشكل بروباغندا إعلامية بأنها هي لا زالت الدولة التي تقوم بمحاربة أمريكا. وقالت طبعا يعني من خلال ذلك بإرسال رسالة إلى، هي دائما توجه الرسائل إلى الداخل الإيراني بشكل كبير جدا، ومن ثم إلى الأذرع الموجودة لديه، ومن ثم إلى العالم، لكن الأهم هو الداخل الإيراني بأن في سوريا قاعدة أمريكية لا زالت موجودة في التنف، ونحن نقوم باستهدافها ونحقق انتصارات عليها. ولا شك بأن طبعا هذا الكلام، يعني إذا ما جئنا إلى موضوع الذاكرة القريبة بأن القوات الأمريكية أخلت كل القواعد الأمريكية في الشمال السوري والشرق والقاعدة المهمة جدا قاعدة التنف، ولم يبقى هناك أي رادار، ولم يبقى هناك أي شيء حتى الآن، لا توجد أي وسائط، لا وسائط استطلاع ولا وسائط تشويش ولا وسائط رادار ولا وسائط دفاع جوي موجودة في تلك المنطقة. إذن هي
0: لا يوجد جنود أمريكيين يعني في القاعدة دكتور عبد الله؟
1: لا يوجد أي جنود أمريكان في القاعدة نهائيا، وأخلوا القاعدة بشكل كبير يعني بشكل مطلق، لم يعد هناك أي شيء. لماذا يوجد جنود أمريكيين ولم تعد توجد أي واسطة لا رادارية ولا استطلاعية ولا دفاعية في تلك المنطقة؟ نحن نعرف بأن الجنود الأمريكان الذين كانوا موجودين في القواعد الأمريكية كانوا يعني العناصر الذين طبعا هم اختصاصيون موجودين في القاعدة، وعناصر كانوا الحرس الموجودين في القواعد الأمريكية الموجودة في الشمال السوري والشرق، هم عناصر من قسد، كانوا هم الذين يقومون بحراسة المناطق. إذن العناصر الأمريكان هم عناصر اختصاصيون يعملون على الحرب الإلكترونية، على الدفاع الجوي، على الإشارة، وحتى في تلك المنطقة لم يعد لا إشارة ولم يعد.
0: لكن دكتور عبد الله طبعا هذا الاستهداف الثاني خلال أسبوع لذات المنطقة من قبل إيران. في الاستهداف الأول خرج بيان رسمي يعني نفى وجود أي أمريكيين في المنطقة. اليوم دمشق كيف تستقبل هذه الرسائل التنفيسية كما وصفتها من قبل إيران؟
1: طبعا يعني هي دمشق تعلم ما تفعل. يعني دمشق أو الجغرافيا السورية، دعنا نقول بأن الجغرافيا السورية كانت في طبعا يعني منذ سنة ونصف أو سنتين كانت هي عبارة عن شريان، هذا الشريان ربما يكون فوق الأرض وربما يكون تحت الأرض. الآن هذا الشريان قطع، وال يعني ال الخطة الزمنية التي بدأت من 8 كانون الأول إلى الآن هي طبعا يعني تمثلت في كثير من التعاون وكثير من الموانع والعوائق التي زرعت في وجه إيران كي لا تتمدد في المنطقة، وعدم السماح لإيران من خلال منظمات ما دون الدولة سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان بالتمدد، وعدم جعل سوريا ساحة للصراع وتبادل الرسائل كما كانت تفعل في عهد النظام البائد، وتجعل منها عبارة عن صندوق بريد، كل من يريد أن يرسل رسالة يضع هذه الرسالة في الصندوق المنقطع على الجغرافيا السورية. لذلك نحن أمام الآن قطع جغرافي، هذا القطع الذي يجعل من إيران أن تبث وتضخم المواضيع بوجود أجسام وهياكل فارغة على أساس أنها موجودة في الأراضي السورية.
0: دكتور قاصد، بالنظر إلى هذا الإعلان حسب الحرس الثوري الإيراني الذي يقول فيه بأنه استهدف قاعدة التن في سوريا، وأيضا استهدافات قامت بها إيران في الأردن، وبالنظر إلى احتمالية توسيع الحرب وعودة الحرب على شاكلتها الأولى، ما الذي تريده إيران اليوم من كل ذلك؟ استهداف الأردن واستهداف سوريا.
2: مساء الخير، أحييك والضيف العزيز والمشاهدين الكرام جميعا. يعني إيران في حالة حرب مع أمريكا، وإيران كنظام الآن حقيقة يعني يشعر أنه في أعلى درجات المأزق الممكن أن يصل إليه، وبالتالي هو يحاول أن يعيد حضور نفسه بطريقة أو بأخرى بأي وسيلة ممكنة. يعني يجب أن يرد على الأعمال الأمريكية التي تتم آخر 10-11 يوم حقيقة بكثافة كبيرة وجغرافية واسعة، فكان رده على دول الخليج في البداية، ثم تصعيديا لأنه يمارس أيضا التصعيد كما الأمريكان، أتى باتجاه الأردن وباتجاه المثلث العراقي السوري الأردني كمنطقة يعني هي تعتبر منطقة ذات أهمية تاريخية لأمريكا كانت موجودة فيها حقيقة، وبالتالي يعني هذا رسالة واضحة أننا قادرون أن نرد ونرد ونخوض حرب ولسنا عاجزين وأيدينا طويلة ونصل إلى أبعد. طبعا هذه تعتبر الجغرافيا الأبعد من حيث الاستهدافات الإيرانية، وهذا أيضا بعد موجود، لكن مرة أخرى الأردن في قلب الاستهداف من البدايات، يعني ما لم يغب إلا في أثناء الهدنة الكبيرة، وكذلك الكيان الصهيوني أيضا هو في قلب الاستهدافات، كان الآن هو أرض يعني مجمد إلى حد ما، الاعتبارات تتعلق قد تكون بإمكانياته العالية جدا للرد على إيران في العمق الإيراني، هذا وارد تماما، لكن إيران هذا خيارها المتاح الآن أن ترد عسكريا، لأنه غير ذلك يعني أن أمريكا ستستمر إلى أن ينتهي كل إمكانيات إيران. هذا الحقيقة النظام بالتأكيد يحاول أن يثبت وجوده، لعل وعسى أن هناك تأتي فرص أو تأتي محاولات، وقد يكون هذا يعني منطقيا أن يكون هناك محاولات جادة لوقف هذا التصعيد الحقيقي في الحرب، الذي أيضا مآلاته لا تزال مجهولة تماما، ولا يزال الضحية الأكبر هي المنطقة وليست إيران. إيران خسرت ما خسرت وستخسر، ولن يأبه النظام بخسارات بما تخسر إيران، يأبه بنفسه وبوجوده وباستمراره، وبالتالي نحن أمام حالة معقدة جدا، وإيران تريد أن تثبت للجميع أنها ستبقى عاملا يعني حيويا في الأذى وفي الضرر وفي والمشروع قائم ولن ينتهي بغض النظر عن الخسائر. إذن هي برضو هذه رسالة واضحة للمنطقة كلها أننا موجودون، وعليكم أن لا تنسوا أننا موجودين، وهذا الوجود لن يكون سهلا ولن يكون عاديا، سيكون بحضور يعني إيران تريد أن يكون مشروعا عالميا، مشروعا يبدأ بالإقليم نفسه، وبالتالي أعتقد إيران لن تستسلم سواء لخسائرها الكبرى اللي حصلت في آخر 3 سنوات في من المنطقة وعودتها أو تراجعها الكثير للجغرافيا الإيرانية، أو ما يمكن أن تؤول إليه هذه الحرب حقيقة التي تهدف إسرائيليا وأمريكيا أيضا إلى إخراج النظام الإيراني من المعادلة السياسية وحتى إيران من المعادلة الإقليمية.
0: لكن إلى أي درجة يعني هذه الاستهدافات تمثل استهداف فعلا لعناصر أمريكية، خصوصا وأن المستوى الرسمي السوري مثلا على مستوى سوريا ينفي وجود قوات أمريكية في قاعدة التن في اليوم هل تتفق مع دكتور عبد الله بأنها محاولة تنفيس للداخل رسالة من الحرس الثوري الإيراني للداخل الإيراني بأنه قادر على إزعاج جميع الأطراف، أو على الأقل دعني أقول الرد على الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: نعم أتفق 100%، ومع الرسالة يعني واضحة، القائد سنتكم قيادة المركزية الأمريكية أيضا أعلنت لا وجود أمريكي في تلك المنطقة، والانسحاب الأمريكي كان معلن وواضح على الملأ لكل العالم. يعني انت امام حالتين، اما انه فعلا يعني هي عناد في في في في في, في الخداع والكذب، او انه فعلا هو هدف مسجل ضمن قائمه اهداف مسجله تاريخيا، عندهم قائمه اهداف كان هذا هدفا امريكيا سابقا صحيح ولا زال موجود، وبالتالي ده يعني عدم وجود نظام قيادي وسيطره وادامه معلومات وتحديث معلومات قد يكون هذا احد الاسباب الموجوده بكل قوه، لكن الاعلان اننا ضربنا، وهذا هو الاهم. الاعلام الايراني، التلفزيون الايراني، الوكاله الايرانيه تتحدث اننا تم استهداف منطقه التنف وهي قاعده عسكريه امريكيه كذا، قد يكون يعني يكون يعلم انها خاليه لكن برضو استهدفوها، هي ايضا قريبه من الحدود الاردنيه السوريه العراقيه. فبالتالي بغض النظر ايران لا تقول الحقيقه كما هي، ويعني هذا شيء طبيعي جدا، اما نحن نعلم تماما انها خاليه من الامريكان، بالتاكيد خاليه.
0: دكتور عبد الله، كيف يجب أن تتعامل دمشق مع هذه الرسائل الإيرانية، خصوصا وأن ذلك تزامن مع إعلان سوريا بأنها أحبطت شحنة أسلحة قادمة من العراق باتجاه لبنان؟ هل للأمر علاقة؟ وما هي الخطوة السورية المقبلة في حال استمرت هذه الاعتداءات؟
1: نعم، هذه الأمور كلها طبعا مترابطة بين بعضها البعض، يعني القبض على شحنة الأسلحة وموضوع تصريح إيران بذلك، وأيضا العزل الذي حصل الآن، حصل بأن تكون الجنوب الإيراني قد عزل عن إيران مبدأ يعني رويدا رويدا. الآن إيران طبعا بالتزامن مع ما يتم العمل به وفق ما تم طبعا القبض عليه والتحقيق به، وبينت بأن هناك أطراف لها علاقة في موضوع تهريب الشحنات. إيران الآن طبعا نتيجة تعامل الحكومة العراقية مع الحكومة السورية بعلاقات اقتصادية وتجارية، وموضوع الشريان البري لنقل النفط الخام إلى الموانئ وتصديره، لا يروق لإيران بأن تكون الجمهورية العراقية مع سوريا مع الأردن مع لبنان مع غير ذلك طبعا ضمن الحضن العربي. هي تفعل كل شيء من أجل، كما كانت يعني تعزل نظام بشار الأسد في السابق عن العرب، الآن تريد للعراق أيضا أن تعزله. الآن التماسك العربي الموجود والتضامن وتبادل المعلومات، وخاصة بعد أن أصبحت سوريا عضو في حلف محاربة الإرهاب، إيران لا يروق لها، لأن معظم حركات الإرهاب تنع إيران في الواقع. طبعا وسوريا تعي بان ايران هي في الانفاس الاخيره من يعني من هذا لهذا النظام طبعا الثيوقراطي المتشدد الذي يضرب بيد حديد لكل من هو في الداخل، ويريد ان يقوم من خلال هذه الاذرع الماجوره سواء في سوريا او في لبنان من خلال حزب الله، وفي العراق من خلال الفصائل او الميليشيات الايرانيه، او في اي مكان، او في اليمن أو غير ذلك. هي تريد بعد أن يعني علمت بأنها في المستقبل سيصبح هناك شيء معركة حقيقية، يعني بالفعل سيستمر الصراع وسيتوسع الصراع. الآن عندما ترفع الجاهزية القتالية، وهذا أنا طبعا أحلله، عندما ترفع الجاهزية القتالية للعناصر المشاة البرية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط الأمريكية، ويتم العمل بعد عزل الجنوب بالكامل بدخول قوات برية إلى الداخل الإيراني والسيطرة على مضيق هرمز، ستكون هناك حرب واسعة لا يوجد فيها استراحات. ستكون هذه طبعا
0: يعني تتوقع أن تؤدي هذه الاستهدافات الإيرانية إلى تحفيز الدول في الإقليم، هل تتوقع أن تؤدي إلى تحفيز الدول في الإقليم على الدخول في هذه الحرب دكتور عبد الله؟
1: طبعا يعني هي إيران يعني منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية إسرائيلية طبعا قصفت في الأردن، قصفت في الخليج العربي، في السعودية، في البحرين، في الكويت، وطبعا يعني وقامت ببث إشاعات بأن في سوريا يوجد هناك قواعد أمريكية، يوجد عناصر كذا، ويوجد أي شيء طبعا، وحركت عناصر حزب الله في المنطقة وقصفت بعض النقاط من أجل، هي تريد أن تخلط الأوراق بالكامل. بالفعل يعني هذا سؤالك دقيق جدا، هي تريد أن تخلط الأوراق من خلال طبعا إشراك كل المنطقة، يعني على المبدأ الشمشومي علي وعلى أعدائي. ستكون هذه الحرب هي تريد في الواقع إيران استدرجت إلى مناطق القتل. إيران الآن يعني في الأنفاس الأخيرة لها، كما حدث مع يعني النظام العراقي في عام 2003، النظام الإيراني الآن يتم استدراجه وسينتهي رويدا رويدا. لم تعد هناك يعني تجدي نفعا المفاوضات في باكستان أو غير ذلك. إيران من ينظر إلى الواقع، يعني ينظر إلى الميدان العسكري وينظر إلى الخلف إلى الميدان السياسي، يجب يرى بأن الميدان العسكري متقدم عن الميدان السياسي يعني بمئات الأضعاف لما يحدث في المنطقة، لما طبعا يتم.
0: دكتور عبد الله، قبل العودة إلى دكتور قاصد، لدي سؤال. هو ما الذي يتواجد الآن في قاعدة التنف، أو ماذا يوجد في قاعدة التنف؟ يعني في تلك المنطقة كان ما يعرف باسم جيش سوريا الحرة، سابقا مغاوير الثورة. هذه التكتلات العسكرية التي اندمجت على أي حال بوزارة الدفاع السورية، ما زالت متواجدة في تلك المنطقة؟ هل هي موجودة في القاعدة التنف؟ ما الذي يوجد هناك تحديدا أيضا دكتور عبد الله؟
1: طبعا الآن هيكلية جديدة، هذه الهيكلية يعني شكلت على أساس تشكيلات وقطعات وحدات فرق وألوية وكتاب، وأصبح الانتشار أيضا مختلف عما كان عليه في السابق، لم تعد في نفس المواقع، انتقلت إلى مناطق أخرى، ربما إلى حرس الحدود لحماية الحدود، ربما من أجل أن يكون هناك مناورة تكتيكية جديدة تختلف عما كانت عليه أثناء الثورة. الكل هذه النقاط طبعا يعني أصبحت، أو كل هذه التسميات أصبحت فرق جديدة وإعادة الانتشار، لأن الهيكل التنظيمي لا يمكن أن يبنى على الانتشار القديم لما كان.
0: يعني ليس بالضرورة أنكم متواجدة في قاعدة التنف.
1: ليس بالضرورة، نعم، لا، ليس بالضرورة أن يكون متواجد في تلك المنطقة بالتأكيد.
0: طيب دكتور قاصد، أشار ضيفي إلى العلاقات السورية العراقية، إلى زيارة أيضا علي الزيدي رئيس حكومة العراق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الحديث عن خطط استثمارية وخطط اقتصادية بين سوريا وبين العراق. اليوم هذه الضربات الإيرانية كيف تؤثر على هذا المسار؟
2: لا شك في الحكومة العراقية بالتأكيد هي الآن يعني توجهها العربي واضح، وتوجهها الإقليمي أيضا واضح، والأمريكان موجودين في المشهد بشكل واضح، وبالتالي يعتبر هذا ضد ما تريده إيران. لكن لا تزال أيضا إيران تمتلك تيارات سياسية وتمتلك ميليشيات وإمكانيات حقيقة الحاق الأذى والضرر والتخريب في الحال العراقي، وبالتالي أيضا في عودة هذه العلاقات العربية الطبيعية إلى هذا المستوى من الذي يجب أن يكون عليه. فنعم، إيران ليس مصلحة، الآن إيران مصلحتها أن تعبر هذا الخطر الحقيقي على الوجود للنظام بسلام إن أمكن، ثم أن تستعيد أنفاس مشروعها الذي أيضا ألحق بها الخسائر كبيرة جدا انطلاقا من سوريا نفسها، وبالتالي ستبقى تقاتل وستبقى تحاول وستبقى لن تستسلم. إيران دولة أيضا عنيدة جدا وكبيرة جدا ولديها إمكانيات، هناك ملايين مسلحين، يعني كل هذا يجب ان لا نغفل عنه. نحن صحيح ان ايران عسكريا ليست مستوى امريكا، وامريكا دمرت وستدمر وستبقى تدمر، لكن قد اختلف مع الاخ الرياض عن ان امريكا ان تذهب الى البر الايراني وتعبر اليه وتحتل في ايران، هذا سيكون مغامره كبيره جدا. لأن حقيقة الجغرافيا الإيرانية جغرافيا ليست سهلة والإيرانيين ليسوا سهلين، يعني هي الآن تدريجيا تحولت الحرب إلى حالة قومية إيرانية بدل أن تكون ضد النظام وضد سياساته وضد
0: لكن دكتور قاصد، هي في النهاية يعني خارطة متكاملة أو المشهد متشابك بشكل كبير جدا. في الآونة الأخيرة يتم الحديث عن إمكانية تدخل سوري في لبنان، الرئيس ترامب يتحدث عن سوريا بهذا الإطار ويقول أن سوريا ستتعامل مع حزب الله في لبنان بدقة أكثر مما تتعامل به إسرائيل. اليوم إيران تستفز السوريين وتستهدف مناطق سورية، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على أي قرار سوري، أو هل يمكن أن يؤثر ذلك على أي قرار سوري باتجاه لبنان برأيك؟
2: طبعا الميزة الكبرى الآن للحالة السورية كقيادة هي العقل، وهذا العقل أعتقد يجب أن يستمر في كل الاتجاهات، ويجب أن لا فعلا، وكما تحدث السيد الرئيس الشرح حقيقة يعني إجابته على السؤال التدخل ضد حزب الله كان واضحا هذا غير موجود عسكريا أن نتدخل، وأعتقد أن هذا هو العقل الحقيقي ويجب أن لا نتدخل. يعني داعي لبنان تعالج مشاكلها الداخليه، واذا ارادت المساعده نحن جاهزون كسوريا او حتى كدول عربيه، وهذا موجود. لكن العمل العسكري حقيقه جرب في لبنان سابقا، وتدخل ورسم قوات عربيه، والنتائج يعني معروف انه انها لم تكن بهذا المستوى، لان اللبنانيين بالداخل لديهم الكثير الكثير حقيقه من اسباب النزاع والفرقه، ويجب ان يلملموا انفسهم بانفسهم الافضل. اعتقد حزب الله بطريقه اجباري ان يغادر الساحه العسكريه، سواء كان هزمت ايران عسكريا او ايران استطاعت ان تخرج باتفاق معين، سيكون اول شروطه هي حزب الله وسلاح حزب الله وانتهاء الوجود العسكري لحزب الله. فبالتالي يجب ان ننظر للامور نظره يعني اوسع بكثير، ليس لا نذهب الدم العربي غالي جدا على العرب، وبالتالي دعونا نبدا يعني نبتعد عن ذلك. ما يتعلق
0: هو
2: بالعرب
0: في
2: ايضا
0: في سبيل استراتيجيه الفوضى وخلط الاوراق التي تحدث عنها دكتور عبد الله الاسعد، هل تعتقد بانه هذا هدف ايراني ايضا توريط سوريا في لبنان؟
2: بالتأكيد.
0: أم أنه هذا من المبالغة؟
2: الفوضى هدف إيران الآن. إيران مرة أخرى يعني تريد أن تحرق الإقليم إذا استطاعت. لأنه بالمحصل الأمريكان لن يقوي للأبد في الإقليم. إيران عينها على إسرائيل كقوة أساسية موجودة، وعلى تركيا. وأمريكا طبعاً موجودة كقوة عالمية، سواء كان بحضور مباشر أو بحضور سياسي واقتصادي، وأمريكا تبقى أمريكا. لكن أخيراً مشروع إيران هو بدايته في الإقليم وانطلاقه من العراق، وبالتالي ستبقى تركز على ذلك، وستبقى تعمل ضد كل الكيانات والأنظمة والدول العربية وحتى الشعوب العربية بنفس المستوى، إن لم يكن هو بديل. الآن هو البديل الطبيعي لهذا الانكسار العسكري أمام أمريكا، وأن هذا ما تفعل فيه بالإقليم حقيقة. هي تذهب إلى الدول العربية حقيقة، يعني دول من حيث حساسية الأهداف، طاقة ومياه شيء وما لا يوجد. يعني تعلم هي أن الدول العربية أيضا ليست حقيقة في وارد أن تخوض حربا مع إيران، لأن هذه الحرب لن تضيف كثيرا إلى القوة العسكرية التي تواجه إيران من أمريكا الآن. ثم أن العرب يراهن أن التاريخ والجغرافيا والجوار يعني في المحصلة وبالنهاية سينتصر وسنعود وكما نجحنا تاريخيا، لكن هذا النظام هو هذا رؤيته وهذا سياسته، واعتقد علينا ان نراهن ان ايران اكبر من هذا النظام، وان ايران جار مفروض علينا فرضا، وعلينا ان نجد وسائل تقلل ما امكن خصيصا، خصوصا نحن يعني نخسر بكل الاحوال، يعني امام يعني لا لا لا نستطيع ان نعتبر حالنا فزنا او كسبنا، يعني لان ايران ستبقى ايران وموجوده في محلها. يتغير النظام ان شاء الله انه يتغير حقيقه، او يتغير سلوكه كما يريد ترامب، واخشى ما اخشى ايضا ان امريكا تاريخيا تعودت واستطاعت ان تجد مساحات تقاطع مصالح مع ايران وتتفق معها، سواء كان بعد الشباب او بعد الثوره الاسلاميه هذه. يعني يجب احنا كعرب مره اخرى الحل عربيا، ان نلملم انفسنا ونطور رؤيه عربيه متكامله تقع في قلبها الدول بأوزانها باستراتيجية. هنا يأتي الدور السوري الرابط والمهم الحيوي بموقعه في بحره، بارتباطه بربطه العمق العربي الشرقي في أوروبا، بأنت تتحدث عن قيمة عالية. وطبعا هناك دول أخرى كلها وزن، دول العربية كلها لديها وزن كبير جدا حقيقة من حيث القيمة الاستراتيجية لكل دولة. إذا لماذا لا نضع هذا الجهد أو هذا ندمج هذه القوة ونكون نحن أقوى من إيران، ونحن كذلك وأقوى من إسرائيل، وهي عدو آخر، العدو الأول يتربص بنا وبأراضينا ويحتل أراضينا. إذا المشهد معقد، والمشهد حقيقة ليس جزئيات، المشهد ككل يحتاج إلى يعني فعلا عروبة حقيقية اتحادية. طيب، رؤية
0: في قلب هذا المشهد تماما تقع سوريا أيضا دكتور عبد الله. في الفترة الأخيرة كان هناك تكثيف أمني، دعني أقول، أو حشود سورية على الحدود مع العراق وعلى الحدود مع لبنان، نتحدث عن قبل ما يقرب من 3 أشهر. اليوم هذه الضربات الإيرانية باتجاه التنف، هل تفرض خطوات سورية من هذا القبيل، خصوصا وأن الميليشيات التابعة لإيران في العراق ما زالت موجودة في المعادلة؟
1: يعني هو طبعا الانتشار هذا ليس هو رفع للجاهزية القتالية من حالة إلى حالة، وإنما هو إعادة انتشار، لأن الكل يعرف الحدود العراقية السورية كانت يعني في السابق لا يوجد فيها سوى عبارة عن مخافر، هذه المخافر يعني حدودية، وكانت المنافذ غير الشرعية واسعة جدا. أيضا بالنسبة للبنان، أنتم تعرفون يعني موضوع الحدود السورية مع لبنان، سوريا كلها يتحدها لبنان معظمها يعني، وجزء بسيط على البحر وعلى الأراضي المحتلة الفلسطينية. لكن المسافة يعني إذا ما جئت من جبل الشيخ باتجاه الجريدة باتجاه القلمون باتجاه القاع، يعني تحتاج إلى يعني فرق أو ألوية حرس حدود طبعا لضمانها أو لحمايتها. لذلك هذا الإنشار ليس موجه لا ضد العراق ولا ضد لبنان. طبعا هناك يعني صدرت بعض الأصوات بأن رفع الجاهزية واحد وتحشد وغير ذلك، كما تفضل الدكتور الكريم قاصد بأن يعني نحن لسنا في صدد نهائيا لا التدخل في لبنان ولا التدخل في أي دولة أخرى، لأن الدم العربي يعني هناك تجربة من التاريخ، دخول القوات السورية إلى لبنان في عهد حافظ الأسد ترك ندبات كبيرة جدا في نفوس اللبنانيين، ودخول حزب الله، دخول حزب الله نسميه بين قوسين لبناني، الذي طبعا يعني ينفذ أجندة إيرانية ومؤدلج إيرانيا إلى سوريا وقتل ما يقارب مليون سوري، طبعا هذا ترك أثرا كبيرا جدا. لكن سوريا الآن كما تفضل أيضا ضيف الكريم لا تتعامل إلا بالعقل والحكمة، لا تتعامل بردود الأفعال، تريد أن تتعامل مع الوسط العربي بالكامل بأنها دولة ذات موقع استراتيجي جيو استراتيجي جيوبوليتيكي. هذا الموقع يجب أن يكون مبعث للأمن والاستقرار والطمأنينة للدول المجاورة.
0: هذا كلام جيد ومحمود دكتور عبد الله، لكن اسمح لي يعني إن استطاعت سوريا في الجولة الأولى من هذه المواجهة أو من هذه الحرب دعني أقول بشكل أدق أن تنأى بنفسها بعيدا عنها، اليوم إلى أي درجة سوريا قادرة على ذلك في حال توسع الحرب لا سمح الله؟
1: أنا يعني أتوقع يعني ستبقى يعني إلى حد يعني كبير جدا نائية بنفسها عما يجري في تلك المنطقة، لأنها منذ بداية التحرير قامت بتنظيف الأراضي السورية من كل بقايا يعني بقايا الأذرع التي كانت موجودة، كل الأذرع الإيرانية والإرهابية وغير ذلك. لذلك حتى الآن يعني أصبحت يعني منجزة دعينا نقول 80% من الفوضى التي كانت تعتاش على الأراضي السورية بحجة بالحليف وبحجة أن تقوم بحماية وحماية مراقد وإلى غير ذلك، لا أريد أن أدخل في التفاصيل. في الواقع إذن أصبحت سوريا خالية كثير جدا من ميليشيات ما دون الدولة التي كانت تعيد فسادا في تلك المنطقة، وأصبحت تتعامل يعني سوريا سابقا كانت تتعامل مع لبنان من خلال حزب الله، أما الآن سوريا تتعامل مع لبنان من خلال الدولة الرسمية، تتعامل لم تعد تبعث الشر من المخدرات وتهريب السلاح إلى الأردن ومن ثم الخليج، تريد تتعامل مع كل الأطراف العربية والإقليمية بسوية واحدة بسوية الدول، وتحل كل مشاكلها من خلال الخطاب الرسمي الذي طبعا ينطلق من الحرص على تغيير المعادلة 180 درجة بأن لا تكون طبعا سوريا عبارة عن طبعا يعني بندقية مأجورة بيد إيران، لأن النظام السوري كان يعني الجيش السوري السابق الذي كان بيد الأسد كان عبارة عن أداة وبندقية مأجورة بيد إيران ضد الأردن ضد لبنان ضد العراق ضد كل الأطراف الموجودة في المنطقة. الآن هو عبارة عن الآن بلد ذو سيادة يريد أن بأننا دولة ككل الدول لا ندعم الإرهاب، نتعامل مع الدول بخصوصية أنها دولة جارة وصديقة أو شقيقة يجب التعامل معها على أساس السيادة وحسن الجوار الذي كان معدوما لدى سوريا. ونعرف أن يعني النظام البعث كان يصدر الإرهاب إلى الدول المجاورة من اغتيالات وكبتاجون وسلاح وغير ذلك.
0: دكتور عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي من درعا، أشكرك شكرا جزيلا، وكذلك شكري لدكتور قاصد الذي دكتور قاصد محمود الخبير العسكري والاستراتيجي الذي كان معنا من عمان ورئيس هيئة الأركان الأردنية السابق، شكرا جزيلا لك دكتور قاصد. بعد الفاصل مشاهدينا نناقش الإعلان عن أن خليل الحية رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
7: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
0: أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيساً جديداً للمكتب السياسي للحركة، وذلك خلفاً ليحيى السنوار الذي قتله الاحتلال الإسرائيلي في 17 من تشرين الأول عام 2024. وقالت الحركة إن اختيار الحية جاء بعد عملية انتخابية داخلية شارك فيها ممثلون عن مختلف مناطق القطاع والضفة الغربية المحتلة وخارج فلسطين، مشيرة إلى أن الاختيار يأتي في ظل ظروف أمنية وسياسية معقدة.

0: معنا الآن دكتور أسامة أبو رشيد، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مباشرة من عمان، وأرحب معي في الاستوديو بدكتور عبد الرحمن الفرة، الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور عبد الرحمن، وأبدأ معك. إذن حركة حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا وخلفا ليحيى السنوار، ما الذي يعكسه هذا الاختيار تبعا لشخصية خليل الحية وكذلك أيضا أجنحة النفوذ داخل حماس؟ دعني أقول
1: تحية لك وللسادة المشاهدين. حقيقة حركة حماس تواصل خيار الطوفان، وتواصل خيار استكمال أمانة الطوفان والمسؤوليات التي تترتب على هذه المعركة من خلال الوقوف إلى جانب الأهل في غزة، من خلال تحمل مسؤولية من تبقى من الأسرى في السجن حتى لا يبقى مصيرهم مجهول، وتواصل مشاريعها المقاومة المختلفة من خلال استئناف عمليتها الانتخابية. هذه العملية الانتخابية لم يكن الفارق فيها خليل الحية أو خالد مشعل، كان الفارق فيها أن حركة مثل حماس في بقعة جغرافية صغيرة هي الأعلى كثافة سكانيا في العالم أريد لها الزوال، ووضعت على المقصلة، وفي المقابل ليست إسرائيل وحدها، إسرائيل ومن خلفها أمريكا ومن خلفها كل القوى الإمبريالية. هذا المشهد ما كان يعني ليكون أصلا وفقا للخطط الأمريكية والإسرائيلية، أن تعقد الحركة مجلس شوراها في جغرافيات مختلفة، أن تشارك غزة التي خلال انعقاد العملية الانتخابية ارتقى اثنين من أعضاء شورى الحركة من قيادات القسام شهداء، أن يشارك ممثلو السجون، أن يشارك قادة الضفة الغربية، أن يشارك قيادات الخارج في مختلف ساحاتهم التي جزء منها ساحات جريحة وساحات مكلومة بالدرجة الأساسية، نتحدث عن ساحة لبنان. هذا كله يعبر عن أن حماس لازالت قوية، عن أن هذه الحركة

0: مرحلة مهادنة، مرحلة سياسية بامتياز، خصوصا بعد نتائج الطوفان، وخصوصا بالنظر إلى ظرف الإقليم الراهن أيضا.
1: يعني خليل الحية مثلا هو من يقود وفد حماس المفاوض والسياسي في ظل وجود خالد مشعل في القيادة، وفي ظل قيادة رئيس الشورى السيد أبو عمر حسن. هذا يدلل على أن الحركة حركة مؤسساتية، حركة تأخذ قرارها بالشورى، واستئناف مسار الطوفان ليس بالضرورة المضي في موجات قتال جديدة، بقدر ما هو المضي في تحمل مسؤوليات تبعات ما خلفته هذه المعركة. ما يعني أن اليوم من أدار المعركة ومن انخرط في خيار المعركة هو اليوم واقع في تفاصيل كثيرة، ومطلع على يعني طبيعة التطورات الميدانية، ولديه من المسؤولية ما يؤهله كي يستأنف ما يمكن أن يترتب عليه في المسار السياسي، في المسار الاجتماعي، وفي كل المسارات التي من الممكن أن تحافظ على ثوابت وحقوق شعبنا الفلسطيني.
0: دكتور عبد الرحمن، لكن أعذرني، يعني دائما ما كان ينظر إلى سيد خليل الحية بأنه مقرب من الجناح العسكري، وهو أيضا مقرب من إيران، وهو يعني ممثل عن النفوذ الإيراني داخل الحركة، على خلاف مثلا ما يمثله خالد مشعل. إلى أي درجة هذا يمثل انتصارا أيضا للجناح الإيراني داخل الحركة؟
1: يعني
0: إن صح التعبير.
1: لعل النظرة الخارجية لحماس لا تعكس الواقع الداخلي والمؤسسات داخل هذه الحركة. كوننا عشنا في قطاع غزة وتنقلنا بين عواصم مختلفة، وكنا قريبين من كثير من الشخصيات القيادية الفصائلية، لمسنا كيف تتعامل هذه الشخصيات وكيف تدير قراراتها. حقيقة بلا شك خليل الحية ابن قطاع غزة، أبناؤه ارتقى جزء منهم في هذه المعركة، وهم مقاتلون يعني، وهم مقاتلين، وهم على يعني سلاحهم مستمرين في الخندق. هذا قد يعني يظهر للحظة من اللحظات أن الدكتور خليل يمثل تيار عسكري. من بنى المؤسسة العسكرية رجال القسام في الداخل بإسناد الحركة من الخارج التي كان يديرها خالد مشعل في أكثر من 20 عام. هذا المشهد المتكامل في البناء والإعداد والتجهيز هذا لم يصنع في يوم وليلة، لم يخرج يحيى السنوار من السجن ويبني هذه المنظومة. هذه المنظومة كانت موجودة وكانت متكاملة، وكان يراكم فيها مكامن القوة والقدرات المختلفة التي بالفعل كان لإيران الدور الأكبر فيها. وحماس بالمناسبة في كل قراءاتها السياسية وفي كل تقديراتها هي يعني لا تعفي بقدر ما توزع الجهد. يعني هي تقول أننا نعذر بعض الدول التي تؤيدنا لكن لا تستطيع أن تدعمنا في الجانب العسكري، تدعمنا في الجانب السياسي، تدعمنا باستضافة، تدعمنا بتسهيلات في العلاقات السياسية، تدعمنا بغطاء في مجلس الأمن، بغطاء في الأمم المتحدة. إيران هي الدولة تقريبا شبه الوحيدة التي لا مشكلة لديها من أن تعلن عن دعمها العسكري الواضح والفج من وجهة نظر العالم الغربي.
0: وبالتالي هذا انتصار للتيار الإيراني؟ يعني أجبني على السؤال.
1: لا، أنا لا أعتقد أنه انتصار للتيار الإيراني، لأن نحن أمام حركة ممأسسة فيها مجلس شورى تستطيع أن تتخذ قراراتها بكل سلاسة وبكل أريحية.
0: دكتور أسامة، كيف يقرأ الإقليم وكيف يقرأ المجتمع الدولي هذا الانتخاب لشخصية قريبة من الجناح العسكري، قريبة من إيران، في ظل هذا الظرف الراهن اليوم؟
2: بداية تحياتي لك يا أستاذ آلاء وللدكتور عبد الرحمن. للأسف أنا لم أستمع للحوار من أوله، فإذا خالفته ليس مخالفة لأني لا أعرف بالضبط ما الذي قاله في كل نقطة، وإذا اتفقت معه هذا دون تنسيق. يعني بعيدا عن كيف ينظر الإقليم والعالم لانتخابات حركة حماس، هذه انتخابات داخلية بالدرجة الأولى، لكن لا شك أن هناك نظرات مختلفة، مقاربات مختلفة للتعامل مع هذه الانتخابات ولمقاربة هذه الانتخابات. لا شك أن من ينظر لهذه الانتخابات سينظر لها الآن إذا ما تحدثنا على مستوى الإقليم على أنه استمرار للقيادة المحسوبة على قطاع غزة، القيادة المحسوبة أو المقربة من إيران، وأي محاولة نفي هذا البعد سيكون صعب جدا، خصوصا بعد أن نشرت الكثير من الوثائق التي تؤكد أن إيران لديها تفضيلات داخل قيادة حركة حماس، وأن لديها كان أيضا مساعي لتهميش بعض القيادات، وخالد مشعل كان على رأس تلك القيادات التي كان من المطلوب تهميشها. هل هذا يعني أن إيران تسيطر على حركة حماس؟ لا، قطعا لا. لكن هل يعني أن لإيران أثر

0: أثر وتأثير داخل حركة حماس، يعني أظن أن أي إنسان سيفتقد الموضوعية إذا قال لا، خصوصا في ظل يعني من يعرفون بعض الأمور داخل حركة حماس أنه كانت هناك ضغوط إيرانية من فترة إلى أخرى، ولو أن يعني طوفان الأقصى لم يكن عملية إيرانية ولم يكن بضوء أخضر إيراني، لكن أيضا إيران تعتبر جزءا منه، جزءا من الدفع بهذه القيادة داخل حركة حماس. فلا شك أنه عدد من الدول العربية التي تعادي أصلا حماس، سواء قادها خالد مشعل أو قادها خليل الحية تعادي حركة حماس، ستنظر إلى أن هذا استمرار لنفس النهج. الدول التي لديها نظرة متعاطفة أو إيجابية لحركة حماس ربما لن تنظر بعين الإيجابية بشكل كبير، تحديدا دولتين مثل قطر وتركيا ستنظران بنوع من التحسس لاستمرار نهج القيادة. لكن النقطة الأساسية التي ينبغي أن تؤخذ هنا، وهذه يعني هذه مسألة ليست مرتبطة بطوفان الأقصى، أنا كتبت فيها منذ سنوات طويلة، نحن لدينا في الواقع الفلسطيني حركتان أساسيتان هما عمودا الحركة الوطنية الفلسطينية، حركة فتح وحركة حماس. حركة فتح استغرقت نفسها في أوسلو وفي أجزاء من الضفة الغربية، حركة حماس كانت تمثل النموذج الذي يمثل الكل الفلسطيني في الداخل وفي الخارج عبر خطابها. لكن لا يمكن أن ننكر أنه في العشر سنوات الأخيرة أو الثمان سنوات الأخيرة حدث تحول داخل حركة حماس. قطاع غزة، حتى أنا أتحدث قبل الطوفان وحرب الإبادة، قطاع غزة استنفذ كثير من قدرات حماس وخطابها وتركيزها، وخصوصا في ظل قيادة من قطاع غزة، وهذا أمر مفهوم إنسانيا، لكنه أثر على التوازنات داخل حركة حماس وخطابها الوطني. وبعد الطوفان اليوم أصبح الشعب الفلسطيني كله يملك نتائج هذه الكارثة، الكارثة الجريمة الإسرائيلية المتعلقة بالإبادة، والآن قطاع غزة سيستنفذ كل النفس الفلسطيني، ليس بأمر يعني ليس لأن هذا أمر سيء، لا، يعني قطاع غزة حقه علينا، لكن أيضا غياب الخطاب الوطني الفلسطيني اليوم نتيجة أن حماس منذ قبل الطوفان استغرقت في تفاصيل الواقع الغزاوي الذي كان يمثل توازنا في ظل قيادة خارج، لكن اليوم هذا التوازن كله قد فقد، والواقع يقول أنه سيفقد، لأن قطاع غزة حقه على الجميع اليوم، سواء كان القائد خالد مشعل أو القائد خليل الحية، لكن ما سبق ذلك كان هناك خلل، والخلل واقعي، وسيطرة التيار المحسوب على قطاع غزة على مفاصل، على كثير من مفاصل حماس سابق على الطوفان، والواقع مستمر. وأظن أنه ينبغي على الجميع أن يخشى على تماسك حركة حماس للمضي قدما.
1: هو دكتور أسامة، يعني ما جدوى يعني التمسك بهذا الخيار؟ يعني قال ضيفي ابتدأ المداخلة بأنه حماس تستأنف الطوفان، اليوم الداعم الأساسي لهذا الخيار وهو إيران شئنا أم أبينا تمر أيضا بمأزق، يعني اليوم بعد إمكانية أو احتمالية عودة الحرب مرة أخرى، ما تواجهه إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ما يواجهه الحزب في لبنان أيضا، ثمة أزمة في مختلف الساحات التي تتبع لإيران، وبالتالي يعني ما جدوى اليوم هذا الخيار برأيك دكتور أسامة؟ إلى أي درجة هذه المقاربة صحيحة حتى وإن كانت مبنية على مأسسة وعلى انتخاب؟
0: يعني حماس لن تخوض حرب إيران، يعني هذا أمر مؤكد، وحماس عندما قامت بالطوفان لم تقم به نيابة عن إيران، حماس قامت به بناء على معطيات الواقع الفلسطيني، بغض النظر عن تقييم الحدث كحدث، بغض النظر عن حساباته المنطقية أو اللا منطقية، أنا لا أتحدث في هذا السياق، إنما حماس حركة وطنية فلسطينية لم يكن خيارها يوما بيد إيران، لكن هناك تأثيرات لإيران، هذا لا يمكن إلغاؤه، لا يمكن نفيه، من أراد أن ينفيه يعني الأمر يعود له، لكنه سيفقد الموضوعية هنا. فالآن حماس تتعامل مع واقع جديد، لن تخوض حربا مرة أخرى في هذه الحرب. إيران لم يعني صحيح أن إيران قدمت وحاولت أن توازن عبر حزب الله بضربات محدودة، بتدخل محدود لكي ترفع العبء عن قطاع غزة، وهم وحدهم هم الحوثيون من فعلوا ذلك، يعني حتى نكون أمينين، لكن أيضا لم يدخلوا حربا كاملة إلا عندما فرضتها إسرائيل. هذا الواقع أيضا سينطبق على حماس، حماس لن تدخل حربا كاملة، أصلا هي لا تملك القدرة الآن للدخول حربا كاملة نيابة عن إيران. لكن النقطة الأساسية التي يفتقدها الجميع هو أو نتناساها، هو أن حماس لم تتجه نحو إيران لأن حماس بدلت مذهبها أو بدلت بوصلتها السياسية، لا، لأن إيران هي الدولة الوحيدة التي كما تفضل ضيف الكريم كان عندها استعداد لتقديم هذا الدعم لحركة حماس. الواقعية السياسية تقتضي أن يقوم كل طرف بالتواصل مع من يدعمه، خصوصا إذا كان هناك اتفاق في الأهداف، ولذلك أنا دائما ما كتبت أنه تحديدا السوري والفلسطيني عليهما أن يعذرا بعضهم البعض، لأن السوري عندما يتجه إلى أمريكا ويتجه إلى الإمارات ويتجه إلى غيرها هو أيضا يعني يتجه إلى خصوم لكثير من قطاعات هذه الأمة إن لم يكن كلها. ونفس الشيء حصل مع حماس. الآن المسألة إذا أصبح القرار مرتهن لمحور أو لتيار، هنا تصبح القضية. وهذا لا أظن أنه حصل في حالة حماس، ولا أظن أنه سيحصل في حالة السوريين، لكن الواقع الذي تعيشه الأمة ككل، أمة عربية وإسلامية بغض النظر، هذا واقع مترهل ينتج يخرج عندنا هذه الخلافات في الحسابات، وليس الخلاف على المبدأ، إنما الخلاف في الحسابات، وأظن حماس اليوم تعيش هذا الواقع.
1: دكتور عبد الرحمن، تحدث ضيفي عن الواقعية السياسية، ألا تقتضي ذات الواقعية السياسية أن يتصدر المشهد اليوم في حركة حماس شخصيات قريبة من أطراف ذكرها ضيفي قبل قليل؟ يعني تحدث عن تركيا، تحدث عن قطر، وربما دول عربية أخرى كانت تفضل أن يتصدر المشهد شخصية أخرى غير خليل الحية، نتحدث تحديدا عن خالد مشعل.
2: لا شك أن هناك شيء مرتبط بالبيرسونال ديبلوماسي، وأن الدول تنظر إلى مصالحها انطلاقا من الشخصيات التي تتعامل معها. ومؤخرا حقيقة كان هناك يعني انخفاض إذا صح التعبير في مستوى التمثيل لحركة حماس والتعامل الدبلوماسي والسياسي مع العلاقات. يعني نحن نتحدث عن مجلس قيادي، عن حاجة عالية للتداول في كل معلومة وفي كل قرار والمشاورات الكثيرة قبل اتخاذ أي قرار، لكن وجود شخصية تحسم الأمر. من وجهة نظر الدول العربية والدول الإقليمية طبعا يعني المتماشيين مع السياسة العالمية، والتي هي اليوم يعني شئنا ما بين هي تحت هيمنة وتحت يعني تأثير من الواقع الإمبريالي والواقع الغربي اللي تقوده أمريكا، طبعا سيفضلوا أن يتعاملوا مع شخصيات قد يظنوا أنهم للحظة من اللحظات شخصيات تميل إلى السياسة ولا الدبلوماسية وإلى جانب العلاقات. لذلك هذا التقييم الذي ظهر في المشهد تقييم منطقي وواقعي. في الوقت ذاته قيادة حماس كيف تنظر لذاتها؟ حماس تنظر لذاتها أنها حركة تحرر وطني تقوم على خلفية سياسية إسلامية، وأنها مشروع مقاوم، مشروع جهاد بالمعنى الإسلامي الراديكالي الطبيعي. وعندما تستخدم مصطلح المقاومة تستخدم هذا المصطلح في ضوء التعبير عن الحقوق الوطنية ووفق المواثيق والمشاريع الدولية. ولكن عندما أيضا نتحدث عن الأشخاص والبيئات التي نشأوا فيها، طبعا بيئة غزة وأن تنشأ في حال التماس واصطدام مباشر مع الاحتلال، طبعا هذا ينعكس على الشخصيات وعلى آلية الإدارة. ولا شك أن حماس حاجتها إلى تعزيز هوية المشروع العسكري والمشروع المقاوم بالذات في قطاع غزة كان يجعلها تغلب هذا في كل علاقاتها وفي كل من يتعامل معها. وبين قوسين كانت تقيم ويعني تؤرش علاقاتها بالبعد الواقعي، من يدعمني عسكريا، من يدعمني بالمال، من يسمح لي بممارسة أعمالي. هذا كله انعكس طبعا على الوضع الداخلي في حماس. في تقديري أن المؤسساتية العالية التي استطاعت أن تفرز هذه الانتخابات، بالمناسبة هذه الانتخابات هذه الجولة الثانية من الانتخابات، وهذا يعني أن
1: هناك أطول مرحلة تكميلية،
2: وهذا يعني أن هناك تقارب كبير بين المرشحين، وهذا يعني أننا أمام يعني حالة من التفكير العميق في القيادة. من ناحية
1: اسمح لي دكتور عبد الرحمن عفوا على المقاطعة، لكن يعني في ظل الحديث عن أنها أطول مرحلة تمر، يعني أطول مرحلة تكميلية تمر بها انتخابات داخل الحركة، كان ينظر إلى هذا التأجيل دعني أقول إلى حين انتهاء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. اليوم التوقيت أيضا يعني توقيت إعادة الانتخاب هل يحمل دلالات برأيك؟
2: يعني تقديري أن قيادة حماس وفق المعطيات التي كانت موجودة كانت تميل إلى يعني تمرير هذه المرحلة من خلال القيادة الجماعية، لكن القيادة الجماعية وصلنا إلى نقاط مفصلية بالذات في التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق وقف إطلاق النار. وجدنا أننا بحاجة إلى قرارات حاسمة، إلى قرارات سريعة، إلى تشاورات من نوع آخر. هذا كله جعل السيستم بطيء في ظل أن حرب إيران شيئا فشيئا تتحول إلى حرب استنزاف، لم تعد كما قدر لها المحللون والسياسيون أنها حرب ستكون خاطفة وسيحصل كل من الأطراف شيء مما يريده. اليوم نحن نتجه أكثر إلى حرب استنزاف. هذا فرض على قيادة حماس أن تستعجل في اختيار قائد لهذه الحركة. دخولنا في مرحلة في حالة من التقارب في الأصوات والتفكير العميق داخل قيادة الحركة فرض على الواقع الانتخابي الذهاب إلى جولة ثانية، وهذا يعبر بالمناسبة عن مدى النضج. من ناحية هناك تفكير يقول أن الخيول تموت واقفة، نحن انخرطنا في مسار ولا يمكن أن نعود عنه حتى وإن كان في الجانب المشهدي والمظهر.
1: لكن ما الذي تبقى دكتور أسامة من هذا المسار الذي يتحدث عنه ضيفي في ظل الوضع الذي تعاني منه غزة، في ظل الوضع الذي تعاني منه الحركة الوطنية الفلسطينية بشكل عام ليس فقط حماس؟
0: لا يعني هذا موقف ملتبس على من هو مثلي، من هو مثلي ليس عضو في حماس، لكنني أرى أيضا أن قرارات حماس تنعكس على الشعب الفلسطيني، ومن حق الشعب الفلسطيني
1: ومن هنا سؤالي
0: أن يكون جزءا من النقاش. مع احترامي يعني سبب تأجيل الانتخابات هو أنه كان هناك مشكلة في قطاع غزة، كان هناك تعيينات لأقاليم إدارية، وهذه الأقاليم الإدارية كانت محسوبة على مرشح وهو السيد خليل الحية أو الدكتور خليل الحية، وكان هناك تأخير، وكانت القيادة العسكرية السابقة برئاسة الشهيد عز الدين الحداد كانت تميل أكثر إلى خالد مشعل، هذه معلومات متداولة يعرفها كثيرون الذين لديهم اتصالات. أنا لست عضوا حتى أعطيك، فهذا لا يؤخذ 100%، أنا أقول على اتصالات وعلى معلومات ونقاشات. إذن نحن أمام واقع، الواقع يقول أن هناك رؤيتان داخل حماس، هناك رؤية تقول أننا لابد أن ندخل مرحلة جديدة الآن في التفكير ما بعد الطوفان الأقصى. أنا لا أريد أن أناقش الطوفان هذا الآن، هذه معركة فرضت على الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني له حق في مقاومة عدوه الذي يحاصره، الذي يأسر أبنائه، الذي يقتله كل يوم. أنا لن أدخل في مسألة الطوفان، لكن الآن نحن نتعامل مع واقع جديد، واقع دمرت وأبيد فيه قطاع غزة، واقع أصبحت فيه الضفة الغربية مستباحة، الحركة الفلسطينية في الخارج أيضا مستهدفة، حتى في أمريكا، في أوروبا، في كل مكان. هذا الكلام الذي أقوله سيخرج على شاشات وسأحاكم وسترفع عليه قضايا أخرى، هذا واقع يعيشه كل فلسطيني اليوم في العالم. فإذا من حق الكل الفلسطيني أن يكون جزءا من قراره. حماس كانت تمثل ذلك البديل للشرعية، لا أقول من حيث المنافسة على شرعية منظمة التحرير، لا، في الخطاب الوطني، في المشروع الوطني. عندنا تيار اسمه فتح اختزل نفسه في أوسلو، وكان عندنا تيار صاعد يقول لا، الوطن فلسطين. الآن لا أتحدث عن شرعية مؤسسات، أتحدث عن شرعية المشروع. حماس كانت تملك شرعية المشروع قبل أن تستغرق في غزة، قبل طوفان الأقصى، هذا واقع. توازنات داخل حماس اختلت، غزة أصبحت مع فضلها أصبحت مسيطرة على أكثر حماس من حتى قبل الطوفان، هذا ما أوصلنا إلى الطوفان، هذا ما يستمر اليوم. أظن أن الشعب الفلسطيني كان يستحق قيادة جديدة ودم جديد في داخل حركة حماس، أو رؤية جديدة وتوجه جديد دون أن يمس في بنية وماهية حركة حماس. لكن أن نقول أن المسألة يعني يعني مؤسساتية شورية، لا، هي مؤسساتية شورية مع نوع من الكواليس السياسية، يعني لا يمكن، هذه ليست حركة ملائكية. والواقع يقول أن الكل الفلسطيني متأثر بهذه الانتخابات، ومن حق الكل الفلسطيني أن يكون له رأي فيها، كما أعتبر أنه من حقك فلسطيني أن يكون في هذه الانتخابات.
1: دكتور عبد الرحمن، باختصار أسمع منك تعليقا على ما تفضل به دكتور أسامة، وأيضا قبل فترة أعلنت حماس تخليها عن إدارة قطاع غزة، اليوم نشهد هذا الانتخاب والإعلان عن دكتور خليل الحية رئيس للمكتب السياسي لحركة حماس. يعني كيف يمكن أن يفهم المتلقي خصوصا من خارج فلسطين هذه النقطة أيضا؟
2: يعني خليل الحية هو من يقود الحركة في قطاع غزة عندما كان يعني يدير التفاوض، وهو من يعني كان له دور أساسي في اتخاذ قرار تسليم اللجنة الإدارية لقطاع غزة، وهذا كان جزء من المضي في تمرير العجلة وتسيير العجلة. ولعل الدكتور أسامة أشار لبعض القضايا من ضمنها انحياز عز الدين الحداد أو غيره من أسماء القامات، لكن حقيقة وفق ما يعني
1: هو يقول أنه كان مرشح،
2: وفق ما ترشح المعلومات، لكن هذا الأمر كله يضعنا أمام نفس حالة التقارب التي حصلت، ونتائج الانتخابات في المرحلة الثانية حسمت المسألة أنها لم تتغير نتائج الانتخابات. يعني الأصوات التي أدلى بها الحداد هي نفس اليوم الأصوات التي فاز بها خليل الحية، ما يعني أن حماس بحالتها الشورية وبحالتها المؤسساتية، وإن كان هناك تغير في الفكر فهذا شيء طبيعي في تطور الأدوات وليس الانحياز عن أصل المنهج والفكر. تقديرنا أن حماس يوما بعد يوم تتسق بهويتها المقاومة، ولكن طبعا ما فرضه الاحتلال علينا بعد هذه المعركة كان استثنائي، ومن حق الشعب الفلسطيني بالفعل أن يكون له خياره في هذه الحركة.
1: هذا نقاش يعني للأسف لم يسعفنا الوقت لإكمال الأكاديمي والبحث في العلاقات الدولية دكتور عبد الرحمن الفرة، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك ضيفي من عمان دكتور أسامة أبو رشيد الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كان معنا من عمان. الشكر الموصول لكم مشاهدينا، سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.

0: كنا نرى أحلاما يمنية تتحقق في أرض الشام.
1: قلت سلم على أهلها واستوفي أحمدها وسل لنا نعمة لو زرت مسجدها.
0: يعني أنت من اللحظات الأولى أبكيتني.
1: اليمن والشام جرحهما واحد وقضيتهما واحدة، وأعتقد أنه هذا هو الشطر الوحيد الذي مدحت فيه شخصا على قيد الحياة.
0: عادة الشعراء يخفون البواكير.
1: لا، أنا لا أخفي، أنا أراه بشكل شخصي الأول عربيا، وكذلك في تلفزيون سوريا، هذا التلفزيون الحر.
0: وجدتها هموم مسافر وأحلام مغترب.
1: عاصمتنا اختطفت ودولتنا سقطت، بقاؤك في صنعاء موت محقق وبعدك عن صنعاء موت مماثل.
0: يعني ستحذف هذا البيت من قصيدتك؟
1: وما الصبح في أعين الشمس إلا مساء أضيء له المسرح. كان أول ديوان قرأته في حياتي كان لنزار قباني.
0: من يتفوق، محمود درويش أم البردوني؟
1: أعتذر من محبي البردوني.
0: إذا كنت لا تجرؤ على قراءتها فأنت حر.
1: أنا أخذت كل الأذون الخاصة يعني من أجل القراءة.
0: من تحب من الشعراء السوريين؟
1: أظن أنهم في المستقبل القريب سيسيطرون على المشهد الشعري في الوطن العربي، وخريطة المنفى معلقة في كل باب سوف يطرقها.

0: نشرة لآخر الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. والد الطفلة فرح عمار يدعو عبر تلفزيون سوريا لكشف ملابسات وفاتها خنقا في درعا، ويروي تفاصيل اختفائها قبل أيام. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة جملة بريف درعا الغربي وتطلق النار باتجاه أهال في المنطقة وتصيب طفلين. مناطق في ريف دمشق تعاني من تلوث مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، ومطالبات بإيجاد حلول تنهي المشكلة وتحد من مخاطرها. الجيش الأمريكي يجدد هجومه على إيران، والسعودية تقول إنها ستتخذ كل الإجراءات لحماية سفنها في مضيق باب المندب رداً على قرار الحوثيين. وفي التفاصيل، أعلن الأمن الداخلي في درعا توقيف عدد من المشتبه بهم في قضية وفاة الطفلة فرح عمار في بلدة غباغب، والتي تبلغ من العمر عامين ونصف العام. وأكد الأمن الداخلي أن التحقيقات ما تزال مستمرة، وأنه يواصل جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود، مشيرا إلى عدم التوصل إلى نتائج نهائية في القضية. من جانبه، قال رئيس قسم الطباب الشرعي في درعا الدكتور منصور الحسين أن الطفلة فرح عمار توفيت منذ نحو 4 أيام بسبب كتم نفسها. وأضاف الحسين أن جثمان الطفلة في مرحلة متقدمة من التفسخ. هذا ودعا والد الطفلة فرح عمار في لقاء خاص مع تلفزيون سوريا إلى إجراء مزيد من التحقيقات لكشف ظروف وفاة ابنته، مناشدا الحكومة السورية بكشف الحقيقة.
1: الأمور يعني لحد الآن عم يصنع أخبار أنه عم يحطوا التهمة ببنت صغيرة عمرها 13 سنة أنه هي اللي قاتلت طفلي. والطبيب الشرعي حكى أنه البنت إلى 4 أيام متوفي انهار الحادثة تماما. يعني هل من المعقل أنه طفلي تقتل طفلي عمره 2.5 سنين؟ يعني وثاني شيء، البنت موجودة بتبان، يعني هذا بنحط بيه تبن تبع أعلاف أخي للحيوانات. فتشنا هذا التبان كذا مرة، كان أني ولا أصدقائي ولا أهل القرية كلهم، وفي شهود على هذا الشيء أنه تفتش التبان وما وجدت البنت بيه. شو السبب أنه اليوم الصبح التقت البنت بهذا التبان، وفجأة أبوها متطوع بالفرقة 40 بالجيش السوري، ببلغ القائد تبعه أنه لقيت البنت عندي بالتبن.
0: وأشار والد الطفلة فرح إلى أن ابنته ووفق تقرير الطبيب الشرعي توفيت يوم اختفائها قبل أيام.
1: تقرير الطبيب الشرعي أنه البنت متوفى بنفس اليوم اللي اتاخذت فيه. هو ممكن انه كأهل دافشينا انه بدنا هالبنت، والبنت باكي معها ماسكيتها شادي عليها انه مختنقي معاها البنت متلبكي. يعني هل يعقل اني يعني عملت دراساتي اني كاني انه الاهل قاعدين، انا فت على البيت بعرف بيته للجماعه، الاهل قاعدين على البرندة برا، والتبان اللي نوجدت فيه الطفلة إقبال أهله موجود تماما. يعني إنه البنت أي حركة بدأت تأتي فيها أهله بده ينتبهوا لها. أختي الكريمة،
0: وعن ظروف اختفاء الطفلة فرح، قال والدها لتلفزيون سوريا إنها فقدت قبل أيام في أثناء زيارته إلى أحد شقيقاته.
1: القصة الساعة 6 مساء أخذت عيلتي وأخذت بنتي الطفلة الصغيرة اللي توفيت، أخذتهم لعمت أختي وعاملين وجبة غداء لأختي. هيك إحنا عاداتنا وتقاليدنا بالقرى، وقت تولد أخت الشخص بأخذ له وجبة غداء، يعني إنه هيك العادات عندنا. ما بعرف إذا في بلاد غيرنا بتشتغل هذا الإشي. أخذنا عيلتي وأخذت البنت الصغيرة، كانت الساعة 6 مساء تقريبا، حطيتهم انزلت سلمت على أختي، يعني يلا وقفت حتى ما قعدت، ما جلست في الأرض، وأنا واقف سلمت على اختي وركبت معي دراجه ناريه، طلعت على برا، ركبت دراجتي، رحت في عندي مشاوير على الطريق الرئيسي، رحت مشاويري، ورديت، رحت مشوار ثاني على بيت خالتي، ما لحقت اقعد على الكرسي، اجتني مكالمه هاتفيه قال بنتك ضايعه. المكالمه اجت من اختي طبعا، وعم تقول لي مرتك طلعت مثل المجنون تدور عليها. تمام اختي الكريمه؟ اي وكنت انفقدت بالحاره هاي اللي هي الزابوق تبع الجماعه.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإصابة طفلين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتها التوغل في بلدة جملة بريف درعا الغربي. وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال انسحبت من المنطقة بعد توغلها. من جهتها أعلنت مديرية الصحة في محافظة درعا أن منظومة الإسعاف والإحالة نقلت مصابين بطلقات نارية من بلدة جملة في ريف درعا من جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال.
2: اي قمنا احنا المره هاي فاتوا لهون، قمنا رجعناهم بالحجار وسكرنا الطرقات اي صرنا نضرب عليهم بحجار، احنا كم من واحد يعني كثار كنا. اي قاموا يوم صرنا نقرب عليهم قام صار يقصوا بالهواء، اي ما خفنا منيهم، قام صار يقصوا بالارض قاعدين نخاف. في واحد ما خاف، ظل مقدم عليهم، ظل مقدم المسافه يعني اللي عندي ما بيناتهم يعني 10 متر بيناتهم. اي ظلينا نصيح عليه ارجع ارجع، قام هو راجع صار هون، قام صوبه بجرو تحت هون.
3: معلم كانوا مقربين شوي، صرنا الراجل داني وكم شاب معنا، رجعناهم لورا. في اجى شاب بتعرف يعني حميان الهاي قرب، قلت له ارجع ارجع ما رد، قلت له مقرب كلنا سوا. اي هون عاد صار يقوي صار يضرب عليهم، قام خبط واحد حجر بجرو، يجي يركضوا من ورا هم، اجي يركضوا من ورا، قام رجع لورا الشاب. قام خبطوا بجرهون بجروا رد رجع في شاب ثاني عمره تقريبا بالصف الخامس السادس، قاموا خبطوا بجرهون قوسوا. صارت هم شو صاروا يقولوا ارجع ارجع ما ردوا، قمنا قربنا لقدام شوي عليهم، قاموا رجعوا هم استهدفوا واقفين هون تحت حاجز الصوصور تحت حاجز الوادي.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنيا عند حاجز نصبته على أطراف صيد الجولان بريف القنيطرة، كما قصفت قوات الاحتلال بثلاث قذائف مدفعية السهول الزراعية غربي القرية، إضافة إلى استهداف محيط قرية عين القاضي بريف القنيطرة بثلاث قذائف مدفعية. ويأتي هذا الاعتداء بعد سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية التي شهدتها محافظة القنيطرة، وشملت قصفا لمحيط قرية الحميدية بعدد من القذائف، إضافة إلى توغلات في مناطق متفرقة. عقد وفد من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأوندوف اجتماعا مع المجلس المحلي في بلدة أمباطنة بريف القنيطرة. وقال مراسل تلفزيون سوريا إن الاجتماع بحث التحضيرات الخاصة بإقامة مخيم طبي مجاني في بلدة أمباطنة يوم الأربعاء المقبل. وأضاف مراسلنا أن المشاركين ناقشوا الترتيبات التنظيمية واللوجستية للمخيم بما يشمل آليات استقبال الأهالي وتنظيم تقديم الخدمات الطبية بالتنسيق بين الجهات المعنية.

0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط كمية من مادة الحشيش المخدر تقدر بنصف طن ضمن عملية محكمة في بادية السويداء بالتعاون مع قوات أمن البادية ووحدات البادية K9.
1: نحن الآن في إدارة مكافحة المخدرات لمحافظة السويداء. أعلنت الإدارة عن ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدر، تصل هذه الشحنة إلى حوالي 500 كيلو غرام، نصف طن من الحشيش تم ضبطها في منطقة بادية السويداء، وهذه الكميات من الحشيش ضبطت على دفعات تباعا بالتعاون مع قوات أمن البادية ووحدات الكيناين. بحسب مصادر في إدارة مكافحة المخدرات، هذه الكميات من الحشيش كانت معدة ومجهزة للتهريب باتجاه الأراضي الأردنية. تأتي عملية ضبط هذه الشحنات ضمن جهود إدارة مكافحة المخدرات لتجفيف شبكات التهريب ومنابع التهريب عبر الحدود. وكانت قد أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في محافظة درعا عن ضبط عصابة التهريب عبر الحدود في 16 من الشهر الجاري، وضبطت معها نحو 200 ألف حبة من مادة الكبتاجون وأيضا كميات من الحشيش بالإضافة إلى بالونات للتهريب عبر الحدود. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، من محافظة السويداء.
0: دانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية استهداف السفينة التجارية عايدة في البحر الأسود، معتبرة أن الهجوم يشكل انتهاكا للقانون الدولي، مطالبة بفتح تحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين عنه.
2: حرب موانئة بين روسيا وأوكرانيا، تتسع رقعة نيرانها لتطول بحارة سوريين فقدوا حياتهم في هجمات متكررة استهدفت موانئ وسفن تجارية في البحر الأسود على وقع تصاعد الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. استهدافات عدة في موانئ أوكرانيا وجدت صداها في سوريا، حيث دانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تكرار الهجمات على سفن بحرية تجارية تضم بحارة سوريين في الموانئ الأوكرانية والبحر الأسود، مشيرة إلى أن الاستهدافات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين بين البحارة السوريين. وبحسب الهيئة تشكل هذه الهجمات انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني وتهديداً مباشراً لسلامة الملاحة البحرية وأمن العاملين في قطاع النقل البحري، كما دعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه واتخاذ إجراءات حماية السفن التجارية والطواقم المدنية في مناطق النزاع. الإدانة السورية تأتي في ظل تصعيد متواصل في البحر الأسود، حيث تواصل روسيا استهداف الموانئ الأوكرانية في حين تكثف كييف هجماتها على أهداف بحرية روسية، لتتحول الموانئ والسفن التجارية إلى جزء من ساحة المواجهة يجد فيها البحارة وبينهم سوريون في قلبها وتحت نيرانها. ليبقى السؤال عن مدى قدرة دمشق على تحويل إدانتها إلى إجراءات فعلية تضمن سلامة البحارة السوريين، إضافة إلى تأثير ذلك على علاقتها مع موسكو.
0: وبالعودة إلى خبر التوغلات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة، ينضم إلينا الدكتور عرسان عرسان عبر الهاتف، أحد وجهاء محافظة القنيطرة من القنيطرة أيضا. أهلا بك دكتور. إذن بداية، كيف تقيم ما جرى في بلدة جملة بريف درعا الغربي، وما هو دور الإندوف هنا في مثل هذه الحوادث، ونحن نتعامل هنا مع إصابة طفلين برصاص قوات الاحتلال في بلدة جملة وأيضا عمليات اختطاف؟
3: أسعد الله أوقاتك أنت والسادة المستمعين. طبعا نحن الانتهاكات نتابعها كل يوم، أصبحت يوميا. اليوم كان في قرية الصمدانية الغربية، وكان في قرية جملة في ريف درعا الغربي، والصمدانية في ريف القنيطرة. أتوقع الأندوف لا يستطيعون القيام بأي عمل حاليا ضد هذه التوغلات. نحن نهيب بكل المنظمات الدولية والإنسانية لوقف وإدانة هذه التوغلات، كونها تنتهك حرمة الأرض وحرمة الإنسان. كما تعلمون، قام الكيان الإسرائيلي برش المناطق الرعوية بالقرب من خط وقف إطلاق النار ليحرم أبناء المحافظة، محافظة القنيطرة وريف درعا، من المراعي. والسكان في هذه المنطقة يعتمدون بشكل أساسي على الزراعة والرعي. بعد الرش يقومون باعتقال الناس، اعتقال مواطنين آمنين من بيوتهم، والاعتقالات تتم في الساعة الواحدة والثانية ليلا. أتوقع حتى اليوم غدا نلقى خبر بعد ساعة أو ساعتين تم اعتقال أحد المواطنين من إحدى القرى السورية وخاصة من القنيطرة وريف درعا الغربي. الأهالي نحن نشد على أيديهم أبناء قرى جملة عابدين التي تتعرض للانتهاكات الإسرائيلية، قرى القنيطرة خاصة قرى صمدانية خان أرنبة جباثة التي تنتهك يوميا. وأنا برأيي الأخطر من ذلك قيام بعض المستوطنين المتطرفين باختراق خط وقف اطلاق النار والعبور إلى الجانب السوري وإقامة مستوطنات مؤقتة يضعون لافتات باشان أو دار باشان ويضعون اللافتات على هذه المناطق، ثم يقوم الجيش الإسرائيلي بإخراجهم من الأراضي السورية ليس ضد فكرتهم ولكن خوفا على هؤلاء المستوطنين من ردة فعل الأهالي في محافظة القنيطرة وفي ريف درعا. هؤلاء أتوقع أعمارهم بين 13 و22 سنة، من اليهود المتطرفين جدا يعبرون خط وقف اطلاق النار.
0: لكن كيف تتعاملون اليوم مع مثل هذه الحوادث التي ذكرتها؟
3: نحن مواطنين، نحن كمجتمع محلي قدر المستطاع نقوم بعرقلة التدخلات الإسرائيلية. يقوم الصبية بوضع الحجارة على طريق الدوريات ورمي الدوريات بالحجارة، ولكن للأسف كما سمعتم قام الكيان بإطلاق النار على هؤلاء الصبية وإصابة شابين من قرية جملة في ريف درعا الغربي.
0: إذن اسمح لي هنا دكتور عرسان، ماذا تفعل الأندف إذن وما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها لحماية المدنيين في القرى القريبة من خط الفصل خاصة مع تزايد الحوادث الأمنية؟
3: قوات الأندف أو قوات مراقبة ضد الاشتباك التي أنشئت سنة عام 1974 يقوم بتوثيق الاختراقات فقط ولا يقومون بأي إجراء آخر ضد المستوطنين أو ضد تدخلات الجيش الإسرائيلي، باستثناء بعض المواقع التي تتبع للقوات الكازاخستانية. يقومون بوضع دوريات أمام دوريات الكيان الإسرائيلي فيمنعونها من الاستمرار في التوغل أو في العبور. وقوات الكازاخستانية موضوعة في منطقتين فقط في خان أرنبة وفي جباثة، باقي المواقع هناك النيباليين والأوروغواي، وأتوقع لا يقومون بأي ردات فعل ضد توغلات الاحتلال باستثناء تسجيل هذه التوغلات ورفع الشكوى إلى قيادتهم في منطقة نبع الفوار في القنيطرة.
0: شكرا لك دكتور عرسان عرسان، أحد وجهاء المحافظة، كنت معنا من القنيطرة. قالت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب لتلفزيون سوريا إنها استجابت لأكثر من 500 حريق منذ بداية تموز الجاري، وذلك بالتزامن مع إعداد خطة جديدة لحماية الأحراج وتعزيز سرعة الاستجابة للحرائق.
4: استجابت فرقنا ضمن الشهر السابع إلى 501 حريق ضمن عموم المحافظة، منها 215 حريق محاصيل زراعية و80 حريق أعشاب، ما تبقى حرائق أخرى ضمن عموم المحافظة. في الشهر 6 كان لدينا استنفار لجميع فرق الدفاع المدني على عموم محافظة إدلب، وذلك من أجل العمل على النقاط المتقدمة لحرائق المحاصيل الزراعية التي كانت منتشرة. انتهى استنفار المراكز ضمن في بداية الشهر السابع. نعمل حاليا على إنشاء نقاط متقدمة من أجل حرائق الأحراش والغابات، حاليا في طور إنشاء 3 نقاط متقدمة، نسعى لزيادة العدد نقاط لتصبح 7 نقاط من أجل تغطية شاملة لمساحة الواسعة للأحراش المتواجدة ضمن المحافظة. النقاط التي نسعى لإنشائها لمكافحة حرائق الأحراش والغابات بالتنسيق مع مديرية الزراعة في محافظة إدلب.
0: أعلنت وزارة الطوارئ تنفيذ فرقها 981 عملية إزالة لذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضحت الوزارة أن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام أجرت 369 عملية مسح غير تقني، إلى جانب 631 جلسة توعية لتعزيز الوعي بمخاطر مخلفات الحرب وسبل الوقاية منها، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تأمين المواقع المتأثرة والتحقق من خلوها من المخلفات، بما يسهم في تهيئة الظروف لعودة المدنيين بأمان. أنهت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عمليات البحث والاستجابة المرتبطة بحادثة انقلاب عبارة في نهر الفرات بمدينة دير الزور بعد العثور على آخر المفقودين، لترتفع الحصيلة النهائية إلى 8 وفيات من بينهم 6 أطفال وشابان. وقالت الوزارة في بيان أن قرار إنهاء العمليات جاء بعد تأكيد لجنة الصحة في المحافظة أن الجثمان الذي انتشلته فرق الإنقاذ الخميس الفائت يعود إلى آخر طفل كان مدرجا في عداد المفقودين. يأتي ذلك بعد أيام من حادثة انقلاب عبارة في نهر الفرات كانت تقل 35 مدنيا بينهم نساء وأطفال. قال مدير عام المؤسسة العامة للبناء والتشييد حسن رحمون إن نسبة إنجاز مشروع إعادة إنشاء جسر السياسي في دير الزور بلغت 17%. وأضاف رحمون أن العمل يتواصل بالتوازي لتجهيز القوالب والتصنيع الخاص بإعادة إنشاء جسر الميادين، إلى جانب إجراء كشف فني على الجسر الترابي للتحقق من سلامة هيكله المعدني. وأشار رحمون إلى تركز أعمال التأهيل في محافظة الرقة على إنشاء طريق وصول ثابت لآليات العمل الثقيلة عند جسر معدان، تمهيدا لتقييم الأضرار والبدء بأعمال المعالجة الإنشائية. أعادت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور تشغيل المعبر النهري في مدينة الميادين بعد اتخاذ سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز السلامة وتنظيم حركة العبور.
5: أغلق هذا المعبر النهري قبل أيام عندما غرقت إحدى العبارات النهرية في مدينة دير الزور. هنا في مدينة الميادين أعيد عمل هذا المعبر، لكن هناك شروط فرضتها لجنة الاستجابة الطارئة في المحافظة بأن تكون فرق الدفاع المدني موجودة في هذه النقطة مزودة بكل أدوات الإسعاف والإنقاذ إذا ما حدث طارئ في وسط النهر، وأيضا تدار هذه النقطة من قبل إدارة أمن الطرق التابعة لقوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور. لكن لجنة الاستجابة الطارئة فرضت بعض الشروط، ولعل أبرزها بأن يخصص عمل هذا المعبر عند الساعة 7 صباحا، يبدأ العمل وينتهي عند 7 مساء، ريثما تتم عملية الانتهاء من ترميم الجسر الترابي وكذلك الجسر الحربي الذي وعدت به محافظة دير الزور، والذي من المقرر أن ينفذ من قبل وزارة الدفاع السورية وكذلك وزارة الدفاع التركية. تلفزيون سوريا تصليبي، دير الزور.
0: استؤنفت أعمال صيانة آليات الخدمات الفنية والبلدية والأمانة العامة في محافظة دير الزور ضمن برنامج فرات الممول من وزارة الخارجية الأمريكية، في خطوة تهدف إلى إعادة تأهيل الآليات ورفع جاهزيتها.
6: تقوم ورشات الصيانة التابعة إلى مرآب الأمانة العامة لمحافظة دير الزور بصيانة الآليات لجميع آليات محافظة دير الزور بالتعاون مع برنامج فرات الممول من قبل الخارجية الأمريكية. تشمل أعمال الصيانة أمرات المحرك وصيانة دارات الهيدروليك والأنظمة الكهربائية. تم إنجاز 17 آلية تم صيانتها وإدخالها إلى العمل، مما يعكس إيجابا لمحافظة دير الزور كون هذه المحافظة تعاني من نقص حاد من الآليات. ساهم هذا العمل برفق الآليات إلى الوحدات الإدارية والمؤسسات الحكومية، مما يساعد في تقديم خدمات بشكل أفضل.
0: أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عدة قرارات تضمنت تكليف عدد من المديرين الإداريين في مناطق ونواحي الحسكة في إطار تعزيز عمل الوزارة في المحافظة. كما أصدرت القرار رقم 41 القاضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس المحافظة. وتأتي هذه التحركات الإدارية ضمن مسار أوسع يتعلق بدمج مؤسسات الحسكة بالحكومة ومؤسساتها الرسمية.
7: وزارة الإدارة المحلية والبيئة تصدر سلسلة قرارات تتضمن تكليف عدد من المديرين الإداريين في مناطق ونواحي محافظة الحسكة في محطة جديدة يصل إليها قطار الدمج تتمحور حول المجال الخدمي. القرارات شملت تكليف عبد الله علي الجشعم مديرا لمنطقة رأس العين، ومحمود أحمد خضر مديرا لناحية الهول، وخالد إبراهيم صالح مديرا لناحية الجوادية، إضافة إلى تعيين جيهان سعيد حسام مديرا لمنطقة القامشلي، وشير محمد شرو مديرا لمنطقة المالكية، وسط تساؤلات عن حجم تمثيل هذه التعيينات لأهالي المنطقة. كما أصدرت الوزارة القرار رقم 41 القاضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس محافظة الحسكة استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري وقانون الإدارة المحلية، وذلك إلى حين إجراء انتخابات جديدة. الوزارة أكدت أن هذه القرارات تأتي ضمن إجراءاتها الهادفة إلى تعزيز عمل الإدارة المحلية ودعم أداء المؤسسات الخدمية والإدارية في محافظة الحسكة ضمن مسارات متعددة تشمل قطاعات أمنية وإدارية تابعة للإدارة الذاتية. تعمل الحكومة على إجراءات دمجها ضمن هياكلها الرسمية في عملية بدأت منذ توقيع اتفاق 29 من كانون الثاني بين دمشق وقسد. التطورات على مدى الأشهر الماضية شملت إعادة تفعيل نقاط أمنية في مداخل المدن واستكمال إجراءات مرتبطة بالخدمات المدنية والمالية والوثائق الرسمية، إلى جانب الإعلان عن دمج هيئة المرأة في الجزيرة وهيئة الأسرة والسكان التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة. في الجانب المدني تستمر الإدارة العامة للشؤون المدنية بإجراءات المقابلات للمشمولين بالمرسوم رقم 13 الخاص بتجنيس الأكراد ضمن جداول زمنية محددة في واحد من بين أكثر الملفات التي شكلت جزءا من مسار إعادة تفعيل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة.
0: قال معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان إن الوزارة أعادت تأهيل 1285 مدرسة منذ بداية عام 2026. وأشار عنان في تصريحات نقلتها سانا إلى أن أعمال التأهيل تنفذ وفق مواصفات هندسية حديثة وهوية بصرية موحدة، وتشمل ترميم الأبنية الإنشائية وصيانة الأبواب والنوافذ وتأهيل البنية التحتية وطلاء المباني، إضافة إلى تزويد عدد من المدارس بمنظومات للطاقة الشمسية. كما بيّن أن أكثر من 6000 مدرسة ما تزال بحاجة إلى إعادة تأهيل. وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي لتعزيز تطوير سلسلة قيمة الغذاء في سوريا، وتشكل المذكرة الاتفاقية الثالثة بين الجانبين خلال عام ونصف، وتهدف إلى دعم مشاريع إعادة تأهيل المخابز والمطاحن والصوامع وتبادل الخبرات، وذلك بعد إنجاز الطرفين ما بين 60-70% من أعمال تطوير قطاع المخابز خلال المرحلة السابقة، على أن يستمر الإطار العام للتعاون بين الطرفين مدة 3 سنوات وفق الأولويات الوطنية. أصدرت إدارة منطقة عفرين بريف حلب تعميما يلزم أصحاب الفعاليات التجارية بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات بالليرة السورية. وأوضحت الإدارة أن التعميم يستند إلى تعليمات وزارة الاقتصاد والصناعة مطالبة برفع بطاقات سعرية واضحة ومقروءة تعزيزا للشفافية في الأسواق، مع إمكانية الإعلان خلال المرحلة الحالية بالليرتين السورية والتركية معا شريطة اعتماد الليرة السورية سعر أساسي عند البيع. وحذرت الإدارة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، داعية أصحاب المحال للتعاون مع الجهات الرقابية التي ستنفذ جولات ميدانية على الأسواق. يعاني سكان عدد من مناطق ريف دمشق من تلوث مياه الشرب نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي، في ظل تهالك البنى التحتية واستمرار التسربات، وسط مطالب بإيجاد حلول جذرية تنهي المشكلة وتحد من مخاطرها الصحية.
8: من يومين تمام عم عبي هون دبجانتين مشان اسقي منهم، الرغوة وريحة، رغوة وريحة وما طبيعية، حتى عم فوت اتوضى ريحة، عم نغسل ريحة، عم كتير كتير عم نعاني من القصة. عندي والدتي كبيرة بالعمر متعودة انه تشرب منها، يعني عم نلحق الحوق ما بصير تشربي من المي هاي. كتير كتير موضوع هذا يعني من زمان ما من هلأ.
9: هلأ نحن صار لنا فترة طويلة تقريبا بحدود الأربع خمس شهور عنا تلوث بالآبار الجوفية، صاير عنا اختلاط بين المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي، فهي هذا التلوث عم يأثر علينا، ما عم نحسن احسن عبي مثلا من الآبار، عم تطلع المي إلى ريحة، عم تطلع المي زفرة وسخة. هذا الأمر عم يخلينا نضطر نعبي بالمياه الصهريج، نستنى مثلا مياه الفيجة لحتى تجي.
8: يعني بدنا نتوضى المي نجسة، عم نضطر نشتري المي مشان نتوضى منها. هذا الشيء يعني اللي عم نعاني منه صرنا فترة. يعني
10: لازم يكون الحفر مسافة 400 متر إن كان في هون أناي رومانية، الأناي الرومانية وجنب منها الصرف الصحي عم ينهش على الأناي الرومانية، بده حفر هاد المسافة كلياتها لينعرف وين الضرب اللي عم ينزل على الصرف الصحي على الآبار تبعنا. الله يكون خير. هلا شوف إمكانك تشوف البربيش هلا شلون صار يطالع من الغطاسة. هلا صرنا خمس دقايق مشغلين الغطاسة، خمس دقايق شوف الرغوة اللي طلعت وشوف البربيش.
0: يعاني سكان مدينة اللطامنة في ريف حماه الشمالي من تراجع كبير في الخدمات الأساسية، تتصدرها أزمة الصرف الصحي التي باتت واحدة من أكثر القضايا الخدمية إلحاحا نظرا لما تفرضه من أعباء يومية ومخاطر على السكان.
11: خدمات سيئة وبنية تحتية أنهكها بطش النظام المخلوع، واقع خدمي متردد يثقل حياة السكان في مدينة اللطامنة. شبكة صرف صحي خارج الخدمة ومعاناة يومية للسكان وحلول ما تزال قيد الانتظار.
12: الأولاد كلها صار فيها حبة سنين، صرنا هون تقريبا سنين ونص وهذا الحال. يعني المجرور طايف أخيه، بهدلت البهدلي، فهمت علي شلون؟ برغى شبق بهدلي،
13: مجارير ماشي بالشوارع. يعني شوف يعني بمشي هيك بتلاقي هدوم بتتلوث، الواحد بيكون مع وضوء وكذا بده يروح على الجامعه بده ما بيش كان ماشي من الامراض. لسل يعني هلا انا بفرجيك هون، كنا من وقت الحك بضل تحك ساعتين.
11: الاضرار الواسعه التي لحقت بشبكه الصرف الصحي تجاوزت قدره اعمال الصيانه على معالجتها. اللجان المجتمعيه حاولت التدخل ونفذت اعمال صيانه اسعافيه في عدد من المواقع، لكن هذه الإصلاحات لم تتمكن من إنهاء المشكلة.
14: نحن قدمنا أكثر من حل في صرف الصحي، جبنا ضغطة، ضغطنا كذا مرة ما مشي الحال، والوضع عندنا تفاقم كثير، وحطينا الجهات المختصة بهذا الأمر بأنه الصرف الصحي نحن فاق حدنا.
11: استمرار مشكلة الصرف الصحي في مدينة اللطامنة لا ينعكس على الواقع الخدمي فقط، بل يشكل تهديداً للصحة العامة والبيئة، فالمياه الملوثة المنتشرة في الشوارع توفر بيئة ملائمة لانتشار الحشرات والأمراض وتهدد سلامة السكان. مخاوف صحية وبيئية تتزايد يوما بعد يوم في مدينة اللطامنة، فالشوارع تغمرها مياه الصرف الصحي والروائح تثقل حياة السكان. واقع ينتظر حلا ينهي معاناة السكان ويعيد للمدينة الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
0: رصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء سكان أحد مخيمات ريف إدلب حول واقع الصرف الصحي وتأثيراته الصحية والبيئية على الأهالي.
15: كانت المنظمات قبل التحرير تدعم المخيم من شفط جوار فنية من ترحيل القمامة والأمور هاي وتزودني بالمياه. اليوم مع الأسف ما في دعم نهائيا بالنسبة للمخيم، والسبب هذا عم يسبب إن أمراض للأطفال، أمراض جلدية والأمراض العالم عم يصير بتحسس من ريحة الجوار الفنية. ما حد عم يجي يشفط جوار فنية ولا حدا عم يجينا من أي منظمة كانت عم تدعمنا بهالموضوع هذا من شفط جوار فنية وتزويد ماء وغيره وغيراته.
16: مو كل المرات يجيبونه ماي، مرات يجيبونه كل أسبوعين لا يجيبونه مرة، ويعني تعرف الوضع. والله أجار سيارة أروح على أهلي ما عندي، يعني ما في، وداري على الأرض.
17: هاي الصرف الصحي نحن هون بهالمخيم هذا ما عندنا صرف صحي، كل واحد عامل له جورة شيء كشخ شيء ما بعرف ايش، شيء ميتها جارية بهالأرض. يعني المهم ما في معاناة لهالناس هون أبدا أبدا، ما في خدمة أبدا أبدا أبدا من أي نوع. يسألوا إنه عم يعانوا هالشعب، إنه حدا عم يساعده من هالمعاناة اللي عم يعاني منها، ما في.
16: المي الوسخة والله عم تعمل للأولاد جسومية وحب، ويعني وبلع الله وكيله. كل نهار ناخذن على المشافي، يعني مصاري ما عندنا، ناخذن على المشفى البلاش، ما عم يعلون شيء، يعني عم يلعبوا فيها وما بيفهموا. نغلن هاي مي وسخة بغلو، بدنا نتحمم شوبنا ما في مي.
17: والله صرف الصحي ما حد عم لا يجي يشيل القمامة، ولا حد عم يشفط المجارير ولا شيء، والذبان والحشرات أكلتنا أكل، وشوب الدنيا نار، ما في حد عم يجي خالص ولا أبدا، حتى المي قطعوها عنا.
0: وفي سياق متصل، تتكرر شكاوى السكان في مدينة حلب من مشكلات الصرف الصحي بين طفح المجاري وانتشار الروائح الكريهة وما تسببه من أضرار بيئية وصحية ومعاناة يومية. كاميرا تلفزيون سوريا استطلعت آراء عينة من الأهالي حول تأثير هذه المشكلة على حياتهم.
18: المشاكل اللي عم نعانيها هون، البق، الحشرات، الجراذين، الحاويات هون، يعني هذول اللي عم يسوون لنا اكثر المشاكل واكثر يعني الروائح. الصرف الصحي هذول كلياتهم فيهم مشاكل كبيره كثير.
19: عندنا هون مصرف كثير عم نعاني منها، من تجمعات المي، مصرف مسدود، وقدمنا شكاوي كثير عن هذا الموضوع وما استفدنا على شيء. اجوا نكشوا لنا اياه، وبده هو شركه تنظيف وكذا، وقت عم بصير ميات وعم بصير جاجا وعم تجي جايه المي، عم بصير تجمعات مي هون قدام المحل، وهذا الشيء يعني بأدي على بيئه مي كويسه.
20: الصرف الصحي هون هالمياه الجاريه واللي عم تنترك بالشوارع ماشيه، ما عم بتروح ضمن المصارف، هاي عم بتسبب كثير مشاكل، منها جرف الاوساخ اللي برموها مثلا الابنيه، ومنها حشرات والبعوض.
21: الصرف الصحي يعني شغل مضبوط الحمد لله رب العالمين، بس بده جهود اكثر من هيك، عرفت علي؟ لاني كبيئه كريحه كمنظر

0: تتجدد شكاوى سكان مدينة بانياس من الانبعاثات اليومية وسط مطالب باتخاذ إجراءات تحد من التلوث وتخفف آثاره الصحية والبيئية على الأحياء السكنية.
1: ما يتصاعد من مداخن المحطة الحرارية في بانياس لا يختفي بمجرد أن يتلاشى في السماء، فجزء منه يبقى عالقا في الهواء وآخر يترسب فوق أسطح المنازل، في حين يصل جزء منه مع كل شهيق إلى الإنسان. ومع استمرار هذا المشهد، يقول سكان الأحياء المجاورة إنهم يعيشون يوميا مع آثار هذه الانبعاثات وما تسببه من تلوث للهواء، إلى جانب مخاوفهم من انعكاساتها الصحية.
2: أولا عم تأثر على الأطفال اللي عنده حالة تحسس وحالات ربو، عم تعمل أزمات. وثانيا كتران أمراض مرض السرطان عندنا بالبلد كتير.
1: مع استمرار الانبعاثات تتجاوز القضية حدود تلوث الهواء لتتحول إلى هاجس يرافق سكان المنطقة، واقع يدفعهم للمطالبة بإجراءات تحد من كمية الملوثات، من بينها تركيب فلاتر على مداخن المحطة والحد من آثارها على الأحياء السكنية.
3: ما عم نقدر نعمل موني بكافة أنواع الموني، ما عم نقدر منها بسبب الرمل اللي عم يطلع من المحطة الحرارية اللي هو شحوار هذا اللي عم ينزل. حتى السائقين المطارات عم تتضايق، عم ينزل الرمل بعيونهم. نحن ما عم نقدر نفتح الشبابيك بيوتنا، ما بس أنا، الكل أهل بانياس كلها.
1: إذا كان الدخان يحجب زرقة السماء فإن ما يحمله من ملوثات قد لا تراه العين، مركبات كيميائية تدخل مع الهواء إلى جسم الإنسان، ويحذر مختصون من أن التعرض المستمر لها قد يرتبط بأمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، إضافة إلى زيادة مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.
4: هلا من ناحية المحطة الحرارية عم تعمل انبعاثات وتلوثات بنسبة كبيرة بالبلد، منها أول أكسيد الكربون، منها مواد كيميائية لا تعد ولا تحصى، عم تأثر على تنفس البشر، عم تعمل ارتفاع بنسبة السرطانات بالرئة والقصبات، وعم تتجاوز هالشي لتعمل سرطانات بالمثاني والأجهزة الأخرى بالجسم.
1: بين دخان يغادر المداخن وملوثات تبقى في الهواء، تتجدد المطالب بالحد من الانبعاثات وتحسين وسائل معالجتها، بما يسهم في حماية البيئة وصحة السكان في المناطق المحيطة بالمحطة الحرارية.
5: بين حاجة البلاد لاستمرار عمل المحطة الحرارية وحق الأهالي ببيئة آمنة، تبقى الانبعاثات المتكررة مصدر قلق يومي بانتظار حلول عملية تضع حداً لمعاناة السكان. تلفزيون سوريا لينجبارة، مدينة بانياس، طرطوس.
0: زار وزير الزراعة باسل السويدان محافظة الرقة والتقى مسؤولي الزراعة في المدينة ومزارعين، وناقشوا التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الأهم، وطرح الوزير رؤيته لتطوير الزراعة خلال الفترة المقبلة.
6: معالي الوزير حمل حزمة من المخرجات منها على سبيل المثال الآن لدينا وفد من وزارة الزراعة مجتمع في الأردن مع البنك الدولي، هناك 200 مليون يورو دعم للقطاع الزراعي، 50 مليون سيكونون لصالح المنطقة الشرقية. الأمر الآخر، وزارة الزراعة ستعسكر شهريا لمدة أسبوع كامل، هذا في كل شهر معالي الوزير وفريق من وزارة الزراعة بتعليمات من فخامة الرئيس أن تعطى المنطقة الشرقية كامل الأولوية في هذا الدعم. لدينا مشاريع كبيرة جدا مع الجهات القطرية والإماراتية والسعودية وأيضا مع شركة دنماركية لمشاريع لها علاقة بدعم مستدام أو دعم أمن غذائي.
0: تراجع إنتاج التوت الشامي في محافظة القنيطرة خلال الموسم الحالي بعد انتشار أمراض أصابت الأشجار وأثرت في كميات المحصول، وسط شكاوى من غياب الإرشاد الزراعي وارتفاع تكاليف الإنتاج.
7: في كل عام ينتظر أبو محمد موسم التوت الشامي كما ينتظر ثمرة عام كامل من العمل والجهد، فمنذ نهاية الموسم الماضي يواصل الاعتناء بأشجاره على أمل أن يحمل الموسم الجديد إنتاجاً وفيراً يوفر له ولعائلته مصدر دخل يعينهم على متطلبات الحياة، لكن آماله هذا العام اصطدمت بواقع مختلف.

0: شهد موسم التوت في محافظة القنيطرة هذا العام انخفاضا ملحوظا في الإنتاج نتيجة لانتشار أمراض أصابت الأشجار، وسط غياب الإرشاد الزراعي المتخصص وعدم توفر المعرفة الكافية لدى المزارعين بطرق العلاج المناسبة، وهو ما أدى إلى تضرر عدد كبير من الأشجار وتراجع كميات المحصول.
1: توت السنة في شبشل كتير، والسنة الماضية كان أحسن. نرجو من الجهات المعنية يعطونا سماد ويعوضونا عن النقص هاي. العام ما كان في أسعار، كان صحيح في إنتاج بس ما في أسعار. نحن عم نحط حق التوت أجار فلاحة وأجار نقل، يعني ما عم يصفي شيء للمواطن للفلاح.
0: رغم أن سعر الكيلوغرام الواحد يصل إلى نحو 20,000 ليرة سورية، يؤكد المزارعون أن هذا السعر لا يحقق لهم عائدا منصفا في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الزراعة، من مستلزمات العناية بالأشجار إلى أجور القطاف والنقل، ما يقلص هامش الربح ويزيد من الأعباء التي يتحملونها.
2: بالنسبة للتسويق الحمد لله الأسعار مقبولة، أسعار التوت بالنسبة لباقي الفواكه اللي موجودة عندنا، ونتمنى من الجهات المعنية أنه يسووا لنا سوق تسويق نجمع كل توت القنيطرة ينباع فيه، أفضل ما يصل من تاجر لتاجر بيصير عبء على الفلاح.
0: يطالب مزارعو القنيطرة الجهات المعنية بإيجاد أسواق مباشرة تربطهم بالتجار من دون وسطاء، بما يضمن حصولهم على سعر عادل لمحصولهم ويحد من تحكم الوسطاء بالأسعار، كما يدعون إلى إنشاء مراكز تبريد وأسواق متخصصة لتسويق التوت الشامي، بما يسهم في الحفاظ على هذا المحصول الموسمي ودعم استمرارية إنتاجه.
3: بين موسم يعلق عليه المزارعون آمالهم كل عام وتحديات تفرضها أمراض الأشجار وصعوبات التسويق، يبقى التوت الشامي في القنيطرة محصولا يحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام ليواصل دوره كمصدر رزق أساسي لعشرات العائلات التي ارتبطت معيشتها بهذه الزراعة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
4: قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها بدأت موجة هجمات جديدة على إيران، وأضافت سنتكوم أن الضربات على إيران تهدف إلى زيادة تقويض القدرات العسكرية المستخدمة في مهاجمة حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. بدورها أفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، كما جرى تفعيل الدفاعات الجوية في محيط محطة بوشهر النووية جنوبي البلاد. أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار وتعطل ناقلتي نفط بعد محاولتهما عبور مسار قال إنه غير الآمن في مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري إن الجيش الأمريكي شجع الناقلتين على استخدام هذا الممر دون الكشف عن هويتهما أو تفاصيل تتعلق بالطاقم والخسائر. وحذر الحرس الثوري الإيراني من أن الممر المائي سيبقى غير آمن، مهددا بمنع عبور شحنات النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية على خلفية مقالة إنه العدوان الأمريكي على المنطقة. قال الجيش الأردني إنه اعترض وأسقط 3 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وأضاف أنه يواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية، مؤكدا أنه لن يتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها وفق قواعد الاشتباك المعمول بها. دانت وزارة الخارجية القطرية الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين معتبرة إياها انتهاكا لسيادة الدولتين. ووفق الخارجية القطرية فإن استمرار الاعتداءات الإيرانية يعقد جهود احتواء التوتر ويقوض المساعي الدبلوماسية، مشددة على ضرورة الامتناع عن كل ما من شأنه توسيع التصعيد والعودة لمسار الحوار والمفاوضات. We'll be right back. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بدأ في جنوب لبنان تجربة إنشاء مساحة آمنة بالتعاون مع الجانب الأمريكي والجيش اللبناني، وأضاف أن فرقا من قواته والجيش الأمريكي والجيش اللبناني تنسق وتخطط لتنفيذ الاتفاق، وهدد بأنه سيتصرف بقوة ضد أي انتهاك للاتفاق في جنوبي لبنان. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت إطلاق أولى المناطق التجريبية في جنوب لبنان تنفيذا للاتفاق الإطاري الموقع بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية. وقالت الوزارة إن بدء المناطق التجريبية كان من مناطق فرون وصريفة وزوتر الغربية في جنوب لبنان. وأضافت الوزارة أن إطلاق المناطق التجريبية بدأت تحت إشراف مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية فرض حظر فوري على حركة الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية في خطوة من شأنها تصعيد التوتر في الممرات البحرية المحيطة باليمن. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث العسكري باسم الجماعة قوله إن الحوثيين قرروا حظر الملاحة السعودية وفق معادلة الحصار بالحصار. كما أشار المتحدث إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ فور صدور البيان، وأوضح أن الإجراء يأتي ردا على استمرار السعودية في فرض ما وصفته بالحصار على اليمن. دانت السعودية إعلان الحوثيين في اليمن فرض حصار بحري على المملكة، وشدد البيان على أن ميليشيا الحوثي تحاول الآن تصدير ما تواجهه من مشكلات اقتصادية ورفض شعبي بسبب جرائمها وانتهاكاتها عبر اختلاق الاتهامات الكاذبة وتوجيهها للمملكة. شدد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفن التحالف عبر مضيق باب المندب، وسيتم الرد على التهديدات الحوثية للسفن العابرة بكل حزم وقوة باعتبار هذه التهديدات مخالفة صريحة للقانون الدولي وتنطوي تحت أعمال القرصنة البحرية. وأوضح اللواء المالكي أن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية تأتي في سياق المغالطات والتصعيد الحوثي ضد الحكومة اليمنية ودول جوار اليمن، وذكر أن السردية الحوثية بشأن الحصار مضللة، وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي هي من تسببت في إغلاق مطار صنعاء الدولي، وأكد أن قيادة التحالف شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفن التحالف عبر مضيق باب المندب، وسيتم الرد على التهديدات الحوثية للسفن العابرة بكل حزم وقوة. ختام النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: كنا نرى أحلاماً يمنية تتحقق في أرض الشام.
2: قلت سلم على أهلها واستوفي أحمدها، وسل لنا نعمة لو زرت مسجدها.
1: يعني أنت من اللحظات الأولى أبكيتني.
2: اليمن والشام جرحهما واحد وقضيتهما واحدة، وأعتقد أنه هذا هو الشطر الوحيد الذي مدحت فيه شخصاً على قيد الحياة.
1: عادة الشعراء يخفون البواكير.
2: لا، أنا لا أخفي، أنا أراه بشكل شخصي الأول عربياً، وكذلك في تلفزيون سوريا، هذا التلفزيون الحر.
1: وجدتها هموم مسافر وأحلام مغترب.
2: عاصمتنا اختطفت ودولتنا سقطت، بقاؤك في صنعاء موت محقق، وبعدك عن صنعاء موت مماثل.
1: يعني ستحذف هذا البيت من قصيدتك؟
2: وما الصبح في أعين الشمس إلا مساء أضيء له المسرح. كان أول ديوان قرأته في حياتي كان لنزار قباني.
1: من يتفوق، محمود درويش أم البردوني؟
2: أعتذر من محبي البردوني.
1: إذا كنت لا تجرؤ على قراءتها فأنت حر.
2: أنا أخذت كل الأذون الخاصة يعني من أجل القراءة.
1: من تحب من الشعراء السوريين؟
2: أظن أنهم في المستقبل القريب سيسيطرون على المشهد الشعري في الوطن العربي، وخريطة المنفى معلقة في كل باب سوف يطرق.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية. ألفة الإدلبي قاصة وروائية وكاتبة. ولدت في حي الصالحية بدمشق عام 1912 لأب دمشقي وأم من أصول داغستانية. درست المرحلة الابتدائية بدمشق وانتسبت إلى دار المعلمات. تزوجت في 17 من عمرها وانقطعت عن الدراسة. كانت شغوفة بالأدب منذ طفولتها، فكبت على القراءة والتحصيل الثقافي الذاتي. كتبت قصتها الأولى القرار الأخير عام 1947 وفازت بها في مسابقة أدبية من إذاعة لندن. انتسبت إلى جمعيات ثقافية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، منها دوحة الأدب، الندوة، والرابطة الثقافية النسائية، وكان لها دور بارز في النشاط الأدبي النسوي. أنشأت صالوناً أدبياً في منزلها كان يعقد شهرياً تضم أشهر كتاب وكاتبات دمشق. أصدرت مجموعتها القصصية الأولى قصص شامية عام 1954، وتعد من بواكير القصة السورية. أنتجت بعدها قصصاً وروايات، منها وداعاً يا دمشق عام 1963، المانوليا في دمشق عام 1964، يضحك الشيطان عام 1974، حكاية جدي عام 1991، ووداع الأحبة عام 1992. اشتهرت روايتها الأولى دمشق يا بسمة الحزن عام 1981، وتحولت إلى مسلسل تلفزيوني عام 1992، وفيلم سينمائي عام 2008. ترجمت أعمالها إلى عدة لغات عالمية، منها الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية، وكرمت عربياً وعالمياً. وثقت في كتاباتها ذاكرة دمشق من حكايات وأمثال شعبية وخرافات وعادات وتقاليد. ظلت وفية لدمشق، فكتبت في آخر حياتها الأدبية عادات وتقاليد الحارات الدمشقية القديمة وما وراء الأشياء الجميلة عام 1996. توفيت في دمشق عام 2007، وشيعت من حي الصالحية الذي ولدت فيه.

أهلا بكم مشاهدينا لهذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل خلال الساعات الماضية. لم يكن تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 وحده ما تصدر المشهد، بل تحولت صافرة النهاية إلى موجة ترند واسعة في سوريا. أصدر الستار على النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا، بعدما توجت إسبانيا نفسها باللقب للمرة الثانية في تاريخها إثر الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في الوقت الإضافي. سجله طبعا لاعب برشلونة فيران توريس في الدقيقة 106 من المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ميت لايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية. لكن في سوريا لم يكن الحديث مقتصرا على النتيجة، إذ تحولت المباراة إلى ترند واسع على مواقع التواصل، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يحظى بها ليونيل ميسي والمنتخب الأرجنتيني بين السوريين. وشهدت مدن سورية خلال البطولة تجمعات جماهيرية لمتابعة المباراة، ومع خسارة الأرجنتين امتلأت المنصات بمنشورات وداع لميسي، واعتبر كثيرون أن النهائي قد يكون آخر ظهور له في كأس العالم بعمر 39، في حين تداول آخرون لقطات احتفال لاعبي إسبانيا وعلى رأسهم القائد رودري الذي رفع الكأس بعد تتويج منتخب بلاده باللقب العالمي. كما امتد الجدل إلى خارج المستطيل الأخضر بعدما أثار ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الفيفا جياني إنفانتينيو خلال مراسم التتويج ردود فعل واسعة في وقت تناولت وسائل إعلام عالمية تعرض الرجلين لصيحات استهجان من قبل بعض الجماهير في داخل الملعب، يضيف ذلك بعدا آخر إلى الترند الذي رافق نهائي المونديال. مقاطع مصورة عديدة وثقها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي من أجواء نهائي كأس العالم، كان أحدها هذا المقطع الذي انتشر لمشجعين تجمعوا في ساحة سعد الله الجابري بمدينة حلب لمتابعة